0: بينها اتصال ولا انقطاع في البلاغة؟ اتصال بلاغي يعني أو انقطاع بينها؟ لا انقطاع، لأن الاتصال هو العطف بالواو، وهنا كل جملة مستقلة. الحكمة من ذلك من أجل أن يعلم الإنسان عن هذه الشجرة من كل آية بصفة مستقلة، كأن كل صفة مستقلة تغني عن بقية الصفات. فكان يفتن الظالمين، هذا من أعظم ما يكون من الأوصاف التي يخاف منها عند إنكار هذه الشجرة، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، في أصل الجحيم. هذا القرآن مذبناه، ما فيها قرآن أبدا. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي قعر جهنم، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. وهل وقد سبق لنا هل هذه الشجرة واحدة بالشخص أو هي واحدة بالنوع والجنس؟ وقلنا في ذلك احتمالان، يعني يحتمل أنها شجرة كبيرة تملأ النار كلها ويتفرع منها أغصان في دركاتها كما هو ظاهر كلام المؤلف، ويحتمل أنها شجرة متعددة لكن أفردت باعتبار نوعها، كما تقول مثلا إذا شاهدت شجرة في البر هذه شجرة مذاقها مر، مذاقها حلو، مذاقها كذا، لا تريد هذه الشجرة الواحدة، تريد إيش؟ تريد هذا الجنس وهذا النوع. فشجرة الزقوم يحتمل أنها شجرة واحدة قد ملأت النار بأغصانها، والله على كل شيء قدير. وإلا فإن النار بعيدة القعر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار حتى وصل إلى قعرها منذ 70 خريفا، يعني 70 سنة وهو يهوي في النار ما وصل إلى قعرها. هذه الشجرة إذا قلنا أنها واحدة وأن أغصانها ملأت تركات النار فالله على كل شيء قدير، وإن قلنا أنها واحدة بالجنس والنوع فليس في ذلك إيش؟ فليس في ذلك إشكال. طيب، يقول إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، وما ظنك بهذه الشجرة النارية التي تخرج في أصل الجحيم؟ سيكون لمنبتها أثر فيها، لأن المنبت يؤثر على النابت، حتى إن الشيء حتى إن النوع الواحد إذا غرس في هذه الأرض اختلف عما إذا غرس في أرض أخرى وهو نوع واحد. هذه الشجرة التي تخرج في أصل الجحيم سوف يكون لمنبتها أثر فيها، نعم، ولهذا قال في أصل الجحيم ولم يقل في الجحيم، ليبين أنها عميقة الجذور والعياذ بالله في النار. يقول طلعها المشبه بطلع أو المشبه بطلع النخل كأنه رؤوس الشياطين أي الحيات القبيحة، أي الحيات القبيحة المنظر. طلعها يعني الثمر الذي يشبه طلع النخل، كأنه رؤوس الشياطين، والشياطين جمع شيطان. وهل المراد الشيطان الحقيقي أو المراد نوع من الحيات كما قال المؤلف؟ إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا المراد الشيطان الحقيقي، واحتمال أن يكون المراد به نوع من الحيات قبيحة المنظر وارد، لأن السيئة من الحيوان قد يسمى شيطانا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان. ولكن الواجب علينا كما مر علينا كثيرا إجراء القرآن على ظاهره، وأن نقول المراد بالشياطين الشيطان المعروف، يعني الشيطان، يعني الشيطان المعروف. وإنما شبهت برؤوس الشياطين مع عدم رؤية الناس لها، لأن كل أحد يعرف أن ما ينسب إلى الشيطان فهو قبيح منفر لا يقل إليه أحد. فالتشبيه هنا تشبيه بما يتخيل فكرا لا بما يعلم حسا، وعلى هذا فهو من أبلغ ما يكون من التشبيه القبيح، ولا حاجة إلى أن نقول أنها حيات. وعلى حتى لو قلنا بأنها حيات، هل هذه الحيات معلومة لكل أحد؟ إن حيات لا يعرفها إلا نادر من الناس، لا ينفر الناس منها. بل إن المؤلف الآن لما قال إنها حيات هبطت قيمة هذا القبح في نفس الإنسان، لكن كأنه رؤوس الشياطين الإنسان يقشعر جلده ويقف شعره عندما يسمع هذا التشبيه القبيح. وعلى هذا فالصحيح أن المراد بذلك رؤوس الشياطين الحقيقية، ولكنها شبهت بها للعلم بأنها قبيحة عند جميع الناس وأنها منفرة. فإنهم أي الكفار لآكلون منها مع قبحها لشدة جوعهم. أعوذ بالله. فإنهم لآكلون، الجملة هنا اسمية مؤكدة بإن واللا، أليس كذلك؟ لإفادة أن أكلهم مستمر، لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار، وأكدت بإن واللام للدلالة على أنهم يأكلون منها أكلا مؤكدا، مع أنها كريهة المنظر، قبيحة المنظر، كريهة الطعم والرائحة، لكن والعياذ بالله الجوع الشديد يضطرهم إلى أن يأكلوا منها قصرا من غير شهوة ومن غير لذة، لكن لملء بطونهم فقط. ومع ذلك فإن الإنسان لو كان في الدنيا ربما يفضل الموت على الأكل من هذا، لكن في النار يعذبون بالأكل منها. ولهذا قال فإنهم لا أكلوا منها فمالئون منها البطون، نسأل الله العافية، يعني أنهم لا يشبعون ولا يقتصرون على الضرورة. أنت عندما يعرض لك في الدنيا وأنت جائع جوعا شديدا لحم منتن، هل تملأ منه البطن؟ وإنما تأكل بقدر الضرورة فقط. لو حاولت أن تملأ بطنك أبت عليك نفسك، ولو أنك ملأته لأوشك أن تتقيأه. لكن في النار يعذبون بذلك فلا يأكلون بقدر الحاجة، بل يملؤون بطونه، يأكل يقول هات هات هات، كما أنهم يجبرون على شرب الحميم ويشربونه شرب شرب الهيم، شرب الإبل الهائمة العطشة. وهذا من شدة عذابهم والعياذ بالله، أنه تصل بهم الحال إلى الجوع الشديد الذي يضطرهم إلى أكل هذه الشجرة الخبيثة يملؤون بطونهم منها، وإلى العطش الشديد الذي يضطرهم إلى شرب الحميم وهو الماء الحار الذي لا يستفيدون منه، بل قد قال الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وقال عز وجل في اغتسالهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود، تصل حرارته إلى ما في البطون مع حيلولة بقية الجسم دونها، لكن تصل الحرارة إلى ذلك، كما قال الله تعالى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة تصل إلى القلوب، نسأل الله السلامة، اللهم نجنا من النار. يقول فمالئون منها البطون قوله البطون، ال هنا للعهد، اي عهد؟ الذهن. الا يمكن ان نقول انه العهد الذكري لانه سبق ما يدل على البطن؟ نقول العهد الذكري لا بد ان يتقدم نفس اللفظ، وهنا لم يتقدم اللفظ لكن تقدم ما يدل عليه في قوله انهم لآكلون، لانه لا ياكل الا من له بطن، فمالئون منها البطون يعني البطون منهم. يقول ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم. ثم حرف عطف يدل على ايش؟ الترتيب والتراخي، مما يدل على انهم اذا اكلوا، اذا اكلوا عطشوا، واذا عطشوا لا ياتيهم الماء في الحال بل ياتيهم بعد مده بعد مهله، بينها الله عز وجل في قوله وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فهم ليسوا اذا اكلوها وعطشوا بها اعطوا الماء بسرعه، لا، يستغيثون ويدعون ان ياتيهم ماء يبرد عليهم لهيب العطش، ولكن اذا اعطوا هذا الماء يعطونه شوبا من حميم، يعني ماء حارا حرارة عظيمة. والشوب وهج النار، وهج النار. هذا الوهج بينه الله عز وجل في الآية التي سقتها قبل قليل، إذا قرب الماء من وجوههم ليشربوه شوى وجوههم والعياذ بالله، شواها حتى إن لحومها لتساقط من شدة حرارته، فإذا شربوه فإن أمعاءهم تستقبله لكنها تتقطع به، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أيها الإخوة، أننا لسنا نتكلم عن سواليف الأولين، نتكلم عن أمر حقيقي إذا تصوره الإنسان ينزعج في الواقع. يعني ليس هذا أمر قيل أو يقال أو يقولون، هذا أمر هو الحقيقة الحق لهؤلاء الطغاة الذين كذبوا رسل الله عز وجل وبدلوا نعمة الله كفرا. كل هذا سيكون، ليس خبر الأولين. لهذا يجب علينا إذا قرأنا مثل هذه الآيات أن يعني نشعر بأن هذا هو علم اليقين وأنه سيكون حق اليقين. هذا الأمر بعد أن يعطشوا ويستغيثوا لا يغاثون بماء بارد ولا بماء عذب، بل بشوب من حميم، أي ماء حار يشربونه فيختلط بالمأكول منها فيصير شوبا له. فسر المؤلف الشوب هنا بالخلط، ومنه شبت الماء باللبن أي خلطته، وهو يصلح بهذا وهذا، فهو خلط وهو أيضا وهج حرارة هذا الحميم، كل ذلك يكون. فالوهج يكون قبل الشرب والشوب بعد الشرب. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، يعني ثم بعد ذلك مرجعهم يكون مرجعهم إلى الجحيم. والجملة كما ترون جملة اسمية، لم يقل ثم يرجعون، فقال ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، مؤكدة بماذا؟ بمؤكدين وهما إن واللام. وهذا الترتيب فيه إشكال، فهل هو ترتيب ذكري أو هو ترتيب معنوي؟ المؤلف يرى أنه ترتيب معنوي، ويحتمل أن يكون ترتيبا ذكريا، يعني بعد أن ذكر الله عز وجل ما لهم من هذا العذاب بيّن أن مرجعهم في يوم القيامة إلى هذا الجحيم، لا يرجعون إلى سواه. أما المؤلف فيقول يفيد أنهم يخرجون منها لشرب الحميم وأنه خارجها. وهذه الفائدة، فائدة ضعيفة في الواقع. يعني كون نستفيد هذه الفائدة من هذه الجملة ليس بمتعين. والله عز وجل يقول وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين، فكيف يقال أنهم يخرجون ويشربون الحميم ثم يردون؟ هذا بعيد جدا. لكن إما أن نجعل الترتيب هنا للترتيب الذكري، يعني أن الله بعد أن ذكر أنواع من العقوبات لهم بيّن أن مآلهم إلى الجحيم، أي إلى هذا الجحيم الذي فيه هذه العقوبات. والترتيب الذكري موجود في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده، وسيادة الأب سابقة على سيادته، وسيادة الجد سابقة على سيادة الأب. أو يقال إنهم كما قال الله عنه كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وأنهم يقربون من أبوابها ويسقون هذا الحميد، فيقربون لتتطلع نفوسهم إلى الخروج، فيكون عندهم بعض الأمل. فإذا أملوا هذا الأمل ثم ردوا إلى أصل الجحيم صار هذا أشد عذابا عليهم، لأن حصول اليأس بعد الأمل أشد من بقاء اليأس، لأن الأمل يرفع اليأس. فإذا أعيد إلى العذاب عاد اليأس، فكان أشد وقعا. أرأيت لو أن رجلا مغلولا بين يديك صرت تحاول فك عله، يفرح أليس كذلك؟ لكن إذا عدت ثم شددته ربطا وأتيت بغل آخر ازداد يأسا وغما إلى غمه، بعد أن رأى بصيص الأمل يعاد فيهان. هؤلاء والعياذ بالله كلما أرادوا أن يخرجوا منها وحصل لهم بعض الأمل أعيدوا فيها، فيكون ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، أي إلى أصل الجحيم الذي كانوا قد أملوا أن يخرجوا منه حين قربوا من أبوابها. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. إنهم أي هؤلاء الظالمين الذين يعذبون بهذا العذاب، ألفوا أي وجدوا آباءهم، وألفى بمعنى وجد، ومنه قوله تعالى وألفى يا سيدها لدى الباب، ألفى يعني وجد سيدها. نعم، ألفى قولها كذبا ومينا أي وجد قولها، كما ألفوا آباءهم أي وجدوهم ضالين تائهين عن الحق. يقول فهم على آثارهم يهرعون، هم وجدوا آباءهم ضالين بعد أن قامت عليهم الحجة بضلال آبائهم، ولكن هل اتبعوا الحجة؟ لا، قال فهم، يعني بعد أن وجدوا آباءهم ضالين والعياذ بالله هم على آثارهم يهرعون، أي يساقون ويزعجون. وهرع بمعنى عجل وأسرع في الشيء، فهم على آثار آبائهم وعلى ما كانوا عليه من الشرك والظلم يهرعون، أي يساقون بشدة ويسرعون إلى اقتفاء آثارهم. وقد جاءتهم الرسل بالحق، ولكن بماذا قالوا؟ بماذا أجابوا؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي الآية الأخرى وإنا على آثارهم مهتدون، يعني ولا نقبلهم. فهم علموا أن آباءهم ضالين ومع ذلك والعياذ بالله بقوا على ما هم عليه، بل صاروا يسابقون ويتمسكون أشد بما كان عليه آباؤهم. فهم على آثارهم يهرعون، يزعجون إلى اتباع فيسرعون إليه. والكلام كله في مشركي قريش بدليل قوله ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. الجملة هذه فيها ثلاث مؤكدات بينها لنا. اسمك إيه؟ يلا عبد العزيز. في هذه الجملة ثلاث مؤكدات. ثلاثة مؤكدات. أين؟ ولقد ظل. وش لقد؟ اللام. وقد. لا لا الواو حرفات. وش تعرف اللام؟ اللي جنبه على يمين. واسمك؟ يلا محمد. ها؟ سلام. موطئ أهل القسم. اللام موطئ أهل القسم. يعني أنها تفيد قسم مقدرا. والله لقد. فعندنا أنا فتكون جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم واللام وقد. والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم.

0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إنهم ألحوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. قوله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين نصب. ما المراد بالشياطين هنا؟ طيب إذا قال لك قائل: كيف يشبه الله شيئا بشيء غير معروف؟ ما هو معروف رؤوس الشياطين من رآها؟ نعم من عادة العرب أنها إذا أرادت أن تقبح شيئا وتنفر منه شبهته بالشياطين. والقرآن نزل بلسان عربي مبين. طيب قوله تعالى: فإنهم لآكلون منها. الأخ، الجنة هذه فيها تأكيد أو لا؟ نعم اللام فقط. ما في القسم رحمن إن ولا. طيب إذا قال قائل: ما الغرض من هذا التوكيد؟ يعني لئلا يقول قائل: إنها ما دامت على هذا الوصف فلن يأكل منها أحد كذا. طيب فالإنسان قد يشك في أكلهم لكونها طلعها يشبه رؤوس الشياطين، فأكد الله ذلك بقوله: فإنهم لآكلون منها. طيب قوله: فمالؤون منها البطون، ماذا يفيد؟ مهند أنهم يعني معناه يصابون بمرض النهم حتى لا يشبعون. طيب وهل يصابون بمثل هذا في الشراب؟ لا، خلي وراء بندر.
1: نعم
0: يصابون كذلك. لقوله تعالى: فشاربون شرب الهين. إذن يصابون بمرض النهم في الأكل وفي الشرب ليزداد عذابهم، نسأل الله العافية. قوله: ثم إن لهم عليها لشوبا. ما المراد بالشوب يا عبد الرحمن؟ نعم
1: هو شديد الحرارة والخلط، يعني أنه يخلط مع سقوم.
0: نعم
1: وهو صالح للعالمين، فهم يشربون حميما حارا.
0: نعم
1: ويخالط ما في الفول.
0: طيب والحميم هو الماء الحار. قوله: ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. هداية الله. أنت يا أخ، أنت في الأول ولا من جدان؟ أجلت أرجع أرجع أجدع. نعم نعم يا هداية الله. مرجعهم إلى الجحيم، هل هم كانوا بالأول في أهل الجحيم؟ هل هم في أهل الجحيم في الأول؟
1: لا، في الجحيم.
0: أجل كيف قال: ثم إن مرجعهم إلى الجحيم؟
1: يعني لأجل الاستمرار، يعني بعض الأقل كذلك في الجحيم، وبعضهم يقولون بالتفسير يعني يخرجون إلى الأبواب وثم يرجعون إلى الأصل، إلى أصل الجحيم.
0: أي نعم صحيح، بس ذكرنا وجه آخر. نعم أن ثم للترتيب الذكري، ولا يعني أنهم بعد أن يأكلوا يرجعون، وإنما يعني أنه ذكر مرجعهم بعد ذكر أكلهم. طيب وهل في اللغة العربية ما يسمى بالترتيب الذكري دون المعنوي؟ شاهدوا قوله إنما ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. طيب إنهم ألفوا آباءهم. سبيل ما معنى ألفوا؟ وجدوا. ائتي بشاهد من القرآن على أن الإلفة بمعنى الوجود أو الوجدان. لا سبيل سبيل حافظ القرآن كله. ها؟ ما حافظ كله؟ الظاهر أنها هي في السورة التي أنت حافظ. نعم فهد. طيب قوله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب هذه في أي سورة؟ يوسف. سبيل وصلتها في الغيب. ها؟ طيب ما أمدأنا أخذ درس. طيب قوله عز وجل إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. يستفاد من هذه الآية ومما بعدها يستفاد منها أن هذه أن شجرة الزقوم خبيثة المنبت لقوله تخرج في أصل الجحيم، والخبيث المنبت يكون هو خبيثا أيضا، لأن العادة أن النبات يكون على حسب أرضه كما يكون على حسب مائه أيضا. ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل حيث خلق هذه الشجرة في وسط النار، مع أن المعروف أن النار تحرق الأشجار، ولكن الله على كل شيء قدير، فها هي نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام تحرق الأجسام بلا شك، ولكن لما قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم لم تحرق، بل كانت بردا وسلاما عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الشجرة تنتشر إما أغصانها كما قال المؤلف أو أنواعها في النار كلها، لأن الله أخبر أن أهل النار يأكلون منها، ومعلوم أن النار دركات بعضها أسفل من بعض، فيلزم من ذلك أن تكون هذه الشجرة إما ذاتها والمنتشر أغصانها

الطلع لأنه يشبه رؤوس الشياطين. ومنها أن من أغراض التشبيه ما يسمى عند البلاغيين بالتقبيح، فيشبه الشيء بما يستقبح نفسيا وإن لم يكن معلوما حسيا، لقوله كأنها رؤوس الشياطين. ومن فوائدها أن رؤوس الشياطين مستكرهة مستقبحة لأنه شبه بها القبيح، والتشبيه إلحاق الشيء بما هو أعلى منه في الصفة التي ألحق به فيها، لأن المشبه دون المشبه به. طيب، ومن فوائد الآية إثبات أن للشياطين رؤوسا. نعم، وهو كذلك، فإن الشياطين لها رؤوس. ومن فوائدها الرد على من يقول إن الشياطين والملائكة والجن هي قوى الشر. نعم، الملائكة قوى الخير والشياطين والجن قوى الشر، وليس هناك أجسام تحس. وجه الدلالة أنه أثبت للشياطين رؤوسا، ولا يمكن أن يكون هذا في الأمور المعنوية التي هي القوى. ومن فوائدها ضلال من يعتمد على العقل في إثبات الأشياء أو نفيها، لأن الاعتماد على العقل يؤدي إلى أن يرد الإنسان ما ثبت في الكتاب والسنة من أجل ما يدعي أنه عقل. ثم قال عز وجل فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. من فوائدها إثبات أكلهم منها على سبيل التأكيد لقوله فإنهم لآكلون منها. ومن فوائدها يا هداية الله أنه ينبغي تأكيد الشيء المستبعد أمام المخاطر من أجل اطمئنان نفسه وإقراره به، أليس كذلك؟ ولهذا قال علماء البلاغة إن المخاطب له ثلاث حالات: ابتداء وشك وإنكار. المخاطب له ثلاث حالات: ابتداء وشك وإنكار. ففي الابتداء لا يحسن أن تؤكد له الخبر، بل تلقيه إليه غير مؤكد، لأنك إذا أكدته بدون سبب للتأكيد فقد يشك، يقول لولا أن هذا الرجل كاذب ما ذهب يؤكد الخبر بدون سبب. فالفصاحة أن تلقيه إليه إيش؟ مجردا من التوكيد. مثلا إذا أردت أن تخبر بقدوم زيد تقول قدم زيد، إذا كنت تخاطب رجلا خطاب ابتداء ليس عنده شك في قدومه ولا إنكار. الثاني الحالة الثانية أن يكون عنده شك، عند المخاطب شك في الأمر، فهنا يحسن أن إيش؟ يؤكد، يحسن أن يؤكد، ولكن لا يجب. فهذا الرجل الذي تخشى أن يكون شاكا في قدوم زيد لاستبعاده إياه يحسن عندما تخبره أنه قادم يحسن أن تؤكده له، فتقول لقد قد قدم زيد، أو إن زيدا قادم. هذا متى؟ مع الشك، نؤكد بمؤكد على سبيل الاستحباب. طيب، الحالة الثالثة أن يكون منكرا، أن يكون منكرا. ففي هذه الحال يجب أن يؤكد له الخبر، يجب أن يؤكد له الخبر. لماذا؟ من أجل أن يزول عنه الإنكار، من أجل أن يزول عنه الإنكار،

0: تطمئن إلى مدلول الخبر، كما لو كنت تخاطب شخصا ينكر أن يكون فلان قدم البلد فتقول له لقد قدم، وإن رأيت أنه يحتاج إلى زيادة قلت والله لقد قدم، وإن كنت تخشى أن يكون غير مقتنع فبعض العامة يقول عليه الطلاق ها لقد قدم. نعم، لأن كثير من الناس يؤمنون بالحلف بالطلاق أكثر مما يؤمنون بالحلف بالله عز وجل. طيب، بقي أن يقال هذا باعتبار حال المخاطب، أي أنه يحسن توكيد الخبر أو تجديده من التأكيد أو وجوب تأكيده باعتبار حال المخاطب. قد يكون التأكيد وعدمه باعتبار حال مدلول الخبر، إذا كان المدلول أمرا هاما فإنه يؤكد حتى وإن كنت تخاطب من لا ينكر. نعم، مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وأشبه ذلك مما أقسم الله به على البعث وهو يخاطب المؤمنين. فهنا نقول تأكيد هذا الخبر مع إقرار المخاطب به يقصد بذلك بيان أهميته وأنه أمر يجب أن يتأكد في قلب الإنسان وأن يثبت فيه ويرسخ. واضح؟ قال أهل العلم وقد ينزل، نبحث في البلاغة لجل نستذكر ما مضى، قال بعضهم وقد ينزل المقر منزلة المنكر لفعله فعل المنكر، مثل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هل الموت متردد فيه أو منكر؟ أبدا، لا يتردد فيه ولا ينكره أي أحد من الناس. إذن فلماذا يؤكد؟ لأن المخاطب قد تكون حاله حال المنكر لعدم استعداده للموت، لعدم استعداده للموت، فكأنه بعدم استعداده للموت كأنه منكر له فيؤكد له الخبر. طيب، هنا فإنهم لآكلون منها، نقول هنا أكد الله عز وجل أنهم سيأكلون. فلماذا؟ لأن المقام مقام استبعاد للأكل، قد يستبعد الإنسان أن يأكل هؤلاء من إيش؟ من هذه الشجرة التي تخرج في أصل الجحيم وطلعها كأنه رؤوس الشياطين. فأكد الله ذلك بإن واللام، وأتى أيضا بالجملة الإسمية الدالة على استمرار أكله. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله يعذب أهل النار بالأكل من هذه الشجرة بكونهم لا يشبعون، لقوله فمالؤون منها البطون، فلا يأكلون منها بقدر الضرورة كما يأكل المضطر الميت بقدر الضرورة، ولكن يأكلون أكلا يملأ بطونهم، وكلما فرغ البطن قليلا نعم أكل. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هذه الشجرة إذا أكلوها والعياذ بالله عطشوا وطلبوا الماء وطلبوه على طلب المضطر إليه، بدليل قوله وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل، فهم يعطشون كثيرا ويسألون سؤال المضطر، يستغيثون الله عز وجل، فإذا أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه والعياذ بالله. ولهذا قال ثم إن لهم عليها لشوبا من حليب، يعني مع هذا الأكل القبيح المستكره المبتلى بمحبته يشربون عليه من الحميم الذي يخالطه وقد سبق لنا أن هذا الحميم مقطع ماءه. ومن فوائد قوله ثم إن مرجعهم ليل الجحيم أن هؤلاء الذين في النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وهذا فيه زيادة تعذيبهم. كيف ذلك؟ لأن الإنسان إذا انفتح له باب الأمل والرجاء ثم عاد إلى الخيبة صار ذلك أشق وأشد عليه مما لو استمر في خيبته، فيكون في هذا زيادة تعذيب لهم. ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء لن يذوقوا نعيما أبدا، لأن مرجعهم ومآلهم إلى الجحيم، فلا يمكن أن يخرجوا منه. نسأل الله لنا ولكم السلام. فلهذا أكدت هداية الله بثلاث مؤكدات. والثانية، الوجه الثاني، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما سبق فيه التحدث عن كفار قريش، فأراد الله عز وجل أن يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بأن قومك ليسوا أول من ظل، بل قد ظل قبله أكثر الأولين، ففيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تأكيد لخبر هؤلاء الأمم الماضية التي قد يشك في خبرها من يشك. كما أن فيه أيضا زيادة تهديد لهؤلاء المكذبين، لأنه قال بعده ولقد أرسلنا فيهم منذرين، وأكد أيضا هذه الجملة للوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها في ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين. وقوله ظل قبلهم أكثر الأولين يعني لا كلهم، فإن من الأولين من اهتدى، ولكن أكثرهم ظل، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه الأمم رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. مهند نزل المصحف لأنك نمت الآن. والنبي وليس معه أحد، ما هو هذا من الأدب أنك تنزل راسك كأنك نائم؟ والنبي وليس معه أحد. إذن أكثر الناس الذين أرسل إليهم الرسل قد ظلوا، ما دام أنه لم يكن مع النبي أحد يبعث نبي في قومه ولا يكون معه أحد. وقول أكثر الأولين أي السابقين، فكل من سبق هذه الأمة فإنه يعتبر من الأولين. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، هذه الجملة مؤكدة بما سبق بالقسم واللام وقد، وأكدت للوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها. وقول أرسلنا فيهم منذرين يعني رسلا منذرين، كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، لكنه هنا لم يذكر البشارة لأن المقام رحمك الله لأن المقام مقام تهديد، فكان طي البشارة أنسب والاقتصار على الإنذار أنسب، فقال ولقد أرسلنا فيهم منذرين. فمن هو الرسول؟ قال أهل العلم إن الرسول هو الذي أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه كذا، وأمر بتبليغه، ولهذا يقال أرسل، أرسل يعني بعث برسالة، فهو أوحى إليه وأمر بالتبليغ. فإن قلت ماذا نصنع في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، حيث قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فهو يقتضي أيضا أن النبي وهو الذي يوحى إليه بالشرع ولم يؤمر بالتبليغ قد أرسل. فالجواب أن تقدير الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبأنا من نبي فهو على حد قول الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا. فالماء البارد لا يعلف ولكنه يسقى، وهو على تقدير وسقيتها ماء باردا. ومن المعلوم أن حذف ما يعلم جائز، كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، أي مخوفين. مخوفين من؟ مخوفين من خالف بالعقوبة وحرمان الثواب. فالرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم ينذرون من خالفهم بالعقوبة وحرمان الثواب، لأن العاصي يحرم من ثواب الطاعة، إذ لو شاء لأحل مكان المعصية طاعة، وكذلك يعاقب بما تقتضيه هذه المعصية. طيب، يقول: فيهم منذرين. ومنذرين هذه اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم فاعل. من أنذر ينذر، والمنذر هو المخوف. قال: ومنذرين من الرسل مخوفين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. انظر، الخطاب هنا موجه لواحد مذكر، فمن هو؟ أهو الرسول عليه الصلاة والسلام أم من يصح أن يوجه إليه الخطاب؟ الثاني أعم، أي فانظر أيها المخاطب أو أيها السامع كيف كان عاقبة المنذرين. وهنا قال: كيف كان عاقبة المنذرين، ولم يقل ماذا كان، يعني انظر إلى الكيفية وإلى الغاية، لأن من نظر إلى الكيفية نظر إلى الغاية. لو قال ماذا كان عقابهم لكان الجواب الهلاك، لكن كيف كان عقابهم انظر إليه إلى كيفيته. وكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فانظر إلى الكيفية، كيفية العاقبة، لتستفيد شدة العقوبة، لتستفيد بهذا النظر شدة العقوبة وملائمتها للذنب. لأن الله قال: فكلا أخذنا بذنبه، أي أن عقوبته ملائمة لذنبه. وأنت إذا تأملت هذا وجدت الأمر كما قال الله عز وجل. فمثلا كانت عاد تفتخر بقوتها وتقول: من أشد منا قوة؟ فأهلكوا بألطف الأشياء وهي الريح. أرسل الله عليهم ريحا فدمرتهم، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وكان فرعون يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته، فأهلك بما كان يفتخر به وهو الماء. وهكذا كلما تأملت هلاك القوم المكذبين للرسل وجدت أن عقوبتهم مناسبة تماما لذنوبهم. طيب، إذن انظر كيف أبلغ من انظر ماذا كان عاقبته. وجه ذلك أنها تدل على شدة الأخذ وعلى مناسبته للذنب. ثم إنك إذا نظرت إلى الكيفية ستنظر إلى العاقبة، لكن إذا قلت ما انظر ما عاقبته لم تؤمر إلا بالنظر بالعاقبة فقط. وقوله: كيف كان عاقبة المنذرين، الجملة هنا استفهامية ولكنها في محل نصب مفعول إيش؟ مفعول انظر. وهذا النظر بالعين ولا بالقلب؟ هذا النظر بالقلب، والغالب أن النظر بالعين يعدى بإلى، فيقال نظر إليه، وأن نظر القلب يكون متعديا بنفسه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يعني بالقلوب. أما بالأعين فلا يفيد إذا لم يتأثر بذلك القلب. وقول كيف كان عاقبة المنذرين، المنذرين هنا اسم فاعل أو اسم مفعول؟ اسم مفعول. الذين أنذروا وخوفوا ولكن لم يخافوا ولم يؤثر فيهم الإنذار، فكيف كان عاقبتهم؟ قال المؤلف أي عاقبتهم العذاب، يعني أن العاقبة كانت رخيمة والعياذ بالله. عوقبوا بالعذاب المدمر المهلك. ثم قال سبحانه وتعالى إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين، إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين. نعم، ولهذا فسره المؤلف باسم الفاعل إشارة إلى أن المخلص هنا اسم فاعل، لأن المفسر يطابق المفسر فيقول إلا عباد الله المخلصين. الاستثناء هنا منقطع لأن ما بعده من غير جنس ما قبله، وإذا كان ما بعد إلا من غير جنس ما قبلها فهو استثناء منقطع. والاستثناء المنقطع يكون علامته أن يحل محل إلا لكن. طيب، ولكن لماذا يؤتى بإلا بدل لكن؟ إشارة إلى قوة اتصال ما بعدها بما قبلها، فهي تفيد الاستدراك مع ارتباط ما قبلها بما بعدها من حيث المعنى، وإن كان هذا يختلف عن ذلك. وقوله إلا عباد الله، المراد بالعبودية هنا الخاصة والعامة؟ الخاصة بدليل قولها المخلصين. طيب، وسبق لنا قريبا بيان أن العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة. أي المؤمنين فإنهم نجوا من العذاب لإخلاصهم في العبادة، لإخلاصهم في العبادة، وهذا على قراءة كسر اللام، أو لأن الله أخلصهم على قراءة أخلصهم لها على قراءة فتح اللام. فأفاد المؤلف رحمه الله أن في الآية قراءتين، المخلصين والمخلصين، لكن لم يصرح بهما وإنما أتى بمضمونهما. ففي الآية قراءتان، مخلصين لإخلاصهم لله لأنهم أخلصوا القصد لوجه الله عز وجل، رب العباد إليه الوجه والعمل، فلم يلتفتوا إلى ما سوى الله. والإنسان المخلص لله الذي أخلص قلبه له يوفق وتكون عاداته عبادات، لأنه دائما مع الله ودائما يتفكر في آيات الله ودائما يحب القرب من الله، فيسعى إلى أن يكون قوله وفعله وتركه كله لله عز وجل. وهذا في الحقيقة هو الرابح الذي ربح الوقت وربح العمر، لم تضع عليه لحظة من اللحظات إلا وهو كاسب فيها. ولكن أكثر الناس في غفلة عن هذا الشيء، أكثر الناس في غفلة، غافلون، لم يخلصوا أنفسهم لله عز وجل، بل إن من الناس من قد تكون العبادات في حقه عادات، يقوم ويتوضأ ويصلي لأن هذه عادته، كأن هذه العبادات عمل يومي يقوم به، ولهذا لا نجدها تؤثر على القلب بواسطة الغفلة الشديدة عن الإخلاص لله عز وجل. فهم مخلصون لله في العبادة، كذلك مخلصون أخلصهم الله قال المؤلف للعبادة. ولو قيل معنى أسمى من هذا لكان أولى، أخلصهم الله لنفسه واختصهم من بين سائر العباد، وإنهم عندنا لمن المصطفين الذين اصطفاهم الله وجعلهم صفوة عباده لنفسه. وهذا أبلغ في الثناء مما قال المؤلف من أن الله أخلصهم للعبادة، بل نقول أخلصهم له من بين سائر العباد إلا عباد الله المخلصين. يقول المؤلف: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. هذه الجملة كالتفصيل لقوله ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. فهنا شرع الله عز وجل يبين كيف كان هذا الضلال ومتى كان. كان من أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وهو نوح عليه الصلاة والسلام. نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بدليل الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فقال: كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذن ليس هناك نبي مرسل قبل نوح. وقوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فإذا كانت النبوة والكتاب في ذريتهما فليس قبل نوح أحد أوتي النبوة والكتاب. والمراد بالنبوة نبوة الرسالة، أما نبوة الوحي والعبادة فقد سبقت لآدم، فإن آدم نبي مكلم لكنه ليس نبي موسى. وأما من السنة فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح ويقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فنوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسل، ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة يدعوه ليلا ونهارا. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزد دعائي إلا فرارا. يدعوهم سرا وعلنا، ثم إني أصرت لهم أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ولكنهم والعياذ بالله لا يزيدهم ذلك إلا نفورا واستكبارا. مع قوة الرسالة والآيات العظيمة لكنهم والعياذ بالله نكصوا واستكبروا، وما آمن معهم إلا قليل. لما رأى عليه الصلاة والسلام ما حصل من قومه وأيس منه دعا عليه، قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقال: إني مغلوب فانتصر. فأجاب الله تعالى دعاءه، ولهذا قال: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. قال بقوله: ربي أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. فانتصر الله له وأجاب دعاءه. قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ماء ينبع من الأرض وماء ينزل من السماء يفور من الأرض فوران عظيما يشمل كل الأرض، حتى التنور الذي هو موضع إيقاد النار صار يتفجر ماء، والسماء تهطل بماء منهمر عظيم فالتقى الماء حتى بلغ قمم الجبال ولم ينج منه أحد إلا من كان مؤمنا، فإنه مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. طيب ذكرنا أن نوح هو أول الرسل، من آخرهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين مع قوله ولكن رسول الله، إشارة إلى أنه لا يمكن أن يأتي بعده لا نبي ولا رسول. نعم. فلنعم المجيبون. الجملة ولقد نادانا نوح مؤكدة بثلاث مؤكدات كما سبق: القسم واللام وقد. ونقول في توجيه التوكيد هنا ما قلناه فيما سبق، وقوله فلا نعم ألف حرف عطف تفيد الترتيب والتعقيب، واللام موطئة للقسم وتقدير الكلام: فوالله لنعم المجيبون، فوالله لنعم المجيبون. والمجيبون فاعل نعم، ونعم وبئس وشبههما تحتاجان إلى فاعل وإلى مخصوص يكون مبتدأ جملتهما خبره، أليس كذلك؟ ها؟ تحتاجان إلى فاعل وإلى مبتدأ تكون جملتهما خبرا عنه. هذا المبتدأ يسمى المخصوص، المخصوص بالمدح أو بالذم. فأين المخصوص هنا في هذه الآية؟ يقول نحن فلنعم المجيبون نحن. وصدق ربنا عز وجل نعم المجيبون الله سبحانه وتعالى، فإن إجابته ليست كإجابة غيره. إجابة الله سبحانه وتعالى إجابة محققة، لكن بشرط أن تتم شروط الإجابة وأن تنتفي الموانع. فإن لم تتم شروط الإجابة فإنه لا يجيب عز وجل، لأن إجابته كسائر أفعاله مبنية على إيش؟ على الحكمة. والحكمة وضع الشيء في موضعه، فإذا تمت شروط الإجابة صار للإجابة محل فحلت الإجابة، وإذا لم تتم لم يكن للإجابة محل فلم تتحقق الإجابة. ولا بد أيضا من انتفاء الموانع، أن لا يوجد مانع من موانع الإجابة. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر هذه الشروط والموانع عند ذكر الفوائد. المهم أن الله تعالى أثنى على نفسه بأنه نعم المجيب، وصدق الله العظيم، فإنه تعالى نعم المجيب يجيب عباده إذا اقتضت الحكمة ذلك بوجود الشروط وانتفاء الموانع. فلنعم المجيبون له نحن، أي دعانا على قومه فأهلكناهم بالغرق. نعم، دعا الله على قومه فأهلكهم بالغرق، غرقوا عن آخرهم. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الله تعالى منجيا أحدا من الغرق لأنجى أم الصبي، لأنجى أم الصبي. ما أم الصبي؟ امرأة كان معها صبي، فلما رأت الماء يتزايد خافت على نفسها من الغرق، فلجأت إلى جبل فارتفع الماء حتى وصل إليها، ثم ارتفعت حتى وصلها الماء، ثم ارتفعت حتى وصلها الماء، حتى بلغت قمة الجبل فوصلها الماء. فلما رأت الماء قد وصلها وألجمها رفعت الصبية فوق يديها نعم لتغرق قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر عنه: لو رحم الله أحدا لرحم أم الصبي. لأن هذا من أبلغ ما يكون في الرحمة، أن تجعل موتها قبل موته، ترفع على يديها حتى يدركها الغرق قبله. المهم أن هؤلاء القوم وغيرهم من الأمم لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا البأس، لا ينفعهم الإيمان. فانظر إلى فرعون لما أدركه الغرق، ايش قال؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن ما نفعه ذلك، قال قيل له الآن وقد عصيت قبل. لم يكن أحد من الأمم نفعه إيمان حين رأى البأس إلا قوم يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتناهم إلى حين. قال أهل العلم: والحكمة من ذلك أن نبيهم خرج منهم مغاضبا قبل أن يؤذن له، قبل أن يؤذن له، فلم تحق عليهم الكلمة لعدم تمام الإنذار في حقهم. فلهذا لما آمن كشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعهم إلى حين، وسيجدون ما يستحقونه من العقوبة أو المثوبة. قال الله عز وجل: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. نجيناه وأهله، من أهله؟ هل نقول المراد المؤمنون أو نقول إن الأهل هم خاصة الرجل؟ لأن هناك فرقا بين آل وأهل، آل أتباع، أهل هم الخواص خاصة الرجل، كما قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذا ما لا يشمل الأمة كلها، أهل البيت الخاص. فهل نقول المراد أهله الذين هم خاصته؟ هذا هو الأقرب من الآية، لكن في آيات أخرى تدل على أن الذي نجا هو ومن آمن معه. طيب، يستثنى من الأهل أهل نوح ابنه الذي كفر به، فإنه أدركه الغرق. ولما سأل نوح عليه الصلاة والسلام ربه قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ويستثنى من ذلك امرأته، كما قال الله تعالى في سورة التحريم: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خانتاهما بماذا؟ بالكفر، لا بالفاحشة والزنا، لأنه من المستحيل أن يجعل الله امرأة نبي تزني، لأن الزنا خبث. وقد قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين. فخيانة امرأة نوح امرأة لوط كانت بالكفر، كانت بالكفر. والكفر قد يكون في امرأة النبي وهو لا يعلم، ولهذا قال: فخانتاهما، يعني أخفت الكفر عن نوح وعن لوط. المهم أن أهل هنا ليس على عموم، فهل نقول هو عام يريد به الخاص أو عام مخصوص؟ عام مخصوص، عام مخصوص، لأن العام الذي يريد به الخاص لا بد أن يكون معلوما للمخاطب أنه لم يرد به إلا الخاص من أول الأمر. فأما الشيء الذي لا يعلم إلا بنص آخر فإن هذا يسمى عاما مخصوصا. طيب، يقول عز وجل: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم.
1: الكرب، الكرب معناه ضد السعة. والإنسان المكروب هو الذي أصابه ما يكرب به، ولا شيء أعظم من كرب الموت، لا شيء أعظم من كرب الموت. وهذا الكرب الذي أصابهم، أصاب القوم، كرب عظيم، لأنه غرق. يموت الإنسان وهو ينظر، وهو ينظر، يعني موت الإنسان بمرض هذا بغير، يعني يموت بشيء يعلم أنه لا قدرة له على إزالته، لكن بالغرق يموت وهو يؤمل أن إيش؟ أن ينجو. ولهذا تجد بكل قواه يحاول النجاة ولكن ما تحصل له، فكأنه يموت قطعه الموت وهو ينظر إليه. فلهذا صار كربا، كربا عظيما، لأنه موت بغرق، ومثل الموت بالحرق بالنار. فإن الإنسان يموت بأمر يشعر بنفسه أنه يستطيع التخلص منه ولكن يعجز، فيكون وقع الموت بحق عليه أشد. ولهذا قال نجيناه وأهله من الكرب العظيم، قال المؤلف هي الغرق، وجعلنا ذريته هم الباقين. جعلنا ذريته هم الباقين. وفي الآية إشكال إعرابي، وهي أن الباقين منصوبة مع أنها بعدهم، وهم يكون مبتدأ، والمبتدأ خبره مرفوع، فلماذا جاءت منصوبة هنا؟ الأخ هداية الله يقول إنه ضمير فصل، وضمير الفصل ليس له محل من الإعراب، وعلى هذا فتكون الباقين المفعول الثاني لجعلنا، لأن جعلنا من أفعال التصير، فهي بمعنى صيرنا، وتنصب مفعولين، المفعول الأول ذريته والمفعول الثاني الباقين. وقولهم الباقين الآن قلنا أنها ضمير فصل، وضمير الفصل ليس له محل من الإعراب، لكن له محل من المعنى. فما هو يا أحمد؟ أين؟ يعني يميز، يميز بين خبر والصفة، هذه واحدة. الثاني يفيد التوكيد ويفيد الحصر. ففوائد ضمير الفصل ثلاث: التوكيد والحصر والفصل، يعني التمييز بين الخبر والصفة، بين الخبر والصفة. أما هو لا يؤثر في الإعراب إطلاقا. طيب، ذريته، من ذريته؟ أي نسله، جعل الله نسل نوح هم الباقي. ولهذا يقال إن نوح عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية، والأب الأول آدم. ويقال إن إبراهيم أبو الأنبياء، أبو الأنبياء، ولا يقال أبو البشرية، ولا يقال أبو البشرية. لماذا؟ لأن البشر لم ينحصروا في ذرية إبراهيم، لكنه أبو الأنبياء لأن الأنبياء من بعده كلهم من ذريته، كما قال تعالى فيما سبق: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فما قبل نوح من الأنبياء، فما قبل إبراهيم من الأنبياء من ذرية من؟ نوح. وما بعد نوح، وما بعد إبراهيم من الأنبياء من ذرية نوح وإبراهيم، لأن إبراهيم من ذرية نوح. طيب، وجعلنا ذريته هم الباقي. قال المؤلف: فالناس كلهم من نسله عليه السلام. كل الناس بعده من نسل. ذريته، من ذريته؟ أي نسله، جعل الله نسل نوح هم الباقي. ولهذا يقال إن نوحا عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية، والأب الأول آدم، ويقال إن إبراهيم أبو الأنبياء، أبو الأنبياء، ولا يقال أبو البشرية، ولا يقال أبو البشرية. لماذا؟ لأن البشر لم ينحصروا في ذرية إبراهيم، لكنه أبو الأنبياء لأن الأنبياء من بعده كلهم من ذريته، كما قال تعالى فيما سبق: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فما قبل نوح من الأنبياء فما قبل إبراهيم من الأنبياء من ذرية من؟ نوح. وما بعد نوح وما بعد إبراهيم من الأنبياء من ذرية نوح وإبراهيم، لأن إبراهيم من ذرية نوح. طيب، وجعلنا ذريته هم الباقين. قال المؤلف: فالناس كلهم من نسله عليه السلام، كل الناس بعده من نسل، أما قبله إيه فليس من نسل، من نسل آدم. نعم. قال المؤلف: وكان له ثلاثة أولاد، سام وهو أبو العرب وفارس والروم، وحام وهو أبو السودان، ويافث أبو الترك والخزر، ويأجوج ومأجوج، وما هنالك. هذا هو المشهور عند المؤرخين، أن أولاد نوح عليه الصلاة والسلام كانوا ثلاثة: سام وحام ويافث. لكن لم يأتي هذا بسنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في القرآن ما يدل على ذلك. فالأولى أن نقول إن الناس بعد نوح من ذريته، وأما هذا التقسيم فيحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك. والله سبحانه وتعالى ذكر أن الأمم السابقة لا يعلمهم إلا الله في أي آية؟ في سورة إبراهيم: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فإذا نفى الله علم أحد بهم إلا هو سبحانه وتعالى، وجب أن يتلقى علمهم من الله سبحانه وتعالى، من الله لا من غيره. فنرجع إلى الوحي. وعلى هذا فما في كتب المؤرخين من أحوال الأمم الماضية إذا لم يقم عليه دليل من الكتاب والسنة فإنه مما يتوقف فيه، لا يلزم به، كحديث بني إسرائيل. فهؤلاء الثلاثة الآباء الأبناء لنوح ممن يتوقف فيهم. ونحن لا يهمنا أن يكون الباقون من أولاده ثلاثة أو ثلاثين، المهم أن نؤمن بما دل عليه كتاب الله، وهو أن ذرية نوح هم الذين بقوا. طيب، ومن آمن معه ليس لهم ذرية؟ قد يكون لهم ذرية لكن لم تبقى، الله أعلم، قد يكون لهم ذرية ولكن لم تبقى. ومن الجائز أن يكون الإنسان ابن وابن ابن ثم ينقطع نسله، ومن الجائز أن يكون له ابن وابن إلى خمسة ثم ينقطع نسله، فلا نعلم. لكن الذي بقي نسله هو نوح، هم الذين ذريتهم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين، أبقينا عليه، تركنا عليه ولم يقل تركنا له، تركنا عليه إشارة إلى أن تركنا مضمنة معنى يناسب حرف الجر المذكور. ننتبه، يقول تركنا عليه في الآخرين يعني أبقينا له ثناء حسنا. أقول لم يقل تركنا له في الآخرين، بل قال تركنا عليه في الآخرين. فلا بد أن يضمن تركنا معنى مناسبا لعلى. المعنى المناسب لعلى هو الثناء، يعني أثنينا عليه ثناء متروكا في الآخرين، وهو كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه ثناء من أفضل الثناء. قال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، عبدا شكورا، هذا ثناء أعظم ما يكون من الثناء وأشرف ما يكون من الفخر، أن الله عز وجل يصف واحدا من بني آدم يقول إنه كان عبدا شكورا، يعني قائم، يعني قائما بالعبودية وقائما بالشكر عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن أبقى الله عليه ثناء حسنا في الآخرين، شوف إلى آخر الأمم، بل إلى يوم القيامة، لأن هذا الكتاب سيبقى إلى أن يرفعه الله عز وجل عند قرب قيام الساعة. وكل هذا القرآن فيه الثناء على نوح، تركنا عليه أبقنا عليه ثناء حسنا في الآخرين من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة. والظاهر من الآيات الكريمة أن جميع الأنبياء الذين جاءوا من بعد نوح كان يذكر فيهم نوح بالثناء الحسن، يذكر بالثناء الحسن، فتكون الأنبياء كلهم والأمم يطرون نوح عليه الصلاة والسلام بما أثنى الله به عليه، لأنه مذكور في كل الكتب. سلام على نوح، سلام على نوح في العالمين، سلام مبتدأ ونكر من أجل التعظيم، أي سلام عظيم، لأنه سلام ممن؟ من الله. سلام على نوح في العالمين، هذا السلام معناه أن الله سلمه من القوادح التي تقدح فيه، وحل محل هذه القوادح من البشر الثناء من الله سبحانه وتعالى. فجمع الله له بين أمرين، بين الثناء وبين سلامته أو بين تسليمه مما يقدح فيه. ولهذا نقول سلام بمعنى تسليم، أي أن الله سلمه من كل ما يضيره من القوادح التي تقدح فيه من بني آدم. سلام على نوح في العالمين، المراد بالعالمين هنا من بعد نوح لا من قبله فيما يظهر، وعلى هذا فيكون عاما يراد به الخاص. قال تعالى إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا ألف، ولكن المراد بها التعظيم، فإن الله واحد سبحانه وتعالى، ولكنه إذا ذكر اسمه بما يدل على الجمع فالمراد به إيش؟ المراد به التعظيم. كذلك أي مثل هذا الجزاء نجزي المحسنين، يعني كل من أحسن فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه كما جزى نوحا عليه الصلاة والسلام. وقد جزى الله نوحا بأمرين، بما ترك عليه في الآخرين وبما سلمه في العالمين. فكذلك من كان مؤمنا بالله عز وجل محسنا إلى في عبادته وإلى عباده فإن الله تعالى يجزيه كما جزى نوحا. ولذلك تجدون أئمة المسلمين، تجدون أن الله تعالى وضع في قلوب الناس وألسنتهم الثناء عليهم، على الرغم من أن من الناس من يقدح فيهم، لأن كل واحد من أهل الخير لا بد أن يقدح فيه واحد من أهل الشر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك كل من تمسك بهدي نبي فإن له عدوا من المجرمين بلا شك. لكن يقيد الله سبحانه وتعالى لهذا المؤمن من يبدل هذا القدح بالثناء ومن يدافع هذا القدح. ولهذا قال إنا كذلك نجزي المحسنين الذين أحسنوا. والإحسان ينقسم إلى قسمين، إحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله. فالإحسان في عبادة الله لا نفسره بأحسن من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ماذا فهمتم من هذا الحديث؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ماذا تفهمون؟ نفهم أن العبادة في القسم الأول عبادة طلب، والعبادة في القسم الثاني عبادة هرب. معلوم يا هداية الله؟ ما هو معلوم؟ طيب، العبادة في الأول في القسم الأول عبادة طلب كأنك تراه، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى تشتاق إليه النفوس، فإذا كان يعبد الله كأنه يراه فسوف يلح في العبادة ليصل إيش إلى محبوبه إلى الله عز وجل. فإن لم تكن تراه يعني إن لم تصل إلى هذه الدرجة وهي عبادة الرغبة والطلب فإنه يراك، فاعبده عبادة هرب وخوف منه. وهذا ليس كالأول، لأن هذا يعبد الله خوفا منه، والأول يعبده طمعا، فالمرتبة الأولى أكمل من المرتبة الثانية، ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام في الدرجة الثانية، قال إن لم تكن تراه وتعبده على أنك كأنك تراه فإنه يراك، فإياك أن تخالفه أو تقع في معصيته. هذا الإحسان في عبادة الله. أما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل المعروف إليهم بالمال والبدن والجاه، وبعضهم قال هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني العطاء، كف الأذى أن لا تؤذي أحدا لا بقولك ولا بفعلك، طلاقة الوجه أن لا تقابل الناس بوجه عابس مكفهر، لأن الإنسان مهما كان إذا لقي الناس بوجه عابس مكفهر فليس محسن إليه. بل إن الله سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق حين حصل له ما حصل مع عبد الله بن أم مكتوم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له ما حصل اجتهادا منه، فقال الله تعالى في ذلك عبد الله ماذا قال؟ قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلمات عظيمة، لكنها مع ذلك خففها الله عز وجل بأن بدأها بضمير الغيبة، فقال عبس كأنما يتحدث عن شخص آخر لا عن الرسول، ولم يقل نعم عبست وتوليت، لأنه كما مر علينا كثيرا بأن الخطاب بالخطاب بأن المخاطبة بصيغة الخطاب أعظم وأشد من التحدث بضمير الغيبة. المهم أن الإحسان للعباد يكون ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، وإن شئت فقل بأن الإحسان إلى العباد بذل المعروف فيهم بالمال والبدن والجاه. أما بالمال فظاهر، بالبدن أن تخدمه، ومع هذا إذا خدمت الإنسان وأعنته فأنت مأجور، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدق. ومن البذل البدني طلاقة الوجه، طلاقة الوجه لا شك أنها من البذل المعروف البدني لأنها تتعلق بالبدن. الثالث قلنا الجاه بأن تنفع الناس بالتوسط والشفاعة فيما فيه خير لهم ولك. نعم.

بعدها بيان أن هؤلاء أعني أهل النار والعياذ بالله لا يمكن أن يخرجوا من النار لقوله ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ومن فوائدها أن ظاهرها يفيد تأبيد النار لأنها المرجع النهائي، وهذا يقتضي أنه ليس هناك سواه، وهذا القول أعني أن النار مؤبدة هو القول المتعين الذي لا يجوز اعتقاد سواه، وذلك لأن الله تعالى ذكر التأبيد في ثلاثة مواضع من القرآن، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. ففي سورة النساء يقول الله عز وجل لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي سورة الأحزاب يقول الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبعد هذه الآيات الثلاث من عالم الغيب والشهادة لا يجوز العدول عن القول بمدلولها، فإذا كان الساكن خالدا خلودا مؤبدا لازم أن يكون المسكون كذلك، أي مؤبدا لا يمكن فناؤه. والقول بأن الفناء بجواز فناء النار أو بوجوب فناء النار قول ضعيف جدا. وقد علق شيخنا رحمه الله على ابن القيم في كتابه شفاء العليل حيث ذكر الخلاف عن بعض السلف، علق على هذا بأنه قول ضعيف جدا، واستغرب أن يقع هذا من مثل ابن القيم رحمه الله، لأنه قول مناف للقرآن، ولكن لكل جواد كبوة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن هؤلاء يمنون ويؤملون بأن يخرجوا من النار ولكن يرجعون فيها، لقول ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وقد ذكرنا في أثناء التفسير أن كون الإنسان يمنى أن يخرج ثم يعاد يكون أشد وقعا عليه وأشد عذابا وألما. وفي قوله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، من الفوائد أن هؤلاء المكذبين اتبعوا آباءهم على الضلال، كقوله ألفوا آباءهم ضالين فضلوا مثله. ومن فوائدها الإشارة إلى ذم التقليد المخالف للحق، لأن الله تعالى ذكر هذا تنديدا بهم وتوبيخا لهم أن يجدوا آباءهم ضالين ثم يتبعوهم ويدعوا طريق الحق. طيب فإذا كان التقليد للضرورة بحيث إن الإنسان لا يتمكن من الوصول إلى الحكم عن طريق الاستدلال، فهنا يجوز التقليد للضرورة لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل فاستنبطوا من القرآن والسنة إن كنتم لا تعلمون، لأن من لا علم عنده لا يمكن أن يستنبط بنفسه، ولو حاول استنباط الأحكام من الأدلة وهو ليس عنده علم فسوف يضل ويتخبط خط عشواء. فالإنسان الذي ليس عنده علم فرضه التقليد، والذي عنده علم فرضه الاجتهاد. وهذا القول وسط بين من يشددون في الإنكار على التقليد وبين من يشددون في الإنكار على المجتهدين.

0: فيكون التقليد للضرورة. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الآباء على الأجداد أولى، لأن الظاهر أن قوله آباءهم يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى، وإطلاق الأب على الجد ولو بعيدا معروف في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، فسمى الله إبراهيم أبا مع أنه جد بعيد. ويتفرع على هذه القاعدة ترجيح القول بأن الجد يسقط الإخوة مطلقا، أي سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم، في باب الميراث، وهو القول الراجح أن الجد إذا وجد وهو جد من قبل الأب فإنه يسقط الإخوة ولو كانوا أشقاء أو لأب، لأنه أب. وهذا القول هو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وروي عن 13 صحابيا، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو القول الراجح المتعين. ووجه ذلك أن القائلين بالتوريث أتوا بتفصيلات، لو كانت هي الشرع لوجب أن تبين في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنهم يقولون الأب بدون أصحاب الفرض يخير بين الثلث والمقاسمة، ومع أصحاب الفرض الجد، نعم، أن الجد إذا لم يكن صاحب فرض يخير بين الثلث والمقاسمة السر، وإذا كان معه صاحب فرض فإنه يخير بين السدس وثلث الباقي والمقاسمة. فنقول: من أين لكم هذا التقسيم؟ هذا التقسيم لو كان شرعا لوجب أن يكون في الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى قسم أصحاب الفروض تقسيما واضحا بينا، فالأم ذكر أحوالها، وكذلك الإخوة والأخوات، الإخوة من أم والأخوات مطلقا، فأين هذا التقسيم؟ من أين لكم أن الجد إذا لم يكن صاحب فرض فإن ميراثه الثلث أو المقاسمة، وإذا كان صاحب فرض فإن ميراثه السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة؟ المهم أن هذا سيأتينا إن شاء الله في الفرائض بأوسع من هذا، لكن تعرضنا لهذا هنا لقوله آباءهم. ومن فوائد الآية الكريمة قبح عمل هؤلاء المقلدين، حيث كانوا يهرعون على آثار آبائهم، أما في الحق فإنهم ينكسون على أعقابهم. فيتفرع على هذا خطر هؤلاء الناس الذين إذا جاء الحق موافقا لأهوائهم أسرعوا إليه، وإذا كان غير موافق نكصوا عنه وصاروا يتباطؤون فيه. وهؤلاء فيهم شبه من قول الله تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فإذا كان الحق لهم أتوا إليه مذعنين، وإذا كان الحق عليهم نكصوا وحاولوا أن يلووا أعناق النصوص لتوافق أهواءهم. طيب، وفي قوله تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، دليل على أن الأمم السابقة قد ضل أكثرهم، وهو كذلك. وقد مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الرجل ومعه الرهط، النبي رأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بذكر المماثل للذين كذبوه، لأن الإنسان يتسلى ويتأسى بمصائب غيره. ومن فوائد الآية عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يضرب له من الأمثلة ما يسليه بها. لأن سلو الإنسان بغيره يهون عليه الأمر ويزيده قوة واندفاعا فيما يدعو إليه. ومن فوائدها تهديد هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم السابقة. وفي قوله تعالى ولقد أرسلنا فيهم منذرين دليل على أن الله تعالى أقام الحجة على كل أمة. يقال ولقد أرسلنا فيهم أي في الأولين منذرين. ويؤيد ذلك قوله تعالى وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. فكل القرى قامت عليها الحجة. ويستفاد من الآية أيضا أن من لم تبلغه الحجة الرسالة فلا حجة عليه لأنه لم يبلغه الإنذار، وهو كذلك. ولكن ماذا يكون مصير هذا الرجل أو ماذا يكون حكمه في الدنيا والآخرة؟ نقول أما في الدنيا فيحكم بما يتعبد به ويتدين به، فإن كان يتدين باليهودية فهو يهودي، أو بالنصرانية فهو نصراني، أو بالمجوسية فهو مجوسي، أو بالشيوعية فهو شيوعي. هذا في الدنيا، يعني أننا لا نجري عليها أحكام المسلمين في هذه الحال لأنه يدين بغير الإسلام. أما في الآخرة فحكمه إلى الله عز وجل. وأصح الأقوال في هذا أن الله سبحانه وتعالى يمتحنهم بما يشاء، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعيد هذه المسألة، ما حكم من لم تبلغه الرسالة في الدنيا؟ حكمه حكم ما يدين به، لأننا ليس لنا إلا الظاهر. أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، يقيم الله له امتحانا يوم القيامة بما يشاء، فإذا أطاع دخل الجنة وإذا عصى دخل النار. فإذا قال قائل وهل في الآخرة التكليف، ألستم تقولون إن التكليف ينقطع بالموت؟ فالجواب نعم، في الدنيا في الآخرة التكليف. قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ودعوتهم إلى السجود تكليف. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي في الخطاب أن يذكر ما يناسب المقام، وأن يحذف ما تكون الفصاحة في حذفه. وجهه أنه اقتصر هنا على ذكر الإنذار بالنسبة للرسل، مع أن الرسل عليهم الصلاة والسلام حالهم الإنذار والتبشير. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق، حيث لم يكلهم إلى عقولهم في تعبدهم لربهم عز وجل. ما وجهه؟ أنه أرسل إليهم الرسل، وأرسل إليهم الرسل أيضا ليس مجرد يقول اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، لا، بل قرن دعوتهم بماذا؟ بالإنذار والتبشير، ليكون ذلك حافزا لهم على فعل الأوامر واجتناب النواهي. ومن فوائد قوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، تنبيه العاقل إلى النظر في عواقب المكذبين، وكذلك في عواقب المجيبين، فإن الإنسان مأمور بالنظر في حال هؤلاء وهؤلاء. فإذا نظر في عواقب المجيبين وأنها عواقب حميدة صار منه وإذا نظر إلى عواقب المكذبين حذر منهم وابتعد عنه لقوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله لا يعاقب على الذنب إلا بعد قيام الحجة لقوله عاقبة إيش المنذرين، فهم أنذروا فكانت العاقبة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي للناظر أن ينظر إلى كيفية العقوبة لتكون أعظم في تصوره من وجه، وليعرف حكمة الله عز وجل في مناسبة العقوبة لإيش؟ ها؟ للذنب. نعم، فينظر لهذين الأمرين، لبيان هذه العقوبة وشدتها ولبيان مناسبتها للذنب. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. وفي قوله تعالى إلا عباد الله المخلصين إشارة إلى أن المخلص أو المخلص وهما متلازمان، إخلاصهم هم وإخلاص الله لهم، إلى أن عاقبته النجاة. وجهه الاستثناء إلا عباد الله المخلصين، فإن هؤلاء عاقبتهم النجاة وعاقبتهم حميدة. ومن فوائدها حث الإنسان على أن يكون من هؤلاء العباد لينجو. ومن فوائدها فضيلة الإخلاص لقوله إلا عباد الله المخلصين. والإخلاص كما تعلمون هو الذي أمرنا به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. طيب، والإخلاص كما مر علينا هو إزالة جميع الشوائب في العبادة. ومن فوائد الآية الكريمة تشريف هؤلاء المخلصين بماذا؟ بإضافة عبوديتهم إلى الله، فإنه لا شك أن ما يضاف إلى الله ينال الشرف، ولهذا شرف الله بيته بإضافته إليه، فقال وطهر بيتي، وشرف الله المساجد بإضافتها إليه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله وسماها النبي عليه الصلاة والسلام بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهذا لا شك تشريف للمضاف. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله على هؤلاء العباد حيث أخلصهم لنفسه، فلم يكن لهم مقصود إلا الله عز وجل. طيب، فإن قال قائل أليس هؤلاء العباد لهم مقصود، فهم يأكلون قصدا ويشربون قصدا ويتمتعون بالمساكن وبالنساء قصدا، فقد دخل في قصدهم قصد ما سوى الله، فما الجواب؟ الجواب أنهم يتقربون إلى الله بهذا القصد. فمثلا في الأكل يأكل الإنسان تشهيا بلا شك ودفعا للضرورة، لكن يمكن أن يكون هذا الأكل عبادة من وجوه. أولا إذا قصد به امتثال أمر الله، لأن الله أمر بالأكل والشرب. ثانيا إذا قصد به حفظ صحته وقيام بنيته، لأن الإنسان مأمور بمراعاة نفسه. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا. إذا قصدوا بذلك الاستعانة بهذا الأكل والشرب على إيش؟ على طاعة الله، ولا سيما إذا كان معينا إعانة مباشرة كما في قوله عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. الرابع إذا قصد بذلك التبسط بنعم الله فإن الله يحب من عبده أن يتبسط بنعمته لأن الكريم يحب أن يتبسط الناس بكرمه. ومن أشرف وقت عند الكريم أن يطرق بابه الضيوف ليكرمهم، أليس كذلك؟ لكن البخيل البخيل بالعكس، إذا قرع الباب قال مهم موجود، نعم. لكن الثاني يكون قد فتح بابه للناس ويفرح إذا جاء الناس وتبسطوا بضيافته. إذن قصد الإنسان التنعم بنعمة الله والتبسط بها لا شك أن هذا قربه الله عز وجل، لأن الله يحب إذا أنعم على نعمة يرى أثر نعمته عليه. صف الله تعالى. نعم.
1: قال في هذه الأرواح. ظن قال في هذه الأرواح.
0: نعم.
1: أن النار ناران، نار الكفار ونار عصاة موحدين. منار عصاة موحدين هي التي تفنى.
0: نعم.
1: الكفار لا تفنى. أليس تفصيل هذا يقضي على أن قول مطيم لم يقل بفناء النار؟ نفناء.
0: لا، هو ذكر في كتاب الشفاء العليل الخلاف في نار جهنم التي للكافرين.
1: أليس
0: هذا تقييد ما أطلقه؟ ما هو أو قول ثاني. الكلام على تعليق شيخنا على هذا الذي وجده أمامه. نعم. الظاهر أنه قد قامت عليه الحجة، لأن الله تعالى أقام الحجة على المشركين مع أن عامة المشركين أو عوام المشركين لا يفهمون.
2: هو مسلم يعني،
0: لكنه مسلم مشرك، مسلم مشرك. فمثلا إذا قيل له إن الذهاب إلى صاحب القبر ودعاءه شرك، إذا لم يعرف هذا معناه لم تقم عليه الحجة. إنما قولنا في رجل يعرف قيل له إن هذا شرك، وقيل له إن الله يقول ادعوا الله مخلصين له الدين، وقال له إن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وبين له الآيات. أما مجرد أن يأتيه رجل من الناس وترى إن هذا شرك فقد لا يكون في هذا إقامة حجة. عرفت؟
3: في بعض الناس يعني فقط لا يعرفون من الإسلام إلا يعني اسم فقط، لا يعرفون ما هو الإسلام، هل هذا كفاية لهم فقط يعني يعرفون أنه في الإسلام؟
0: هذه المسألة تنبني على خلاف العلماء، هل العذر إقامة الحجة أو فهم الحجة؟ فمن العلماء من يقول إذا قامت الحجة سواء فهمها المدعو أم لم يفهم فلا عذر له، ومنهم من يقول لا بد من أن يفهم الحجة تقام عليه ويفهمها. أما إذا أقيمت كلمة بعث رسول يدعو إلى الهدى ولكن ما فهم هذا الشيء فإنها لا تقوم عليه الحجة، لأن الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. بعد أن يبين ويعرف ينقسم الناس في هؤلاء الرسل إلى ضال ومهتدي. والمسألة تحتاج إلى تأمل في الواقع، هل يكتفى بمجرد قيام الحجة وعليه أن نبحث؟ إذا قامت الحجة عليها أن يبحث عن المعنى فيقال أنت فرطت، لماذا أصبر يا أخي انتهى الوقت ما في أسئلة الآن، فيقال لماذا لم تستفهم فأنت مقصر، أو قال إن الرجل إذا قامت عليه الحجة وبلغت لكن على وجه مشوش فهذا معذور، لا سيما إذا مات في زمن لم يتمكن فيه من البحث والاستفسار على كل حال مسألة لها غور عظيم وتحتاج إلى مراجعة كلام أهل العلم في هذه المسألة مراجعة تامة، لأنها في وقتنا الحاضر تدعو الحاجة إلى فهمها، إذ أن فيه كثيرا من المسلمين على هذا الوجه، يعني بين لهم الحق أو عرض لهم الحق عرضا مشوشا، كما يوجد بين أهل البدع الآن مثلا في ناس مثل بدعة الرافضة، بدعة الخوارج، بدعة الأشعرية، بدعة المعتزلة، بدع كثيرة مشوش على الناس فيها ولبس فيها الحق بالباطل، فكثير من الناس يظنون أن الحق معهم وهم على بدعة وضلالة. فالمسألة تحتاج الحقيقة إلى بحث تام في هذا الموضوع، مراجعة كلام أهل العلم لا سيما العلماء المتحررون في أفكارهم كالشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن أشبههم.

0: بس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا بيان الفوائد وأظن وصلنا إلى قوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ولقد نادانا. قال الله عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون إلى آخره. في هذه الآية من الفوائد بيان تأكيد الشيء بالقسم إذا دعت الحاجة إليه، وأن هذا من فصيح الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى أكد هذا بالقسم واللام وقد. ومن فوائده حث النبي صلى الله عليه وسلم وغيره على دعاء الله سبحانه وتعالى، وأن الله إذا ناداه عبده بالدعاء أجابه. ومن فوائدها إثبات سمع الله لقوله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ولا إجابة إلا بعد السمع. ومن فوائدها الثناء على نوح عليه الصلاة والسلام، وذلك بلجوئه إلى ربه عند حلول المضايق. ومن فوائد قوله فلا نعم المجيبون الثناء على الله سبحانه وتعالى بكمال الإجابة، لأن الثناء على المجيب يستلزم الثناء على الإجابة، فإجابة الله عز وجل ليست كإجابة غيره، بل هي إجابة فضل وإحسان، قد يعطي الإنسان أكثر مما سأل. ومن فوائدها بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بإجابته دعوة الداعي، وبيان قدرته على إجابة الدعوة، لأن الإجابة تستلزم القدرة عليها، إذ أن العاجز لا يمكن أن يجيب. ومن فوائدها بيان عظمة الله، وذلك بالإتيان بالواو في صفته في قوله المجيبون، فإن هذه قطعا ليست للجمع، لأن الله واحد، ولكنها للتعظيم. ومن فوائد قوله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم بيان أن قومه أصيبوا بكرب عظيم وهو الهلاك بالغرق، وأن الله سبحانه وتعالى نجى نوحا وأهله. ومن فوائدها أيضا بيان قدرة الله حيث حل العذاب بهذه الأمة فنجى قوم وغرق قوم. ومنها أي من الفوائد كمال عدله سبحانه وتعالى، حيث عامل كل واحد أو حيث جاز كل واحد بما استحق، فمن استحق النجاة نجاه، ومن استحق الهلاك أهلكه. ومن فوائدها جواز استعمال العموم أو جواز إطلاق العام وإن كان مخصوصا، لأن قوله وأهله يشمل إيش؟ المؤمن والكافر منه، وقد دلت آيات أخرى على أن من أهله من لم ينجو. ومن فوائد قوله وجعلنا ذريته هم الباقين أن نوح عليه الصلاة والسلام هو الذي بقي نسله من بني آدم، فكل من بعد نوح فهو من نسله، ولهذا يسمى الأب الثاني للبشرية. وهنا سؤال، وهو أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله خصه بأنه بعثه إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وظاهر هذه الآية الكريمة أن نوحا بعث إلى البشر جميعا، لقوله وجعلنا ذريته هم الباقين، وذريته كانوا مباشرين له لم يكونوا في مكان آخر. والجواب على ذلك أن هذه الآية لا تستلزم ما ذكر، فقد يكون هناك أمم في أماكن بعيدة لكنها فنيت ولم يبق إلا ذرية نوح، وتكون الأمم البعيدة التي لم تشملها دعوة نوح يكون لها رسل، ثم فنيت هذه الأمم والرسل الذين بعثوا إليها ولم يبق إلا ذرية نوح. ومن فوائد قوله وتركنا عليه في الآخرين بيان فضل الله سبحانه وتعالى العبد بثناء الآخرين عليه، لأن الميت إذا مات انقسم الناس فيه إلى قسمين، قسم يثني ثناء حسنا وقسم يثني ثناء سيئا، وقل من يتفق الأمة عليه بالثناء. وآني بالأمة أمة الدعوة، أما أمة الإجابة فكثيرا ما يتفقون على الثناء على شخص معين، لكن أمة الإجابة اللي فيهم الكافر والمؤمن والفاسق والعاصي لا يتفقون على الثناء على شخص، لأن كل من قوي إيمانه ودعوة إلى الله فسيجد مضادا من أعداء الله سبحانه وتعالى، لكن أهل الخير والإيمان يحبون الداعي إلى الله ويثنون عليه بما يستحق. وقوله وفي قوله سلام على نوح في العالمين دليل دليل على أن نوح عليه الصلاة والسلام قد برأه الله سبحانه وتعالى في الآخرين، حيث يقولون القول الذي فيه سلامته من القدح، فيكون لقد جمع له بين الثناء الحسن ودفع الثناء السيء لقوله سلام على نوح في العالمين. ومن فوائدها أيضا فوائد الآية إطلاق العام وإرادة الخاص، لأن قوله في العالمين لا يتناول من قبل نوح، فإن الظاهر أنه لم يسبق له ذكر فيما سبق. ومن فوائد قصة نوح ككل من فوائدها إدخال البشارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث يكون لهم أسوة في نوح ومن نجا معه، وتهديد المكذبين له حيث يكون لهم إنذار بما جرى للمكذبين لنوح عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، بعد ومن فوائد قوله إنا كذلك نجزي المحسنين أن المحسن يجازى بمثل ما جوز به نوح عليه الصلاة والسلام، وذلك بإنجائه من الهلاك وسلامة عرضه من الذكر السيء، وكلما كان الإنسان أكثر إحسانا كان أكثر ثوابا وأسلم. ومن فوائد الآية إثبات القياس لقوله إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني مثل هذا الجزاء نجزي كل محسن. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يرتب الجزاء والعقوبة والثناء والقدح على الأوصاف لا على الأشخاص، لأنه هنا علق الجزاء على على الإحسان، ولهذا لم يأتي شيء من أحكام الله سبحانه وتعالى مقيدا بشخص لشخصه أبدا، حتى خصائص الرسل ليست من باب خصائص الأشخاص لكن من باب خصائص الأوصاف، لأن فيهم وصفا زائدا على غيرهم وهو وصف النبوة والرسالة فخصوا ببعض الأحكام المناسبة لمقامهم. أما أن يخص شخص بعينه لأنه فلان ابن فلان مثلا فهذا لا يوجد في الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى يرتب الأحكام ويعلقها على الأوصاف لا على الأشخاص. نعم. ومن فوائد الآية قوله إنه من عبادنا المؤمنين، الإشارة إلى كمال هذين الوصفين وهما العبودية والإيمان، وأنهما أشرف وصف يتصف به الإنسان أن يكون عبدا لله مؤمنا به، لأن الله قال إنه من عباد المؤمنين، يعني نوحا، ونوح عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، فإذا كان من مناقبه وفضائله أن يكون من عباد الله المؤمنين دل ذلك على فضيلة العبودية والإيمان. ومن فوائد قوله ثم أغرق الآخرين بيان حكمة الله سبحانه وتعالى حيث أغرق هؤلاء المكذبين لرسوله عليه الصلاة والسلام، بل المكذبين لرسله، لأن الله قال كذبت قوم نوح المرسلين، وتكذيب قوم نوح ليس من أجل أنه نوح ولكن من أجل ما جاء به، ولهذا كان تكذيب رسول واحد تكذيبا لجميع الرسل، لأنه تكذيب لجنس الرسالة وليس للشخص المرسل. ومن فوائدها أيضا إقامة العدل بإغراق هؤلاء المكذبين، لأن الله سبحانه وتعالى لم يغرقهم ظلما بل هم الذين ظلموا أنفسهم. قال وإن من شيعته، أي من تابعه في أصل الدين، هذا مبتدأ درس اليوم. وإن من شيعته لإبراهيم، هذه الجملة مكونة من إن واسمها وخبرها، واسمها متأخر، لإبراهيم هو الاسم والخبر مقدم من شيعته، واللام هنا لام التوكيد، اللام لام التوكيد، أي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من شيعة نوح عليه الصلاة والسلام. والشيعة تطلق في اللغة على كل من شايع الإنسان وتابعه وأعانه وناصره فهو شيعته. إبراهيم عليه الصلاة والسلام من شيعة نوح، أي من أتباعه وأشكاله وناصري ما جاء به من الشرع، فإن من نصر الشرع في أي زمان ومكان فإنه ناصر لجميع الشرائع، لأن تأييد الشرع الذي جاء من الله في أي زمان ومكان تأييد لشرع الله كله. ولهذا نحن مثلا نفرح بانتصار الرسل وأتباعهم ولو كانوا في زمن بعيد، ولو كانوا ليسوا من الذين أرسلوا إلينا خاصة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام من شيعة نوح، أي من مؤيديه وأتباعه فيما جاء به، وليس في نفس الشريعة ولكن في الجنس، أي أنه يؤيد وينصر الوحي الذي هو من جنس الوحي الذي جاء به نوح عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المؤلف أي من أتباعه، أي ممن تابعه في أصل الدين، في الأصل وهو قبول وحي الله عز وجل والعمل به والدعوة إليه. إذن جميع الرسل بعضهم لبعض شيعة، لأنهم كلهم يتناصرون ويؤمنون بالوحي كله. وقول لا إبراهيم وإن طال الزمان بينهما، وهو 2640 سنة. قوله وإن طال الزمان بينهما هذا صحيح، لا شك أن بين نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم أزمان طويلة، لكن تقييدها بما ذكر المؤلف يحتاج إلى دليل صحيح، إما من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم لهذا أصلا في القرآن ولا في السنة. فإن قيل فإنما هو مما نقل عن بني إسرائيل لا نصدق به ولا نكذبه. وكان بينهما هود وصالح. نعم بينهما هود وصالح، ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقرن قصة هود دائما بقصة نوح، ومن بعدها قصة صالح، وهذا مما يدل على أن هؤلاء الثلاثة قبل إبراهيم. طيب إدريس، إدريس ذكر بعض المؤرخين أنه كان قبل نوح، ولكنه قول ضعيف جدا، لأنه سبق لنا أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، والقول بأن إدريس قبله قول ضعيف بل هو باطل في الواقع. فنوح أول الرسل، وإدريس يظهر والله أعلم أنه من أبياء بني، أنه من أنبياء بني إسرائيل. قال إذ جاء ربه، إذ جاء ربه بقلب سليم. قال المؤلف أي تابعه وقت مجيئه. يحتمل ما قال المؤلف وأن إذ متعلقة بقول شيعته، أي ومن شايعه حين جاء ربه بقلب سليم إبراهيم. ويحتمل أن إذ استئنافية، وأن تقدير الكلام أذكر إذ جاء ربه بقلب سليم، وهذا هو الأصح. فالصحيح أنها ليست متعلقة بذلك، وأنه من شيعته وقت المجيء، بل هو من شيعته وقت المجيء وغيره، لكن أراد الله تعالى أن ننوه بهذا الوصف العظيم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ جاء ربه بقلب سليم. قال إذ جاء ربه بقلب سليم من الشك وغيره. إذ جاء ربه، متى مجيئه لربه؟ هل المراد جاء ربه حين لاقاه بعد الموت، أو جاء ربه حين آذاه قومه وهددوه بالإحراق، أم نطلق كما أطلق الله؟ الأولى أن نطلق كما أطلق الله، ونقول جاء ربه في الوقت الذي يعلم الله سبحانه وتعالى مجيئه فيه بقلب سليم. قال المؤلف من الشك وغيره، والصحيح أن السلامة أعم مما قال المؤلف، فهو سليم من الشبهات وسليم من الشهوات. سليم من الشبهات ليس فيه شك بأي وجه من الوجود، بل هو على علم ويقين بما آمن به. سليم من الشهوات ليس في قلبه هوى مخالف لما جاء به الوحي. وهذه هي سلامة القلب، أن يكون سالما من الشبهات التي تعرض له والشكوك، فيكون مؤمنا حقا، وأن يكون سالما من الشهوات. وما هي الشهوات؟ الشهوات الإرادات المخالفة، الإرادات المخالفة لما جاء به الوحي. فهل كل قلب يهوى ما جاء به الوحي؟ لا، القلوب جوالة يمينا وشمالا. أحيانا قلب الإنسان نفسه يتجول، في بعض الأحيان يكون مقبلا غاية الإقبال على الوحي، محبا له مطبقا له، وأحيانا يجد فتورا عن الإقبال على الوحي، وفتورا عن تطبيق ما جاء به الوحي. ولهذا ينبغي للإنسان دائما أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الأمر وثبات القلب، رحمك الله، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فعلى الإنسان أن لا يغتر بنفسه ولا يعجب بعقيدته، عليه أن يسأل الله دائما الثبات، لأن القلب كما قلت يعتريه شبهات ويعتريه شهوات. أحيانا يكون الإنسان مؤمنا حقا ثم يلقي الشيطان في نفسه في قلبه شبهة فيعمى والعياذ بالله ويضل. أحيانا يكون الإنسان صالحا مستقيما على أمر الله فيلقي الشيطان في قلبه شهوة فيضل ويتبع الشهوات. فالقلب السليم هو السالم من إيش؟ من الشبهات والشهوات، فيكون إذا سلم من ذلك مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال في هذه الحالة المستمرة له لأبيه وقومه. هذا نقول فيه كما قلنا في إذ جاء ربه أنها جملة استئنافية لبيان حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكان قلبه سليما صالحا في نفسه، ومع ذلك يحاول إصلاح غيره. إذ قال لأبيه وقومه موبخا لهم ماذا تعبدون. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، قال المؤلف موبخا لهم، فالاستفهام هنا بمعنى التوبيخ، والتوبيخ يستلزم الإنكار وزيادة، يستلزم الإنكار عليهم وزيادة، لأنك قد تنكر على الإنسان بدون توبيخ، ولكن إذا وبخته فإن توبيخك مستلزم للإنكار عليه. قول إذ قال لأبيه، سمى الله هذا الأب في سورة الأنعام، فقال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، وكان أبوه مشركا، ووعده عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له، سأستغفر لك ربي، نعم ها؟ إنه كان بي حفيا، فاستغفر له، ولكنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ومحاورته بينه وبين أبيه في سورة مريم واضحة كيف يخاطبه بالرفق واللين، ولكن ذلك يخاطبه بالشدة والعنف. قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني، يعني دعني واتركني مليا أي زمنا طويلا. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، ماذا تعبدون، هذه جملة استفهامية، ولكن هل ذا ملغاة أو اسم موصول؟ يجوز الوجهان، فإن جعلناها اسما موصولا أعربنا ما مبتدأ وذا خبره، وجعلنا العائد محذوفا والتقدير ما الذي تعبدونه، هذا جعلناها اسما موصولا. وإن جعلناها ملغاة فإننا نعرب ماذا جميعا ونقول ماذا اسم استفهام مفعول مقدم لتعبدون، ماذا تعبدون، أو نقول ما اسم استفهام مقدم وذا لا محل له من الإعراب، حرف أو بمنزلة الحرف ليس لها محل من الإعراب. على كل حال الإعراب لا همنا، إنما معنى أنه أنكر عليهم وقال من الذي تعبدون، هل تعبدون إلها حقا أو تعبدون إلها باطلا؟ أئفكا في همزتيه ما تقدم، وهو التحقيق والتسهيل، التسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما في التحقيق والتسهيل، فتكون القراءات أربعا. يقول قال يا أبيه وقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون، يقول إفكا مفعول له وآلهة مفعول به لتريدون، والإفك أسوأ الكذب، أي أتعبدون غير الله؟ نعم. المؤلف رحمه الله أعرب لنا هذه الجملة فقال إن إفكا مفعول له، أي مفعول لأجله، وأن دون وأن قوله آلهة مفعول لتريدون ودون الله صفة لآلهة. والاستفهام في قولها إفكا آلهة كالذي قبله لأي شيء؟ للتوبيخ، يعني أتريدون آلهة غير الله من أجل الإفك والكذب؟ يحملكم على هذا الإفك وهو أسوأ الكذب. المعنى أتريدون آلهة دون الله تعبدونها، فالإرادة هنا بمعنى القصد، والآلهة بمعنى المألوهة هي المعبودة. تريدون ذلك للإفك الذي أفكتموه وهو أسوأ الكذب. ولا شك أن أسوأ الكذب وأظلم الكذب من جعل مع الله إلها آخر، فإنه أكذب الكاذبين وأظلم الكاذبين أيضا. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وهنا قال دون الله أي سواه وغيره وغيره. وربما تشعر بدون المنزلة، أي أنها لا تساوي الله عز وجل، فكيف تريدونها آلهة وتقصدونها؟ طيب يقول فما ظنكم برب العالمين إذا عبدتم غيره أنه يترككم بلا عقاب إلى آخره. قول فما ظنكم برب العالمين، الاستفهام هنا استفهام تهديد على كلام المؤلف، يعني ماذا تظنون أن الله فاعل بكم إذا عبدتم غيره؟ أتظنون أن يترككم؟ والجواب لا. ويحتمل أن المعنى إذا اتخذتم مع الله غيره إلها فما ظنكم به؟ أتظنون أنه يقبل هذه الشركة؟ فالله عز وجل لن يقبل. قال تعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أو فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم بعظمته وجلاله؟ لو كنتم عظمتموه حق تعظيمه ما أشركتم به غيره. فالمهم أن هذه الاستفهام في قوله فما ظنكم تشمل كل هذه المعاني، تشمل كل هذه المعاني. ما ظنكم به أن يترككم هملا بدون عقاب؟ ما ظنكم به إذا اتخذتم معه غيره أنكم تنقصتموه؟ ما ظنكم به أنه يرضى أن تعبدوا معه غيره؟ كل هذا أمر إن كانوا يظنونه فقد أساءوا الظن بالله ولم يقدر الله حق قدره. ولكن هذه الظنون تلزمهم إذا اتخذوا مع الله غيره، لا يمكن أن يفروا عنها. وقول برب العالمين، سبق لنا أن المراد بالعالم هنا ما سوى الله، ما سوى الله عز وجل، كل ما سوى الله فهو عالم. وسموا عالما لأنهم علم على الله يستدل بمخلوقاته سبحانه وتعالى عليه، كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، إلى آخر ما استدل الله به على نفسه من آياته. فقوله في رب العالمين، المراد بالعالمين من سوى الله، وسموا عالما لأنهم عالم على خالقه ودليل عليه. وقوله برب العالمين، الربوبية هنا عامة ولا خاصة؟ عامة، ولهذا قال العالمين بالشمول لكل أحد. قال المؤلف وكانوا نجامين فخرجوا إلى عيد لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم زعموا التبرك عليه، فإذا رجعوا أكلوه وقالوا للسيد إبراهيم أخرج معنا فنظر نظرة في النجوم. هذا الكلام المقدم الذي زعم المؤلف أنه محذوف من باب الإيجاز، بماذا؟ بالحذف، يحتاج إلى دليل. يحتاج إلى دليل أن هؤلاء القوم صنعوا طعاما ووضعوه عند هذه الأصنام للتبرك عليه، وأنهم أرادوا أن يأكلوه بعد رجوعهم وطلبوا خروج إبراهيم معهم. كل هذا يحتاج إلى دليل. وذكرنا فيما سبق أن قصص الأنبياء السابقين لا يعلمه إلا الله، لما أتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فإذا كان الأمر كذلك فإننا لا نتلقى أخبار هؤلاء القوم إلا من الوحي، إما بالكتاب وإما بالسنة، وما جاء من أخبارهم من غير هذا الطريق أي طريق الوحي فإننا نتوقف فيه ما لم نعلم مناقضته للشرائع، فإن علمنا مناقضته للشرائع وجب علينا رده. فإذا نقتصر في هذه القصة على ما ذكر الله عز وجل، وأن إبراهيم في يوم من الأيام نظر نظرة في النجوم من أجل محاجة قومه وإظهار عزهم، فهو كقوله تعالى في سورة الأنعام عن محاجة إبراهيم لقومه: لما جن عليه الليل رأى كوكبا فقال هذا ربي، فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين، لأن الرب لا يمكن أن يغيب عن مربوبه، فلما غاب هذا النجم علم أنه ليس برب، لأن الرب لا بد أن يكون له كمال الرعاية، كمال الرعاية لمن كان ربا له. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، والقمر أبين وأظهر من الكوكب. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، ها؟ من القوم الضالين. وهذا تعريض لقومه بماذا؟ بالضلال. تدرج، الأول قال لا أحب الآفلين يعني وتبرأ من ذلك، الثاني عرض بأن قومه ضالون لئن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، وهو صحيح الشمس أعظم من القمر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، فأعلن بشركهم وبالبراءة منهم، وهذا من كمال محاجته. فلا يبعد أن تكون هذه الآية فنظرة بالنجوم من جنس المحاجة المذكورة في سورة الأنعام. نعم.

0: بعد الموت أو في حال الحياة. نعم. اي نعم، هذه يجب بيان انها كذب.
1: غالبا ما يكون المصدر السلاح من دار الافتاء.
0: غريب، ما رايتها. ها؟ اي لكن من دار الافتاء. والله لا تكتبينها، ارينيها عشان نكتب لهم في الموضوع. ها؟ على كل حال نشوفها إن شاء الله وننبهه. نعم.
1: يعني مثل المؤرخين كيف يعرفون الساعة اليوم الخطبة
0: ذكرتني. أي نعم نعم نعم أي نعم. هذا سلمك الله. الكسوف الآن يعدم الماضي والمستقبل. الآن هم يحددون الكسوف بالمستقبل. أولا يقول يحددون كسوف المستقبل الآن. يقول يبدأ الكسوف في الساعة في الدقيقة الفلانية وينتهي في الدقيقة الفلانية. هم يعرفون الماضي كما يعرفون المستقبل. يعرفون الماضي كما يعرفون المستقبل. فحددوا الكسوف الواقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، يوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من شهر شوال سنة 10 في الساعة 8:30 في توقيت القاهرة 8:30، 7:30 في توقيت المملكة. أنا رجعت الوقت هذا بالتوقيت الفرنجي أظن ما أدري والله في يناير، نسيت في يوم من يناير، وجدت إنه بين كسوفه وبين طلوع الشمس 40 دقيقة، يعني 30 ساعة. بعض الروايات اللي جاءت في مسند أحمد فلما ارتفعت الشمس قيد رمح.
1: كأنهم ميدين لهذا الكلام.
0: ها؟
1: أقول كأنهم مصدقين في
0: الكلام. إيه، لأن هذا بيعلم بالحساب، شيء ماضي يعلم بالحساب. وفيه دليل على أن المؤرخين تدري متى يقولون؟ يقولون إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه إنه توفي في 10 ربيع الأول. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في 10 ربيع الأول، وهذا ما يمكن. الشمس ما يمكن تكسب في اليوم 10 أبدا. ها؟ نعم. لأن سبب كسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض، وفي اليوم 12 من ربيع. ها؟ أي نعم، 10 من ربيع ما يمكن. هذا لا يمكن أبدا. والقمر ما يكون إلا في ليالي الإبداع، يعني
1: ما يصير ليلة 15
0: 14 15 16 يعني يمكن ليالي الإبداع، لأن سبب كسوفه نعم الكوني، السبب الكوني حيلولة الأرض بينه وبين الشمس. ولهذا لما مثل العلماء رحمهم الله قالوا إن طلعت الشمس والقمر كاسف فإنه لا تصل صلاة الكسوف. يقول هذا فرض مستحيل، لأنه لا يمكن أن تجتمع الشمس والقمر في أفق فيحصل كسوف أبدا. ولا لأنه يلزم الكسوف يلزم أن يكون هو تحت الأرض علشان تحول بينه وبين القمر.
1: أحيانا يكذبون يا
0: شيخ. ها؟
1: أحيانا إعلامهم
0: ذا يكذب. ما أعمل سمعت أنه كذب.
1: كل مرة يقولون الشمس تكذب.
0: لا لا كسفت، لكن حيث انه ما بان ما صليت. لا كسفت عندنا. كيف حطينا مرايه؟ لانك بالعين ما تشوف، لكن حطينا مرايه وشفناه كاسف، يمكن حوالي بين الثوم والربع.
2: لكن اعلن على كثير من
0: الشمس. نعم
2: اعلن اكثر من مره واجد.
0: لا لا يقينا، ما عندي فيه شك. وهذا شيء ذكره العلماء من قبل المحققين كالشيخ الإسلام بن تيمية وغيره وابن حزم، قالوا ما يمكن هذا شيء لم بالحساب، مو بعلم غيب.

0: أحد أبر الفقهاء حينما قالوا إذا اجتمع كسوف معي
1: ما يمكن أبدا.
0: هكذا
1: لو اجتمع كسوف عيد نقول هذا في شوال، يعني في عيد الفطر، في عيد الفطر إذا اجتمع كسوف عيد علم أن اليوم ليس بعيد، وأن الشهود أخطأوا في شهادتهم، لأن كذب، لأن وهم الراعي أمر ممكن، لكن اختلاف العادة التي أجراها الله أمر غير ممكن. نعم، حتى يعني العلماء أيضا قالوا لو وقع الكسوف وهو واقف بعرفة، ها كسوف القمر، صلى ثم دفع لئلا تفوت الصلاة. هذه يقول شيخ الإسلام هذه مسألة فرضية لا يمكن أن تقع أبدا، لكن العلماء يقول الفقهاء يفرضون أشياء للتمرين على الأحكام الشرعية، مثل يقول ما فرضوا في الوصايا والفرائض 20 جدة. 20 جدة من متى تكون 20 جدة؟ بقطع النظر عن الملحق بأبوين أو 3 أو 4 أو 5، 20 جدة من يبي يبقى له 20 جدة يرثنا؟ على كل حال هذه مسائل حسابية ما فيها أشكال، يعني ما فيها أشكال. نعم.
2: ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإن من شيعته لإبراهيم. ما معنى قوله من شيعته؟
1: أي من ناصره.
0: ها؟
1: أي من ناصره في الشرع والوحي.
0: إيه نعم. وهذا المراد به في أصل الرسالة والوحي أو حتى في الفروع. العالمين مهند، الاستفهام هذا ما معناه؟ نعم. كيف انكار؟
2: مخصوص يعني ما تظن بالناس سبحانه وتعالى هو اعطاني قال لكم اذا اتفقتم معه
0: نعم. التهديد. نعم. يهددهم بالله عز وجل إذا عبدوا غيره، ماذا تظنون أن يفعل بكم؟ أيترككم أم لا؟ هذا على رأي المؤلف. فيه رأي آخر، فيه معنى آخر ذكرناه. نعم. لا، هذا ما رأي المؤلف. يعني ما الذي تظنون بالله عز وجل إذا عبدتم غيره أتظنونه يعني ناقصا أم ماذا؟ نعم.
1: الوجه الأول أن
0: أنتم
1: قالوا تنقص.
0: نعم.
1: الوجه الثاني فما ظنكم أيتركم الله ولا يعذبكم.
0: طيب.
1: فما ظنكم بربكم أي يسمح لكم أن تشركوا به؟ يقول الله صلى الله عليه وسلم: تركته وشركه.
0: نعم.
1: الوجه الرابع فما ظنكم بعظمة الله سبحانه وتعالى.
0: طيب، هذه أربعة أوجه كلها تحتملها الآية، ومر علينا أنه إذا احتملت الآية أوجها لا تتعارض فإن الرحمن على ذلك. قوله برب العالمين ولم يقل بالله عز وجل، لماذا؟ نذكرها الآن، لما ذكرناها أمس. قال برب العالمين دون أن يقول ما ظنكم بالله، إشارة إلى أن هذه الآلهة المعبودة مربوبة لله عز وجل، فكيف تكون معبودة من دونه؟ فإن هذه الآلهة داخلة في ضمن العالمين، لأن المراد بالعالمين من أو ما سوى الله عز وجل. ومنها أو منهم هذه الآلهة المعبودة. فإذا كانت هذه الآلهة المعبودة عندكم في ضمن المربوبات لله عز وجل، فكيف يمكن أن تعبدوها مع الله؟ وقد ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لهذا في الإنسان المملوك، هل يرضى سيده أن يشاركه فيما يختص به سيده؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ وش الجواب؟
2: لا.
0: ها؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ ها؟ لا، ليس كذلك. تخافون أن تخيفتكم أنفسكم، ليس هذا. فليس لنا مما ملكت أيماننا من شركاء فيما رزقنا الله. وتأمل قوله فيما رزقكم الله، يتبين لك أن هذا رزق الله، ومع ذلك يحتكره الأسياد عن العبيد. فأنتم فيه سواء، وهذا هو محط الاستفهام. والجواب لا، وإنما قلنا هذا محط الاستفهام لأنهم شركاء لهم فيما رزقهم الله، لكن بقدر القوت والضرورة. فالعبد مشارك لسيده، يأكل ويشرب ويلبس كما يفعل السيد، وهذا كل مشاركة في رزق الله. لكن هل هم مساوون لأسيادهم في ذلك؟ لا. إذا كان هكذا فلماذا تساوون غير الله بالله في عبادته؟ فالمهم أن قوله رب العالمين عليه الصلاة والسلام أراد بذلك إقامة البرهان على أن هذه الآلهة لا تصح أن تكون آلهة. لماذا؟ لا، لأنها مربوبة لله عز وجل، لأنها مربوبة له، والمربوب عبد لا يصح أن يكون ربا. فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم إهاما نعم نظرة في النجوم إهاما لهم أنه يعتمد عليها ليعتمدوه. فقال إني سقيم عليل أي سأسقم. فتولوا عنه إلى عيدهم مدبرين إلى آخره. نظرة في النجوم، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نظرة في النجوم أي نظر إليها، وإنما فعل ذلك لأن قومه كانوا يعبدون النجوم ويضعون لها الهياكل في الأرض، وأصل العبادة للنجوم، فنظر في هذه النجوم. فلما نظر قال إني سقيم، وإنما نظر فيها وهو لا يعتقدها عليه الصلاة والسلام من باب التورية، وهذا تورية بالفعل، فكما تكون التورية بالقول تكون التورية بالفعل. فالتورية بالقول كثيرة ومعروفة، التورية بالفعل أن يري الإنسان غيره أنه يرى شيئا وهو لا يريده، أو أنه معرض عن شيء وهو قد وضع باله عليه. ربما مثلا تسمع اثنين يتحدثان وتفعل شيء كأنك معرض عنهما، يعني تبدأ مثلا تشتغل في كتاب، تشتغل في أي عمل، تريهما أنك إيش غافل عما يتحدثان به، ولكنك تسجل ما يتحدثان به. هذا من التورية بالفعل، لأنك أظهرت لغيرك خلاف ما يراه. والتورية بالقول أظهرت لغيرك خلاف ما يسمعه. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ورى بالنظر في النجوم، ثم قال إني سقيم. وفسر المؤلف سقيم بمعنى سأسقم، وهذه تورية أيضا، تورية قولية. نظرة في النجوم، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نظرة في النجوم أي نظر إليها، وإنما فعل ذلك لأن قومه كانوا يعبدون النجوم ويضعون لها الهياكل في الأرض، وأصل العبادة للنجوم. فنظر في هذه النجوم، فلما نظر قال إني سقيم، وإنما نظر فيها وهو لا يعتقدها عليه الصلاة والسلام من باب التورية، وهذا تورية بالفعل، فكما تكون التورية بالقول تكون التورية بالفعل. فالتورية بالقول كثيرة ومعروفة، التورية بالفعل أن يري الإنسان غيره أنه يرى شيئا وهو لا يريده، أو أنه معرض عن شيء وهو قد وضع باله عليه. ربما تسمع اثنين يتحدثان وتفعل شيء كأنك معرض عنهما، يعني تبدأ مثلا تشتغل في كتاب، تشتغل في أي عمل، تريهما أنك إيش غافل عما يتحدثان به، ولكنك تسجل ما يتحدثان به. هذا من التورية بالفعل، لأنك أظهرت لغيرك خلاف ما يراه. والتورية بالقول أظهرت لغيرك خلاف ما يسمعه. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ورى بالنظر في النجوم، ثم قال إني سقيم، وفسر المؤلف سقيم بمعنى سأسقم، وهذه تورية أيضا، تورية قولية، لأن ظاهر اللفظ إني سقيم يعني الآن ولا أستطيع الخروج معكم، ولكنه يريد سقيم سأسقم لأن اسم الفاعل صالح للزمان الحاضر والزمان المستقبل، فيصح أن تقول إني حاضر الآن وإني حاضر غدا، أليس كذلك؟ فلما كان صالح للأمرين ونظر في نظرة في النجوم وقال إني سقيم، تولوا عنه وتركوه، وهو يريد عليه الصلاة والسلام بفعله هذا يريد أمرا سيتبين فيما بعد، فتولى عنه المدبرين فراغ إلى آلهتهم، أي مال في خفية إلى آلهتهم وهي الأصنام وعندها الطعام، راغ إلى آلهتهم وهي الأصنام التي يعبدونها، قال وعندها الطعام، وأخذه المؤلف من قوله فقال ألا تأكلون، لأن عرض الأكل عليهم يدل على أن الأكل كان موجودا. طيب، راغ إلى آلهتهم أي مال بخفية وانطلق بخفية، والروغان كما هو معروف هو السرعة، سرعة الإنسان لكن على وجه لا أحد يحس به، هو راغ إلى هذه الآلهة أي معبوداتهم، فقال ألا تأكلون، وألا هنا للعرض. وهذا القول هل هو على سبيل الإلزام؟ الجواب لا، لا ليس على سبيل الإلزام، ولا يمكن أن يلزمها بأن تأكل لأنه يعلم أنها لن تأكل، ولكنه قالها على سبيل الاستهزاء والسخرية وإلزام هؤلاء العابدين بأن هذه الأصنام لا تستحق العبادة، لا لأنها مستغنى عن الطعام، ولكن لأنها لا تعقل ولا تعلم، والذي لا يعقل ولا يعلم لا يمكن أن يكون معبودا. ثم إن صح وضع الطعام عندها من قبلهم فإن هذا دليل على أنها ليست صالحة للألوهية، لأن الإله مستغن عن غيره، ولهذا أقام الله الدليل على أن عيسى بن مريم وأمه ليس بإلهين بكونهما يأكلان الطعام، وأنه سبحانه وتعالى وحده الإله الحق بكونه يطعم ولا يطعم، فاحتياج ما يعبد إلى الطعام دليل على نقصه وأنه لا يصلح أن يكون إلها، لكن هم من سخافتهم يجعلون هذا الطعام عندها كأنها تحتاجه وتأكله وتتصرف فيه. طيب، يقول فقال ألا تأكلون، فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، ما لكم، الاستفهام هنا للتحقير، تحقير يعني أنه يحقرها بكونها لا تنطق، وخاطب هذه الأصنام مخاطبة العقلاء في قوله ما لكم، ولم يقل ما لكم تنزلا مع أصحابها الذين يجعلونها من ذوات العلم وذوات القبول والدفع عنه، ما لكم لا تنطقون يعني أي شيء يمنعكم من النطق إن كنتم آلهة. فإذا قال قائل هذا الخطاب لهذه الأصنام هل كان في غيبة عابديها؟ إن قلت نعم فما فائدة هذا الخطاب، وإن قلت لا فكيف الجواب عن قول فتولوا عنه مدبرين؟ والجواب أن نقول إن عابديها لم ينصرفوا كلهم عنها، بل كان عندها من الحراس ما يقتضي أن يتكلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هذه الأصنام بمثل هذا الكلام، وإلا لو لم يكن عندها أحد لكان كلامه هذا إيش لغوا لا فائدة منه، لكن عندها من الحراس ما يستطيع أن يعلم عنها ما علمه إبراهيم بسبب أنه عرض عليهم الأكل وأن هذه لم تنطق، وإذا كانت لم تنطق وليس لها إرادة ولا شعور لم تكن صالحة للعبادة. قال طيب ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. في أول الآيات يقول فراغ إلى آلهتهم، أي مال بخفية وإلى للغاية، أما هنا قال فراغ عليهم ضربا، وإنما قال عليهم دون إليهم لوقوع ذلك الضرب على هذه الأصنام ليكسرها عليه الصلاة والسلام. فراغ عليهم أي على هذه الآلهة، وكما أشرت أولا أنه خاطبها مخاطبة العاقل فأتى بميم الجمع، فراغ عليهم ضربا باليمين بالقوة فكسرها. قوله ضربا هذه مصدر في موضع الحال، أي فراغ عليهم ضاربا باليمين، ويجوز أن تكون مصدر لفعل محذوف والتقدير فراغ عليهم يضرب ضربا. وقول المؤلف باليمين أي بالقوة لا يتعين، بل يجوز أن يكون باليمين أي باليد اليمنى، وضرب بها لأن اليد اليمنى هي آلة العمل غالبا، ولأنها أي اليد اليمنى أقوى من اليد اليسرى في الغالب، ولهذا تجد من النادر أن يكون بعض الناس أعسر يعمل بيده اليسرى عمله بيده اليمنى. فراغ عليهم ضرب المليم بالقوة فكسرها، فبلغ قومه ممن رآه فأقبلوا إليه يزفون أي يسمعون المشي، فقالوا له نعبدها وأنت تكسرها. لما بلغ قومه ما صنع أقبلوا إليه يزفون أي يسرعون على وجه الجماعات، بدليل قول أقبلوا بالواو، فهم أقبلوا إليه مسرعين للإنكار عليه، الإنكار عليه لماذا كسرها. وقد ذكر الله تعالى في سورة الأنبياء قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، فجعلوا ذلك ظلما وعدوانا، فجاءوا يزفون لينتصروا لآلهتهم. وهكذا العابدون للأصنام ينتصرون للأصنام، والأصنام لا يستطيعون نصرهم، لكن هم جند محضرون لها. انتبه أخ انتبه. طيب إذن أقبل هؤلاء يزفون إلى إبراهيم لينتصروا لآلهتهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان قويا في ذات الله، قال لهم موبخا أتعبدون ما تنحتون من الحجارة وغيرها أصناما. والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار، والحقيقة أنه للتوبيخ والإنكار والاستهزاء بهم، كيف تعبدون شيئا أنتم تنحتونه بأيديكم؟ وهل يليق عقلا أن يكون المعبود مصنوعا لعابده؟ الجواب لا يليق، لا يفعل هذا إلا أسفه السفهاء. شيء تصنعه أنت بيد ثم تعبده وتتضرع إليه وتنيب إليه وتتعلق به وترجو منه النفع والضرر، هذا من السفه. ولكن والعياذ بالله الإنسان إذا أعمى الله بصيرته لا يغنيه بصر العين. وكانوا في الجاهلية يفعلون شبه هذا الفعل، كانوا إذا نزلوا أرضا في سفر جمعوا أربعة أحجار، ثلاثة منها للقدر وواحدا للعبادة، فصار هذا الحجر المعبود مساويا لمناصب القدور. وبعضهم يقولون إنهم كانوا يعجنون إلها من العجوة، يعني من التمر، تمثالا من التمر يعبدونه من دون الله، فإذا جاعوا أكلوه، ما يقول أطعمنا أو هيئنا طعاما، هو نفسه يؤكل. هذا من السهل. كذلك أصحاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قوم إبراهيم صنعوا آلهة هم بأيديهم ثم صاروا يعبدونها. وقول المؤلف أصناما أشار به إلى أن تنحتون تنصب مفعولين، أحدهما العائد للموصول الذي تقديره ما تنحتونه، نعم، والثاني هذا المحذوف الذي قدره المؤلف أتعبدون ما تنحتونه أصناما، نعم. قال والله خلقكم وما تعملون من نحتكم ومنحوتكم فاعبدوه وحده، وما مصدرية وقيل موصولة وقيل موصوفة، نعم. والله خلقكم، وإذا كان الله هو الخالق فهو أحق بالعبادة. هل الأحق بالعبادة من خلقكم أو من خلقتموه؟ من خلق، ولهذا قال الله خلقكم وما تعملون، قال من نحتكم ومنحوتكم. أتى رحمه الله بالمصدر وأتى باسم المفعول من نحتكم، إشارة إلى أن ما يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون موصولة. فإذا جعلناها مصدرية صار التقدير من نحتكم، وإذا جعلناها موصولة صارت من منحوتكم. واستمع، والله خلقكم وعملكم، إذا قلنا هكذا صارت ما مصدرية. شوف لو يروح واحد يسكته، إذا جعلنا التقدير والله خلقكم وعملكم صارت ما مصدرية، وإذا جعلنا التقدير والله خلقكم ومعمولكم صارت ما موصولة، صارت ما موصولة. طيب، وإذا جعلنا ما موصولة فلا بد من عائد يعود على ما، وهو في الآية إيش؟ محذوف، يعني وما تعملونه. واللازم واحد على الاحتمالين، فإذا قلنا إن المعنى والله خلقكم وعملكم فإن خالق العمل خالق للمعمول، وإذا جعلنا المعنى والله خلقكم ومعمولكم فإنه إذا كان الله تعالى قد خلق المعمول وهم الذين باشروا عمله دل ذلك على خلق العمل وخلق العامل أيضا. وعلى كل تقدير ففي الآية إقامة الحجة على أن هذه الأصنام لا تصلح أن تكون معبودة لأنها معمولة، خلقكم وما تعملون. قالوا ما مصدرية وقيل موصوفة وموصولة وقيل موصولة موصوفة. وش معنى موصوفة؟ الموصوفة هي التي يعبر عنها بالنكرة الموصوفة، يعني خلقكم وصنما تعملونه أو أصناما تعملونها، ولا نقول والذي تعملون بل نقول وأصناما تعملونها. وأفادنا المؤلف الآن أن لما ثلاثة معان: أن تكون مصدرية وموصولة وموصوفة، وهذه ثلاثة من عشرة، لأن ما لها عشرة معان. من يحفظ البيت المنشور في هذا؟ اصبر اصبر اصبر اصبر. اي نعم. اي نعم. حفظت يا محمد؟ يقول: محامل ما عشر اذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل، فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. انشدها لنا. كيف؟ من ينشدها ممن لم يحفظها من قبل؟ نعم. نعيد الثالثة. نعيد الثالثة. محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل، فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. أنت حافظ محمد المقاب؟ لا ما ليس لك فخر. محاسن ولا محامل؟ محامل عشر. نعم. فحافظ. نعم. ستفهم. بس. هنا المقصود ما جئ به. قلها. نعم. ستفهم. نعم. لا زيدة ما هي هو. زيدة تعظيم مصدري. زيدة تعظيم مصدري. كذا. من اللي ما ذكر؟ لا عندي شيخ. وما مصدرية وقيل موصولة وقيل موصوفة. كيف؟ مهم عندكم؟ لا موجود. طيب ستفهم الاستفهامية. نعم. مثل ما هذا شرط الشرطية: وما تفعل من خير يعلمه الله. الوصل موصولة. فأعجب التعجبية، مثل ما أحسن هذا. لنكرها النكرة الموصوفة. نعم. أو النكرة الواصفة، تقول: مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب لك. وتقول: عرفته نوعا ما. نوعا ما يعني نوعا قليلا، فهي نكرة واصفة. إذن فأعجب نكرة بكف كافة، مثل: إنما الله إله واحد. فهنا كفت معنى العمى. ونفي نافية. ما حضر زيد مثلا. ونفي زيد زائدة. إذ ما وإذا ما. إذا ما غضبهم يغفرون. طيب. ويا طالبا خذ فائدة. ما بعد إذا زائدة. أخذت أيضا؟ أخذت هذه الفائدة؟ طيب. إيش؟ زيادة تعظيم مصدري، يعني أنها تأتي للتعظيم، وهذه غير التعجب، هذه غير التعجب. مثل أن تقول مررت بماء مذهل، أي بعظيم مذهل. وربما نقول أيضا إن ماء التعجبية فيها نوع من التعظيم، فإنها تدل على التعظيم والتعجب. مصدر المصدرية، ومنهم هذه الآية والله خلقكم وما تعملون. فهذه محامل ماء عشر. وينبغي لطالب النحو أن مثل هذه الأبيات يحفظها، لأنها تحصل له المعاني. مثل ما قال الناظم في الجملة التي تحتاج إلى الفاء إذا وقعت جواب الشرط، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. هو غالبا يكون تعجبية، يكون فيها نوع من التعظيم.
3: اني سقيم، اني سقيم من آلهتكم، اي مريض من عبادتكم اياها. هي يعني المعنى البعيد،
0: يمكن يكون هذا، لكن مو بالظاهر. لانه هو هل هو سقيم من عبادتهم مريض؟
3: لا، هذا معنى بعيد مو معنى القريب.
0: نعم،
3: هذا المعنى البعيد مو معنى القريب.
0: لا، المعنى القريب أنه سقيم الآن، هذا القريب، ويقرب أنه نظر في النجوم وأنه أراد أن يتعذر عن الذهاب معه.
3: إذا كان كذا تصبح معناها تولوا عن المدبرين.
0: نعم،
3: تصير عندما قال أني سقيم تولوا عن المدبرين.
0: إيه، قالوا هذا ما يتحمل أن يذهب معه، فجعلوا استقامه عذرا له.
3: إذا كان كذا، كان إيش الدليل على أنه
0: أنا
3: لا
0: أسمع،
3: لأنما كان
0: وحده
3: وخاطب الأصنام
0: أنهم
3: ذهبوا عنه كلهم.
0: ما هو كلهم ذهبوا عنه، فيه ناس هناك. الحراس ما يمكن يدعون هذه الأصنام بدون جنود، لا بد أن لديها حراسا يعظمونها ويحرسونها. نعم، النفس فلا، هذا اللي قال ياسر، يعني ان السقيم معناه انه مريض من العباده.
4: ما يبقى على وجهه
0: والله، ما ادري والله. نعم،
4: سمعنا
0: ألم تعلم أنهم لو أخذوه وقالوا أنت الذي فعلت من أول مرة، وآتوا بالشهود من أصحابهم حراسهم، ما قبل الناس ذلك. لكن إذا بحثوا عنه فإن ما يسألون صار هذا أبعد عن التهمة، كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام حينما جعل الصواع في رحل أخيه. أول ما فتش بدأ بأوعيته قبل وعي أخيه، هو عارف أنه في وعي أخيه، لكن لو ذهب يستخرجه من وعي أخيه من أول مرة لا شكوا في ذلك. فهم يقولون هذا لئلا يقال إنهم متهمون، فيأخذون إبراهيم بأول وهلة ويقول هذا الرأس مثل العلم. أما الفوائد فتبتدئ من قوله وإن من شيعته. نعم، قال الله عز وجل وإن من شيعته لإبراهيم. من فوائد هذه الآية وما بعدها أن أصل دين الأنبياء واحد، أن أصل دين الأنبياء واحد، فكلهم شيعة للآخر مقول لدعوته. ودليل ذلك قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول أي رسول كان إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء وإن طال الزمن بينهم فإنهم إنما يأتون بالوحي من الله، لأنه إذا طال الزمن تناسى الناس العهد واضمحل وامنحى، ولكن إذا كان بوحي من الله فإنه يتجدد بحسب تجدد هذا الوحي، لأن بين إبراهيم وبين نوح أزمان طويلة. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على إبراهيم، ثناء على إبراهيم ووجهه أنه كان شيعة لمن يدعو إلى توحيد الله عز وجل، وكل من كان شيعة لمن يدعو من دون الله وكل من كان شيعة لمن يدعو إلى الله فإنه بلا شك محل ثناء. ومن فوائد الآية الكريمة في قوله إذ جاء ربه بقلب سليم الثناء على إبراهيم أيضا بكونه جاء الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، وهذه الصفة وإن كانت سلبية لكنها تتضمن كمالا، لأن القلب إذا سلم من الشبهات والشهوات صار خالصا لله تعالى قصدا وإرادة وعملا، ففيها الثناء على إبراهيم بسلامة القلب. وفيها أيضا من فوائدها عناية الله سبحانه وتعالى بإبراهيم، وذلك بإضافة الربوبية إليه إذ جاء ربه، وهذه الربوبية خاصة أو عامة؟ خاصة، والربوبية الخاصة تقتضي عناية أكثر من الربوبية العامة، لأن المربوبين بالربوبية العامة شماتهم الرحمة العامة، لكن الربوبية الخاصة يكون لهم الرحمة الخاصة. ومن فوائد قوله إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون بيان قوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه لم تأخذه في الله إلا متلائم، لأن رجل يخاطب أباه وقومه بهذه العبارة قوي في ذات الله عز وجل، إذ أن العادة أن الإنسان يحابي أباه وقومه، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يحابهم بل أنكر عليهم وقال ماذا تعبدون. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرب النسب من أهل الخير لا يفيد الإنسان شيئا، فإبراهيم بالنسبة لأبيه أقرب شيء لأنه بضعة منه، ومع ذلك لم ينتفع به أبوه بل كان مشركا، بل كان يحاج ولده على ذلك. ويؤيد هذا قوله تعالى ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فهذا يدل على تباين ما بين الابن والأبوين حتى إنهما ليجاهدانه على الإشراك بالله، ومع ذلك قال الله تعالى لا تطعهما. ومن فوائد الآية الكريمة صحة نسبة القوم إلى الرسول وإن كذبوا لقوله وقومه إذ قال لأبيه وقومه، والانتساب بالنسب لا يعني التبرؤ من الدين، فيصح أن ينتسب الإنسان إلى أبيه الكافر ولا يقال إن هذا من باب الموالاة، بل هذا من باب الحقيقة، والنسب لا يزول باختلاف الدين أبدا. وانظر إلى قومه إلى قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وكذب به قومك وهو الحق، فأضافهم إليه مع نسبة التكذيب إليهم، وهذا يدل على أن الإنسان قد يكون من قوم كافرين وينسب إليهم، وأن ذلك لا يخدش في دينية. ومن فوائد الآية الكريمة سفه هؤلاء القوم حيث كانوا يعبدون مع الله غيره، ولهذا أنكر عليهم أعقل أو من كان من أعقل الخلق إبراهيم، فقال ماذا تعبدون؟ وقد أرشد الله إلى هذا في قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وملة إبراهيم هي الحنيفية المبنية على الإخلاص، فكل من خالف ذلك فقد سفه نفسه أي أوقعها في السفه الذي هو ضد الرشد والعقل. ومن فوائد الآيات الكريمة في قوله الآيات الكريمة في قوله أئفكا آلهة دون الله تريدون، أن كل من زعم أن مع الله إلها يعبده فهو آفك كاذب، لقوله أئفكا آلهة دون الله تريدون. ومن فوائدها أن دعوة كون هذه آلهة لا يعطيها سمة الألوهية، لأن الكذب لا يقلب الحقائق عن أصلها، فلو قلت مثلا قدم زيد وهو لم يقدم لم يكن قادما، فهذه الآلهة وإن جعلوها آلهة لن تكون آلهة، كما قال الله تعالى في آية أخرى إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. ومن فوائد الآية الكريمة أن عابد الآلهة من دون الله يقصدونها قصدا حقيقيا بقلوبهم كما يتجهون إليها بجوارحهم، ولهذا قال دون الله تريدون، فليسوا يعبدونها مجرد عادة ولكنهم يعبدونها قصدا وعبادة، حتى إنهم نسوا الله عز وجل. وفي قوله ومن فوائد الآية الكريمة في قوله فما ظنكم برب العالمين، الإنكار الشديد من إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قومه حيث سألهم موبخا لهم ما الذي تظنونه برب العالمين إذا عبدتم غيره، هل تظنونه ناقصا لا يستحق أن يعبد وحده، هل تظنونه غافلا عن عملكم فيدعكم بدون عقوبة، هل تظنونه يرضى بأن يعبد معه غيره؟ كل هذا لم يكن، فظنكم ظن خاطئ. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى لقوله برب العالمين. ومن فوائدها إقامة الحجة على الخصم بما لا ينكره لقوله رب العالمين، لأن العالم تشمل حتى إيش؟ حتى آلهتهم التي يعبدونها، فإذا كانت آلهتهم مربوبة فكيف يمكن أن تكون معبودة؟ هذا تناقض. وقد مر علينا في أثناء الدرس أن من أقر بالربوبية بتوحيد الله من أقر بانفراد الله بالربوبية ها لازمه أن يقر بانفراده بالألوهية، وإلا صار متناقضا، إذ لا يستحق العبادة إلا الرب الخالق المالك المدبر، ومن لم يكن كذلك فإنه لا يستحق أن يعبد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخلق علم على خالقه وآية ودليل، وهو أي الخلق باعتبار كونه آية على وجود الله وقدرته وكمال سلطانه وتصرف وتدبيره أمر معلوم، لكن قد يكون هناك قد يكون آية على معنى خاص. فمثلا نزول المطر آية على إيش؟ على الرحمة والنكبات والخوف والنقص في الأموال والأنفس، آية على عقوبته وغيرته وانتقامه ممن عصاه. فالمهم أن هناك معنى عام تشترك فيه جميع الآيات، وهو كونها دالة على وجود الخالق عز وجل وكمال ربوبيته وسلطانه، وأنه لا يعارضه شيء من هذه المخلوقات. وهناك معنى عام للآية أو قصدي معنى، وهناك معنى خاص للآية وما تدل عليه بعينها، كدلالة الغيث على الرحمة ودلالة الجد على الانتقام ممن عصاه. طيب، ومن فوائد الآيات في قوله تعالى فنظر نظرة في النجوم جواز التورية، جواز التورية، وهي أن يظهر للمخاطب ما لا يريده، أن يظهر للمخاطب ما لا يريده ويفهم المخاطب معنى غير إيش؟ غير المراد. والتورية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون جائزة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة، فتجري فيها الأحكام الخمسة. فإذا توقف على التورية إنقاذ معصوم من هلكة، مثلا صارت واجبة، صارت واجبة، مثل أن يأتي شخص ظالم يسأل عن إنسان يريد أن يقتله وأنت تعرف مكان هذا الإنسان، فهنا يجب عليك أن تورد، لأن في ذلك إنقاذا للمعصوم من الهلك. وقد تكون مستحبة كما لو سألك سائل عن عمل صالح عملته تخشى أن تقع في الربا إن أخبرته به، ها؟ إيش كن؟ نعم، تخشى أن تقع في الربا إن أخبرته به، فماذا يكون؟ يكون هنا التولة مستحبة. وقد تكون مباحة كما لو وريت على شخص يريد أن يظلمك، يريد أن يظلمك أو يريد منك شيئا لا تحب أن تعطيه، مثل أن أقول يا أخي أقرضني، مثلا 100,000 ريال، وأن تعرف أن هذا الرجل فقير معدم أو مماطل لا يفي بالواجب، فهنا يكون تكون التورية إيش؟ تكون التورية مباحة. طيب، وقد تكون مكروهة كما إذا كانت لغير سبب، فالصحيح أنها مكروهة لما يخشى منه، لما يخشى فيه من نسبة الإنسان إلى الكذب، لأن الإنسان إذا ورى ثم ظهر الأمر على خلاف ما فهمه السامع نسبه إلى الكذب، هذه مكروهة لا يبيحها إلا السبب. وقد تكون محرمة كما لو تخاصم رجلان إلى القاضي فادعى أحدهما على الآخر بدعوة، فالمدعي عليه البينة والمنكر عليه اليمين، هذا المدعى عليه حلف عند القاضي قال والله ما له عندي شيء. فالقاضي في مثل هذا التعبير يفهم براءة هذا المدعى عليه، والمدعى عليه أراد بما أن تكون اسما موصولا، يعني والله الذي له عندي شيء. هذه التورية نقول إنها حرام، لأنها تتضمن جحد الحق الواجب عليها أداء. فالمهم أن التورية تجري فيها الأحكام الخمسة. فإذا قال قائل ما هو الأصل فيها، الإباحة أو الكراهة؟ فالأقرب أن الأصل فيها الكراهة، أن الأصل فيها الكراهة، ولكن قد تكون مباحة مستحبة واجبة حرامة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إسناد الوصف. نعم، جواز إسناد الوصف إلى الإنسان باعتبار ما باعتبار المستقبل. يؤخذ من قوله إني سقيم، فإنه الآن ليس بسقيم، لكن كل إنسان عرضة لأن يسقي، على أنه يمكن أن يريد بقوله إني سقيم أي ضعيف باعتبار قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فيكون الوصف هنا حاليا ولا مستقبليا؟ حاليا. طيب، من فوائد الآية الكريمة في قوله فتولوا عنه مدبرين أن هؤلاء القوم لما قال لهم هذا القول وبعد أن نظرة بالنجوم اقتنع، فيتفرع على ذلك أن الإنسان المبطل قد يقتنع بالشيء ولو كان باطلا في حقيقته، وهو كذلك. فالإنسان المبطل إذا ورذي له بما بباطله ظن أنه حق فأخذ به واعتبره. ومن فوائد قوله فراغ إلى آلهتهم قال ألا تأكلون، إلى آخر، بيان قوة إبراهيم كما سبق، حيث ذهب بسرعة وخفاء إلى هذه الآلهة ليكسرها، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يكسرها إلا بعد أن أقام البينة على من كان عندها بأن هذه الآلهة لا تصلح أن تكون آلهة، لأنها لا تعقل، لا تنطق.

لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه الأصنام لا تأكل ولا تنطق، لكن أراد بهذا السؤال، أراد بذلك إقامة الحجة على من كانوا عندها يحرسونها وينتصرون لها بأن هذه الأصنام غير صالحة للعبادة، لأنها لا تعرف ما ينفعها ولا يضرها ولا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عن نفسها ضررا. ومن فوائد قوله فراغ عليهم ضربا باليمين أيضا بيان قوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا عمل عملا أن يكون فيه جاد وحازم فيفعله بقوة لا بتوان وكسل، خلافا لما يقوم بعض الناس من الأعمال، حيث تجده يواجه عمله بضعف وتوان وكسل. والإنسان في الحقيقة مع نفسه على ما اعتاد، إذا اعتاد الحزم والقوة وأن لا يدع عملا لوقت مستقبل صار حازما في أعماله مدركا لآماله. أما إذا كان كسولا متهاونا يقول أدع هذا الشيء إلى بكرة، فإن الأعمال سوف تتراكم عليه وسوف يجد في النهاية أنه عاجز عنها، أليس كذلك؟ لأنه إذا أخر عمل اليوم إلى غد اجتمع عليه غد عملان، عمل الماضي وعمل الحاضر، فإن أخره مرة أخرى اجتمع عليه ثلاثة أعمال، وهكذا حتى يعجز ويكل. ولهذا منع الإنسان الذي عليه قضاء رمضان منع أن يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني. لماذا؟ لأنه إذا أخره إلى الثاني تراكمت عليه الديون، ثم عجز بالتالي عن قضاء هذه الديون. المهم أن قوله فراغ عليهم ضربا باليمين يستفاد منها أنه ينبغي للإنسان أن يقابل أعماله بقوة وحزم حتى يقضيها بكل سهولة. ومن فوائد الآية الكريمة في قوله فأقبلوا إليه يزكون بيان شدة انتصار هؤلاء لآلهتهم، لأن قوله فأقبلوا يدل على الترتيب والتعقيب والسببية أيضا، أي بسبب ما عمل بهذه الآلهة أقبلوا إليه يزكون. والفا كما تعرفون تدل على الترتيب والتعقيب، ففيها دليل على شدة انتصار هؤلاء لآلهتهم مع بطلان هذه الآلهة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاجتماع له أثر حتى على الباطل، حتى في الباطل لقوله فأقبلوا إليه يعني جميعا، والناس إذا اجتمعوا صار بعضهم لبعض ظهيرا. ومعلوم أن الإنسان ينتصر ويقوى بغيره. يتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان إذا أراد عملا هاما وخشي أن يعجز عنه بنفسه فالأفضل أن يستعين بغيره، ولا يقول إن هذا استعانة بغير الله، لأن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبه، ولا يعد هذا نقصا في التوكل على الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين. ومع ذلك فإن الله قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وقال وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل.

0: شاء الله. وهذه نقطة يغفل عنها بعض الناس، تجد يهم بالأمر العظيم ولكن لا يتخذ له مناصر، وفيه نظر، يعني في هذا التصرف نظر. ولكن يجب أن تراعى الحكمة في هؤلاء المناصرين. هل الحكمة أن يذهبوا جميعا رحمك الله، أن يذهبوا جميعا، أو أن يتفقوا على الرأي وإن تفرقوا في الذهاب؟ أي أقول إنه يجب أن تستعمل الحكمة هنا، لأنه قد يكون من الحكمة أن يذهبوا جميعا، وقد يكون من الحكمة أن يذهبوا متفرقين لكن يتفقون على الرأي، على رأي واحد. وهذه ترجع في الواقع إلى العمل الذي يريدون الاتفاق عليه، وإلى المواجهة الذي يريدون أن يواجهوه. فإن بعض الناس قد يتأثر بالجماعة الكثيرة ويخضع لهم، وبعض الناس قد تأخذه العزة بالإثم ويظن أن هذا من باب التظاهر عليهم، فلا يقبل منهم صرفا ولا عدلا. المهم أن الاجتماع على الشيء سبب للعزة والانتصار، ولكن كيف يعالج الشيء الذي اجتمعنا عليه؟ هل يعالج على سبيل الانفراد أو على سبيل الاجتماع؟ هذا يرجع إلى ما تقتضيه الحال، والإنسان ينبغي أن يستعمل الحكمة في ذلك.
1: فبلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني البحر، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. أظن أكمل الفوائد. طيب، قال الله تعالى: فأقبلوا إليه يزفون قال: أتعبدون ما تنحتون، إلى آخره. من فوائد هذه الآية وما بعدها أن أهل الباطل يسرعون إلى نيل غرضهم لقوله: فأقبلوا إليه يزفون. وإذا كان أهل الباطل يسرعون إلى نيل غرضهم فينبغي أن يكون أهل الحق أسرع منه، لأن أهل الحق منصورون وأهل الباطل مخذولون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاجتماع على الشيء من أسباب نيل المراد، يعني كلما اجتمع الناس على أمر كان ذلك أقرب إلى نيل مرادهم، لقوله: فأقبلوا إليه، يعني ولم يأتوا واحدا واحدا، وهذا أقوى الشوكة. فيتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أمرا أن يجتمع عليه مع إخوانه. ولكن هل من الحكمة أن يأتوا جميعا مجتمعين، أو أن يأتوا أفرادا لكن يتفقوا على أمر؟ ذكرنا أن هذا يرجع إلى ما تقتضيه الحال، فيتبع في ذلك ما هو أصلح، فقد يكون الاجتماع جميعا أصلح، وقد يكون بالعكس. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن هؤلاء القوم منتصرون لأصنامهم ومعبوداتهم مع أنها باطلة، فينبغي أن يكون أهل الحق الذين ينتصرون لله عز وجل أشد منهم انتصارا في دين الله سبحانه وتعالى. وإذا ونظرت إلى واقع المسلمين اليوم وجدت أنهم متفرقون، فكل عالم لا يأوي إلى عالم ولا يشاوره ولا يأخذ برأيه، بل إنه مع الأسف ربما يضاده في رأيه مع علمه بأنه على حق، لكن يكون فيه شبه من اليهود الذين حسدوا العرب على ما أعطاهم الله عز وجل من النبوة العظيمة التي جعلها فيهم. فإن الذين كفروا، فإن اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا وينتصرون عليهم، يعني يؤملون النصر عليهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء محمد كفروا بمحمد لأنهم يظنون أنه يأتي من بني إسرائيل وآتى من العرب، وهم يظنون هذا تمنيا، وإلا فهم يعلمون، أو بل هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. ومن فوائد قوله أتعبدون ما تنحتون الإنكار على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل، الاحتجاج على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل. كيف ذلك؟ أتعبدون ما تنحتون، يعني كيف تنحتونه أنتم وتصنعونه أنتم ثم بعد ذلك تعبدونه؟ أليس الأولى بالعقل، أليس الأولى من الناحية العقلية أن يكون هذا المنحوت هو الذي يعبدكم، لأنكم أنتم الذين انحتموه وأوجدتموه، ولكن عقولهم منتكسة فصار الأمر بالعكس، يعبدون ما ينحتون. ومن فوائد الآية في قوله والله خلقكم وما تعملون إقامة الدليل على أن الله وحده هو الذي يستحق أن يعبد، لقوله الذي خلقكم، فالخالق هو الذي يجب أن يعبد. كيف تعبد من لم يخلقك وتدع من خلقك، أو تعبد من لم يخلقك مشركا له في من مع من خلقك؟ ولهذا أقام الله البرهان على أنه لا يصح أن يعبد سواه في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ولم يقل اعبدوا الله، إقامة للدليل عليهم بالربوبية. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعمال العباد مخلوقة لله، لقول خلقكم وما تعملون، سواء جعلنا ما مصدرية أم موصولة. إن جعلناها مصدرية فالأمر واضح، خلقكم وخلق عمله، وإن جعلناها موصولة فلأن خلق المعمول فرع عن خلق العمل، فإذا كان معمولك الذي بشرت أنت عمله مخلوقا لله فكيف بعملك الذي كان من عند الله؟ وفي هذه الآية رد على من؟ على القدرية الذين أنكروا أن يكون لله سبحانه وتعالى شأن في أعمال بني آدم، وقالوا إن الإنسان مستقل بعمله، ليس لله فيه إرادة ولا خلق. طيب، وفي الآية أيضا رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لقول تعملون حيث أضاف العمل إليهم، وإضافة العمل إلى الإنسان تقتضي أنه هو العامل وهو الفاعل حقيقة، وهو كذلك. فالإنسان في الواقع هو الذي يعمل ويفعل ويريد ويختار. فإذا كان فيها رد على الطائفتين المنحرفتين فأي طائفة تؤيدها؟ تؤيد طائفة السنة والجماعة الذين قالوا إن الإنسان له قدرة واختيار وإيجاد لعمله، ولكن الذي خلقه وخلق هذه القدرة والإرادة هو الله، ففعله يضاف إلى الله خلقا وتقديرا، ويضاف إليه إيجادا ومباشرة. فهو مضاف إلى العبد باعتبار ومضاف إلى الله باعتبار آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا ما سبقت الإشارة إليه، وهو إقامة الحجة على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل. فإذا كان الله خلقهم وخلق ما يعملون، فكيف يعبدون هذا المخلوق لله ويجعلونه شريكا مع الله في العبادة؟ قالوا ابنونه بنيانا، ابنونه بنيانا فألقوه في الجحيم. قالوا أي قال بعضهم لبعض، هذا مبتدأ درس اليوم، أي قال بعضهم لبعض ابنوا له بنيانا. الأمر هنا إن كان من الرؤساء فهو أمر حقيقي، وإن كان من غير الرؤساء أو من الرؤساء بعضهم لبعض فهو أمر مشورة، أمر مشورة والتزام وليس أمر إلزام. وذلك لأن أمر الإلزام إنما يكون من الأعلى إلى من دونه. وقالوا ابنوا له، اللام هنا ليست للملك ولكنها للتعليل، أي ابنوا لأجله بنيانا. هذا البنيان بنوه من أجل أن يملؤوه حطبا ثم يوقدوه على إبراهيم، فبنوا البنيان وأضرموا النار في الحطب كما أشار بعضهم على بعض. قال فألقوه في الجحيم. يقول المؤلف ابنوا له بنيانا فاملؤوه حطبا وعظموه بالنار فإذا التهب فألقوه في الجحيم في النار الشديدة. قوله ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، هذه الآية فيها إيجاز حذف قدره المفسر. التقدير فاملؤوه حطبا وعظموه بالنار فألقوه في الجحيم. وفي الاتهان بالفاء عقب قول ابنوا له بنيان بنيانا وحذف ما توسط بينهما إشارة إلى أنهم أرادوا الإسراع العظيم في هذا الأمر، كأنهم قالوا ابنوا البنيان وألقوه مباشرة. وطبعا ليس يلقى ببنيان فقط يتمتع فيه، ولكن بعد إيقاد النار فيه، إنما أرادوا بهذا الإسراع والمبادرة، كأنهم طووا ذكر ما بين البناء والإلقاء لعدم وجوده من سرعة المبادرة. ويدل لذلك أيضا قوله فألقوه، والفاء هذه تدل على الترتيب والتعقيب. قال فألقوه في الجحيم أي النار الشديدة. ففعلوا يا محمد؟ ها؟ فعلوا؟ طيب فعلوا ذلك وألقوه في النار، ولكن خالق النار قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه، لم تكن بردا شديدة البرودة حتى يهلك، ولم تكن حارة، بل كانت على عكس ما يريد به الأعداء. الأعداء أرادوا بالنار أن تكون حارة مهلكة، والله عز وجل أراد أن تكون باردة مسلمة، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه. وهنا نقف لنبين أن بعض المفسرين رحمهم الله قالوا إنه في ذلك في تلك اللحظة صارت جميع النيران في جميع أقطار الدنيا باردة، ولكن هذا قول ضعيف جدا مخالف للقرآن، لأن الله تعالى قال في القرآن يا نار، وهذا النداء يكون موجها للمقصود بالنداء، ولهذا يسميها النحو نكرة مقصودة، فالمراد تلك النار التي خوطبت فقط، فصارت النار التي خوطبت بردا وسلاما. وأما الزعم بأن جميع النيران في جميع أقطار الدنيا صارت بردا فهذا لا شك أنه مخالف ظاهر القرآن، وليس له أي فائدة؟ طيب، قال الله تعالى: فأرادوا به كيدا بإلقائه في النار لتهلكه فجعلناهم الأسفلين المقهورين فخرج من النار سالما. أرادوا به كيدا. الكيد في الأصل التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يدري، التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يدري، وهو والمكر والخداع بمعنى واحد أو بمعنى متقارب، لكنها كلها تدور على أن الإنسان يوقع بخصمه من حيث لا يشعر. هذا في الأصل. قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ولكنهم هم أرادوا بذلك إهلاكا لإبراهيم. ويحتمل أنهم لما بنوا هذا البناء والنار في وسطه، يحتمل أن الإنسان إذا رآه يظن أن ذلك قصر فيقدم على أن يستسلم للإلقاء، لأنه لو علم أن ما في جوفه نار لكان يهرب أو يدافع. فيكون هذا معنى الكيد، أي أنهم لم يشقوا الأرض كما فعل أصحاب الأخدود ويضعوا فيها الحطب ويغدوه، ولكن بنوا بنيانا من رآه من خارج ظن أنه منزل سكن، ولكنه في الواقع حسب صنعهم نار تتأجج. أقول: يمكن أن يقال إن هذا هو المراد بقوله كيدا، لأن الكيد كما أسلفنا هو الإيصال أو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا شعر، ولكن الله تعالى جعلهم الأسفلين، وذلك بعدم نيل مرادهم وخروج إبراهيم سالما. فكان العلو له عليهم من وجهين: الوجه الأول أنه سلم مما أرادوا من إهلاكه، الوجه الثاني أن الله عز وجل أكرمه بأمر لم يكن معهودا عند البشر. ما هو؟ سلامته من النار التي ظنوا أنها ستحرقه، فصاروا أسفلين من هذين الوجهين. الوجه الأول يا أخ ما هو؟ سلامة من النار التي أرادوا أن تهلكهم. والثاني
2: أن الله عز وجل أكرمهم بأمر لم تعتاده البشرية.
0: صح، إن الله أكرمه بأمر لم يكن معهودا، وهذا بلا شك يوجب أن يكون عاليا عليهم، بل عاليا علوا بالغا، لأنهم قال الأسفلين، والأسفلين هذه اسم تفضيل، أي البالغ في الأسفل أو في السفل غايته. نعم، فجعلناهم الأسفلين. وهنا نسأل عن إعراب فجعلناهم الأسفلين يا خالد. أيه ولها مفعول أول، وهذه جعلنا من أفعال القلوب ولا إيه؟ إيه، هل هي من أفعال القلوب ولا من أفعال التصير؟ نعم، هل تأتي جعل من أفعال القلوب؟ إيه، مثاله جعل من أفعال القلوب هداية الله.
3: إذا كان بمعنى آخر.
0: إيه نعم، لكن نريد مثالا لها. مثالا
3: خلق
0: نعم
4: جعل
0: الدراهم في جيبك. ها؟ جعل الدراهم. لا، صيرها وضعها من أفعال القلوب، من أفعال الجوارح. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. جعلوا بمعنى صيروا؟ لا، لكن اعتقدوهم وليس من أفعال القلوب. وكلاهما يعني جعل التي بمعنى من أفعال القلوب أو التي من أفعال التصير كلها كلتاهما تنصب أو كلاهما ينصب مفعولين. قال فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال من؟ إبراهيم. قال معلنا هجرته من بلدهم إلى بلد الشام. وإنما قال ذلك لأنهم بلغوا إلى حد يكون به اليأس من هدايتهم، فإن قوما أضرموا النار ليحرقوا بها داعيهم إلى الله لا يرجى فيهم خير، ولهذا قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فإن قلت هل أمر بذلك أو أذن له بذلك؟ فالجواب نعم، أذن له بذلك. والدليل أن الله سبحانه وتعالى أقره فلم ينكر عليه. لكن يونس عليه الصلاة والسلام لما ذهب من غير أن يؤذن له بيّن الله سبحانه وتعالى أن ذهابه عن غير إذن، فقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت. ولما ذكر هجرة إبراهيم لم يذكر ما فيه انتقاد عليه، ولهذا قال وقال إني ذاهب إلى ربي، قال المؤلف مهاجر إليه من دار الكفر، سيهديني إلى حيث أمرني ربي بالمصير إليه وهو الشام. فلما وصل إلى الأرض المقدسة قال ربي هب لي. وقال إني ذاهب إلى ربي ولم يقل إلى الله، لأن المقام يختص بالربوبية أكثر، إذ أن الربوبية مقتضاها التدبير، وهو الآن محتاج إلى مدبر يدبره إلى ما فيه مصلحته. فقال ذاهب إلى ربي، والإضافة هنا إضافة تعطف وتحنن، وهي من الربوبية الخاصة، يعني إلى الرب الذي أرجو منه أن يهديني ويدلني لما فيه الخير. وقوله سيهدين، السين هذه للتنفيس وتفيد أمرين: تحقق الوقوع وقربه سيهدين. والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة، أي سيهديني إلى ما فيه الخير والصلاح لهذه الدعوة. وربما يقال إنها تشمل هداية الدلالة وهداية التوفيق. إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، هب لي ولدا من الصالحين. أشار المؤلف بقول ولدا إلى أن المفعول الثاني لهب محذوف، تقديره ولدا. وقول من الصالحين، الصالح هو الذي صلح ظاهره وباطنه، ولازم من صلاحه أن يكون قائما بحقوق الله وحقوق عباده، وهو ضد الفاسد، وفساد كل شيء بحسبه وصلاح كل شيء بحسبه. فصلاح الطعام له هنا قابل للأكل مهيئا له، وفساده أن يكون غير صالح للأكل ولا قابل للأكل. وصلاح الإنسان أن يكون مهيئا مستعدا لما أمر به، قائما بأمر الله في حقوقه وحقوق عباده. رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، أي ذي حلم كثير. ألفا في قول فبشرناه تدل على الترتيب والتعقيب، وربما تدل أيضا على السببية، أي فبسبب دعائه لله أجاب الله دعوته وبشره بغلام حليم أي ذي حلم كثير. وأفاد المؤلف بقوله ذي حلم كثير إلى أن حليم هنا صيغة مبالغة، ولكن يحتمل أن تكون صفة مشبهة أي بغلام صفته الدائمة المستمرة الحلم. نعم.
5: نارا خلع كانت بردا نار إبراهيم.
0: نعم.
5: بارد كل شيء ولا على إبراهيم خاصة؟
0: إيه. الله أعلم. أما ظاهر على إبراهيم، على إبراهيم فقط يكون الأمر على طبيعته، هذا ظاهر الآية إلا الآية. أما مسألة الطيور أنها تمر وتقع هذا الله أعلم، لكن ظاهر الآية أنها برد وسلام على هذا الرجل فقط.
6: أرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين.

0: للمؤمنين.
1: فبشرناه بغلام حليم، هذا منتدى الدرس. لا، قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم، أخذنا دلالة الفاء فقط أنها تدل على أن الله استجاب له فور دعائه. وقول بشرناه، البشارة هي الإخبار بما يسر، هذا هو الأصل. إذا أخبر الإنسان بما يسر قيل له قيل بشر، وإذا أخبر بما يخوف قيل له أنذر. ولهذا يذكر الله عز وجل دائما التقابل بين البشارة والإنذار. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا رسلا مبشرين ومنذرين. فالبشارة في الأصل هي الإخبار بما يسر، وقد تطلق على الإخبار بما يسوء إما من باب التهكم بالمخبر، وإما من باب الجمع أو من باب الجامع بين البشارة والإنذار، لأن كل واحد منهما يؤثر في بشرة المخبر. البشارة تؤثر به سرورا وفرحا واستنارة وجه وراحة قلب، والإنذار بالعكس يظلم الوجه ويصغر ولا ينتشر الوجه ويحصل فيه الغم. المهم أن البشارة في الأصل الإخبار بما يسوء، وقد تطلق على الإخبار بما يسوء كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، إما من باب إيش التهكم بهم، كما تقول مثلا لشخص أبشر بالعقوبة تتهكم به، وإما من باب الجامع بينه وبين البشرة بما يسر، وهو أن كل منهما يؤثر على البشرة تأثيرا يظهر. طيب، فبشرناه أي بشرنا إبراهيم بغلام حليم، أي ذي حلم كثير، بغلام حليم أي ذي حلم. وما هو الحلم؟ الحلم هو التأني وعدم التسرع، التأني وعدم التسرع في مقابلة الأمور، بل يتلقاها الإنسان بطمأنينة واتزان وتصرف، تصرف الرشيد. ضد الحليم هو سريع الغضب، سريع الانفعال، الذي لا يتأنى في الأمور ولا يتروى فيها، فتجده يرد الشيء مبادرة أو يقبله مبادرة. فالحلم في الحقيقة هو غاية ما يكون من الرشد، غاية ما يكون من الرشد. ووصف الله هذا الغلام هنا بالحلم، وفي آيتين من كتاب الله وصف الغلام الذي لإبراهيم بالعلم، وذلك لأن الغلامين اثنان، أحدهما وصف بالعلم والثاني وصف بالحلم. الذي وصف بالحلم سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان من هو، وأما الذي وصف بالعلم فهو إسحاق عليه الصلاة والسلام، كما تفيد الآيات التي جاءت في سياقها بشرناه بغلام حليم. فلما بلغ الضمير يعود على الغلام، والضمير في معه يعود على إبراهيم، والسعي إما أن يراد به الكسب، وإما أن يراد به المشي، وكلاهما صحيح، ولكن الأقرب عندي أن المراد به المشي، فإن السعي يطلق على المشي كثيرا، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وكذلك قال الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض، سعى في الأرض. فالمراد بالسعي يعني المشي، ولكن كلمة مع تفيد المصاحبة، يعني صار تابعا لأبيه يسير معه، لأنه ليس صغيرا قد مكث في مكانه، وليس كبيرا انفرد بنفسه، فالصغير الذي في المهد لا يبلغ السعي مع أبيه، والكبير الذي انفرد يبلغ السعي لا مع أبيه لأنه منفرد، أما هذا فقد بلغ مع أبيه السعي وكان ملازما له، وهذا أشد ما يكون الأب تعلقا بابنه إذا كان في مثل هذا السن، لأن الصغير كما تعلمون الذي في المهد لا تتعلق به النفس، والكبير الذي انفرد كذلك لا تتعلق به النفس، إنما تتعلق بمن كان في مثل هذا السن. وهذه من حكمة الله عز وجل أن ابتلي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بهذا البلاء المبين. قال لما بلغ معه السعي أي أن يسعى معه ويعينه، قيل بلغ 7 سنين وقيل 13 سنة، ويحتمل أن يكون ما بينهما ما بين 7 إلى 13، لأنه إذا زاد على ذلك فقد يستقل بنفسه، وما دون 7 أيضا يحتاج إلى من يعوله، ولا تتعلق به النفس كثيرا لا سيما نفس الأب، أما الأم فقد يكون تعلق نفسها بالصغير أكثر من تعلق نفسها بالكبير، ولكن الأب تتعلق نفسه بمثل هذا السن. لما بلغ معه السعي امتحن الله سبحانه وتعالى إبراهيم بمحنة عظيمة لا يصبر عليها إلا من كان في مثل حاله. واعلم أن هذا الولد هو بكر إبراهيم، يعني أول يعني أنه أول مولود ولد له، وولد له كما قيل على كبر السن، يعني أنه كان كبيرا، ولد له هذا المولود البكر الذي ليس له ولد سواه، فامتحنه الله فأراه الله سبحانه وتعالى في المنام أنه يذبح هذا الولد، وهذا خبر بمعنى الأمر، لأن الذبح هنا مجرد فعل، رأى في المنام أنه يذبح ولده، فهو كما لو أخبر بأنه يذبح ولده، أري والإراءة إخبار بالقول ولا بالفعل؟ إخبار بالفعل، الإراءة إخبار بالفعل، نعم. ولهذا قيل الخبر ما ترى لا ما تسمع. المهم أن الله أراه أنه يذبحه، وهذا خبر بمعنى الأمر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في قوله افعل ما تؤمر، أراه الله ذلك فلم ينزعج إبراهيم ولم يتأثر واطمأن إلى هذا، ثم عرض الأمر على هذا الابن لا للاستشارة ولكن للاختبار، وإلا فلا يمكن أن يستشير إبراهيم ابنه فيما أمره الله به، أليس كذلك؟ وإنما أخبره أو عرض عليه الأمر ليختبره بهذا وينظر مدى قوة تحمله لهذا الأمر العظيم. قال يا بني، يعني لما بلغ من السعي وأري ما رأى قال يا بني إني أرى أي رأيت في المنام أني أذبحك. شف هذا التلطف يا بني، لئلا ليبعد عن ابنه أنه ذكر ذلك عن جفاء، لأن الإنسان إذا كان يبغض ابنه فإنه لا يهمه أن يعذبه أو أن يذبحه، ولا يهم ولا يتأثر بذلك، لكنه قال يا بني من باب التلطف به وبيان أن الحنان قد بلغ في قلبه كل ما بلغ، وصغره فقال يا بني ولم يقل يا ابني، زيادة في التلطف، زيادة في التلطف. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال المؤلف المفسر أي رأيت، ولكنه عبر بالمضارع ليدل على استمرار حكم هذه الرؤية. نعم، إني أرى في المنام أني أذبحك، هذه ماضي ولا مضارع؟ عبر بالمضارع عن الماضي ليبين أنه مستمر على تنفيذ حكم هذه الرؤية. قال إني أرى أني أذبحك، أو نزل الماضي منزلة الحال كأنه الآن يرى أنه يذبحه. وعلى كل حال فإن أرى هنا أبلغ من رأيت، لأن رأيت شيئا مضى، أما هذا فهو شيء حاضر يدل على الاستمرار وأنه سينفذ حكم ما رأى. في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء حق، وأفعالهم بأمر الله. هاتان كلمتان يعبران عن سؤال مقدر. أولا قوله إني أرى في المنام أني أذبحه، قد يقول قائل رؤيا المنام أغاث أحلام، فأجاب عن ذلك بقوله رؤيا الأنبياء حق. أنا لو رأيت في منامي أني أعتقت عبيدي أو أوقفت دوري، هل يكون ذلك نافذاً؟ لا، ولا أمر بذلك من أجل هذه الرؤية، لكن رؤيا الأنبياء حق، يعني أنها وحي. والثاني قال الجواب الثاني وأفعالهم بأمر الله، وهو أيضا جواب عن سؤال مقدر. وإذا كانت هذه الرؤيا حقا فهل يثبت بها حكم شرعي؟ فأجاب المؤلف بما يقتضي نعم. لماذا؟ لأن أفعال الأنبياء بأمر الله، لا سيما مثل هذا الفعل العظيم. هذا الفعل العظيم هو من أكبر الكبائر. ليش؟ لأنه قتل نفس بغير حق، وليست نفسا بعيدة، قتل نفس قريبة، فهو جامع بين قتل النفس وبين قطيعة الرحم، لأن من قتل أجنبيا ليس كمن قتل قريبا. لكن هذا القتل، هذا الذنب العظيم، إذا كان بأمر الرب الذي له ملكوت السماوات والأرض صار طاعة، كما أن السجود لغير الله شرك، ولما كان بأمر الله كان تركه كفرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. المهم أن المؤلف أجاب عن هذه الرؤيا بأنها فعل من نبي، وأفعال الأنبياء بأمر الله عز وجل، تقع بأمر الله لأنهم معصومون. قال فانظر ماذا ترى من الرأي، يعني فكر في أمرك وانظر ماذا ترى. فكان جوابه جوابا عجيبا عظيما، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. وهذا شبيه بما وقع من عائشة رضي الله عنها حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى معه وأن تفارقه للدنيا، وقال لها استأمري أبويك، يعني استشيريهم. فقالت رضي الله عنها أفي هذا أستأمر أبوي؟ إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. قال فانظر ماذا ترى من الرأي، يعني فكر في أمرك وانظر ماذا ترى. فكان جوابه جوابا عجيبا عظيما، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. وهذا شبيه بما وقع من عائشة رضي الله عنها حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى معه وأن تفارقه للدنيا، وقال لها استأمري أبويك، يعني استشيريه. فقالت رضي الله عنها: أفي هذا أستأمر أبوي؟ إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. هنا قال: انظر ماذا ترى، يعني فكر في أمرك، هل أنت مستعد لهذا الشيء أو لا. وهذا من باب الاختبار في حال هذا الابن وتهيئه لتنفيذ ما أمر الله به أباه. فانظر ماذا ترى، قال المؤلف، أي من الرأي شاوره ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به. نعم، لو أنه حين قام من النوم جر ابنه وذبحه بدون أن يخبره لفات في ذلك فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى عدم ظهور تقبل هذا الابن لأمر الله، والثاني أنه إذا أتاه بغتة صار أشد وقعا في نفسه وأشد ألما مما لو أخبر به، لأن الإنسان إذا أخبر بالشيء قبل أن يقع واستعدت نفسه له وتهيأت صار الوارد العظيم يرد على النفس وهي إيش؟ متهيئة فيسل عليها، بخلاف ما إذا ورد على غرة فإنه يكون أشد وقعا وأشد ألما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به. قال: يا أبتي، التاء عوض عن ياء الإضافة، وأصلها يا أبي، ولكن العرب قد يبدلون الياء تاء فيقول يا أبتي، وعلى هذا فالتاء بدلا عن الياء فهي ياء المتكلم. افعل ما تؤمر به. سبحان الله، ما قال يا أبتي لا مانع عندي، قال افعل، فحثه على أن يفعل، ولم يقل افعل ما رأيت، قال افعل ما تؤمر به، حثا لإبراهيم على أن يفعل، لأنه إذا ذكره أن هذا أمر الله فإنه يزيده قوة في تنفيذ هذا الأمر. لأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام خاف أن تدرك إبراهيم رحمة الولد فيراجع الله عز وجل في ذلك، فأمره أو فأشار عليه أن يبادر بفعل ما أمر به. افعل ثاني ما تؤمر، ولم يقل ما رأيت ليكون هذا أشد، حثا لإبراهيم على الإقدام هذا. افعل ما تؤمر به، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما شاء الله، نعم ستجدني، هذه السين كما قلنا فيما سبق قريبا للتنفيس، وتفيد شيئين: التوكيد وقرب الوقوع، والتأكيد يعني تحقق هذا الشيء، ولكنه لما كان أمرا مستقبلا، والإنسان لا يثق أن يقوم بالأمر المستقبل، قال إن شاء الله، ستجدوني إن شاء الله، وأتى بالاستثناء قبل ذكر المفعول الثاني للمبادرة به، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، ولم يقل ستجدوني من الصابرين إن شاء الله، فبدأ بالاستثناء الدال على الاستدراك، يعني إن لم يشأ الله لم تجدني كذلك، ولكن ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم، وقوله إن شاء الله جملة معترضة بين مفعولي تجد، لأن المفعول الأول الياء، والثاني من الصابرين، أي من الصابرين على إيش؟ على أمر الله. هذا الأمر العظيم الصابرين على بلاء الله، لأن هذا من البلاء العظيم أن يصبر الإنسان على أن يقتل امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وهنا لم يقل ستجدني إن شاء الله صابرا، قال من الصابرين، إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام سوف سيكون له تأس بمن سبق حتى يكون من جملة المتصفين بهذا الوصف، وهو الصبر. قال الله تعالى: فلما أسلم خضع وانقاد لأمر الله وتله للجبين. أسلم يعني استسلم لأمر الله وانقاد لأمره، عن كره ولا عن رضا ورغبة؟ عن رضا ورغبة بلا شك، من الأب الذي أراد أن عزم على أن ينفذ أمر الله، والابن الذي تقبل هذا الأمر بانشراح الصدر وحث لأبيه على أن يفعل ما أمره الله به. وهذا غاية ما يكون من الاستسلام، وهذا استسلام القلب. وتله الجبين، هذا استسلام الجوارح، يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تل ابنه للجبين، يعني صرعه على الأرض على جبينه ليذبحه، وإنما صرعه على جبينه من أجل أن لا يرى وجهه حين يذبحه، ولئلا يرى الابن السكين فيفزع. ومعلوم أن رؤية المذبوح للسكين تريعه. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا يحد الشفرة ليذبح شاة، فقال: أتريد أن تميتها ميتتان أو ميتتين؟ لأنه إذا ارتاعت البهيمة هذا روعة عظيمة، حتى إن بعض البهائم إذا رأى السكين تحد هرب وهو بالأول مطمئن. المهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تل ابنه للجبين بسرعة، قوة في تنفيذ أمر الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: وتله للجبين، صرعه عليه، ولكل إنسان جبينان بينهما الجبهة، وكان ذلك بمنى، وأمر السكين على حلقه، فلم تعمل شيئا بمانع من القدرة الإلهية. طيب، نحن نقول وقلنا سابقا أيضا أن قصص الأنبياء السابقين إنما يؤخذ من الكتاب والسنة الصحيحة، لقوله تعالى: لم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ونحن في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لنا أن نتجاوز القرآن ولا أن نقدر شيئا لا يقتضيه السياق. فهنا يقول: تله للجبين، صرعه على جبينه. الجبين هذا طرف الجبهة، يعني القرنين. وذكرت لكم الحكمة في فعله هكذا. وأما قول المؤلف وذلك بمنى، فهذا يحتاج إلى دليل. هو لا شك أنه في مكة، لأن إسماعيل كان نشأ في مكة من صغره، ولكن كونه في منى هذا يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة، وإلا وجب التوقف فيه. يقول: أمر السكين على حلقه فلم تعمل شيئا بمانع من القدرة الإلهية، هذا أيضا يحتاج إلى دليل. وليس في القرآن الكريم أنه أمر السكين على حلقه، فالواجب علينا أن نتوقف في هذا، لا نصدق ولا نكذب، لأن القرآن لم يصدق ذلك ولم يكذب. لكن عندي والله أعلم أن هذا لو وقع لكان من الحكمة أن يذكر، لأن فيه دلالة على آية من آيات الله، وهي عدم تأثير السكين في حلقه، ولو وقع مثل هذا لذكره الله عز وجل لما فيه من الدلالة على آية عظيمة من آيات الله. والذي نجزم به الآن أنه وقع أنه تله للجبين ليذبحه فقط، وكفى بذلك فخرا أنه لم يبق إلا أن يمر السكين على حلق. فماذا كان؟ قال الله تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قوله فلما أسلم وتله الجبين، لما هذه شرطية تحتاج إلى شرط وجوابه، فشرطها قوله أسلم وتله معطوف عليه، وناديناه لا يستقيم أن نجعله معطوفا على أسلم، ولكن اختلف العلماء في الواو هنا، فقيل إنها زائدة وتقدير الكلام فلما أسلم وتله للجبين. نعم، ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وقال آخرون ليست بزائدة، لأن زيادة الحروف المعنوية التي تقتضي المغايرة لا يمكن أن يقع في القرآن الكريم، بل هي معطوفة على شيء مقدر. التعطيف لما أسلم وتله للجبين تحقق تنفيذ أمر الله أو ما أشبه ذلك من الكلام المناسب. ثم عطف على الشرط المحذوف، على الجواب المحذوف، قوله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إلى آخره. نعم،
0: إبراهيم لما ترك هاجر إسماعيل هل رجع إليه؟
1: رجع إليه.

0: نعرف لماذا لم يذكر، هل هي قد ماتت أو هي موجودة؟ الله أعلم. نعم.
1: الرؤية في المنام بعد اتباع الوحي إذا رأيت فيها أمرا شرعيا أو حكما هل يجوز العمل فيه؟
0: أبدا، لا يجوز العمل بالرؤية ولو صادقة فيما يخالف الأحكام الشرعية. أما ما يؤيد فلا، فيمكن ما يؤيد الأحكام الشرعية وتشهد له النصوص بالصحة يمكن. من فوائد الآيات الكريمة في قوله تعالى قالوا ابنوا له بنيانا فأقوه الجحيم، شدة كيد هؤلاء المكذبين لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث أروا الناس أنهم يبنون له بنيانا دون أن يروه أنهم يريدون أن يحرقوه، كقوله فأرادوا به كيدا. ومن فوائدها أن النار التي أضرموها في هذا البنيان كانت عظيمة، لقولهم في الجحيم، والجحيم هي النار العظيمة. ومن فوائدها عتوهم، لأنهم قالوا ألقوه، والإلقاء يدل على العنف وعدم الرحمة. وهو كذلك، هم لو كانوا يريدون رحمتهما هموا بإحراقه. ومن فوائدها أيضا أن نيتهم هذه نية عدوان، لأنه قال أبنوا له، واللام ذكرنا أنها إيش للتعليل، يعني ما بنوا هذا البنيان إلا بهذه النية السيئة. ومن فوائدها هذه الآيات في قوله فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، بيان ما يكنه أعداء الإسلام للمسلمين وللإسلام من إرادة الكيد بالإسلام وأهله. وهذا رحمه الله، وهذا كما يعني كما أنه في الأمم السابقة فيكون في الأمم اللاحقة، لقول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ومن فوائدها الرد على الجبرية، لقوله إيش فأرادوا به كيدا، والجبرية ينفون أن يكون للإنسان إرادة في فعله، لأنهم يرون أن الإنسان مجبر على الفعل، وأن فعله الواقع بإرادته كفعله الواقع بغير إرادته، الكل عندهم سواء. ومن فوائد الآيات الكريمة أن هؤلاء الذين كادوا كاد الله بهم فجعلهم هم الأسفلين. ومن فوائدها أن من تعالى على الحق فإن الله تعالى يجازيه بنقيض قصده، لأن هؤلاء أرادوا العلو والفساد في الأرض فعاملهم الله تعالى بنقيض قصدهم فجعلهم الأسفلين، جعلهم الأسفلين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم لله عز وجل، وأن بني آدم مهما بلغوا من الطغيان فإنهم تحت حكم الله تعالى وسلطانه، لقوله فجعلناهم الأسفلين. ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، لأن هؤلاء لما طغوا واعتدوا وتعالوا عاقبهم الله تعالى بالسفل المناقض إيش لما أرادوا، فكانت العقوبة مناسبة للفعل. طيب، ومن فوائد الآيات الكريمة في قوله وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أنه نعم الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإعلانه الهجرة من بلده الذي يتضمن تحدي قومه وعدم مبالاته بهم، لأنهم لم يمسكوه ولم يمنعوه عن الهجرة

0: وهذا من حكمة الله عز وجل أن يظهر التحدي في مثل هذا ولا يقع. ومن فوائدها ثقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بربه، حيث قال إني ذاهب إلى ربي ساهدين. ومن فوائدها الإشارة إلى الإخلاص في العمل كقوله إني ذاهب إلى ربي، إلى ربي، وهذا فيه إخلاص القصد لله عز وجل. وهذه هي النية الصالحة، أن يكون الإنسان قاصدا بعمله الوصول إلى رضا الله عز وجل. ومن فائدها أيضا تحنن الإنسان إلى ربه في الدعاء بأن يأتي بالعبارات الدالة على التحنن والتعطف والافتقار إلى الرب، لقوله إلى ربي، فأضاف الربوبية إلى نفسه من باب التلطف والتحنن إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن لا يعتمد على نفسه بل يعتمد على ربه عز وجل، لقوله هنا سيهدي. ويستفاد من الجملة ما أشرنا إليه أيضا من الفوائد، وهي ثقة إبراهيم بالله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية في هذه الآيات في قوله رب هب لي من الصالحين أن كل أحد وإن على قدره من البشر مفتقر إلى الله عز وجل، مفتقر إلى الله، ومفتقر إلى من يعينه، لقوله ربي هب لي من الصالحين. والمؤلف رحمه الله قدر أن في الآية محذوفا تقديره ولدا، وكأنه خص هذا الطلب بالولد لقوله تعالى فبشرناه بغلام حليم، على أن الآية تحتمل أن المحذوف ليس كلمة ولد، وأنه حذف المعمول لإفادة العموم، يعني هب لي من الصالحين من يكون عونا لي من الأولاد وغيرهم، لأن القوم الذين كان فيهم غير صالحين، فسأل الله أن يهب له من الصالحين من يعينه ويساعده، فكانت الإجابة من الله أن بشره بمن يعينه من صلبه في قوله فبشرناه بغلام حليم. فيكون هذا الوجه الذي ذكرنا أعم من الوجه الذي قاله المؤلف. المؤلف خصه بالولد بقرينة قول فبشرناه بغلام حليم، وهذا الوجه الذي ذكرنا أن نقول نعم، هذا الوجه الذي ذكرنا أنه عام، سأل الله أن يهبه من الصالحين من يكون عونا له، وحذف المعمول لإفادة العموم. ومن فوائد الآية الحث على الاستعانة بالصالحين لقوله ربي هب لي من الصالحين، وأنه ينبغي للإنسان أن يكون قرناؤه من الصالحين، لأن القرين الصالح يعينك على الخير ويحذرك من الشر، وكما مثل الرسول عليه الصلاة والسلام القرين الصالح جليس الصالح بحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومن فوائد الآية الكريمة في قول فبشرناه بغلام حليم إجابة الله سبحانه وتعالى للدعاء لقوله فبشرناه، والف هنا ماذا تفيد؟ ما حضرت؟
1: لا حضرت بس ما أعرف باللغة.
0: ما أنت بلغة؟ هذه معنى.
2: هذه معنى.
0: نعم.
1: نعم. التعقيب.
0: وغير. وغير. التعقيب والترتيب. لكن نعم نعم التعقيب غير الترتيب. غير. هذا التعقيب
1: سببية.
0: على كل حال يعني فبسبب دعائه بادرنا ببشارته فبشرنا به. طيب يستفاد يعني يتفرع أو يلزم من هذه الفائدة وهي إجابة دعاء الله عز وجل من دعاه صدق وعده لقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقدرته على تحقيق ما وعد به لأنه لو كان عاجزا لم يعط ما دعي به لأنه عاجز ولكنه عز وجل على كل شيء قدير. ومن فوائد هذه الآية الثناء على إسماعيل لوصفه بماذا؟ بالحلم. نعم. ومن فوائدها تبشير المرء بما ولد له من ولد ولا سيما إذا كان ذكرا لأن الله عبر عن إخباره إبراهيم بأنه سيولد له عبر عن ذلك بالبشارة فأخذ العلماء من هذا أنه تشرع بشارة من ولد له ولد ولا سيما إذا كان ذكرا. وهل يستفاد من الآية الكريمة إثبات كلام الله؟ لو كانت البشارة من الله لكان يستفاد من ذلك إثبات الكلام، لكن قد يكون بشرناه على لسان الملائكة، يعني الملائكة هي اللي بشرت، فالله أعلم. ومن فوائد الآيات في قوله فلما بلغ معه السعي قال يا بني إلى آخره أن الله عز وجل قد يبتلي عبده المؤمن ببلوى عظيمة شديدة على النفوس، وذلك بما أرى الله نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذبح ولده. نحن نعلم أن الله لو قدر على ولدك أن يموت لكان هذا مصيبة عظيمة، لكن إذا أمرك الله سبحانه وتعالى أن تذبحه أنت بنفسك صار هذا أعظم وأشد، وصار الصبر على هذا الأمر أشد وأفضل من الصبر على موته بقدر من الله، أليس كذلك؟ ما هدد الله الصبر على أنك أنت بنفسك تتولى قتل ابنك أشد مما لو أماته الله عز وجل بقدر من عنده. ومن فوائد الآية أن هذا الوقت الذي أمر إبراهيم بذبح ابنه فيه كان وقتا يكون فيه تنفيذ الأمر شديدا لأنه بلغ فيه بلغ معه السعي فتنفيذ الأمر في هذا الحال يدل على كمال عبودية المأمور حيث نفذ في أشد ما يكون تعلقا بابنه. ومن فوائد الآية من فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن أراد أن ينفذ شيئا مكروها لشخص أن يأتي بأسلوب يدل على أنه لا يريد الإضرار به وإنما هو أمر لا بد منه لقوله يا بني إن إتيانه بهذه الصيغة على صيغة التلطف من أجل أن يبعد عنه تهمة أنه لا يحب. وفي فوائد الآية الكريمة أنه يجوز امتحان الشخص بما لا يؤخذ رأيه فيه ولكن للاستعلام، لقوله إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يريد أن ينظر إلى ابنه إن قال لا تذبحني ترك الذبح، بل يريد أن يعرف مدى قبوله واستعداده، فيكون في هذا تورية. والتورية لا شك أنها جائزة للاستعلام والاستخبار، ولا سيما عند الحكم في القضاء. وقد مر علينا قصة سليمان عليه الصلاة والسلام في المرأتين اللتين تخاصمتا في ولد بينهما، حيث تخاصمتا عند داود فحكم به للكبرى، ثم تخاصمتا عند سليمان فدعا بالسكين، دعا بالسكين ليشقه نصفين بينهما. وهل سليمان سيفعل؟ لا، لن يفعل أبدا، لكن هذا من باب التورية واستطلاع الحقيقة. فلما دعا بالسكين وأراهما أنه يريد أن يشقه نصفين، قالت الصغرى هو ولدها يا نبي الله، هو ولدها يا نبي الله، فعرف أنه لها، لأنها أدركها حب الولد فتنازلت عن حقها منه ودعواها. والكبيرة رضيت لأنه لا همها أن يقتل ابن هذه المرأة كما أكل الذئب ولده. طيب، إذن نأخذ من هذا أنه يجوز للإنسان أن يوري بالشيء لاستطلاع الأمر واستظهاره، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال لابنه انظر ماذا ترى، فإن ظاهر ذلك أنه يريد أن إيش يستشيره ويأخذ رأيه، إن وافق وإلا لم ينفذ. وليس الأمر كذلك، بل أراد أن يختبره لأي شيء، لينظر مدى قبوله واستعداده، مدى قبوله لهذا الأمر واستعداده لتنفيذه. ومن فوائد الآيات أن رؤيا الأنبياء حق، وذلك لأن إبراهيم اعتمدها، ولو لم تكن حقا لم يعتمدها. لكن لو رأى أحدنا مثل هذه الرؤيا أنه يذبح ابنه، فهل هذا حق؟ ها؟ لا، ليس بحق قطعا، لأننا لا نؤمر أبدا عن طريق المنام ولا عن طريق اليقظة بذبح أبنائنا. لكن إما أن تكون رؤيا ويكون فيها إشارة إلى شيء مشابه، وإما أن تكون من الشيطان ليحزنك. أما أن تكون أمرا يجب تنفيذه فهذا لا يمكن.
2: وفديناه بذبح عظيم وتركنا

0: بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا البحث إلى قوله رب هب لي من الصالحين أظن بعده. نعم. ومن فوائد الآيات في قوله تعالى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. من فوائد هذه الآية أنه يجوز اختبار الإنسان لينظر مدى استعداده وقبوله للأمر، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختبر ولده بذلك في قوله فانظر ماذا ترى. وقد سبق لنا أن هذا ليس من باب المشاورة، لأنه من المستحيل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يستشير به في تنفيذ أمر الله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة حسن أدب إسماعيل، حيث قال في جواب أبيه يا أبتي، ولم يقل يا هذا أو يسكت، بل قال يا أبتي افعل ما تؤمر. ومن فوائدها أيضا أن الخبر قد يكون بمعنى الأمر، لأن هذه الرؤيا كما مر علينا بمنزلة الخبر، حيث لم يقل له في الرؤيا اذبح ولدك، بل رأى نفسه يذبح الولد، ولكن الخبر قد يكون بمعنى الأمر. وهل يحتاج إلى قرينة في هذا أو لا؟ الجواب نعم، يحتاج إلى قرينة، لأن الأصل في الخبر أنه لا يدل على الطلب، ولكن إذا وجد قرينة تقتضي ذلك كان أمرا. نعم. قال ومن فوائد الآية الكريمة جواز حث المفضول للفاضل على فعل الأوامر لقوله افعل ما تؤمر، فيتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي للإنسان أن يحقر نفسه في الأمر بالخير، فيقول مثل هذا أجل مني، هذا أعلم مني، هذا أكبر مني، فلن آمره بشيء، بل نقول مر بالخير سواء كنت أصغر سنا أو شأنا من المأمور أو مثله أو أكبر منه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعلق كل أمر مستقبل على مشيئة الله لقوله ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فإن هذا أمر مستقبل، وينبغي أن يعلق الإنسان كل شيء مستقبل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل كيف نفهم هذا الحكم من قول إسماعيل؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى قصه علينا لنعتبر به، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ويؤيد هذا أيضا شرعنا، فإن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصبر يكون على امتثال الأوامر وعلى المصائب، فإن قوله ستجدون إن شاء الله من الصابرين أي الصابرين على تنفيذ هذا الأمر وعلى ما يلحقه أو على ما يقتضيه من الآلام، لأنه ذبح. والصبر ثلاثة أقسام، دلت الآية هذه على قسمين منها، والثالث الصبر عن معصية الله. طيب، ومن فوائد هذه الآيات في قوله فلما أسلم وتله للجبين، فضيلة إبراهيم وإسماعيل حيث استسلما لأمر الله في هذا الأمر العظيم الذي لا يقدم عليه إلا أمثالهم، ولا شك أن هذا من مناقبهم. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يفعل أو أن يحول بين نفسه وبين كل شيء قد يعيقه عن تنفيذ أمر الله. لقوله تله للجبين، فإن هذا يهون عليهم الأمر فيهون عليهم التنفيذ. وربما يتفرع على هذه الفائدة العمل بسد الذرائع ومنعها، الذرائع التي تحول بين المرء وبين تنفيذ أمر الله أو توجب أن يقع فيما نهى الله عنه. ثم قال وناديناه أي يا إبراهيم، هذا مبتدا الدرس. نعم، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ناديناه ضمير الفاعل عود على الله عز وجل، والنداء كما سبق يكون بالصوت العالي، بالصوت العالي للمنادى، بخلاف المناجاة فتكون بالصوت المنخفض. ولا شك أن الصوت العالي يقال لمن كان بعيدا، والصوت المنخفض يقال لمن كان قريبا. وقوله أن يا إبراهيم، أن هذه تفسيرية، لأنها أي التفسيرية هي التي تأتي بعد فعل أو بعد عامل يتضمن معنى القول دون حروفه، فهي بمعنى أي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، صدقتها أي فعلت ما يقتضي تصديق هذه الرؤيا. وقد رأى أنه يذبح ابنه وعزم على ذلك وقام ببعض العمل الذي يكون بين يدي الذبح، فجعل الله تعالى ذلك تصديقا. والرؤيا ما يراه الإنسان في منامه، والإنسان يرى في منامه أو ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم رؤيا، وقسم حلم، وقسم يكون عن حديث النفس. أما الأول فإنه من الله، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وأما الثاني فهو من الشيطان، وغالب ما يكون هذا فيما يمتنع شرعا أو حسا أو عقلا، أي أن الإنسان يصور للشخص شيئا ممتنعا في الشرع أو ممتنعا في العقل أو ممتنعا بالحس. وغالب ما يكون هذا أيضا من أجل إحزان الرأي وإخلال عقله. وقد حدث رجل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى في منامه أنه قد ذبح، وأن رأسه هرب، وذهب الرجل يشتد وراء رأسه يريد أن يطلب رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بما يتلاعب به الشيطان، بما يتلاعب بك الشيطان في منامك، لأن هذا الشيء غير معقول. إنسان قطع رأسه وذهب الرأس وهرب الرأس وذهب يشتد وراءه ليأخذه ويضعه على رقبته، هذا الشيء ينافي العقل. أحيانا يضرب لك الشيطان مثلا بما يمتنع شرعا، كما يذكر عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله أنه رأى نورا عظيما، وسمع من هذا النور قولا يقول إني أنا ربك، وحدثه فقال إنه قد وضع عنه الصلاة، فقال له كذبت ولكنك الشيطان. بما عرف أنه كاذب؟ لأنه حدثه بما يمتنع شرعا، فإن وضع الصلاة لا يمكن أن يكون أبدا، وهي أهم أركان الإسلام، والوحي قد انقطع. فإذا رأى الإنسان في منامه ما يمتنع شرعا فإنه من الشيطان. كذلك القسم الثالث من الحلم ما يريه الإنسان، ما يريه الشيطان الإنسان في منامه لأجل أن يحزن، وهذا كثير جدا. ودواء هذا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رأى في منامه ما يكره فليقم وليتحل عن يساره ثلاثا، وليقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم ينقلب إلى الجنب الآخر ولا يحدث الناس بما رأى، وبعد ذلك لا يضره هذا الحلم. أعرفتم؟ طيب، فصار ما يريه الشيطان النائم إما ممتنع عقلا، إما ممتنعا عقلا، وإما ممتنعا شرعا، وإما لأجل الحزن وإدخال الهم والغم على الرأي، لأن الشيطان حريص على ما يؤذي الإنسان. أما القسم الثالث من أقسام الرؤيا فهو ما يحدث الإنسان به نفسه في اليقظة، فإنه لشدة تعلق نفسه به قد يراه في منامه، وهذا كثير أيضا. وقد قال العامة إن رؤيا أهل نجد حديث قلوبهم، أقولها باللغة العامية، يعني أنهم يرون ما تتحدث به قلوبهم أو نفوسهم، وهذا شيء كثير يوجد. وقد حدثني بعض الناس أنهم كانوا إذا رأوا رؤيا تقع على حسب ما رأوا تماما، إما في نفس اليوم أو بعد أيام قليلة، ويقول هذا الشيء مضطرد، لما نرى رؤيا إلا وقعت كما رأيناه، لا يرونها على سبيل المثل، بل يرونها هي مباشرة. وهذا شيء عجيب، يعني حتى أن بعضهم يتأذى إذا رأى شيئا يكره ثم وقع على حسب ما رأى. لكن على كل حال هذا شيء نادر، والنادر لا حكم له. فالحاصل أن الرؤية في المنام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، والقسم الذي من الشيطان ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام. قد صدقت الرؤيا بما أتيت به مما أمكنك من أمر الذبح، أي يكفيك ذلك، فجملة ناديناه جواب لما بزيادة الواو، وهذا سبق البحث فيه، وبينا أن الصحيح أن الواو ليست زائدة ولكنها عاطفة على مقدر مناسب للمقام، لأن الواو من حروف المعاني وتفيد فائدة لا نستفيدها إذا قلنا بزيادتها، وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يكون زائدا. قال وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك كما جازيناك نجزي المحسنين لأنفسهم بامتثال الأمر بإفراج الشدة عنهم. إنا كذلك أي مثل جزائنا إياك نجزي المحسنين، وذلك بإزالة الشدة عنهم إذا فعلوا ما أمروا به. وشاهد هذا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فهاتان آيتان تدلان على أن الإنسان كلما اتق الله زالت عنه الهموم وفرجت عنه. وقولها المحسنين يشمل الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. أما الإحسان في عبادة الله فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لأننا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان في معاملة الخلق فقيل فيها إنها بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني بذل المعروف القولي والفعلي والمالي والجاه، هذا بذل الندى. كف الأذى معروف، أن تكف أذاك عن الناس أو أذاك للناس بالقول أو بالفعل. وطلاقة الوجه أن لا تكون عبوسا، بل أن تكون دائما منشرح الصدر مستنير الوجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما البشر كثير التبسم، والإنسان إذا كان كذلك يبقى هو نفسه مسفورا منشرح الصدر دائما، وكذلك يكون من يقابله مسرورا منشرح الصدر. ولا بأس إذا وجد سبب حقيقي للعبوس وكانت المصلحة تقتضيه، لا بأس أن يقوم به الإنسان، لكن بشرط أن لا يكون ممنوعا شرعا. فلو عبس الإنسان في وجه إنسان جاء يطلب الخير والحق وانشرح لآخرين لا يريدون ذلك، فهذا لا يجوز له. ولهذا عاتب الله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في قوله: عبس وتولى أن جاءه الأمى، إلى آخره. لكن إذا كانت الحال تقتضي ذلك، لكون هذا الرجل لو أنك استبشرت في وجهه وأطلقت وجهك له زاد عتوا ونفورا وطغيانا، فإن الأولى أن لا تريه انشراحا. طيب، يقول: إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا الذبح المأمور به لهو البلاء المبين، أي الاختبار الظاهر. نعم، هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين، أولهما إن والثاني اللام، بل الثالث ضمير الفصل، ضمير الفصل، ما فيها قسم مقدر لكن فيها ضمير الفصل. إن هذا لهو البلاء المبين، ولا شك أن الأمر كما قال ربنا عز وجل أنه بلاء مبين، اختبار عظيم ظاهر. أن أمر بذبح ابنه الذي فيه هلاكه وموته على يده، والواحد منا قد لا يطيق الصبر على موت ابنه الذي جرى بفعل الله عز وجل، فكيف يصبر على أن يذبح ابنه بيده؟ ولهذا قال الله: إن هذا لهو البلاء المبين، قال: أي الاختبار، أي الاختبار الظاهر. ففسر المؤلف المبين هنا بإيش؟ بالبين، ولكن يحتمل أن يكون المراد به المبين المظهر، يعني الذي أظهر حقيقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه يقدم محبة الله على ما يحب، قال أهل العلم. ولهذا جعله الله تعالى خليلا له، والخلة هي أعلى أنواع المحبة، حيث قدم عليه الصلاة والسلام ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه، أي المأمور بذبحه، وهو إسماعيل أو إسحاق قولان، بذبح بكبش عظيم من الجنة، وهو الذي قربه هابيل جاء به جبريل عليه السلام فذبحه السيد إبراهيم مكبرا. فديناه بذبح عظيم. فدينا من؟ إسماعيل، الذبيح، عشان نأخذ بالقولين، الذبيح يعني الذي أمر بذبحه، أي جعل الله له فداء. فنقل الأمر من ذبح هذا الولد إلى ذبح إيش؟ الكبش، لأن الشيء الذي يقع فداء لشيء يكون بدلا عنه ونائبا منابه. فانتقل الأمر من ذبح هذا المولود إلى ذبح الكبش فصار فداء له. وقول بكبش عظيم، الكبش هو الكبير من الظأن، يعني الكبير الجسم، وزيد في ذلك قوله عظيم، يعني أنه من عظيم الكباش. ثم ما هذا الكبش؟ يقول المؤلف إنه الذي قربه هابيل. كيف قربه هابيل؟ هابيل هو أخو قابيل، وكان قد قرب قربانا فتقبل منه، وقرب قابيل قربانا فلم يتقبل منه، فحسده قابيل وقال له لأقتلنك. قال له هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، يعني فلو اتقيت الله لقبل منك. والقصة معروفة في ابن آدم عليه الصلاة والسلام، ولكن ما قاله المؤلف دعوى تحتاج إلى دليل، وليس فيه دليل من الكتاب والسنة، بل إن الدليل على خلافها، لأن القربان الذي تقرب به هابيل لا يتعين أن يكون كبشا. ثم على فرض أنه كبش فإنه قد ذبح وأكل، ولن ينال الله لحومه ولا دماؤه، ولكن يناله التقوى منكم. لكن هذا مما يأخذه بعض المفسرين عن الإسرائيليات، ولا يجوز أن يؤخذ عن الإسرائيليات مثل هذا الكلام، لأن هذا كلام يقطع بكذبه. وأخبار بني إسرائيل إذا كان يقطع بكذبها لا يجوز نقلها إلا على سبيل التكذيب لها. وأما قول المؤلف رحمه الله وهو إسماعيل أو إسحاق قولا، فالأمر كما ذكر، اختلف العلماء رحمهم الله من هو الذي أمر بذبحه، هل هو إسماعيل أو إسحاق. والصحيح أنه إسماعيل، بل إنه هو المتعين، لأن الأوصاف التي ذكرت للذبيح ليست هي الأوصاف التي ذكرت لإسحاق، كما يظهر ذلك بالتأمل في الآيات. ولأن الله تعالى قال في هذه القصة بعد أن ذكر قصة الذبح، قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، ولم يذكر ما جرى بعد هذه البشارة، فتعين أن يكون الذبيح هو إسماعيل. والله أعلم. نعم نعم. أي المنام
1: الرؤية غير الرؤية.
0: احنا ما ذكرناها. طيب افهمك مهند، ها؟ طيب
2: ثلاث اقسام، الاول المنام ثم الرؤيا ثم القسم الثالث ما يحدث الانسان به نفسه يراه في المنام.
0: الرؤيا التي من الله والحلم الذي من الشيطان، وما يحدث الانسان به نفسه وفيه قدره. الرؤيا من الله هي التي تكون حقا وتكون في الغالب ضرب أمثال، الغالب أن الرؤيا تكون ضرب أمثال. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ثلمة في سيفه قبل غزوة أحد، ورأى بقرا تنحر، أولها عليه الصلاة والسلام بأن ثلمة في سيفه أن يقتل رجل من أهله، وأن البقرة لا تنحر أن يقتل رجال من أصحابه، ووقع الأمر كذلك. ولما رأى في يديه سوارين من ذهب نفخهما عليه الصلاة والسلام فطار، فأولهما بأنهما إيش كذابان يدعيان النبوة. وهذا هو الذي وقع في حياته عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا رؤيا الرجلين اللذين دخلا السجن مع يوسف، ورؤيا أبيه يعقوب، كل هذه ضرب أمثال. نعم. وفديناه بذبح عظيم. هذا هو. نعم. هذا الفوائد. نكمل القصة هناك الفوائد جميعا إن شاء الله.
2: توقفنا على خلاف علماء في إسماعيل وإسحاق.
0: نعم.
2: توقفنا على خلاف علماء في إسماعيل.
0: إيش؟
2: توقفنا على خلاف علماء في إسماعيل.
0: قال المؤلف وفديناه أي المأمور بذبحه وهو إسحاق وهو إسماعيل أو إسحاق قولا أو في كلام المؤلف ليست للشك ولكنها للتنويع أي من العلماء من قال إن الذبيح إسحاق ومنهم من قال إن الذبيح إسماعيل ولكن القول الراجح أن الذبيح إسماعيل لعدة أوجه منها ما سيأتي في كلام المؤلف في قوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين حيث قال المؤلف استدل بذلك على أن ذبيح غيره ومنها أن الله تعالى قال في إسحاق بشرناه بغلام عليم وفي الذبيح قال بشرناه بغلام حليم وهذا غير هذا لأن الذي وصف بالحلم هو الذي صبر على الذبح وتنفيذ أمر الله عز وجل ومنها أن الله وصف إسماعيل بأنه صادق الوعد واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وهذا الوصف إنما يقال في أمر عظيم صدق به الإنسان والوعد الذي وعد هو قوله لأبيه ستجدني إن شاء الله صابرا وقد وفى بذلك ستجدني إن شاء الله من الصابرين ومنها أيضا أن الله تعالى وصف إسماعيل بأنه من الصابرين ولم يصف بذلك إسحاق فقال تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين ولم يذكر إسحاق ولم يصف إسحاق بالصبر ومعلوم أن الصبر الذي صبره إسماعيل هو الصبر الذي يستحق أن يثنى به عليه لأنه صبر عظيم ومنها أن الله سبحانه وتعالى بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فقال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ولو كان إسحاق الذي أمر بذبحه لكان هناك تناقض لأنه كيف يؤمر بذبحه وقد بشر بابن له أي لإسحاق لأن يعقوب ابن إسحاق فإذا كان قد بشر بأن له ولدا اسمه يعقوب فلا يليق أن يؤمر بذبحه وقد يقول قائل إنه بشر بيعقوب باعتبار المآل لأنه إذا نسخ وجوب الذبح بقي هذا الولد ورزق ولدا فيقال نعم هذا يمكن أن يرد به لكن تفوث البشارة عندما يؤمر بالذبح تكون البشارة بيعقوب قد انتبت في تلك الحال ومعلوم أن الإنسان المبشر بالشيء لا يمكن أن يزعج بضده إذا أزعج بضده انقلبت البشارة سوءا هذه خمسة أوجه كلها تدل على أن ذبيح إسماعيل الوجه السادس قوله هنا وبشرناه بإسحاق بعد أن ذكر قصة الذبح كاملة ولا يمكن أن يكون في القرآن تكرار السابع أن الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق للأم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ولم يذكر ذلك في إسماعيل الثامن أن الله تعالى قال في إسحاق وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وإذا كان قد بشر بأنه نبي فإنه لا يليق ولا يسوغ أن يؤمر بذبحه بعد أن بشر بنبوته هذه ثمانية أوجه كلها تدل على أن الذبيح هو إسماعيل التاسع أنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا ابن الذبيحين، أنا ابن الذبيحين يعني إسماعيل وأبوه عبد الله بن ابن عبد المطلب. فإن صح هذا الحديث فهو أيضا دليل واضح على أن ذبيحة إسماعيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ذرية إسماعيل ولم يكن من ذرية إسحاق، بل كان من ذرية إسماعيل. طيب، وربما يأتينا بعد أوجه أخرى تؤيد أن الذبيح كان إسماعيل. قال المؤلف رحمه الله: بذبح عظيم بكبش بذبح بكبش عظيم من الجنة، وهو الذي قربه هابيل جاء به جبريل عليه السلام فذبحه السيد إبراهيم مكبرا. تقدم أن هذا قول ليس عليه دليل صحيح، وأن هذا الفداء كان من بهيمة الأنعام الموجودة في وقته، وليس هناك دليل على أنه من الجنة ولا على أن في الجنة كباشا. فالصواب أنه ذبح من ذبح الدنيا أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يذبحه، وظهر الآية الكريمة أنه ذبحه فداء عن إسماعيل. ويجوز أيضا أن يكون مع الفداء شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمته بهذا البلاء المبين. قال: كذلك وتركنا عليه في الآخرين. تركنا، قال المؤلف، أبقينا ثناء حسنا في أبقينا عليه في الآخرين ثناء حسنا سلام منا على إبراهيم. أفاد المؤلف رحمه الله أن الترك هنا بمعنى الإبقاء، وأن مفعوله محذوف، تقديره ثناء حسنا، وهذا أحد القولين في المسألة. والمسألة الثانية أو القول الثاني أن المفعول لتركنا هو قوله سلام على إبراهيم، يعني أن الله ترك عليه في الآخرين السلام، أي أن يسلم من الثناء القبيح. ورجح هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، وقال إن مفعول تركنا هو الجملة في قوله سلام على إبراهيم، هذا هو الذي ترك، ولهذا يثنى عليه إلى يوم القيامة، ويقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما يقرأ في القرآن الكريم صفاته التي يثنى بها عليه. وقول السلام على إبراهيم، السلام يعني السلامة من النقائص والعيوب التي تعتري البشر، ومن الثناء القبيح الواقع عليه من غيره. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان الناس كلهم يفخرون بالانتساب إليه، حتى اليهود قالوا نحن على ملة إبراهيم، والنصارى قالوا نحن على ملة النصارى على ملة إبراهيم. قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وتركنا عليه في الآخر سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين لأنفسهم إنه من عبادنا المؤمنين. الجملة هذه استئنافية يقصد بها الثناء على إبراهيم بغاية ما يثنى به، وهو الإيمان والعبودية. العبودية في قوله إنه من عبادنا، والعبودية هنا العبودية الخاصة، بل خاصة الخاصة، لأن العبودية تنقسم إلى قسمين: عامة مثل الحجاج، لا، إن الله بصير بالعباد، طيب، وخاصة
3: خاصة وعباد الرحمن
0: الذين في الأرض. نعم، الخاصة هذه أيضا فيها ما هو خاص فيه شيء من العموم كالآية التي ذكر الحجاج، وفيها أيضا ما هو أخص وهي عبودية الرسالة كقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكلما كان أخص فهو أكمل. وهل الأخص ينافي الأعم؟ لا، لأن الربوبية الخاصة أو العبودية الخاصة في ضمن الربوبية العامة أو العبودية الخاصة، فكل من كان عبد لله بالمعنى الخاص فهو عبد له بالمعنى العام ولا عكس. يعني ليس كل من كان عبد لله بالمعنى العام يكون عبد له بالمعنى الخاص. وبشرناه بإسحاق، بشرنا إبراهيم بإسحاق يعني علمناه به على وجه يسر به بعد البشارة الأولى بإسماعيل، ولهذا كان إسماعيل أكبر من إسحاق عليهما الصلاة والسلام. قال: استدل بذلك على أن الذبيح غيره. ووجه الاستدلال أن هذه البشارة وقعت بعد قصة الذبح واستكمالها. وقال: بشرناه بإسحاق نبيا حال مقدرة، أن يوجد مقدرا نبوته. قول بشرناه بإسحاق أي بولادته ووجوده، نبيا حال من إسحاق. وهل الحال هذه حال مقدرة أو حال واقعة؟ أفاد المؤلف أنها حال مقدرة، لكن لما كانت أمرا واقعا لا محالة وصف بها حال البشارة، وإلا فإنه حال البشارة لا ليس بنبي إذ أنه صغير، ولكن سيكون نبيا. ولما كان هذا أمر محققا جعل كأنه حال واقع وأمر واقع. وقوله من الصالحين أي القائمين بحق الله وحق عباده. وباركنا عليه أي على إبراهيم بتكثير ذريته، وعلى إسحاق ابنه ولده بجعلنا أكثر الأنبياء من نسله. صح، بارك الله على إبراهيم حيث جعل في ذريته النبوة والكتاب، كل الأنبياء بعد إبراهيم من نسله. وعلى إسحاق أيضا لأن أنبياء بني إسرائيل كلهم من نسله، من نسل إسحاق. ليس من نسل إبراهيم نبي إلا واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قسم، نعم، ليس من ولد إسماعيل نبي إلا محمد. قال: ومن ذريتهما محسن مؤمن وظالم لنفسه كافر مبين بين الكفر. من ذريتهما أي ذرية إبراهيم وإسحاق محسن أي قائم بحق الله عز وجل وحق عباده. ومنهم ظالم لنفسه بارتكاب المعاصي والعدوان على الحق وعلى الخلق. مبين أي بين الظلم كما قال المؤلف، وعلى هذا فهي من أبان اللازم، ويجوز أن تكون من أبان المتعدي ويكون معنى مظهر لظلمه. نعم، والواقع أن ذرية إسماعيل وإسحاق يتصفون بهذا الوصف: ظالم ومحسن. ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى، لما قال إبراهيم حين قال له الله عز وجل: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. كان في قوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين إشارة أنه سيكون من ذرية إبراهيم من هو ظالم لا يستحق أن يكون إماما في دين الله عز وجل. طيب، قال: وظالم نفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة. وموسى وهارون من ذرية إسحاق، وأكد الله منته عليهما باللام وقد والقسم المقدر. والمنة هي العطاء بلا ثمن، العطاء بلا ثمن يسمى منة. وأعظم عطاء يعطيه الله الإنسان هو النبوة. ولهذا قال ولقد مننا على موسى وهارون، قال المؤلف بالنبوة، ونجيناهما وقومهما بني إسرائيل من الكرب العظيم، أي استعباد فرعون إياهم. فذكر الله منته على موسى وهارون بالنبوة ثم بنجاتهما وقومهما من الكرب العظيم. وما هو الكرب؟

0: أبناءهم ويستحيي نساءهم. فأحيانا يذبحهم ذبحا كالغنم، وأحيانا يقتلهم قتلا إما بأحجار أو بغيره. المهم أنه كان يؤذيهم أشد الإيذاء، يسومهم سوء العذاب. ولا شك أن هذا سيكون فيه كرب عظيم على هؤلاء القوم، فنجاهم الله سبحانه وتعالى من ذلك، فمن الله فذكر الله منته عليهم به. قال ونصرناهم على القبط فكانوا هم الغالبين. نصرناهم الضمير يعود على موسى وهارون وقومهما ثلاثة. نصرناهم على عدوهم، وأعظم انتصار ما حصل في النهاية حيث أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج من مصر، فاتجه إلى البحر الأحمر، ولما بلغه أمر بضربه فضربه فانفلق، فخرج موسى وقومه سالمين، ودخل فرعون وقومه فهلكوا، حتى أراهم الله سبحانه وتعالى جثة فرعون فوق الماء ليطمئنوا بموته ويتيقنوا ذلك. فلهذا كان ذلك نصرا لهم. وقول فكانوا هم الغالبين، الغالبين في النهاية، وإلا فإن أول الأمر كان فرعون قد أسامهم سوء العذاب، لكن العبرة بالنهاية، والنهاية أنهم غلبوا، لأن الله عز وجل يقول في آل فرعون فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك يعني الأمر كذلك مؤكد. وأورثناها قوما آخرين، وهؤلاء القوم هم بني إسرائيل كما في آية الشعراء وأورثناها بني إسرائيل. فهذا من النص العظيم أن الله تعالى يورث هؤلاء القوم الذين استضعفوا في الأرض، يورثهم أرض هؤلاء العتاة الطغاة الفراعنة بكل سهولة. في قوله فكانوا هم الغالبين يا هداية الله إشكال، لأن هم ضمير والغالبين منصوب، فكيف ينصب الخبر؟ ضمير فصل. وإذا كان ضمير فصل، وإذا كان ضمير فصل
1: الغالبين خبر
0: وإن كان خبر كان نعم، وضمير فصل
1: ما
0: له محل نرى. طيب نعم نعم إن ليس له وجه الواقع. الحقيقة أن هذا كنت بعلق عليه لكن نسيت. الواقع أن تسميته بالسيد فيه نظر، لو أنه قال إبراهيم أو الخليل أو الرسول، أما السيد في هذا المقام ما ورد. ولا شك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيد من سادات الخلق، لكن كونه يعبر عنه بهذا الوصف عند ذكره وندع وصفه بالرسالة أو بالعبودية وما أشبه ذلك فيه نظر.
1: ها؟
0: ما إعراب سلام على إبراهيم؟ سلام المبتدا على إبراهيم خبر. طيب يقول النكرة هل يمكن أن تكون مبتدا؟ طيب لا تكون مبتدا ولا تكون؟ ابن مالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة.
1: الابتداء يقدم على
0: ما قد

0: من داود يجوز يبتدئ بالنكرة
1: إذا فادت.
0: ولهذا قال ابن مالك ما لم تفد. نعم، فهنا أفادت. أما إذا جعلناها من قول الناس يقولون سلام على إبراهيم كما اختار ابن القيم، فالفائدة منها أنها من باب الدعاء، من باب الدعاء. نعم، لا من قول الناس. وأما يرى المؤلف سلام منا على إبراهيم فهي خبر محض، لأن الله سبحانه وتعالى لا يدعو، لأنه هو الذي يدعى، ولكن فائدته ولكن جاز بها الابتداء بالنكرة لأنها مفيدة. اي نعم، ما فيها شيء، لكن الأفضل أن يقول عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل، ويثاب الإنسان على هذا. لكن بعض الناس تأخذ العجلة. نعم،
2: وصف غير الأنبياء الصلاة والسلام، يقال فلان عليه السلام فلان صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، وصف غير الأنبياء بهم بالسلام ولا بالصلاة؟ بالسلام يجوز، كل من يقول السلام عليك. أما بالصلاة على الصلاة على غير الأنبياء فإن كانوا تبعا فهي جائزة بالنص والإجماع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إن كان تبعا فهذا جائز، وإن كان استقلالا فإن كان لسبب جاز ذلك أيضا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، فإذا كان هذا السبب الذي جاءوا به مما أمر بالصلاة عليهم بسببه صلينا عليهم، وإن كان لغير سبب فإن اتخذ شعارا لهذا الشخص كلما ذكر قيل صلى الله عليه أو عليه السلام فإن أقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة. وإن لم يتخذ شعارا فلا بأس به، صحيح أنه لا بأس به. نعم، علي بن أبي طالب يتخذه الرافضة شعارا، لا ما هم حتى الناس أبدا، عندنا لا نعرف إلا أنهم يقولون علي رضي الله عنه. هو يسأل عن السلام يا إخوان، إيش تنقولون للمسألة الثانية؟ يسأل عن السلام والصلاة. أنا ما عمر سمعت أحد من الناس يقول علي عليه الصلاة والسلام إلا الرافضة، إلا الرافضة. وأما علي كرم الله وجهه فكذلك أيضا الظاهر من وضع الرافضة. ولا شك أن قولنا علي رضي الله عنه أفضل بكثير من عليه السلام ومن كرم الله وجهه، لأن رضا الله هو أعلى نعيم في الجنة كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر. والسلام عليه معناها السلام من الآثام، فهي صفة سلبية، أما هذه فهي صفة إيجابية الرضوان. لكن لجهلهم صاروا يقولون عليه السلام، أو لأجل أن يمتاز علي بن أبي طالب رضي الله عنه بصفة لا يشارك فيها أحد، أو لتحقيق ما يدعونه أو ما يدعيه بعضهم بعض الرافضة من أن عليا كان هو النبي وأن جبريل خان والعياذ بالله، خان الأمانة ونزل بالوحي إلى محمد. نعم، ولا غرابة أن يقولوا هذا، كما قالوا إن الصحابة خانوا ونكثوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أوصى إلى علي بن أبي طالب بالخلافة وهم ظلموه، ولهذا يستبيحون لعن أبي بكر وعمر ويقولون في دعواهم إنهم ظلمة ولعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، فيستبيحون والعياذ بالله لعن خير الأمة بهذه الشبهة الباطلة. على كل حال لسنا بصدد الكلام عن الرافضة وعن بدعهم وعن ما هم عليه، لكن نحن نقول إن تخصيص علي بن أبي طالب بعليه السلام أو عليه الصلاة والسلام أو كرم الله وجهه هذا نقص، فإن رضي الله عنه أكمل من هذا كله رحمك الله. إذا رضي الله عنه فهذا أكبر ما يكون من الثواب، كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أظن هنا نبدأ الفوائد. وناديناه يا إبراهيم. قال الله تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. من فوائد هذه الآية وما بعدها إثبات الكلام لله عز وجل لقوله: وناديناه. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وأنه بصوت لقوله: وناديناه. وبحرف لقوله: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إلى آخره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآية شهدت لما دل عليه الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. فإن أشد كرب وقع لإبراهيم بالنسبة لهذه القضية ما حصل منه حين تل ابنه على جبينه ليذبحه. فما تصورنا لهذه الحالة أو لهذه الحال؟ إنه لكرب عظيم. وفي هذا الكرب العظيم جاء الفرج من الله عز وجل: ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أن كذلك نجزي المحسنين. فالفرج يكون مع الكرب، وكلما اشتد الكرب والتجأ الإنسان إلى ربه كان الفرج إليه أسرع. ومن فوائد هذه الآية أن فيها شاهدا للحديث الصحيح أن الإنسان إذا قصد العمل إذا قصد العمل وسعى به كتب له أجره، لقوله: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، مع أنه لم يذبح لكنه فعل ما أمر به ولم يبق إلا أن ينفذه. وما هو الحديث الذي تشهد له هذه الآية؟ أولا ما ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي قال: ليت لي مثل مال فلان فأعمل فيه ما عمل فلان، وكان ينفق ماله في الخير. وكذلك في قصة الرجلان يقتتلان كلاهما يدخل النار، فقيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا كان من فعل السيئة ولم يتمها يؤزر عليها، فمن فعل الحسنة ولم يتمها من باب أولى أن يؤجر عليها. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبادة ما أمر الله به وإن كانت في غير هذا الموضع معصية، فإن قتل الابن من أكبر الكبائر، فإذا أمر الله به صار طاعة ومن أفضل الطاعات، لأن تنفيذه من أشق ما يكون على النفس. فإذا نفذه الإنسان مع قوة الداعي لمنعه كان ذلك أفضل وأكمل. وهل لهذا نظير؟ الجواب: نعم، له نظير. فالسجود لغير الله شرك، ولما أمر الله به الملائكة أن يسجدوا لآدم صار السجود لآدم طاعة. فالحاصل أن العبادة ما أمر الله به وإن كان جنسها قد يكون معصية في موضع آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن نعم. ومن فوائد الآية الكريمة العمل بالرؤية إذا كانت صالحة، ولكن هل هذا في كل رؤية؟ والجواب أما رؤيا الأنبياء فنعم، الجواب نعم له نظير. فالسجود لغير الله شرك، ولما أمر الله به الملائكة أن يسجدوا لآدم صار امتثاله، صار السجود لآدم طاعة. فالحاصل أنها أن العبادة ما أمر الله به، وإن كان جنسها قد يكون معصية في موضع آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن نعم، ومن فوائد الآية الكريمة العمل بالرؤية إذا كانت صالحة، ولكن هل هذا في كل رؤية؟ والجواب أما رؤيا الأنبياء فنعم، لأن رؤياهم وحي، وأما رؤيا غيرهم فإن شهدت النصوص الشرعية باعتبارها أو وجدت قرائن حسية تشهد لها عمل بها، وإلا فلا. إذن رؤيا الأنبياء إيش؟ يعمل بها مطلقا، ورؤيا غيرهم لا يعمل بها إلا إذا شهدت النصوص الشرعية باعتبارها أو وجدت قرائن حسية تشهد لها. مثال الأول ما ذكر ابن القيم عن شيخ ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام رحمه الله، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن مسائل كانت قد أشكلت عليه، ومنها أنه يقدم جنائز لا يدرى أمسلمون هم أم كافرون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشرط يا أحمد، يعني أرشده إلى أن يشترط فيقول مثلا اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. هذه الرؤية شهد الشرع باعتبارها، وهو جواز الدعاء المعلق على شرط، مثل قوله تعالى في الرجل يقذف امرأته يشهد على نفسه أربع شهادات، يشهد لنفسه أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والمرأة كذلك تشهد بدرء ما رماها به أربع مرات، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهنا دعاء معلق بشرط. ومثال الثاني ما ذكر عن ثابت بن قيس رضي الله عنه الذي استشهد في اليمامة، وأتاه رجل من الجيش فأخذ درعه ووضعه في رحله تحت قذف، فرأى أحد أصحاب ثابت بن قيس ثابتا في المنام وأخبره بأنه مر به رجل وأخذ درعه ووضعه تحت قذف، وهو برمة وهو قدر من الفخار، وعنده فرس تستن، وذكر أشياء أوصى بها. فلما بلغ ذلك أبا بكر أنفذ وصيته، لأن الرجل الذي رأى هذه الرؤيا ذهب إلى المكان الذي ذكره ثابت فوجد الأمر كما قال. فهنا وجدت قرينة إيش؟ حسية تدل على صدق الرؤيا. طيب، ومن فوائد هذه الآيات في قوله إنا كذلك نجزي المحسنين أن كل محسن فإن الله تعالى يجعل له من كل هم فرجا، يجعل له من كل هم فرجا. ويكتب له أجر العبادة وإن لم يفعلها إذا سعى في أسبابها. وهذا له أمثلة كثيرة يمكن أن نذكر منها ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا بلا شك وساق الهدي، ومع ذلك قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. فهنا تمنى صلى الله عليه وسلم أن يكون قد تمتع ولكنه قرن، فيكتب له أجر التمتع، أجر التمتع الذي قال عنه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. فالإنسان المحسن الحريص على الخير قد يكتب الله له من الأجور ما هم أن يفعله وإن لم يفعله، هذا واحد. ثانيا أن الله يفرج له كل كرب، وشاهد هذا قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن لا بد في هذه الحال من قيد، وهو أن ينتظر الإنسان فرج الله عز وجل، لا يبعد بنفسه عن الله ويأس، لا، بل ينتظر الفرج. فإذا انتظر الفرج مع تقواه وإحسانه فما أقرب الفرج إليه، لقوله: إنا كذلك نجزي المحسنين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظمة الرب عز وجل، حيث أسند الفعل إليه بضمير العظمة: إنا كذلك نجزي المحسنين. ولا شك أن الله تعالى كما أثنى على نفسه في العظمة والإحسان والفضل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، إن كذلك نجزي المحسنين، فكما أحسن في عبادة الله أحسن الله إليه. وقد قال الله عز وجل في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وبهذا يتبين لك كمال فضل الله عز وجل، فإن الله عز وجل هو الذي أحسن إليك أولا بتوفيقك للطاعات والإحسان، ثم أحسن إليك ثانيا بماذا؟ بالجزاء عليه. فأعرف أيها المؤمن قدر نعمة الله عليك بالإحسانين: إحسان سابق للهداية هداك الله ووفقك، وإحسان لاحق وهو الثواب العظيم. نحن في الحقيقة في غفلة عن هذا، كثيرا ما يعتمد الإنسان على نفسه بفعل الخير ولا يرى نعمة الله عليه به، مع أن الواجب أن ترى نعمة الله عليك به. إذا أتيت مثلا إلى المسجد فاعرف قدر نعمة الله عليك، حيث سهل عليك المجيء إلى المسجد للصلاة أو لقراءة العلم، لأن الله حرم أمما كثيرة عما من الله به عليك. ما أكثر الذين لا يحضرون إلى المساجد، وما أكثر الذين يحضرون بأبدانهم لا بقلوبهم، وما أكثر الذين يحضرون عادة لا عبادة، ما أكثر الذين حرموا التردد إلى المساجد لطلب العلم أو قراءة القرآن. كل هذه يجب أن يتفطن لها الإنسان وأن يعرف قدر نعمة الله عليه بها، ثم يرجو ثواب الله عز وجل عليها ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم قال عز وجل: إن هذا لهو البلاء المبين. نعم. ومن فوائد هذه الآية بيان أن الله عز وجل قد يختبر عبده المؤمن بمصائب يفعلها هو بنفسه، أو بمصائب يقدرها الله عليه لا اختيار له فيها، أليس كذلك؟ اختبار الله عز وجل يختبر المؤمن بمصائب، إما أن يفعلها هو بنفسه أو يجريها الله عليه بغير اختياره. والأول أكمل من الثاني، يعني أن يبتلي الله الإنسان بمصائب يفعلها هو بنفسه، هذا أكمل من الثاني، لأن الثاني الذي يجي عليه بالاختيار كما قال بعض السلف إما أن يصبر صبر الكرام وإما أن يسلو سلو البهائم، لكن الشيء الذي يفعله بنفسه أعظم وأكمل. ما جرى لإبراهيم من الاختبار من أي نوعين؟ من الأول، من الأول الذي قدرها لمصيبة يفعله هو بنفسه وهو ذبح ابنه، فإنه سيفقده، وفقد الإبل في هذا السن وهو أيضا وحيده الذي ليس له ولد سواه لا شك أنه مصيبة عظيمة، ولهذا وصف الله بأنه بلاء مبين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل فيما يقدره على عبده المؤمن من مكروه. لا يقول الإنسان لماذا ابتلاني الله تعالى بهذا دون غيره، نقول لله في ذلك حكم عظيمة، يبتلي الله المؤمن بالمصائب إذا صبر نال بذلك درجة الصابرين، وإذا احتسب الأجر بهذا الصبر نال بذلك ثواب الصابرين. والصبر كما نعلم جميعا مرتبة عالية يوفى فيه العامل أجره بلا حساب، وهل يمكن صبر بلا مصبور عليه؟ أجيب، لا يمكن، لا بد من ابتلاء وامتحان يعلم به قدر صبر الإنسان حتى يثاب على قدر ما حصل منه من الصبر. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة إبراهيم وإسماعيل وقد سبق، لكن من هذه الآية يتبين فضيلتهما بأنهما صبرا على هذا الابتلاء، صبرا صبر الكرام وأسلما ولم يبق إلا التنفيذ حتى جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآيات الكريمة في قوله وفديناه بذبح عظيم بيان أن رفع القتل أو رفع الذبح عن الابن جعل له مقابل، جعل له مقابل لتكميل التنفيذ والامتثال، وذلك بأن أمر إبراهيم بأن يذبح فداء عن ابنه، فداء عن ابنه، ويكون هذا الذبح أي المذبوح عظيما عظيما، فلهذا قال فديناه بذبح عظيم، يعني أمرناه أن يذبح ذبحا عظيما فداء له فداء له. ومن فوائد هذه الآية على ما استنبطه بعض العلماء أن الإنسان إذا نذر ذبح ابنه وجب عليه أن يذبح فدية عن كبشا، قال لأن هذا هو الذي أمر الله به إبراهيم ليكون فداء عن ابنه، ومعلوم أن الإنسان إذا نذر أن يذبح ابنه فإنه لا يحل له أن يوفي به لأنه نذر معصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذا ماذا يصنع؟ قالوا يذبح كبشا كما أمر إبراهيم بذلك. وهذا الاستنباط جيد لولا مخالفته لظاهر السنة، وهو أن من نذر معصية فإنه يحرم عليه فعلها ولكن يكفر كفارة يمين. فإذا قال شخص لله علي نذر أن أذبح أول ولد يأتيني ثم أتاه ولد فإنه لا يحل له أن يذبحه، ولكن نقول عليك على القول الراجح أن تكفر كفارة يمين، أن تكفر كفارة يمين. نعم. ومن فوائد الآيات في قوله تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، أن الله تعالى أبقى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ثناء حسنا وسلاما في الآخرين، في الآخرين ثناء حسنا يثنى عليه بما حصل منه من الدعوة إلى الله عز وجل والصبر على البلاء الذي حصل له بغير اختياره والصبر على البلاء الذي حصل له باختياره. فمن البلاء الذي حصل له بغير اختياره الحاق حين قال قومه حرقوا وانصروا آلهتكم. وأنتم تعلمون ماذا يحصل للإنسان عندما يعزم على تحريقه أو على إحراقه؟ لقاء الدعوة إلى الله، لأنه سيتألم لذلك ألما بدنيا وألما قلبيا وألما قلبيا. إن منا من إذا رأى عدم قبول الناس لدعوته تألم لمجرد أنهم لم يقبلوها، فكيف إذا ردوها وأحرقوها على من أجلها أو حرقوه من أجلها؟ أليس هذا يكون أشد ألما على القلب؟ طيب، إذن هذا لا شك أنه بلاء، ومع ذلك صبر وألقي في النار، ولكن الله عز وجل جعلها أمر أن تكون بردا وسلاما عليه. البلاء الثاني الذي حصل باختياره هو الأمر بذبح ابنه وعزمه على أن ينفذ ذلك. طيب، هذا من الثناء الحسن على إبراهيم. كذلك أيضا إبراهيم اتفقت الأمم على الثناء عليه وعلى أن لا يعاب، ولهذا قال سلام على إبراهيم. فإن قلت إننا نحن هذه الأمة نسلم على إبراهيم وغيره، فإننا نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. الجواب أننا نعم نسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، ولكن سلامنا على إبراهيم وأمثاله من أولي عزم من الرسل أشد وأبلغ من سلامنا على عامة الصالحين. ومن فوائد الآية في قوله كذلك نزل المحسنين أن الله تعالى كرر هذه الجملة المفيدة لهذا الحكم ترغيبا للناس في الإحسان، فيستفاد منها أنه ينبغي لمن تكلم في أمر يرغب فيه أن نكرر، لأن النفوس كلما تكرر لها الحكم ازدادت طمأنينة فيه ورغبة فيه. وفي مقام الترهيب كذلك يكرر، ألم تروا إلى قوله تعالى في سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين، حيث كررت عدة مرات تحذيرا وإنذارا، فلكل مقام مقال. التكرار قد يكون من الركاكة ومن البعد عن البلاغة، لكن إذا كان في موضع يحسن فيه كان ذلك من البلاغة. وهنا كرر الله هذه الجملة كذلك نزل المحسنين في عدة آيات. ومن فوائد الآيات في قوله إنه من عبادنا المؤمنين الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذين الوصفين وهما العبودية والإيمان. ويتفرع على ذلك أن من اتصف بالعبودية والإيمان ناله من الثناء بقدر ما اتصف به منهما، فكلما كان الإنسان لله أعبد وبه آمن كان الثناء عليه أكثر وأعظم. ولا تغتر بما تلاقيه في الدنيا من مجابهات، فإن هذا قد يرد ولكن يكون امتحانا واختبارا، ويكون الثناء ولو بعد موت الإنسان. كم من أئمة من هذه الأمة أوذوا في حياتهم، ولكن بعد مماتهم صار جزاء هذه الأذية أن الله تعالى رفع لهم الذكر، والشواهد على ذلك كثيرة، وكثير منكم يعرف منها كثيرا، أن كثيرا من أئمة هذه الأمة أوذوا في الله عز وجل، وحصل لهم صدمات، وحصل لهم آذن بالقول وبالفعل، ولكن صارت العاقبة لهم والثناء الحسن بعد مماته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة العبودية لله عز وجل والإيمان به، لأنه لا شك أن المراد بقوله إنه من عباد المؤمنين الثناء عليه. وإذا علق الثناء، بل إذا علق الحكم على وصف، فإنه يقوى بقوته ويضعف بضعفه. فإذا كان الثناء معلقا بالعبودية والإيمان، فكلما كان الإنسان أشد عبادة وأقوى عبادة كان أحق بالثناء، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أحق بالثناء، والعكس بالعكس. ومن فوائد الآيات الكريمة في قوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، مشروعية البشارة بالولد، نعم، وقد سبقت، وذلك لأن الولد يسر به الإنسان بلا شك، لا سيما إذا بشر بأنه نبي كما في هذه الآية وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، أو بأنه غلام حليم كما في الآية التي في إسماعيل. ومن فوائد الآية الكريمة الدليل الظاهر على أن الذي أمر إبراهيم بذبحه إسماعيل وليس إسحاق، وقد بينا في الدرس الماضي 9 أوجه تدل على أن الذبيح على أن الذي أمر بذبحه هو إسماعيل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات نبوة إسحاق، يقول إسحاق نبيا. ومن فوائدها أنه قد ينبأ الإنسان وهو صغير حين ولادته، كيف؟ بإسحاق نبيا، نقول هذه الحال مقدرة وليست حالا حالية، بل هي حال مستقبلة كما مر علينا في التفسير أمس. إذن يستفاد منها بدل هذه الفائدة أنه ينبغي عند البشارة أن يذكر ما يرجى من مستقبل ما بشر به، مستقبل ما بشر به، سواء كان ولدا أم مالا أم زوجة أم بيتا أم غير ذلك. المهم أن الإنسان إذا توقع خيرا فيما بشر به في المستقبل، يتوقع خيرا في المستقبل فيما بشر به، فإنه ينبغي أن يقرن ذلك بالبشارة، نعم، لأن الله قرن النبوة في البشارة به. طيب، ومن فوائد هذه الآية الثناء على إسحاق عليه الصلاة والسلام بكونه نبيا من الصالحين. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جمعوا بين الصلاح بأنفسهم والإصلاح لأممهم، فهم صالحون مصلحون. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن النبوة وصف، أن النبوة وصف كمال، لأن الله تعالى قرنها بالبشارة، قرنها بالبشارة، فلولا أنها وصف كمال يستبشر به الإنسان لكان ذكرها لغوا لا فائدة منه. ومن فوائد الآيات الكريمة في قوله الآيات الكريمة في قوله وباركنا عليه وعلى إسحاق أن الله سبحانه وتعالى بارك على إبراهيم وعلى إسحاق، فمن بركات إبراهيم أن جميع الأنبياء من بعده كانوا من ذريته، لقوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، في ذريتهما. أما من سبق إبراهيم فهو من ذرية نوح، وأما من بعده فهو من ذرية نوح وإبراهيم، كذا ولا ما توافقون يا يوسف؟ هنا من ذريتهما من؟ طيب زين، الذي ليس من ذرية إسحاق هو من ذرية إبراهيم، أنا ذهب وهمي إلى نوح. الذي من غير ذرية إسحاق من ذرية إبراهيم، والذي من ذرية إسحاق من ذرية إبراهيم وإسحاق. مثال من لم يكن من ذرية إسحاق إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، فإنهما من ذرية إبراهيم وليس من ذرية إسحاق. أما أنبياء بني إسرائيل فكلهم من ذرية إسحاق. نعم. ومن فوائد قوله: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، من فوائدها أن ذرية إبراهيم وإسحاق انقسموا إلى قسمين: محسن وظالم. وهذا يشمل الإحسان المطلق ومطلق الإحسان، والظلم المطلق ومطلق الظلم، كذا. طيب، أو نقول إن مطلق الإحسان يشترك فيه مطلق الظلم، أو يشترك معه مطلق الظلم، لأن من جمع حسنات وسيئات ففيه مطلق الإحسان ومطلق الظلم، يعني ليس فيه الإحسان الكامل لأن عنده ظلما، وليس فيه الظلم المطلق لأن عنده إحسانا، فيكون الإحسان المطلق والظلم المطلق متقابلان. الإحسان المطلق الذي إذا فعل معصية ذكر الله فاستغفر فرفع عنه أثر المعصية، والظلم المطلق هو الكافر الذي ظلم بالكفر كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. فذرية إبراهيم وإسحاق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام عند التفصيل: محسن مطلق وظالم مطلق. المحسن المطلق هو المسلم، بل هو المؤمن الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفر لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. والثاني الظالم المطلق، وهذا الكافر. بقي عندنا من عنده مطلق الإحسان وهو المؤمن أو المسلم الذي عنده معاصي، ومطلق الظلم وهو كذلك المؤمن أو المسلم الذي عنده معاصي. فإن كثرت معاصيه على طاعاته صار إلى الظلم أقرب، وإن كثرت طاعاته على معاصيه صار إلى الإحسان أقرب. ومن فوائد الآية الكريمة: وظالم لنفسه مبين، أن الظلم يكون بين أو مظهرا لصاحبه على حسب القول في مبين، هل هي بمعنى بين أي ظاهر أو بمعنى مظهر لظلم صاحبه، لأن الظلم قد يكون ظلما بينا واضحا كالعدوان على الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم، فهذا يكون الرجل فيه مظهرا لظلمه، وقد يكون خفيا يستتر به الإنسان فهذا ظلم بين بالنسبة له ولكنه ليس مظهرا له لأنه قد أخفاه على الناس. والله أعلم.
1: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين.

0: المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين
1: إنا كذلك نجزي المحسنين
0: إنه من عبادنا المؤمنين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون. نعم أخذناها. كيف؟ نعم. يا ذكرنا كملنا وقلنا أنه ظلم محض وإحسان محض وظلم مختلط وإحسان مختلط. طيب وش بقي؟ إيه طيب ما بقى شيء. شرحنا هذي أجل قرأ زيادة. طيب ما يخالف نكمل قصتهم أحسن. قال الله عز وجل ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. على هذا نعم. وآتيناهما الكتاب المستبين وتركنا عليهما في الآخرين. نعم. وآتيناهما وهديناهما الصراط المستقيم. قال الله تعالى وهديناهما الصراط المستقيم. طيب وآتيناهم الكتاب المستبين هذا آخر شيء. طيب قال الله تعالى وآتيناهما الكتاب المستبين يعني أعطيناهما الكتاب المستبين وهو التوراة ووصفه بأنه مستبين لأنه فيه تبيان كل شيء يحتاج إليه بنو إسرائيل. والمستبين أبلغ من المبين أو البين لأنه كلما كثرت الحروف كثرت المعاني في الغالب. ولهذا يقال زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. لكن هذا ليس دائما بل في الغالب. فمثلا شجرة حروفها أكثر من شجر ومعنى شجر أكثر من شجرة. وكذلك بقر ونمل وما أشبهها. يقول الله تعالى الكتاب المستبين وسماه كتابا لأن الله سبحانه وتعالى كتبه سبحانه وتعالى بيده كما جاء ذلك في بعض الآثار. فالله سبحانه وتعالى كتب التوراة بيده. قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فهي إذن كتاب بمعنى مكتوب. قال البالغ البيان من أين أتى المؤلف بكلمة البالغ البيان؟ من قوله المستبين لأن حروفها زيادة حروفها تدل على زيادة معناها. قال البليغ البيان فيما أتى به من الحدود والأحكام وغيرها. ولهذا أشمل ولهذا يقال إن أشمل كتاب بعد القرآن هي التوراة، وقد جعلها الله تعالى عمدة لبني إسرائيل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال: وهديناهما الصراط المستقيم، الصراط الطريق. لكن قال العلماء إنه ليس كل طريق صراطا، بل الصراط بل هو الطريق الواسع المستقيم المعتدل الذي ليس فيه عوجات، وذلك لأنه مأخوذ من سرط أو زرط بمعنى التقمه بسرعة، زرط اللقمة يعني التقمها بسرعة فلم يغص فيها. فالطريق الواسع المستقيم العدل يسمى صراطا. ولا شك أن صراط الله عز وجل الذي وضعه لعباده طريق واسع يسع كل من تمسك به. وقول هديناهما الصراط ولم يقل إلى الصراط، لأن المراد بذلك هداية التوفيق وهداية الدلالة، وإذا كان المراد بالهداية الهدايتين، وإذا كان المراد بالهداية الهدايتان، فإن المراد بذلك فإنه يتعدى بنفسه فيقال اهدنا الصراط. وانظر إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فإذا كانت الهداية بمعنى الدلالة تعدت بإلى، وإذا كانت بمعنى الدلالة والتوفيق تعدت بنفسها. ثم إن قوله ثم إنها إذا تعدت بنفسها تفيد الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط، تفيد المعنيين جميعا، إلى الصراط بحيث يصل الإنسان إليه، وفيه بحيث لا يتجاوزه ولا يخرج عنه. فحذف الجار في هذه الفائدة أن يكون أعم مما لو تعين الجار، فيكون شاملا للهداية إليه وللهداية فيه. وقوله المستقيم: إذا جعلنا الصراط هو الطريق الواسع المعتدل صارت المستقيم بيانا للواقع وصفة كاشفة، لأنها لو حذفت وقيل الصراط لاستغني عنها إذا فسرنا الصراط بما ذكرنا. أما إن فسر الصراط بمطلق الطريق فلا بد من ذكرها. وقول المستقيم يعني الذي استقام فليس فيه اعوجاج ولا انحراف. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم معتدل قائم، والسبل تخرج يمينا وشمالا، ولذلك من خرج عن الصراط المستقيم ضاع وتاه. قال الله تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. وتركنا عليهما في الآخرين، أبقينا عليهما في الآخرين ثناء حسنا سلام منا على موسى وهارون. يقال في هذه الفئتين الآتين ما سبق. قال: إنا كذلك كما جزيناهما نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. أيضا نقول فيها كما سبق. ثم قال عز وجل: وإن إلياس لمن المرسلين. الجملة هذه مؤكدة بإن واللام، إن إلياس لمن المرسلين. ويؤكد الله مثل هذه الأشياء التي يكفي فيها خبره سبحانه وتعالى عن كل توكيد، جريا على عادة العرب في توكيدهم الأمور الهامة أو الأمور التي يكون المخاطب فيها شاكا أو يكون المخاطب فيها منكرا، فهم يؤكدون الخبر لأسباب، منها هذه الأسباب الثلاثة: أن يكون المخبر به أمرا هاما، أو أن يكون المخبر شاكا في الخبر، أو منكرا له، فيؤكدونه زيادة في طمأنينة المخاطب، وإلا فإن مجرد خبر الله بالشيء يغني عن كل توكيد. وقول إلياس قال المؤلف فيه بالهمز أوله وتركه، يعني أنه أن فيه قراءتين: إلياس همزة قطع وترك الهمزة، فيقال وإن الياس وإن الياس أو وإن إلياس. لمن المرسلين قيل هو ابن أخي هارون أخي موسى، وقيل غيره أرسل إلى قومه إلى قوم ببعل بكة ونواحيها. ليس فيه دليل على أنه ابن أخي هارون أخي موسى، لا من القرآن ولا من السنة، وذكر قصته بعد قصتهما لا يفيد ذلك، فالله تعالى يذكر قصة هود بعد قوم بعد نوح، ومع ذلك فبينهما زمن طويل. ونحن لا يهمنا صلة هذا النبي بالنبي الآخر من حيث النسب، لكن الذي يهمنا صلة دعوتهما بعضهما ببعض، كما قال تعالى في وإن في قصة إبراهيم: وإن من شيعته لإبراهيم. فإن الأنبياء دعواهم واحدة، كلهم يدعون إلى توحيد الله، أما النسب فليس بهام. فهذا رسول أرسله الله تعالى إلى بعل بك، كما هو كلام المؤلف، أرسله إليهم وقال لقومه. طيب إذ قال لقومه، إذ منصوب بذكر مقدرا، أذكر إذ قال لقومه. وإذا قلنا إنه منصوب بذكر مقدرا، فهل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم يعني أذكر إلياس لقومك، أو الخطاب لكل واحد يصح خطابه ويكون المراد بقوله اذكر المقدر أي تذكر؟ نعم، يحتمل هذا وهذا. وعلى كل حال، فإن الله عز وجل أمر نبيه أن يذكر للناس هذه القصة، وأمر كل واحد أن يتذكر هذه القصة، لأن في ذلك عبرة. إذ قال لقومه ألا تتقون، ألا هنا أداة تحضير وليست أداة عرض، لأنه لا يقصد عرض التقوى عليهم، ولكن يحضهم على هذا. قال المؤلف ألا تتقون الله، فقدر المفعول المحذوف باسم الجلالة، ولكن

عامة فلتبقى على عمومها، مطلقة فلتبقى على إطلاقها. إذ قال لقومه ألا تتقون، والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. أتدعون بعلا اسم صنم لهم من ذهب، وبه سمي البلد أيضا مضافا إلى بك أي أتعبدونه. قال أتدعون بعلا، الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار والتسبيح، وتدعون بمعنى تعبدون، فإن الدعاء يسمى عبادة. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، وهذا يدل على أن الدعاء يراد به العبادة، وهو كذلك. ويحتمل أن يكون المراد بدعوتهم هذا الصنم دعوة المسألة، وأنهم يستغيثون بهذا الصنم وإن لم يركعوا له ويسجدوا له، كما يوجد الآن في كثير من المسلمين مع الأسف من يدعو الأولياء في قبورهم وإن كانوا لا يركعون لهم ولا يسجدون. ولكن أيهما أعم، أن نجعل الدعاء بمعنى العبادة أو أن نجعله بمعنى سؤال؟ السؤال بمعنى العبادة أعم، لأن السؤال نفسه عبادة، السؤال عبادة، كل إنسان يسأل الله ولو حاجة دنيوية فإنه يعتبر عابدا لله عز وجل مثنيا عليه، لأنه جعله المرجع سبحانه وتعالى وجعله ملاذه. أتدعون بعلا وهو اسم صنم كما قال المؤلف، وتذرون تتركون أحسن الخالقين فلا تعبدون. تذرون تتركون، وهنا قال أحسن الخالقين ولم يقل تذرون الله، بل قال أحسن الخالقين، فلا بد أن يكون هناك نكتة. فالعدول عن اسم عن اسم الله الذي يختص به وهو الله لا بد أن يكون هناك نكتة، والنكتة هنا هو إقامة الحجة عليهم بعدم صلاحية معبودهم للعبادة. لماذا؟ لأنه لا يستطيع الخلق، والله وحده هو الذي يقدر على الخلق وعلى أحسن الخلق، فالله تعالى أحسن الخالقين. كل من خلق شيئا فالله تعالى أحسن منه خلقا، حتى الذين يضاهئون بخلق الله لا يمكن أن يخلقوا مثل خلق الله، بل هم يقلدون على خلق الله، يقلدون على خلق الله، ولا يمكن أن يأتوا بمثله ولا أحسن منه. فالله سبحانه وتعالى هو أحسن الخالقين. وفي قوله أتدعون بعلا وتذرون إشكال، وهو أنه قد يقول، قد يفهم فاهم من هذه الآية أنهم لو دعوا البعل ولم يذروا الله فلا إنكار عليهم. فما الجواب؟ الجواب أن يقال يحتمل أن هؤلاء القوم يدعون البعل ولا يدعون الله ولا يعبدون الله، كما يوجد الآن في طوائف الكفر من لا يرون أحدا يطاع ويتقى إلا زعماؤهم ورؤساؤهم. فالدول الشيوعية مثلا كانوا لا يعرفون إلا ستالين ومن سن لهم هذه القوانين، ويرون أنه هو الرب الذي يجب أن يطاع وأن يخشى، ولا يعرفون الله. وعلى هذا فيكون قوله أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين على ظاهره، أي أنهم يدعون هذا البعل ولا يدعون الله. ويحتمل أنهم يدعون البعل ويدعون الله، ولكن من دعا غير الله ودع الله فإن الله غني عنه، فيكون كالتارك لدعاء الله، كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.

0: وعلى هذا فيكون إلياس جعلهم تاركين لله لأنهم إيش؟ أشركوا به، ومن أشرك بالله معه غيره فالله غني عنه، فكأنه لم يعبد الله، كأنه لم يعبد الله. وعلى هذا فإما أن يكون قد تركوا الله على سبيل الحقيقة، وإما أن يكونوا قد تركوا الله على سبيل الحكم. متى يكون ترك الله على سبيل الحقيقة؟ إذا كانوا يعبدون البعل ولا يعبدون الله. وعلى سبيل الحكم إذا كانوا يعبدون البعل ويعبدون الله، فإن هؤلاء حقيقة تركوا عبادة الله لأن الله تعالى غني عنهم. ثم قال الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قال المؤلف برفع الثلاثة على إضمار هو ونصبها على البدل من أحسن. الثلاثة الله رب ورب آبائكم. يقول فيها قراءتان، فيها قراءتان، الأولى الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف، يعني هو ربك، وتكون هذه الجملة منقطعة عما قبلها استئنافية لبيان من هو أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وقراءة الثانية بالنصب، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، على أنها بدل من أحسن، بدل من أحسن، أي وتذرون الله ربكم ورب آبائكم الأولين. طيب، المهم أن أما معنى الآية فالله بمعنى المألوه، وأصلها الإله لكنها حذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعمال. وربكم أي خالقكم ومالككم والمدبر لأموركم، لأن الرب كما مر علينا هو الخالق المالك المدبر. ورب آبائكم الأولين، آبائكم الأولين يعني السابقين، وهم من؟ الأجداد. وإنما قال ورب آبائكم الأولين إشارة إلى أن الله عز وجل هو الذي بيده الخلق، خلق الحياة والموت، فإن هؤلاء الآباء الأولين قد ماتوا، أماتهم من؟ أماتهم الله، فيذكر هؤلاء بأنهم سوف يموتون كما مات آباؤهم الأولين. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان له قلب وذكر بالموت وأنه سوف ينتقل من هذه الحياة التي هي حياة العمل إلى حياة أخرى وهي حياة الجزاء، فلا بد أن يلين قلبه وأن يعمل للدار المستقبلة التي لا بد أن يصير إليها. فكونه يذكر الآباء الأولين إشارة لما ذكرنا، وهو تذكيرهم بأنهم سيموتون كما مات هؤلاء فليستعدوا. ثانيا أن الله تعالى هو الخالق لموتهم وحياتهم، فإذا كان هو الخالق لذلك فإن الواجب أن يعبد وحده دون غيره. هذا الصنم هل يخلق الموت والحياة؟ لا. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قال فكذبوه فإنهم لمحضرون في النار. كذبوه أي كذبوا ما جاء به خبرا وطلبا، خبرا وطلبا، كذبوه أنه رسول، وقالوا كما قال غيرهم والعلم عند الله، ما هذا إلا بشر مثلنا. بل كل الذين سبقوا من الرسل قيل لهم ذلك، قال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. المهم أن كل من سبق يكذبون رسله، يقول أنتم بشر، يعني ولو شاء الله أن يرسل رسولا لجعله ملكا، لجعله ملكا، ولكن الله رد على هؤلاء قال لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني بصورة الرجل، لأنه لا يتلائم أن ينزل ملك لبشر ليدلهم ويقودهم. وكيف يتبع الناس هذا الملك وهو على صورته الأصلية؟ لا يمكن، لأن لابد من التلاؤم. فلو أرسل الله ملكا إلى البشر لجعله رجلا مثلهم، إذا جعله رجلا عاد الأمر كما كان، قالوا نريد ملكا، ولهذا قال ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. طيب، فكذبوه فإنهم لمحضرون، ألف هنا للسببية، أي فبسبب تكذيبهم إنهم لمحضرون، أي محضرون إلينا يوم القيامة وسيجازون على ذلك. وأما قول المؤلف لمحضرون في النار ففيها نظر، لأنه لم يسبق للنار ذكر، لم يسبق للنار ذكر. اللهم إلا أن يقال إن الاستثناء إلا عباد الله المخلصين قد يدل على ذلك، لكن المعنى الذي أشرت إليه أولى، أي لمحضرون عندنا كما قال الله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون. المهم أن الله توعد هؤلاء، بل أخبر عن هؤلاء بأنهم سوف يحضرون إلى الله وسوف يجازيهم. يا مهند، على أعمالهم، هل نمت؟ الله يهدينا وإياكم، مشكلة. طيب، فإنهم لمحضرون، الجملة هذه مؤكدة بكم مؤكد؟ مؤكدين، إن ولا. ثم قال إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين منهم فإنهم نجوا منها، يعني من النار. وعباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله لنفسه فأخلصهم من الشرك ومن تكذيب الرسل. والعبودية هنا إلا عباد الله عبودية خاصة، الاستثناء هنا منقطع أو متصل؟ نعم، على كلام المؤلف متصل، وعلى ما أشرت إليه يكون منقطعا. وجه ذلك أن إذا قلنا إنهم محضرون إلى الله فإنه لا يستثنى أحد، لا يستثنى أحد، كل سيحضر، وعلى هذا فيكون الاستثناء منقطعا، يعني لكن عباد الله المخلصين سوف ينجون من هذا الحضور، أي من العذاب الذي يترتب على هذا الحضور والمجازات. أما على قول المؤلف إنهم لمحضرون في النار فإن الاستثناء متصل، يعني أن قومه يحضرون في النار إلا المؤمن منهم، إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين، قال المؤلف ثناء حسنا، سلام منا على إلياسين، هو إلياس المتقدم ذكره، وقيل هو ومن آمن معه، فجمعوا معه تغليبا كقولهم للمهلب وقومه المهلبون. وعلى قراءة آل ياسين بالمد أي أهله المراد به إلياس أيضا. أفادنا المؤلف أن في الآية قراءتين، القراءة الأولى آل ياسين، والقراءة الثانية آل ياسين، سلام على آل ياسين. أما على القراءة الأولى آل ياسين، فهل آل ياسين هو إلياس أو هم قومه؟ فيه قولان للعلماء، فمن العلماء من قال إن آل ياسين هو إلياس، ويكون كقوله تعالى سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، وهنا لما ذكر إلياس قال سلام على إلياس، لكن اختلف اللفظ، لأن الاسم أعجمي، والعرب إذا عربت الاسم الأعجمي صار فيه شيء من التصرف، مثل جهنم اللي مر علينا فيما قبل أيام، يقال إنهم إن أصلها جهنم وأصلها الفارسي كهنم كهنم. وعلى هذا لا نحتاج إلى التعب فنقول من أين اشتقت جهنم، كما سأل الأخ هداية الله وعلق عليه الأخان، نقول جهنم اسم فارس لكنه إيش معرب من كهنم. ماذا تعرفون إلى الآن كهنم عندكم هداية الله؟
1: يعني كهنم الحين متروك،
0: متروك
1: لا تعرفون جهنم بجهنم.
0: آه لا، يمكن لما جاء
1: من كهنم،
0: ها؟
1: من كهنم،
0: من كهنم. أي على كل حال أقول إذا جعلنا إلياسين، هو إلياس، هو إلياس نفسه، صار جاء مرة بإلياس ومرة بإلياسين بناء على إيش؟ على أن العرب يتصرفون في الأسماء الأعجمية المعربة. أما إذا جاء، أما على القراءة الثانية آلياس، نعم، وفي معنى آخر على القراءة الأولى إلياسين، على أن المراد قومه، وأن الياء والنون زيدت كما تزاد في مسلم فيقال مسلمين، فتكون إلياسين جمعا، جمعا لإلياس، كما قال مؤلف المهلبين، وأصلها أن يقال المهلبيون نسبة للمهلب، لكن قالوا المهلبين. هذا آلياسين أصله إلياس ثم زيدت الياء والنون وصار المراد بذلك قومه، صار المراد بذلك قومه. هذا على قراءة إيش؟ إلياسين. يكون فيها معنيان، المعنى الأول أنه إلياس نفسه، وهذا التصرف في اللفظ بناء على أنه اسم أعجمي، والعرب تتصرف في الأسماء الأعجمية عند تعريبها. أو المراد إيش؟ قومه، وأنه جمع لأنهم باعتبار قومه. أما على القراءة الثانية آل ياسين، فهي أيضا في كلمة ياسين تصرف تعريبي، لأن ياسين هو إلياس، وعلى هذا فيكون المراد بآل ياسين إلياس وقوم. فآل الشخص يدخل فيهم الشخص إلا إن ذكر معه، إن ذكر معهم لم يدخل معه، لم يدخل فيه، كما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما إذا لم يذكر معهم فإنه يدخل فيهم، كما في قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ومنهم فرعون، بل هو أولهم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. نعم.
1: إلياس وإدريس واحد؟
0: لا،
1: يعني بعض المفسرين يقولون إلياس
0: وإدريس، ما هو صحيح، كيف فرق بين إلياس وإدريس؟ نعم،
2: قوله ربك وربك ما يكون في حس لأنه كان رب أبائك خلاف الأصل،
0: يعني نعم هذا تأتي شرب الفوائد. نعم،
1: إذا
0: دافع على فقير المسلمين يؤذكر،
1: وما
0: يشفع
1: أن يكون
0: ظرفا للمسلمين لمن المرسلين إيه؟ لا يتجه هذا، أقول له وجه لمن المرسلين وقت قوله له وجه. نعم، إدريس، نعم، من أنبياء بني إسرائيل، نعم، ومن قال إنه قبل نوح فقد أخطأ كما مر علينا من قبل. كثير من المؤرخين الآن يجعلون إدريس قبل نوح وهذا خطأ. نعم،
3: الله سبحانه وتعالى تدعون بعده وتذرون أحسن خالقين، إذا قلنا القول أن هذا على سبيل الحقيقة أنهم سيئون بعده،
0: إيش؟
3: إن إذا قلنا على سبيل الحقيقة لم يدعون بعلا ولا يدعون الله سبحانه وتعالى
0: ولا يدعون الله
3: ولا يدعون الله ما زال الإشكال موجود. يعني أنه إذا دعوا بعلا وما يدعوا الله سبحانه وتعالى فلا ينطبق عليهم أنه من الكافرين.
0: فإيش؟
3: فلا ينطبق عليهم أنه من الكافرين أو من المشركين.
0: فينطبق عليهم؟
3: فلا ينطبق عليهم من المشركين.
0: كيف ما أي شيء أكبر من شخص إن يدعو الله ويدعو غيره؟
3: لا يعني قصدي إن إذا واحد مثل الناس لا قصدي على على على على حكم أنها حقيقة إذا واحد دعا غير الله سبحانه وتعالى ودعا الله سبحانه وتعالى ولم يدره ما زال الإشكال موجود لأنه لا يطبق عليه هذا الحكم.
0: ولا ليش مشرك؟
3: لا القول بأن حقيقة
0: إذا قلنا بأن حقيقة فهم ما دعوا الله إطلاقا. يقول أتدعونها بعلا وتذرون الله ما تدعونه واضح؟ ها؟
3: واضح.
0: طيب هم يدعون الله هذا البعل ويتركون الله. هؤلاء ما أشركوا لكن كفروا. أما يدعون الله ويدعون البعل ويدعون الله فيكون معنى تركهم لله هنا أنه في حكم التارك لأن من أشرك بالله معه غيره تركه الله وشركه. نعم. قال الله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. في هذه الآية وما بعدها فوائد، فمنها عظيم منة الله عز وجل على موسى وهارون بالرسالة لأن الرسالة من أعلى مقامات البشر. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد رسالتهما لقوله ولقد مننا على موسى وهارون. ومن فوائدها أن من من الله عليه بإرث الأنبياء بالعلم فإن ذلك من أعظم المنن. ولهذا قال أهل العلم إن العلم أفضل من المال، يعني لو اجتمع عالم وغني فالعالم أفضل من الغني حتى وإن بذل الغني ماله في سبيل الله فالعالم المنتفع بعلمه المعلم لغيره أفضل من صاحب المال. ومن فوائدها جواز تعدد الرسل في آن واحد، وهذا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما بعد بعثته فهو خاتم النبيين ولا نبي بعده. ومن فوائد الآيات في قوله ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم بيان منة الله على موسى وهارون وقومهما بالنجاة من الهلاك سواء كان على أيدي الفراعنة أو بعذاب من عند الله عز وجل، فإن الله نجاهما. وقد ذكر موسى قومه، بل ذكر الله قوم موسى هذه النعمة في قوله وإذ نجيناكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فيها آيتان يذبحون يقتلون ويذبحون، لأنهم تارة يقتلونهم وتارة يذبحونهم كما تذبح الشاة والعياذ بالله إرهابا وإزعاجا، فأنجاهم الله منهم. ومن فوائد الآية الكريمة في قوله من الكرب العظيم أن بني إسرائيل أصابهم كرب عظيم بسبب ما حصل لهم من استعباد فرعون لهم، لأنه كان استذلهم استذلالا عظيما. فمن العلماء من قال إنه فعل ذلك لأنه قيل له إنه سيولد منهم ولد يكون ذهاب ملكك على يده، ومنهم من قال بل فعل ذلك لمجرد إذلالهم خشية من أن يكثروا ويكون لهم عزة وشوكة ومنعة. وكونه فعل ذلك من أجل الخوف من هذا الذي قيل عنه ما قيل يحتاج إلى دليل. ومن فوائد الآيات في قوله ونصرناهم فكانوا هم الغالبين بيان منة الله عز وجل على الإنسان بالنصر، فإن النصر من أعظم النعم لأن الإنسان يكون له عزة وغلبة ويكون عدوه خائفا منه دليلا أمامه. ومن فوائدها أن الغلبة صارت في النهاية لموسى وقومه. ويتفرع على هذه الفائدة أخذ العبرة من ذلك بأن النصر بيد الله عز وجل، قد ينصر من هو ضعيف وقد يذل من هو قوي، كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة أن هلاك عدوك يعتبر غلبة لك، أي أن يعتبر أنك غالبه سواء كان هلاكه على يدك أو بعذاب من عند الله، فإنه بلا شك لم يكن هلاك فرعون وقومه على يد موسى وقومه، بل كان بفعل الله. ومع ذلك جعل الله سبحانه وتعالى إن جاء فرعون إن جاء موسى وقومه من فرعون جعله غلبة. والتخلص من العدو يسمى نصرا وفتحا وغلبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة حين كانت الراية مع من؟ مع زيد بن حارثة، ثم كانت مع جعفر بن أبي طالب، ثم كانت مع عبد الله بن رواحة، وكلهم قتلوا رضي الله عنهم. قال ثم أخذها خالد ففتح الله على يديه. وخالد لم ينتصر على الروم، لم يغلبهم، ولكن نجا منهم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه النجاة فتحا، كما سمى الله هنا نجاة موسى وقومه من فرعون سماها نصرا وغلبة. ومن فوائد هذه الآيات في قوله وآتيناهما الكتاب المستبين بيان عظيم منة الله سبحانه وتعالى بإتيان أو بإيتاء الكتاب لموسى وهارون، وهو من عطف الخاص على العام في قوله إيش ولقد مننا على موسى وهارون، لأن إيتاء الكتاب أعظم منه. ويتفرع على هذا أن من آتاه الله العلم فله نصيب من هذه المنة. إذا آتى الله الإنسان علم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذه المنة. ومن فوائد الآية الثناء على التوراة في قولها الكتاب المستبين، أي البالغ البيان. ولا شك أن التوراة هي أعظم كتاب أنزله الله تعالى على بني إسرائيل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل ينزل الكتب تبيانا للناس، فيؤخذ من ذلك أن العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله من الحقوق، ولا بمعرفة ما يجب له من الصفات، ولا بمعرفة ما يجوز عليه، ولا ما يمتنع، فيكون في ذلك رد على من على من حكموا العقول في باب أسماء الله وصفاته. ومن فوائد هذه الآيات في قوله وهديناهما الصراط المستقيم أن كل إنسان مفتقر إلى الله تعالى في الهداية مهما بلغت مرتبته. فهذا موسى وهارون من الله عليهما بهدايته إياهما الصراط المستقيم. لا يقول قائل أنا عالم أنا عابد فيعتمد على نفسه ويعجب بها، لا، بل يجب عليه أن يرى قدر نعمة الله عليه بالهداية. فكم من أناس أضلهم الله وهم أقوى منه ذكاء. نعم. ومن فوائد هذه الآية أن صراط الله عز وجل صراط مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انخفاض ولا ارتفاع، فهو سهل لسالكه. ومن المعلوم أن الصراط إذا كان معوجا أو في ارتفاع وانخفاض فإنه يعيق سالكه، لكن صراط الله العكس من ذلك مستقيم. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان محتاج إلى محتاج في الهداية إلى الصراط المستقيم إلى هدايتين: هداية الدلالة وهي التي تتعدى بإيش؟ بإلى، وهداية التوفيق وهي التي تتعدى بنفسها. ولهذا قال هديناهما الصراط المستقيم ولم يقل إلى الصراط. ومن فوائد الآيات في قوله وتركنا عليهما في الآخرين أن الله سبحانه وتعالى ذكر موسى وهارون في الآخرين وأثنى عليهما بما يستحقانه. ومن فوائد هذه الآيات في قوله سلام على موسى وهارون أن الله سبحانه وتعالى دافع عن موسى وهارون حيث سلمهما من الثناء القبيح في الآخرين. هذا على القول بأن سلام على موسى وهارون متعلق بقوله وتركنا، يعني أنه ترك عليهما السلام في الآخرين. أما إذا قلنا بأنه ترك عليهما ثناء حسنا وجعلنا السلام من الله فهو جملة مستأنفة لا تتعلق بما قبله. ومن فوائد الآيات في قوله إنا كذلك نجزي المحسنين بيان فضل الله سبحانه وتعالى على عباده الذين أحسنوا حيث يجزيهم بالحسن، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفيها أيضا بيان فضل الله سبحانه وتعالى على العباد من وجه آخر، وهو أنه هو الذي من عليهم بالإحسان أي جعلهم يحسنون، ثم من عليهم مرة ثانية بمجازاتهم على هذا الإحسان. وعلى هذا فكل إحسان تفعله فإن لله عليك فيه منتين: المنة الأولى توفيقك لهذا الإحسان، والمنة الثانية ثوابك على هذا الإحسان. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لا يجزي العامل لشخصه وإنما يجزيه لعمله، ولهذا بيّن أن هذا الجزاء لا يختص بموسى وهارون بل هو لكل إنسان محسن. إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. في هذه الآية من الفوائد الثناء على المؤمن الذي حقق عبودية الله لقوله إنهما من عبادنا المؤمنين. ومن فوائدها أن البشر مهما علت منزلتهم ومرتبتهم فهم داخلون ضمن العبودية، لأن موسى وهارون من أكابر الأنبياء، ومع ذلك فإن الله تعالى وصفهما بالعبودية له سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن وصف الإنسان بالعبودية لله شرف له وعز، لأنه ما من إنسان إلا وهو عبد، فإما أن يكون عبدا لهواه وإما أن يكون عبدا لمولاه. كل إنسان له إرادة، كل إنسان متحرك، ولكن ما هي الإرادة وما وإلى أين وإلى أين التحرك؟ كانت الإرادة إرادة الله عز وجل والتحرك لدينه، فهذه هي الحرية. وإذا كانت الإرادة لغيره والتحرك إلى غير شرعه فهذه رق ولا حرية؟ رق. ولهذا نرى أن هؤلاء الفوضويون الذين يريدون أن يكون الناس فوضى مدعين أن هذه الحرية نرى أنهم هم الذين ابتلوا بالرق، لأن الشيطان استرقهم وجعلهم عبيدا له، ولو عبدوا الله سبحانه وتعالى لسلموا من هذا الرق، فهم تركوا الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. الرق الذي خلقوا له ما هو؟ العبودية لله، لكنهم بلوا برق النفس والشيطان. فما من إنسان يهرب من عبادة الله إلا وقع في عبادة الشيطان ولا بد. فالعبودية وصف كمال للإنسان إذا كانت لله، وإذا كانت للشيطان فهي وصف نقص. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان لقوله: إنهما من عبادنا المؤمنين. ومن فوائدها أن كل جزاء وكل وصف علق بالإيمان فإن للأنبياء منه الحق الأوفى والأكمل. ثم قال الله تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين. من فوائد هذه الآيات في قوله وإن إلياس لمن المرسلين إثبات رسالة إلياس، وسبق لنا أن إلياس فيما يظهر من أنبياء بني إسرائيل. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الله عز وجل يثني على عباده بما يستحقون من الأوصاف في الآخرين ليبقى ذكرهم مخلدا، فإنه لولا أن الله ذكر هؤلاء الأنبياء لطويت صحائفهم وما علم عنهم شيء. ومن فوائد هذه الآيات في قوله إذ قال لقومه ألا تتقون دليل على أن التقوى تطلق على فعل الأوامر وترك النواهي، لأن هؤلاء قالا فلا تتقون يعني بعبادة الله. ويدل لهذا قوله أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان تلطف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوة قومهم، لأنه قال ألا تتقون، وهذا للعرض والحث، ولم يقل لهم اتقوا الله، مع أن الرسل قد يقولون اتقوا الله، لكن ينزل كل مخاطب منزلته بما يليق به. ومن فوائد هذه الآية، وهي في الحقيقة فائدة في كل ما سبق من الآيات، اختصاص رسالة الرسول فيما سبق بقومه، لقوله إذ قال لقومه ألا تتقون. فإن قال قائل إذا أخذتم من إضافة القوم إلى الرسول اختصاص الرسالة بقومه، فإن الله تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، فقال ها وإنه لذكر لك ولقومك. فهل تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب فقط؟ فالجواب لا، لكننا نأخذ عموم رسالته من أدلة أخرى، كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة. ومن فوائد هذه الآيات في قوله: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، بيان سفه هؤلاء القوم، لأنهم يعبدون البعل وهو صنم ربما صنعوه بأيديهم فكان مخلوقا، ويذرون الخالق عز وجل الذي هو أحسن الخالقين، وهذا لا شك أنه غاية السفه، فإن أحق من يعبد هو الله عز وجل، هذا أحق من يعبد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أحسن الخالقين خلقا. في أي شيء؟ في كل ما يعود إلى صفة الخلق، من كمال الخلقة وجمالها ومناسبتها لطبيعتها وغير ذلك. ومن أراد أن يتوسع في هذا المجال فليقرأ كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم، فإنه ذكر من ذلك العجب العجاب رحمه الله في خلق الله عز وجل. ومن فوائد الآية أن غير الله تعالى يوصف بأنه خالق، لقوله أحسن الخالقين. ووجه ذلك أن في هذه الآية مفضل ومفضل عليه، فمن المفضل؟ الله عز وجل، والمفضل عليه ما سواه. نعم، ونقول هذا هو الواقع، أن هناك خالقين غير الله، لكن هذا الخلق ليس كخلق الله عز وجل، لأن خلق الله خلق إيجاد، وأما خلق غيره فخلق تغيير وتحويل فقط. مثال ذلك: من الذي خلق الخشب؟ الله عز وجل، ثم يخلقه الآدمي فيحوله إلى أبواب وسرور وما أشبه ذلك، ويقال خالق. من خلق الحديد؟ الله عز وجل، ويحول الآدمي إلى أواني ومعدات ومراكب وما أشبه ذلك، فهذا ليس خلق إيجاد حتى نقول إنه مشاركة مع الله، ولكنه خلق تغيير وتحويل، يحول الشيء من شيء إلى شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المصورين: يقال لهم أحيوا ما خلقت، وهم في الحقيقة ما خلقوا، حتى وإن صوروا وأبدعوا في الصورة فإنهم لم يخلقوا كما خلق الله. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، حتى وإن أبدع المصور في تصويره الذي جعله على مثال الآدمي أو مثال الحيوان فإنه لن يكون كخلق الله. ومن فوائد الآيات في قوله: الله ربكم ورب آبائكم الأولين، أنه ينبغي للداعية أن يذكر الإنسان بما يكون سببا لاتعاظه، لقوله: الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فيذكرهم بأن آباءهم قد فنوا وذهبوا، وأنكم أنتم سوف تذهبون كما ذهب الآباء. ومن فوائد الآية الكريمة ومن فوائد هذه الآيات في قوله: فكذبوه، دليل على أن الإنسان مهما بلغ في عرض الدعوة إلى الله وبيانها والعظة فإنه لا يستلزم أن يؤثر في من وجه الخطاب إليه، لأن إلياس كما رأيتم عرضت الدعوة إليهم عرضا رقيقا وبين لهم الأدلة على أن الله وحده هو المستحق للعبادة، ومع ذلك كذبوا. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للداعية إذا رد قوله أن لا يعتبر نفسه مقصرا أو فاشلا، لأنه أدى ما عليه، والذي عليه هو البلاغ والهداية على من؟ على الله عز وجل. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فلو أراد الله بهؤلاء خيرا لانقادوا للهدى، أما أنت فقد أراد الله بك خيرا لأنك بلغت ما عليك. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة ترتب الجزاء على العمل، من أين تؤخذ؟ نعم، لا نسأل الأخ لأن الظاهر أنه خابر فيما أظن. أنت تتكلم بهاتف قلبك؟ ها؟ أبد؟ نعم، ألفا الدالة على السببية، فكذبوه فإنهم لمحضرون. فالجزاء مرتب على العمل. وقد ذكر الله في آية أخرى أن الجزاء يكون من جنس العمل، فقال فكلا أخذنا بذنبه قدرا وكيفية. ثم فصل الله تعالى هذا الأخذ. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء المتسبب على العمل في قوله فإنهم لمحضرون، ومن فوائدها إهانة هؤلاء وأمثالهم، حيث قال لمحضرون ولم يقل نحضرهم، ولكنهم في آية أخرى قد يقول، أي قد يضيف العقوبة إلى نفسه عز وجل، مثل قوله تعالى ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. إثبات الجزاء المتسبب على العمل في قوله فإنهم لمحضرون، ومن فوائدها إهانة هؤلاء وأمثالهم، حيث قال لمحضرون ولم يقل نحضرهم، ولكنهم في آية أخرى قد يقول، أي قد يضيف العقوبة إلى نفسه عز وجل، مثل قوله تعالى ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. ومن فوائد الآيات في قوله إلا عباد الله المخلصين، بيان أن العباد المخلصين لا ينالهم عذاب هؤلاء، لكن في الآخرة قطعا، وفي الدنيا فإنه يوشك أن يعم الله تعالى الصالح أو الفاسد بالعذاب، ولا سيما إذا قصر الصالح في الأمر بالمعروف في المعروف والنهى عن المنكر. فإن الناس إذا رأوا الذنب ولم يغيروه، أو إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. ومن فوائد الآية الكريمة، أعني قوله تعالى إلا عباد الله المخلصين، الثناء على هؤلاء الذين اتبعوا الرسل بكونهم إيش؟ عبادا لله ومخلصين. ومن فوائد هذه الآيات في قوله وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين، بيان أن الله سبحانه وتعالى يجازي المحسن بالإحسان حتى بعد موته، لقوله وتركنا عليه في الآخرين. والواقع شاهد بذلك، فإن أئمة الإسلام أبقى الله عليهم ثناء حسنا في الآخرين، وصد كل لسان يقدح فيهم، فجعل فيهم الثناء وسلمهم من القدح. قال إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين، استفاد منها ما سبق في قصة موسى وهارون. ثم قال تعالى وإن لوطا لمن المرسلين. في هذه الآية وما بعدها من الآيات في القصة أن لوطا عليه الصلاة والسلام كان من الرسل، وقد مر علينا في التفسير أنه أرسل إلى قوم يأتون الفاحشة، يأتون الفاحشة وهي إتيان الذكران من العالمين ويتركون ما خلق الله لهم من الأزواج. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الرب عز وجل بالقضاء على سفاسف الأخلاق، لأن فاحشتهم هذه أوجبت أن يرسل الله إليهم رسولا لدحضها والقضاء عليها. ومن فوائد الآيات هذه الآيات في قوله إذ نجيناه وأهله أجمعين أن الله سبحانه وتعالى ينجي الذين اتقوا بمفازتهم، وأن الله نجى لوطا وأهله إلا امرأته. ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للإنسان المؤمن أن يغلب جانب الرجاء إذا كان قد قام بحق الله، وذلك حيث نجى الله سبحانه وتعالى المؤمنين المخلصين من عباده من عقوبة المكذبين المستكبرين. ومن فوائد هذه الآيات أنه قد تكون المرأة الكافرة تحت الرجل المؤمن من غير أن يعلم بها، لقوله إلا عجوزا في الغابرين، وقد بين الله سبب ذلك أي سبب وقوع العذاب فيها بأنها كانت قد خانت زوجها بالكفر من غير أن يعلم. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد أهله وأن يتحرى وأن يصبر أمورهم حتى لا يقع في خيانة، سواء كانت في خيانة عرض أو خيانة دين. نعم. ومن فوائد هذه الآيات في قوله ثم دمرنا الآخرين التحذير من أن يفعل الإنسان كفعل هؤلاء فيدمر. وتدمير قوم لوط حسي، ولكن ربما يدمر من شابههم تدميرا معنويا، وقد يدمر تدميرا حسيا فيرسل الله مثلا عليهم الصواعق والبرد وغير ذلك مما يدمرهم، لكن التدمير المعنوي محقق. طيب، وبماذا يكون التدمير المعنوي في هذه الفاحشة؟ بانقلاب الذكور إناثا، لأن هؤلاء المفروض بهم والعياذ بالله يكونون كالمرأة، كالمرأة تماما، هو نفسه يطلب الرجال، يطلب الرجال ويتتبعهم لعلهم يفعلون به والعياذ بالله، لأنه انقلب وصار كالمرأة تماما. ولا شك أن هذا تدمير للرجولة وقلب للمجتمع. ومن فوائد هذه الآيات في قوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين الإشارة إلى أن الإنسان إذا رأى الشيء بعينه كان ذلك أقوى يقينا مما إذا أخبر به، لقوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وتشاهدون آثاره، وهذا يسمى إيش؟ حق اليقين. والخبر به يسمى علم اليقين. نعم. قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. وقد يقال في هذا دليل أو إشارة على أن السير في الصباح أحسن منه في آخر النهار، لقول المصلحين وبالليل، هذا إن قلنا إن المراد بالإصباح الوقت الخاص وهو أول النهار. أما إذا قلنا إن المراد بالإصباح كل النهار وأنه عبر بالبعض عن الكل كما أشار إليه المؤلف فليس في ذلك دليل. ومن فوائد هذه الآية جواز المسير بالليل. نعم، وجه ذلك أن الله أقرهم فقال وبالليل، ولكن هذه الفائدة فيها نظر لأن الله تعالى يتحدث عن فعل هؤلاء المكذبين، فقد يقال إن المراد بيان إقامة الحجة لا إقرارهم، ولكن السنة قد دلت على جواز السفر المشي في الليل. ومن فوائد الآية الكريمة النداء على من لم يتعظ بالسفه وعدم العقل لقوله أفلا تعقلون. ومن فوائدها أن العقل حقيقة هو ما أرشد صاحبه إلى فعل الخير وترك الشر، وليس العقل هو الذكاء، فالعقل شيء والذكاء شيء آخر. وكل من كان مكذبا للرسل مستكبرا عما جاءوا به فإنه ليس بعاقل حتى وإن كان من أدهى الناس، أليس كذلك صالح؟ نعم، الإنسان المكذب للرسل المستكبر عما جاءوا به ليس بعاقل وإن كان ذكيا، حتى وإن كان ذا شرف وجاه فإنه ليس بعاقل لقوله وبالليل لقوله أفلا تعقلون. وقد قال الله مثل هذا في بني إسرائيل الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، فقال أفلا تعقلون. والله موفق. نعم نعم. يعني هل قال ذلك من باب القدح فيها والعيب أو لبيان حقيقتها؟ أما بالنسبة لعرفنا الآن فإنها تعتبر قدحا، ولكن الظاهر أنها في لغة العرب ما تعتبر قدحا، فإنه يقال شيخ ويقال عجوز ولا يعدون ذلك قدحا، لكن عندنا يعتبر قدحا في العرف. نعم هنا في الغابرين في الباقين في العذاب، لأنه هو أمر أن يخرج من القرية إلا أهله إلا امرأته. نعم.
4: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إليه

0: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات
1: بس كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين. هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين، الأول إن والثاني اللام. وسبب التأكيد أن إثبات الرسالة أمر ينكره كثير من الناس، والشيء الذي ينكر يجب أن يؤكد بما يدل على ثبوته، سواء كان ذلك عن طريق التأكيد اللفظي بأدوات المؤكدات أو عن طريق التأكيد المعنوي بذكر الآيات والشواهد الدالة على ثبوته. تعالوا أنتم هنا، اللي يسند على الجدار ينام. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد ثبتت رسالتهم بالنوعين، أي بالتوكيد اللفظي

الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده، ولم يبين إلى من أرسل، لكن قد ذكر في آيات أخرى أنه أرسل إلى قومه. وكذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل نبي يبعث إلى قومه خاص، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس عامة. ويونس هو أحد أنبياء بني إسرائيل، أرسله الله تعالى إلى قومه، وسيأتي إن شاء الله بيان قصته هنا. ثم قال: إذ أبق إلى الفلك المشحون. إذ أبق، قال المؤلف هرب إلى الفلك المشحون، السفينة المملوءة حين غاضب قومه إلى آخره. قوله إذ أبق يحتمل أن تكون إذ متعلقة بالمرسلين، أي لمن المرسلين في هذه الحال، أي أن إباقة لم يسلبه الرسالة، ويحتمل أنها متعلقة بمحذوف، وتقديره أذكر إذ أبق إلى الفلك مشحون، وهذا أحسن أن تكون متعلقة بمحذوف، لأنه لما أثبت رسالته بين حالا من حالاته وهو إباقه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فنقول إذ أبق ليست متعلقة بالمرسلين، لأن رسالته كانت قبل أن يأبق، لكن متعلقة بمحذوف تقدير. نعم، أذكر إذ أبق. والإباق هو الهرب، وكأنه عليه الصلاة والسلام خرج مسرعا، لأنه خرج مغاضبا لقومه حين لم يؤمنوا ولم ينزل بهم العذاب. قال الفلك المشحون، الفلك عن السفينة، وهي مراكب الماء. وقد أنعم الله على العباد بالفلك تجري في البحر بأمره، تحمل الأرزاق من جهة إلى جهة، وامتن الله بها على العباد، وعظمت منته في عصرنا الحاضر، فإن الفلك في عصرنا الحاضر ليس كالفلك فيما سبق. الفلك فيما سبق كان على الشراع والهواء، وكان له معوقات، وكان فيه مخاطر عظيمة. أما الفلك الآن فعلى العكس من ذلك. ومن الله أيضا بالفلك على عباده في عصرنا الحاضر بأن تنوعت هذه الفلك، فصارت فلكا مائيا، وفلكا بريا، وفلكا هوائيا. الفلك الهوائي الطائرات، والبري السيارات، والمائي السفن. وكل هذا داخل في قوله تعالى: وسخر لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين. وقولها الفلك المشحون، قال المؤلف السفينة المملوءة، يعني المشحون بمعنى المملوء من الركاب، فركب البحر مغاضبا لقومه لما لم ينزل بهم العذاب الذي وعدهم به، فركب السفينة فوقفت في لجة البحر، فقال الملاحون: هنا عبد أبق من سيده تظهره القرعة. هكذا قال المؤلف رحمه الله، أن السفينة وقفت في لجة البحر، وأن وقوفها كان بسبب إباق يونس، فقال الملاحون وهم قواد السفينة: هنا عبد أبق من سيده فتظهره القرعة. ولكن ما ذكره المؤلف ليس عليه دليل، وهو من الإسرائيليات البعيدة، بل إن هذه السفينة المشحونة لما كانت في أرض البحر وهي مشحونة مملوءة وصارت في لجة البحر ثقل الحمل،

0: وإذا ثقل الحمل فلا بد من أحد أمرين، إما أن يخفف الحمل وإما أن يغرق الجميع، ولا شك أن تخفيف الحمل أولى من غرق الجميع، لأنه إذا خفف الحمل نجا من بقي، وإذا بقي الحمل على ما هو عليه غرق الجميع، وبقاء البعض أولى من هلاك الكل، وهذا أمر عقلي. اقترعوا، يعني ليس إلقاء بعضهم في البحر أولى من إلقاء الآخر، فلا سبيل حينئذ إلى التخلص من هذه المشكلة إلا بالقرعة، فاقترعوا فساهم فكان من المدحضين. اقترعوا أيهم الذي يلقى، ومن المعلوم أننا إذا علمنا من يلقى علمنا من يبقى، ولهذا قال الله عز وجل فساهم فكان من المدحضين. ساهم أي قارع أهل السفينة، فكان من المدحضين المغلوبين بالقرعة فألقوه في البحر. وظاهر صنيع المؤلف رحمه الله أنه لم يلقى أحد سوى يونس، ولكن الآية تدل على خلاف ما يدل عليه كلام المؤلف، لأن قوله فكان من المدحضين من هنا للتبعيض، أي بعضا منهم، وهذا يدل على أن القرعة أصابته وأصابت غيره أيضا. فالمسألة الآن واضحة، الفلك كان مملوءا، الفلك لا بد أن يغرق إلا أن يلقى بعض ركابه، إلقاء بعض الركاب أولى من هلاك إيش الجميع، لا سبيل إلى إلقاء البعض على التعيين، لأننا لو عندنا أحد دون أحد كان في ذلك ظلم، وامتنع من عيناه وصار في هذا خصومة، وربما غرقت السفينة في أثناء هذه الخصومة. إذن فما هو الطريق إلى تعيين من يلقى؟ هو القرعة. فاقترعوا فأصابت القرعة قوما ونجا منها قوم، وكان يونس من جملة الذين أصابتهم القرعة، فكان من المدحضين فألقي في البحر. قال الله تعالى فالتقمه الحوت ابتلعه وهو مليم، أي آت بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه. التقمه الحوت التقاما ولم يمضغه، لأنه لو مضغه لتكسر وهلك، لكن الله تعالى سخر له هذا الحوت فالتقمه التقاما وابتلعه حتى وصل إلى مقر بطنه دون أن يصيبه أذى. وقوله وهو مليم، الجملة هنا في موضع نصب على الحال، على الحال من الهاء في قوله التقمه، لا من الفاعل في التقمه، لأن الفاعل من؟ الحوت، والحوت ليس بمليم، المليم الملتقم. التقمه الحوت وهو مليم، أي يونس. ومعنى مليم آت بما يلام عليه، كما يقال منجد لمن دخل نجدا مثلا، فمفعل قد تأتي بمعنى التلبس بالشيء، فالمليم هو الذي فعل ما يلام عليه. وما الذي يلام عليه؟ الذي يلام عليه أنه خرج من قومه مغاضبا لهم قبل أن يأذن الله له، وكان الواجب أن يصبر، ولهذا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. المهم أن يونس عليه الصلاة والسلام التقمه الحوت في حال يلام عليها، ووجه ذلك أنت إيش وجه ذلك؟ نعم. قال الله تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا هذه ترجع كثيرا في القرآن وفي السنة وفي كلام الناس، فما هي؟ قل لولا تأتي لوجوه: الأول أن تكون حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود يعني أنه امتنع شرط جوابها لوجود شرطها، امتنع جوابها لوجود شرطها. لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما اهتدينا، انتفى عدم الهداية لوجود الله. وهذا كثير، يقال حرف امتناع لوجود، لها عدائل عديلة، بل عديلة عديلتان: لو ولما. فلما حرف وجود لوجود، ولو حرف امتناع امتناع، فصار لو ولما ولولا، كل واحدة منها تدل على شيء تشترك به الأخرى، تشارك الأخرى. مثلا لو حرف امتناع لامتناع، تقول: لو جاء زيد لأكرمته. وش الممتنع؟ الإكرام لامتناع وجوده، لامتناع وجوده. وتقول: لما جاء زيد أكرمته. هذه حرف وجود لوجود، الذي وجد الإكرام لوجود المجيء كذا. وتقول: لولا مجيء زيد لأكرمت فلانا، حرف امتناع لوجود. ما الذي امتنع؟ إكرام فلان لوجود مجيء زيد. هنا لولا أنه كان من المسبحين للبث، ما الذي امتنع؟ اللبث لوجود التسبيح. لولا أنه أي يونس كان من المسبحين الذاكرين بقوله كثيرا في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني لولا أنه كان من المسبحين بهذا اللفظ أو بغيره، وهذا أولى أن نقول بهذا اللفظ أو بغيره، يعني كان ممن يسبح الله إما قبل أن يلتقمه الحوت أو في أثناء وجوده في بطن الحوت. لولا هذا للبث في بطنه، أي في بطن الحوت، إلى يوم يبعثون، لصار بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة. ولكن لوجود التسبيح السابق أنجاه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. النبذ بمعنى الطرح والإلقاء، هنا قال فنبذناه بصيغة الجمع، مع أن النابذ هداية الله، النابذ فنبذناه أتى بصيغة الجمع، مع أن النابذ واحد. طيب، ولكن أتى بصيغة الجمع من باب التعظيم، وذلك لكمال صفاته عز وجل وكثرة صفاته، عظم نفسه فقال: فنبذناه بالعراء، أي ألقيناه، أي ألقيناه من بطن الحوت بالعراء بوجه الأرض، أي بالساحل من يومه أو بعد ثلاثة أو 7 أيام أو 20 أو 40 يوما. نبذناه بالعراء. العراء وجه الأرض وسمي نعم، والمراد به وجه الأرض الذي ليس فيه ما يضل من شجر ولا بناء، وسمي عراء لعروه عما يكسوه من الأشجار والبناء. فالحوت لفظة على الساحل، فبقي عليه الصلاة والسلام على الساحل ليس لديه ليس عنده بناء ولا أشجار تظله، عرى، ولكن الله سبحانه وتعالى لطف به لأن رحمة الله سبقت غضبه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال وهو سقيم. وأما قول المؤلف إنه من يومه أو بعد 3 أيام أو 4 أيام أو 7 أيام أو 20 يوما أو 40 يوما، فهذه أقاويل وكلها ليس عليها دليل، لكن لا شك أنه أن الله سبحانه وتعالى أبقاه في بطن الحوت ما شاء الله أن يبقى. وأما تعيين ذلك فلا بد فيه من دليل عمن قوله حجة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك في مثل هذه الأمور فإنها لا تقبل. قال وهو سقيم عليل كالفرخ الممعط. قوله عليل تفسير للسقيم، والسقم بمعنى المرض والعلة. وأما قوله كالفرخ الممعط يعني المنتوف شعره، فهذا يعني ليس في الآية ما يدل عليه، لكن لا شك أن المريض يكون ضعيف البدن، ليس عنده قدرة على مقاومة الشمس والهواء. وقوله وهو سقيم يدل بظاهره على أن يونس بقي في بطن الحوت مدة أدت إلى إيش؟ إلى سقمه. يقول وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وهي القرع تظله بساق على خلاف العادة في القرع معجزة له. أنبتنا عليه ولم يقل أنبتنا له، لأنه الآن بحاجة إلى ظل، فأنبت الله عليه ظلا هذه الشجرة، شجرة من يقطين، من هذه لبيان الجنس كما يقال خاتم من حديد. واليقطين هو القرع. القرع أنواع في الواقع، منها قرع يسمى عندنا قرع النجد، هذا له شجر وأشجاره لينة كالإبريس، ويقال إنه لا يقع عليه الذباب. فإذا وعم النوع الثاني من القرع فهو قرع ورقه خشن، خشن حتى إن الإنسان إذا مسه أو إذا لمسه بيده يحس بالخشونة. والظاهر أن الذي نبت أنبت الله عليه من النوع الأول اللين الذي يكون كالإبريس، وهو أيضا بارد الظل، أنبت الله عليه هذه الشجرة. وأما قول المؤلف إنها لها ساق على خلاف العادة فهذا يحتاج إلى دليل، لكن لا شك أن الله أنبت عليه شجرة تظله، ولا بد أن يكون لها نوع من الارتفاع. وأرسلناه، قال وكانت تأتيه وعلة صباحا ومساء يشرب من لبنها حتى قوي. الوعلة الأنثى من الظباء، يعني أنثى الأوعال، فكانت تأتيه ويشرب من لبنها حتى قوي. وهذا الخبر يحتاج إلى دليل عن معصوم، وليس فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهو خبر إسرائيلي نتوقف فيه، لا نصدق ولا نكذب. إن كان الله تعالى قيض له ذلك فالله على كل شيء قدير، وهذا سبب حسي يحتاج الإنسان إليه، يحتاج إلى غذاء. وإن كان الله تعالى قواه على تحمل الجوع والعطش فهذا أيضا ليس ببعيد، وحينئذ نجعل الآية فيه أن الله قواه على خلاف العادة. أما إذا جعلناه وعلا فهنا يكون بقاؤه وتغذيته على حسب العادة من وجه ومعجزة من وجه آخر. حسب العادة حيث تغذى بإيش؟ باللبن كغيره من البشر، على خلاف العادة حيث قيض الله له هذه الوعلة التي ليست من جنسه تأتي حتى يشرب من لبنه. لكن إذا قلنا إن الله قواه على تحمل الجوع والعطش صار هذا آية محضة وليس هذا ببعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل، الوصال يعني أن يقرن الصائم بين يومين لا يفطر بينهما، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني بلا أكل ولا شرب، ومع ذلك يكتفي بما أودع الله في قلبه من محبة الله وذكره عن الغذاء الجسدي، يعني يكتفي بالغذاء الروحي عن الغذاء الجسدي. فالله على كل شيء قدير. نظير هذا من بعض الوجوه أن الله سبحانه وتعالى قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى كيف نصره على قريش وهو في الغار، فعلى أي شيء يحمل؟ وردت أحاديث ضعيفة بأنه عششت عليه العنكبوت وأنه صار على فم الغار حمامة، وأن الله أنبت شجرة تحجز رؤية المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر. هذه الثلاث أمور حسية تمنع من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، أمور حسية عادية، لكن وجودها في هذا الوقت آية ولا لا؟ آية، أن الله أنبت هذه الشجرة وسخر هذه الحمامة لتقف على باب الغار وسخر العنكبوت لتنسج على بابه، هذه آية لا شك. ولكن هناك آية أعظم منها من هذا، آية محضة، وهي أن الله تعالى أعمى أبصارهم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، لأنهم وقفوا على الغار وقوفا على أقدامهم، حتى قال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرني، كما صح ذلك في البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا مما يدل على ضعف قصة العنكبوت والحمامة والشجرة، لأن هذا الثاني أبلغ آية من الأول، وكلام أبي بكر يدل على أنه ليس هناك حاجز حسي يمنع من الرؤية، لا شجرة ولا عش عنكبوت، وليس هناك ما يبعد أن يوجد في الغار أحد من وقوع الحمامة على بابه. والحمامة قد تقع على باب الحجرة ولو كان فيها أحد، كما هو مشاهد كثير. فالحاصل أن بعض الناس يأتون بمثل هذه الآيات ولا يفكرون في أنها تضعف جانب الآية، لأن كون الآية أن الله أعمى أبصار قريش عن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مع أنهم واقفون على الغار أبلغ بكثير من العنكبوت أو الشجرة أو الحمامة. على أنها كلها أحسنها نسج العنكبوت، يعني أحسنها من حيث السند نسج العنكبوت، ومع ذلك فهو ضعيف. وإذا كان ضعيف السند وشاذ المتن لمخالفته ما جاء في الصحيحين فإنه لا يكون مقبولا. نرجع الآن إلى قصة يونس. يونس ذكر المؤلف أن الوعلة تأتي إليه ويرضع منها حتى قوي، فماذا قلنا حول هذا الخبر؟ قلنا هذا خبر ليس ثابتا عن معصوم، فموقفنا منه أن نتوقف فيه ونقول هذا لا يتعين، وربما يكون الله تعالى قد أعان يونسا على تحمل الجوع والعطش. نعم. قال وأرسلناه إلى بعد ذلك كقبله إلى قوم بنونية من أرض الموصل في العراق إلى 100,000 أو بل يزيدون 20 أو 30 أو 70 ألفا، فآمنوا وعند معاينة العذاب الموعودين به فمتعناهم، أي أبقيناهم ممتعين إلى حين. أرسله الله تعالى بعد ذلك إلى قوم، يعني أتم رسالته، إلى 100,000 أو يزيدون. إلى 100,000 نص في العدد، وقوله أو يزيدون اختلف العلماء في أو هنا، فقيل إنها بمعنى بل كما قاله المؤلف، يعني بل أكثر من 100,000. وأما تعيين هذا بالزيادة 20 أو 30 أو 70 ألفا فهذا لا دليل عليه، ولا يمكن أن تكون الزيادة 70,000، لأنه لو كانت الزيادة 70,000 ما صح أن يقال إلى 100,000 أو يزيدون، بل يقال إلى 170,000، لأن الفارق بين العدد الأول والثاني كثير. فعلى كلام المؤلف يكون الله تعالى أرسله إلى أكثر من 100,000، وتكون أو هنا بمعنى بل، والمراد بها أي ببل التي هي بمعنى التي كانت أو بمعناها، المراد بها الإضراب الانتقالي وليس الإضراب الإبطالي، لأنهم يقولون إن الإضراب إما أن يكون لإبطال ما سبق أو الانتقال عنه إلى ما بعده. وذهب بعض العلماء إلى أن أو هنا للتحقيق وليست للإضراب، أي إن لم يزيدوا على 100,000 لم ينقصوا، فكأن ما بعد أو لتأكيد ما قبله وليس للزيادة عليه، مثل كما لو سألك السائل عن قوم كم عددهم فقلت 100,000 أو أكثر، يعني أنهم إيش إن لم يزيدوا لم ينقصوا، وليس المراد إثبات الأكثرية أو الزيادة على هذا العدد، المراد تأكيد هذا العدد. هناك احتمال لكنه لا يرد في هذا المقام، أن تكون أو للشك، وهذا الاحتمال غير وارد هنا. لماذا؟ لأنه لا يكون الشك في خبر الله أبدا لإحاطة علمه بكل شيء، وعلى هذا فتكون أو هنا إما بمعنى بل وإما للتحقيق، أي تحقيق العدد السابق، فعلى القول الأول يكون المرسل إليهم زائدين على 100,000، وعلى الثاني يكون المرسل إليهم 100,000 لكن أكد ذلك بقوله أو يزيدون. إن شاء الله يأتي بقية الكلام على الآية والفوائد. نعم.
1: نعم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة يونس وأنه أبقى من الفلك. لما ذكر الله قصة يونس وأنه أبقى من الفلك ذكر حال يونس ثم أعرض عن الذين كانوا معه. مات منقصة بشيء من الحكمة.
0: نعم. بل في سورة يونس أن الله عز وجل قال فلولا كانت قارة آمنت بنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمن. فهذا فيه شيء من الثناء عليهم، فهم في الحقيقة فيهم إساءة من جهة ويدفع عنهم اللوم من جهة أخرى. نعم. كيف؟
2: لم يستأذن
0: فخرج. هذين بيتكلم عنه بالفوائد. نعم.
3: قول المجد وقوف السفينة كان بسبب يونس، ما
0: له وجه لأنه
3: الله يعني سبحانه وتعالى قدر وقوف السفينة لكي يمتحن يونس بهذا البلاء، يعني بسبب يونس.
0: إيه نعم.
3: ما يصير له وجه
0: على. وينبغي أن نأخذ قاعدة، وهو أن الشيء الذي يخرج عن العادة لا بد فيه من دليل، وإلا فإن الأمور على مقتضى العادة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أستفتهم أي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من أجل ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم.
0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين. الأخ، الجملة هذه مؤكدة بكم مؤكد؟ وإن يونس لمن المرسلين، ما هما؟ إن ولا. طيب، ما الحكمة من أنها تؤكد بمؤكدين؟ لماذا لم يقتصر فيها على مجرد الخبر؟ نعم.
1: لأن الرسالة فتبلغ من يصدق ومن يكون في شك من هذا أو يكذب.
0: لأن من الناس من يكذب بالرسالة، هذا واحد. نعم. والثاني
5: الرسول عليه الصلاة والسلام أكدوا بأمور معنوية فأكدوا أيضا.
0: لا لا، دعنا طرق التوكيد ولأهمية ذلك، أهمية ثبوت رسالته من أجل أن نؤمن به. طيب، قوله إذ أبق إلى الفلك. محمد، إذ أبق، إذ هذه ظرف متعلقة بإيش؟ ما حضرت؟ نعم. بالمرسلين
3: متعلق بحوتكم
0: بمحذوف. تمام.
3: أحسنت.
0: تمام، لأنه لا وجه للثناء عليه حين إباقه. طيب، قوله فكان من المدحضين. سلك المؤلف في هذا مسلكا خلاف الظاهر، ما هو؟ لا، من المدحضين فقط.
3: يعني انه عبد ابغى لسيده. قال
0: نعم.
6: من هنا التبعيض؟
0: لا لا، ما الذي سلكه المؤلف ورددنا عليه نحن؟
6: انه قال ان اهل السفينه قالوا ان عبدا ابغى لسيده.
0: لا لا يا شيخ. نعم.
7: هو انهم قالوا ان هو يعني القيادة في البحر يونس لحاله
0: وحده بس هذا تمام.
7: طيب، ويعني يونس هو من للتبعيض، اي يعني معاه ناس
0: تمام. المؤلف سلك ان الذي القي يونس وحده وهذا خلاف ظاهر الآية، لأن الآية تدل على أن معه غيره. طيب، جملة وهو مليم محلها من الأعراب. شاكر، ما حضرت؟ محلها نصب على الحال. من أين؟ من الفاعل في التقمة أو من المفعول؟ كيف؟ منين؟ من المفعول؟ تأمن هذا الآية. ما يصح أن تكون الفاعل؟ من الملوم؟ الحوت الملتقم أو يونس الملتقم؟ يونس. إذن فيها حال من المفعول به. ها؟ ما معنى مليم؟ آتٍ بما يلام عليه. تمام. قوله فلولا أنه كان من المسبحين، لولا هنا بمعنى حرف
8: امتناع لوجود،
0: امتناع لوجود. ما الممتنع وما الموجود؟
8: الممتنع لبثه في بطن الحوت،
0: لبثه في بطن الحوت إلى يوم القيامة. والموجود
8: التسبيح.
0: التسبيح. ما هو التسبيح الذي صار سببا لبقائه لخروجه من بطن الحوت؟
1: قوله لا إله إلا
0: أنت
1: سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أو نعم تكون الإضراب. نعم يعني وعلى هذا فيكون الذي أرسل إليهم أكثر من 1,000 من 100,000. والقول الثاني
1: أن التحقيق.
0: نعم
1: يعني إن لم يكن 100,000
0: فلا ينقصون عنه. كقوله تعالى ثم قص قلوبكم فهي كالحجارة، من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصد. طيب قوله فمتعناهم إلى حين. خالد، معنى متعناهم؟
9: نعم
0: فمتعناهم إلى حين مش معناه؟ ها طيب ان شاء الله ناخذها الان. متعناهم الى حين يعني ابقيناهم الى حين، وهذا الحين هو وقت اجالهم التي قدرها الله لهم، يعني انهم لم يهلكوا بهذا العذاب الذي اصابهم. كقول كما قال تعالى فلولا كانت قريه امنت فنافعها ايمانها الا قام يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. في هذه الآيات فوائد: أولا إثبات رسالة يونس عليه الصلاة والسلام، ويتفرع على هذه الفائدة وجوب الإيمان به رسولا، يعني يجب علينا أن نؤمن بأن يونس رسول من عند الله. ومن فوائدها الثناء على يونس لقوله لمن المرسلين، لأنه لا شك أن مقام الرسالة أعلى مقامات البشر، كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا الذي عليه أمة الإسلام، أن مقام الرسالة أفضل من مقام من كل مقام، هي أعلى مقامات البشر، خلافا لمن زعم أن أعلى مقامات البشر الولاية ثم النبوة ثم الرسالة، وقال في ذلك قولا منكرا، فقال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. هؤلاء يقولوا طائفة من الصوفية يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، ما هو بعيد، ودون الولي يعني بعيد، فالولي إذن أعلى شيء، ولقد كذبوا في ذلك، فمقام الرسالة أعلى مقامات، وكل رسول فهو ولي ولا عكس، ثم النبوة ثم الولاية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز القدح في يونس من أجل ما حصل منه من عدم الصبر، فإن الله قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، لكنه لا يجوز لنا أن نقدح فيه في ذلك لأنه أحد الرسل، والقدح في الرسل كفر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، فنهى أن نفضله عليه تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، ولئلا يؤدي التفضيل أي تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى احتقار يونس. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات جماعة الرسل لقوله لا من المرسلين، ولكن كم عدد الرسل؟ يقول الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما من أمة من الأمم إلا جاءها رسول تقوم به عليها الحجة، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد الآيات الكريمة أن مقام النبوة لا يمنع من فعل بعض ما لا يكون محبوبا إلى الله، أي أن الرسول قد يفعل بعض المعاصي أو يقوم بشيء لم يؤمر به. دليل ذلك قوله إذ أبق إلى الفلك المشحون، والإباق هو الهرب، أي هرب العبد من سيده، والعبد إذا أبق من سيده فهو قد هرب منه تمردا عليه. ولكن لا شك أن هذا الوصف إنما ينطبق على العبد المملوك للبشر لا على يونس عليه الصلاة والسلام، لكن الله عبر عن خروجه بالإباق لأنه خرج خروجا لم يؤمر به. وهذه المسألة أعني مسألة عصمة الرسل محل خلاف طويل عريض في بين العلماء، وقد سبق لنا بيان ذلك على وجه التفصيل، فذكرنا أنهم معصومون من إيش؟ من كل ما يختش الرسالة وينافي الرسالة مثل الكذب والخيانة والشرك وما أشبه هذا معصومون منه قطعا، لأنهم إنما جاءوا لهدم الشرك، ولا يمكن أن يصدر منهم الكذب والخيانة لأن هذا يؤدي إلى الشك فيما جاءوا به. وثانيا معصومون مما إيش؟ ذكرناها، معصومون أيضا من كل ما يخل بالشرع كالسرقة وشبهها مما يعد دناءة وخسة، وذلك لأن النبوة أعلى مقامات البشر، فلا ينبغي أن يتخلق من اتصفوا بها بأرض أخلاق البشر. الثالث أنهم معصومون من الاستمرار في المعصية، لا يمكن أن يقروا عليها، بل لا بد أن ينبهوا عليها ويحصل منهم التوبة، بخلاف غيرهم من الناس فإنهم قد يفعلون المعصية ويقرون عليها ولا يوفقون للتوبة منها. وأما القول بأنه لا ذنوب لهم مطلقا فهذا قول يخالف الكتاب والسنة، فإن الله تعالى قال في كتابه لأشرف الرسل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانته وسره وأوله وآخره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. وكل هذا صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقع منه الذنب، ولكن الشأن كل الشأن أنه لا يقر عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد ييسر للعبد ما لا يكون له في الحسبان، وذلك من قوله إذ أبق إلى الفلك المشحون، حيث قدر له أن يركب هذا الفلك المملوء من أجل الغاية التي أرادها الله، وهي أن نلتقمه الحوت ويغيبه ويضيق عليه حتى يتبين له أنه لا مفر من قدر الله، كما قال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المساهمة، يعني القرعة، لقوله فساهم. فإن قال قائل هذا من شرع من قبلنا، فالجواب أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فكيف وقد ورد شرعنا بوفاقه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. إذن يستفاد منه جواز المساهمة يعني القرعة. فإن قال قائل المساهمة فيها خطر، فهي ميسر، لأن الإنسان قد يكون غانما وقد يكون غارما، فالجواب على ذلك أن هذا نعم الجواب على ذلك من أحد وجهين، إما المنع وإما التسليم، ولكن لأن الضرورة دعت إلى ذلك. إما المنع بأن نقول إن الإنسان لا يمكن في القرعة أن يكون سالما غانما أو غارما، بل هو إما غانم وإما سالم، أما أن يغرم شيئا فلا. أو نقول بأنها فيها غرر لكن الضرورة دعت إليه، إذ لا يمكن التوصل إلى التمييز بين المشتركين في حق من الحقوق إلا بالقرعة، ولذلك إذا أمكن التمييز بينهما بغير القرعة فإنه يجب التمييز بينهما بدون القرعة. فمثلا إقراع النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته إذا أراد السفر، نقول هو لا يمكن أن يذهب بهن جميعا، لأنه لو أمكن لذهب بهن جميعا. إذن لابد أن نميز من الذي يستحق أن يخرج، من كيف نميز؟ نقول الأخيرة منهن، الشابة منهن، الكبيرة منهن، ما ندري، فهن متساويات في الحقوق، ولا سبيل إلى التعيين إلا بإيش؟ بالقرعة. فإذا خرجت القرعة لواحدة فالباقيات لم يغرمن شيئا، غاية ما هنالك أنه فاتهن ما يرغبن فقط. ولهذا إذا خرجت القرعة عن هذا إلى الميسر صارت حراما. مثال ذلك أراد اثنان مشتركان في قمح، أراد اثنان مشتركان في قمح أن يقتسم القمح بينهما، وهما شريكان بقدر النصف، كل واحد له النصف، فقسم القمح أثلاثا، أي جعل ثلثان في جهة وثلث في جهة أخرى، وأرادوا القرعة أيهما يأخذ الثلثين، فالقرعة هنا حرام، لأن أحدهما إما غانم وإما غارم، إما أن يأتيه أكثر من حقه وإما أن ينقص حقه، فهذه تكون حراما لأنها صارت ميسرا واضحا. لكن قسمنا القمح نصفين وأردنا أن نميز كل واحد في حقه، فما هو الطريق؟ إذا لم يتنازل أحدهما للآخر ويخيره ويقول اختر ما شئت، فلا طريق لنا إلى التمييز بينهما إلا بالقراءة. طيب، هل ذكرت القراءة في القرآن في غير هذا الموضع؟ نعم، في آل عمران: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. طيب، من فوائد الآية أنه ليس للقرعة أو ليس للمساهمة طريق معين فيسلك فيها ما يحصل به التمييز، إما بكتب رقاع أو بأحجار أو بلفائف خرق أو بأي طريق، المهم أن نميز ومن له الحق بأي وسيلة، لأن المساهمة وردت في النصوص ولم تعين طريقا خاصا لها، فأي طريق توصلنا به إليها جاز. من فوائد الآية الكريمة ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما، من فوائد الآيات ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما. وجه ذلك أن هذه القرعة سيكون فيها هلاك بعض الركاب، وهو أهون من إيش؟ من هلاك الجميع. إذن فالواجب إذا كان لا بد من الضررين، الواجب ارتكاب إيش؟ الأدنى، لأن ارتكاب الأدنى يسقط عنا ارتكاب المفسدة الزائدة، واجتناب المفسدة الزائدة واجب. لهذا نقول يجب ارتكاب أحد الضررين، أدنى الضررين لدفع أعلاهم. طيب، وفي هذا الحديث وفي هذه الآيات دليل على العمل بمثل هذه القضية، يعني لو كان الناس في مركب وكان المركب مشحونا وكان لابد من إلقاء بعض الركاب أو هلاك الجميع، فإنه يجوز أن يلقى بعض الركاب لكن عن طريق القرعة ليبقى البقية. فإن قال قائل: كيف يمكن، كيف نلقي هذا الرجل في البحر في الهلاك، وهل هذا إلا قتل نفس؟ فما الجواب؟ يعني نأخذ الرجل نعرف أنه بيموت نأخذه ونلقيه في البحر، هل هذا إلا قتل نفس؟ ما الجواب؟ نقول: نعم هو قتل نفس، لكن ليبقى نفوس، ليبقى نفوس. وأيما أولى، أن يقتل الجميع أو أن ينجو البعض؟ الثاني بلا شك أولى، وهذا أمر لا بد منه، لأننا لو أبقينا الجميع لكنا تسببنا لهلاك الجميع، وكوننا نتسبب لهلاك البعض أهون من كوننا نتسبب لهلاك الجميع. لكن هذا بشرط أن لا يكون هناك احتمال ولو ضعيفا للنجاة، فإن كان هناك احتمال فإنه لا يجوز ارتكاب مثل هذا. طيب، إذا كانت الفلك مشحونة بأمتعة وأطعمة وأغنام وآدم، فمن نبدأ بإلقاء أي؟ الأمتعة، الشيء الذي ليس فيه روح، فإن أمنا وإلا ألقينا الأطعمة، فإن أمنا ألقينا الحيوان، فإن أمنا وإلا أقرأنا بين البشر. إينا. من فوائد الآية الكريمة حصول آية من آيات الله عز وجل، وذلك بتسخير هذا الحوت ليونس حتى التقمه بدون مض. ولا شك أن هذا من آيات الله، لأن مثل هذا بعيد في العادة، العادة أنه ينظر ثم يأكل، لكن هذا التقمه جميعا، لم يكسر له عظم ولم يهشم له شيء من أضلاعه أو غيره. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة حب الإعذار من الله عز وجل، وأنه يحب الإعذار من خلقه، أي إقامة العذر لما فعله عز وجل حتى لا ينسب فعله للظلم أو للسفه، تؤخذ من قوله ها وهو مليم، فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني ليس في حال لا يلام عليها حتى يقال إن في هذا ظلما له أو سفها في حقه، بل التقمه الحوت في حال هو مستحق فيها لذلك، ولهذا قال وهو مليم. ومن فوائد الآيات أن الأنبياء قد يأتون ما يلامون عليه، ولكن ييسر لهم الخروج من ذلك لقوله وهو مليم. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الطاعات السابقة تكون سبباً للنجاة من المهلكات اللاحقة، لقوله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فيكون في هذا شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهذا كما أنه مقتضى النصوص القولية فهو مقتضى النصوص الحالية، فإن أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار نفعهم الله بماذا؟ بما سبق من أعمالهم الصالحة، فأنت إذا عملت عملا صالحا فإن هذا العمل قد يكون سببا لنجاتك من مكاره عظيمة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. طيب، وهنا قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو بقي في بطنه لكان في ذلك آية من آيات الله أن يبقى هذا الحوت من ذلك الوقت إلى إيش؟ إلى يوم القيامة، لأن هذا ظاهر اللفظ أنه يبقى في بطنه إلى يوم إلى البعث. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أن أفعال المخلوقات تنسب إلى الله، لكنها تنسب إليه تقديرا وقضاء، وتنسب إلى العامل مباشرة وكسبا، تؤخذ من قوله ها فنبذناه بالعراء، لأنه من المعلوم أن الذي لفظه هو الحوت، ومع ذلك لا نجزم بهذا، لأنه يعني ربما أن الحوت لفظه ويسر الله له من الريح ما يحمله إلى أن تصل إلى الأرض اليابسة، ويحتمل أن الحوت لفظه في الأرض اليابسة، فالله أعلم. المهم أن الله يسر له من أسباب الوصول إلى الأرض اليابسة ما أوصله إليها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا ينبغي له أن ييأس من الشفاء ولو بلغ به من المرض ما بلغ، لقوله وهو سقيم إلى قوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فهذا الرجل السقيم الذي بقي في الحوت في بطن الحوت ما شاء الله وخرج سقيما عافاه الله وشفاه، فلا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى بما يصيبك من المرض، فإن الله قد ييسر لك ما يكون سببا لشفائك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات تأثير الأسباب، إثبات تأثير الأسباب لقوله وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، لأن هذه الشجرة تظله وتبرد عليه، وهي كما أسفنا لينة الملمس، ويقال إن الذباب لا يقع عليها، والله قادر على أن يظله بغمامة مثلا، وقادر على أن يلقيه في الشمس في العراء ولا يتأثر، لكن الله عز وجل يبين لعباده أن الأشياء تكون بأسبابها. ومر علينا أمس في أصول الفقه بيان أن الأسباب مؤثرة، لكن لا بنفسها ولكن بما

0: له إلى 100,000 أو يزيدون. واستدل به بعض استدل بذلك بهذه الآية بعض المتأخرين على إثبات الإحصاء السكاني، لأنه قال إلى 100,000 أو يزيدون، فأحصاهم عددا، مع أنه قال أرسلناه إلى قوم كفى، لكن عدهم عدا، ولا نعلم لهذا فائدة إلا الإحصاء. ولا شك أن الإحصاء إذا كان فيه فائدة فإنه داخل في عمومات النصوص الدالة على وجود ما فيه الفائدة. أما إذا لم يكن فيه فائدة وإنما يكون تطويلا للمدة وإضاعة للوقت وإتلافا للمال بما ينفق عليه، فإنه كغيره مما لا فائدة منه، لا يكون مطلوبا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أنجى قوم يونس بعد أن عاينوا العذاب، لقوله فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في أن الله يخص قوم يونس بذلك بأن تقبل منهم التوبة بعد نزول العذاب؟ فالجواب أن الحكمة من هذا أن نبيهم لم يصف حتى تتم إقامة الحجة عليهم، بل خرج منهم مغاضبا قبل أن يؤذن له فلم تتم إقامة الحجة، فكان لهم شبه عذر في تأخير العذاب عنهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان وإن نجا من أسباب المهلكات فلن ينجو من الموت، بل لا بد منه، طال الزمن أم قصر، لقوله فمتعناهم إلى حين. ومن فوائدها أن الإيمان سبب لطول الحياة، لقوله فآمنوا فمتعناهم، ولا شك أن الإيمان سبب لطول الحياة، لأن نوح قال لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، فبين لهم أنه إذا حصل منهم الإيمان والتوبة غفر الله لهم وأخرهم إلى أجل مسمى، وإن لم يفعلوا أهلكهم الله. ومن فوائد الآيات كلها إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى لكونه يضيف الأفعال إلى نفسه. لماذا؟ بضمير الجمع. ومن المعلوم أن الله واحد، وقد اشتبه هذا على النصارى عليهم لعنة الله، اشتبه عليهم فقالوا بتعدد الآلهة لجمع الضمير الذي يضاف إلى الله عز وجل، وهذا من اتباع المتشابه، فإنهم اتبعوا هذا المتشابه وأعرضوا عن الصريح في قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
1: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون.

0: تذكرون
1: أفلا تذكرون؟
0: لا عندي بتشديد الذال
1: مصحف
0: عندي. نعم طيب.

0: نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. الأمر في قوله فاستفتهم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والها في قوله استفتهم يعود إلى المشركين الذين جعلوا لله البنات ولهم البنون. وقوله استفتهم أيطلب منهم أن يفتوك، والفتوى في الأصل بيان الحكم الشرعي والخطأ، وتوجيه الاستفتاء إليهم من باب التهكم بهم كأنهم نصبوا أنفسهم حكما يحكمون بما يشاءون. وهذا كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، على أحد القولين في تفسيرها. وإلا فإن هؤلاء ليسوا أهلا للاستفتاء، فضلا عن أن يستفتوا في هذا الأمر العظيم، لكن هذا من باب التهكم. ثم بيّن المستفتى عنه فقال: ألي ربك البنات ولهم البنون. والاستفهام هنا للتوبيخ، يعني يوبخهم على هذا الحكم المعلوم من قبل، لأنهم جعلوا لله البنات وجعلوا لله البنين ولهم البني وجعلوا لهم البنين. ولهذا يقول: استفتهم استخبر كفار مكة توبيخا لهم. توبيخا لهم هذا يعود على الاستفهام، وأما التهكم فتوجيه الاستفتاء إليهم. قال: آل ربك البنات، بزعمهم أن الملائكة بنات الله ولهم البنون فيختصون بالأسنى أي بالأشرف. يعني هل هذا حكم صحيح عادل أو حكم باطل جائر؟ والجواب معلوم لكل أحد أن هذا حكم باطل جائر. ولهذا قال الله تعالى في سورة النجم: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة، أي جائرة. وقوله ولهم البنون ليست الجملة حالية، بل هي معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي داخلة في ضمن الاستفهام، يعني كيف يكون لله البنات ولهم البنون، فإن هذا حكم جائر. ولهذا قال: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. أم هنا منقطعة، أم منقطعة، وأم المنقطعة هي التي تكون للإضراب، تكون للإضراب، ولهذا تقدر ببل والهمزة. فمثلا أم له البنات، أم خلقنا الملائكة، تقدير الكلام بل أخلقنا الملائكة إناثا، وأم تكون متصلة وتكون منقطعة، فإذا حل محلها بل وهمزة الاستفهام فهي منقطعة، وإذا كانت بمعنى أو فهي متصلة، تقول أعندك زيد أم عمرو، يعني أو عمرو، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، يعني أو لم تستغفر لهم، متصلة. والمتصلة تأتي بعد همزة التسوية غالبا. طيب، أم خلقنا الملائكة إناثا، قوله خلقنا الملائكة إناثا أي جعلناهم إناثا، وعلى هذا فتكون إناثا مفعولا ثانيا لخلقنا. ويجوز أن نجعل الخلق على أصله يعني أم صيرنا الملائكة إناثا. نعم. ويجوز أن نجعل خلقنا على بابها وتكون إناثا منصوبة على الحال، يعني أم خلقنا الملائكة حال كونها إناثا. والجواب نعم ولا لا؟ لا، ما خلق الله الملائكة إناثا بل ولا ذكورا، ولهذا لا نصف الملائكة بالإناث بالأنوثة ولا بالذكورة، لأن الملائكة لا يتولدون ولا يأكلون ولا يشربون، لكن هم قالوا إن الملائكة بنات الله فجعلوا الملائكة إناثا. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون خلقنا فيقولون ذلك. الجملة في قوله وهم شاهدون في موضع نصب على الحال، يعني هل خلقنا الملائكة إناثا حال كون هؤلاء شاهدين على خلقنا إياهم إناثا؟ والجواب لا، فما خلق الله الملائكة إناثا ولا شهدوا خلقه. وهذا كقوله في الآية الثانية، أم خلقنا الملائكة إناثا، لا إله إلا الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقه، ستكتب شهادتهم ويسألون. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى بيّن لهؤلاء حالين: الحال الأولى الحكم الجائر الذي حكموا به بينهم وبين الله، حيث جعلوا لله إيش؟ الملائكة، وجعلوا لأنفسهم البنين، وهذا جو كما تدل عليه آية النجم. الحال الثانية جعلهم الملائكة إناثا، سواء جعلوا لأنفسهم البنين أم لم يجعلوا، هذا أيضا كذب وافتراء، لأنهم لم يشهدوا خلقهم حتى يحكموا عليهم بأنهم إناث. ولهذا قال أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ومن الملائكة؟ الملائكة عالم الغيب غائبون عنا، ما نشاهدهم إلا أن يرينا الله إياهم على سبيل الكرامة أو على سبيل الآية، وإلا فهم عالم الغيب، لأن ما من إنسان إلا ولديه ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، وملائكة يحفظونهم من بين يديه، يحفظونهم من أمر الله ومن خلفه، ونحن لا نشاهدهم، وملائكة يحضرون مجالس الذكر ولا نشاهدهم لأنهم عالم غيب. الملائكة خلقوا من نور كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلقوا صمدا يعني لا يأكلون ولا يشربون، لأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكة منهم من علمنا بأعيانهم ومنهم من لم نعلم، فمن من علمنا بأعيانهم جبريل وميكائيل وإسرافيل الذين كانوا يسميهم النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح صلاة الليل فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
0: بسم الله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. ميكائيل بما فيه حياة الأرض وهو المطر والنبات، وإسرافيل بما فيه حياة الأجساد عند نفخ الصور فإنه قد التقم الصور ينتظر متى يؤمر. المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة إجمالا فيما لم نعلم اسمه، وتعيينا فيما فيما علمنا اسمه، وأن نؤمن أيضا بما نعلم من أوصافهم، كجبريل مثلا له 600 جناح قد سد الأفق، وبما نعلم من أحوالهم وعباداتهم، لأن هذا من أصول الإيمان التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته. وعلينا أيضا أن نحب هؤلاء الملائكة وأن نجلهم ونعظمهم، لأنهم عباد لله، عباد مكرمون منقادون لأمر الله، فنحبهم لله عز وجل. وعلينا أيضا أن نكرمهم فنبغض من عاداهم، كاليهود مثلا الذين عادوا جبريل، ونبغض أيضا كل من سبهم أو تعرض لأذاهم، لأنهم من أشرف عباد الله. وقد اختلف العلماء هل هم أفضل أو صالح البشر أفضل، والخلاف في هذا معروف مشهور، وأكثره خلاف جدلي، لأن المقام والمرتبة عند الله عز وجل تدل على أن البشر أفضل، فإن البشر يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرت. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: البشر أفضل باعتبار النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية، لأن البشر خلقوا من طين، والملائكة خلقوا من نور، والنور أشرف من الطين. طيب، ثم قال: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. قال الله تعالى مبينا حكمهم الباطل الذي قد علم مسبقا قبل أن يستفتوا، قال: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون. باعتبار النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية، لأن البشر خلقوا من طين، والملائكة خلقوا من نور، والنور أشرف من الطين. طيب، ثم قال: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. قال الله تعالى مبينا حكمهم الباطل الذي قد علم مسبقا قبل أن يستفتوا، قال: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون. ولد الله، أعوذ بالله، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. هذه الجملة كما تشاهدون مؤكدة بثلاثة مؤكدات: ألا، وإن، ولا. كذا هداية الله. ها؟ ألا، إيش بعد؟ وإن، ولا. أما ألا فإنها تأتي بلا شك للتوكيد، كما تأتي كذلك للتنبيه والاستفتاح، ولهذا يقال ألا أداة استفتاح، يراد بها التنبيه والتوكيد والتحقيق، أي تحقق ما بعدها. ألا إنهم، أي هؤلاء الذين جعلوا الملائكة إناثا، وهؤلاء الذين جعلوا الله البنات ولهم ما يشتهون، إنهم من إفكهم، أي من كذبهم، لا يقولون ولد الله. وهنا قدم السبب على المسبب، السبب هو الإفك والمسبب القول، قدم الإفك على القول لأهميته، ومن أجل أن يتبين للإنسان بطلانه من قبل أن يؤتى به، وإلا فمقتضى السياق أن يقال ألا إنهم لا يقولون ولد الله، لأن لا يقولون خبر إن، وكان مقتضى السياق أن تباشر الاسم، لكن أخرت لبيان أن هذا القول باطل حتى يرد على الذهن وقد علم بطلانه. ومن هنا للسببية، من هنا للسببية، أي على إنهم بسبب إفكهم. ويجوز أن تكون التبعيض، يعني على إنهم لا يقولون هذا القول المأفوك من جملة إفكهم، لأن إفكهم كثير، فهم جعلوا الله ولدا، وجعلوا الله شريكا، وجعلوا الله زوجة، كل هذا من الإفك. فالحاصل أن من يجوز أن تكون للتبعيض، ويجوز أن تكون سببية. وقول من إفكهم أي كذبهم، لأن الإفك هو الكذب، كما قال الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي بالكذب. لا يقولون، الجملة خبر إن، الجملة خبر إن، ومقول القول ولد الله. وعلى هذا فنقول إن ولد الله في محل نصب مقول القول. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. كيف قالوا ولد الله؟ يعني بأي صيغة؟ قال المؤلف بقولهم الملائكة بنات الله، ومعلوم أن البنت من الولد، فإن الولد في اللغة العربية يطلق على البنت والابن. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله في قولهم الملائكة بنات الله وإنهم لكاذبون. الجملة مؤكدة بمؤكدين، والمراد بها إبطال هذا القول، فيكون الله أبطل هذا القول قبل مقوله، أو قبل التحدث عن مقوله وبعده. أبطله قبل التحدث عن مقوله بقوله من إفكهم، وبعده بقوله وإنهم لكاذبون. ونحن نشهد أنهم كاذبون في هذا، فإن الله تعالى واحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد برهن الله عز وجل على بطلان هذا في سورة الأنعام، فقال تعالى وجعلوا الله شركاء الجن وخرقوا له وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يشركون عما يصفون. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فقال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، كيف يكون له ولد وليس له صاحبة يعني زوجة؟ هذا مستحيل. والثاني خلق كل شيء، والخالق لكل شيء لا يمكن أن يكون له ولد، لأن الولد جزء من الوالد، وإذا كان جزءا منه لم يكن شيئا مخلوقا، لأن جزء الخالق يكون إيش؟ خالقا مثله. قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وقد أعلمنا أنه ليس له ولد، فكيف يكون خبره غير مطابق للواقع؟ فبرهن الله على امتناع الولد من وجوه ثلاثة: امتناع الصاحبة، وأنه خلق كل شيء، والثالث أنه بكل شيء عليم وعلمه بكل شيء. وقد أخبرنا بأنه لم يلد يقتضي أنه لم يلد كذلك حقا، لأن هذا الخبر لا بد أن يكون مطابقا لعلمه. قال وإنهم لكاذبون، لكاذبون فيه أي في قولهم ولد الله. ثم قال أصطفى البنات على البنين. اصطفى أصلها استفى، وهي مأخوذة من الصفوة، وصفوة الشيء خياره، صفوة الشيء خياره. وعلى هذا فيكون معنى اصطفى اختار، اختار. وهنا قال أصطفى، والمعروف أن همزة اصطفى همزة وصل لا همزة قطع، فلماذا كانت هنا همزة قطع؟ استمع إلى كلام المؤلف، قال بفتح الهمزة للاستفهام. الهمزة هنا ليست همزة الوصل الذي يؤتى بها للتوصل إلى النطق بالساكن، انتبه معي، همزة الوصل يؤتى بها للتوصل إلى إيش؟ إلى النطق بالساكن، ولهذا لا يكون ما بعدها إلا ساكن. فالهمزة هنا ليست همزة وصل، ولكنها همزة استفهام، همزة استفهام. نعم، فاستغني بها عن همزة الوصل، استغني بها أي بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل. كيف استغني بها عن همزة الوصل؟ لأنها أي همزة الاستفهام مفتوحة، فيسهل النطق بالساكن بعدها، وأصل همزة الوصل جيء بها من أجل التوصل إلى النطق بالساكن. وإذا كان لدينا همزة قط فإننا نستغني بها عن همزة الوصل، مع أنه يجوز وجه آخر وفي غير هذه الآية، أصطفى البنات فتقلب همزة الوصل إلى مد، ومنه قوله تعالى الله خير أما يشركون، الله أذن لكم أم على الله تفترون. طيب يقول همزة واستغني بها عن همزة الوصل فحذفت، ايش اللي حذف؟ همزة الوصل. قال أي اختار، هذه تفسير الفعل اصطفى، يعني هل يختار الله عز وجل البنات على البنين؟ يعني لو فرض فرضا ممتنعا غاية الامتناع أن الله يتخذ ولدا، هل يصطفي البنات على البنين؟ لا، لأن البنين أشرف من البنات، ولا يمكن أن يختار الله البنات على البنين. لو فرض الفرض الممتنع المقطوع بامتناعه، لو فرض الفرض الممتنع المقطوع بامتناع أن الله يختار ولدا ما اختار البنات على البنين، كما أنكم أنتم لم تختاروا إيش البنات على البنين، جعلتم البنين لكم ولله البنات. طيب ولهذا قال أصطف البنات على البنين، الجواب إيش؟ لا يمكن. طيب ما لكم أنا أريد من هداية الله أن يعرب ما لكم تمام. طيب ما لا تظن أنها نافية، بل هي استفهامية كما قال الأخ هداية الله، مبتدأ والجار ومجرور لكم خبر، يعني أي شيء لكم حتى تحكموا هذا الحكم فتقولوا إن لله البنات وهم الملائكة، وهذا الاستفهام للتوبيخ والإنكار كالذي بعده، كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد؟ وهذا الحكم كما قال المؤلف فاسد، وأيضا حكم جائر، تلك إذن قسمة ضيزة، فهو حكم فاسد جائر. ثم قال أفلا تذكرون، الاستفهام هنا أيضا للتوبيخ، كل الاستفهامات هنا كلها تريد التوبيخ والتقريع مع فائدة أخرى إذا دل المقام عليها. أفلا تذكرون، قال بإدغام التاء في الذال، أصلها تتذكرون فأدغمت التاء بالذال وسكنت، نعم فأدغمت التاء بالذال فصارت تذكرون. طيب فيها قراءة تذكرون كذا، قراءة السبعية وهي الموجودة عندنا في المصحف تذكرون. طيب مر علينا أنه إذا جاءت قراءتان في آية فإن الأفضل أن تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة لتحافظ على ما جاء في القرآن الكريم، لأن الكل من عند الله، إلا أننا قلنا إن هذا لا ينبغي عند العامة لأنه يحصل به إيش فتنة، العامي لا يدري، وربما يكون عاميا عاطفيا غيورا، فإذا قلت مثلا عنده أفلا تذكرون قال لك أفلا تذكرون، فإذا عدت وقلت أفلا تذكرون فقال أفلا تذكرون، فإذا عدت فقلت أفلا تذكرون يمكن يأخذ أكبر ما عنده يضربك، لأنه يرى أنك الآن محرف للقرآن. على كل طالب العلم الذي يعلم أن هذه قراءة سبعية ينبغي له أن يقرأ بها مرة في المصحف مرة أخرى حتى يأتي بالقرآن على الوجوه التي نزل بها. طيب، قال أفلا تذكرون، معنى تذكرون التذكر أي الاتعاظ، يعني أفلا تستعظون فتدركوا أن ما حكمتم به حكم جائر غير مقبول منكم. قال في أفلا تذكرون أنه سبحانه منزه عن الولد. نعم، فالله سبحانه وتعالى منزه عن الولد بدليل العقد ودليل النقل. أما دليل النقل فما أكثر الآيات التي ينكر الله فيها أنه اتخذ ولدا، ومن ذلك قوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما الدليل العقلي فنقول لو كان لله ولد لكان جزءا منه وكان مستحقا للعبادة كما استحق ذلك والده. ثانيا أن نقول لو اتخذ الله ولدا لكان هذا الولد حارثا، والحدوث يمتنع أن يكون جزءا من الله، لأن الله لم يزل ولا يزال موجودا بذاته سبحانه وتعالى. فإذا قدر أنه اتخذ ولدا صار هذا الولد إيش؟ حارثا. فكيف يكون حارثا وهو جزء من الله؟ لأن الولد جزء من الوالد كما قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فاطمة بضعة مني. ويمتنع أيضا اتخاذ الله ولدا لأن الولد لا بد أن يكون مشبه لأبيه، هذا الوجه الثالث، أن يكون مشبها لأبيه، والله سبحانه وتعالى ليس له شبيه لا يماثله أحد. رابعا الولد إنما يتخذه من يحتاج إليه لبقاء النوع، والله سبحانه وتعالى غير محتاج لأحد. ولهذا إذا كان الإنسان عقيما انقطع أثره من الدنيا، لكن إذا كان ولودا وتولد له ولد بعد ولد بقي أثره في الدنيا. ولهذا كان التوالد بين البشر هو السبب الوحيد لبقاء النوع الإنساني. فهذه وجوه أربعة عقلية تدل على إيش؟ امتناع الولد على الله سبحانه وتعالى. طيب، قال أم لكم سلطان مبين، هذا أيضا إضراب انتقال، بل ألكم، والإضراب هنا انتقالي، انتقل الله عز وجل من توبيخهم على ما حكموا به من الولد لله سبحانه وتعالى إلى طلب الحجة، فقال بل لكم سلطان مبين. والمراد بالسلطان هنا ما تكون به السلطة، والسلطة في كل موضع بحسبه، ففي باب الولايات تكون السلطة بماذا؟ بالإمارة، الأمير السلطان. في باب الأعمال تكون السلطة بالقوة، فالقوي القادر له سلطة على العمل. في باب المحاجة وطلب الدليل تكون السلطة بماذا؟ بالدليل. فهنا سلطان مبين أي دليل، يعني هل لكم دليل؟ لأن الدليل تكون به السلطة للمحاج، يعني إذا حاجك إنسان وصار معه دليل صار له سلطان، صار له سلطان عليك أي سلطة. ولهذا قال أم لكم سلطان مبين، وكلمة مبين هنا يحتمل أن تكون من أبان اللازم ومن أبان المتعدي. كذا من أبان اللازم ومن أبان المتعدي، لأن أبان الرباعي يكون لازما ويكون متعديا. فإذا قلت أبان الصبح فهو لازم ولا متعدي؟ لازم. وإذا قلت أبان الحق، أبان فلان الحق، هذا متعدي. كلمة مبين هنا هل هي لازم؟ أي أن المعنى أم لكم سلطان بين أم متعدي؟ أي أم ألكم سلطان يبين ما تقولون أو يبين الحجة لكم؟ نعم، المتعدي هنا أحسن، المتعدي أحسن. ليش؟ لأن المتعدي متضمن لللازم، لأن ما أبان غيره فهو بين في نفسه، ما أبان غيره فهو بين في نفسه. أم لكم سلطان مبين؟ قال المؤلف حجة واضحة أن لله ولدا، وصنيع المؤلف في قوله واضحة يدل على أنه جعل مبين من اللازم، أي بين. ولكن الأرجح أنه من أبان المتعدي، أي مبين. وذلك لأننا إذا جعلناه من المتعدي لازم منه وجود القاصر، يعني اللازم، بخلاف العكس.

0: وبان لا لازم، بان لازم وابان لازم، كلاهما لازم. ترى يا جماعه لكم
1: أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما

0: مفصول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. ما معنى قوله فاستفتهم؟ يعني اسألهم. طيب، ما الذي يفيده التعبير بالاستفتاء؟ عندك؟ نعم، يفيد التهكم به، كأنه جعلهم حكما في هذا. طيب يلا شاكر، قوله ألربك البنات ولهم البنون، الاستفهام هنا يراد به توبيخ. طيب، كيف قوله ألربك البنات ولهم البنون؟ اشرح هذا. بنات الله، ويجعلون لأنفسهم البنين. طيب، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ويرضى هذا الشيء لله عز وجل. نعم يا أحمد. قوله أم خلقنا الملائكة، أم هنا متصلة أم منقطعة؟ منقطعة. طيب، ما هي علامة أم المنقطعة؟ نعم، بمعنى بل والهمزة. أما المتصلة فهي بمعنى
1: أو.
0: بمعنى أو. طيب، نعم يا أخ. قوله على إنهم من إفكهم لا يقولون، هذه الجملة مؤكدة بعدة مؤكدات.
1: على أداة الاستفتاح. والتوكيد.
0: نعم، ما مهين التوكيد؟ إنهم. مهين التوكيد. إيه، بس ما هي من التوكيد، ما من التوكيد، من التوكيد اللي تأتي بالفعل مثل
1: المؤكدة.
0: إن المؤكدة. طيب،
1: وإلا فلا يقولون.
0: نعم. طيب، قوله ألا إنهم من إفكهم، من هنا مش معناها للتبعيض، ولا تحتمل معنى ثانيا؟ لا تحتمل. كيف سببية؟ لا، ها؟ ما هي قلنا بيانية؟ طيب، الإفك معناه؟ ها؟
1: الكذب.
0: أين مقول القول في قوله لا يقولون؟ مقول القول، أين مقول القول في قوله لا يقولون؟ هو كل قول له مقول، كل قول. أنت إذا قلت قلت لا بد وش قلت، فلكل قول مقول. جملة ولد الله، ولد الله. نعم. طيب، قوله أصطف البنات بندر، الهمزة هنا لماذا قطعت وهي مع أصطفى همزة وصل وليست همزة الوصل؟ أين همزة الوصل؟ حذفت استغناء عنها بهمزة الاستفهام. ومعنى اصطفى؟ طيب، والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والنفي، يوبخهم وينفي أن يكون اصطفى البنات على البنين. طيب، قوله ما لكم، هداية الله، الاستفهام هنا للتوبيخ كذلك. أحسنت. وكيف تحكمون؟ والتوبيخ أيضا. طيب، أين خبر المبتدأ في قوله ما لكم؟ لكم الجار مجرور، وهو الخبر. تمام. قوله أفلا تذكرون، عبد المنان، فيها أكثر من قراءة.
1: أفلا تذكرون
0: أفلا تذكرون وتذكرون ها؟ ما هي بينها ها؟ تذكرون هذه واحدة ثنتين تتذكرون ثلاث خطأ في اثنين ناظم لم تكن حاضر طيب من لم يكن حاضرا فليس بحاضر نعم ها كم القراءتان كم القراءات تذكرون وتذكرون طيب تذكرون ما وجهها لا وجهها مو معناها إيه؟ لا لماذا كانت تذكرون طيب
1: النصر تتذكرون
0: ها بايش بالتاء ما انت ما هي تاء بتاء تذكرون وين التاء الثانيه طيب اصلا تذكرون تتذكرون فأدمت وين التاء بالتاء نعم تاء بالذال تذكرون التاء بالذال طيب قوله تعالى أم لكم سلطان مبين سامي أم هنا منقطعة أم متصلة ها ما حورت نعم ولا أنت نعم بالله نعم قصدي هل هي متصلة أم منقطعة منقطعة طيب وش علامة المنقطعة ذكر أحمد قبل قليل جارك بالضبط ليس بينك وبينه أحد ها؟ نسيت هالسرعة ذي المعنى أن درس أمس وقبل أمس فوقه طبقات نعم نعم خالد ولا يذكر معها معادل طيب أن تكون بمعنى بل والهمزة ولا يذكر معها معادل طيب والمتصلة ويذكر معها المعادل ها معلوم المنقطعة بمعنى بل والهمزة ولا معادل معها ما يذكر معها المعادل والمتصلة بمعنى أو ويذكر معها المعادل أيما أولى عليان أن نجعل مبين هنا بمعنى بين أو بمعنى مظهر إيه هذا اللي يقول بمعنى بين أو بمعنى مظهر مبين للشيء أقول أيهما أولى ها أم لكم سلطان مبين ها أي مظهر لماذا كان أولى وكل متعدي فهو أولى من اللازم هذا في العبادات قياسا ما هو واضح واضح لكم التعليل هذا نعم كيف ذلك
1: مظهر
0: نعم لأن ما أبان غيره فهو في نفسه بين بخلاف البين في نفسه فقد يبين غيره وقد لا يبين طيب فإذا أمكن أن يكون من أبان المتعدي يعني كل ما جاءت مبين وأمكن أن تكون من المتعدي فهو أحسن لكن أحيانا لا يمكن مثل لفي ضلال مبين ما يمكن تكون بمعنى أبان بل بمعنى بين لكن إذا أمكن أن تكون مبين بمعنى أبان أظهر فهو أولى قال الله تعالى فأتوا بكتابكم هذا مفرع على قوله أم لكم سلطان مبين يعني فإن كان لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم الذي به السلطان والأمر هنا للتحدي الأمر هنا للتحدي والإعجاز مثل قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هذا للتحدي والإعجاز. فقول بكتابكم أي بكتابكم الذي به الحجة والسلطان. وقول مؤلف التوراة، هذا لا شك أنه وهم، لأن هذه الآية ليست تخاصم اليهود حتى نقول إن المراد بذلك التوراة، إنما تخاصم من الذي مع المشركين الذين جعلوا الملائكة بنات الله. ولهذا في بعض النسخ ساقطة، يعني في بعض النسخ المؤلف ساقطة ليست فيه، والنسخة التي سقطت منها أصح من هذه النسخة. قال فأروني ذلك فيه، يعني أروني أن لله البنات في ذلك الكتاب الذي تأتون به. ثم أظهر إعجازهم بقوله إن كنتم صادقين في قولكم ذلك، وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يأتوا بكتاب فيه أن الله جعل الملائكة بنات له، هذا شيء مستحيل. ثم قال وجعلوا أي المشركون بينه تعالى وبين الجنة أي الملائكة لاجتنانهم عن الأبصار نسبا بقولهم إنها بنات الله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. جعلوا، الضمير يعود على المشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله. فإن قال قائل كيف يرجع الضمير إلى غير مذكور، قلنا إنه مذكور بالسياق، يعني أن السياق يعين مرجع الضمير، ولا يلزم في مرجع الضمير أن يكون من جنس يعني من أن يكون اسما ظاهرا بينا، ليس بلازم. فإذا دل السياق على أن المراد به كذا عمل به. قال الله تعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، المراد بالفاعل في قول التوارت يعود على الشمس، مع أنه لم يسبق لها ذكر لأنه معروف. وقال تعالى كل من عليها فان، عليها إيش؟ على الأرض، مع أنه لم يسبق لها ذكر قريب، ولكن السياق يدل عليها. إذن مرجع الضمير قد يكون متعينا بالسياق. جعلوا بينه أي بين الله سبحانه وتعالى وبين الجنة نسبا، يقال الجنة والجنة والجنة بالضم، وكلها تدور حول الاستتار والخفاء، لأن هذه المادة الجيم والنون كلها تدور على هذا المعنى الاستتار والخفاء. ومنه الجنان القلب، ومنه الجنين الحمل، ومنه الجنة الجن، ومنه الجنة البستان ذو الأشجار الكثيرة، ومنه الجنة ما يستتر به المقاتل عن السهام كالترس. فهذه المادة كلها تدور على هذا المعنى الخفاء. فما المراد بالجنة هنا؟ يقول المؤلف المراد الملائكة، المراد الملائكة. كيف الملائكة يسمون جنا؟ قال نعم، لأنهم مستترون عن الأعين، فهم عالم الغيب كالجن الذين هم ذرية الشيطان. هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولكن هذا القول ضعيف جدا، لأن الجنة اسم للجن لا للملائكة. قال الله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني الجن. وقال تعالى أم يقولون به جنة، أي جن أصابه بمس. ولا يمكن أن يعبر بالجن الذين هم من أخص خلق الله الذين خلقوا من نار، أن يعبر بهم عن الملائكة الذين خلقوا من نور وهم من أشرف خلق الله عز وجل. قال الله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. انتبه يا ولد انتبه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالمراد بالجنة هنا الجن الذين هم خلق غيبي خلقوا من نار. ولكن كيف جعلوا نسبا؟ المراد بالنسب هنا الصلة، مجرد صلة، ليس النسب الذي هو القرابة، بل النسب الذي هو الصلة. وذلك أن المشركين لما قالوا إن الملائكة بنات الله، إن الملائكة بنات الله، قيل لهم لا بنات إلا بزوجة، قالوا نعم، إن الله جل وعلا وسبحانه عما يصفون تزوج من الجن جنية فولدت الملائكة قتلهم الله. هذا هو النسب الذي جعلوا بينه، الذي جعلوا بين الله وبين الجنة. فالمراد بالنسب هنا إيش؟ مطلق الصلة، لا صلة القرابة فقط. هذا هو المعنى الذي تدل عليه استعمال الجنة، الذي يدل عليه استعمال الجنة في كلام الله، وأن المراد بالجنة الجن. ووجه النسب أو الاتصال هو أنهم قالوا لما قيل لهم كيف تقولون إن الملائكة بنات الله، فمن أين جاءت البنات؟ قالوا إنه تزوج جنية فجاء فولدته الملائكة. قال الله تعالى ولقد علمت الجنة. طيب، يقول المؤلف موجها ما ذهب إليه من أن المراد بالملائكة الجن بالجن بالجنة الملائكة، قال لاجتنانهم عن الأبصار، لاجتنانهم عن الأبصار. وهذا لا يبرر أن نسمي الملائكة جنا. طيب، يقول نسبا بقولهم إنها بنات الله، فجعل النسب هنا بمعنى إيش؟ القرابة. طيب، ولكن هذا القول ليس بصحيح. قال تعالى ولقد علمت الجنة إنهم أي قائلي ذلك لمحضرون للنار يعذبون فيها. ولقد علمت الجنة، الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات، اللام وقد وهما ظاهران، والقسم المقدر والتقدير، وبالله لقد علمت الجنة، وبالله لقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. والتأكيد هنا لا شك أنه في غاية ما يكون من البلاغة، يعني أن هؤلاء الجن الذين جعلوا بينهم وبين الله نسبا تعلم في حكم الله ما لا يعلمه هؤلاء. فإنهم يعلمون أن هؤلاء الذين كذبوا على الله سوف يحضرون يوم القيامة ويبعثون ويعذبون بما يقتضيه جرمهم. ولهذا قال ولقد علمت الجنة إنهم أي قائل ذلك لمحضرون للنار يعذبون فيها. طيب، قال الله تعالى سبحان الله تنزيها له عما يصفون بأن لله ولدا. سبحان الله، هذه اسم مصدر، اسم مصدر سبح، اسم مصدر سبح. معنى قولنا اسم مصدر سبح يعني أنه اسم مصدر فعله سبح. فما هو المصدر من سبح؟ تسبيح، لكن سبحان بمعنى تسبيح، فهي اسم مصدر، لأن كل كلمة تضمنت معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدر. وأمثلته كثيرة، منها كلام بمعنى تكليم، سلام بمعنى تسليم. طيب، وسبحان الله يقول المؤلف رحمه الله تنزيها له، فما الذي ينزه الله عنه؟ يدور ما ينزه الله عنه على أمرين: النقص ومماثلة المخلوقين، النقص فيما أثبت لنفسه من الكمال، والثاني مماثلة المخلوقين. قال الله تعالى عن الأول: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. هذا يدل على إيش؟ كمال إيش؟ كمال القدرة والقوة. وما مسنا من لغوب نفي لنقص القوة، يعني معها عظم هذه المخلوقات العظيمة وقصر المدة في خلقها لم يمس الله سبحانه وتعالى شيء من اللغوب، يعني من التعب والإعياء. طيب هذا إيش؟ تنزيه عن النقص. وقال تعالى: ليس كمثله شيء، تنزيه عن مماثلة المخلوقين، تنزيه عن مماثلة المخلوقين. فعلى هذا نقول التنزيه الذي يوصف الله به هو يدور على شيئين: على تنزيه عن النقص في كماله، عن النقص في كماله أي فيما أثبت لنفسه من الكمال ليس فيه نقص، والثاني مماثلة المخلوقين. وعرفتم من الأدلة ما ذكرناه. وقوله عما يصفون يعني من النقص، عما يصفون من النقص والمماثلة أيضا، بأن قالوا إن لله ولدا، وهذا وصف لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأن ثبوت الولد يتضمن المماثلة ويتضمن النقص أيضا. فهم بإثبات بدعواهم الولد لله وصفوا الله بالنقص ووصفوه بمماثلة المخلوقات. قال سبحان الله عما يصفون: إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين

للقدر وعبودية للشرع، عبودية للقدر وعبودية للشرع، يعني تذلل للقدر وتذلل للشرع. أما عبودية القدر فإنها عامة لكل أحد، ما من إنسان إلا وهو متذلل لقدر الله لا يمكن أن يتخلص منه إطلاقا. فاهمين؟ ها؟ هذه عبودية إيش؟ القدر. كل عابد لقدر الله ذليل أمام القدر. ودليل هذه قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض فهو عابد الله ذليل له، لا يمكن أن يخرج عن ذله لقدره. حتى أعتى الناس وأطغى الناس عبد لله بهذا المعنى. ففرعون عبد لله بهذا المعنى، أليس كذلك؟ ولهذا أدركه الغرق. طيب، الثاني عبودية الشرع، يعني التعبد لشرع الله، وهذا خاص بالمؤمنين، هذا خاص بالمؤمنين، لأن الكافرين لم يتعبدوا لله بشرعه بل هم مستكبرون. ومن أمثلة ذلك وأدلته قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فالمراد بالعبودية هنا إيش؟ ها؟ عبودية الشرع، يعني الذين تعبدوا لشرع الله، وهذه خاصة بالمسلمين المنقادين لأمر الله. وهذه أيضا تنقسم إلى قسمين: قسم أخص من الآخر، فعبودية الرسالة والنبوة أخص من عموم عبودية الإسلام. فمثلا قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذه عبودية إيش؟ رسالة، فهي أخص من قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ونعم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذه أيضا عبودية خاصة الخاصة في الحقيقة، يعني عبودية رسالة، فهي أخص من قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، من أي القسمين؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. لا، ما في خاصة خاصة. طيب، إذا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، إن جعلنا الاستثناء منقطعا فالعبودية عبودية الشرع خاصة، وإن جعلنا الاستثناء متصلا فهي عبودية القدر، فهي عبودية القدر. ولذلك اختلف العلماء فيها هل الاستثناء منقطع أو متصل. هذه الآية أيضا نظيرها: إلا عباد الله المخلصين، أي المؤمنين الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه. قال المؤلف: استثناء منقطع. والاستثناء المنقطع علامته أن يكون ما بعد إلا من غير جنس ما قبلها، أن يكون ما بعد إلا من غير جنس ما قبلها. والثانية أن تكون إلا بمعنى لكن، أن تكون إلا بمعنى لكن، ولهذا نسميه استثناء منقطعا، كأن ما بعدها انقطع عما قبلها. وعليه إذا كان الاستثناء منقطعا كما قال المؤلف نقول: إلا عباد الله المخلصين، معناها إيش؟ لكن عباد الله المخلصين، لكن عباد الله المخلصين، يعني لم يصفوه بهذا الوصف. قال رحمه الله تعالى: استثناء منقطع، أي فإنهم ينزهون الله عما يصفوه هؤلاء. وذهب بعض العلماء
إلى أن

الاستثناء هنا متصل، متصل فهو مستثنى من الواو في قوله سبحان الله عما يصفون، ويكون معنى سبحان الله عما يصفه الناس كلهم إلا عباد الله المخلصين، يعني إلا ما يصفه به عباد الله المخلصون، فإنه متصف به. وهذا احتمال، هذا احتمال، لكن ظاهر السياق ما ذهب إليه المؤلف، وأن قوله سبحان الله عما يصفون عائد إلى من؟ إلى من؟ إلى المشركين الذين وصفوه بأن له بنات، وهؤلاء لا يدخل فيهم المؤمنون، فالمؤمنون ليسوا من جنس المستثنى منه، وحينئذ يكون الاستثناء منقطعا. ويكون فائدة هذا الاستثناء المنقطع الثناء على عباد الله المخلصين، الثناء على عباد الله المخلصين حيث لم يصفوه بما وصفوا به هؤلاء. نعم.

0: وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ما المراد
2: بالأمر
1: هنا؟ لكن المراد بالأمر
2: أمر للتوبيخ الإعجاز والتحدي
1: والإعجاز. طيب، وما محل الجملة إن كنتم صادقين مما قبلها في المعنى؟
2: إن كنتم صادقين بدون حالية.
1: لا، المعنى هو في الإعراب.
2: المعنى بالسياق.
1: ليس المراد في الإعراب.
2: إن كنتم صادقين يعني بأن بين الله عز وجل بنا من الملائكة بنا.
3: يريد
2: أن
1: تأكيد التحدي والإعجاب. طيب، محلها مما قبلها تأكيد التحدي والإعجاز. طيب،
4: بقي علينا نقطة تحتاج إلى معرفة ولم نبينها أمس. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. معلوم أن إن هذه شرطية وأنها تحتاج إلى فعل الشرط وجوابه، كذا؟ طيب، ففعل الشرط موجود إن كنتم صادقين، فأين جوابه؟ قيل إن جوابه محذوف دل عليه ما قبله، وهو فأتوا بكتابكم، والتقدير فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فأتوا بكتابكم، فيكون محذوفا دل عليه ما قبله، ولا ينبغي ذكره أيضا لأن ذكره تطويل مستغنى عنه. وقيل إن إن الشرطية في مثل هذا التركيب لا تحتاج إلى جواب أصلا، تكون مسلوبة الجواب. وعلى هذا القول لا يكون في مثل هذا التركيب تقدير، لا يكون فيه تقدير، ويكون هذا المحذوف لما كان معلوما كان لا يحتاج إلى ذكره، وإذا لم نحتاج إلى ذكره لم نحتاج إلى تقديره. ثم قال الله عز وجل: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فإنكم، الخطاب هنا للكافرين، وفيه التفات من الغيبة إلى الحضور، لأن الكافر المخاطب والمخاطب حاضر. وما سبق ليس فيه الضمير عائد على غائب، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون، كلها بضمير الغيبة. والالتفات له فائدة مضطردة. الالتفات من الخطاب إلى الغيبة أو بالعكس له فائدة مضطردة، وهي تنبيه المخاطب. ووجه ذلك أن الخطاب إذا كان على وتيرة واحدة لم يكن فيه ما يدعو إلى الانتباه، فإذا تغير الأسلوب انتبه الإنسان. هذه الفائدة مضطردة في كل موضع فيه التفات. وهناك فائدة أخرى تكون بحسب السياق وليست مضطردة في كل موضع. والفائدة هنا: فإنكم وما تعبدون، هي أن الله سبحانه وتعالى لما تحدث عنهم بصيغة الغيبة، وكان الذي بعد ضمائر الغيبة أمرا يظن صاحبه، أنه قادر عليه خاطبه مخاطبة الحاضر إفادة إلى ذله وعدم قدرته على ما يقصد. فالكفار يحاولون فتن الناس عن دينهم بكل وسيلة، تارة بالدعاية لمعبوداتهم، وتارة بالقدح في عبادة الله، وتارة بالقدح في المسلمين وغير ذلك، فيظنون أنهم على شيء. فخاطبهم الله تعالى بخطاب الصريح إذلالا لهم، فقال: فإنكم أيها المشركون وما تعبدون من الأصنام، وعبر بما التي تستعمل غالبا في غير العاقل، لأن أكثر معبود المشركين من غير العاقل. ويحتمل أن تكون ما مصدرية، أي فإنكم وعبادتكم ما أنتم فاتنين عليها أحدا، والمعنى على الوجهين واحد، يعني أنتم وأصنامكم لا تفتنون الناس إلا من هو صالح الجحيم، أو أنتم وعبادتكم لا تفتنون الناس عليها إلا من هو صالح الجحيم. قال: وما تعبدون من الأصنام، هل هم يعبدون الأصنام؟ الجواب: نعم، يعبدون الأصنام، ينذرون لها ويركعون ويسجدون ويستغيثون بها ويجعلونها كالإله سواء. ومع هذا فإن عقولهم قد لعبت بهم، بل شياطينهم قد لعبت بهم، حيث يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والحقيقة أن عبادتهم إياها تبعدهم من الله ولا تقربهم منه. يقول: فإنكم وما تعبدون، ما أنتم عليه أي على معبودكم، وعليه متعلق بقوله بفاتنين أي أحدا. طيب، قوله فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، معلوم أن إن هذه تحتاج إلى اسم وخبر. اسمها الكاف في إنكم، وما تعبدون معطوف عليه، وجملة ما أنتم عليه بفاتنين هي الخبر، يعني أنتم ومعبوداتكم لا تفتنون أحدا عن دين الله إلا من هو صالح الجحيم. وقول ما أنتم عليه بفاتنين، قال المؤلف: أي على معبودكم، ولم يقل ما أنتم عليها أي معبوداتكم، من أجل أن يشمل كل واحد على حدة، يعني أي واحد من هذه المعبودات لا يمكن أن تفتنوا عليه أحد من الناس. وقوله بفاتنين أي بصادين، لأن الفتنة تأتي بمعنى الصد. قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي صدوهم، أي صدوهم. كما تأتي بمعنى الاختبار، مثل: إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولها معاني أخرى، لكن المراد بها هنا الصادين. وقول المؤلف: عليه متعلق بفاتنين، فيكون التقدير: ما أنتم بفاتنين عليه. فاتن اسم فاعل من فتن، وهو فعل متعدي، فأين مفعوله؟ قدره المؤلف بقوله: أي أحدا. ومعنى الآية على سبيل العموم أن الله خاطب هؤلاء المشركين بأنهم هم ومعبوداتهم مهما عملوا من الحيل والدعاية لن يفتنوا أحدا حتى يعبد هذه الأصنام، إلا من هو صال الجحيم، إلا من هو صال الجحيم، يعني إلا الذي هو صالي الجحيم. وصالي اسم فاعل، صالي اسم فاعل، وحذفت الياء التي في آخر الفعل لالتقاء الساكنين. أين الساكنان؟ الياء وهمزة الوصل، إلا من هو صالي الجحيم. على كلام المؤلف تكون من في محل نصب بدلا من المفعول المحذوف أحدا، ما أنتم بفاتنة أحدا إلا من هو. وذهب بعض المعربين إلى أن من اسم، إلى أن من مفعول لفاتنين، مفعول لفاتنين، على أنه استثناء مفرغ، استثناء مفرغ. وأظنكم تعرفون الاستثناء المفرغ هو الذي يكون ما بعد إلا معمولا لما قبلها، هذا الاستثناء المفرغ، يكون ما بعد إلا معمولا لما قبلها سواء كان فاعلا أو مفعولا أو مجرورا. فإذا قلت ما قام إلا زيد فهذا استثناء مفرغ، لأنك فرغت العامل من المعمول إلا ما بعد إلا، فتقول ما نافيه قام فعل ماضي وإلا أداة حصر، ما هي أداة استثناء هنا. وأحد وزيد فاعل، وتقول ما رأيت إلا عمرا، فرأيت فعل وفاعل وإلا أداة حصر، وعمرا ها مفعول رأيت. وتقول ما مررت إلا بزيد، تقول إلا أداة حصر وبزيد جار ومجرور متعلق بمررت. فعلى هذا تكون الآية التي معنا ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو كالمثال الذي مثلناه، وهو ما رأيت إلا زيدا. وهذا الذي ذهب إليه بعض المعربين أصح مما ذهب إليه المؤلف، أي أن الاستثناء مفرغ وعليه فلا نحتاج إلى تقدير المفعول به، فيكون أحدا الذي قدره المؤلف مستغنى عنه، لأن الاستثناء إيش مفرغ. فكما أنك لو قلت ما رأيت إلا زيدا لا تحتاج إلى تقدير ما رأيت أحدا إلا زيدا، ما تحتاج إلى التقدير هذا. فكذلك ما أنتم عليه بفاتين إلا من هو صال الجحيم. وخلاصة المقام أن نقول ما أنتم عليه بفاتين ما نافية، وأن اسمها، وبفاتنين خبرها، وفاتن اسم فاعل يحتاج إلى مفعول، والمفعول ما من في قوله إلا من هو صالي الجحيم. وقوله صالي الجحيم، صالي الجحيم، قال المؤلف في علم الله، وإنما احتاج إلى تقدير في علم الله لأن صالي اسم فاعل وهم لم يصلوها حتى الآن. ليش؟ لأنهم ما ماتوا، فالمفتون حي، فكيف يقال صالي الجحيم وهو لم يموت بعد؟ قال المؤلف المراد صالي الجحيم في علم الله، أي من كتب، من علم الله أنه سيصل الجحيم فهو الذي تفتنونه، وأما من علم الله أنه مؤمن فلن تفتنوا. وهذا كقوله تعالى من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. طيب، أظن نقف على هذا عشان أخذ الفوائد. كثير من أين؟ قال الله تبارك وتعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. في هذا من الفوائد تحدي أهل الكفر والشرك ببيان الدليل على ما يقولون من الكذب والافتراء. وفيه أيضا فيه من فوائدها التهكم بهؤلاء المشركين حيث جعلهم بمنزلة العلماء الذين يستفتون وهم إيش أجهل الناس بلا شك. ومن فوائدها بيان جور هؤلاء المشركين حيث جعلوا لله البنات وهم يكرهون البنات، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ويجعلون لله البنين، مع أن البنين والبنات كلها ممتنعة على الله لأن الله لم يلد ولم يولد. ومن فوائد الآيات الكريمة الآيات كلها الإنكار على هؤلاء الذين قالوا إن الملائكة بنات الله لقوله أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ومن فوائدها أيضا تحدي هؤلاء الذين ادعوا أن الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة بنات الله، لأنه يقال لهم هل شهدتم خلق الله للبنات حتى تعلموا أنها بنات الله؟ والجواب شهدوا أو لا؟ ما شهدوا، ولهذا قال أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ومن فوائدها إثبات الملائكة، والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة كما هو معروف. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من ادعى دعوى فإنه يطالب بالبينة عليها لقوله أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، فهل هم شاهدون حتى يدعوا ذلك؟ ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد إفك هؤلاء الكذابين الذين ادعوا أن الله أن لله ولدا لقوله على إنهم من إفكهم لا يقولون. ومن فوائدها أن هؤلاء لهم إفك متعدد بناء على أن من إيش للتبعيض، على إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. ومن فوائد الآيات أن الله تعالى منزه عن الولد، لأن الله جعل هذه الدعوة إفكا وكذبا، وأكد الله ذلك بقوله وإنهم لكاذبون. ومن فوائد الآيات أيضا الاستدلال على هؤلاء بدلالة العقل، وهو أن يقال كيف يصطفي الله البنات على البنين، هذا ليس بعقل ليس بمعقول، ولكن هم يجعلون هذا الشيء أمرا معقولا واجبا أيضا أن يكون لله البنات ولهم البنون. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين حكموا بهذا الحكم أشبه ما يكونون بالمجانين، ولهذا خوطبوا بمخاطبة المجنون حيث قيل لهم ما لكم، يعني ما هذا العمل، هل هذا عمل عاقل؟ ومن فوائدها الإنكار على كل حكم باطل لقوله كيف تحكمون، فإن هذا إنكار عليهم بهذا الحكم الذي يعلم بطلانه بضرورة العقل والنقل. ومن فوائد الآية الكريمة الإعلان بسفه هؤلاء وأنهم لا ينتفعون بالآيات لقوله أفلا تذكرون. ومن فوائدها أيضا توبيخ من لم يتذكر، لأن المراد بالاستفهام هنا التوبيخ. فكل من لم يتذكر بآيات الله فلا شك أنه مستحق للوم والتوبيخ. ومن فوائده إظهار عدل الله عز وجل في مجادلة العدو والخصم، لقوله أم لكم سلطان مبين، فلم يقتصر الله عز وجل على تكذيبهم، يعني على أن كذبهم، بل طلب منهم الحجة إن كانوا صادقين في دعواهم. ومن المعلوم أنهم لن يقيموا الحجة، ولهذا قال فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ومن فوائدها أيضا جواز تحدي الخصم بما يعجز عنه، وأن ذلك طريق من طرق إفحامه، فإن الخصم عند المناظرة يمكن إبطال حجته بعدة أساليب، منها التحدي، ولكن يجب أن يكون التحدي بما لا يمكن أن يقيم عليه البرهان والدليل، لأنك لو تحديته بشيء يمكنه أن يقيم عليه الدليل والبرهان فأقام عليه الدليل والبرهان لخصمك ولضعف جانبك. فإياك أن تتحدى عند المناظرة إلا بشيء تعلم أنه لا يمكن أن يكون. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في محاجة إبراهيم مع الرجل حين قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فقال له الرجل أنا أحيي وأميت، فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام تحداه أولا بأن الله يحيي ويميت، وأنت أيها المحاج لا تحيي ولا تميت. فلما ادعى كذبا أنه يحيي ويميت، وكان في ذلك تلبيس على العامة، لأنه قال أنا أحيي وأميت أوتى بالرجل مستحق للقتل فلا أقتله، فهذا على زعمه إحياء، والحقيقة أن هذا ليس إحياء ولكنه استبقاء حياة، وليس استبقاء حياة أيضا ولكنه رفع سبب يكون به الموت. وقد يبقى هذا الذي رفعنا عنه السبب سبب الموت، وقد لا يبقى. وقال إني أوتى بالرجل البريء فأقتله، فهذا إيش؟ فهذا إماتة على زعمه، وهذا ليس بإماتة ولكنه فعل سبب يكون به الموت، وقد لا يكون به الموت، قد لا يكون به الموت. فالحاصل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد قصر الطريق واختصاره، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فانقطعت الحجة فبهت الذي كفر. وهذه من آداب المناظرة، وهو إفحام الخصم بما لا يمكن أن يقيم عليه الحجة والبرهان. ولكن كما قلت يجب أن تلاحظ أنك إذا أفحمته أو تحديته بشيء يمكنه أن يقوم به فقام به، فهذا إضعاف لجانبك، سيكون هذا أحد طرق هزيمتك. ولهذا أم لكم سلطان مبين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجة سلطان لصاحبها، لأنه يكون بها السلطة على خصمه الذي يحاجه. وعسى إن شاء الله بقية الكلام على هذا. نعم. التقاء الساكنين. الجحيم هي همزة وصل.
3: وفي جاءني قادم.
4: ها؟
3: جاء الجعل قابل.
4: اي نعم. يقول التغاء الساكنين ايضا لان التنوين ساكن.
3: وهنا كان كذلك
4: هذا التغاء الساكنين لكن يختلف، لان هنا ما في التنوين. والسبب ما في التنوين لانها مضافه، والمضاف لا ينون. الم تسمع قول الشاعر كاني تنوين وانت اضافه فأين تراني لا تحل مكاني.
3: لا تجمع بين اللام
4: والتنوين. إيه.
5: نعم. الله تعالى أنك الجواد تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. يعبدونهم العاقل وغير العاقل.
4: إيه نعم. لكن الغالب.
5: الغالب أنه غير عاقل.
4: غير العاقل. فلهذا أتى بما تغليبا. نعم. مثل يسبح لله ما في السماوات. نعم. ها؟ ايش؟ لوليد الابن؟ للولد. للابن على البنت؟ هذا معروف ان الابن افضل. أي نعم. نعم.

0: لنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون.
1: أظن باقي عندنا فوائد أمس. إلى أي مكان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. من فوائد هذه الآية أن من تحدى غيره فله طلب البينة على ما قال ذلك الغير بقوله فأتوا بكتابكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن حجة القرآن حجة دامغة ملزمة لا يمكن التخلص منها، ولهذا تأتي دائما بصورة التحدي إظهارا لعجز المعارض وعدم قدرته على المعارضة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء كاذبون فيما ادعوه، عاجزون عن إقامة البرهان عليه لقوله إن كنتم صادقين. ومن فوائد قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا إلى آخره بيان عتو هؤلاء وطغيانهم، حيث وصفوا الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به فجعلوا بينه وبين الجن نسبا. ومن فوائدها أن هؤلاء الذين جعلوا بينه وبين الله نسبا يعلمون أن هؤلاء معذبون على ما قالوا، محضرون في النار بقوله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ومن فوائدها أن هذه الجنة متبرئة مما يدعيها هؤلاء في جانبها، لأنها إذا علمت أنهم محضرون في العذاب فإنها لن تقرهم على ما ادعوه لله سبحانه وتعالى من الولد. ومن فوائد الآيات الكريمة تنزيه الله عما وصفه الظالمون المعتدون لقوله سبحان الله عما يصفون. ومن فوائدها أن صفات الله تكون سلبية أي دالة على النفي، وتكون ثبوتية أي دالة على الإيجاب. فقول سبحان الله هذا من صفات النفي لأنه تنزيه، وصفات النفي التي وصف الله بها نفسه لا تدل على النفي المجرد، لأن النفي المجرد ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا، وإنما تدل على ثبوت كماله المنزه عن هذا العيب. فتنزيه الله عما لا يليق به يتضمن كماله فيما يختص به سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة في جميع الصفات المنفية أنه لا يراد بها النفي المجرد، لأن النفي المجرد ليس بشيء لأنه نفي فضلا عن أن يكون مدحا، إنما يراد بها إثبات كماله سبحانه وتعالى في صفاته حتى انتفى عنه كل صفة نقص. ومن فوائد الآيات الكريمة أن من عباد الله سبحانه وتعالى من من عليهم فأخلصهم وأخلصوا له الحق لقوله إلا عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله مما أصيب به غيرهم، والذين أخلصوا لله فيما يصفونه به. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن الكريم مثاني تثنى فيه الأشياء، فإذا ذكر فيه صفة قوم مذمومة ذكر بعدها صفة الأقوام المحمودة. فلما ذكر ما وصفه به هؤلاء الظالمون المعتدون بين أن هناك أناسا ليسوا على هذه الحال، وهم عباد الله الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه وأخلصوا له ما يجب له. ثم قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. في هذه الآية بيان أن هؤلاء المجرمين الذين يصفون الله بما لا يليق به ويصدون عن سبيل الله لن يستطيعوا أن يضلوا من هداهم الله، وإنما يضلون من هو صال الجحيم، أي من هو تابع لهم على إضلالهم حتى يصل الجحيم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن من تابع أهل السوء في سوءهم فإنه يخشى أن يكون ممن كتب عليه أنه من أصحاب الجحيم، يقول: ما أنتم بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ومن فوائدها أن أهل البصيرة لا يمكن أن يكون من أصحاب النار، وذلك لأنهم يعرفون الحق ويعرفون الباطل فيأخذون بالحق ويتجنبون الباطل. ووجه ذلك أن الله أخبر بأن هؤلاء المجرمين الضالين المضلين لن يستطيعوا أن يفتنوا أحدا عن دينه إلا من هو صال الجحيم. فليحذر الإنسان من فتنة أهل الشر والفساد لئلا يكون ممن هو صال الجحيم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العذاب في الآخرة لقوله: إلا من هو صال الجحيم، والمراد جحيم الآخرة ونارها وليس جحيم الدنيا. ومن فوائد الآية الكريمة انقسام الناس إلى قسمين: صال للجحيم وناج منها، لأن الاستثناء في قوله إلا من هو صال الجحيم يدل على أن هناك شيئا مستثنى منه، وهو القسم الثاني الذي قدر الله له النجاة. ثم قال الله عز وجل: وما منا إلا له مقام معلوم. هذا الكلام بين المؤلف رحمه الله أنه من كلام جبريل عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف: قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما منا إلا له مقام معلوم. لما ذكر أن هؤلاء المجرمين الظالمين قالوا إن الملائكة بنات الله، بيّن الله سبحانه وتعالى على لسان الملائكة ما حال الملائكة وما مقامهم وما عملهم تجاه الله سبحانه وتعالى، فقال: وما منا إلا له مقام معلوم. قال المؤلف: وما منا معشر الملائكة، معشر يعني جماعة، أحد إلا له مقام معلوم. أحد قدرها المؤلف لدلالة السياق عليها، وهي مبتدأ خبره منا السابق جار ومجرور. وقوله إلا له مقام معلوم في السماوات إلا له مقام معلوم، هذا الاستثناء مستثنى من أحد، وهي جملة يمكن أن نجعلها دالة على الحال، حال هؤلاء الملائكة. وقوله إلا له مقام أي موضع قيام، لأن مقام مفعل يصح أن يكون اسم زمان واسم مكان، فهنا الظاهر أنه اسم مكان، يعني إلا مكان قيام يقوم فيه يتعبد فيه لله. ويجوز أن نجعله اسم زمان أيضا، أي وقتا يقوم فيه لله ومكانا يقوم فيه لله، فتكون عبادة الملائكة موقتة بزمن ومقيدة بمكان، ولا منافاة بين القولين. والقاعدة في التفسير أنه إذا كانت الآيات صالحة لمعنيين لا ينافي أحدهما الآخر حملت عليهما جميعا، ولأن حملها عليهما جميعا أوسع في المعنى من تخصيصها بأحدهما. فإن كان أحدهما ينافي الآخر طلب الترجيح، طلب الترجيح، فما رجحه المرجح أخذ به وترك الآخر. طيب، يقول هنا: وما منا إلا له مقام معلوم، أي مكان وزمان أيضا يتعبد لله تعالى فيه، لا يتعبد لله في غيره، لا في زمن ولا في مكان. وإنا لنحن الصافون أقدامنا في الصلاة. وإنا الضمير يعود على من؟ الملائكة. لنحن الصافون يعني الذين يصفون عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: يتمون الأول في الأول ويتراصون. فهذا شأن الملائكة عند الله في مقام تعبدهم، يصفون لله تعظيما له، يكملون الأول فالأول، فأقدمهم وأسبقهم أقربهم من الله عز وجل. وهكذا صفوف الملائكة، صفوف الصلاة، كلما كان أقدم وأقرب إلى الإمام فهو أفضل. وإنا لنحن الصافون، قال المؤلف أقدامنا في الصلاة، وكلمة أقدامنا، أقدامنا في الصلاة تحتاج إلى دليل، لأن ظاهر الوصف لنحن الصافون أنه يعود على الملك نفسه لا على القدم. ثم إن إذا قلنا أقدامنا نحتاج إلى إثبات أن للملائكة أقداما، والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة أنهم أولي أجنحة، أنهم أولو أجنحة، فيحتاج هذا إلى دليل. قوله: وإنا لنحن الصافون، فيها مؤكدان، المؤكد الأول والثاني، اللام في قوله لنحن الصافون. المؤكد الأول والثاني، اللام في قوله لنحن الصافون. وإنا لنحن المسبحون، الجملة مؤكدة بمثل ما أكدت الأولى، يعني وإنا معشر الملائكة لنحن المسبحون. قال المؤلف: المنزهون الله عما لا يليق به، لأن التسبيح بمعنى التنزيه، وتنزيه الله معناه تنزيهه عما لا يليق به، ومداره على أمرين: أحدهما أن ينزه عن مماثلة المخلوقين، ودليله قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اتكاء الجدار. والثاني أن ينزه عن نقص في كماله، ومنه قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فلما ذكر خلقه لهذه السماوات العظيمة والأرض في هذه المدة الوجيزة بيّن أنه لم يلحقه في ذلك تعب ولا إعياء، وهذا تنزيه لله عن النقص في كماله، فصار التنزيه ناظم يدور على إيش؟
2: على صفتين،
1: على صفتين، لا
2: أمرين.
1: نعم،
2: الأول مماثلة الله للمخلوقين.
1: نعم، ودليله
2: ليس كمثله شيء.
1: نعم،
2: والثاني تنزيه الله عن النقص في كماله،
1: في كماله. ومنه مثال، هات مثال. لا لا، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. طيب، قال وإنا لنحن المسبحون. قول لنحن الصافون لنحن المسبحون، الجملتان كما تعرفون اسميتان، قال أهل العلم والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار، يعني أن هذا دأبهم، ويدل لذلك قوله تعالى في وصفهم ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالملائكة دائما في عبادة، دائما، ليسوا كالبشر عندهم غفلة ولهو وسهو، بل هم دائما في عبادة الله. فهنا ثلاث أقسام من الخلق: شياطين فهؤلاء دائما في معصية، وملائكة هؤلاء دائما في طاعة، وبشر هؤلاء أحيانا في طاعة وأحيانا في معصية وأحيانا في غفلة. قال وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين إلى آخره. وإن كانوا ليقولون، إن هنا شرطية؟ لا، لأنه ليس فيها شرط وجزاء. نافية؟ لا، لأن اللام في قوله لا يقولون تمنع أن تكون نافية، لأن اللام للتوكيد والنفي ضد التوكيد. زائدة؟ لا، لأن لها معنى، والزائد هو الذي لو حذف لم يختل المعنى بحذفه. إذن فما هي؟ نقول مخففة من الثقيلة، فأصلها وإنهم كانوا، أصلها هكذا، لكن خففت فقيل وإن كانوا لا يقولون. وبهذه المناسبة نود أن نستعرض معاني إن، فتأتي إن نافية ومنه يا هداية الله. قل إن أدري أقريب ما تعودون أن يجعل له ربي أمل، قل إن أدري أقريب ما تعودون، أي ما أدري أقريب ما تعودون. طيب، وتأتي شرطية مثالها؟ نعم، ها؟ من الآيات، من الآيات، أحسن من الآيات إن كان عندك، إيش إن كنتم صادقين. بس نحب أن تأتي بإن شرطية فيها فعل وشر وجواب، فيها شرط وجواب أو جزاء. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. نعم، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. وتأتي زائدة. نعم نعم، ولا صريف، صحيح، بني غدانة ماء أنتم ذهب، ولا صريف يعني فضة، ولكن أنتم الخزف طين. طيب، الشاهد قوله ما إن أنتم، لو حذفت إن وقال ما أنتم ذهبا ها استقام، استقام الكلام. طيب، وتأتي مخففة كما في هذه الآية، مخففة من الثقيلة، أصلها إن. المخففة من الثقيلة يقولون إن اسمها يكون محذوفا ويسمى ضمير الشان، وضمير الشان قالوا إنه يكون مفردا مذكرا، لأن كلمة الشأن مفرد مذكر، والتقدير وإن كانوا وإنه أي الشأن، أي شأنهم لا يقولون. وقيل إن ضمير الشأن يقدر بحسب السياق، إن كان مفردا مذكرا فهو مفرد مذكر، إن كان جمعا فهو جمع، وبناء على هذا يكون تقدير الآية هنا وإنهم كانوا لا يقولون، وإنهم كانوا لا يقولون. طيب، قال وإن كانوا لا يقولون. كانوا فعل ناقص واسم، فعل ناقص واسم، الواو هي الاسم. اللام في قول لا يقولون لام التوكيد، وجملة يقولون خبر إيش؟ خبر ها؟ خبر كان. وكان واسمها وخبرها خبر إن المخفف من الثقيلة. وإن مخفف من الثقيلة كانوا أي كفار مكة لا يقولون ماذا؟ لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. يعني لو نزل علينا كتاب ككتب الأولين لكنا عباد الله المنقادين لشرعه المخلصين له. طيب، ولكن هذه الحجة مردودة، مردودة بقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. إذن هذه الدعوة منهم مكابرة، هذه الدعوة مكابرة. لماذا كانت مكابرة؟ لأنه أنزل عليهم كتاب أهدى الكتب وأقوم الكتب، ومع ذلك كفروا به. وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا كتابا من الأولين أي من كتب الأمم الماضية لكنا عباد الله المخلصين العبادة له. شوف، لو أن عندنا ذكرا أي ما يذكرنا، والذي يذكر هو الكتاب. قال الله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فالمراد بالذكر هنا ما يتذكر به الإنسان، وهو أجب الكتاب. طيب، وقوله من الأولين، قال المؤلف من كتب الأولين، فيكون على تقدير مضاف، من الأولين أي من كتبهم، وليس منهم أنفسهم، بل من الكتب التي نزلت إليهم. لو أن عندنا من هذا شيئا لكنا عباد الله المخلصين. لكنا، اللام واقعة في جواب لو، ولو هنا شرطية أو مصدرية؟ شرطية. طيب، لا، لو أن عندنا، يقولون إن الشرطية لا يليها إلا فعل، لا يليها إلا فعل، وهنا وليها أن، لو أن عندنا ذكرا، لا، حتى الشرطية الجازمة لا يليها إلا الفعل، وهنا وليتها أن. قالوا نعم، لكنها على تقدير فعل، يعني لو ثبت أن عندنا ذكرا، لو ثبت أن عندنا ذكرا لكنا عباد الله المخلصين، كقوله ولو أنهم صبروا، يعني لو ثبت أنهم صبروا حتى تخرج عليهم لكان خيرا لهم. طيب، لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، عباد الله، عباد الله العبودية الشرعية أو القدرية؟ الشرعية، لأنهم بالعبودية القدرية كائنون، هم عبيد لله قدرا، ولا يمكن أن يحيدوا عن قضاء الله وقدره، لكن لكنا عباد الله شرعا. قال المخلصين له العبادة، المخلصين بكسر اللام، هكذا شرح فسر المؤلف، ولهذا قال العبادة له. المخلصين بالفتح الذين أخلصهم الله واصطفاهم، أخلصهم الله تعالى واصطفاهم. فصار في المخلصين قراءتان، فتح اللام وكسرها، فعلى قراءة الفتح يكون المعنى إيش؟ الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه واصطفاهم. وعلى قراءة الكسر يكون معناه الذين أخلصوا له العبادة. والمعنيان متلازمان، لأن كل من أخلص لله العبادة فقد أخلصه الله لنفسه، كل من أخلص العبادة لله فقد أخلصه الله لنفسه. لكنا عباد الله المخلصين. قال الله تعالى: فكفروا به، أي بالكتاب الذي جاءهم وهو القرآن الأشرف من تلك الكتب، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم. نعم. تقدير الآية: فقد جاءهم كتاب. قالوا لو أن عندنا ذكر لو كنا عباد الله، فجاءهم الكتاب، جاءهم الذكر، ولكن لم يقبلوا هذا الذكر، كفروا به تكذيبا في الخبر واستكبارا عن الأمر. فهم كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إنكم ستبعثون فقالوا لا بعث، قال إنه حق فقالوا كاذب، قال اعبدوا الله وحده لا شريك له فعبدوا الأصنام، فكفروا بهذا الكتاب تكذيبا، أتموا تكذيبا

0: أشرف من الكتب التي ادعوا أنه لو أتاهم من جنسها لكانوا عباد الله المخلصين، ومع هذا كفروا بهذا الكتاب. وهذا يدل على أن دعواهم هذه من أكذب الدعاوى. لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله، قيل لهم هذا ذكر، جاءكم ذكر أشرف الأذكار وأعظم الكتب السابقة، ومع ذلك إيش كفرتم به. قال الله تعالى فسوف يعلمون، ألف في قوله فكفروا به للترتيب، وفسوف يعلمون للترتيب والسببية، أي فبسبب كفرهم سوف يعلمون. ماذا يعلمون؟ سوف يعلمون ما عاقبة أمرهم، وذلك بالذل في الدنيا والعذاب في الآخرة. وهذا الأمر حصل ولله الحمد، فإن الله أذلهم في أعظم موقعة كانوا يفتخرون بها ويظنون فيها العز والنصر، في غزوة بدر، فإنهم خرجوا بصناديدهم وأشرافهم وكبرائهم، حتى قال أبو جهل لما أشير عليه بالرجوع قال والله لا نرجع حتى نقدم بدرا ننحر فيها الجزور ونشرب فيها الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. شف البطر كبر، نعم، ومضى. وماذا حصل؟ حصل أن قتل ولله الحمد هو والزعماء والأشراف الذين معه، وسمعت بهم العرب وتحدثت العرب، ولكن بماذا؟ بما يكون به الهيبة لهم أو بما يكون به العار والخزي؟ نعم، هو الثاني. تحدثت العرب ولله الحمد بأخبارهم بما فيه العار والخزي إلى يوم القيامة. هذه من العواقب الوخيمة. وفي بلدهم مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم منها خائفا مستترا، ودخلها ظافرا منصورا مؤزرا، رفعت الراية عند مدخل مكة عند الحجون، ودخل البيت وكسر الأصنام ووقف على الباب وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل. قال ما ترون أني فاعل بكم معشر قريش؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فعفى عنهم عليه الصلاة والسلام، وسموا الطلقاء. سموا الطلقاء، الطلقاء من إيش؟ من القتل والأسر. فانظر كيف كانت هذه العاقبة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حماه الله منهم، تآمروا أن يقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه، ولكن صارت المؤامرة عليهم، هم الذين من عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأطلقهم على ما على أن ما في الآخرة أشد وأعظم. قال الله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، عذابا دون ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، فعذاب الآخرة أشق والعياذ بالله. والغرض من هذه الجملة أي من قوله فسوف يعلمون، الغرض منها التهديد، تهديد هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. المكان لا، حتى الزمان
1: كل الليل والنهار
0: إيه، لكن الليل والنهار في جملتهم، في جملتهم. ثم يقول أيضا قد يكون التسبيح العام غير التسبيح الخاص، التسبيح الخاص

0: يصلي في مقام معين ولا هم لا زالوا في مكان بعدين حتى المكان لا زالوا فيه، لكن هذا المقام المعين له تسبيح معين. نعم. سواء كان القريب قريب والبعيد بعيد.
1: والقدم يعني القدم من ناحية الخلفاء.
0: القدم القدم مه بالقدم القدم الرجل يعني. المؤلف يقول صافونا أقدامنا يعني أرجلنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد سبق

0: غالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم. مبتدا مناقشة قوله وما منا إلا له مقام معلوم. أين المبتدا خالد؟ نعم.

0: يلا وش التقدير؟ وما منا أحد إلا له مقام معلوم. طيب حسنت. وإلا له مقام معلوم، إلا له مقام معلوم، الجملة هذه محلها كيف؟ خبر مبتدأ، ما هو قلت المبتدأ أحد وخبره منا. طيب إلا له مقام معلوم، ها طيب استثنى من أحد، إذا محلها الرفع ولا بدل من أحد ومحلها الرفع؟ الكلام الذي قبل، الكلام الذي قبل إلا الآن تام ولا ناقص؟
1: لا لم تام.
0: تام موجب ولا منفي؟
1: منفي.
0: إذا كان ما قبل إلا تاما منفيا، فما الحكم فيما بعدها؟
1: ما بعده يكون من يعرب حسب موقعه، من يكون
0: كيف؟
1: من يعرب بدل.
0: بدل.
1: نعم.
0: طيب أو
1: حسب موقعه، قد يكون
0: مصر. حسب موقعه. حتى لو بدل حسب موقعه.
1: مستثنى.
0: أو منصوب على الاستثناء.
1: نعم.
0: طيب إذن يجوز أن تكون له مقام معلوم في محل نصب على الاستثناء أو
1: بدل من أحد.
0: بدل من في محل رفع بدل من أحد. طيب المقام هنا يا أحمد هل هو في المكان أو في المكان والزمان؟
2: المقام هنا يشمل مقام الزمان والمكان.
0: يشمل.
2: لأن الجملة تحتمل هما، ويحتمل
0: لأن مقام صالح للزمان والمكان، فيكون شامل لهما. طيب. قوله وإنا لنحن الصافون، ما معنى قولها الصافون؟
2: بالنسبة للصفوف يقول المؤلف مصطفون يعني متراصين في الأقدام،
0: متساويين في الأقدام. طيب
2: أيضا نحتمل الأول
0: لا الصافون بإيش يعني؟ في العبادة ولا في أي شيء؟ في العبادة. طيب كيف صفوفهم الأخ؟
3: صفوفهم
0: هنا يتمون على الأول في الأول ويترأسون هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسبحون معناها
2: ينزهون الله عز وجل عن كل نقص،
0: عن كل نقص أو عما لا يليق به، عما لا يليق به. طيب نحن ذكرنا أن ما ينزه الله عنه كم؟
2: أمران.
0: نعم لو تقربون يا أخوان عشان الصفوف تكون متوالية. نعم
2: عن المماثلة، مماثلة المخلوقين النقص
0: في كماله، في كماله عن النقص في كماله. طيب مثال الأول
4: لقد خلق السماوات والأرض،
0: النقص أن تنزيه عن مماثلة المخلوقين
4: ليس
0: بسبب كل شيء وسنة. ومثال التنزيه عن نقص كماله
4: ورعت خلق السماوات ستة أيام ومسه وما نسنا.
0: طيب أحسن. قوله وإن كانوا لا يقولون خالد، الجملة هنا منفية أو مثبتة؟ فإن هنا نافية، إن هنا وش تكون إذا كانت مثبتة؟ توكيد. وش سمي... ماذا يسميها النحاة؟ ما حضرت؟ ما حضرت؟ نعم
4: مخففة من الثقيل.
0: أحسنت. طيب أين اسمها؟ أنت أين اسمها؟ وإن كانوا لا يقولون ها؟ اسمها
4: ملائكة.
0: لا ملائكة من هو يقول؟ نعم شاكر.
4: ضمير الشاء.
0: اسمها محذوف ولا موجود؟
4: محذوف.
0: محذوف ضمير الشاء. ها؟ وش تقديره؟
4: إنهم كان.
0: إنهم ما في تقدير آخر؟ إنه أي الشأن، يعني إن شأنهم أنهم يقولون كذا وكذا. والقول الثاني أن ضمير الشان يقدر بحسب السياق. طيب أين مقول القول؟ لا يقول هذا القول، لكن أين مقول القول؟ اقرأ الآية.
2: عندنا.
0: نعم نقول قول قوله لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. طيب هل قولهم هذا صحيح بحسب الواقع؟
2: ليس
0: بصحيح، لأنهم جاءهم الذكر ولكن كفروا. طيب الأخ جملة لا يقولون مش محلها من الإعراب؟ أي وإنهم وإن كانوا لا يقولون
2: اسم كان،
0: اسم كان هو اسم كان يكون جملة؟ اقرأ الآية. وإن كانوا لا يقولون ها. ماذا تقول الآن؟ الواو في كانوا ما هي اسم كان؟
2: اسم كان وهذه خبر.
0: طيب إذن
2: لا يقولون خبر كان،
0: محلها النصب على أنها خبر كان. طيب لو أن عندنا ذكرا، مش تقدير الكلام،

0: نعم.
1: سؤال
0: ها؟
1: سؤال ده مفهوم القول.
0: إيش؟
1: سؤال ده مفهوم القول.
0: الجملة. لا نريد تقدير الكلام. نعم.
1: وكان عندنا.
0: لا ما اسم. نعم. لا لا لا. هذا التقدير. لو ثبت أن عندنا ذكر من الأولين. وإنما قدرنا ذلك لأن لو الشرطية لا تدخل إلا على فعل. طيب. قولها المخلصين فيها قراءتان. نعم. أنت. ما تعرف قراءتين؟ سبحان الله. نعم.
1: المخلصين
0: والمخلصين. طيب المخلصين اسم فاعل ولا مفعول؟ مخلصين اسم فاعل ولا اسم مفعول؟
1: اسم مفعول.
0: المخلصين
1: اسم فاعل.
0: إذا قلت مخلص هل هو فاعل ولا مفعول؟ فلان مخلص. طيب فلان مخلص مفعول. إذن المخلصين اسم فاعل والمخلصين اسم مفعول. على قراءة مخلصين عليا مخلصين وش معناها؟
1: هو الذين أخلصهم الله سبحانه وتعالى.
0: نعم أخلصهم الله لنفسه فاصطفاهم على الخلق بما أنعم الله عليه من عبادة. والمخلصين
1: المخلصين هم الذين
0: أخلصهم
1: الله سبحانه وتعالى.
0: طيب ما معنى قول ما المراد من قوله فسوف يعلمون هداية الله؟
2: فسوف يعلمون بمن جاء.
0: لكن ما المراد بها؟ المراد بهذه الجملة. اي نعم.
2: الفاعل التفريعي
0: السببية. اي نعم.
2: بسبب كثر فسوف يعني تعليمه.
0: لا.
2: سببية.
0: لا.
2: فسوف يعلمون بالفاء السببية.
0: اي طيب.
1: تهديد.
0: المقصود التهديد. نعم. أنت تهدد صبيك تقول سوف تدري ماذا أسوي بك، سوف تدري ماذا أفعل بك، أليس كذلك؟ تهدده. طيب نأخذ الفوائد. الفوائد من قوله ها وما منا إلا له مقام معلوم إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الملائكة منزهون عما يدعيه هؤلاء من كونهم بنات الله. بنات الله. وجه ذلك أنهم مكلفون بالعبادة على حد معلوم، ومن كان مكلفا بالعبادة لا يمكن أن يكون ابنا أو لا يمكن أن يكون ولدا للمعبود. ومن فوائدها من فوائد الآية كمال انتظام الملائكة عليهم الصلاة والسلام بكونهم يلتزمون بالمقامات المعلومة التي عينها الله لهم. وما منا إلا له مقام معلوم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون وقته منظما يجعل لكل شيء عملا معلوما حتى لا يضيع عليه الوقت، لأن الإنسان الذي يعمل بالوقت جزافا لا ينتفع به. ولكن لا يعني قولنا هذا أن الإنسان يستمر على حال واحدة، لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. بمعنى أنك لو رتبت نفسك ثم طرأ ما يوجب مخالفة هذا النظام فلا حرج عليك أن تخرم هذا النظام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى لا يقال لا يفطر، وكان يقوم حتى يقال لا ينام، أو بالعكس حسب ما تقتضيه المصلحة. ومن فوائد الآيات الكريمة عموما أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام من أكمل الناس عبادة، حيث يجتمعون على عبادة الله فيصفون له تعظيما له لقوله وإنا لنحن الصافون. ومن فوائدها أنه ينبغي تأكيد الخطاب إذا كان المخاطب منكرا أو مترددا، أو كان المعنى ذا أهمية يحتاج إلى التوكيد لقوله وإنا لنحن الصافون، من أجل التقرير هؤلاء المنكرين الذين يدعون أن الملائكة بنات الله فيقولون نحن نصف لله تعبدا له وتعظيما. ومن فوائد الآيات الكريمة أيضا الآيات الكريمة كمال تنزيه الملائكة لله في قوله وإنا لنحن المسبحون، وأن ومن فوائدها أن دأبهم أيضا التسبيح كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ونستدل عليه بهذه الآية بأن الجملة جاءت اسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. ومن فوائدها تنزيه الله سبحانه وتعالى على ألسنة الملائكة من كل ما لا يليق به، وهو سبحانه وتعالى منزه عن كل ما لا يليق به. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في نفي المماثلة عن الله ونفي النقص وإثبات الحكمة ونفي اللعب والباطل في حقه تعالى. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على كماله عز وجل وانتفاء اللعب والبطلان عن أفعاله. ثم قال تعالى وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين إلى آخره. من فوائد هذه الآيات أن هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام يدعون أنه لم يأتهم ذكر يتذكرون به، ولهذا يعترضون هذا الاعتراض، يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. ومن فوائدها أن حجج الكفار حجج مكابرة ليست مبنية على حق. فمثلا قولهم لو أن عندنا ذكر من الأولين، ماذا نقول لهم؟ نقول بل عندكم ذكر من الأولين، بل عندكم ذكر أفضل الأذكار على الإطلاق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس لا يمكن أن يكون لهم استقامة إلا بكتب نازلة من السماء، حتى المشركون الكفار يقرون بهذا لقولهم لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. وهذه الفائدة يشهد لها الواقع، فإن الأمم الذين لم تنزل عليهم الكتب تجدهم في فوضى مضطردة لا يستقيم لهم حال ولا يمشون على خط مستقيم، بخلاف أهل الكتب، بخلاف الأمم التي تنزل عليها الكتب فإنها تكون مستقيمة بقدر تمسكها بهذه الكتب. ومن فوائد هذه الآيات أن الكتب المنزلة ذكر لمن نزلت إليهم، وسبق لنا أن معنى كونها ذكرا على إيش؟ على وجهين ولا ثلاثة أوجه؟ طيب، فهي ذكر أي شرف لمن نزلت إليهم، وهي ذكر يتذكرون بها ويتعظون بها، وهي ذكر يتقربون إلى الله تعالى بها لأنها أفضل أنواع الذكر. ومن فوائد هذه الآيات أن هؤلاء الذين ادعوا أنه لو كان عندهم ذكر من الأولين لكانوا عباد الله المخلصين كانوا كذبة، بدليل أنهم عندهم ذكر من الأولين ولكن كفروا به. وسبق لنا أن كفرهم به يشمل النوعين من الكفر، وهما الجحد والاستكبار. طيب، ومن فوائد الآيات تهديد الكافرين، تهديد الكافرين لقوله فسوف يعلمون، وتهديد الكافرين لا شك أنه مطابق للحكمة لأن الحجة قد قامت عليهم، وقد قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درس اليوم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. ولقد سبقت كلمتنا أي تقدمت في الأزل، وكلمة الله بيّنها هنا في قوله إنهم لهم المنصورون، هذه هي الكلمة السابقة التي قضى بها الله عز وجل في الأزل. وقوله سبقت ولقد سبقت كلمتنا، الجملة هنا فيها عدة مؤكدات وهي
2: لام القسم،
0: نعم لام القسم وقد
2: وقد تأكيد لعبادنا بالمرسلين.
0: لا لا لا نعم لا والقسم والقسم المقدر، ما دام تقول لا من القسم معناه لا بد من قسم هداية الله. فإذن تقدير وتالله لقد سبقت أو والله لقد سبقت. طيب وكل جملة تأتي على هذا الوجه ففيها هذه المؤكدات القسم واللام وقد. وقول كلمتنا لعبادنا المرسلين، لعبادنا المرسلين المراد بالعباد هنا العبودية الخاصة بل أخص الخاصة وهي عبودية الرسالة، والعبودية عبودية الخلق لله عز وجل، عبودية كونية وهذه عامة شاملة لجميع الخلق، ما من مخلوق إلا وهو ذال لله قدرا. عبودية شرعية وهي خاصة بمن يطيع الله. وأخص هذا النوع عبودية الرسالة لأن الرسل مكلفون بما لم يكلف به غيرهم، مكلفون بتحمل الرسالة وإبلاغها إلى الخلق ودعوة الناس إليها، ولهذا لا يرسل الله رسولا إلا وهو يعلم أنه أهل للرسالة، كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال الله تعالى لنبيه إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. فلما ذكر أنه نزل عليه القرآن لم يقل فاشكر الله على هذه النعمة، قال فاصبر لحكم ربك، إشارة إلى أن تنزيل القرآن عليه أمر يحتاج إلى صبر لأنه يحتاج إلى معاناة ومجابهة الناس. ومن تأمل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من منابذة قومه له وإيذائهم إياه تبين له الحكمة في أنه قال فاصبر لحكم ربك. سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، قال المؤلف ولقد سبقت كلمتنا بالنصر لعبادنا المرسلين وهي لأغلبن أنا ورسلي، أو هي قوله إنهم لهم المنصورون. فأو هنا للترديد، يعني هل الكلمة قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أو أن الكلمة هي قوله إنهم لهم المنصورون؟ والاحتمال الثاني أولى، لأن الاحتمال الثاني يجعل تفسير الكلام في ضمن الكلام، والأول يجعل تفسير الكلام منفصلا عنه، وإذا كان التفسير متصلا كان أولى. وعلى هذا فتكون الكلمة إنهم لهم المنصورون، إنهم لهم المنصورون، وهي جزء من قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقوله إنهم لهم المنصورون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، الأول إن، والثاني لهم، اللام في لهم، والثالث هم، الثالث هم لأنهم ضمير فصل، هم ضمير فصل. طيب إذن هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، رشيد نعم
1: واللام
0: نعم وهم ضمير الفصل. ثم هي أيضا من حيث بنيتها جملة تأكيدية، الجملة التوكيدية، توكيدية أحسن من تأكيدية لأنها هي لغة القرآن، ولا تنقض الأمانة بعد توكيدها. هي جملة توكيدية لأنها جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. طيب ذكرنا أن إن للتوكيد وهذا واضح، واللام للتوكيد كذلك واضح، هم ضمير الفصل للتوكيد، وضمير الفصل من حيث الإعراب ليس له محل من الإعراب، ليس له محل من الإعراب. من حيث المعنى يفيد ثلاثة أشياء: التوكيد والحصر والفصل بين الصفة والخبر. كم هذه؟ ثلاثة، عدها لنا أنت. إيش يفيد الحصر؟ نعم لا ها؟ أنا أريد أن تسمع. طيب نعم، التوكيد والحصر والفصل بين الخبر والصفة، ولهذا سمي ضمير فصل. مثال يتضح به المقام أو يتضح به الكلام: إذا قلت زيد الفاضل، زيد الفاضل، فكلمة الفاضل في هذا السياق زيد الفاضل يحتمل أن تكون صفة فيتطلع الإنسان إلى الخبر. زيد الفاضل وش فيه؟ تقول قائم مثلا، زيد الفاضل قائم، فالفاضل هنا إيش؟ صفة. فإذا قلت زيد الفاضل وحذفت قائم صار الكلام محتملا أن تكون الفاضل صفة والخبر يأتي بعد، أو أن تكون الفاضل هي الخبر، هي الخبر. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبر المبتدأ، تعين أن تكون الفاضل خبر المبتدأ. إذن ففصل هو الضمير بين الصفة وبين الخبر، حيث تعين أن يكون ما بعده أتم، أن يكون ما بعده خبرا لا صفة. كذلك إذا قلت زيد هو الفاضل صار أوكد من قولك زيد الفاضل، هو تؤكد. ثالثا أنك إذا قلت زيد هو الفاضل يعني لا غيره، يعني لا غيره، فيحصر الفضل فيه. إذن ضمير الفصل من حيث الإعراب لا محل له من إعراب، لا مبتدأ ولا خبر ولا شيء أبدا. من حيث المعنى يفيد ثلاثة أشياء: التوكيد والحصر والفصل بين الخبر والصفة. طيب هنا وإن جندنا لا إنهم لهم المنصورون، إنهم لهم المنصورون، نقول ألها اسم إن واللام للتوكيد وهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والمنصورون خبر إن، المنصورون خبر إن. طيب يقول عز وجل إنهم لهم المنصورون، لهم يعني لا غيرهم، المنصورون من قبل من؟ من قبل الله الذين ينصرهم الله عز وجل بما يقدره من الآيات أو بما يرسله من الجنود، بما يقدره من الآيات أو بما يرسله من الجنود. ففي بدر أرسل الله الملائكة فقاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأحزاب أرسل الله عليهم الريح على أعدائهم، الريح العقيم، الريح الشديدة ومعها جنود، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فجمع الله في الأحساب بين الملائكة تدخل الرعب في قلوب هؤلاء الأعداء وبين الريح التي تزلزلهم حتى لم يقر لهم قرار فهربوا. طيب، إذن منصورون من قبل الله بما بما يرسل من آيات أو من الجنود الملائكة. وقوله وإن جندنا، جندنا الجند هم المدافعون عمن هم جند الله الذين ينصرونه ويدافعون عنه، ومنه جنود الأمير والسلطان وما أشبه ذلك. وهنا يقول جند وإن جندنا جند الله، وهؤلاء الجند ليسوا لحاجة، ليسوا جندا لله لحاجة الله إليهم، ولكن لأنهم يدافعون عن شرعه فصاروا جندا له. وهؤلاء الجند هم الغالبون، هم الغالبون لكونهم جند الله، والله سبحانه وتعالى له الغلبة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فجند الله الذين يذبون عن شريعته لا بد أن تكون لهم الغلبة، ولهذا قال لهم الغالبون، والجملة كالأولى مؤكدة بثلاثة مؤكدات: إن واللام وضمير الفصل. طيب، هنا الغالبون كما تعلمون اسم فاعل من غلب، وغلب فعل متعدي أو قاصر، متعدي. الفعل المتعدي لا بد فيه من فاعل ومفعول، الفعل المتعدي لا بد فيه من فاعل ومفعول. الغالب هنا اسم فاعل من فعل متعدي، فلا بد فيه من فاعل ومفعول. من الفاعل؟ لا، الجند. وإن جندنا لهم الغالبون، لكن غالبون بأمر الله لا شك. المفعول محذوف، التقدير كما قال المؤلف لغالبون الكفار بالحجة والنصرة عليهم في الدنيا، وإن لم ينتصر بعض منهم في الدنيا ففي الآخرة. أشار المؤلف إلى إشكال كنا نريد أن نؤخره إلى الفوائد، لكن الآن لا بد من الكلام عليه. وإن جندنا لهم الغالبون، فبين الله بيانا مؤكدا بثلاثة مؤكدات أن جنده المؤمنون الذين يدافعون عن دينه هم الغالبون، وأكد فيما قبل أن الرسل هم المنصورون. فإذا قال قائل هل هذا الكلام المؤكد من الرب عز وجل مطابق للواقع، أو أن في الواقع ما يخالفه؟ نعم، إذا قلت مطابق للواقع ورد علينا في أحد كانت الغلبة للكفار للمشركين، في الأنبياء من قتل يقتلون نبينا بغير حق، في أهل الخير من قتل يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن نقول إما أن يكون النصر الذي وعد الله به الرسل بناء على الأغلب الأكثر، فإن الأغلب الأكثر بلا شك انتصار الرسل على أعدائهم. واقرأ الآيات في الرسل تجد أن الله يقول فأنجيناه والذين معه وأهلك الآخرين، هذا انتصار لا شك. أو يقال إن المراد بالنصر نصر من أمروا بالجهاد، فمن أمروا بالجهاد فإن الله قد تكفل لهم بالنصر، وأما من لم يؤمروا به فليس هناك مغالبة بينهم وبين أعدائهم حتى يقال إنهم انتصروا، ويكون قتلهم غير مناف للآية. الوجه الثالث أن يقال إن المراد بالنصر المطلق هو نصر الآخرة، أما نصر الدنيا فليس بمضمون. فالأجوبة الآن ثلاثة، الأجوبة ثلاثة. طيب، في وجه الرابع أن المراد بالنصر انتصارهم بالحجة لا بالشخص، يعني انتصار ما جاءوا به وظهوره دون الغلبة الحسية، فإن ذلك ليس بذي أهمية بالنسبة لغلبة ما جاءوا به من الشريعة. فهذه أربعة أوجه في الجواب عن الواقع الذي قد يخالف ظاهر الآية. ويجب أن نعلم أنه لا يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع أبدا، لا يمكن، لا يمكن أن يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع، ولا في السنة شيء صحيح صريح يخالف الواقع. أقول لا يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع، ولا في السنة شيء صحيح صريح يخالف الواقع. الأخ، ما الفرق بين عبارتين؟ أي وش الفرق بينهم؟ أنا قلت لا يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع، ولا يوجد في السنة شيء صحيح صريح يخالف الواقع.
1: لأنه قد يكون في السنة حديث
0: غير صحيح، فلهذا احتاجنا أن نقول صحيح. في القرآن ما يحتاج أن نقول صحيح، ليش؟ لأنه منقول بالتواتر كله صحيح، ما في إشكال. طيب، إذن لا يمكن أن يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع، ولا في السنة الصحيحة شيء صريح يخالف الواقع. فإن وجد ما ظاهره مخالفة الواقع فاعلم أنه إما أن لا يكون مخالفة، إما أن لا يكون مخالفة ولكن المخالفة من وهمك، وإما يعني بمعنى أن يكون الواقع غير مخالف لظاهر القرآن، أو يكون ما ظننته صحيح صريحا من القرآن غير صريح، يكون ما ظننته من القرآن غير صريح. فمثلا كثير من العلماء، وليس أكثر العلماء، يقولون إن الأرض ليست كروية، لأن الله يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. والسطحية تنافي الكروية. فإذن من قال إن الأرض كروية فقد خالف صريح القرآن، لأنه يقول سطحت، فأنكروا أن تكون الأرض كروية بناء على إيش؟ على فهمهم أن القرآن صريح في ذلك. ومن العلماء من قال إنها كروية والواقع يشهد لقول هؤلاء، لأنه ما يمكن الآن أن نقول أنها غير كروية أبدا، إذ أنك لو قمت من مطار جدة متجها إلى الغرب في طائرة، أين يكون انتهاك؟ إلى جدة، ترجع إلى جدة، إذن هي كروية، وين تروح؟ فالشاهد الواقع المحسوس يشهد لهذا. نقول إذن لا بد أن يكون القرآن الذي زعموا أنه صريح في أنها ليست كروية، لا بد أن يكون على خلاف ما فهموا، ولا لا؟ هل يمكن أن يقول قائل لا بد أن يكون الواقع المحسوس كذبا؟ ها؟ ما يمكن. لو قال إن الواقع المحسوس كذب لرماه الناس بالحجارة، فضلا عن حجارة الأفواه، يعني ما يرمونه بالسب والشتم باللسان بل بالحجارة، وهذا مجنون. حينئذ يتعين علينا أي شيء؟ أن نقول إن القرآن ليس صريحا في هذا، القرآن ليس صريحا في هذا، تحمل السطحية فيه على ما يحتاج الإنسان إليه من الأرض، فكل ما تحتاج إليه من الأرض فهو سطح، يعني ما جعلت الأرض مسطحة يعني مثل ظهر الجبل أو مثل سفح الجبل يعني صعودا أبدا، كل ما تحتاج إليه فهو مسطح، تصب عليه التواسيه وتصب عليه الماء وتزرع مسطح. ثم نقول في القرآن ما يدل على أنها كروية، في القرآن ما يدل على أنها كروية، مثل قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. فيفهم من قوله وإذا الأرض مدت أنها الآن غير ممدودة، ولهذا جاء في الحديث أنه إذا كان يوم القيامة فإن الله يمد الأرض مد الأديم، الأديم يعني الجلد، تمد هكذا وتكون سطحا واحدا. فيها أيضا دليل آخر مثل قوله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، التكوير التدوير، ومعلوم أن الأرض أن الليل والنهار يدور على الأرض، فإذا كان هذا يدور فالذي يدور عليه يكون مستديرا ولا بد. على كل حال المهم القاعدة عندنا لا يمكن أبدا أن يوجد في الواقع المحسوس ما يخالف صريح المنقول أبدا، لا يمكن، كما أنه لا يوجد في صريح المعقول ما يخالف صحيح المنقول. فالأول نخاطب بها أهل المادة الجملة الأولى، والثاني نخاطب بها أهل العقول الذين يدعون أنهم أصحاب العقول كالمتكلمين وغيرهم. نقول ليس في صريح القرآن ولا في صريح صحيح السنة ما يخالف المعقول. من نخاطب بهذا؟ أهل الكلام وغيرهم ممن يتكلمون في العقائد بالمعقولات. طيب ليس في صريح القرآن ولا صريح صحيح السنة ما يخالف المحسوس، نخاطب به أصحاب المادة يعني الماديين الذين ليس عندهم إلا ما يشاهدونه في أعينهم أو يسمعونه بأذانهم. وعلى هذا فيكون قوله تعالى إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون محمولا على أحد المحامل الأربعة التي سمعتم، ويتم البحث فيها إن شاء الله غدا. نعم
2: في مثل هذه المقالات إنهم لهم المنصورون إن على نحن المستهلكون إن على نحن الصاعقون وهذه الزمائر إذا كان ليس بضمير فصل لأن الضمير لا يوصف ولا يوصف به وإذا كان ضمير فصل موصوفا به لا يحتمل التوصيف كذلك
0: زميل الفصل
2: يختلف
0: من
2: الفصل
0: آخر. ما يوصف به الصافون ما هي صفة لبناء الفصل، الصافون خبر.
2: وإذا كان الخبر مفهوم
0: منها
2: كذلك
0: خبر. وإنهم هم ضمير فصل لا محل لهم الإعراب.
2: لا مبتدأ.
0: هذه ضمير فصل ليس لها محل من الإعراب.
2: فصل
0: يفصل
2: الخبر من
0: المبتدا. نعم نعم. مع أنه الشيف لاحظ هنا أيضا عندنا سبب آخر يبين الصفة من الخبر، وهي لام التوكيد، لأن لام التوكيد ما تدخل إلا الخبر. فعندنا الآن شيئين، عندنا شيئان لام التوكيد وضمير الفصل، كلها تؤيد أن ما بعدهما هو الخبر. نعم.
2: يعني ما يحتمل
0: أن
2: منصور
0: صفة لإنه لا ما يحتمل، لا ولا يمكن.
2: وكيف
0: تكون صفة وهي مرفوعة وإن منصوب والضمير في إن منصوب؟ ما تكون صفة، ما في إشكال. نعم
3: شيخ حفظ الله، بعضهم يحمل وأن جندنا لهم المنصورون يقول هذا باعتبار النهائي فإن الرسل الذين ابتلوا وكذبوا يقول هذا في أثناء الرسالة، وأما في نهاية الرسالة كان النصر لهم.
0: يأتينا إن شاء الله بكرة غدا تمام البحث فيه. السؤال هذه الجملة ولقد سبقت، هل هي مؤكدة وبكم مؤكد أكدت؟ ها؟ نعم نعم.
4: وحرف الواو وبقد
0: طيب ما الذي أعلمك أن فيها قسما؟ الواو. الواو إذن حرف قسم. طيب مر علينا في الأجرمية أن حروف القسم ما تدخل إلا على اسم، وهنا لقد ما هي اسم؟ ها ما ما يمكن القسم بالواو ما يحذفونهم قسم به. نعم
2: قسم مقدر
0: وتالله لقد سبقت. طيب قوله إنهم لهم المنصورون عبد المنان، كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق؟
1: لا يشترط أن
0: ذكرنا فيه أجوبة. كيف نصر بعضهم على بعض؟ الرسل ما ينصر بعضهم على بعض، كلهم على هدف واحد. لا نعم ناظر، إما أن يكون النصر بالحجة والبرهان هذه واحد، أو بناء على الأغلب. نعم تمام. ثالثا
3: للذين أمروا بالجهاد.
0: نعم.
3: رابعا أن يكون النص مطلق وهو نص الآخر.
0: وهو نص الآخر، هذه أربعة أوجه. طيب قوله وإن جندنا لهم الغالبون، من المراد بجند الله؟ الملائكة. لا
1: النبيين
0: هنا صح، المدافعون عن شرعه ودينه. طيب قول لهم الغالبون، هل الغلبة هنا تكون غلبة بالسيف والسلاح أو بشيء من آيات الله أم ماذا؟
1: قد تكون أو بالحجة والبرهان أولا.
0: لا الغلبة غير النص. نعم يا خالد.
2: أما تكون بالآيات.
0: نعم
2: بالملائكة،
0: مثل أيدهم الله تعالى بالملائكة، غلبوا فيما أيدهم به من الملائكة، وفي الأحزاب في الريح وكذلك في الملائكة. نعم ده. طيب ثم قال الله عز وجل فتولى عنهم حتى حين. تولى الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وعنهم الضمير يعود على أهل مكة، والمراد بالتولي ما فسره المؤلف بقوله أي أعرض عن كفار مكة. حتى حين يعني إلى حين غير مبين، لكن علمه عند الله، ولهذا قال المؤلف حتى حين تؤمر فيه بقتالهم. وعلى هذا فتكون الآية منسوخة بآيات السيف، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال إلا حين كان له قوة وكان له شوكة، وذلك بعد هجرته إلى المدينة. أما في مكة فلم يؤمر بالقتال لأن الحكمة لا تقتضيه. وعلى هذا فيكون الحين الذي أجل إليه التولي هو الأمر بقتالهم. فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب فسوف يبصرون عاقبة كفرهم. أبصرهم يعني انظر إليهم إذا نزل بهم العذاب، وعلى هذا فيكون الإبصار البصر بالرؤية، يعني أنك ستبصرهم إذا نزل بهم العذاب، فيكون أمرا له للنبي صلى الله عليه وسلم بالإبصار حينما ينزل بهم العذاب. والمراد به المراد بقوله أبصرهم تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام وتطمينه بأن هؤلاء سوف يرون جزاءهم. وقيل إن المراد بالإبصار هنا الإنظار، أبصرهم يعني أنظرهم يعني أمهلهم، كما في قوله فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وكما في قوله تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. وغاية القولين واحدة، يعني سواء قلنا أبصرهم بعينك حين ينزل بهم العذاب أو أنظرهم حتى يأتيهم العذاب. وقول فسوف يبصرون، هذه الجملة يراد بها التهديد، تهديد هؤلاء بأنهم سوف يبصرون عاقبة أمرهم، وذلك بالذل والخزي والعار في الدنيا وكذلك في الآخرة بالعذاب. قال المؤلف فقالوا استهزاء متى نزول العذاب، متى نزول هذا العذاب، هذا العذاب؟ قال الله تعالى تهديدا لهم أفبعذابنا يستعجلون. الهمزة أفبعذابنا للاستفهام، والفاء عاطفة. وقد ذكر أهل العلم أن همزة الاستفهام إذا دخلت على حرف العطف فإنه يجوز في إعرابها وجهان. الوجه الأول أن يكون المعطوف عليه مقدرا بين الهمزة وحرف العطف ويقدر بما يناسب المقام، والثاني أن تكون الجملة معطوفة على ما سبق بدون تقدير، ويكون محل الهمزة بعد محل بعد حرف العطف، وعلى هذا يكون التقدير فأبعذابنا يستعجلون. وعلى الأول نقدر ما يناسب المقام فنقول أسخروا فبعذابنا يستعجلون، أسخروا فبعذابنا يستعجلون. استعجالهم العذاب على وجهين، الوجه الأول أن يكون بالقول فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، والثاني أن يكون بالفعل وذلك بتماديهم بالمعصية، لأن المتمادي بالمعصية هو مستعجل للعذاب في حقيقة الأمر، لأن المعاصي سبب للعذاب، كما قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وعلى هذا فاستعجال الناس بالعذاب يكون على وجهين، الوجه الأول ما وجه الآن قلنا، الوجه الأول نعم مثل قولهم، مش مثاله بالقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هم يقولون للرسول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، هذا استعجال بالقول. نعم الاستعجال بالفعل هو التمادي في المعصية، لأن المعاصي سبب لوقوع العذاب، فاستمرار هؤلاء بتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام يقتضي أن يتعجل لهم العذاب، وهذا استعجال بالفعل. الاستعجال بالقول أنهم يقولون متى هذا الوعد، أين العذاب الذي تعدوننا به. طيب فهؤلاء جمعوا بين الوجهين في الاستعجال بالفعل وبالقول، قال الله تعالى أفبعذابنا يستعجلون. ناء هنا للتعظيم وليست للجمع، لأن الله تعالى واحد، وكل ضمير أضافه الله إلى نفسه بصيغة الجمع فالمراد به التعظيم، المراد به التعظيم. أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. إذا نزل الفاعل يعود على العذاب، أي إذا نزل العذاب بساحتهم والساحة ساحة القوم أي فناؤهم، وهو ما قرب ما قرب من بيوتهم وأرضهم. وهذا يعبر عنه بالتهديد والوعيد، فيقال نزل العدو بساحتهم، كما جاء في الحديث الصحيح في قصة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل عليهم جعلوا يركضون إلى مخابئهم يقولون هذا محمد أو جاء محمد والخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فهنا يقول الله عز وجل فإذا نزل بساحتهم، نزل أي إيش؟ العذاب، أي حل بهم، وبساحتهم أي بفنائهم. وهذه كلمة يقولها العرب في للتهديد. قال الفراء العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم. الفراء أحد علماء اللغة العربية، وهو حجة فيما يقول، يقول إن العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم، فكأنه يقول فإذا نزل بهم، على كلام الفراء أن يكون تقدير الآية فإذا نزل بهم. ولكن لا حاجة إلى أن نقول هذا القول، لأنه من المعروف أن العدو إذا نزل بالقوم ليس ينزل في دورهم من أول

0: يتشبه العذاب بعدو ينزل بهم يعني بساحتهم، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو النزول بالساحة. ومثل هذه الاستعارة يسمونها استعارة مكنية لأنه حذف فيها المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه. قال: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. قال المؤلف في ساء بئس، ثم قال صباح، ثم قال صباح المنذرين، وذلك لأن ساء من أفعال الذم، ساء من أفعال الذم، وأفعال الذم تحتاج إلى شيئين: فاعل وتمييز. فقدر المؤلف التمييز في قوله صباحا، وأما الفاعل فهو في الآية وهو قوله صباح المنذرين، أي بئس صباح المنذرين صباحا، أو ساء صباح المنذرين صباحا. والمهم أن أفعال الذم وكذلك أفعال المدح مثل نعمة وحبذا وما أشبهها تحتاج إلى فاعل وإلى تمييز، فالمؤلف قدر التمييز. ولكن هل هذا التقدير لازم؟ الصحيح أنه ليس بلازم، وأن الفاعل يسد مسده كما في هذه الآية وفي كثير من الآيات أيضا، مثل نعم العبد إنه أواب، ولم يقل نعم العبد عبدا. طيب، فساء صباح المنذرين. المنذرين اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم مفعول، أي ساء صباح القوم الذين لا حجة لهم لأنهم أنذروا وقامت عليهم الحجة فليس لهم عذر. قال: فساء صباح المنذرين، قال فيه إقامة الظاهر مقام المضمر، لأن مقتضى السياق أن نقول فإذا نزل بساحتهم فساء صباحهم، فساء صباحهم، لكنه قال فساء صباح المنذرين فأقام الظاهر مقام المضمر. اشرح لي العبارة هذه. نعم، مقتضى السياق أي أن يقول
1: فإذا نزل بساحتهم فساء صباحهم.
0: نعم،
1: لكن ذكر هنا المنذرين
0: فأقام الظاهر، لأن المنذرين اسم ظاهر، مقام مقام الضمير أو المضمر. طيب، وإقامة الظاهر مقام المضمر لا بد لها من فائدة، إما لفظية وإما معنوية، وإما لفظية معنوية. فلننظر هنا، إقامة الظاهر هنا مقام المضمر له فائدة لفظية، وهي مراعاة فواصل الآيات، مراعاة فواصل الآيات، لأن الله تعالى يعبر بالكلمة والظاهر خلاف التعبير بها من أجل مراعاة الفواصل. قالوا آمنا برب هارون وموسى في سورة طه، برب هارون وموسى، ومن المعلوم أن موسى أفضل من هارون وهو يقدم عليه في كتاب الله، لكن في هذه الآية رب هارون وموسى قدم هارون على موسى مراعاة للفواصل، لأن سورة طه فواصلها كلها غالبها بالألف. هنا نقول فساء صباحهم، لو قال فساء صباحهم لم تنسجم الفاصلة مع التي قبلها والتي بعدها، فقال فساء صباح المنذرين، وهذه فائدة لفظية ومعنوية. لفظية، أما المعنوية فهي إقامة الحجة على هؤلاء الذين نزل العذاب بساحتهم، وهي أنهم قد أنذروا ولم يكن لهم عذر واستحقوا العذاب،

0: عادل الله عز وجل. فساء صباح المنذرين. طيب ما الإنذار؟ يقول العلماء إن الإنذار هو الإعلام المقرون بالتخويف، والبشارة هي الإعلام المقرون بالتفريح بما يفرح ويسر. فالبشارة بالسار والإنذار بخلافه. طيب إذن المنذرين الذين أنذروا بإقامة الحجة عليهم، أي أعلموا بما يخوفهم إذا خالفوا أمر الله. قال وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، كرر تأكيدا لتهديدهم وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية كما تشاهدون هي نفس الآية اللي قبلها. الآية اللي قبلها يقول فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون، وهنا قال وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، لم تختلف عنها إلا بحرف العطف الأولى فتولى والثانية وتولى. أيضا الأولى قال أبصرهم وهنا قال أبصر فأطلق، وإلا فهي هي. والفائدة من التكرار وتكرار إنذارهم، وذلك بتهديدهم وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما كرر الكلام ازداد توكيدا. ثم قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك نريد إعرابها من الأخ. نعم هذا من حيث التصريف الإعراب، وهي منصوبة نعم على أنها مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا. طيب إذن سبحان من حيث التصريف اسم مصدر سبح، من حيث الإعراب منصوبة على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا، ولهذا لا يجمع بين سبح بين سبحان وسبح، ما يقال سبح سبحان. طيب وسبحان ربك أي تنزيها له، وقد مر علينا ماذا ينزه الله عنه. نعم أنت ما الذي ينزه الله عنه؟ نريد منك أن تكون طالب علم ومراقب مسجل، ويدور على هذا شيئين، التنزيه عن المماثلة وعن النقص في الصفات في صفات الكمال. طيب وقوله سبحان ربك أضاف الربوبية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد بها ربوبية خاصة، لأن الربوبية تنقسم إلى قسمين، عامة لجميع الخلق، وهذه ربوبية السلطة والتدبير، وخاصة وهي ربوبية التربية والعناية. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، رب موسى وهارون. فالأولى عامة رب العالمين، والثانية خاصة رب موسى وهارون. طيب ولهذا صار من مقتضى هذه الربوبية أن الله تعالى قال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال سبحان ربك والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أي تنزيها لربك الذي شملك برعايته وعنايته. ثم قال رب العزة أي الغلبة، ورب هنا بمعنى صاحب وليست بمعنى خالق، وهي في القرآن تأتي بمعنى خالق ومالك ومدبر إلا في هذا الموضع، فالمراد بها صاحب فقط ولا يمكن أن تكون بمعنى خالق، لأن العزة صفة من صفات الله وصفات الله غير مخلوقة، فيتعين أن يكون المراد بالرب في قول رب العزة إيش؟ صاحب العزة وليس خالق، لأن صفات الرب غير مخلوقة. وقوله ربك رب العزة، أضاف الرب هنا إلى العزة دون غيرها من صفاته لأن المقام يقتضي ذلك، فإن المقام الآن في ذكر مآل النبي صلى الله عليه وسلم ومآل المكذبين له، وأن مآله أن ينصره الله وأن تكون غلبة له وأن يكون الذل والخذلان لأعدائه. إذن المقام هنا يقتضي الصفة التي تكون بها الغلبة وهي العزة. قال الله عز وجل في سورة المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهذا حقيقة، يخرج الأعز الأذل، لكن من الأعز؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأما المنافقون فلا عزة لهم. وعلى هذا فنقول إن الله ذكر هنا صفة العزة دون غيرها لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إنه في سياق إيش؟ الغلبة للرسول صلى الله عليه وسلم والذل لأعدائه. ومن أسماء الله تعالى العزيز، من أسماء الله العزيز، وما أكثر وروده في الكتاب العزيز. قال العلماء: والعزة ثلاثة معان: عزة الغلبة، وعزة القدر، وعزة الامتناع. ثلاثة أقسام. يا حجاج قلها لنا. ثلاثة. فعزة الغلبة معناها أن الله تعالى غالب لكل شيء، وعزة القدر أن الله تعالى فوق كل شيء قدرا، وعزة الامتناع أن الله تعالى ممتنع أن يناله أحد بسوء. ومن الثالث قولهم أرض عزاز، يعني إيش؟ صلبة، صلبة قوية ما تؤثر فيها المعاول. سبحان ربك رب العزة، الغلبة عما يصفون بأن له ولدا. قوله عما يصفون يجوز فيما أن تكون مصدرية، ويكون تقدير الكلام سبحان ربك رب العزة عن وصفهم. والعزة ثلاثة معان: عزة الغلبة، وعزة القدر، وعزة الامتناع. ثلاثة أقسام. يا حجاج قلها لنا. ثلاثة. فعزة الغلبة معناها أن الله تعالى غالب لكل شيء، وعزة القدر أن الله تعالى فوق كل شيء قدرا، وعزة الامتناع أن الله تعالى ممتنع أن يناله أحد بسوء. ومن الثالث قولهم أرض عزاز، يعني إيش؟ صلبة، صلبة قوية ما تؤثر فيها المعاول. سبحان ربك رب العزة، الغلبة عما يصفون بأن له ولدا. قول عما يصفون يجوز فيما أن تكون مصدرية، ويكون تقدير الكلام سبحان ربك رب العزة عن وصفهم، ويجوز أن تكون موصولة ويكون العائد محذوفا والتقدير عما يصفونه به، عما يصفونه به. وقول المؤلف بأن له ولدا، هذا كالمثال لما يصفون الله به مما ينزه عنه، وإلا فهم يقولون إن الله له ولد وله زوجة وله شريك وله معين وهكذا. فكل وصف لا يليق بالله فإن الله منزه عنه، وإن وصفوا به هؤلاء الأفاكون الكذابون. قال: وسلام على المرسلين. سلام مبتدأ، وعلى المرسلين خبره. والسلام هنا بمعنى التسليم، فهو اسم مصدر، اسم مصدر سلم، مثل كلام بمعنى التكليم، اسم مصدر كلم. ومعنى السلام عليهم أن ما قالوه في ذات الله وصفات الله سالم من كل نقص، فيكون الله تعالى قد سبح نفسه عما وصفه به المخالفون الرسل، ثم سلم على الرسل لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، فليس فيه كذب وليس فيه سوء. ولهذا قال: وسلام على المرسلين المبلغين عن الله التوحيد والشرائع. ولما ذكر التنزيه فيما وصف به نفسه وفيما وصفته به رسله، ذكر بعد ذلك الحمد الذي هو وصف المحمود بالكمال، فيكون في الآيات جمع بين التنزيه عن صفات النقص وبين إثبات صفات الكمال. وأتى بإثبات صفات الكمال بعد التنزيه لأنه كما يقال تكون التحلية بعد التخلية، يعني التزيين بعد إزالة الأذى. طيب، يقول: والحمد لله رب العالمين. الحمد قلت إنه وصف المحمود بالكمال، وكمال الله سبحانه وتعالى يدور على أمرين: كمال ذاتي وكمال فعلي. أما الكمال الذاتي فهو سبحانه وتعالى كامل في ذاته المتصفة بكل صفة كمال. كمال فعلي إن الله تعالى كامل في أفعاله، فله الفضل على عباده بجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. ولهذا شرع للإنسان إذا انتهى من الأكل والشرب أن يحمد الله، أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما رزقه من الطعام والشراب. وإن شئت فقل أو فتجاوز هذا إلى أنك تحمد الله الذي لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه من الأكل والشرب. قال: والحمد لله رب العالمين. رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم. والعالم كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم، وسموا عالما لأنهم علم على خالقهم عز وجل. ففي كل شيء من مخلوقات الله آية تدل على وحدانيته وكماله. قال: والحمد لله على نصر رب العالمين. قال المؤلف: على نصرهم، أي نصر الرسل وهلاك الكافرين. ولو أن المؤلف جعلها مطلقة، الحمد لله رب العالمين على كل شيء، حتى على ما يقدره أحيانا من غلبة أعدائه على أوليائه، فإنه يحمد على ذلك لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، كما في غزوة أحد التي ذكر الله تعالى فيها من الحكم أشياء كثيرة، ذكر منها جزءا كبيرا في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. وبهذا انتهت هذه السورة. نعم نعم نعم إذا كان موصوفا مثل مؤمن
1: خير من مؤمن.
0: نعم.
1: ويجوز فيه إذا كان عم متصل.
0: نعم.
1: يعني يستعين لأحد الأمر.
0: نعم.
1: مثل أرجل بدار
0: أمين. نعم.
1: وكذلك يجوز في شر أهر ظاهر إذا كان صفته محظوظ.
0: نعم.
1: وكذلك يجوز إذا تقدم الخبر عليه.
0: نعم.
1: مثل كذال الرجل.
0: نعم.
1: وهذا من أين؟
0: نعم. هي لا تحصر في خمسة. ليست محصورة في خمسة. ولا في خمسين. نعم. ابن مالك رحمه الله ذكر قاعدة. قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. ما لم تفد. عرفت؟ فمتى حصلت فائدة حصل جاز الابتداء بها. وابن هشام في القطر يقول ويجوز الابتداء بالنكرة إن عامة أو خاصة، يعني كانت عامة أو خاصة معينة. لكن عبارة ابن مالك أحسن، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. نعم يكفي ما لا حصل.
2: صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

0: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فتولى عنهم حتى حين. ما هو هذا الحين الذي جعل آمد التولي إليه؟
2: هو أجل إلى أجل
1: إلى أجل
2: إلى أن يؤمر بالجهاد
1: إلى أن يؤمر بالجهاد. وعلى هذا التقدير أحمد تقول الآية
2: ناسخة، يعني الآية هذه منسوخة،
1: منسوخة بآيات
2: الأمر
1: بالجهاد. طيب هل يحتمل ما قاله الأخ تولى عنهم حتى حين، أي حتى موتهم؟
3: ما تحتمل الآية.
1: نعم
3: ما تحتمل حتى موتهم. لا لا تحتمل.
1: لماذا؟
3: لأن ما الفائدة أنه يتولى حتى موت؟ إذن لا ينتظر حتى الموت.
4: نقول نعم تحتمل، يعني ليس تولي قتال، بل تولي يعني إعراض عنهم وعدم موالاتهم إلى أن يموتوا على ما داموا على كفرهم.
1: طيب ما معنى قوله أبصرهم فسوف يبصرون؟
4: نعم ما يعارض.
1: ليش؟
4: لأن منهم لأنهم هو لن يتولاهم، بل بعضهم سيموت وهو لم يتولاهم.
1: يعني مو من تولى، تولى يعني أعرف.
4: أي نعم، يعني لا يركن، لا يركن إليه.
1: طيب إذا الاحتمال يحتمل هذا حتى حين، يعني حتى يموتوا وأنت ستبصر أنهم ماتوا سواء بالقتال أو بغير القتال. طيب وعلى هذا تكون الآية غير منسوخة. قوله فسوف يبصرون، ما الغرض من هذه الجملة؟
3: سوف
1: يبصرون
3: تهديد.
1: الغرض منها
3: التهديد.
1: طيب قوله أعف بعذابنا يستعجلون، هذه رد على أي شيء؟ على استعجال بالعذاب. ما الذي قالوه باستعجال بالعذاب؟ ما الذي قالوا باستعجال العذاب؟ يعني ما هي العبارة التي تدل على أنه مستعجل العذاب؟ نعم
5: قالوا متى هذا الوعد
1: إن كنتم صادقين؟ نعم قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى هذا الفتح لو كنتم صادقين؟ اللهم ان كان هذا والحق من عندك فامطر علينا
3: حجاب
1: من السماء. طيب ونقول ذلك قوله اذا نزل بساحتهم، يعني هدايه الله. ما معنى اذا نزل بساحتهم؟
6: اذا نزل العباد او عذاب على ساحتهم قريب لبيوتهم ونعبدهم، هذا ساحه. وشبه العذاب بالعدو، لأن العدو ينزل على خصمه في ساحته.
1: أحسنت.
6: وتوجف تكامل التشبيه في هذا الأمر.
1: يعني
6: استعارة.
1: يعني كأنه يقول فإذا حل بهم العدو. إذا علموا. طيب قوله فساء صباح المنذرين، لأن هذه ساء فعل من أفعال
5: الناس الذم الناس
1: الذم. وش تقتضي؟
5: تقتضي فعلا وتمييزا وفاعلا.
1: وفاعلا. طيب أين الفاعل؟
5: ساء صباح من النبي صباح من النبي هذه فاعل حذف، وجملة صباح المنذرين هذا التمييز.
1: فاعل حذف، صباح المنذرين هذا هو التمييز. يوسف
7: فاعل صباح.
1: فاعل صباح. وأين التمييز؟
7: التمييز محذوف.
1: وش التقدير؟
7: فساء صباحا.
1: فساء
7: صباحا
1: صباح المنذرين. طيب في قوله صباح المنذرين الأخ فيه نكتة بلاغية، ما هي؟
8: تغير من الضمير المضمر إلى الضمير الظاهر.
1: إلى الضمير الظاهر. ما في ضمير مضاف. ظاهر قسيم الضمير المضاف.
2: المضمير المضبر
1: أصلا أنت فهمنا المعنى لكن لم تسأل التعبير. أنا أريد أن يكون التعبير حسن. نص
2: إقامة الظاهر مقام المضمير.
1: إيه إقامة الظاهر مقام المضمير. الظاهر ما يمكن هو الضمير. الظاهر الاسم اللي غير ضمير. عرفت؟ طيب ما هي الفائدة البلاغية في إقامة الظاهر مقام المضمير
2: مقارنة المضمر؟ فائدة الأولى أولا يعني التنبيه من كان لا أولا بيان عاقبة يعني أنهم أنذروا وبلغوا الحجة
1: يعني إقامة الحجة عليهم بأن
2: الإنذار
1: بلغ. طيب
2: ثانيا حتى يعني تكون الفواصل متوازنة متوازنة
1: فواصل مراعاة الفواصل. النبي أجل ثالث فراغ
4: يعني ما عدد قلت في فائدة لفظية وفائدة معنوية. فائدة لفظية هي فواصل الآيات مراعاة فواصل.
1: مراعاة فواصل.
4: أما فائدة معنوية
1: فائدة لفظية مراعاة فواصل ومعنوية
4: له ثلاث فوائد. أولا التعميم.
1: نعم.
4: والثاني انطباق الوصف عليهم. والثالث التسجيل على هؤلاء
1: إقامة الحج عليهم بأنهم أنذروا.
4: بأنهم أنذروا.
1: طيب فساء صباح من ذلك. طيب قوله وتولى عنه حتى حين وأبصر بسبب الرسول موقعها مما قبلها زهير موقعها مما قبلها من حيث المعنى أم أحضر. طيب يلا وأبصر بسبب الرسول أحمد ما قرأها لما قبلها التوكيد من حيث المعنى ولهذا قلنا من حيث المعنى. طيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لا لا أنت هنا شو معنى تنزيه شلون من أحد التنزيه من سبحان وما الذي نزل الله عنه؟ طيب
2: المماثلة والنقص.
1: المماثلة
2: والنقص
1: والنقص مماثلة المخلوقات والنقص في كمالها. طيب قوله رب العزة ما معنى رب هنا؟
2: صح
1: رب بمعنى؟
2: صح
1: صح ولا صح أن تكون معنى خالق؟
2: نعم
1: يصح؟ يصح أن تكون معنى خالق؟
2: لا يصح أن تكون
1: معنى خالق. ليش؟
2: لأن صفات
1: الله
2: ليس مخلوق.
1: لأن صفات الله ليس مخلوق. أنت إذا قلت رب الخلق صح معنى خالق الخلق لكن رب العزة هي عزة الله لا يصح أن نقول بمعنى خالق لأن هذا يستلزم أن تكون صفة الله مخلوقا. فهمت؟ طيب قوله سلام على المرسلين الجملة خبرية أو إنشائية؟ الأخ جنبك أحمد خبرية يعني أنه يخبر بأن المرسلين عليهم السلام. طيب لماذا سلم عليهم؟
2: لسلامة ما
1: قالوا من النقص والعيب خلافا لما وصفوا به هؤلاء. طيب ما هي الفائدة من قول بعد قول بعد سبحان ربك رب العزة من قوله الحمد لله رب العالمين حجاج؟
4: على كمال يعني ما نعمة الله على بنصره لل
1: يعني الجانب بين سبحان ربك وبين الحمد لله رب العالمين تالي من ذلك
2: يعني
8: فهذا منه يعني تنزيه من مع تنزيه الله سبحانه وتعالى على المماثل والنقص، وهو له الحمد والكمال.
1: نعم
3: لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما ذكره الكافرون في بوصف الله سبحانه وتعالى بالنقص، ذكر الله صفات الكمال التي اتصف بها سبحانه، ثم قال بعد ذلك الحمد لله.
1: يا بس
9: الله عز وجل يثبت لنفسه الكمال بعد ان يصرف نفسه عن النقص، يعني باب التحليه بعد التخليه.
1: تمام، هو ان يثبت لنفسه صفات الكمال بعد ان نزاه نفسه عن صفات النقص، ليجمع فيما وصف به نفسه بين النفي والاثبات. ناخذ الفوائد الان. قال الله عز وجل وتولى عنهم حتى حين، هل مبتدا النقص؟ فوائد اللي قبل المقبول مشاهد الله قلنا عليها في بيت الله من الفوائد
3: فتولى عنه ما
1: لي قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم نصور. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل كتب لعباده المرسلين النصر لقوله ولقد سبقت كلمة، وكلمة الله عز وجل لا الكونية لا تتبجح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيته على ما كان عليه من الرسالة، ومن فوائدها تهديد أعداء الرسل وأنهم مخذولون، لأنه إذا كتب النصر للرسل فسيكون خذلان لأعدائه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نصر الرسل يقوم بالله وبما يسره عز وجل من مخلوقاته وآياته، ولهذا قال لهم المنصورون، ولم يبين من الناصر ليكون هذا أشمل. قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الغلبة لجنود الله الذين قاموا بنصر شريعته والذب عنها لقوله وإن جندنا لهم الغالبون. ومن فوائدها تثبيت من دعا إلى الله عز وجل من أتباع الرسل لأن لهم الغلبة، كما قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية وبين ما حصل لبعض الرسل وبعض أتباعهم مما ينافي ظاهر الآية؟ فقد سبق لنا الجواب عليه بعدة أوجه فلتكن معلومة لديك. ثم قال تعالى فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم إلى آخر. في هذه الآية الكريمة تهديد هؤلاء المكذبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن طغيانهم لن يدوم لقوله حتى حين، فسينتهي هذا الطغيان إما على يد الرسول عليه الصلاة والسلام حين يؤمر بالقتال، وإما بالموت بتقدير الله عز وجل. فهم لابد أن ينتهي أمرهم ولا يمكن أن يستمر طغيانهم. ومن فوائدها تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بأن أعداءه سينتهي أمره بعد حين، ومنها تهديد هؤلاء الأعداء الذين بلغوا في الطغيان والعدوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغوا. ومن فوائد هذه الآية الآيات تحقيق هذا الأمر، أي هلاكهم وزوالهم لقوله وأبصرهم يعني إذا أنزل بهم العذاب فسوف تمسل وتشاهد عينها. ومن فوائدها أيضا إعادة التحديد مرة ثانية بأسلوب آخر في قوله فسوف يمسل. ومن فوائدها تأكيد المعنى بالعبارات المختلفة ليكون ذلك أبلغ وليترقى هؤلاء المهددون العذاب من كل وجه كقولهم فسوف يبصرون. ومن فوائد الآيات الكريمة بيان سفه هؤلاء وطغيانهم هؤلاء المكذبين وطغيانهم حيث كانوا يستعجلون العذاب. وجه هذا أنهم لو كانوا عقلاء لكانوا يخشون العذاب ولا يستعجلون، وأنهم لو كان عندهم نوع من الاعتدال ما صاروا يتحدون الرسل فيقول هذا العذاب إذا كنتم صادقين. فهم عندهم سفه وعندهم مبالغة في الطغيان والعدوان. والآية التي أشرنا إليها آنفا وهي قوله تعالى قل اللهم وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنظر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. هذا يدل على سفه قريش وأنهم من أبلغ ما يكون في السفه، لأنهم لو كانوا حلما راشدين لقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إيش فاهدنا إليك فاهدنا إليك هذا هو الصواب، أما فأنظر علينا حجارة من السماء هذا من أسفل ما يقوله البشر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه في مقام الوعيد بصيغة العظمة إرهابا وإزعاجا لهؤلاء المتوعدين لقوله أفبعذابنا يستعجلون، ولم يقل أفبعذابي. ولهذا لما جاءت العذاب على سبيل الخبر قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي ولم يقل عذابان وأن عذابي هو العذاب الأليم. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه إذا نزل العذاب في القوم فلن يخلفهم فقوله فإذا نزل لساحتهم فساء صباح المنذرين. ومنها من فوائدها أنهم لو آمنوا في هذا الوقت فلن ينفعهم، لأنه لو نفعهم الإيمان لم تصدق عليهم هذه الجملة صدقا كاملا وهي قول فساء صباح المنذرين، لأنه لو نفعهم الإيمان لزال عنهم هذا السوء، ولكن الإيمان لن ينفعهم. وهذه سنة الله عز وجل في عباده إذا نزل بهم العذاب فآمنوا أن لا ينفعهم الإيمان. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا من مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقال فرعون لما أدرك الغرق آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين يعني فلن ينفع. وقال الله تعالى في سورة النساء وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال أهنيتك الآن. وكل هذا يوجب للإنسان العاقل أن يبادر بالتوبة وألا يتأخر وألا يهمل، لأنه لا يدري متى يأتيه الموت، وإذا نزل به الموت فلن تنفعه التوبة، لا بد أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه. يستثنى من هذا قرية واحدة آمنت بعد من العذاب فيها ونفعها إيمان وهم الأصل عبد الله هنا قرية آمنت بعد نزول العذاب بها فنفعها إيمان ما أحلاص أمس؟ طيب نعم الذي أنت ولا الفايدك تتكلم. طيب قوم يونس الدليل على أنه نقع عيمان وبعد النظر على بها حق منها يصح أن يقول قائد الدليل آية في القرآن اترك لا اترك طيب دور غيره
4: قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا فشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
1: طيب فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا فشفنا عنهم عذاب إذا العذاب نزل بهم لكن لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ما هي الحكمة من أن هؤلاء نفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب به؟ طيب رشيد
10: لأن نبي يونس عليه السلام
1: نعم
10: خرج مغامرة قبل أن يؤمر بالخروج
1: قبل أن
10: يؤمر
1: بالخروج فكان هذا عذر له نعم صحيح. ومن فوائد هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى لن يهلك قوما حتى يقيم عليهم الحجة بالإنذار. الدليل من الآية معنى شيء
11: ساء صباح
1: المنذرين وهذا يدل على أنه لن يحل بهم العذاب إلا بعد أن الإنذار. طيب وهذا موجود في القرآن قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. والصحيح أن هذا عام في التوحيد وما دونه فهو شامل لفروع الإسلام كالصلاة والزكاة والطهارة وما إلى ذلك فإن الإنسان لا يلزمه شيء منها إلا بعد قيام الحجة وبلغ الرسالة. ولهذا كان قول الراجح أن من عاش في بادية بعيدا عن الناس ولم يصل ولم يصل ولم يزكي وهو جاهل فإنه لا قضاء عليه ولو باقي سنوات. والدليل على هذا نصوص كثيرة من السنة تدل على أن من كان جاهلاً نشأ في بادية بعيدة لا يدري عن الشرع فإنه لا قضاء عليه. فمثلاً الرجل الذي كان لا يؤمن في صلاة بقي على هذا مدة الله أعلم بها لكنه بقي مدة لا يستلم لها إلا صلاة لا يؤمن فيها وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى من صلاته وإنما أمره بإعادة الصلاة بإعادة صلاة الوقت الحاضر لأنه لم يزل لأن مطالبته بها في هذا الوقت قائمة فلهذا أمره أن يعيد حتى تكون صلاته صحيحة. أما من ما قبل فلم يأمره بالإعادة ولم يأمر المرأة التي قالت إنها تحيض حيضة كبيرة شديدة تمنعها الصلاة لم يأمرها أن تعيد الصلاة مع أنها مستحارة ومستحارة تصلي. والأمثلة على هذا كثيرة ولا فرق كما قلت بين التوحيد وما دونه. فلو فرضنا أن رجلا مسلما كان ناشئا في بلد بعيد ولا يدري يعبد هذا القبر ولا يدري أنه كفر فإنه لا يحكم بكفر لأنه مسلم ارتكب هذا خطأ ولم يتعمله قلبه فليس عليه شيء. كما ان من ارتكب محظورا شركا فما دونه متاولا ولم يجد من يكتف عليه فانه لا يكون كافرا لانه لا بد من قصد لا بد من القصد. فهذا الرجل الذي ضاعت ناقته في فلاة من القبر وطلبها ولم يجدها وأيس منها واضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذا بحطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ بحطامه وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فجعل نفسه ربا وجعل رب العالمين عبدا. هذه فهم كفر لا شك في هذا. لو قال قائل: أنا أكبر من الله، أنا ربه وهو عبدي، لكان كافرا بلا شك. لكن هذا الرجل أخطأ، لم يقصد الكلام، أخطأ من شدة الفرح، فلم يكن كافرا لعدم قصد الكفر. وكذلك الرجل الذي كان مسرفا على نفسه في المعاصي قال لأهله: إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم، ظن منه أنه إذا فعل ذلك نجا من عذاب الله، ولكن الله بقدرته قال له: كن فكان. اجتمع فسأله ربه عز وجل: لم صنعت هذا؟ قال: خوف من عذابك يا رب. قال له كلام المعنى: خوفك من عذابي أنجاك من عذاب. فأنجاه الله من العذاب، مع أن هذا الرجل كان شاكا في قدرة الله، لكن ليس عن قصد، متأول فلم يكن كافرا. ومثل هذه المسائل لا يجوز للإنسان أن يتسرع فيها، أعني مسألة التكفير أو التفسير أيضا، لأن بعض الإخوة يسارح التكفير ويلاحظ المقالة دون القائل ويلاحظ الفعل دون الفعل. إذا كان هذا القول كفرا قال: من اتصف به من قاله هو كافر مطلق. وإذا كان هذا الفعل كفرا قال: من فعله هو كافر مطلق. ولم ينظر إلى الموانع، لأن هذا القول مثلا إذا كان مكفرا كان سببا بالكفر لا شك. هذا الفعل إذا كان مكفرا كان سببا الكفر، لكن هل الأسباب يعتريها الموانع أو لا؟ عجيب.
3: لا يعتريها.
1: نعم سبب إلا له موانع. قد يكون هناك مانع في هذا الشخص المعين يمنع من الحكم بالكفر، فمنه الجهل والإكراه والنسيان والغلبة على النفس بعد لا يتمكن. ولهذا لو أن أحدا سهى وقال كلمة الكفر، هل نقول انه يكفر؟
3: لا.
1: والنسيان والجهل صنوان في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا يجب على طالب العلم ان يفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. فقد يكون القول كفرا لكن القائل ليس بكافر، وقد يكون الفعل كفرا ولكن الفاعل ليس بكافر. أرأيتم لو أكره رجل على أن يسجد لصنم وقيل إما أن تسجد وإما أو السجد فسجد، دفع للإكراه لا تقربا للصنم، أيكفر؟
3: لا.
1: لأن الله يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح له الصدر فعليه مرض من الله شبه. إن لم يكن وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره، يعني اختار من شرح به صدره، فهذا هو الذي يرفع حكمه. وأما من ليس كذلك فلا. لهذا يجب علينا أيها الإخوة لا نسارع في التكفير والتفسير. بعض الناس لغيرته يسارع في الكفر، هذا كافر من حلال، اتق الله. أنت إذا كفرت شخصا ليس بكافر عاد الكفر عليه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتريد أن تكون كافرا؟ لا تكفر إلا من قامت الحجة على كفر، يعني من شو لا من قامت الحجة على كفره نحتاج فيها إلى أمرين: ثبوت أن هذا الشيء كفر، وتحقق شروط الكفر في هذا الفاعل أو هذا القائل. يعني ما لا تقوم الحجة على كل شخص إلا بأمرين: ثبوت أن هذا الشيء مكفر، والثاني تحقق الكفر في حق هذا، لأنه يعني قد يثبت أن الشيء مكفر لكن لا يتحقق الكفر في هذا الفاعل. أو هذا القائل. وهذه مسألة أنا أكررها لأهميتها، لأنه يبلغني أن قول من الناس بمجرد ما يقال إن فلان فعل كذا يقول أو لهذا كافر، نبرأ إلى الله منه، نبرأ إلى الله منه. هذا غلط. ما تقول في قتل الناس من كبائر الذنوب؟ ولما قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال لا إله إلا الله متأولا، هل قتله الرسول؟
4: لا، ما
1: قتله ولا ضمنه بدية. قاتل هنالك قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة قالها يا رسول الله تعودا، لأن القصة معروفة، القصة رجل من الكفار هرب فلحقه أسامة بن زيد، فلما أدركه قال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة، ظن منه أنها قالها تعودا، يعني خوف من القتل. والقرينة مع أسامة، القرينة مع أسامة، لأن رجلا كافرا أدركه مسلم بسيفه فقال لا إله إلا الله، قرينة كونه متعودا بها نعم قوية جدا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد منا أن نحكم بما نظن، يريد أن نحكم بالظاهر، إنما أقضي بنحو ما أسلم. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعودا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قال تعودا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ شفت تكرار، وفما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. الله أكبر. الحاصل أنه يجب علينا أن نرفق بأنفسنا وبالناس، لا نكفر أحدا حتى يتبين لنا أن هذا الشيء كفر، وأن هذا الذي قاله أو فعله ينطبق عليه شروط التكفير حتى نقوى نحن بالكفر أو الفسق. والحمد لله الحكم إلى الله ولا إلينا؟
4: إلى الله.
1: إذا كان الله لم يكفر هذا الشخص ليش نكفره؟ إذا كفرنا ما لم يكفره الله فكأننا حرمنا ما أباحه الله، أو أباحنا ما حرمه الله، فعلينا أن نتقي الله. والأصل في المسلم، الأصل في إيش؟ الإسلام. ما دام يدين بالإسلام لكن يفعل خصلة من الكفر أو يقول قولا من الكفر وهو جاهل لم ينشأ في بلد استتب فيه الإسلام، كيف نقول من هذا؟ رجل بدوي ناشئ في أرض بعيدة عن العلوم الشرعية لكنه مسكين، كل صباح ينصب حجرا ويسجد له وهو يقول هذا كافر ويشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا قال العلماء نصوا على هذا في كتبهم، لو أن رجلا جحد وجوب الصلاة لكان كافر، لكن قالوا لو جحد وجوب الصلاة وهو ناشئ في بلد بعيد عن العلم الشرعي أو كان حديث عهد الإسلام لم يكن كافر، لم يكن كافر لأنه جاهل. طيب إذن قوله في ساعة صباح المنذرين تدل على أنه لا يمكن أن يعذب أحد إلا بعد الإنذار. طيب وهل يكفي بلوغ الحجة أو لا بد من فهم الحجة؟
4: في خلاف
1: لا بد من فهم. ولهذا قال الله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به منه. ليش؟ لأنهم وإذا لم يؤمنوا به لعليهم فهم فهم معلوم. وقال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه بلغتهم لأجل يبين لهم، فلا بد من فهم الحجة. أنت لو قلت لإنسان أعجم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهو لا يدري ما يدري ايش معناه، هل تقوم عليه الحجة؟
4: لا.
1: ما تقول لو قلت له يا فلان أطلقت امرأتك؟ قال نعم. ثلاثا؟ قال نعم. وأربعا وخمسا؟ فهم من أطلقت امرأتك يعني جعلتها طريقة تروح تجي، أعجب ماذا؟ قلنا خلاص بانت منك لا تحمل لك إلا غير زوج. نعم كيف نصيح يا جماعة؟ كيف هذا الكلام؟ قال لأن سألناك أنك أطلقت زوجتك قلت نعم، قلنا ثلاثة نقول ثلاثة وأربعة، خلاص بانت منك الزوجة. تبيني منه ولا لا؟
3: لا
1: لا تبين. ليش؟
3: لا
1: يعرف المعنى، لا يعرف المعنى، لكن لو قال بهشتم يعني طلقتها خلافه. لا هكذا قال فوق ان اللي قال بهشتم يعني طلقتها ثلاثه. انا لو اقول واحد عربي يقول الزوج شو بهشتم بهشتم ما تطلق ولا مره واحده لانه لا يعرف. فالمهم ان هذه مسائل مهمه ينبغي للانسان ان يعتني بها وان لا يوقع نفسه في هلكه ويوقع غيره في هلكه ويواري ويعادي على غير وجه شرعي. فالبشر حكمه من الله عز وجل، من حكم الله بالكفر كفرناه، ومن حكم بالفسق فسقناه، ومن لم يحكم بالكفر لن نكفره، ومن لم يحكم بالفسق لن نفسقه، والله اعلم. نعم إذا ماتوا فإن كانوا يدينون بالإسلام ولم يدرؤهم أن هذا الكفر فهم لم يؤخذون بحقهم. وأما إذا بلغوا وقالوا إن وجدنا أبانا على أمة فهؤلاء لا يفهمون لا بد من فهم. إذا سمعت أعجب منهم خاطبوا بلغة عربية وهو لا يفهمون. لا لا هو ليس يعني كان من حجة يعني أن يفهم المعنى وليس بلازم أن يفهم الأدلة.
11: ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن الذكر. قال المؤلف سورة صاد مكية والقرآن الكريم مكي ومدني، وأصح الأقوال في تمييز المكي من المدني أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعدها فهو مدني وإن نزل في غير المدينة، فالحد الفاصل زمني وليس مكاني، فما بعد الهجرة مدني وما قبلها مكي. قال ست أو ثمان وثمانون آية، والآيات هي عبارة عن الفواصل التي تكون بين جملة أو جملتين فأكثر، وسميت آية لأنها معجزة، فإن القرآن كما سبق قد تحدى الله فيه الناس أن يأتوا بحديث مثله وإن قل. قال بسم الله الرحمن الرحيم هذه البسملة آية من كتاب الله يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة فإنه لا يؤتى بها، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصحف أشكل عليهم هل براءة بقية الأنفال أو هي سورة مستقلة، فوضعوا فاصلا دون بسملة، لأنه لو

0: البسملة لو نزلت بين الأنفاء وبراءة لبقيت، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما لم تبق باجتهاد من الصحابة علم أنهم كانوا مصيبين للواقع. والبسملة كما تشاهدون جار مجرور ومضاف إليه وصفة يعني نعتا. والقاعدة النحوية أن كل جار ومجرور لا بد له من متعلق، أي من شيء يتعلق به، والشيء الذي يتعلق به الجار المجرور هو العامل، والجار المجرور معمول. ولهذا قال ناظم الجمل قال لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل. فكل حرف أصل غير زائد فلا بد له من متعلق بفعل أو بما كان بمعنى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول. إذن البسملة لا بد لها من متعلق، فما هذا المتعلق؟ أصح ما قيل في متعلق البسملة أنه فعل متأخر مناسب للمقام. فإذا كنت تريد أن تقرأ كان التقدير بسم الله أقرأ، وإذا أردت أن تأكل كان التقدير بسم الله آكل، وإذا أردت أن تذبح ذبيحة كان التقدير بسم الله أذبح. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله. وإنما يقدر فعلا لأن الأصل في العمل هو الفعل، ولذلك يعمل في معموله بدون شرط. وأما اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل والمصدر فلا يعمل إلا بشرط. طيب إذن نقدره فعلا لأنه هو الأصل في العامل، ونقدره متأخرا فنقول بسم الله أقرأ لسببين. السبب الأول التبرك بالبداء بسم الله، والسبب الثاني إفادة الحصر. إفادة الحصر لأن تأخير العامل يفيد الحصر، فإن من طرق الحصر تقديم ما حقه التأخير. طيب وقدرناه مناسبا للمقام لأنه أدل على المقصود مما لو قدرناه فعلا عاما، كما قيل إن التقدير بسم الله أبتدئ أو بسم الله أبدأ، لأن بسم الله أبدأ أو أبتدئ لم تعين الفعل الذي ابتدأت به. فالحاصل أن نقدر يا أخ أنت أي نعم نقدر المتعلق في البسملة، نقدر إيش أي نعم مش نقدر العامل يعني متعلق الجار والمجرور، نقدره إيش؟ نعم يا.
1: أنه فعل متأخر.
0: نعم. نعم. نقدره فعلا متأخرا مناسبا للمقام. نقدره فعلا لماذا بندر؟ الأصل في العامل أن يكون فعلا. طيب. ونقدره متأخرا لسببين. نعم. التبرك بالبداء بسم الله، الثاني إفادة الحصر. كيف نقول إفادة الحصر؟ ليش؟ إذا تأخر. طيب الثالث نقدره فعلا مناسبا لأنه أدل على المقصود. إذ أنك إذا قدرت بسم الله أقرأ

0: كان أدل على المقصود من قولك بسم الله أبتدئ، لأن أبتدئ بأي شيء تبتدئ فهو أدل وأخص. طيب، قال الله عز وجل صاد صاد، قال المؤلف الله أعلم بمراده به، وذلك لأن كلمة صاد حرف هجائي لا يدل على معنى في اللغة العربية، فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الحروف الهجائية التي ابتدأ بها بعض الصور رموز إلى معاني، وعينها كل إنسان بما يرى أنه مناسب، وذهب آخرون إلى أنها أسماء من أسماء الله أو من أسماء الرسول، وذهب آخرون إلى مذهب المؤلف بأنها مجهولة المعنى لا ندري ما معناها، ولكن القول الراجح ما ذهب إليه إمام المفسرين في عهده مجاهد رحمه الله، أن نقول ليس لها معنى، ليس لها معنى، وذلك لأن الله تعالى يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، واللسان العربي لا يثبت معنى لهذه الحروف الهجائية، وعلى هذا فيكون تكون هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى. يعني وش معنى صاد نون قاف ألف لام ميم وما أشبهها؟ هي ليس لها معنى في اللغة العربية، إذن ليس لها معنى في القرآن، لأن القرآن باللغة العربية. ولكن يشكل على هذا القول مع رجحانه أنه يقتضي أن يكون في القرآن كلمات لغو ليس منها فائدة، والجواب عن هذا أن نقول هي ليست لغوا في سياقها، فإنها جاءت لمغزى عظيم، وذلك المغزى أن هذا القرآن العظيم الذي أعجز فصحاء اللغة وأمراء البيان لم يكن بحروف غير مألوفة عندهم حتى يقولوا والله لا نعرف هذه الحروف، بل كان بالحروف التي يتكون منها كلامهم. قال الذين ذهبوا هذا المذهب ودليل ذلك أنك لا تكاد ترى سورة مبدوءة بحرف هجائي إلا وجدت بعد هذا الحرف ذكر القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. فكل سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية يأتي بعد الحرف الهجائي ذكر القرآن، ما عدا قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أذن الأرض، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا. ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال أما قوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقول آمنا، فلأنه ذكر صفة عظيمة من صفات من تمسك بالقرآن وهو الصبر على الأذى في ذات الله، وأما الثانية ألف لام ميم غلبت الروم فقد ذكر شيئا من خصائص الوحي وهو علم الغيب، فإن كون الروم غلبت الآن وستغلب في بضع سنين من الأمر الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل وهو من خصائص الوحي. وسواء كان هذا الجواب سديدا مقبولا أم لم يكن فإن النادر لا حكم له. قال صاد، إذن نقول فيها صاد حرف هجائي ليس له معنى، لكنه جاء به للإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجز هؤلاء العرب كان من هذه الحروف التي يتركب منها كلامهم. قال والقرآن ذي الذكر. الواو هنا حرف قسم، ولهذا جرت الكلمة التي بعدها القرآن، والقرآن ذي الذكر. والواو حرف قسم لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، ولا يذكر معها فعل قسم، يعني تختص الواو التي للقسم بأنها لا تدخل إلا على اسم ظاهر ولا يذكر معها فعل القسم، بخلاف الباء. الباء تدخل، باء القسم تدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير ويذكر معها فعل القسم ويحذف، وتدخل على كل اسم. قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، فذكر معها فعل القسم. وتقول ربي به لا أفعلا، ربي به لا أفعلا، أو أقسم به لا أفعلا، فهنا دخلت على الضمير. أما التاء فهي أخص أدوات القسم، ما تدخل إلا على الله ولا يذكر معها فعل القسم، وقيل تدخل على الله وعلى رب. قال ابن مالك والتاء لله ورب. قال الله تعالى والقرآن ذي الذكر، وأكثر ما يقسم الله به في الواو، وذلك لأنها هي الأكثر على الألسن، فجاءت الأكثر في القرآن. والقرآن ذي الذكر، ذي بمعنى صاحب، وهي مجرورة، لكنها مجرورة بالحرف نيابة عن الكسرة. وقوله ذي الذكر، قال المؤلف أي البيان والشرف أو الشرف، يعني أن القرآن ذو ذكر، أي ذو بيان للناس، يذكرهم ويتذكرون به، أو ذي شرف، أو ذو شرف لشرفه وشرف من يعمل به. قال الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهو ذكر يذكر به ما ينفع الناس في معاشهم ومعادهم، ذكر يتذكر به الناس ويتعظون به، وهو أعظم موعظة. ذكر أي شرف لمن تمسك به. إذن هو يذكر، ذكر لكونه يذكر، ها يذكر الناس ويعظهم، ذكر لأنه ذكر فيه ما إيش؟ ما يتعلق بمصالح الناس في معاشهم ومعادهم، ذكر لأنه شرف لمن يتمسك به، لقوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال وجواب هذا القسم محذوف، وجواب هذا القسم محذوف، إنما قال المؤلف وجواب هذا القسم، لأنه ما من قسم إلا وله جواب، إذ أن القسم أركانه ثلاثة بل أربعة: مقسم ومقسم به ومقسم عليه وصيغة. كل قسم لا بد فيه من هذا، وهي أربعة الآن:
1: صيغة ومقسم ومقسم به وجواب، على أربعة: مقسم ومقسم به وصيغة وجواب.
0: طيب، إذن لا بد فيه من أربعة أركان: مقسم ومقسم به ومقسم عليه وصيغة. المقسم عليه هو جواب القسم. إذا لابد لكل قسم من جواب، والجواب إن كان مذكورا فهو معلوم، وإن كان محذوفا فيعينه السياق. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. الجواب هنا مذكور ولا لا؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، مذكور، لئن أمرتهم لا يخرجون. قل بلى وربي لتبعثن، مذكور لتبعثن. في هذه الآية قد وجد المقسم به، المقسم به والصيغة والقرآن للذكر، والمقسم هو الله عز وجل. بقي المقسم عليه هو جواب القسم. يقول المؤلف إنه محذوف، وتقديره ما الأمر كما قال كفار مكة من تعدد الآلهة. هذا التقدير، فيكون جواب القسم جملة منفية. ما الأمر كما قال كفار مكة من تعدد الآلهة، ولكن الأمر أن الإله واحد وهو الله. وهذا التقدير الذي ذكره المؤلف لا يتعين، يعني لو قال قائل التقدير والقرآن ذي الذكر إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، لو قال قائل هكذا حصل به ما حصل من قول المؤلف ما الأمر كما قال كفار مكة. وذهب بعض العلماء إلى أن مثل هذا القسم لا يحتاج إلى جواب، لأن جوابه معلوم منه، كقوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه، والفجر وليل العشر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ما في جواب. فيكون المقسم به متضمنا للجواب. كيف يكون متضمن الجواب في هذه الجملة القسمية؟ والقرآن ذكر، يعني أنكم قد ذكرتم بهذا القرآن الذي من جملة ما ذكر به أن الله واحد. وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن إلى أن القسم أحيانا لا يحتاج إلى ذكر الجواب، بل ولا يحتاج إلى تقديره، لأنه يعلم من السياق المقسم به. قال الله تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بل هنا للإضراب، الإضراب الإبطالي أو الانتقالي، ما الفرق بينهما؟ الإبطالي إبطال ما سبق كأنه مسحه وأتى ببدله، والانتقالي إقرار ما سبق لكن انتقل من شيء إلى آخر، وما قبل هذا الإضراب يكون باقيا غير باطل. قال بل الذين كفروا من أهل مكة. وتقييد المؤلف للذين كفروا بأهل مكة فيه نظر، والأولى الأخذ بالعموم. وسلوك هذه الطريق، أعني أن يخص القرآن ببعض أفراد العام، ليس بسديد ولا جيد، وذلك لأنه نقص في التفسير، إلا أن يقوم دليل على ذلك، فإذا قام دليل على ذلك وجب الأخذ بالدليل، أما إذا لم يقم دليل على ذلك فالواجب إيش؟ الواجب الأخذ بالعموم، لأنه أعم وأكثر وأكثر معنى. فالذين كفروا من أهل مكة وغيرهم إلى يوم القيامة في عزة وليست عزة غلبة كالعزة التي في قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكنها عزة أنفة وكبرياء وعناد. ولهذا قال حمية وتكبر عن الإيمان، وهذه العزة مذمومة لأنها عزة تمنع صاحبها من قبول الحق. وأما العزة التي هي عزة النصر فهي تأييد لصاحبها، وهذا فرق، يعني وبينهما فرق كبير. قال في عزة وشقاق، يعني مشاقة، فشقاق مصدر شاق كقتال مصدر قاتل، والمعنى مشاقة. مشاقة لمن؟ مشاقة لله ولرسوله. قال الله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. وهنا قال المؤلف خلاف وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه نظر. كيف؟ لأنه خص الشقاق بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الكافرين يشاقون الله ورسوله فهم في أنفة وكبرياء وحمية ومشاقة لله ورسوله، يعني أنهم يجانبون ما أمر الله به ورسوله، كأنما يكونون في شق وما جاء به الوحي في شق آخر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ولربما يقول قائل إنهم أيضا في شقاق فيما بينهم، ولا سيما اليهود، فإن الله تعالى قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال كم أهلكنا من قبلهم من قرن. كم؟ أي كثيرا أهلكنا. عندكم أي كثيرا بالنصب؟ أي كثيرا أهلكنا من قبلهم من قرن، أي أمة من الأمم. قوله كم أهلكنا قدره المؤلف بقوله كثيرا، وعلى هذا فتكون كم تكثيرية، وهي منصوبة على أنها مفعول مقدم لأهلكنا، ومن قبلهم متعلق بأهلكنا، ومن قرن تمييز لكم، لأن كم اسم مبهم تحتاج إلى تمييز، أي إلى شيء يبينها ويميزها. فلو قيل كم أهلكنا من قبلهم ما تبين الكلام، وش أهلك؟ فإذا قال من قرن تبين الكلام. ولهذا نقول إن من قرن تمييز لإيش؟ لكم، مجرور بمن. كم أهلكنا من قبلهم، من قبلهم أي من قبل الكفار الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من قرن أي من أمة، والمعنى أن الله أهلك كثيرا من الأمم قبل هؤلاء. ومن أهلك كثيرا من الأمم قبل هؤلاء فإنه حري أن يهلك هؤلاء. لكن إهلاك الأمم السابقة كان بعذاب من الله، وإهلاك المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم كان بأيدي المؤمنين. فالحروب والقتال الذي وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم كان عذابا لهؤلاء المكذبين، وكان على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ولا شك أن عذاب الأعداء على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا شك أنه أشفع لصدورهم مما لو كان العذاب من الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء مشاهد، إذا كانت غلبة عدوك على يدك كان أشفى لصدرك وأحيا لنفسك وأقوى وأعز مما لو أهلكه الله بعذاب من عنده. فلهذا كان هلاك المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم كان على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله أعلم. تعود على الألفاظ باعتبار لفظها، ويجوز أن تعود على الألفاظ باعتبار معناها. ألم تروا إلى قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولم يقل اقتتلا، لو قال اقتتلا لكان الضمير عائدا على اللفظ، ولما قال اقتتلوا صار عائدا على المعنى، لأن الطائفة جماعة. إذن فنادوا أي القرن، فأعاد الضمير عليها باعتبار المعنى. وقوله فنادوا، يقول المؤلف حين نزول العذاب بهم، ولكن نادوا من؟ هل المعنى نادى بعضهم بعضا يستغيث بعضهم ببعض ولكن لا يمكن، أو المعنى أنهم نادوا الله أي دعوه أن يغيثهم، أو المعنى أنه حصل منهم الأمران؟ القاعدة عندنا في التفسير أنه متى شملت، متى كان اللفظ صالحا لمعنيين فأكثر فإنه يحمل عليهما جميعا. وعلى هذا فيكون نادوا محذوف المفعول من أجل العموم، أي أن بعضهم ينادي بعضا: يا فلان أغثني أغثني. كذلك ينادون الله، ينادون الله، لأن الله يقول: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. ولكن قال الله تعالى: ولا تحين مناص. لا ت هذه لا النافية، زيدت عليها تاء التأنيث لتأنيث اللفظ، كما زيدت تاء التأنيث في ربت وفي ثمت لتأنيث اللفظ. تقول رب رجل لقيته، وتقول ربة رجل لقيته، وتقول قام زيد ثم قام عمرو، وتقول قام زيد ثم قام عمرو. فإذا هي لا النافية زيدت عليها إيش؟ تاء التأنيث. لماذا؟ لتأنيث اللفظ. هذه لا النافية تعمل عمل ليس، تعمل عمل ليس، واسمها محذوف في هذه الآية، وخبرها حين مناص، والتقدير أي ليس الحين حين، أي ليس الحين حين. فسر المؤلف بالمعنى، فعليه تكون لا بمعنى ليس، واسمها محذوف، تقديره الحين، وخبرها موجود وهو قوله حين مناص. والغالب أن خبر لا يكون زمانا، هذا الغالب، لا يأتي إلا زمانا. قال الشاعر: ندم البغاة ولا تساعة من دمي، يعني وليست الساعة ساعة من دم. طيب، وقول مناص، المناص الفرار، الفرار يعني أنه نعم الفرار والنجاة، يعني ليس الحين حين فرار ونجاة، لأنه بعد نزول العذاب لا ينفع نفسا إيمانها. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، يقول: ليس الحين حين فرار، والتاء زائدة، ليش؟ لتأنيث اللفظ. والجملة حال من فاعل نادوا، وعلى هذا فتكون في محل نصب، لأن الجملة الحالية دائما في محل نصب، يعني نادوا في حال لا مناص لهم مما نزل بهم. ولهذا قدرها المؤلف أي استغاثوا، والحال ألا مهرب ولا منجا. هذا ما قدره المؤلف في جملة ولا تحين مناص، أي أنها حالية فتكون مقيدة بحال مناداتهم، ولكن يجوز أن تكون استئنافية، يجوز أن تكون استئنافية، فنادوا ثم يخبر الله عز وجل أن هذا الوقت ليس وقت مفر. والفرق بين قول استئنافية وغير استئنافية وحالية أنه إذا كانت حالية صارت قيدا في حال للمنادات، قيدا للمنادات، يعني نادوا في حال لا ينفعهم النداء. وإذا كانت استئنافية تكون منفصلة من حيث القيدية عما قبله، يكون الله أخبر بأنهم نادوا ثم أخبر بأنهم في حال ليسوا متمكنين من الفرار. قال المؤلف وما اعتبر بهم كفار مكة، وهذه الثمرة من ذكر ما من ذكر أن الله أهلك قرونا كثيرة فيما سبق، ومع هذا لم يعتبر بذلك أهل مكة، بل كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآذوه وقالوا إنه مجنون وإنه ساحر وإنه كذاب وإنه شاعر وإنه كاهن، وكل وصف ينفر الناس عنه وصفوه به صلى الله عليه وسلم، ولم يعتبروا بمن سبق، بل زادوا على هذا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. عجبوا، العجب يكون له سببان، السبب الأول الإنكار، السبب الأول الإنكار، والسبب الثاني الاستحسان، يعني يقال عجب من كذا أي استحسنه، عجب من كذا يعني أنكره، فهو شبيه بأفعال الأضداد، لأن في اللغة العربية كلمات تدل على المعنى وضده، تسمى عند علماء العربية الأضداد في اللغة. طيب، العجب تارة يكون استحسانا وتارة يكون استنكارا، فقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن، يعجبه التيامن في تنعله وترجله، المراد بالإعجاب هنا الاستحسان. وهنا بل عجب وعجب أن جاءهم منذر، هذا عجب استنكار، عجب استنكار، ليس عجب رضا واستحسان، بل هو عجب استنكار ورد. وهذا نظير قوله تعالى في سورة قاف بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. هنا نظيره، قال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، أن هذه مصدرية على تقدير من، أي عجبوا من أن جاءهم، وقلنا إنها مصدرية لأن ما بعدها يحول إلى مصدر، أي عجبوا من مجيء المنذر منهم. وقوله منذر، المنذر هو المخبر بالخبر للتخويف، ولهذا نقول إن الإنذار خبر مقرون بتخويف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان منذرا وكان مبشرا، كان منذرا ومبشرا، ولكن الكفار يليق بحالهم إيش؟ الإنذار، لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. والتبشير يكون لمن؟ للمؤمنين. وهنا قال عجبوا أن جاءهم منذر منهم، لأن هذا هو اللائق بحالهم. وقوله منهم نسبا وجنسا، فهو منهم جنسا لأنه بشر، ولم ينزل الله تعالى رسولا على البشر من الملائكة. نسبا لأنه من قريش، فهو منهم جنسا ونسبا، ومع ذلك عجب. قال المؤلف رسول من أنفسهم ينذرهم ويخوفهم النار بعد البعث، أي بعد أن يبعثوا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. عجب عجب استنكار ورفض ورد، مع أنهم كانوا يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأول الصادق الأمين، ولما جاءهم بالرسالة صار كاذبا خائنا والعياذ بالله. طيب، إذن معاداتهم له ليس لشخصه، ولكن إيش؟ لما جاء به. وقال الكافرون فيه وضع الظاهر موضع المضمر، وقال الكافرون فيه وضع الظاهر موضع المضمر. وكيف يكون الكلام لو أتي بالمضمر؟ وقالوا، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقالوا هذا ساحر كذاب، لكن قال وقال الكافرون. والفائدة من الإظهار في موضع الإضمار، أولا تنبيه مخاطب، لأن الكلام إذا تغير نسقه أوجب للسامع أن إيش؟ أن ينتبه، بخلاف ما إذا كان على نسق واحد فقد يأتيه النوم، لكن إذا اختلف انتبه. ثانيا التسجيل على هؤلاء بالكفر، لأنه لو قال وقالوا هذا سهم كذاب لم نعرف حكمهم، فإذا قال وقال الكافرون عرفنا أنهم إيش؟ أنهم كافرون. الثالث أن الحامل لهم على هذا هو الكفر، فلا يبعد أن يأتي من غيرهم مثل ما أتى منهم، لأنه إذا كانت العلة واحدة فمتى وجدت هذه العلة حصل المعلول من أي شخص كان. فهذه فوائد الإظهار في موضع الإضمار يقولها لنا عيسى. أي نعم، ها؟ نعم، ثالث
1: تسجيل على الكفار
0: بالكفر. ها كيف
1: اسم الكفر على الكفار؟
0: هذا اللي قال لك عزيز
1: الكفر.
0: نعم، يعني تعليل ما هذا القول بأن الحامل عليه هو الكفر، فيكون هذا متعديا لغيرهم، يعني كل كافر يقول هذا الكلام. طيب، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، هذا ساحر كذاب، يشيرون إلى من؟ إلى المنذر منهم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ساحر كذاب، جمعوا بين أمرين وصفين ذميمين. ساحر لأنه يسبي عقول الناس، كذاب لأن ما جاء به كذب غير مطابق للواقع. فصار الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أصدق الخلق صار عندهم كذابا، ولم يقولوا كاذبا لأن كذابا تكون صفة للمتصف بها، كما تقول نجار وحداد وما أشبه ذلك مما يكون صفة لازمة. فهم قالوا إنه ساحر لقوة تأثيره على سامعه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الناس قراءته تأثروا بها تأثرا عظيما، وكانت النساء والصبيان يجتمعون إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعون قراءته وكانوا يتأثرون بهذه القراءة. فكان كفار قريش يقولون إن محمدا سحر أبناءنا ونساءنا وأنه ساحر لقوة تأثيره فيهم. كذاب يعني أن ما جاء به فهو كذب لا حقيقة له. طيب، وقال من الكاذب؟ الكاذب هو المخبر بخلاف الواقع، كل من أخبرك بخلاف الواقع فقد كذبك. قال أجعل الآلهة إله واحدا، هذا مصب الإنكار. أجعل الآلهة إله واحدا، هذا الاستفهام يحمل معنيين: المعنى الأول التعجب الاستنكاري، والثاني الإنكار البليغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جعل الآلهة إلها واحدا. هناك قال جعل الآلهة إله واحدا، نصبت مفعولين: الأول الآلهة والثاني إلها واحدا، يعني أصير محمد الآلهة إله واحدا، وهم يعبدون آلهة متعددة: اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها من الأصنام. كيف يأتي محمد ويقول ليس فيه إله آلهة إلا الله؟ هذا عندهم من أكبر الكذب. طيب، يقول أجعل الآلهة إلى واحد، حيث قال لهم قولوا لا إله إلا الله، أي كيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟ وهذا من جهلهم وغبوتهم أن ينكروا كون الآلهة إله واحد. فنقول لهم من الخالق وكم؟ يقولون الخالق هو الله. كم هذه الجوابة؟ واحد. إذا كان الخالق هو الله وهو واحد كما تؤمن به، فإنه لا غرابة أن يكون الإله هو الله وهو واحد. ومن وسع الخلق خلقا وسعهم تعبدا، فإذا كانت الآلهة لم تخلق شيئا بإقراركم، فكيف تستحق أن تكون إلها؟ وإذا كان يمكن حصار الخلق في واحد، فإنه يمكن أن تنحصر العبادة في واحد. طيب، ولهذا قال أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. إن هذا المشار إليه جعله الآلهة إله واحد، يعني إن جعله الآلهة إله واحدا لشيء عجاب. عجاب أي عجيب، لكن كلمة عجاب أبلغ من كلمة عجيب، لأنها تدل على المبالغة، أي لشيء يتعجب منه الإنسان عجبا عظيما كثيرا. ولهذا عدلوا عن عجيب إلى عجاب. إن هذا لشيء عجاب. قال الله تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. انطلق الملأ، ولم يذكر مكان الانطلاق، ليعم كل مكان يجتمعون فيه ويذكرون مثل هذا الشيء. فكلما اجتمعوا في مكان وتذاكروا فيما بينهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد انطلقوا من هذا المكان وهم يتواصون بالباطل والصبر عليه. ولهذا قال انطلق الملأ منهم، والملأ هم الأشراف والكبراء والوجهاء. والأشراف والكبراء والوجهاء هم الذين كانوا يقابلون الرسل بالرد والرفض خوفا على مكانتهم من أن تزول باتباع الرسل. ولو تأملتم القرآن لوجدتم أن الذين يقومون في وجوه الرسل هم الملأ والأشراف، أما الضعفاء من النساء والأولاد والفقراء فهم الذين يكونون أول من ينقاد إلى من ينقاد للرسل. هنا ينطلق الملأ منهم، ينطلقون من أي شيء؟ من كل مكان يجتمعوا فيه. كل مكان يجتمعون فيه ويذكرون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد ينطلقون هذا الانطلاق. وأما قول المؤلف انطلق الملأ منهم من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب وسماعهم فيه من النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فهذا تقييد لمطلق. وقد ذكرنا أن تفسير القرآن بما هو أخص تفسير قاصر، لأنه يقصر المعنى المطلق على هذا المعنى المقيد، أو المعنى العام على المعنى الخاص، وهذا نقص بلا شك، إلا إذا قام الدليل على ذلك فليتبع الدليل. فقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم هذا عام، ولكن إذا طبقنا هذا الكلام على الواقع وجدنا أن المراد بالناس الخاص. قال لهم الناس القائل واحد، إن الناس قد جمعوا لكم أيضا الناس، ليس كل الناس جمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم، الذين لم تبلغهم الدعوة ما جمعوا له. فيكون هذا تفسيرنا الناس بخاص في هذه الآية تفسيرا دل عليه الواقع. أما إذا لم يكن دليل فإن الواجب إبقاء القرآن على عمومه إن كان من العام، وعلى إطلاقه إن كان من إيش من المطلق. طيب هنا نقول المؤلف رحمه الله جعل الانطلاق من مجلس خاص، وهو المجلس الذي اجتمعوا فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند أبي طالب حين قال قولوا لا إله إلا الله. ولكن الأولى أن نجعله عاما يشمل هذا المجلس وغيره. أن امشوا واصبروا على آلهتكم، أن امشوا واصبروا، هل المراد هنا المشي بالقدم، المشي بالقدم، أو المراد المشي بالطريقة، يعني سيروا على طريقتكم واصبروا على آلهتكم؟ من نظر إلى الانطلاق وانطلق الملأ منهم قال إن المراد بذلك إيش؟ المشي بالقدم، يعني أنهم إذا انطلقوا حث بعضهم بعضا على المشي والسير لأن لا يعودوا، فيعرج على ما انطلقوا منه، كأنهم إنما ينطلقون فرارا فيوصي بعضهم بعضا بالمشي. وإذا نظرنا إلى المعنى أو إلى عموم أحوالهم قلنا إن المراد بذلك إيش؟ المشي على الطريقة، يعني سيروا على طريقتكم ولا يهمنكم أحد، واصبروا على آلهتكم يعني احبسوا أنفسكم عليها لا تحيدوا عنها. وهذا من باب التواصي بماذا؟ بالباطل. يقول بعضهم البعض امشوا واصبروا على آلهتكم اثبتوا على عبادتها، إن هذا المذكور من التوحيد لشيء يراد. اصبروا على آلهتكم يعني اثبتوا عليها في عبادتها والدفاع عنها وعدم قبول كل شيء يبطلها. اصبروا إن هذا لشيء يراد. هذا المشار إليه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد، لشيء يراد أي يريده من جاء به. وهذا يدل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني معناها أن هذا الرجل قال قولا يريده فهو جاد في قوله. والشيء الذي يراد لا بد أن يسعى مريده بما إيش؟ بما يحققه، بخلاف الإنسان الذي يقول القول باللسان لا بالقلب. ولهذا تجد الذي يقول القول باللسان والقلب تجده يصمم ويعزم على أن ينفذ ما قال، لكن الذي لا يريد يكون قوله سطحيا. فإذا قال فقولهم إن هذا لشيء يراد، ها من يريده؟ قائله النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا صدر القول عن إرادة فهذا يعني أن صاحبه إيش؟ مصمم عليه وعلى غلبته، وأن يكون هذا القول هو القول السائد الذي يمشي عليه الناس، بخلاف من قال قولا لا يريده، مثل أن يقول القول مجاملة أو من أجل إمضاء الوقت أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يكون عنده العزم الصادق على تنفيذ ما قاله. أظن ما يمتي نكمل ما قرأنا، إن شاء الله بكرة.

0: يذوق عذاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فنادوا ولا تحين مناص. ما هذا النداء أحمد؟ نعم، لكن من ينادون؟ لطلب الغوث. طيب، قوله ولا تحين مناص كيف تعرب لاتا؟
2: لا نافية الجنس.
1: نعم،
2: تعمل عمل ليس.
1: نعم،
2: والتاء زائدة لتأنيث الضبط.
1: نعم،
2: واسمك اسم لا محذوف تقديره الحين.
1: نعم،
2: وخبرها حين مناص.
1: حين مناص، وما معنى مناص؟
2: مناص أي الفرار والنجاة.
1: أي الفرار والنجاة. طيب حسن، يعني أنهم إذا وقع بهم العذاب ولو نادوا واستغاثوا فلا منص لهم منه. قوله وقال الكافرون فيها نكتة بلاغية، ما هي؟
3: فيها وضع الظاهر وضع المضمون.
1: نعم،
3: وهذا فيه عدة فوائد.
1: نعم،
3: الفائدة الأولى التنبيه، لأنه لو استطرد الكلام على نمط واحد لما أدلها السامح.
1: نعم،
3: ثانيا فيها الإعلام أن هؤلاء كافرون.
1: نعم،
3: ثالثا فيها التعليل بأن من قال هذا القول فهو كفر، فيتعدى إلى كل من قال مثل هذا القول فأنه كافر.
1: نعم. طيب، قوله أجعل الآلهة إلها واحدا، الاستفهام. نعم، والضمير في قوله جعل يعود لمن؟ إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف جمعوا بين وصفه بالسحر والكذب؟ نعم، السحر باعتبار ايش؟ لا. طيب أحمد، باعتبار تأثير كلامه. طيب، كذاب، ارفع صوتك شوي، باعتبار ما أخبر به. طيب، إذن فهم وصفوه بأنه ساحر باعتبار تأثير كلامه، كما يؤثر الساحر في المسحور، وكذاب باعتبار ما جاء ما أخبر به. طيب، قوله إن هذا لشيء عجاب، عليان، ما معنى عجاب؟
4: أي معنى هنا؟ صيغة مبالغة، أصلها عجيب، أي استحياء،
1: معنى عجيب.
4: نعم،
1: لكن أتوا
4: في صيغة مبالغة،
1: أتوا فيه بصيغة المبالغة. ها،
4: شد الإنكار.
1: نعم، مبالغة في التعجب منه. طيب، قوله تعالى أن امشوا واصبروا على آلهتكم، ما المراد بالمشي؟ هل هو المشي بالقدم أو المشي على الطريقة؟ على طريقتك. طيب، ولا يصح أن يكون مشيا بالقدم، يعني ولا يصح أن يكون مشيا على القدم. كيف ذلك؟
4: لأن

0: ناظم
1: يتأمن كلمة
0: لا بس كيف ذلك؟ بس احنا عرفنا الآن أنه يصح، لكن كيف ذلك؟ كيف يتآمرون أو يأمر بعضهم بعضا بالمشي على القدم؟ يقول كيف يتواصون بالمشي على القدم؟ يعني ليش؟ فرارا خوفا من أن يؤثر فيهم المجلس الذي يدعى فيه إلى التوحيد. طيب أما المشي على الطريقة واضح، قوله إن هذا لشيء يراد. سامي ما معنى لشيء يراد؟
2: إنما جاء فيه شيء مراد يريدنا أن نتبعه
0: إيه؟ يراد منه أو يراد منه؟
2: لا يراد منه ومنه أيضا
0: ها.
2: هو يريدنا أن نتبعه يحتمل كل المعنى.
0: طيب يراد منا معروف أن ما دعاهم الرسول إلا يريد منهم هذا الشيء، لكن يراد منه كيف ذلك؟
2: بأن يتركوا آلهته ويتبعوا.
0: نعم
3: يراد منهم صاحب الإرادة لابد أن يحق إرادته.
0: نعم لأن من الناس من يتكلم بالكلام لكنه ما يهتم به ولا يريد ما يفضي إليه، بخلاف المتكلم بكلام يريد ما يتكلم به. ولهذا نسمع كثيرا من الناس يقول أنا أقول كذا وأعني ما أريد، ما أقول أعني ما أقول، يعني أنه سوف ينفذ وسوف يعمل. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ما يقول فمعنى ذلك أنه سوف يسعى بكل ما يستطيع لإتمامه. أظننا ما أخذنا

الابتداء بها في الأمور الهامة، ولهذا يبتدئ الله بها كل سورة. ومن المعلوم أن السورة من الأمور الهامة. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. والحديث حسن. ومن فوائدها إثبات الألوهية لله في قوله بسم الله، ومن فوائدها إثبات أسماء الله لقوله بسم الله، وهذا مفرد مضاف فيعم كل اسم لله عز وجل. ولهذا يفسرها بعض المفسرين بقولهم أي بكل اسم من أسماء الله ابتدئ. ومن فوائدها التبرك بذكر اسم الله عز وجل، فتكون أسماء الله مما يدعى الله به لقوله ولله الأسماء الحسنى، ومما يتبرك به ويستعان به لأنها تقدم بين يدي الأمور الهامة. وإذا أردت أن تعرف مدى بركة هذه التسمية فانظر إلى الذبيحة، يسمى عليها فتكون طيبة حلالا، ولا يسمى عليها فتكون خبيثة حراما، مع أن الذابح واحد والآلة المذبوحة بها واحد ومكان الذبح واحد وإنهار الدم واحد، كل شيء واحد، لكن لما فقد التسمية صارت خبيثة ميتة لا يحل أكلها، فإذا سمي عليها صارت طيبة. إذا أتى الرجل أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن ولد له ولد لم يضره الشيطان، وإن لم يسمي بهذه التسمية كان عرضة لأن يصاب ولده بالشيطان ويضر به. من فوائد الآية الكريمة إثبات الرحمة لله في قوله الرحمن الرحيم، وأنها رحمة واسعة لقوله الرحمن، لأن الرحمن صفة تدل على السعة والامتلاء. ومنها إثبات الأسماء الثلاثة لله وهي الله والرحمن والرحيم. ثم قال الله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. من فوائد هذه الآيات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف، تكلم به بالحروف العربية التي يتكلم الناس بها ويركبون منها كلامه، لقوله صاد والقرآن الذكر. ومن فوائدها فضيلة القرآن وشرفه، حيث أقسم الله به ولا يقسم إلا بالشيء العظيم. ومن فوائدها جواز الإقسام بالقرآن. من أين يؤخذ هذا؟ خطأ، هذا خطأ، ليس فيها دليل على جواز الإقسام بالقرآن، لأن الله تعالى يقسم بما لا يجوز أن يقسم به، كقوله والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فإذا أقسم الله بشيء فإنه لا يلزم أن يجوز لنا الإقسام به، لأن الله يقسم بما شاء. ولكننا نقسم بالقرآن بدليل آخر لا بهذه الآية، وهو أن القرآن كلام الله فهو صفة من صفاته، والإقسام بصفات الله جائز. ومن فوائد هذه الآيات أن القرآن ذكر على الوجوه التي ذكرناها في معنى الذكر، فهو موعظة يتذكر به، وهو ذكر يذكر يعني يتذكر به الإنسان ويتعلم، وهو ذكر ينال به الشرف.

وهو ذكر لله يتعبد لله تعالى بتلاوته كما يتعبد بالذكر لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله. ومن فوائد هذه الآيات بيان ما في نفوس الكفار من الحمية والأنفة الباطلة لقوله بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ومن فوائدها أيضا أن الكفار لا يسكتون على كفرهم ويستمرون في طغيانهم وعنفتهم، بل يحاولون أن يصدوا عباد الله عن دين الله لأنهم في شقاق دائم يشاقون الله ورسوله. ومن فوائدها من فوائد الآيات أن لنا أن نقول إنهم في عزة وشقاق مع الحق دائما سواء مع الله أو مع الرسول أو مع ورثة الرسول وهم العلماء أو مع أتباع الرسول عموما وهم من المؤمنون، فهم في شقاق دائم مع الحق. ومن فوائد نعم. ثم قال تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. من فوائد هذه الآية تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام في أن الله تعالى أهلك المكذبين قبلهم فحري أن يهلك هؤلاء. وقد بينا أثناء التفسير أن الله تعالى أهلك هؤلاء لكن على يد من؟ على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الغزوات التي انتصر فيها. وقلنا إن هذا النصر والتأييد والخذلان أبلغ من النصر الذي يأتي به الله من عنده، لأن الله يعذب هؤلاء بأيدي عباده المؤمنين وحزبه. ومن فوائد الآية الكريمة تحذير هؤلاء المكذبين وأنهم لن يعجزوا الله شيئا كما لم يعجزه من سبقهم كما أهلكنا من قبلهم من قرن. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن التكذيب للرسل كان كثيرا، لأن إهلاك القرون إنما كان بسبب تكذيبهم، فإذا كثرت القرون فلازم ذلك أن يكثر التكذيب، أي إذا كثرت القرون المهلكة كان لازم ذلك أن يكثر التكذيب. طيب، ومن فوائد الآيات الكريمة بيان قوة الله وعظمته حيث أهلك أمما كثيرة وقرونا عظيمة. قال الله تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فبين الله عز وجل أن الذي خلقهم أشد منهم قوة وأنه عذبهم بما هو من ألطف الأشياء وهو الريح. ومن فوائد هذه الآية أن الأمم المهلكة إذا نزل بهم العذاب لم يستفيدوا من الاستغاثة بالله ولا بأنفسهم لقوله فنادوا ولا تحين مناص، يعني لا ليس هناك فرار من هذا العذاب الذي نزل بهم. ثم قال الله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. في هذا دليل على سفه قريش الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم واستنكروا ما جاء به. ووجه ذلك أنه لم يأتهم أحد غريب عليهم لا في جنسه ولا في نسبه، فالذي جاءهم جاء
جنسه بشر مثله ونسبه منهم من قريش، ومع ذلك يعجبون استنكارا مما جاءهم. ومن فوائد الآية إقامة الحجة للرسول عليه الصلاة والسلام على هؤلاء لقوله إيش؟ منذر، يعني فقد أقام عليهم الحجة بالإنذار. وقد قامت الحجة للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يفرط في رسالته بل أنذر وقام بما بما قام به من البلاغ. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين عجبوا استنكارا كفار لقوله وقال الكافرون. ومن فوائدها أن كل من قال مثل قولهم وعجب مثل عجبهم فإنهم كفار من أي جنس كان من البشر. ومن فوائد الآيات بيان قوة تأثير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس القوم لقولهم هذا ساحر، والساحر يؤثر في المسحور. ومن فوائدها كذبهم في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قالوا إنه ساحر كذاب، والحقيقة أن الكذاب هم الكذابون بما وصفوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها أن أعداء الرسل لا يعادونهم عداء شخصيا ولكنهم يعادونهم عداء عداء معنويا لما جاءوا به من الرسالة. ويتفرع على هذه الفائدة أن الكافرين سيكونون أعداء لكل متبع الرسول، كل من اتبع الرسول فسيجد له أعداء من الكافرين والمنافقين. ويتفرع على ذلك تسلية من وجد عداء من أعداء الله إذا تمسك بكتاب الله وسنة رسوله، فإنه يقال هذا العداء الذي حصل لك قد حصل لمن هو خير منك فلا تعجب. ومن فوائد الآية أن أعداء الرسل بل أعداء الرسالة يضعون ألقاب السوء لمن تمسك بالشرع، مثل الأخ مثاله يضعون ألقاب السوء لكل من تمسك بالشريعة لقولهم هذا ساحر كذاب. وقد حصل هذا، فإن أهل التعطيل مثلا يصفون أهل الإثبات من السلف بأنهم حشوية مجسمة ممثلة رعاع غوغة حشوية وما أشبه ذلك من ألقاب السوء من أجل أن ينفروا الناس. والعجب أن هؤلاء الذين يضعون ألقاب السوء لو تأملنا لوجدنا هذا اللقب الذي وضعوه للمتمسكين بشريعة الله لوجدنا هذا اللقب يصدق عليهم هم. ألم يبلغكم قول المنافقين في الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكثب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء القراء. من هذه الأوصاف الثلاثة تنطبق على من؟
عليهم هم هم أكثب الناس ألسنة وأجبن الناس عند اللقاء وأرغب الناس بطونه ليس لهم هم إلا بطونه. فكل من وصف أهل السوء بوصف فإن وصفه يكون هو أول المتصفين به. ومن فوائد هذه الآيات أن هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام لم يقيموا عليهم حجة فيما كذبوه فيه، وليس عندهم إلا السب والعيب، وهذا يدل على ضعف حجة من ناواك. فإذا وجدت الذي ناواك ليس عنده إلا الصراخ والعويل ولطم الخد ونتف الشعر وما أشبه ذلك، فاعلم أنه ليس له حجة، إنما يريد أن يهوش عليك لعلك تنهزم، وإلا فصاحب الحجة يدلي بحجته بدون إثارة، يدلي بحجته بهدوء بدون أن يثير. أما أن يسب ويشتم فإن هذا دليل على أنه مهزوم ومخذول، وأنه يريد أن يتخذ من هذا السلاح مهربا ومخلصا مما هو عليه من الضيق الذي عجز أن يدفع به حجة خصمه. نعم. ثم قال الله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فوائد هذه الآية: من فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو هؤلاء إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل في ألوهيته أو في ربوبيته. هو مع هؤلاء يجادلهم في الألوهية ويدعوهم إلى توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية عندهم ثابت مقرون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لا ينكرون توحيد الربوبية لكنهم ينكرون توحيد الألوهية، ولهذا قالوا: أجعل آلهة إلها واحدا. فكان الصراع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش على إيش؟ توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فقد أقروا به. ومن فوائد هذه الآية وجوب تقديم الأهم فالأهم في الدعوة إلى الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دعا هؤلاء إلى التوحيد ما قال صلوا ولا زكوا ولا صوموا ولا حجوا، أما دعاهم إلى التوحيد. وهذا هو شأن القرآن، وهذا شأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام العملية. فإنه لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يدعوهم أول ما يدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن فوائد الآية الكريمة مكابرة هؤلاء الذين أنكروا توحيد الألوهية، حيث ادعوا أن الدعوة إليه من الأمور العجيبة جدا، لقولهم: إن هذا لشيء عجاب. وكما قلت لكم آنفا أن من وصف الحق بأوصاف الباطل فإن حقيقته أن تعود هذه الأوصاف إيش؟ إليه. فأيما أشد عجبا، رجل يدعو إلى توحيد الله وآخر يدعو إلى الإشراك به ونفي التوحيد، أيهما أعجب؟ الثاني. ولهذا نقول: والله إن الشيء العجاب أن تنكروا توحيد الله وأن تدعوا أن مع الله شريكا، هذا هو الشيء العجاب. أما رجل يدعو إلى توحيد الله الذي دلت عليه الفطرة ودلت عليه الآيات الكونية والشرعية فإن هذا ليس بعجاب، بل العجاب فعلكم أنتم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة استعمال
المؤكدات في الكلام، وأنه من الأساليب اللغوية، لقولهم إن هذا لشيء، فهم أكدوا هذه الجملة بمؤكدين، بإن ولا، إن هذا لشيء عجاب. ثم قال تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. في هذا أيضا دليل على تخوف هؤلاء من تأثير دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، ولهذا كانوا يتواصون بالصبر على آلهتهم، وكانوا يتواصون بالبقاء والثبات على طريقتهم، وكانوا يتواصون بالهروب من الأماكن التي يدعى فيها إلى التوحيد. كل هذا يؤخذ من قوله أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وفي هذا دليل، ومن فوائد الآية أن أهل الباطل يحنون على باطله ويحافظون عليه ويخافون من تزعزعه، لقوله: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتهم. وهكذا أهل الباطل تجدهم دائما يحوطون باطلهم بالسياج الذي يمنع من الوصول إليه، على وجه يمزق هذا الباطل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للاجتماع على الشيء تأثيرا في بقائه وثباته. من أين يؤخذ؟ من التواصل بالثبات على ما هم عليه والصبر على آلهتهم. ولا شك أن العمل الجماعي أكثر تأثيرا من العمل الفردي مهما كان الفرد، يعني مهما كان الفرد في القوة، لا شك أن العمل الجماعي له تأثير. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتزوج الودود الولود من أجل كثرة الأمة، من أجل كثرة الأمة، فإن الكثرة لها تأثير عظيم. ولهذا امتن الله بها في كتابه على بني إسرائيل حيث قال: وجعلناكم أكثر نفيرا. وذكر شعيب قومه بها حيث قال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. والعامة يقولون الكثرة تغلب الشجاعة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قولا يعني به ما يقول، لقولهم إن هذا لشيء يراد. ومن فوائدها أيضا أن الإنسان إذا عنى ما يقول فإن تأثيره في المخاطب أكثر، لأن الخطاب كما يكون باللسان، فإن اللسان وسيلة، وسيلة للتعبير عما في القلب. ثم إن كان اللسان يعبر عما في القلب حقيقة، فإن الوسيلة التي تتلقى هذا القول وهي الأذن توصل ما تسمع إلى القلب. ولهذا يقول العامة: ما كان باللسان فلن يتجاوز الآذان، وما كان بالقلب نفذ إلى القلب، أو ما كان من القلب نفذ إلى القلب. وهذا صحيح، أن القول الخارج من القلب يؤثر أكثر بكثير من القول الخارج من اللسان. وأضرب لذلك مثلا: لو قام رجلا
يعظان الناس، أحدهما يعظ من قلب وتشعر بأنه يتكلم من قلب ويظهر أثر قوله على فلتات وجهه، على صفحات وجهه، والآخر أبلغ منه وأشد ترصيعا للكلام وتنميقا له، لكن قوله يخرج من لسانه فقط وقلبه على خلاف ذلك، أو على الأقل لا يؤمن بما يقول. أيهما أشد تأثيرا؟ الأول أشد. لو قام عامي يتكلم بكلام عام لكن من قلب تأثر الناس به أكثر مما لو تكلم رجل فصيح اللسان قوي البيان لكن قلبه خال مما يقول، وهذا الشيء مشاهد. ولهذا قال الكافرون إن هذا لشيء يراد، يعني يقال ويراد حقيقة، فهم لقوة إرادة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كانوا يخافون من هذه الإرادة ويقولون إن هذا لشيء يراد. والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن انتهى الكلام عن الفوائد. قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن قريش ما كانوا يتواصون به من الصبر على آلهتهم والثبات عليها، قال في جملة كلام نقل عنهم من جملة كلامهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما سمعنا بهذا المشار إليه التوحيد، أي أنه لا إله إلا الله في الملة الآخرة. الملة هي الدين الذي يكون عليه الإنسان، كما قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وتطلق الملة على الحق وعلى الباطل، فالكفار على ملة والمسلمون على ملة. وفي كلام أهل الفقه في الفرائض لا يتوارث أهل ملتين، وجاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالملة هي الدين الذي يكون عليه المرء من عقائد وعبادات وأخلاق. وقوله في الملة الآخرة قال المؤلف أي ملة عيسى، لأن عيسى هو آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي. وما قيل عن نبوة بعض العرب مثل خالد بن سنان أو غيره فإنه لا صحة له، وذلك لأن العرب ليس فيهم رسول إلا إسماعيل عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فكل ما يدعى من أن في العرب رسولا أو نبيا فهو كذب. يقول في الملة الآخرة أي ملة عيسى، وذلك لأن الذي سمعوه في ملة عيسى هو أن الله ثالث ثلاثة، وهذا ليس بتوحيد. والعجب من ضلال النصارى حيث يقولون إننا نوحد الله وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، فأين التوحيد في ثلاثة؟ لا يمكن أن تجعل الثلاثة واحدا. ولهذا يعتبر هذا من أضل ما ضل فيه النصارى، وهم كما تعلمون ضالون، لكن هذا من أشد ما يكون من الضلال. كيف تقول إنك موحد وأنت تقول إن الله ثالث ثلاثة مريم وابنها والله؟ فالعرب الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعوا في ملة عيسى توحيدا، وإنما سمعوا فيها تثليثا، فكأنهم يقولون
أنت يا محمد أتيت بملة لم تكن لمن قبلك، فالذين من قبلك آخرهم الملة النصرانية وهم لا يقولون بالتوحيد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. إن يقول المؤلف ما، وعلى هذا فهي نافية، وعلامة إن النافية أن يأتي بعدها الإثبات بإلا أو نحوها، وهنا أتى بعدها الإثبات بإلا. ما هذا إلا اختلاق. وإن تأتي في اللغة العربية على أوجه نافية وزائدة وشرطية ومخففة من الثقيلة. في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. إن يقول المؤلف ما، وعلى هذا فهي نافية، وعلامة إن النافية أن يأتي بعدها الإثبات بإلا أو نحوها، وهنا أتى بعدها الإثبات بإلا. ما هذا إلا اختلاق. وإن تأتي في اللغة العربية على أوجه نافية وزائدة وشرطية ومخففة من الثقيلة، فهنا نافية، وفي قولك إن أكرمتني أكرمتك شرطية، وفي قوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا مخففة أو نافية، لأن إلا إذا أثبتها إلا فهي نافلة، فهي نافلة. قال في قول الشاعر وإن مالك كانت كرام المعادي، إن مالك مخففة من الثقيلة، وفي قول الشاعر بني غدانة ماء أنتم ذهب زائدة. طيب قال المؤلف هنا إن هذا ما، هذا المشار إليه ما جاء به صلى الله عليه وسلم من التوحيد، وقول إلا اختلاق أي إلا كذب، يقال اختلق الكلام أي افتراه وكذبه. وهذا بناء مبني على قولهم فيما سبق، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، والكذاب لا يأتي إلا بإيش؟ إلا بالكذب والاختلاق. ولما أنكروا التوحيد أنكروا الرسالة أيضا، فقالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا، وهذا الاستفهام للنفي، لكنه أتى بصيغة الاستفهام مبالغة في نفيه، كأنهم يتعجبون كيف لم ينزل عليه، كيف ينزل عليه الذكر من بيننا ولم ينزل على أحد غيره. وهذا كقوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، من القريتين عظيم. القريتين هما مكة والطائف، يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من الأكابر والأشراف، لا على هذا الغلام الذي يعتبر من أصغر القوم، فكيف ينزل عليه الذكر من بيننا. وقولها أنزل ذكر المؤلف فيها قراءات، قال بتحقيق الهمزتين، الهمزتين هما همزة الاستفهام وهمزة الفعل، والتحقيق أن تقرأها هكذا أأنزل عليه الذكر، وتسهيل الثانية، تسهيل الثانية بأن تمر عليها مرا فلا يظهر أنك حذفتها ولا أنك
بينتها، فتقول أنزل أنزل لم تتبين. وإدخال ألف بينهما على الوجهين، أي وجهي التحقيق والتسهيل، ألف بينهما أي بين الهمزتين، فتقول على قراءة التحقيق أنزل، وعلى قراءة التسهيل أنزل. فالقراءة إذن أربع: تحقيق الهمزتين بلا ألف، تحقيق الهمزتين بألف، تسهيل الثانية بدون ألف، تسهيلها مع الألف. طيب، أنزل عليه الذكر، عليه على محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا القرآن الذي يذكرهم به من بيننا. طيب، يقول الذكر القرآن، الذكر القرآن، وهذا إقرار منهم بأن القرآن ذكر، وإن كان يحتمل أن يكونوا قالوه على سبيل التنزل والتهكم، وأنهم لا يؤمنون بأنه ذكر. وأيا كان، فالمقصود بذلك نفي أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول. يقول وليس بأكبرنا ولا أشرفنا، ويريدون أن يكون نزول القرآن على أكبرهم وأشرفهم. ولكن الذي نتيقن أنه لو نزل على أشرفهم وأكبرهم لكذبوا أيضا، لكذبوا، كما قال الله تعالى: وقالوا لولا نزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فهم معاندون لا يريدون الحق. ونعلم أنه لو نزل على غير محمد صلى الله عليه وسلم لطلبوا أن يكون نزل على غيره، لأنهم لا يريد، لأنهم لم ينفوا الرسالة حقيقة من أجل شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شخصيته عندهم من أفضل الشخصيات وأقواها أمانة وأحسنها خلقا، ولكن يقولون هذا على سبيل العناد والمكابرة. فهو كقولهم لما حدثوا بالبعث قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، وهذا مكابرة منهم، لأنهم لم يحدثوا بالبعث الآن، حدثوا بالبعث متى؟ يوم القيامة، فلم يأتي الموعد الذي حدد للبعث حتى يتحدوا بهذا التحدي، فيقال لهم إن الله يميتكم ثم يحييكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. والرسل ما قالت لهم إنكم تبعثون الآن حتى تقولوا هاتوا آباءنا، يقول ستبعثون يوم القيامة وسيأتي آباؤهم ومن سبقهم. طيب، نقول إن قولهم لو أنزل عليه الذكر من بيننا قالوه على سبيل إيش؟ إيش؟ المكابرة، المكابرة والمعاندة، لأننا نعلم أنه لو نزل على غيره لطلبوا شيئا آخر. قال وليس بأكبرنا ولا أشرفنا، أما قولهم وليس بأكبرنا إن كانوا قالوه فهم صادقون، فالرسول ليس بأكبرهم سنا، فيه من يكبر، وأما قولهم ولا أشرفنا فهم كاذبون، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وقال الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلم يجعل رسالته إلا في أحق الناس بها،
وأجدرهم بها وأولاهم بها. يقول المؤلف: أي لم ينزل عليه. هذا تفسير للاستفهام في قوله في قولهم أأنزل عليه الذكر من بيننا، أي أن الاستفهام للنفي لكنه جاء على سبيل الاستفهام لماذا؟ للتعجب والاستبعاد من أن ينزل عليه الذكر من بينهم. قال الله تعالى: بل هم في شك من ذكري. بل هذا إضراب لإبطال ما ادعوه من كونهم يريدون أن ينزل القرآن على أشرفهم. يقول: هم في شك من ذكري، فكيف يقولون لو نزل على أشرفنا، لو نزل على غير محمد؟ والشاك في الأصل لا يطلب الفرع أصلا، فإذا كانوا في شك من نزول هذا الذكر بقطع النظر عن كونه من محمد وآله، فكيف يقولون أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ وعلى هذا فقولهم ليس مبنيا على أصل، يعني أنهم لم يؤمنوا بهذا الذكر أصلا، فضلا عن أن يكون من مع محمد أو غيره. بل هم في شك من ذكر وحي، أي القرآن، حيث كذبوا الجائي به. فإن من كذب من جاء بالشيء فإنه منكر للشيء، لأنه لو قال لك قائل قدم فلان اليوم فقلت أنت كاذب، هل تكون مؤمنا بقدومه؟ نعم لا، لا تكون مؤمنا بقدومه. وكيف تكون مؤمنا بقدومه وهو لم يأتك إلا من هذا الطريق الذي زعمت أن صاحبها كذاب؟ ولهذا إذا كان هذا الذكر لم يأتي إلا من عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه كاذب وأنه نسب رسول وليس له حق في الرسالة لأن فيه من هو أحق منه، فكيف تقولون إنه ذكر؟ إذن هم في شك من هذا الذكر. وهل هذا الشك حقيقة أو على سبيل العناد؟ الظاهر والله أعلم أنه على سبيل العناد، لكن منهم من يشك، منهم من يشك لقوة الدعاية المضادة، فبقوة الدعاية المضادة ولا سيما إذا جاءت من الأكابر سوف يلحق العامة إيش؟ شك من هذا القول. بل هم في شك من ذكري، وقوله من ذكري أي من الذكر الذي أنزلت وهو القرآن. والشك هو التردد وعدم الجزم. وقد قيل إن الإدراك ينقسم إلى 5 أقسام: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، وإدراك الشيء برجحان، وإدراك الشيء بمرجوحية، وإدراك الشيء على السواء. فهذه 5 أقسام. فإدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما يسمى علما، يسمى علما، كإدراكنا أن الواحدة نصف الاثنين، هذا علم. وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه جهل مركب، جهل مركب، مثل أن تدرك أن غزوة بدر مثلا في السنة الثالثة، هذا نسميه جهلا مركبا. وعدم إدراكه بالكلية هذا جهل بسيط، هذا جهل بسيط. وإدراك الشيء مع رجحان ظن، وإدراكه مع المرجوحية وهم، وإدراكه مع التساوي شك. فهذه 6 أقسام.
نعم ستة، إدراكه على ما هو عليه وعلى خلاف ما هو عليه، وعدم الإدراك بالكلية، والإدراك برجحان، والإدراك بمرجوحية، والإدراك بالتساوي. ستة أقسام. الشك أحيانا يراد به التساوي، وأحيانا يطلق على الراجح والمرجوح والمساوي، وهذا ما يكون في كلام الفقهاء عندما يتحدثون عن الشك في الحدث، أو الشك في نجاسة الطاهر، فإنهم يريدون الشك الراجح والمرجوح والمساوي، يعني بمعنى أنه إذا شككت في نجاسة الماء الطاهر ولو غلب على ظنك أنه نجس فهو طاهر، وإذا شككت هل أحدثت ولو غلب على ظنك أنك أحدثت فأنت طاهر. وعلّل ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن، ولا عبرة بالظن. نعم. يقول بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. بل هذا للإضراب الانتقالي للإبطال. لما يذوقوا عذاب قال المؤلف أي لم، وهذا تفسير ببعض المعنى، لأن لما ولم تشتركان في النفي لكنهما تختلفان فيما عداه، تختلفان فيما عداه، لأن لم لنفي غير المتوقع، ولما لنفي المتوقع القريب. فإذا قلت لم يقم زيد فهذا نفي لقيامه على وجه لا يتوقع منه القيام، وإذا قلت لما يقوم زيد فهو نفي لقيامه على وجه يتوقع منه القيام عن قرب. وعلى هذا فقوله لما يذوق عذاب أي لم يذوقوه ولكن سيذوقونه قريبا، سيذوقونه قريبا. قالوا ولما تأتي على أوجه، تأتي نافية فتجزم الفعل المضارع كما تجزمه لم، وتأتي بمعنى حين، وتأتي شرطية، وتأتي استثنائية، هذه أربعة أوجه. تأتي نافية كنفي لم لكنها تختلف عنها بأن نفي لم لا بأن منفي لم لا يتوقع ومنفيها يتوقع قريبا، مثل هذه الآية. وتأتي شرطية كقوله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. وتأتي استثنائية كقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. وتأتي بمعنى حين فتقول قدمت البلد لما طلعت الشمس، أي حين طلعت الشمس. طيب هنا لما يذوق عذاب من أي الأقسام الأربعة؟ النافية. قال بل لما يذوقوا عذابي، يذوقوا أصله يذوقون لكن حذفت النون للجزم، لأن لم من حروف لما من حروف الجزم. طيب بل لما يذوقوا عذابي ولو ذاقوه لصدقوا. قوله عذاب قد يشكل على طالب العلم، وهو أن الفعل واقع عليه ومع ذلك لم ينصب، أي لم يقل بل لما يذوقوا عذابا
فكيف توجيه ذلك؟ كيف لم ينصب عذاب مع أن الفعل واقع عليها؟ والجواب عن ذلك أن نقول إن عذاب أصلها عذابي بالياء، والمضاف إلى المتكلم تقدر عليه الحركات، وذلك لأنه لا بد أن يكسر من أجل مناسبة الياء، فتكون الحركات مقدرة عليه. وعلى هذا فنقول عذاب مفعول يذوق منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. والياء هنا حذفت للتخفيف، وهذا كثير في القرآن وفي اللغة العربية، أن تحذف ياء المتكلم للتخفيف، كما في قوله تعالى الكبير المتعال وما لكم من دونه من وال، تقدير متعالي ومن والي. طيب، وقول بل لما يذوق عذاب، العذاب ليس مطعوما يذاق، ولكن الإصابة به ذوق، وذوق كل شيء بحسبه. فإذا أعطيتك حلاوة وأدخلتها في فمك ومصصتها فهذا ذوق، وإذا أعطيتك لحمة ومضغتها فهذا ذوق، وإذا ضربتك وأحسست بالضرب فهذا ذوق، فذوق كل شيء بحسبه. فالعذاب ليس ذوق العذاب كذوق الطعام والشراب، بل هو ذوق مناسب له. بل لما يذوق عذاب، قال المؤلف ولو ذاقوا لصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ولكن هذا التصديق لا ينفعهم، لأنه إذا صدق الجاحد بعد نزول العذاب به فإن ذلك لا ينفعه. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. قال الله تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. نعم، هذا كقوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم، قال بعدها أهم يقسمون رحمة ربك، حتى يقولوا نجعل النبوة في فلان دون فلان. وهنا لما قالوا أنزل عليه ذكر بيننا، قال الله تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك، يعني هل هم الذين يقسمون هذه الخزائن فيجعلون الرسالة في فلان دون فلان؟ وأم هنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام الذي يراد به النفي. وعلى هذا فتقدير الكلام إيش؟ بل أعندهم خزائن رحمة ربك، أي ليست خزائن رحمة الله عندهم حتى يقولوا أنزل عليه الذكر من بيننا ولماذا لم ينزل على فلان أو فلان. وقلت لكم إن نظير هذه الآية قوله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك حتى يجعلوا القرآن ينزل على فلان دون فلان. قال أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. خزائن جمع خزينة، والخزينة مستودع الشيء يسمى خزينة، والرحمة رحمة ربك أي ما يكون برحمته من الأرزاق الحسية
والمعنوية؟ والجواب نعم أو لا. لا لا، ليس عندهم خزائن رحمة ربك. وقوله العزيز الغالب، قال المؤلف الغالب الوهاب، أي كثير الهبات وهي العطايا. العزيز أولا قال رحمة ربك، فأضاف الرحمة إلى رب، إلى رب، فأضاف الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعتناء به وبيانا أن ما حصل له من الرسالة فهو بمقتضى ربوبية الله الخاصة له. ولهذا نقول أخص أنواع الربوبية ما كان لمن؟ للرسل، كما أن أخص العبودية عبودية الرسل. ولهذا أضاف الربوبية إليه لأن أخص الربوبية ربوبية النبي، ربوبية الله سبحانه وتعالى لرسله، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. فكأنه يشير إلى أن رسالة الله للرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته به. وقوله العزيز الوهاب في مناسبة عظيمة، العزيز لمقابلة هؤلاء الذين كانوا في عزة وشقاق، ليبين أن عزة الله فوق عزتهم وأنفتهم وحميتهم، وأنه غالب لهم وقاهر لهم. الوهاب بالنسبة لمن؟ ها؟ بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه وهبه النبوة. طيب، العزيز يقول المؤلف إنه الغالب، وهذا أحد معانيها، ولكنها تشتمل على معنى أكثر. فالعزيز يشمل أو يدل على ثلاثة أنواع من العزة: عزة القدر، وعزة الامتناع، وعزة القهر. بل عزة الامتناع وعزة القدر وعزة القهر. فعزة الامتناع معناه امتناع الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، فهو عزيز يمتنع عليه كل نقص وعيب. وعزة القدر يعني عزة الشرف والسيادة، فالسيادة المطلقة لله عز وجل، والعزة المطلقة لله عز وجل، قل لله العزة جميعا. والثالث عزة القهر، وهي عزة الغلبة، أي أنه غالب لكل أحد. فعزة القهر يعني عزة، يعني عزة الغلبة، أنه غالب لكل أحد. ومن أشعار الجاهلية: أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. الأشرم المغلوب ليس الغالب. طيب، فإذا يكون تفسير المؤلف رحمه الله للعزيز بالغالب تفسير لها ببعض المعاني، وهو تفسير قاصر، لأننا ذكرنا فيما سبق أن كل من فسر القرآن ببعض ما يدل عليه فإن تفسيره قاصر. لكن أحيانا يفسر القرآن ببعض ما دل عليه تمثيلا لا حصرا، طبالكم، يكون يفسر على سبيل التمثيل لا الحصر، كتفسير بعضهم قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فسر الظالم لنفسه بأنه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، والمقتصد الذي يصليها في آخر الوقت، والسابق بالخيرات الذي يصليها في أول الوقت. وبعضهم فسرها، فسر الظالم لنفسه بالذي لا يزكي، والمقتصد بالذي يزكي ولا يتصدق، والسابق بالخيرات بالذي يزكي ويتصدق.
فهذا التفسير نقول لا شك أنه قاصر، لكنه لم يرد المفسر لم يرد أنه أن المعنى منحصر في هذا، وإنما أراد بذلك

0: فنكمل. الوهاب من النبوة وغيرها فيعطونها من شاءوا، هذا مفرع على النفي، يعني هل عندهم خزائن رحمة الله من النبوة وغيرها فيعطونها من شاءوا ويمنعونها من شاءوا؟ والجواب ها؟ لا، الجواب لا. نعم.
1: قول المؤلف في قول
0: الله عز وجل لما يذوقوا عذاب قال لو ذاقونا صدقوا النبي،
1: عن الله عز وجل يقول بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه.
0: نعم.
1: وهذا بعد قوله ولو ترى يوقفوا على النار.
0: نعم، هذا يوم القيامة.
1: هذا يوم القيامة.
0: والعذاب
1: هذا في الدنيا.
0: في الدنيا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أولا مناقشة في ما سبق أو أنزل عليه فيها عدة قراءات، كم؟ 4 قراءات. نعم، اذكرها. بتحقيق ايش؟ نعم، بتسهيل ايش؟ خطأ.
2: لا، تسهيل الأولى وتحقيق الثانية.
0: خطأ،
3: تسهيل الثانية.
0: تسهيل الثانية. طيب الثالث
1: وضع
0: ألف بين الهمزة الثانية، إدخال ألف بين الهمزة الأولى والثانية مع التحقيق. طيب الرابعة خلوا ألف بينهما مع تسهيل الثانية. طيب اقرأ الآيتين، اقرأ تحقيق الهمزتين بألف بينهما. نعم. أنزل. طيب بتسهيل الثانية مع ألف.
3: أنزل.
0: نعم. تحقيق الثانية بدون ألف، تسهيل الثانية بدون ألف. نعم. ها؟ إيه بدون ألف. أنزل. طيب ما معنى قولهم أنزل عليه الذكر من بيننا سام؟
4: أنزل عليه هذا
0: القرآن، يعني وتركنا نحن مع أن فينا من هو أشرف منه. تمام. قوله بل هم في شك من ذكر غلخ، بل هم في شك من ذكره، هنا بل للإضرار الإبطالي أو الانتقالي؟ ما حضرت؟ طيب اضبط اجل. نعم. اي الوعيد، لان فيه اضراب بالطالي يبطل ما سبق، وفيه اضراب انتقالي. انتقالي. طيب ما وجه اتصاله بما سبق انزل عليه ذكر بيننا بل هم في شك من ذكر؟
1: لبيان
0: أنهم
1: في شك مما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: طيب هو الأخ انتقالي، لكن ما وجه ارتباطه بما سبق سواء ابطالي ولا انتقالي؟
1: إنه شيخ
0: يعني
1: يقول
0: إنهم
1: يعني لن
0: يؤمنوا
1: أو سوف
0: يكونوا
1: في شك مما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يعني ما أنه في شك من الذكر سواء على محمد أو على غيره. طيب إذن يكون دعواهم هذه تحججا فقط. طيب قوله بل لما يذوق عذاب، لما عملها ايش؟ ماذا تعمل في مدخولها؟
3: لما نفي.
0: تعال هنا. ماذا تعمل في مدخولها؟
3: لما نفي غير متوقع.
0: ماذا تعمل؟ ما اريد معناها، وش تعمل في مدخولها اذا دخلت على شيء؟ اذا دخلت على شيء فماذا تعمل فيه؟ تنصب
3: لما يذوق عذاب.

0: Nej, ta en sån. تجزم بفهمه.
1: تجزم. تجزم ولهذا فسرها مؤلف بلم. عرفت؟
0: نعم.
1: طيب. تأتي لما في اللغة العربية على عدة أوجه. منها هنا أنها للنفي والجزم.
0: للنفي.
1: للنفي والجزم. وغير.
0: الشرطية.
1: تأتي شرطية. مثال.
0: وصلت البلد لما طلعت الشمس.
1: لا. ما فيها.
0: لا. حسب معنى الحين. هذا معنى الحين.
1: طيب هذه معنى الحين.
0: أما الشرطية.
1: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طيب بقي المعنى. نعم. استثنائية. مثل من كل نفس لما عليها حافظ. أحسنت. تمام. طيب تقدم عشان توازي الصف ولا تأخر؟ طيب قوله بل لما يذوقوا عذاب تدل على أنهم لم يذوقوا العذاب ولكن لا هي تفيد النفي لكن نفي شيء يعني نفيا قاطعا أم ماذا؟
2: نفي الشك أنهم سيذوقون
1: العذاب.
3: نفي المتوقع عن قرب.
1: صحيح نفي المتوقع عن قرب. فلما يذوق عذاب يعني ولكن سيذوقون عن قرب. طيب في قوله عذاب إشكال على جهة وهي أنه قد تسلط عليها الفعل ومع ذلك هي مكسورة.
3: هي أصلاً
1: منصوبة
3: ولكن
1: هذه
3: المضافة
1: إلى
3: متكلم
1: وحدة
3: المتكلم تخفيفا.
1: يقول الإعراب هنا على الباء
3: مقدرا. نعم.
1: لأنها متصلة لأنها على تقدير
3: يا المتكلم.
1: يا المتكلم. طيب قوله أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب مناسبتها لما سبقها الأخ. نعم يا
2: استنكار التعجب معنى هل عندهم يعني خزائن رحمة الله حتى يعني يعطوا النبوة لمن يريدون ويحزون عما لا يريدون.
1: ما تقول فيها صح؟ طيب هل لها نظير في القرآن؟ ما نظيرها في القرآن؟ يعني لها آية تبين أكثر.
2: هم يقسمون
1: قبلها شيء عشان تتفق مع الآية هذه. نعم.
3: وقال
1: وقال
3: وقال لو ننزل هذا القرآن على رجل من الفريتين يعظم. هم يقسمون رحمة ربك.
1: نعم. ثم قال الله عز وجل في بدء الدرس الجديد أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما. أم هنا للإطراق فهي بمعنى بل والهمزة يعني بل ألهم ملك السماوات وهذا الاستفهام للنفي للنفي يعني ليس لهم ملك السماوات والأرض. وقول ملك السماوات السماوات جمع سماء وهو في اللغة العربية كل ما علا فكل ما علاك فهو سماء ولكن المراد به هنا السماوات المعروفة المحفوظة السماوات ومعروف أنها سبع سماوات كما صرح الله به في عدة آيات. وقالوا الأرض هي هذه الأرض المعروفة وهي سبع أراضين أيضا كما هو ظاهر القرآن في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فإن المثلية هنا في العدد لا في الحجم ولا في الكيفية ولكنها في العدد وكما جاءت السنة بذلك صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وقوله وما بينهما أي ما بين السماء والأرض من المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر والنجوم والكواكب وغيرها مما لا يعلمه إلا الله، ولكن جعل ما بين السماوات والأرض قسيما لهما يدل على أن ما بينهما مخلوقات عظيمة، مخلوقات عظيمة تقابل السماوات والأرض. طيب من الذي بينهما؟ قلنا الشمس والقمر والنجوم والكواكب وكذلك الرياح وكذلك الغيوم إلى ما غير ذلك مما لم نعلمه، وربما يعلمه الخلق وربما لا يعلمونه. قال المؤلف: إن زعموا ذلك، إن زعموا ذلك أي أن لهم ملك السماوات والأرض، فهل يملكون ذلك؟ لا، لا يمكن. فليرتقوا في الأسباب، كأن المؤلف رحمه الله جعل قوله فليرتقوا جوابا لشرط مقدر، يعني إن زعموا أن لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب الموصلة إلى السماء فيأتوا بالوحي فيخصوا به من شاء. نعم، قوله فليرتقوا، ألف هذه واقعة في جواب شرط مقدر، أي فإن زعموا ذلك فليرتقوا. واللام لام الأمر، لام الأمر، وسكنت لوقوعها بعد فاء العطف، لأن لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الفاء وثم والواو. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، هذه بعد ثم، وليوفوا نذورهم، هذه بعد الواو، ثم لينظر، نعم، فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بسبب إلى السماء، هذه بعد الفاء، بخلاف لام التعليل فإن لام التعليل تكون مكسورة ولو وقعت بعد هذه الحروف، كما قال الله تعالى: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، وليتمتعوا، ولم يقل وليتمتعوا لأن اللام للتعليل، فلام التعليل تكون مكسورة دائما، ولام الأمر تكون مكسورة إلا إذا وقعت بعد الواو والفاء وثم. طيب، ولهذا قال هنا فليمدد بسبب إلى السماء، فاللام هنا للأمر، والظاهر أن المراد بالأمر هنا التحدي، يعني إن كانوا صادقين فليمدد فليمد بسبب إلى السماء، فليمدد بسبب، نعم، فليرتقوا في الأسباب، إن كانوا صادقين فليرتقوا في الأسباب. الأسباب جمع سبب، وهو كل ما يوصل إلى المقصود. وهذه الآية نظير قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله بالدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، أي بشيء يوصله إلى السماء كالحبل، ثم ليقطع فلينظر هل يذهب أن كيده ما يغيظ. فهنا قال فليرتقوا في الأسباب، أي فليجعلوا أسبابا يرتقون بها يصلون إلى السماء. ومعلوم أن هذا التحدي لا يمكن لهم أن يحققوه. نعم، ثم قال الموصل إلى السماء فيأتوا بالوحي فيخصوا به من شاء، بناء على قولهم أنزل عليه الذكر من بيننا، يعني كيف ينزل؟ قالوا إذن ارتقوا للسماء وأنزلوا الوحي وخصوا به ما شئتم. طيب، ثم قال المؤلف وأم في الموضعين بمعنى همزة الإنكار، الإنكار الذي بمعنى النفي، يعني ليس لهم، ليس عندهم خزائن الله وليس لهم ملك السماوات والأرض، بل هم خليون من هذا كله. ثم قال تعالى جند ما، أي جند حقير هنالك، أي في تكذيبهم لك، مهزوم صفة جند من الأحزاب صفة جند أيضا، جند ما هنالك، جند خبر مبتدا محذوف، التقدير هم جند، وما نكرة وصفة، لأن ما لها عدة معان، لها عشرة معان، جمعت في قول الشاعر محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. أعيد البيتين، محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. أعيده ثالثة، ستفهم شرط الوصل، نعم، محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. من حفظهما؟ نعم. طيب، نعم نعم. طيب والله ما تبون الخير أنتم. نعم،
0: عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر، ستفهم شرط الوصل فعجب لنكرها، بكف النفي زيد تعظيم المصدر.
1: طيب، قد نبدأ. ستفهم يعني استفهامية، شرط شرطية، الوصل موصولة، فعجب تعجبية، لنكرها نكرة، سواء واصفة أو موصوفة، بكف كافة، ونفي نافية، زيد زائدة تعظيم للتعظيم، مصدر مصدرية. طيب، هنا جند ما قال المؤلف حقير، فعلى هذا تكون نكرة واصفة أو موصوفة؟ ها؟ واصفة، يعني موصوفا بها، لأن ما هنا صفة لجند، لكن المراد بهذا التحقير، المراد بهذا التحقير. والدليل على أن ذلك للتحقير قوله مهزوم، مهزوم، والمهزوم حقير ولا خطير؟ ها؟ حقير. طيب، وقوله هنالك، هنا إشارة للمكان، واللام للبعد والكاف حرف خطاب، هنالك أي في ذلك المكان، يعني المؤلف يقول أي في تكذيبهم لك، أي في تكذيبهم لك، فجعل الظرفية المكانية هنا التكذيب، ولكن يبدو أن الأمر على خلاف ما قال المؤلف رحمه الله، وأن المشار إليه المكان الحسي لا المكان المعنوي، أي أنهم إن ارتقوا في الأسباب فسوف يهزمون، فيكون هنالك أي في المكان الذي يرتقون إليه، فإذا قدر أنهم ارتقوا إلى السماء، فهل ستكون لهم الغلبة؟ أبدا، بالعكس، حتى لو ظنوا أنهم إذا وصلوا إلى السماء وصعدوا إلى السماء أنهم انتصروا وأنهم صار لهم العزة، فالأمر بالعكس، هذا هو الذي يظهر من الآية الكريمة. أما جعل الظرف هو التكذيب فهذا بعيد، بل التكذيب سبب للخذلان. جند ما هنالك مهزوم، يقول مؤلف صفة جند، ثانية ولا ثالثة؟ ثانية، والأولى ما من الأحزاب صفة جند أيضا، يعني جند من الأحزاب مهزوم، واعلم أنه إذا تكررت الصفة للنكرة فإنما بعد الصفة الأولى يجوز أن يكون حالا. نعم، إذا تكررت الصفة فما بعد الصفة الأولى يجوز أن يكون حالا. فإذا قلت مررت برجل عظيم كريم شجاع، جاز لك أن تقول مررت برجل عظيم كريم شجاع. نعم طيب، ولكن أيهما أولى؟ الأولى أن تكون صفة، أي نعتا نعتا لتناسق الكلام وكونه على وتيرة واحدة. فهنا عندنا ثلاث صفات للجند: ماء ومهزوم ومن الأحزاب. ما الذي يجوز فيه أن يكون منصوبا على الحال؟ مهزوم، لكن لا يمكن هنا لأن حركة الإعراب ظهرت على أنه مرفوع صفة، وكذلك من الأحزاب مثله. نعم، يعني يجوز أن يكون صفة وهو الأصل، ولو ويجوز أن نجعله في ماضي نصب على الحال. أي كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء قبلك، وأولئك قد كفروا وأهلكوا، فكذا نهلك هؤلاء. نعم، يعني أن هؤلاء جند من الأجناد الأخرى، والأجناد الأخرى الأحزاب الذين كذبوا الرسل ماذا كان مآلهم؟ كان مآلهم الهلاك والدمار. وقد مر علينا في أول سورة كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. ثم بدأ الله عز وجل الإشارة إلى قصة أولئك الأجناد أو أولئك الأحزاب، فقال عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح. كذبت قبلهم، قبل من؟ قبل الذين كذبوك من قريش ومن اليهود وغيرهم. كذبت قبلهم قوم نوح، ونوح هو أول رسول أرسله الله عز وجل بدلالة القرآن والسنة. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ولو كان أحد قبل نوح لخرج من ذريتهما. وبه نعرف أن ما يوجد من شجرة الأنبياء التي كتب فيها أن إدريس قبل نوح خطأ، فإن إدريس بعد نوح بلا شك. أما السنة فصريحة في ذلك، فإنه ثبت في حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أرسله الله إلى أهل الأرض. وهذا صريح. وبه أيضا نعرف أن ما يذكر في كتب التاريخ من أن إدريس جد لنوح فهو خطأ بلا شك، فإدريس فيما يظهر لنا والعلم عند الله من أنبياء بني إسرائيل. طيب، كذبت قبلهم قوم نوح. نوح عليه الصلاة والسلام بعث إلى البشر حين اختلف الناس، وكان الناس في الأول على ملة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أرسله الله إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم إلى الله ويأتيهم بالآيات ويتحداهم، ولكنهم والعياذ بالله كلما دعاهم ازدادوا عتوبا ونفورا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ولما أذن الله تعالى بهلاكهم دعا نوح دعا ربه أني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. وأمره الله أن يحمل معه من آمن ما من آمن من قومه، قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. فتصوروا أيها الدعاة كيف لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو رسول، والناس لم يكثروا بعد، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، حتى أحد نسله قد كفر به وهو ابنه الذي كان من المغرقين. وقوله قال المؤلف رحمه الله تأنيث قوم باعتبار المعنى، تأنيث قوم باعتبار المعنى، هل قوم مؤنث أو الفعل الذي كان القوم فاعلا له هو الذي أنث؟ نعم نقول هكذا، الفعل هو الذي أنث كذبت، أما قوم فليس فيها تاء أو تأنيث. لكن من المعلوم أن الفعل إذا أنث فالفاعل مؤنث، يعني معناه إذا وقع الفاعل لفعل مؤنث فهو مؤنث. لكن هذا اللفظ هل هو مؤنث لفظا أو باعتبار المعنى؟ قال المؤلف باعتبار المعنى. وهنا نسأل كيف يكون مؤنثا باعتبار المعنى، لأن قوم جماعة وكل جمع يجوز تأنيثه. قال ابن مالك رحمه الله والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، التاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، إحدى اللبن هي لبنة، فلبنة يجوز فيها التذكير والتأنيث، لكن التأنيث أرجح. كذلك جميع الجموع ما عدا جمع المذكر السالم يجوز فيه وجود التاء في الفعل. طيب قال وعاد وفرعون ذو الأوتاد، عاد قوم هود كانوا بالأحقاف وكانوا ذوي شدة وقوة من أشد الناس قوة، فأعجبوا بقوتهم واستكبروا وعصوا رسولهم عليه الصلاة والسلام وافتخروا بما أعطاهم الله من القوة، كما قال الله عنهم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فتأمل قوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم، لأن فيها إشارة إلى أنهم ضعفاء أمام خالقهم، ولم يقل أولم يروا أن الله خلق السماوات، قال خلقهم، فهم مخلوقون والخالق أعلى من المخلوق وأشد منه قوة، هو أشد منه قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأهلكهم الله، أهلكهم الله على حين طمع في رحمته، أرسل الله عليهم ريحا عظيمة، ولما رأوا ما تحمله الريح من الرمال العظيمة ظنوا أن ذلك سحاب، لما رأوا هذا قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فعصفت بهم الريح العقيم حتى كانت تحمل الواحد منهم إلى جو السماء ثم تقلبه على رأسه فصاروا كأعجاز نخل خاوية. أعجاز النخل يعني أصولها وجذوعها خاوية منتكسة، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طيب، ومع ذلك ما آمن معه إلا نفر قليل. قالوا وفرعون ذو الأوتاد، كان يتد لكل من يغضب عليه 4 أوتاد يشد إليها يديه ورجليه ويعذبه. نشوف فرعون، فرعون الذي أرسل إليه موسى وكان ملكا قاهرا لمصر، جبارا عنيدا، استعبد أهل مصر وقال لهم أنا ربكم الأعلى، وسخر بموسى وقال لهم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وفخر بما أعطاه الله تعالى من الأنهار، قال لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وكذب موسى وحارب موسى، لكن ليس بالسلاح بل بما جمع له من السحرة، لأنه أوهم الناس أن موسى كان ساحرا، قال هذا ساحر، لأنه يضع العصا في الأرض فتكون حية ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، هذا ساحر. وجمع السحرة وألقوا بما عندهم من السحر العظيم الذي أرهب الناس، حتى موسى عليه الصلاة والسلام رهب وخاف، فقال الله تعالى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، فأيده الله وألقى ما في يمينه العصا فصارت حية عظيمة، التهمت الحبال والعصي التي ملأوا بها الأرض، وصار يخيل للناس أنها حيات وثعابين تسعى، التهمتها كلها. وسبحان الله، كيف هذه الحية التي كانت عصا تلتهم كل هذا؟ هذا من آيات الله. فلما رأى السحرة هذا الأمر دهشوا وعلموا أن هذا ليس بساحر، لأن الساحر لا يمكن أن يأتي بمثل هذا الأمر، بل هو حقيقة وهو آية أيد الله بها موسى. فآمنوا كلهم، كل السحرة، وسجدوا لله ذلا وعبادة، وقالوا معلنين آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فماذا يكون تأثير هؤلاء القوم الذين انتصر بهم فرعون بين الناس؟ سيكون تأثيرهم بين الناس كبيرا وعظيما. أرأيتم لو أن أحدا من الملوك جمع أكبر ما عنده من المهندسين في حشد عظيم، ثم أقروا وأعلنوا لخصومه، خصوم هذا الملك، ماذا يكون شعور الناس؟ أجيبوا، سيكون شعورهم أن الملك مهزوم. ولهذا لما حصل إيمان السحرة لجأ فرعون إلى القوة والقهر، وهددهم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ويصلبهم على جذوع النخل حتى يذوقوا العذاب، ولكنهم لإيمانهم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فصمدوا أمام هذا الطاغية العنيد حتى صاروا في أول النهار من السحرة الكفرة، وصاروا في آخر النهار من المؤمنين البررة. ما الذي حصل من فرعون بقي مستمرا على طغيانه والعياذ بالله حتى أهلكهم الله بالغرق بجنس ما كان يفتخر به على قومه وعلى موسى حين قال وهذه الأنهار تجري من تحتي فأهلك بالماء الذي كان يفتخر به. وقول المؤلف وفرعون ذو الأوتاد قوله كان يتد إلى آخره الذي يظهر أن هذا ليس هو سبب الوصف بذي الأوتاد وإنما السبب الحقيقي أن المراد بالأوتاد القوة التي أثبت بها ملكه كأوتاد الخيمة تثبت بها الخيمة. ولا يبعد أن يكون من جبروته أن يضع أوتادا أربعة يصلب عليه الإنسان ويؤذبه ما يبعد هذا لكن هذا لا يمكن أن يمتدح به فرعون على أنه ذو قوة بل الصحيح أن المراد بالأوتاد هنا إيش ما كان عليه من القوة التي ثبت بها ملكه كأوتاد الخيمة تثبت بها الخيمة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة
1: كذبت قبلهم
4: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح. وقبلها نأخذ المناقشة في قوله أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهم لنسأل عن أم هنا منقطعة أم متصلة هل هي منقطعة أو متصلة
5: بمعنى
1: السؤال هل هي متصلة أو منقطعة نعم منقطعة مقدرة ببل والهمزة ما الفرق بين المتصلة والمنقطعة
5: إن المنقطعة لا تنصر بين شيء متعادلين
1: نعم
5: أما تكون بمعنى بل
1: والمتصلة
5: المتصلة تذكر بين شيء متعادلين
1: هذا فرق
5: تكون بمعنى أو
1: فرق الثاني أن المتصلة بمعنى أو والمنقطعة
5: بمعنى بل
1: طيب ماذا يفيد قوله وما بينهما؟ نعم.
6: أن ما بين السماوات والأرض من المخلوقات.
1: نعم.
6: بعدل قسيم السماوات والأرض قد يكون أعظم لكن لا نعلم. أنا ما بين السماوات والأرض. جعل الله قسيم السماوات والأرض في العدل.
1: مما يدل على أن بينهما أشياء عظيمة. تمام. اللام في قوله فليرتقوا فهد اللام ايش
5: فليرتقوا
1: نعم
5: لام لكن اتي بها للاستهزاء
1: هنا اللام لام الامر لكن ما المراد بالامر هنا
5: الاستهزاء بس
7: واللام ها
1: هنا
7: لام الأمر
1: نعم
7: والفاء جواب الشرط
1: لكن ما المراد بالأمر
7: يعني أمر استهزاء به
5: تحدي
1: المراد بالأمر التحدي إن كانوا صادقين فلا يرتقوا في الأسباب. طيب والفهد في جواب شرط مقدر والتقدير إن كانوا صادقين أو إن كان لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب. طيب ما من المراد بالأسباب يا بخور؟
2: الأسباب
1: من المسلس. إيه ما المراد بها؟
2: كل ما يوصل إلى
1: إيه لكن ما المراد بها هنا؟
2: كل ما يوصل إلى السماء.
1: أي الأسباب الموصلة إلى السماء. ها؟ طيب هل هناك دليل يؤيد ما قلت؟ نعم.
8: الله
1: سبحانه وتعالى كان يظن أن لا ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. أحسنت. قوله تعالى من كان يظن أن لا ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يثبت كيده ما يظن. طيب قوله تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. إعراب جند تقدير. طيب وما من المراد بها؟ نعم
5: نكر واصف.
1: والتقدير لا تراجع كتاب
5: لا استشفى الآية.
1: هل آية جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب؟
5: التقدير أنهم مهزومون. تقدير أنهم هنالك مهزومون.
1: أنت قلت النكرة واصفة. إنما نكرة واصفة كيف تقدرها؟
5: تقدير أن هؤلاء الجند مهزومون
2: تقدر الملف حقير.
1: تقدر بحقير أي جند حقير هنالك. طيب نكمل المشار إليه في قوله هنالك
5: المكان الحسي.
1: وعلى ما قال المؤلف
5: على ما قال المؤلف
2: مكان المعنى والتكذيب.
1: مكان المعنى وهو التكذيب. والقول الثاني المكان الحسي أي أنهم إن ارتقوا فهم جند حقير مهزومون هناك. طيب مهزوم من الأحزاب كيف تعرف مهزوم؟ صفة لإيش؟ جند. ومن الأحزاب صفة
8: صفة ثانية. أما أن نقول صفة ثانية أو نقول حالية.
1: صفة ثانية أو ثالثة؟
8: ثالثة
1: لأن ما الأولى
8: صفة أولى
1: ومهزوم
8: صفة ثانية.
1: طيب قوله كذب قبلهم قوم نوح. ما من نوح يا نعم آخر الأنبياء
8: أول
1: الأنبياء. ما دليلك على أنه أول الأنبياء من كتاب الله؟
8: لأن

0: يلا ذن النعم
1: قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نبينا
0: محمد. الشاهد قوله ما الشاهد من الآية؟
1: إلى نوح والنبيين من بعده.
0: إلى نوح والنبيين من بعده. دليل آخر. نعم. أنت أيها الذي ثبت أو ما حضرت أمس؟ طيب. نعم. ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. طيب. دليل من السنة.
2: الشفاعة الناس يأتون إلى نوح عليه السلام ويقول
0: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. طيب. وبناء على هذا نستفيد بأن من قال إن إدريس أحد أجداد نوح خطأ وغلط. طيب تمام. كم بقي نوح في قومه؟ ألف سنة؟
2: إلا
0: 50 عام. والنتيجة؟ ما آمن معه إلا قليل. أحسنت. وكفر من كفر به أحد أبنائه. طيب نأخذ من هذا عبرة سيأتينا شرف الفوائد. عاد يلا بس عاد قوم هود. طيب ما هو وصفهم الذي تميزوا به عن غيره؟
3: كانوا شديدي القوة.
0: نعم.
3: حتى لو تكبروا بهذه القوة. قالوا من أقوى منا؟
0: من أشد؟ طيب وبماذا هلكوا؟
3: هلكهم الله بالريح.
0: بالريح. طيب. قوله تعالى وفرعون ذو الأوتاد نصب، ما معنى ذو الأوتاد؟ لا وين ما حضرت. طيب نعم.
4: ذكر المؤلف أنها أوتاد خربة يضعها لمن
0: عصر. أنها أوتاد يدقها في الأرض ها؟
4: نعم.
0: ويربط بها أيدي وأرجل من عصاه.
4: لكن قلنا انها الاولى ان تفسر بقوه.
0: بالقوه ها. يعني بالقوه وشده الملك والسلطان
4: كما يضرب اوتاد الخيمه
0: كما يقال في اوتاد الخيمه التي تمسكها وتثبتها. قال الله عز وجل وثمود. ثمود معطوفه على قوم نوح يعني وكذبت قبلهم ثمود أصحاب صالح وهم في مكان يقال له الحجر وتسمى الآن بمدائن صالح أرسله الله سبحانه وتعالى إليهم ولكنهم كفروا به ولم يؤمن معه إلا قليل وآتاهم الله تعالى آية عظيمة وهي ناقة يحلبونها يوما وتشرب الماء يوما آخر وقيل إن الواحد منهم يأتي إليها فيسقيها ويأخذ من لبنها بقدر ما أسقاها فالله أعلم. المهم أن هؤلاء القوم عندهم قوة يتخذون من الجبال بيوتا ولا تزال آثارهم باقية إلى اليوم وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهو ذاهب إلى تبوك فقنع رأسه صلى الله عليه وسلم يعني غطاه وأسرع في السير وقال لا تدخل على هؤلاء القوم المعذبين إلا وأنتم باكون فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. قال وقوم لوط. لوط ابن أخي إبراهيم أرسله الله تعالى إلى قومه وكانوا قد ارتكبوا الفاحشة والعياذ بالله فكانوا يأتون الرجال ويدعون النساء ووبخهم لوط على ذلك وقال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فأنتم الآن تركتم الحلال إلى الحرام وتركتم النزيه إلى الخسيس، ولكنهم أبوا واستكبروا حتى إن زوجته كانت منهم، فأمره الله تعالى أن يسعى بأهله وأرسل على قومه حجارة من سجيل حتى جعل عاليها سافلها. وهذا من المناسبة بوضوح، فإن هؤلاء لما انقلبوا عن الحقيقة ونزلوا إلى أسفل الأخلاق جعل الله أعالي قريتهم جعلها سافلها. واختلف العلماء في معنى هذا، فقال بعضهم إن الأرض حملت ثم نكست فصارت عاليها سافلها، وقال بعضهم بل إنها تهدمت من الحجارة التي أرسلت إليهم حتى صار عاليها سافلها. نعم. قال وقوم لوط وأصحاب ليكة، أصحاب ليكة أو الأيكة فيها قراءتان، الأيكة قال المؤلف أي الغيظة، وهم قوم شعيب عليه السلام. الغيظة هي الأشجار الملتف بعضها إلى بعض، وكانوا في نعيم، ولكنهم عصوا شعيبا وسخروا منه وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رأتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. وقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، يسخرون به. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. قال أهل العلم إنهم أصيبوا بحر شديد جدا، فأرسل الله تعالى غمامة لها ظل فتنادوا إليها يستظلون بظلها، فكان ظلها أكثر إحراقا من الشمس والعياذ بالله، فأتوا من حيث أمنوا. هؤلاء يقول الله عز وجل في هؤلاء أولئك الأحزاب، يعني أولئك الأحزاب الذين العظماء الذين طغوا واستكبروا وكذبوا الرسل. فالإشارة هنا بصيغة البعد، إما لدنو منزلتهم وبعدها عن الصواب، وإما لعلوها باعتبار حالهم التي كانوا عليها من الطغيان والعتو، وذلك لأن أولئك لا يشار بها إلا إلى الشيء البعيد علوا أو نزولا أو مساحة. أولئك الأحزاب جمع حزب، والحزب هو الطائفة. قال الله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، أي كل طائفة. أولئك الأحزاب إن كل إلى آخره. أولئك الأحزاب يحتمل أن تكون مبتدأ وخبرا، يعني أولئك هم الأحزاب الذين كذبوا الرسل فأهلكناهم، ويحتمل أن تكون الأحزاب صفة لأولئك. وقول إن كل الجملة خبر المبتدأ، إن قال ما أي أن إن نافية، وقد سبق لنا قريبا أن إن تستعمل في اللغة العربية على وجوه النفي والشرط والمخففة من الثقيلة والزائدة. قال إن كل ما كل من الأحزاب إلا كذب الرسل، كل من هؤلاء الأحزاب كذب الرسل، والرسل جمع رسول. وهل الرسل التي جمعت موزعة على الجمع توزيع أفراد أو توزيع كل؟ المعنى أنهم أحزاب. إن كل إلا كذب الرسل يعني كل حزب كذب رسوله، وعلى هذا فالجمع موزع على الجمع الذي قبله توزيع أفراد، أو هو توزيع جملة، أي كل حزب كذب جميع الرسل. المؤلف مشى على الثاني، قال لأنهم إذا كذبوا واحدا فقد كذبوا جميعهم، لأن دعوتهم واحدة وهي دعوة التوحيد. فمشى رحمه الله مشى على أن الجمع موزع على الأفراد توزيع جمع، يعني كل حزب كذب جميع الرسل. ويؤيد ما ذهب إليه رحمه الله قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، فإن الله ذكر أن قوم نوح كذبوا المرسلين، ومن المعلوم أنه لم يبعث رسول قبل نوح، لم يبعث رسول قبل نوح حتى نقول أنهم كذبوا من سبق. وعلى هذا فيكون ما ذهب إليه المؤلف أرجح مما يحتمله اللفظ احتمالا مرجوحا، وهي أن يكون الجمع موزعا على إيش؟ على ما قبله توزيع أفراد. إن كل إلا كذب الرسل، وقوله إن كل إلا كذب الرسل يعني سبحانه وتعالى باعتبار الجملة، باعتبار الجملة، لأن بعض القوم آمنوا لكنهم كانوا قلة، والقلة مع الكثرة تنغمر فيها، فلهذا قال إن كل من الأحساب إلا كذب الرسل. ويحتمل أن يقال إنه لا حاجة إلى هذا التقدير، أي لا حاجة إلى أن نقول إن هذا باعتبار الكثير من هؤلاء الأقوام، لأنه قال كذبت قبلهم قوم نوح، فيكون قوله إن كل أي من المكذبين، إن كل يعني من هؤلاء المكذبين إلا كذب الرسل، وعلى هذا فلا حاجة إلى الاستثناء، استثناء الذين آمنوا، وإلى القول بأن الآية جاءت على الأغلب. قال الله تعالى إن كل إلا كذب الرسل، الرسل الذين أرسلوا إليهم. وهنا نحتاج إلى الفرق بين الرسل والنبيين، فنقول أولا كل من ذكر في القرآن من النبيين فهو رسول، ودليل ذلك قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وعلى هذا فيكون كل من ذكر في القرآن من الرسل لأنهم قصوا علينا، وكل من قص علينا فهو رسول. وأما على سبيل العموم فإن العلماء يقولون على المشهور عندهم إن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والدعوة إليه، لأنه رسول، والرسول ما عليه إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك. وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بوحي لكن لم يؤمر بالتبليغ، فيكون كالمجدد من هذه الأمة. فالمجدد من هذه الأمة صالح في نفسه ولكنه يدعو بحسب استطاعته، فالنبي لم يكلف بالرسالة، وإنما أوحي إليه بما يصلحه ويصلح به غيره لا على سبيل الإلزام بالرسالة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفرق أن النبي هو من جدد شرع من قبله ولم يستقل بوحي، فهو يأتي بالشريعة السابقة، وأما الرسول فهو الذي يجدد له الوحي ويأتي بشريعة مستقلة. وهذا القول قد نقول إنه جيد لقوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، ولكنه ينتقض بآدم عليه الصلاة والسلام، فإن آدم نبي ولم يكن تابعا لشريعة سابقة، والقول إذا انتقض فهو ضعيف غير معتمد عليه. قال إلا كذب الرسل فحق عقاب، حق أي وجب، حق يعني وجب وثبت. وقوله عقاب فاعل حق مرفوع وعلامة رفعه الكسرة الظاهرة على آخره، لأن الاسم المفرد يرفع بالكسرة. ما صحيح؟ إيه. طيب إذن كيف جاءت هذه الكسرة؟ هذه الكسرة جاءت من أجل مناسبة الياء المحذوفة للتخفيف وتقطير كلام فحق عقابي، لكن حذفت الياء للتخفيف، وعلى هذا فنقول عقاب فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب فحق عقابي، العقاب هو المؤاخذة على الذنب، ولهذا سمي عقابا لأنه يأتي عقب الجريمة، فكل عذاب على جريمة فإنه يسمى عقابا. طيب هذا العقاب الذي أنزله الله بهم هو عقاب مبني على العدل، لأن الله تعالى أضافه إلى نفسه فقال حق عقابي، ونحن نعلم أن الرب عز وجل لا يظلم أحدا أبدا، لا يزيد في سيئاته ولا ينقص من حسناته، لكن لو كان العقاب من غير الله لاحتمل أو لكان يمكن أن يزداد على الجريمة، أما العقاب

0: وإن جاءت متعدية بنفسها صارت بمعنى الانتظار. طيب، وإن جاءت مطلقة، إن جاءت مطلقة فهي على حسب السياق، يعني جاءت غير مقيدة بحرف جر ولا مقيدة بمفعول فهي على حسب السياق. مثال التي قيدت بإلى، مثال التي قيدت بإلى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن ناظرة هنا بمعنى باصرة بالعين، لأنها تعدد بإلى وأضيفت إلى الوجوه أيضا التي هي مكان العيون. وإذا جاءت متعدية بنفسها فإنها تكون بمعنى الانتظار، ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. طيب، وإذا جاءت أيضا وقد تأتي متعدية ويكون المراد بها نظر العبرة،
1: ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وما ينظر هؤلاء، ينظر إذا تعدت بإلى فهي نظر العين، وإن جاءت متعدية بنفسها صارت بمعنى الانتظار. طيب، وإن جاءت مطلقة، إن جاءت مطلقة فهي على حسب السياق، يعني جاءت غير مقيدة بحرف جر ولا مقيدة بمفعول فهي على حسب السياق. مثال التي قيدت بإلى، مثال التي قيدت بإلى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن ناظرة هنا بمعنى باصرة بالعين، لأنها تعدد بإلى وأضيفت إلى الوجوه أيضا التي هي مكان العيون. وإذا جاءت متعدية بنفسها فإنها تكون بمعنى الانتظار، ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. طيب، وإذا جاءت أيضا وقد تأتي متعدية ويكون المراد بها نظر العبرة والتفكر، كما في قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. طيب، وإن جاءت مطلقة غير معدة بنفسها ولا بإلاء فهي بحسب السياق، مثل قوله تعالى: على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون. منهم من قال: ينظرون بمعنى ينتظرون النعيم الذي يؤتى به إليهم. ومنهم من قال: ينظرون أي ينظرون إلى ما أنعم الله به عليهم. ومنه النظر إلى وجه الله. طيب، هنا ما ينظر، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة متعدية بإيش؟ بنفسها. إذن هي بمعنى ينتظر، بمعنى ينتظر. نعم، يعني ما ينتظر هؤلاء، والمشار إليهم أهل مكة أي كفارها، كما قال المؤلف: أي كفار مكة، إلا صيحة واحدة، صيحة يصاح بهم واحدة لا تعاد مرة أخرى، كما قال الله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم وقال أيضا: إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة. وقال: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فالصيحة هي التي تكون يوم القيامة، كما قال المؤلف: هي نفخة القيامة تحل بهم العذاب، وهي الساعة. هذه الصيحة الواحدة. ما لها من فواق بفتح الفاء وضمها أي رجوع، ما لها من

0: فواق ما نافية وليست هنا حجازية لاتفاق التميميين والحجازيين على عدم عملها، لأن الحجازيين يعملونها بشرط الترتيب أي تقدم الاسم على الخبر، وهنا لم يتقدم الاسم على الخبر بل تأخر، فهي إذن نافية ولها جار ومجرور خبر مقدم، ومن فواق من حرف جر زائد للتأكيد، وفواق مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. أما من حيث التصريف فقال المؤلف إنها بفتح الفاء وضمها، فواق وفواق ومعناه الرجوع، معناه الرجوع، وقيل معناه الإمهال، يعني أنها لا تمهلهم بل تأخذهم بسرعة، وقيل إنها إن كانت فواق فهي بمعنى الرجوع لأنها من فاق من أفاق يفيق إذا رجع إلى عقله، نعم، وإذا كانت فواق فهي بمعنى الإمهال مأخوذ من قولهم فواق فواق ناقة، فواق الناقة ما بين الحلبتين أو ما بين الرضعتين، ما بين الحلبتين إذا كانت تحلب وهي مدة وجيزة، يعني مثل الإنسان يعصر الثدي كذا ثم يعود فيعصره ويعود ويعصره، فالمدة بين الحلبتين قليلة، وكذلك بين الرضعتين الرضيع الطفل إذا كان يرضع الأم يمص ثم يمص ثم يمص، وهم يطلقون هذا على سرعة الشيء وعدم إمهاله. ويمكن أن نقول إن القراءتين تجمعان المعنيين فيكون معنى ما لها من فواق أي ما لها من رجوع ولا إيش ولا إمهال، ما لها من رجوع ولا إمهال. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أعوذ بالله. لما توعدهم الرسول عليه الصلاة والسلام بيوم القيامة وأن لهم العذاب فيها تحدوا الرسول عليه الصلاة والسلام بل تحدوا الله وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني نصيبنا، يقولون ذلك تحديا واستكبارا وعنادا والعياذ بالله. وهذا كقولهم وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا قول معاند مستكبر. وكان الواجب عليهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا له، هذا الواجب. أما أن يقولوا فأمطر علينا حجارة من السماء فهذا لا شك أنه في غاية الاستكبار والعياذ بالله. قال المؤلف وقالوا لما نزل فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى آخره، يعني وأما من أوتي كتابه بشماله، قالوا ربنا عجل لنا قطنا أي كتاب أعمالنا قبل يوم الحساب، قالوا ذلك استهزاء. وما ذهب إليه المؤلف يحتمله اللفظ لكن لا دليل عليه فيه، والصحيح المراد قطنا أي نصيبنا من العذاب الذي توعدتنا به، وقلت إنه سيأتيكم عذاب كما أتى الأحزاب من قبلكم. فكانهم يقولون إذا كان الأحزاب قد أوتوا العذاب من قبلنا فليأتنا نصيب، وهذا لا شك أنه في غاية ما يكون من التحدي والسخرية والاستكبار والعياذ بالله. وأنت تعجب أن تصل الحال بالبشر وهو واحد من بني آدم أن تصل به إلى هذا التحدي والعياذ بالله، ولكن الشيطان إذا أطعوه فإن الشيطان عدو للإنسان يحمله على شيء يكاد يرحمك الله يكاد الإنسان يقول إن هذا لا يمكن أن يقع. والله الموفق. نعم.
1: قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوّاب.
2: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا

0: الحق ولا تشطط ولا تشطط ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الأمم الضيقة خالد أن الأمم السابقة كذبت رسلها فأخذوا بالعقاب. قال ذلك ذكر الله تعالى ذلك تحذيرا للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. وممن ذكر قوم لوط فما هي معصيتهم التي انفردوا بها عن سواهم؟ نعم نعم و... ما. لا هذه ما ذكر ما ذكرت في القرآن. نعم يأتون في ناديهم المنكر. المنكر هو نفس هذا الشيء. طيب ماذا كانت عقوبتهم هداية الله؟
2: عقوبتهم يعني انقلاب لبيوتهم فوق إلى الأسفل ويا أرضهم على الأسفل. يعني في قولان قول
1: أن الله قلب أن الله قلب مدائنهم. طيب القول الثاني
2: يعني انقلب عليهم أرض جعل أعلاهم أسفل.
1: هذه نفس القول الأول هذا.
2: والقول الثاني هو الذي يعني انهدم عماراتهم وبناؤهم جعل سقفهم أصل.
1: تمام. يعني أنزل الله عليهم حجارة من السجيل فهدمت البناء حتى كان أعلاها أسفلها. طيب قوله أولئك الأحزاب إن كل كيف نعرف هذه عليا؟ أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب. والأحزاب صفة لأولئك. طيب ما في إعراب آخر؟ أولئك الأحزاب. طيب فتكون إن كل استنافية لبيان ما قال هؤلاء الأحزاب كذا. طيب قال الله تعالى إن كل إلا كذب الرسل كيف نعرف إن؟
3: إن النافية بمعنى ما
1: بمعنى ما. ما علامة إن النافية؟
3: بعدها إلا
1: أن يقع بعدها إلا. تمام. طيب لماذا قال يا خالد الرسل؟ هل الرسل هنا الجمع موزع على ما سبق توزيع أفراد أو توزيع جمع؟
4: محتملة لكن أرجح أنها توزيع.
1: محتملة إيش؟ مش محتملة.
4: محتملة أن تكون موزعة توزيع أفراد بمعنى أن كل رسول أن كل حزب كذب رسوله.
1: وهذا
4: المراد.
1: والاحتمال
4: القول الثاني أن يكون كل حزب كذب جميع
1: الرسل.
4: وهذا هو
1: الأرجح. توزيع إيش يكون؟
4: توزيع جمع.
1: يعني الجمع موزع على كل فرد. الجمع موزع على كل فرد يعني كل حزب كذب جميع الرسل. طيب ما هو راجح يا أحمد؟ توزيع جمع. ما هو الدليل على رجحانه؟
3: أن الله سبحانه وتعالى قال إن كل كذبت قوم نوح المرسلين.
1: الله قال كذبت قوم نوح المرسلين مع أنه لم يسبق نوحا رسول ومع ذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين. ما وجه هذا القول سامي؟ ما وجه أن نقول أن المكذب لرسول واحد مكذب لجميع الرسل؟
5: لأن الكل من عند
1: الكل من عند الله ودعوتهم واحدة فيكون تكذيب جنس لا تكذيب شخص. تمام. طيب قوله ما ينظر هؤلاء ما معنى ما ينظر؟
5: معنى ما ينظر يعني على معنيين.
1: ما نريد لف ما ينظر بس حد ما ينظر هؤلاء إلا صيحة.
5: إذا جاءت بمعنى إذا معنى
1: أنا أقول لك يقل الآية هذه لأن ترى الذي إذا سألته عن شيء محدد وراح يجيب تفصيل ما أنا ما أعرف كطالب سئل عن مسألة وفكتها بالفصل كله. في طالب في الامتحان سأله ما حكم الالتفات في الصلاة فقال جيم يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتخصره واسرد الفصل كله واكتب في الأخير خذ ما شئت ودع ما شئت. فأنت مثلا إذا أسألك عن شيء محدد جيب كل القسم. أقول ما معنى قوله ما ينظر هؤلاء ما ينتظر هؤلاء. أحسنت. طيب كلمة ينظر تأتي لمعاني منها ينتظر. يلا عبد المنان كما في هذه الآية ومنها ما حضرت ها ليش ما أردت رأيك الله يهديك. نعم
6: من النظر والإبصار
1: منها أن تأتي بمعنى نظر العين. نعم
6: ها إذا كانت معداتاً
1: بإله مثل أفلا ينظرون إلى الإبل إلى الإبل كيف خلق. طيب والثالث
6: تكون بحسب السياق نظر التفكر
1: أن تكون نظر التفكر.
6: قل
1: انظروا في ملكوت ومثل أيضا الذي أتكلم أفلا ينظروا في ملكوت السماوات وما خلق الله. طيب إذا تأتي بمعنى النظر الفكري ويؤيد ذلك السياق. طيب قوله ما لها من فواق خالد فواق فيها قراءتان. نعم فواق هل معناهما واحد على ما ذهب إليه المؤلف وعلى ما قررناه؟ تقدموا يا عادل هذا ما في أحد. نعم أيضا في مكان عادل في مكان جنب الأخ. نعم ما معنى على رأي المؤلف هل معنى الكلمتين اللفظتين واحد؟ إذن معناهما واحد يعني فواق وفواق معناهما واحد كذا. طيب فيه رأي آخر ها؟ طيب ما هو فواق الناقة يعني مدة بين الحلبتين أو الرضعتين إذا كان يرضعها طفلها. طيب والمعنى إذا أخذنا بالقراءتين يكون معنى الآية أخذنا بالقراءتين على الوجهين اللذين ذكرنا
7: يعني شبه
1: سرعة أخذه كذا وأنه لا يرفع عنه. فإذا فسرناها بالرجوع ما لها من فواق من رجوع معناه أن العذاب لا يرفع عنه. ما لها من فواق يعني من إمهال فالمعنى أنه سريع به. طيب ناخذ درس بدأ السجيء الآن. قال فوائد نعم زين من أين ها؟ قال الله تعالى قال الله تبارك وتعالى وانطلق الماء منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة من هذا إلا اختلاق. من فوائد هذه الآية أن هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من التوحيد ليس عندهم دليل إلا ما كان عليه آباؤهم لقوله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. ومن فوائدها أن هؤلاء مكابرون معاندون، فمع كونهم لا دليل عندهم قالوا إن هذا إلا اختلاق. ومن فوائدها أيضا أن كل إنسان ليس عنده علم شرعي فإنه يلجأ إلى ما كان الناس عليه في العادة، وهذا كما هو فيما سبق فهو فيما حضر. كثير من الناس تنهاه عن المنكر فيقول هذا الذي مشى عليه الناس، هذا الذي مشى عليه الناس، وهذا ليس بحجة. وهذا كما أنه سابق فهو أيضا لاحق، فإن من الناس من إذا أنكرت عليه المنكر قال هذا ما زال الناس عليه، أو يقول ما سمعنا بهذا. ومنه قول بعض العامة إذا نبهوا على شيء لم يكونوا يعرفونه قالوا هذا دين جديد ما سمعنا بهذا، وهذا ليس بحجة. الحجة ما قام الحجة الدليل القائم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآيات في قوله أنزل عليه الذكر من بيننا إلى آخره، دليل من فوائدها أن هؤلاء يريدون أن يكون الشرع تابعا لأهوائهم، يأتي الوحي من يشاءون ويمتنع عمن لا يشاءون. لقوله أنزل عليه الذكر من بيننا، ومن فوائدها أن صاحب الباطل لا يعرف أن حجته حجة عليه، لأن قولهم أنزل عليه الذكر من بيننا هي حجة فيما لو نزل الذكر على من يشاءون، لأنه لو نزل على من عينوه وأرادوه لقال غيرهم أنزل عليه الذكر من بيننا. ويتفرع على هذه الفائدة أن كل مبطل يحتج بحق، أي بدليل الحق، لكن استدلاله عليه باطل، استدلاله به باطل، فإنه لا حجة له. ومن ذلك ما يحتج به أهل التحريف في باب الصفات أو غيرها من الأدلة الصحيحة التي ليس لهم فيها استدلال. فمثلا أهل التعطيل يستدلون على تعطيلهم أو يستدلون لتعطيلهم بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، ومن المعلوم أنه عند التأمل يكون هذا الدليل حجة عليهم، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى، ولو لم يكن أصل المعنى ثابتا لم يكن لنفي المماثلة فائدة، أليس كذلك؟ وهكذا كل مبطل يحتج لباطله بحجة صحيحة لكن استدلاله بها غير صحيح، نجد أن هذه الحجة حجة عليه، نجد أن هذه الحجة حجة عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل المعروف بالعقل والنقل أنه ملتزم بأنه ما من صاحب باطل يحتج بآية أو حديث صحيح إلا كان دليله حجة عليه وليس له. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين اقترحوا هذا الاقتراح وأنكروا أن يكون أن ينزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم هم في شك مما يدعون، هم في شك مما يدعون، فإذا كانوا في شك فكيف يقترحون؟ ولهذا قال بل هم في شك من ذكري. ومن فوائد الآيات الكريمة أن المكذبين للرسل يوشك أن ينزل بهم العذاب لقوله بل لما يذوقوا عذاب. ومن فوائدها أن العذاب إذا نزل فإنه يكون ماسا للإنسان مؤثرا فيه، لأنه عبر عن ذلك بقوله إيش؟ يذوق عذاب. ومن فوائدها أيضا أن الكلمات تفسر بحسب السياق، فالذوق في الأصل إنما هو الطعام والشراب، ولكن قد يراد به ما أصاب الإنسان إصابة مباشرة فإنه يسمى مذوقا. ثم قال عز وجل: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. من فوائد هاتين الآيتين إبطال حجة هؤلاء الذين قالوا أنزل عليه الذكر من بينه، وذلك بأن إنزال الوحي على شخص ما هو من فضل الله عليه ومن خزائن رحمته، وهذا لا يملكه هؤلاء المقترحون، لأن الأمر والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله العزيز والوهاب، وإثبات ما تضمناه من صفة. فالعزيز تضمن صفة هي العزة، وأقسامها ثلاثة كما مر علينا في التفسير. والوهاب تضمن صفة هي الهبة الكثيرة، وما أكثر هبات الله عز وجل، وتضمن القدرة لأنه لا يهب إلا القادر، وتضمن الغنى لأن من لا شيء عنده لا يمكن أن يهب، وتضمن الكرم لأن البخيل لا يهب. دلالة الوهاب على الهبة من باب دلالة الله التضمن، من باب دلالة التضمن، وعلى الهبة والوهاب من باب دلالة المطابقة، وعلى القدرة والغنى والكرم من باب دلالة الالتزام. فإذن في هذا الاسم أنواع الدلالة الثلاثة، وهي الدلالة الثلاثة، أنواع الدلالة الثلاثة ما هي؟
7: الالتزام،
1: نعم،
7: والمطابقة،
1: ذكرناها قريبا قريبا،
7: والتضمن
1: المطابقة
7: والتضمن والالتزام.
1: طيب، الفرق بين هذه الثلاثة أن دلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة، وعلى جزء معناه تضمن، وعلى اللازم الخارج الذي لا يدل عليه لفظ بلفظ لكن من لوازم دلالة التزام. دلالة التزام أضرب لها مثلا في أمر حسي ليتبين به الأمر المعنوي. هذا بيت يشتمل على غرف ومجالس وبرحات، يعني أحواشا. دلالة هذا البيت على جميع ما فيه من الغرف والمجالس والأحواش دلالة مطابقة، ودلالته على كل حجرة وحدها وكل مجلس وحده وكل حوش وحده دلالة تضمن. طيب، ودلالته على أن له بانيا دلالة التزام، لأن البيت لا بد له من باني، فنقول هذا قد بناه باني. وش الدليل؟ لأن البيت لا بد له من باني. فالوهاب مثلا دلالته على الاسم والصفة التي هي الهبة، ها، على الاسم والهبة مطابقة، وعلى الاسم وحده أو الهبة وحدها تضمن، وعلى القدرة والغنى والكرم دلالة التزام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة مراعاة فواصل الآيات لسياق الآية، لأن العزيز الوهاب يناسب قوله أم عندهم خزائن رحمة ربك. طيب، والمطابقة أو مناسبة فواصل الآيات لمضمون الآية دليل على البلاغة، ولا يشد عن هذا شيء. ولهذا لما قرأ رجل عند أعرابي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قرأ رجل عند أعرابي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، استغرب الأعرابي كيف يقول نكالا من الله ثم يقول والله غفور رحيم؟ المغفرة والرحمة لا تتناسب مع النكال. فقال الأعرابي للقارئ أعد، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله والله غفور رحيم. قال أعد، ما هكذا الآية؟ فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع سبحانه وتعالى. ولهذا قال، قال الله تعالى في سورة المائدة في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فأخذ العلماء من هذه الآية أنهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد، لأن الله قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فإذا غفر لهم ورحمهم فإنهم لا يقام عليهم الحد. طيب، في هذه الآية مناسبة أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ مناسبة ظاهرة، لأن الله ذو رحمة وذو عزة وغلبة وذو هبة وعطاء، فيعطي من شاء بما تقتضيه عزته من خزائن رحمته. لكن بعض الآيات تكون فواصلها مخالفة لمضمونها فيما يظهر، مثل قول عيسى عليه الصلاة والسلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهنا جاء قوله فإنك أنت العزيز الحكيم جوابا لقوله وإن تغفر لهم، وكان المتوقع أن تكون الآية وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فاستشكل بعض العلماء هذا وقال كيف يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولم يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم؟ وأجيب عن ذلك بأن الله تعالى بأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على ذكر المغفرة، بل ذكر المغفرة والتعذيب، قال إن تعذبهم وإن تغفر لهم. فكان الحكم الآن مترددا بين المغفرة والرحمة إن نظرنا إلى قوله وإن تغفر لهم، وبين العزة والحكمة والحكم إذا نظرنا إلى قوله إن تعذبهم. فصار ختم الآية أو ختم القول بقوله إنك أنت العزيز الحكيم أنسب، لأن حتى المغفرة إذا حصلت فهي من عزة وحكمة. طيب، ثم قال عز وجل أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما. من فوائد هذه الآية كالتي قبلها أن الخلق لا يملكون خزائن رحمة الله، ولا يملكون السماوات والأرض وما بينهم، لأن ذلك لمن؟ إلى الله عز وجل. ولهذا كان رسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فخزائن رحمة الله لا يملكها أحد، الذي يملكها هو الله عز وجل. وفي حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي للإنسان أن يعلق رجاءه إلا بمن؟ إلا بالله عز وجل. لا يعلق رجاءه بمخلوق إلا في الحدود الضعيفة المرسومة، يجعل الرجاء كله والتعلق كله بالله سبحانه وتعالى. وإذا جعل هذا بالله سخر الله له المخلوقات، سخر الله له المخلوقات حتى البشر يسخرهم له. لكن إذا تعلق بغير الله وكل إليه وضاع. من أين يؤخذ؟ من قوله: أم عندهم خزائن رحمة ربك. فخزائن رحمة الله عند الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ملكية الله للسماوات والأرض وما بينهما، لأن نفي ملك هؤلاء لها دليل على ثبوت الملكية لغيرهم، ولا مالك لهذه إلا الله. ومن فوائد الآية الكريمة عظم ما بين السماء والأرض، ووجهه أن الله جعل ما بينهما قسيما لهما، والقسيم لا بد أن يكون معادلا أو مقاربا لقسيمه. لا يمكن أن تأتي بشيء عظيم تقارن بينه وبين شيء بعيد منه في الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة تحدي هؤلاء المكذبين أن يأتوا بما يدل على أن لهم شيئا من ملك السماوات والأرض، لقوله: فليرتقوا في الأسباب. ومن فوائدها أنه لا ينبغي التحدي إلا بما لا يستطيعه المتحدى. لماذا؟ لأنك لو تحديته بشيء يستطيعه ثم قام به بطلت حجته، تبطل الحجة نهائيا. وهذا يفيدك في باب المناظرة، في باب المناظرة وفي باب النظر أيضا، لأن الناس ناظر ومناظر. فالناظر هو الذي يتأمل الأدلة من ذات نفسه ويحكم عليها، والمناظر هو الذي يناقشها مع غيره. فمن فوائد النظر والمناظرة أن الإنسان لا يفرض شيئا على وجه التحدي إلا إذا علم أنه إيش؟ غير ممكن للمتحدى. لأنه لو فرض شيئا يتحدى به ثم أتى به المتحدى بطلت حجته وانهارت، وهو أيضا بنفسه لا تكون عنده القوة المدافعة أو المهاجمة إذا بطلت حجته كما هو معلوم. والله أعلم. نعم.
8: يأتي
1: له الدليل الأسهل بالأسهل
8: حتى
1: يعد
8: دار
1: علم،
8: ما يعرف
1: أنه عنده علم كثير. على كل حال حسب الحال، حسب الحال قد يكون من المصلحة أن تأتي له بالدليل الأعلى عشان يسقط على طول. أحيانا يستعمل الإنسان السلاح الثقيل ليقضي على خصمه من أول وهلة، لأن ربما لو تأتي له بالسهل ويجيب ربما تضعف أنت، لأن تعرف الضربات إذا توالت على الإنسان أضعفت. نعم. من أن يرتقوا إلى السماء، ويؤخذ من قوله جند ما، فإنما هذه تفيد التحقيق. ومن فوائد هذه الآية أن بعض العلماء أخذ منها أنه لا يمكن السير أو لا يمكن الوصول إلى القمر، لأن الله قال فليرتقوا في الأسباب، ثم قال جند ما هنالك مهزوم، ومعلوم أن القمر في السماء. فإذا كان هؤلاء الذين يحاولون أن يرتقوا في الأسباب إلى السماء إذا كانوا جندا حقيرين مهزومين، فإنه لا يمكن أن يوصل إلى القمر. فهل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ ها؟ نعم، ظاهر الآية أنه ممكن. والله مشكلة، معناه أننا إذا نأخذ من هذه الآية دليل على أنه على أن الناس يصلون إلى القمر. إذا كان هذا ظاهر الآية، معناه أن الآية دلت على إيش؟ إمكان الوصول إلى القمر، عكس ما استدل به بعض الناس. والحقيقة أنه لا يمكن أن يكون فيها دليل على امتناع الوصول إلى القمر، لأن القمر في السماء الذي هو بمعنى العلو، وليس في السماء الذي هو السماء المحفوظ. وهذا أمر مؤكد، يعني ما يختلف فيه اثنان. وإذا كان السحاب في السماء ويطلق عليه سماء، كما قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والناس الآن يصعدون فوق السماء الذي هو السحاب، أليس كذلك؟ كثير منكم ركب الطائرة وهي فوق السحاب، السحاب تحتها. فكذلك السماء، القمر في السماء، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، لا شك أن القمر في السماء. ولكن هل هو في السماء الذي هو السقف المحفوظ الذي لا يدخل إليه أشرف الملائكة وأشرف البشر إلا باستئذان؟ أجيبوا لا، قطعا لا، قطعا لا، بل هو تحته بكثير. نعم، إذن فنقول إنه ليس في الآية دليل على استحالة الوصول إلى القمر، كما أنه ليس فيها دليل على إمكان الوصول إلى القمر. ويترك هذا الأمر للواقع، يترك هذا الأمر للواقع. فإذا صح أنهم وصلوا إلى القمر فإن الشرع لا يحيله، الشرع لا يحيل ذلك. وإذا لم يصح فإن الشرع لا يثبته، الشرع لا يثبت أنهم يصلون ولا ينفي أنهم يصلون. فإذا قالوا وصلنا إلى القمر وثبت ذلك، قلنا الحمد لله، هذا لا يعارضه شرعنا، لا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن القمر تحت النجوم، تحت النجوم، والنجوم قال الله فيها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، لكن القمر تحته. وأنا وغيري شاهدنا أن القمر حجب النجوم، حجب النجوم. نعم، أنا شاهدته بعيني، كان يساير النجمة التي تسمى نجمة الصباح، يسايرها، ومعروف أن القمر يتأخر، فإذا بها تختفي، ابتلعها القمر ما نشاهدها، فصار كما لو جاءت سحابة فحالت بيننا وبين القمر. وحدثني أيضا من أثق به قال هذا يقع أحيانا ونشاهده. إذن صار القمر ليس في السماء التي هي السقف المحفوظ. فإذا ثبت أنهم وصلوا إليه فلا غرابة في ذلك. هنا طيب، إذن ليس في الآية ما يدل على إيش؟ على انتفاء الوصول إلى القمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، وأن الجنود مهما عظموا فهم حقيرون بالنسبة إلى قوة الله عز وجل وعزته، مهزومون أمام قوته، ولهذا قال مهزوم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتبروا بمن سبقهم لقوله من الأحزاب، أي هم جند حقير مهزومون كما هزم غيرهم من الأحزاب. قالت عاد من أشد منا قوة، فقال الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ثم قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد إلى آخر. في هذه الآية تسلية وتهديد، تسلية لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، وتهديد للمكذبين له أن يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم. نعم. ومن فوائدها إثبات الرسالة لنوح عليه الصلاة والسلام لقوله قوم نوح، وهو كذلك، فإن نوح صلى الله عليه وسلم هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وكذلك أيضا من فوائدها إثبات الرسالة لهود لقوله وعاد، وعاد هم قوم هود، فإنهم كذبوا، لكن كذبوا من؟ كذبوا هودا. إذن ففي الآية إثبات رسالتهم. وفرعون ونعم، وفي الآية إثبات رسالة موسى لقوله وفرعون، ومعلوم أن الذي أرسل إلى فرعون هو موسى، ففي الآية إثبات رسالة موسى. ومن فوائدها أنه مهما عظم سلطان المكذبين للرسل فإنهم أذلاء بالنسبة لسلطان الله عز وجل لقوله وفرعون ذو الأوتاد. ومن فوائد الآية إثبات رسالة صالح لقوله ثمود، والمرسل إلى ثمود أخوهم صالح. طيب. ومن فوائدها إثبات رسالة لوط لقوله وقوم لوط، ومن فوائده أيضا إثبات رسالة شعيب لقوله كذب أصحاب أولئك المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. ومن فوائدها أن جميع هؤلاء الأحزاب كذبوا الرسل، كذبوا الرسل لقوله إن كل إلا كذب الرسل. ومن فوائدها الاعتبار بالأغلب، وأن الكل قد يطلق عليه، الاعتبار بالأغلب وأن الكل قد يطلق عليه، أي على الأغلب، لأن قوم نوح لم يكذبوا كلهم، قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. وكذلك عاد، قال الله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا نعم هودا والذين معه برحمة منا. وكذلك لوط، آمن معه من آمن من أهله كما قال تعالى فما وجدنا نعم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. كذلك فرعون، توافقون؟ لا، هؤلاء قوم، أما فرعون نفسه فهما آمن إلا حين أدركه الغرق إيمانا لا ينفعه. طيب ثمود أيضا آمن معه من آمن، وعلى هذا فالله عز وجل قال إن كل أي من هؤلاء إلا كذب الرسل باعتبار إيش؟ الأغلب. ومن فوائد الآية أن من كذب رسولا من الرسل فهو مكذب لجميع الرسل، لقوله إن كل إلا كذب الرسل، وقد ذكرنا في تفسيرها أنها محتملة لأن تكون عائدة إلى كل فرد باعتبار الجمع أو باعتبار الأفراد، يعني هل هم من توزيع الجمل أو من توزيع الأفراد، وذكرنا أن الراجح أنها من باب توزيع الجمل على الأفراد، وذكرنا الدليل على ذلك. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن تكذيب الرسل سبب للعقوبة، لقوله إن كل إلا كذب الرسل فحق، والفاء هنا إيش؟ السببية، الفاء للسببية، وهي أيضا عاطفة تدل على الترتيب والتعقيب، ففيها سببية وتعقيب، وأن العقاب حل بهم وهم ما زالوا على تكذيبهم. ومن فوائد هذه نعم، ثم قال تعالى وقوله فحق عقاب يؤخذ منها فائدة، وهو شدة هذه العقوبة، لأن الله أضافها إلى نفسه، وقد قال سبحانه وتعالى عن نفسه اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نعم. ثم قال تعالى ما وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، في هذا أشد التهديد للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم ذلك إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم، ووجهه أن الله توعد المكذبين له، ولولا أن رسالته حق لكان الوعيد لكان الوعيد عليه هو، كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الله أكبر. شف الآيات بهذه الشدة، هذا الأسلوب الشديد للرسول عليه الصلاة والسلام، لأخذنا منه باليمين بالقوة ثم لقطعنا منه الوتين حتى لا يبقى به حياة، الوتين عرق يتصل بالقلب إذا قطع مات الإنسان فورا، فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لو تقول على الله كلمة واحدة لأخذه الله باليمين، فكيف بالذين يتقولون على الله كلمات ولا يبالون أن يقولوا قال الله وهو لم يقل. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله من ورعه لا يمكن أن يقول هذا حرام إلا إذا كان قد نص على تحريمه، وإلا تجد يقول أكره هذا أو لا يعجبني أو لا يفعل أو تركه أحب إلي أو ما أشبه ذلك. ولكن ما شاء الله كان إماما، صار الناس يتداولون هذه الكلمات ويحللونها، هل إذا قال لا يعجبني يعني التحريم أو يعني الكراهة؟ ثم بدأ الناس يتلقون كلامه كأنه كلام رسول يحللونه، لأنه رحمه الله خاف الله واتق الله فجعل الله لكلماته نورا. بخلاف الآن اللي يقولون ما شاء الله الإسلام يحرم كذا وكذا، وإذا رأيت الإسلام يحله يمكن يوجب بعض الأحيان، وهذا يقول يحرم الإسلام، يتكلم واحد معرض للخطأ باسم الإسلام، أنت لو قلت أرى أنه حرام قلنا هذا رأيك يمكن يتخطي ويصيب، أما أن تقول الإسلام وقال الإسلام وفعل الإسلام، نعم هذه خطيرة يا جماعة، لأن أعداء المسلمين إذا أخذوا مثل هذا وقال هذا الإسلام وكانت تخالف الإسلام أخذوا من هذا قدحا في الإسلام والإسلام بريء منه. لكن بعض الناس سبحان الله العظيم يجعل لنفسه منصبا عاليا فوق مستوى. طيب إذا نعود إلى هذا، نقول في هذا إثبات إيش رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجهه أن الله توعد المكذبين له، ولو كانت غير رسول لكان الوعيد على من إيش عليه هو. والدليل قوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ومن فوائد هذه الآية تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قيل له سنهلك أعداءك سوف يتسلى. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العذاب إذا أخذهم فإنه لن يرجع ولن يتأخر، لن يرجع ولن يتأخر. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. طيب ثم قال تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، هذا أخذنا هذا وقفنا عليه. طيب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعدهم بعذاب يوم القيامة سخروا من هذا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني عجل لنا نصيبنا من العذاب، يقولون هذا استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وسخرية به. قالوا ذلك استهزاء، فقال الله تعالى اصبر على ما يقولون. هم في قولهم ربنا عجل لنا قطنا يريدون بذلك مضايقة الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون بذلك مضايقته حتى يضجر ويتعب نفسيا وفكريا وربما جسميا. ولا شك أن هذا يؤذي الداعية. أنت لو دعوت إلى الله قام واحد قال هذا الذي تتوعدنا به يلا هاته عجل لنا، تضيق بهذا ولا لا؟ لا شك أنك تضيق. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر، بشر، لولا أن الله تعالى يصبره بالآيات اصبر اصبر ما صبر، لكن الرب عز وجل يصبره شرعا ويعينه على ذلك قدرا، يصبره شرعا بالأمر اصبر اصبر ويعينه على ذلك قدرا. فقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم صبرا لا يصبره أحد، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. والعجيب أن من صبره أنه صبر حين المقدرة، حين المقدرة عليهم صبر، صبر على العذاب الذي يكون بيده وعلى العذاب الذي يكون من عند الله، صبر على العذاب الذي يكون بيده حين فتح مكة ووقف على باب الكعبة وقريش تحته يقول يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلق. في هذه الحال يستطيع أن يبطش بهم ولا لا؟ يستطيع، كلهم أدلة بين يديه، لكن قال اذهبوا فأنتم الطلق. بل قال قبل ذلك من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، زعيمه. كل هذا من باب العفو والتسامح مع المقدرة. أما عفوه وتسامحه مع المقدرة بأمر يوقعه الله سبحانه وتعالى فيهم، فإنه لما رجع من الطائف بعد أن فعل به أهل الطائف ما فعلوا أرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال وقال إن الله يقرأك السلام، وهذا ملك الجبال

0: اللهم صل وسلم عليه. انظر إلى العفو وإلى النظر البعيد، فأخرج الله ولله الحمد من أصحاب هؤلاء من عبد الله ولم يشرك به وكانوا أئمة يهدون بأمر الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجد المضايقات العظيمة من قريش، لكنه يصبر، يصبر على كل أذى. ولهذا قال الله له: اصبر على ما يقولون. اصبر على ما يقولون من أقوال الاستهزاء والسخرية والكذب. قالوا إنه ساحر، مجنون، كذاب، كاهن، ولكنه يصبر، صبر على ما يقولون وصبر على ما يفعلون أيضا. ماذا فعلوا به؟ أعظم شيء علمت به أنه كان ذات يوم ساجدا تحت الكعبة في آمن مكان وأعظمه حرمة وأقرب ما يكون من ربه، ساجد لله، وكان حوله ملأ من قريش، فقالوا: من ينتدب لنا يأتي بسلاء جزور بني فلان يضعه على محمد وهو ساجد؟ فانتدب أشقاهم وذهب وأتى بسلى الجزور ووضعه على ظهره، دم وروث وقذر نجاسة على ظهره وهو ساجد، ولكنه لم يقم من السجود. حتى جاءت ابنته فاطمة وهي صغيرة فأزاحته عنه فقام صلى الله عليه وسلم. هذا لا يستطيع أحد يتصور فداحة الأذى والعياذ بالله. ثم لما فرغ من الصلاة دعا الله عليهم فأجاب الله دعوته وعذبهم بيده، وسحبوا في قليب بدر في غزوة بدر جثة منتنة خبيثة، وطرحوا في أحد الآبار هنالك. اللهم صل الحق أينما كان يا رب العالمين. هذا آخر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم تسور المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.
0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا لم نكمل الفوائد. الفوائد كنا خلصت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: اصبر على ما يقولون. الخطاب في قوله اصبر على ما يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أمره الله أن يصبر على ما يقول له أعداؤه مما يتعلق بجانب الرب عز وجل من إنكار توحيده ومما يتعلق بالرسول.

0: صلى الله عليه وسلم من وصفه بأنه كذاب وساحر ومجنون، ومما يتعلق بأصحابه كل ما يقولون مما يسوء الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن يصبر عليه، وكذلك أيضا يصبر على ما يفعلون، لأن أذية المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم كانت بالقول وبالفعل جمعا وإفرادا، والصبر هو حبس النفس، حبس النفس عما لا يجوز في مقابلة البلية والمصيبة. وقد قسم العلماء رحمهم الله الصبر إلى ثلاثة أقسام، فقالوا إنه صبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر عن محارم الله، وصبر على طاعة الله، وهذا الأخير هو أعلى أنواع الصبر، لأن الصبر الأول صبر قهري، الصبر على المصائب صبر قهري، لأن المصائب لم تقع باختيارك وإنما هي بغير إرادتك، فأنت أمامها، إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم. وصبر عن محارم الله أيضا دون الصبر على أوامر الله، وذلك أن الصبر على محارم الله ليس فيه إلا كف النفس فقط، والكف أسهل من الفعل، وأما الصبر على الطاعة فهو أعلاها، لأن فيه صبرا على كف النفس وعلى فعلها. على كف النفس يكفها عن ترك هذا المأمور به، وعلى الفعل يرغمها على أن تفعل، يرغمها على أن تفعل. لهذا قال أهل العلم إن الصبر على أوامر الله أفضل من الصبر على نواهي الله، والصبر عن نواهي الله أفضل من الصبر على أقدار الله المؤلمة. ومن ثم لو سألنا سائل أيما أعلى مقاما وأفضل، صبر يوسف على الحبس أو صبره عن فعل الفاحشة امرأة العزيز؟ الثاني، صبره عن الفاحشة أعظم وأعلى مرتبة. قال اصبر على ما يقولون، ما يقولون في من؟ في الله، كيف الرسول يا خليل يا خالد؟ في الله أولا، أن يعني الكلام كل السورة من أولها إلى هذا في إنكار ألوهية الله أو توحيد ألوهية الله، ما يقول في آيات الله وفي الرسول وفي ما جاء به وفي أصحابه. اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود. اذكر يحتمل أن يكون من الذكر أي الإخبار عن حاله، أي اذكر للناس قصة داود، ويحتمل أن نذكر بمعنى تذكر، تذكر داود. وإذا كان اللفظ يحتمل معنيين لا يتنافيان فالقاعدة التفسيرية أن يحمل عليهما جميعا، لأنه كلما كانت دلالة الآية أشمل وأعم كان أولى. طيب، اذكر عبدنا داود، عبدنا، وصف الله داود بالعبودية، وهذه أخص أنواع العبودية، لأن العبودية إما عامة وإما خاصة وإما خاصة الخاصة، فوصف الرسل بالعبودية وصف لا خاصة الخاصة، ووصف المؤمنين بالعبودية خاصة، ووصف عموم الناس بالعبودية عامة. وعليه فقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا عاما، وقوله عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا خاصة، وقوله اذكر عبدنا داود هذه خاصة خاصة. طيب، وقول داود هو من أنبياء بني إسرائيل، وهو قبل موسى أو بعده؟ بعده. الدليل ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، وفي أثناء القصة قال وقتل داود جالوت، إذن فهو من بني إسرائيل من بعد موسى. قال داود ذا الأيدي، نسأل أصحاب الأجرمية لماذا قال ذا الأيدي ولم يقل ذو الأيدي؟ أنت
1: لأنها بدل من
0: أو صفة
1: صفة لداود عبدنا صفة لعبدنا فعبدنا مفتوحة والصفة تطلع منصوب
0: يعني عبد منصوب
1: في مصر نعم.
0: فإذا كان منصوب فالصفة تتبع الموصوف تكون منصوبة بالألف نيابة عن الفتح. طيب ذا الأيدي قال المؤلف أي القوة، أي القوة، إذن فالأيد ليست جمع يد بل هي مفرد مصدر آدى يعيد أيدا، ونظيره في التصريف باع يبيع بيعا وكال يكيل كيلا ونال لا نال ينال ليس كإياها. طيب إذن الأيد القوة ونظيرها قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. ذا الأيدي أي القوة في العبادة، وينبغي أن يقال أي القوة مطلقا في العبادة وغير العبادة حتى في الملك، لأن الله قال فيها في هذه الآيات وشددنا ملكه، فهو ذو أيد في كل ما تكون القوة فيه صفة مدح. ذا الأيد إذا نقول الأيد الأولى أن نجعلها عامة في كل ما تكون القوة فيه صفة مدح، لأن المقام مقام مدح لداود، ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكره. ذا الأيدي أي القوة في العبادة، كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سد قالت فيها انقلاب على المؤلف، كان يصوم يوما ويفطر يوما، صح يصوم يوما ويقوم يوما، هكذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن عامر بن عاص، وكان ينام وكان يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه، هذا عكس ما جاء في الحديث، في الحديث كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فالعبارة فيها انقلاب على المؤلف، كان عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ليعطي نفسه حظها من الراحة وليجدد نشاطه، لأن في النوم فائدتين للجسم، الفائدة الأولى قطع التعب السابق والاستراحة منه كما قال الله تعالى وجعلنا نومكم سباتا، أي قطعا لما حصل من المشقة والتعب، واستعداد الجسم للقوة في المستقبل. ولهذا إذا نام الإنسان وهو مشتهل للنوم ثم قام وجد نفسه نشيطا. طيب فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وينام السدس لأجل أن يعطي نفسه راحتها من تعب قيام الليل، وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، فكان لا تلفيه السحرة إلا نائما عليه الصلاة والسلام، يعني غالب أحيانه صلى الله عليه وسلم ينام في آخر الليل. يقول إنه أواب، الجملة استئنافية لبيان حال داود أنه قوي وأنه رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، رجاع إلى الله، كلما حدثته نفسه بالكسل عاد فنشط، كلما حصل منه زلة عاد فتاب إلى الله عز وجل. والأواب جمع الأواب صيغة مبالغة من آب يؤوب، واسم الفاعل آيب، وصيغة المبالغة أواب. قال المؤلف: رجاع إلى مرضات الله. ثم ذكر الله تعالى ما من نبيه عليه فقال: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بتسبيحه. إنا سخرنا الجبال أي ذللناها له، أي ذللناها، والله سبحانه وتعالى يذل له كل شيء. فسخر الله الجبال أي ذللها حتى تسبح بتسبيح داود، وهي أي الجبال تسبح تسبيحا مطلقا، وهذا التسخير العام، وتسبح تسبيحا خاصا كما أمرت أن تسبح مع داود عليه الصلاة والسلام، وإلا فهي تسبح تسبيحا عاما مطلقا كما قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. معناها خالد إن من شيء إلا يسبح بحمده، إن أي ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أما التسبيح الذي سخرها سخر الله الجبال عليه مع داود فهو تسبيح خاص. إنا سخرنا الجبال جمع جبل وهو معروف، معه أي مع داود يسبحنا بتسبيحه بالعشي وقت صلاة العشاء والإشراق وقت الضحى. طيب قوله يسبحنا بالعشي، ألب هنا ظرفية بمعنى في، لكن يظهر والله أعلم أنه إذا أريد بالظرفية استيعاب الوقت أتي بدل في بالباء، لأن الباء تدل على الاستيعاب والإحاطة، كما في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت، وكما قال: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولهذا لا بد من استيعاب البيت بالطواف واستيعاب ما بين الصفا والمروة في السعي. إذن ألب هنا للظرفية، لكنها جاءت مكان في الدلالة على الاستيعاب، يعني كل العشي. وقول مؤلف العشي وقت صلاة العشاء، هذا فيه نظر، والصحيح أن المراد بالعشي آخر النهار، يسبحنا بالعشي كما قال تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا. فالمراد بالعشي آخر النهار. وفي حديث أبي هريرة المشهور بحديث ذي اليدين قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر. والإشراق قال: وقت الضحى، وهو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءها. هناك إشراق وهناك شروق وبينهما فرق، فالشروق ظهور الشمس، يقال شرقت الشمس يعني ظهرت، والإشراق ارتفاع الشمس حتى يصحو ضوءها، حتى يصحو ضوءها وتكون بيضاء. فالإشراق معناه دخول الشمس في الإشراق، يعني في الإضاءة الكاملة البيضاء. والشروق إيش؟ ظهور الشمس. فإذا طلع حاجب الشمس من المشرق يقال له شروق، وإذا ارتفعت حتى زالت حمرتها أو صفرتها يقال إشراق. يسبحنا بالعشي والإشراق أي بعد أن ترتفع الشمس ويحسن ضوءها. وسخرنا أيضا الطير محشورة. أفاد المؤلف بقوله وسخرنا الطير أن الطير معطوفة على على الجبال، سخرنا الجبال يعني وسخرنا الطير، وليست معطوفة على الضمير المستتر في قوله يسبحنا على أنها مفعول معه، يعني قد يقول قائل يسبحنا والطير، نعم، كقوله يا جبال أوبي معه والطير. فالمؤلف رحمه الله أفادنا بتقدير سخرنا أن الطير معطوفة على الجبال، وقول محشورة منصوبة على الحال، يعني والطير حال كونها محشورة. فإذا قال قائل لماذا لا تجعلونها صفة للطير يا عبد المنان؟ لماذا؟ إيه وهذه تابعة، الطير منصوبة وهذه محشورة منصوبة. إيه لماذا؟ إذن تنازلت الآن من كونها واجبة أن تكون حالا إلى كونها أفضل، فلماذا فضلت؟ ها؟ أفضل يعني ما هي واجبة، الأفضلية لا تدل على الوجوب. ها؟ طيب صحيح، هنا صحيح، الذي يمنع من أن تكون صفة لأنها لم توافق الموصوف في التعريف كذا. طيب والطير محشورة كل، نعم، يقول المؤلف مجموعة إليه تسبح معه. طيب لو قال قائل أليست الحال صفة؟ صفة. طيب ليش ما تقول إن محشورة صفة للطير؟ نقول هي صفة في المعنى، الحال صفة في المعنى، والخبر خبر المبتدأ صفة في المعنى، وما يعرف بالنعت عند النحويين صفة أيضا، لكن لا يلزم من الصفة في المعنى أن تكون صفة له في اللفظ. قال كل من الجبال والطير له أواب رجاع إلى طاعته بالتسبيح. قول كل له، كل هذه منونة تنوينا يسمى تنوين العوض، كل وبعض تنوينهما تنوين عوض، وذلك لأنه لا بد من إضافة، ولكن قد يحذف المضاف إليه ويعوض عنه التنوين. فمثل كل التقدير بدون قطع إضافة كلهم له، كلهم أي الجبال والطير، أو كلهن لأنها لا تعقل، كلهن له أواب، فحذف المضاف إليه وعوض عن التنوين. قال المؤلف من الجبال والطير، هذه بيان للمضاف إليه، يعني أنها لا تقدير كلهن أي الجبال والطير له، لمن؟ لداود. أواب قال رجاع إلى طاعته بالتسبيح، ويحتمل أن يكون رجاع بمعنى أن هذه الطيور تذهب وتتعيش ثم ترجع لأجل أن تؤوب معه، والمعنى والسياق لا يمنعه، فيكون كل من الجبال والطير أواب لداود بمعنى مطيع، بمعنى مطيع له، وبمعنى آخر بالنسبة للطير إيش؟ أنها ترجع إليه بعد أن تذهب لتقوم بقوتها ثم تعود إليه. كل له أواب. قال الله تعالى وشددنا ملكه، قال قوينا ملكه شددنا ملكه أي قويناه، لأن الشد يأتي بمعنى التقوية. قال الله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية، بدليل قوله: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. فالشد هنا بمعنى القوة أي قوينا ملكه. وتقوية الملك فسرها المؤلف بقوله: بالحرس والجنود. وهذا لا شك نوع من التقوية، أن يكون لدى الملك حراس وجنود. الحراس هم الموالون له، والجنود هم التابعون له وإن لم يوالوه، لكنهم جنود له، متى أمرهم ائتمروا. أما الحراس فهم المباشرون للملك، فالله شد ملكه بالحراس والجنود. هذا وجه من شد الملك، شد ملكه بقوة السلطان، لأن السلطان إذا كان ضعيفا مهما كان عنده من الحرس والجنود فإنه ضعيف، لكن إذا أعطاه الله القوة والعزيمة وعدم المبالاة بأعدائه فهذا شد ملك. يوجد ملك عنده آلاف الجنود والحراس لكنه ضعيف، يخاف من ظله ولا يحمي حدوده، هذا لا شك أنه وإن كان عنده حراس كثيرون وجنود فإن ملكه ضعيف، ملكه ضعيف، لأن غاية ما ينفعه الجنود به أن يكونوا مدافعين فقط. لكن إذا قوى الله ملكه بما عنده من قوة العزيمة والجلد والصبر والتحمل وعدم المبالاة بالأعداء صار حينئذ عنده قوة مهاجمة ومدافع، الأمرين جميعا. أما ما عنده الجنود فالغالب أنه يحرص لضعفه، يحرص لضعفه. ولا أحد يشك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أقوى الناس ملكا لكن خلافه، ومع ذلك هل عنده جنود يحرسونه؟ ها؟ لا، ليس عنده جنود يحرسونه، بل هو كان يجمع الحصباء في المسجد ويضع رداءه عليها وينام عليه، ليس عنده أحد، ومع ذلك فقد حماه الله عز وجل. إذن شد الملك ليس مقتصرا على كثرة إيش؟ الحرس والجنود، بل قد يكون في الحرس والجنود ما يؤدي إلى الضعف، إذا كان الإنسان لا يقوى إلا بالحرس والجنود ولا يتحرك إلا بالحرس والجنود فهذا قد يكون دليلا على ضعفه وخوفه وعدم أمنه. لذلك اقتصار المؤلف رحمه الله على كثرة الحرس والجنود في شد الملك لا شك أنه ضعيف جدا، وأهم شيء أن يقوى ملكه بما لديه من الشخصية وقوة العزيمة وعدم المبالاة بأعدائه. قال: وشدد ملكه قويناه بالحرس والجنود، وكان يحرس محرابه كل ليلة 30,000 رجل. هذه إسرائيلية بلا شك، لم ترد عن معصوم. وبناء على ذلك فإن كانت قريبة من التصور فإننا لا نصدقها ولا نكذبها، وإن كانت بعيدة من التصور فإننا إيش؟ نكذبها، نكذبها. البعيد من الواقع الذي لم يرد عن معصوم يكذب، لأنه ما في خبر ثابت، فإذا لم يكن هناك خبر ثابت رجعنا إلى تحكيم العقل. فهل يعقل مثلا أن يكون داود عنده 30,000 كل ليلة يحرسون محرابه؟ 30,000 صعب، هذا ما أدري كل قوم يمكن يجون، ما يجون 30,000، ما يبلغون 30,000. على كل حال هذا خبر إسرائيلي، وأقرب ما يكون عندي أنه كذب، وأنه إن صح أن عنده 30,000، إن صح أن عنده حرسا فليكون 15 وما أشبه ذلك. نعم. ثم إنه سيأتينا في القصة الخصوم الذين تصوروا المحراب، هل يتصورون المحراب وحوله 30,000؟ نعم، لأنه إذا كان يحرس في الليل 30,000 ففي النهار يمكن 10,000. فالحاصل أن مثل هذه القصص الإسرائيلية تكون عندنا على 3 أوجه: ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل، وما شهد شرعنا بصدقه فهو حق بشهادة شرعنا، وما لم يشهد شرعنا بخلافه فإننا نرجع إلى العقل، إن كان قريبا فإننا لا نصدق ولا نكذب، وإن كان بعيدا فإننا نكذب، لأن هذا لما انتفى فيه الدليل الشرعي نرجع فيه إلى إيش؟ إلى الدليل العقل، فإذا كان العقل يستبعده أبعدناه. نعم. يقول: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. آتيناه أعطيناه، وهناك فرق بين آتيناه وأتيناه. آتيناه بمعنى أعطيناه، وتنصب مفعولين من باب كسى، وأتيناه بمعنى جئناه، وتنصب مفعولا واحدا. قالتا أتينا طائعين. إيش؟ جئنا طائعين. وأتيناك بالحق، جئناك بالحق. أما آتينا بالمد فهي بمعنى أعطى، وتنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. قال: آتيناه الحكمة، هنا نصبت مفعولين، المفعول الأول ألها والثاني الحكمة. وما هي الحكمة؟ قال المؤلف: النبوة والإصابة في الأمور. النبوة، لأن النبوة حكمة بلا شك، كل نبي فإنه مؤتى للحكمة، قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الإصابة في الأمور أيضا حكمة، كون الإنسان يوفق للإصابة في الأمور مثل أن يكون ذا رأي سديد، فإن هذا لا شك أنه حكمة، ولهذا يقال فلان حكيم زمانه، أي لإصابته في الأمور. وقوله وفصل الخطاب، قال: البيان الشافي، البيان الشافي في كل قصر. فصل الخطاب، هل المعنى أنه يفصل الخطاب الصادر من غيره، بمعنى أنه يفصل بين الخصوم ما تخاطبوا فيه كما يدل عليه قوله: وهل أتاك نبأ الخصم؟ لأن المتخاصمين كل منهما يدلي بإيش؟ بحجة، يتكلم ويقول. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فأقضي له وإنما أقضي بنحو ما أسمع. إذن فصل الخطاب يعني فصل الخطاب الحاصل من فصل الخطاب الحاصل من غيره، يعني يفصل في خطاب الناس، أو فصل الخطاب يعني خطابه هو، يعني أن خطابه كان فصلا، أي ذا بيان وفصاحة. نقول المعنيان محتملان، فالآية تحتمل هذا وهذا، وهما لا يتنافيان، فيجب أن تكون الآية محمولة إيش عليهما. حتى إن بعضهم قال إن فصل الخطاب هو قوله: أما بعد. يكون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع.
2: فأقضي له، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. إذن فصل الخطاب يعني فصل الخطاب أو الحاصل من فصل الخطاب الحاصل من غيره، يعني يفصل في خطاب الناس، أو فصل الخطاب يعني خطابه هو، يعني أن خطابه كان فصلا، فصلا أي ذا بيان وفصاحة. نقول المعنيان محتملان، فالآية تحتمل هذا وهذا، وهما لا يتنافيان، فيجب أن تكون الآية محمولة إيش عليهما. حتى إن بعضهم قال إن فصل الخطاب هو قوله أما بعد، أما بعد، لأن أما بعد تفصل ما بعدها عما قبلها، ولكن هذا ليس بصحيح. أما بعد لا شك أنها تعطي الكلام رونقا وجمالا وتفصيلا، لكن كوننا نجعلها هي فصل الخطاب فيه نظر، والله أعلم. أن تذكرهم وأن تذكر أنت لتعتبر به. قوله تعالى ذا الأيد، ما المراد بالأيد فهد؟ القوة. وهل لك أن تمدنا بشاهد أو تمدنا بشاهد؟ ما وصلنا هذا؟
3: قول تعالى والسماع بينها
2: بأيد أي بقوة. طيب ما دليلك على أن المراد بقوله والسماع بينها بأيد أي بقوة؟
3: لأن الله لم يضف أولا لم يضف اليد لنفسه حتى تقول أنها يد
2: لا ما, ما ما أقول أن المراد، ما دليلك على أنها ليست يد الله؟ ما دليلك على أن معناها القوة؟ قد يكون معناها غير القوة وغير اليد الله.
3: هذا أصلا لغوي، عاد يعود.
2: هل لك شاهد في ذلك؟ لا، هذه من نعمة. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني قوية. طيب قوله إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا، يعني ما معنى سخرنا الجبال؟ دللناها تذليلا مطلقا ولا في شيء معين؟ في التسبيح. طيب الطير معطوفة نصب، الطيرة معطوفة على إيش؟
4: معطوفة على الجبال،
2: على الجبال، يعني إذن الطير مسخرة ومحشورة مع ما معنى؟
4: مجموعة.
2: مجموعة.
4: نعم.
2: مجموعة الله، يعني تجمع له لتسبح بتسبيحه. كيف تعلم محشورة؟
4: حال.
2: حال منين؟
4: حال كونه محشورة.
2: من أي شيء؟ لأن الحال تحتاج إلى صاحب حال.
4: الطير.
2: من الطير. ألا يصح أن تكون نعتا لها؟ ما نقبل اليسر يا أخي، نحن مسلمون أيمنون. نعم.
4: ما يصح.
2: ما يصح لماذا؟
4: لأن الطير معرفة.
2: نعم. محشورة.
4: محشورة نكرة.
2: ويشترط للنعت أن يكون مطابقا للمنعوت في التعريف.
4: التعريف والتنكير.
2: تمام. قوله وشددنا ملكه، ما معنى شددنا ملكه؟
5: قوينا
2: ملكا. لماذا؟
5: قوة انه تكون نعم بما اعطى الله عز وجل من قوة، وبما اعطى الله عز وجل من حكمة وتصرف وحسن، يعني عامة تكون في نفسي وبما يعطيه الله عز وجل.
2: المؤلف مشى على ايش؟
5: المؤلف مشى على انه قوينا بالجند الحرس.
2: نعم، بكثرة الجنود. ونحن نرى انها إن المعنى قوينا سلطانه في ملكه كذا. وغير
5: تكون بتأييد الله عز وجل
6: إن تقوية نوع الشد نوعا بملك معنوي وحسي.
2: نعم.
6: الحسي بالجنود والحرس والمعنوي بقوة سلطته.
2: نعم. طيب إذن إيش معنى المعني تقدير من عنده بثلاثين ألفا ياسر؟ هل هذا صحيح؟
4: هذا من الإسرائيليات.
2: ما موقفك منه؟
4: أما هذا فإن نرد أن هذا يخالف العقد، لأنه لأن إذا كان ملكه ثلاثون ألفا يحرسونه بالليل وهذا مستحيل عقله. أيضا يرد أن هؤلاء تصوروا المحراب، فلو كان ثلاثون ألفا لم يتصوروا المحراب.
2: طيب موقفك من الإسرائيليات عموما؟
4: موقف الإسرائيليات إن كان موافق لشرعنا فنأخذه، لأن شرعنا
2: ما شهد شرعنا بصحته
4: ما شهد شرعنا ببطلانه، ما سكت عن شرعه، لم يؤيده ولم يرفضه.
2: طيب ما شهد بصحته
4: فنقبل اللي شهد شرعنا به،
2: وما شهد ببطلانه
4: فهو باطل
2: نرده.
4: نعم.
2: وما لم
4: إذا لم يشهد ولم يبطل فننظر هل هو موافق للعقل أم غير موافق.
2: نعم. فإن رده العقل رددناه، وإلا إيش؟
4: وإن قبله قبلنا، أي إن وافقه العقل قبلنا، وإن رده العقل لم نقبل.
2: ما قلنا هكذا، هذا من جيبك في هذا الصباح.
4: إن وافق العقل يعني كتمس الموافقة العقل أو هالقصة، إن نأخذ به يعني إن شئنا عملنا به وإن شئنا لم نعمل به غير مزمين.
2: زين، إن خالف العقل ردناه، وإن لم يخالف العقل توقفنا فيه. لا، كما قال رسول الله لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طيب، قال الله عز وجل وآتنا الحكمة وفصل الخطاب. من المراد بالحكمة؟
4: النبوة.
2: بس النبوة فقط؟ ذكر المؤلف لها معنيين. نعم.
7: أتيناه
2: النبوة والإصابة
7: بالأمور.
2: طيب، إذا لها معنيان، ما المراد بفصل الخطاب؟ إما إصابة
7: الأمور.
2: كيف؟
7: فصل الخطاب الفصل بين الخصوم.
2: الفصل بين الخصوم، وعلى هذا فالخطاب خطابه ولا خطاب غيره؟
7: خطاب غيره.
2: فيه وجه آخر؟ وش ما معنى فصل الفصل في خطابه؟
7: من الفصاحة.
2: اي نعم، الفصاحة والبلاغة وحسن الإقناع وما أشبه ذلك. طيب، نعم، إلى هذا ضعفناه، احنا ضعفناه، نقول بأن ما بعد ما تعتبر قولا. طيب، قال الله عز وجل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. الواو عاطفة وما بعدها معطوف على ما سبق، لأن الكلام كله في شأن داود يا خالد بن حسين. انتبه، لو تضع المصحف هل أتاك نبأ الخصم، الواو حرف عطف والجملة معطوفة على ما سبق، لأن الكلام كله في قصة داود عليه الصلاة والسلام. والاستفهام هنا يقول المؤلف الاستفهام هنا للتعجب والتشويق، للتعجب والتشويق، يعني أن هذه القصة عجيبة، وأنها لكونها عجيبة مما يشوق إليه. والاستفهام كما نعلم جميعا تختلف معانيه بحسب السياق، وإلا فإن الأصل فيه أنه الاستخبار عن الشيء، أي طلب الإفهام عنه. يقال استفهم عن كذا، أي طلب الإفهام عنه، هذا الأصل. لكن سياق الكلام يغير المعاني الأصلية إلى ما يقتضيه السياق، فالمراد به هنا التشويق. وله نظير مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. المراد به هنا التشويق، وقد يكون المراد بالاستفهام التهويل، تهويل مثل هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ إلى آخر. المهم أن أصل في الاستفهام هو طلب إيش؟ الاستخبار، وهو طلب إيش؟ الإفهام والإخبار، هذا الأصل، ولكن يأتي لمعان أخرى يدل عليها السياق. يقول هل أتاك، الاستفهام هنا للتعجي والتشويق إلى استماع ما بعده. أتاك يا محمد، فجعل المؤلف هنا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز أن يكون الأمر كما ذهب إليه المؤلف، ويجوز أن تكون الكاف لكل من يصح خطابه، أي وهل أتاك أيها المخاطب. وإذا قلنا بهذا القول صارت دلالة الآية أعم، صارت دلالة الآية أعم. والقاعدة عندنا في التفسير أنه كلما كان أعم فإنه أولى، وعليه فيكون المراد بالكاف هنا إيش؟ المخاطبة لكل من يصح خطابه. واعلم أن الكاف التي في القرآن كاف الخطاب تارة، بل لا أقول كاف الخطاب، بل أقول كل خطاب في القرآن موجه إلى مخاطب فإنه على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يدل الدليل على أنه عام فيؤخذ بعمومه. الثاني أن يدل الدليل على أنه خاص فيؤخذ بخصوصه. الثالث أن لا يكون هناك دليل لا هذا ولا هذا فيؤخذ بعمومه. مثال الأول قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، فيا أيها النبي خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن حكمه عام لقوله إذا طلقتم، فجعل الخطاب الحكم عاما لجميع الأمة. وما دل الدليل على خصوصه فمثل قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، هذا خطاب خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يشكه غيره. وما كان محتملا لهذا وهذا فكثير، ومنه هذه الآية هل أتاك نبأ الخصم. طيب ألم نشرح لك صدرك، هذا خاص نعم. وهل أتاك، أتاك مر علينا قريبا الفرق بينها وبين آتاك، آتاك يعني أعطاك، وأتاك جاءك يعني وهل جاءك. نبأ الخصم، نبأ بمعنى خبر، ولكنه لا يقال غالبا إلا في الخبر الهام عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فهنا نبأ بمعنى خبر لكنه في أمر هام. وقول الخصم أي المتخاصمين، بدليل قوله إذ تسوروا المحراب. فالخصم لفظه مفرد لكن معناه إيش؟ معناه الجمع. والخصم قلت هم المتخاصمون، وسمي المتخاصمون خصما لأن كل واحد منهم يريد أن يخصم صاحبه، أي أن يغلبه في الحجة ويقطع حجته. إذ تسوروا المحراب، قوله إذ متعلقة بأي شيء؟ لا يصح أن تتعلق بأتاك لأن تسورهم للمحراب سابق، ولا بنبأ لأن تصوره من المحراب أيضا سابق، ولكنها تتعلق بشيء مقدر يدل عليه السياق، يعني أذكر إذ تصور المحراب. نعم، إذ تصور المحراب، قال محراب داود أي مسجده حيث منع الدخول عليه من الباب. نعم، تصور المحراب، تصوروا بمعنى دخلوا مع سوره، دخلوا مع سوره يعني من على السور، لأن المكان مصور لأنه بيت يتعبد فيه فهو مصور وله أبواب. فجاءوا ذات يوم أي الخصم فوجدوا أن الباب مغلق، والخصوم كما تعرفون كل صاحب ذي كل ذي حاجة فهو أعمى. قالوا هذا الذي أغلق بيته أو محرابه نتصور عليه، نأتيه من فوق. فتصور المحراب، يقول حيث منع الدخول عليه من الباب لشغله بالعبادة. قال المؤلف أي خبرهم وقصتهم، هذا تفسير لنبأ. هو عليه الصلاة والسلام أغلق الباب لأنه أراد أن يتعبد لله، وهذا لا شك أنه يمنع من وصول الخصوم إليه، لكن الله سبحانه وتعالى سلط هؤلاء حيث جاءوا فوجدوا الباب مغلقا أو منع من الدخول، فتصوروا المحراب، تصوروا من السور. قال إذ دخلوا عليه، إذ بدل من إذ الأولى، إذ دخلوا عليه، ويحتمل أن تكون متعلقة بتصوروا، وأنا أقول هكذا لأن إذ ظرف، والظرف والجار المجرور لا بد له من متعلق. إذ دخلوا عليه على داود ففزع منه، فزع منهم أي خاف، وذلك لأنهم جماعة وتصوروا المحراب، ومثل هؤلاء يخيفون. أرأيت لو أن أحدا تصور عليك البيت وهم جماعة، هل تخاف أو لا؟ لا شك أنه سيخاف، والخوف هنا طبيعي تقتضي الطبيعة والجبلة. ففزع منهم، فلما رأوه قد فزع قالوا لا تخف، يعني أننا ما جئنا لقتل ولا نهب ولا تخريب، خصمان أي نحن خصمان، قيل فريقان ليطابق ما قبله من ضمير الجمع، وقيل اثنان والضمير بمعناهما، يعني خصمان أي طائفتان مختصمتان. والذين قالوا بأن المراد بالخصمين هنا الطائفتان استدلوا بضمير الجمع السابق وهو قوله تسوروا ودخلوا، وقيل إنهم خصمان أي رجلان اثنان اختصموا، والضمير الضمير بمعناهما، الضمير يعني ضمير الجمع السابق بمعناهما أي بمعنى الاثنين. ولكن الذي يظهر الأول أي خصمان أي فريقان مختصمان، لأن ذلك هو المطابق لضمير الجمع، ولأن ذلك هو الذي يحصل منه الفزع، لأنهم إذا كانوا جماعة صار الفزع منهم أكثر. يقول والخصم يطلق على الواحد وأكثر، صحيح الخصم يطلق على الواحد فأكثر، فيقال لمدع ومدع عليه، يقال للمدعي خصم وللمدع عليه خصم ولو كان واحد، ويقال لجماعة مع جماعة هم أيضا خصم. يقول رحمه الله وهما ملكان جاء في صورة خصمين وقع لهما ما ذكر على سبيل الفرض لتنبيه داود على ما وقع منه، وكان له 99 امرأة، وطلب امرأة شخص ليس له غيرها وتزوجها ودخل بها. يقول المؤلف إن هذين الخصمين ملكان أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى داود من أجل أن ينبهه على قضية معينة. هذه القضية كما تقول الإسرائيليات أنه عشق امرأة رجل، ولكنه كيف يصل إليها وهي مع زوج؟ فأمر زوجها أن يخرج في الجهاد في الجند لعله يقتل، فإذا قتل تزوجها. فأرسل الله تعالى إليه الملكين من أجل أن ينبهاه على بشاعة هذه القصة، لأن هذه نعم على بشاعة هذه القضية، لأن هذه القضية بشعة من أدنى واحد من الناس، فكيف تكون من نبي؟ وكأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن ينبهه بالوحي فيقول يا داود لما تفعل كذا، كما نبه الله عز وجل آدم بأكله من الشجرة بدون ضرب مثل، وكذلك نبه الله محمد صلى الله عليه وسلم حين عفى عن قوم من المنافقين بدون أن يتبين أمرهم بدون ضرب مثل، ونبهه على تحريمه ما أحل الله له لابتغاء مرضات أزواجه بدون ضرب مثل، إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى ينبه على ما يحصل من الرسل بدون أن يضرب لهم أمثالا. لكن هذه القصة الإسرائيلية أبت إلا أن يضرب مثلا لفعل داود المدعى المزعوم. والحقيقة أن هذه القصة باطلة ولا يحل لأحد أن يعتقدها في داود، أنه عشق امرأة رجل وأراد أن يتزوجها، وكان عند داود 99 امرأة فأراد أن يكمل بها 100. هذا غير لائق بأدنى واحد من الناس فضلا عن نبي من أنبياء الله. لكن اليهود لعنة الله عليهم لا يبالون أن يلطخوا الأنبياء كما لطخوا من أرسل الأنبياء، فقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير، وقالوا إن الله يتعب. فليس غريبا أن يلطخ الأنبياء بالعشق والحيل والمكر، فلهذا لطخوا داود بهذه الكذبة. والصحيح الذي لا شك فيه أنهم خصمان من البشر وليسوا ملائكة، خصمان من البشر تنازعا في قضية بينهما ستأتي في القرآن الكريم، وكل ما سوى ذلك فإنه كذب، لأن القرآن يكذبه. فإن القرآن إذا أتى بالقصة فلا بد أن يأتي بها على وجه إيش؟ الكمال، لتكون عبرة، وعلى وجه الصراحة لئلا يكون فيها إلباس واشتباه. فالقصة كما هي في القرآن تماما، ما فيه ملائكة ولا فيه رجل له زوجة حسنة أرادها داود أبدا، ولا يجوز للمسلم أن يعتقد هذا في أحد أنبياء الله. القصة هي إذ دخلوا على قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. خصمان بغى بعضهما على بعض يعني اعتدى عليه، لأن البغي هو العدوان، اعتدى عليه وطلبوا منه قال احكم بيننا بالحق ولا تشطط، طلبوا أن يحكم بينهم، لكنهم أضافوا كلمة ليست بجيدة، قالوا احكم بيننا بالحق. ومثل هذا لا ينبغي أن يقال لنبي من الأنبياء، بل ولا ينبغي أن يقال لأي حكم يتحاكم إليه، لأنك إذا تحاكمت إلى رجل مع خصمك فإنكما تعتقدان أن ما يقوله هو الحق، ليس الحكم في مقام تهمة حتى يقال احكم بيننا بالحق. ولهذا انتقد الصحابة رضي الله عنهم في قصة العسيف اللي مر علينا زنا امرأة من استأجره

لم أن يقضي بينهما بكتاب الله. قالوا وقال الآخر وكان أفقه منه، نعم فاقض بيننا بكتاب الله ولا ناشد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه طلب المناشدة في هذا المقام إيش خطأ وسفه. أنت ما جئت إليه إلا وأنت ترى أنه يحكم بكتاب الله، فلا حاجة إلى أن تناشد. هؤلاء قالوا احكم بيننا بالحق، طلبوا منه أن يحكم ما بينهما بالحق، وهو لن يحكم إلا به حتى بإقرارهم، لأنهما جعلاه حكما. ولا تشطط، الشطط يعني النقص أو الجور، ولهذا قال في تفسيره تجر، يعني لا تجر بالحكم فتميل مع أحدنا. واهدنا أرشدنا إلى سواء الصراط، وسط الطريق الصواب، يعني إذا حكمت فاحكم بالحق بالعدل بدون جور. واهدنا إلى سواء الصراط يعني دلنا إلى الصراط السواء، يعني إلى وسط الصراط أو إلى الصراط المستقيم، وعليه فتكون سواء من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. يعني اهدنا إلى الطريق السوي، إلى الطريق السوي المستوي العدل. والهداية هنا هداية دلالة ولا إرشاد؟ ها؟ لا دلالة، لأنه ما يستطيع أن يجبرهم على ما يحكم به، لكن هي دلالة. فلو قال المؤلف في اهدنا لو قال دلنا لكان أحسن. القضية قال إن هذا أخي له 99 نعجة. سبحان الله، هذان الخصمان غريبان يتخاصمان، ثم يقول أحدهم الآخر إن هذا أخي. الخصومة عادة أن الخصم يسب خصمه، فيقول هذا المعتدي الظالم الفاجر اللي فيه ما لا فيه، نعم. أما هذا فقال إن هذا أخي، وهو يدل على أن الخصومة ليست تحمل وراءها شيئا من العداوة والبغضاء. أخي قال أي على ديني، وقال المؤلف هذا ليفيد أن الأخوة هنا ليست أخوة النسب بل هي أخوة الدين. له 99 نعجة يعبر بها عن المرأة، 99 نعجة يعني 100 إلا واحدة، ونعجة منصوبة على أنها تمييز، وكل عدد له تمييز، كل عدد له تمييز. لماذا؟ لأن العدد إذا لم يذكر المعدود كان مبهما لا يدرى ما هو، فإذا ذكر المعدود فهذا تمييزه. ثم هذا التمييز قد يكون مجرورا وقد يكون منصوبا، ففي قولنا 10 رجال التمييز مجرور، وفي قولنا 20 رجلا التمييز منصوب. هنا نعجة التمييز منصوب، لأن كل العقود من 20 إلى 90 كلها يكون تمييزها منصوبا. طيب، قال المؤلف في تفسير نعجة قال يعبر بها عن المرأة. قوله يعبر بها عن المرأة يفيد بأن هذا ليس هو الأصل في النعجة، وهو كذلك، فالأصل أن النعجة أنثى الغنم، أنثى الشياه، أنثى الشياه، وليست هي المرأة. فإذا كان هذا هو الأصل، فمن ادعى أن المراد بالنعجة هنا المرأة فعليه إيش؟ عليه الدليل، لأن كل من ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. وأظنك لو تقول لأهلك يا نعاج أو يا نعجة لقامت القيامة بينكم، نعم، لقالوا إن تسميتنا غنما ضأنا. فالنعجة لا ليست هي المرأة في هذه الآية.
بل هي

0: بل هي واحدة الضأن ولي نعجة واحدة. واحد له 99 نعجة والثاني واحدة فقال أكفلنيها إلى آخره، والله أعلم.
1: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
0: لزلفى
1: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. هل أنت مناقشة؟ طيب، ما معنى، ما المراد بالاستفهام هنا يا ناظم؟
2: استفهام من التعجب والتشويق.
0: التعجب والتشويق. طيب، هل له نظير أن يأتي الاستفهام للتشويق؟ نعم. طيب، قوله نبأ الخصم إذ تسوروا، كيف عاد الضمير مجموعا إلى الخصم وهو مفرد؟ ها، ما حضرت؟ ما تجيب؟ نعم، راجع إلى المعنى، لأن الخصم مفرد ومعناه الجمع. طيب، كم عدد الخصم؟
3: خصم بالدعوة.
0: الخصم هؤلاء الذين جاءوا إلى داود.
3: في قولان.
0: نعم.
3: بعضهم يقولون هو خصمان رجلان من بشر.
0: يعني اثنان. ملكان مرسلان إلى.
3: بعضهم يقولون خصمان من الملأ، يعني جاء ملكان.
0: وبعضهم يقول من جماعة،
3: طائفتان.
0: طيب، ما الذي يؤيد القول بالجمع؟
2: قولوا إذ تسوروا، ضمير الجمع.
0: إذ تسوروا، قالوا لا تخف، إذ دخلوا عليه. طيب، هذا يؤيد أنهم جماعة. طيب، والذي يرى أنهم اثنان بماذا يؤيد قوله؟
2: لأنهم اثنان، كلهم مشتكى، الثاني عند داود.
0: بماذا يؤيد قوله؟ هات الكلمات أو الجمل التي تؤيد ذلك.
2: قال خصمان بغضاء.
0: خصمان، وهذا مثنى. طيب، وغير نعم، قوله إن هذا أخي، تمام، يدل على أن الخصوم موجه إلى واحد. طيب، وأيضا فيه ضمائر، له تسمى نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال. المهم فيه ضمائر تؤيد أنه واحد، أي أن الخصم واحد فيكون خصمان اثنين، ولكن ذكرنا أن الأقرب أنهم جماعة، لكن الدعوة موجهة من واحد إلى واحد، وكل واحد معه جماعة، هذا هو الأقرب. قوله المحراب، من المراد به؟ نعم، مكان تعبده. وليس المحراب الذي هو طاق القبلة، يعني هو المحراب اللي مثل محاربنا هذه. السؤال: هل المراد أنه محراب كمحاربنا هذه، أو مكان تعبد على أي سبب كان؟ نعم، صح، يعني مو معناها المحراب لنحرف نعرف أنه يجعل طاق للقبلة، المراد بالمحراب ما يتعبد فيه. لماذا فزع داود منهم؟
3: لأنهم يعني دخلوا عليه يعني على غير يعني هيئة دخولهم.
0: كيش؟
3: لأنهم دخلوا على تصوروا عليه المحراب.
0: لأنهم تصوروا المحراب عليه وهو يصلي.
3: وهو يصلي.
0: طيب. هذا الفزع ما الذي أملاه عليه؟ فزعه هذا يعني هل هو فزع طبيعي ولا فزع شرعي ولا إيش؟
3: فزع طبيعي.
0: طبيعي يعني كل إنسان يدخل عليه في بيته وهو يتعبد ومتسورين أيضا متسورين سوف يفزع. طيب قالوا لا تخف خصمان، لماذا رفع خصمان مع أن قبلها فعل قد يكون متسلطا عليها؟ أما أخذنا هذا ها؟
3: بالتقدير هما خصمان.
0: قالوا لا تخف، لم يقل لا تخف خصمين. ليش؟ وش الخبر التقدير؟ نحن خصمان. طيب قوله احكم بيننا بالحق ولا تشتت، ما المراد بالحق؟ العدل الموافق للشرع. طيب ولا تشتت كيف قالوا لا تشتت وهم قالوا بالأول احكم بالحق؟
3: لا تمر مع أحد عن واحد.
0: هذا من باب إيش؟
3: من باب عدم العدل.
0: من باب إيش؟ نعم من باب التأكيد، يعني حقا ليس فيه شطط. يكون هذا الجملة نفي لما يخشى منه من الشطط. قوله إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، ما المراد بالنعجة؟ وعلى رأي المؤلف المرأة. المرأة. طيب قال وعزني في الخطاب. ها؟ لا ها؟ قال الله عز وجل إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. 99 نعجة يعني 100 إلا واحدة، ولي نعجة وأكدها بقوله واحدة من أجل تقليلها، وإلا فإن الوحدة مفهوما من قوله ولي نعجة، لكنه أكدها أنه ولكنه ذكر واحدة تأكيدا للقلة، يعني ليس لي إلا واحدة. فقال أكفلنيها أي اجعلني كافلها، وذلك بأن تضمها إلى نعاجي، لأنه إذا ضمها إلى نعاجه صارت في ملكه وهو الكافل لها. وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب، قال أي الجدال، يعني أنهم صاروا يجادلوني حتى غلبني فأقررت له، وأقره الآخر على ذلك. أقره الآخر يعني المدعى عليه. وليس في الآية ما يدل على أن المدعى عليه أقر أو أنه أنكر. المقر المدعى عليه مسكوت عنه، فدعوى أنه أقره يحتاج إلى دليل، ولو كان هذا هو الواقع لذكره الله عز وجل لما في حذفه من الإيهام الذي يجعل حكم داود حكما فيه شيء من الجو. أقول مرة ثانية، لو أن الآخر أقره لا ذكر الله ذلك، لأن حذفه يؤدي إلى سوء الظن بداود عليه الصلاة والسلام، حيث لم يستكمل مجريات القضية. فالظاهر والله أعلم أن داود عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا العدوان من هذا الشخص الذي قد أنعم الله عليه بنعم كثيرة، ثم ذهب يحاول أن يستلب حق هذا الفقير الذي ليس عنده إلا واحدة، كأنه عليه الصلاة والسلام غضب وحكم للمدعي، فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك. الجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر، واللام، وقد، لأن تقدير الكلام والله لقد ظلمك. وقوله ظلمك أصل الظلم في اللغة النقص، ومنه قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. ويطلق في الشرع على النقص والعدوان، يعني على نقص الحق والعدوان في طلب ما ليس للإنسان، فهو في الحقيقة العدوان، سواء كان بنقص ما يجب أو بادعاء ما لا يستحق. فمن ضرب شخصا أو أخذ ماله قيل إنه ظلمه، ومن جحد ما هو له وأنكر قيل إنه ظلمه. الظلم هنا لقد ظلمك من النقص أو من العدوان؟ من العدوان، ولهذا قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجه. بسؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجه، قدر المؤلف ليضمها من أجل أن يصح التعبير بإلى، لأن سؤال لا يتعدى بإلى، لكنه مضمن معنى الضم، أي بسؤاله أن يضم نعجتك إلى نعاجه. ووجه الظلم في هذا ظاهر، لأن صاحب 99 قد أنعم الله عليه نعمة كبيرة، وصاحب 1 معدم فقير، وأيضا فإن هذه 1 ملك له، فكيف يعتدي هذا؟ كيف يعتدي ويقول أعطنيها ويلح عليه حتى يغلبه في الحجاج والمخاصمة؟ ثم قال داود: وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. عندنا كثير وقليل، كثير وقليل، كثير يبغي بعضهم على بعض، وقليل لا يبغي بعضهم على بعض. فالقليل الذي لا يبغي بعضهم على بعض هم الذين وصفهم الله بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمؤمن العامل للصالحات لا يحدث منه البغي لما معه من الإيمان والعمل الصالح، ومن فاته شيء من هذا الوصف حصل منه من البغي بمقدار ما فاته من الوصف. فمن نقص إيمانه حصل منه البغي، ومن قلت أعماله الصالحة حصل منه البغي، لأن الأعمال الصالحة يجر بعضها بعضا، فإذا عمل الإنسان عملا صالحا أتبعه بعمل آخر، لأن للطاعة لذة وسرورا في القلب، إذا قام الإنسان بها ازداد رغبة فيها، وإذا أعرض قلت أهمية الطاعات عنده وضعف قصده للطاعات فتجرأ على المعاصي. قول: كثير من الخلطاء يعني الشركاء، لا يبغي بعضهم على بعض. اللام في قول لا يبغي ايش يا سام؟ اللام في قول لا يبغي اللام للتوكيد، ويبغي من البغي وهو العدوان، وهذا هو الواقع أن كثير من الشركاء يبغي بعضهم على بعض، إما بأخذ شيء من مال الشركة أو بكتمان الربح لو ربحت، أو التغرير بالمال بحيث يتصرف فيه على وجه ليس فيه حظ للشركة، أو بادعاء أن المشترك ملك خاص له. المهم أن أنواع العدوان بين الشركاء كثيرة، لكن كثير من الشركاء يبغي بعضهم على بعض، ولهذا إذا أصلح الشركاء النية ونصح بعضهم لبعض فإن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. قال لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا أداة استثناء وما بعدها في محل نصب، لأن الجملة السابقة كلام تام موجب، وإذا سبق الاستثناء كلام تام موجب وجب النص. قال ابن مالك ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نف أو كنف ينتخب اتباع متصل، وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. المهم لتمام الفائدة، إذا جاءت إلا بعد كلام تام موجب وجب نصب ما بعدها على الاستثناء، وإذا جاءت بعد كلام تام منفي، تام يعني مستكمل الفاعلة لكنه منفي، جاز فيما بعدها وجهان: النصب على الاستثناء، وإتباع ما بعدها لما قبلها في الإعراب. إلا إذا كان الاستثناء منقطعا، أي أن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها فيجب النصب، وإذا كانت إلا، إذا وقعت إلا بعد كلام منفي ناقص كانت بحسب العوامل التي قبلها، إن كان العامل يقتضي رفعا رفع كان يقتضي نصبا نصب، إن كان يقتضي جرا جر. ونضرب لذلك أمثلة: قام القوم إلا زيدا، أو إلا زيد، إلا زيدا بالنصب، لماذا؟ لأن الكلام تام موجب، قام القوم تام الكلام ما فيه نفي موجب، فتقول إلا زيدا. وإذا قلت ما قام القوم إلا زيدا جاز في ذلك وجهان: الرفع على البدل، والنصب على الاستثناء، فيجوز أن تقول قام ما قام القوم إلا زيد، ما قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا بعيرا، هنا يتعين النصب لأن البعير ليست من القوم، نعم، فالاستثناء منقطع، فيجب النصب هنا لتعذر البدلية. وعلى هذا فإذا قال قائل ما قام القوم إلا بعير، قلنا هذا خطأ لأن الاستثناء منقطع فيجب النصب. وإذا قلت ما قام إلا زيد أو إلا زيدا، زيد بالرفع، لماذا؟ لأن ما قبلها ناقص منفي، ناقص لأن الفعل لم يستكمل فاعله، منفي ما قام، فيجب أن تقول ما قام إلا زيد. طيب ما رأيت أحدا إلا زيدا، أو إلا زيد، أو يجوز الوجهان. هذا تام منفي، ما رأيت أحدا تام منفي إلا زيدا، يجوز الوجهان الرفع والنصب. خطأ. ها؟ هذا منصوب على كل حال، ويجوز الوجهان، يجوز الوجهان لكنه منصوب، لأنك إن جعلته مستثنى فهو منصوب، وإن جعلته بدلا فهو منصوب. إذن يجوز الوجهان إعرابا، أما شكلا فلا يجوز إلا شكل واحد وهو النصب، لأنك حتى إن جعلتها بدلا ستكون منصوبة. طيب، هنا إلا الذين آمنوا ينطبق على أي القواعد؟ ما هي؟ تام موجب، كالذين إذن في محل نصب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. والعمل يطلق على القول والفعل، بخلاف الفعل فإنه يطلق على فعل الجوارح، والقول على قول اللسان. وقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات هذه صفة لموصوف محذوف، أي عملوا الأعمال الصالحات، وجمعها باعتبار أنواع الصالحات: صلاة، صدقة، صيام، حج، بر، صلة، أنواع كثيرة. وجمعها باعتبار أنواع الصالحات: صلاة، صدقة، صيام، حج، بر، صلة، أنواع كثيرة. فلهذا جمعت. أحيانا يقول عمل صالحا فيفرد باعتبار جنس العمل على سبيل العموم. طيب، الأعمال الصالحات، قال أهل العلم: الأعمال الصالحة ما جمعت شرطين، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا صلاح مع شرك ولا صلاح مع بدعة. فالعمل الصالح ما جمع شرطين، هما إيش؟ الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعلى هذا، لو سألك سائل عن رجل صلى رياء، هل عمله صالح؟ لا. ما الذي انتفى منه؟ الإخلاص، الإخلاص. ولو سألك سائل عن رجل تعبد لله بما لم يشرعه الله ولكنه مخلص لله، يريد التقرب إليه، لا يريد شيئا من الدنيا، فهل عمله صالح؟ لا. لماذا؟ نعم، لعدم المتابعة، لعدم المتابعة. وقد دل على بطلان ما فيه الشرك آيات من القرآن متعددة، وأحاديث من السنة متعددة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في الحديث القدسي أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ودل أيضا على اشتراط المتابعة آيات أيضا وأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. قال الله تعالى، قال الله تعالى عن داود: وقليل ما هم. قليل ما هم، إعرابها أن نقول قليل خبر مقدم وهم مبتدأ مؤخر، يعني وهم قليل، وهم قليل. وما في قول

فيه وقليل ماء زائدة لفظا زائدة معنى، لأن المقصود بها تأكيد القلة، أي قلة قليلة من العباد الصالحين من المؤمنين العاملين الصالحات. وإذا تدبرنا الواقع وجدنا الآية منطبقة تماما عليهم، فإن الله تعالى يقول يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 هؤلاء كلهم في النار وواحد في الجنة. إذن القلة قليلة ولا لا؟ قلة قليلة، واحد من 1000 قليل جدا. قال ابن القيم في النونية يا سلعة الرحمن ليس ينالها بالألف إلا واحد لاثنان. طيب إذن نقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من بني آدم قليلون جدا. يؤكد القلة قوله ما هي وقليل ما هم. قال المؤلف رحمه الله ما لتأكيد القلة، فقال الملكان صاعدين في صورتيهما إلى السماء قضى الرجل على نفسه فتنبه داود. قضى الرجل على نفسه، الرجل يعني داود على نفسه، لأنه حسب القصة الإسرائيلية المزعومة كان له 99 امرأة، فطلب من رجل ليس عنده إلا امرأة واحدة أن يطلق امرأته ليتزوجها داود. وفي وجه آخر للقصة أنه أمره أن يخرج في الجيش من أجل أن يقتل حتى يتزوج امرأته. وقد بينا أن هذا لا دليل عليه، وأنه لا يليق بمقام العقلاء فضلا عن الأنبياء، وأن هذه قصة مزعومة من اليهود، هم الذين ركبوها على داود عليه الصلاة والسلام، لأن اليهود لا يعتقدون داود نبيا وإنما هو على زعمهم ملك. طيب قال تعالى وظن داود أي أيقن، وظن أي أيقن داود أنما فتناه أوقعناه في فتنة أي بلية بمحبته تلك المرأة. ظن أي أيقن، وإنما نفسره باليقين لأن الأمر واضح، أمر واقع من داود حسب القصة، والشيء الواقع لا يقال إنه ظن بل يقال إنه علم. فإن قال إنسان هل لديك شاهد على أن الظن يأتي بمعنى العلم؟ قلت بل نعم. قال الله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فإن يظنون هنا بمعنى يتيقنون، لأن الظن الذي هو الراجح لا يكون إيمانا في ملاقاة الله عز وجل، بل يجب على الإنسان أن يؤمن إيمانا يقينيا بأنه ملاق ربه، والظن لا يكفي فيه. وإذا كان الظن لا يكفي فلا يمكن أن يكون مدحا. وظن داود أيقن أنما فتناه، قال أوقعناه في فتنة أي بلية. هذا ما ذهب إليه المؤلف بناء على صحة القصة، ولكن الصحيح أن المراد بالفتنة الاختبار. فتناه أي اختبرناه، لأن الفتنة من معانيها الاختبار. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبارا وابتلاء، كما قال تعالى عن سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن أنما فتناه يعني اختبرناه، وعلى رأي المؤلف أي ابتليناه بمحبة تلك المرأة، ولكن هذا ليس بصحيح. وش لخ
ايش زي ما دام قالوا المدرس الحمد لله احنا ندرس. شوف صلح. طيب ظن داود ان ما فتناه، الصحيح ان المراد اختبرناه، ولكن بأي شيء اختبرناه؟ لننظر. أولا داود عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يحكم بين الناس، ومن وظيفته الحكم بين الناس فإنما وظيفته عامة، واختصاصه في الوقت بدخوله المحراب وإغلاق الباب عليه هذا يخالف مقتضى وظيفته، إذ مقتضى وظيفته إيش؟ أن يتفرغ للناس حتى يقابل الخصوم ويحكم بينهم. هذه واحدة. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في الفوائد أنه لا يجوز للحاكم بين الناس ولمن كان في وظيفة عامة أن يشتغل بشيء خاص لنفسه. ثانيا أن داود عليه الصلاة والسلام سمع كلام الخصم ولم يستمع إلى كلام الخصم الآخر، لأن القرآن ليس فيه أنه سمع إلى كلام الخصم الآخر. وثالثا أنه حكم وقال إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. والحكم قبل سماع جواب الخصم فيه شيء من التسرع ما دام الخصم حاضرا. طيب لهذا علم داود عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ابتلاه بهذه الخصومة التي جاءت وهو يتعبد في محرابه وتصور عليه المحراب، فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. انتهى الوقت. ايش اي نعم، لكن قد يكون غير عالم، حين يكون غير عالم يعني ما اظن ان هذه بدعه. لا ما يثاب عليه، على العمل ما يثاب، قد يثاب على نيته اما العمل ما يثاب. من عمل عمل ليس عليه امر فهو رد. نعم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ولكن قبل أن نبدأ درس نسأل عما سبق. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هذه الجملة يا فهد مؤكدة. نعم. فقط بس بلا مقد، يعني مؤكدين فقط. نعم.
1: مؤكدة بالقسم.
0: بالقسم.
1: والله لقد ظلمك.
0: أحسنت. نعم. إيه مؤكد للقسم، إذا ما وقع في جواب القسم لا بد من قسم. طيب، ثلاث مؤكدات. قوله بسؤال نعجتك إلى نعاجه، إلى بمعنى إيش؟ السؤال مضمن معنى الضم. طيب، قوله إن كثيرا من الخلطاء، هل هذا من كلام الله أو من كلام داود؟ من كلام داود. والمراد بالخلطاء؟ نعم. في هذه الجملة احترازان من بغي الخلطاء بعضهم على بعض. الأخ، ها؟ في هذه الجملة احترازان من أن يحكم على جميع الخلطاء بأنهم يبغون بعضهم على بعض. نعم. استثناء المؤمنين والعامل الصالحات، هذا واحد، هذا احتراز. أحسنت. الثالث الثاني أنه قال وإن كثيرا ولم يقل إن جميع الخلطاء. قوله هو قليل ما هم من هداية الله، إعرابه هي قليل، وقليل ما هم
2: مبتدأ وقليل خبر مقدم.
0: نعم.
2: وهم مبتدأ مؤخر وما زائد بهذه تأكيد التقليل.
0: أحسنت. أحسنت. بارك الله فيك. طيب، قوله وظن داود أنما فتناه. الأخ، ظن بمعنى أيقن، وهل يأتي الظن بمعنى اليقين؟ مثاله
3: قوله تعالى الذين يظنون أنهم
0: ملاقو
3: ربهم
0: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين
3: يظنون أنهم
0: ملاقو. نعم، إنه ملاقو رب. لماذا قلت إن الظن في الآية الثانية هذه من باب اليقين؟
3: تبين لك الأمر.
0: لكن لو قال لك القائل إن الظن هنا بمعنى التوهم الراجح أو الاحتمال الراجح،
3: يعني تبين له وجه
0: الفكرة. لا لا لا، في الآية الثانية الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم،
3: لا يمكن
0: هذا،
3: لأن
0: المؤمن
3: لابد أن يكون
0: موقن
3: في
0: لقاء ربه. ومن لم يكن عنده يقين فليس أهلا للمدح.
3: نعم.
0: لأنه كافر.
3: نعم.
0: طيب، أحسنت. قوله وأنما فتناه، بماذا الفتنة؟ الأخ اللي وراك. نعم، أنت.
4: الفتنة هنا بمعنى الاختبار،
0: لكن على كلام المؤلف فتنه بماذا حصلت الفتنة؟
4: فتنة بأن حكم فتنة قبل أن يأخذ الإجماع.
0: لا يا أخي، على كلام المؤلف نعم خالد.
4: كلام المؤلف معناه الفتنة البلية، وبلية على كلام هي القصة التي يعني،
0: لكن ما هي البلية اللي حصلت له؟
4: القصة التي يعني مكتوبة على هي من بني إسرائيل.
0: لا، ما حاجة نطول، ما هو كلمة واحدة.
4: عندما أراد أن يتزوج مرأة جميلة فأرسل أرسل زوجها.
0: نعم.
5: بالمرأة.
0: إمداد الله.
6: على الرأي المؤلف أنه امتحن الله سبحانه وتعالى بمحبته لتلك المرأة الواردة في القصة الإسرائيلية.
0: أحسن. تمام. إذن الفتنة محبته لهذه المرأة على ما مشى عليه المؤلف. نكمل القصة عشان نأخذ فوائد. قال الله تعالى فاستغفر ربه. استغفر يعني طلب المغفرة. استغفر ربه أي طلبه المغفرة. والمغفرة مأخوذة من المغفر وهو ما يستر به الرأس ليتقى به السهام. هذا أصلها في اللغة. أما شرعا فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني أن الله تعالى يستر على العبد ذنبه فيما بينه وبين الخلق ويتجاوز عنه فيما بينه وبين العبد. ومن هنا تتحقق الوقاية مع الإخفاء، لأنه إذا ستر عن الخلق ثم عفي عنه من جانب الخالق عز وجل حصلت الوقاية، الوقاية بالعفو من الخالق، والثاني الستر بعدم إظهار الخلق عليه. المهم أنه طلب من ربه أن يغفر له على ما جرى منه وخر راكعا أي ساجدا. خر راكعا، خر بمعنى نزل من أعلى إلى أسفل، ومنه خرير الماء من الميزان أو من الحلال. وقوله راكعا حال من فاعل خر، ولكن المؤلف رحمه الله فسر الركوع بالسجود فقال أي ساجدا، وذلك لأن الركوع الذي هو الانحناء لا يمكن أن يكون فيه خروج، لأن الراكع يبقى ثابتا ولا يتصور الخرور إلا بالسجود. ولكن التعبير بالركوع عن السجود من باب التعبير بالمعنى العام عن المعنى الخاص، لأن أصل الركوع في اللغة العربية هو الذل، كما قال الشاعر لا تهين الفقيرة علك أن تركع يوما من الدهر يوما والدهر قد رفع. لا تهين الفقيرة علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه، يعني أن تركع أن تذل والدهر قد رفعه أي رفع هذا الفقير. إذن الذي عين أن يكون الركوع هنا بمعنى السجود هو قوله إيش خر راكعا، ولكنه عبر بالركوع عن السجود لإظهار أن هذا الركوع ركوع ذل لله عز وجل، ذل لله عز وجل. قال وأناب أي رجع إلى الله، والإنابة الرجوع مع الخشية، فهو رجع إلى الله مع خشية الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فغفرنا له ذلك. غفرنا أي سترنا وتجاوزنا، له أي لداود، واللام هنا يحتمل أن تكون للتعدية أو أن تكون للتعليل، لكنها للتعدية أولى. وفي كونها للتعليل تأمل، أي أننا غفرنا لداود ذلك الذي وقع منه، ذلك الذي وقع منه وهي الفتنة التي افتتن بها ولم يتخذ الإجراء اللازم في الحكم. قال فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. مع المغفرة أضاف الله له هذه المنقبة، وإن له أي لداود عندنا لزلفى أي زيادة خير في الدنيا. ويحتمل أن المراد بالزلفى زيادة أن المراد بالزلفى زيادة القرب، كما قال الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين أي قربت. فالزلفى تفسيرها بزيادة الخير فيه شيء من النظر، والصواب أن المراد بالزلفى القربة. أما حسن المآب فهذا هو زيادة الخير، حسن المآب أي حسن المرجع في الآخرة، هذا هو زيادة الخير. فصارت النتيجة بعد أن وقع من داود ما وقع ثم رجع إلى الله واستغفره أن الله سبحانه وتعالى رفع عنه آثار هذا الذنب فغفر له، وزاده على ذلك زيادتين عظيمتين هامتين، إحداهما القرب من الله والثانية حسن المآب. في هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل عن داود وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر داود بها، ولكنه أتى بها على سبيل التشويق في قوله وهل أتاك، فيها عدة فوائد. هل متدد؟ ها؟ نعم. نرجع إذن من قوله تعالى اصبر على ما يقول. ففي هذه الآيات من الفوائد في قوله فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. أولا نعم ما أعتقد ما أخذنا الفوائد، يمكن بعد نرجع إلى أول السورة. شف آخر الفوائد ما أخذت؟ قال الله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. في هذه الآية من الفوائد أولا اعتراف المشركين بالربوبية لقولهم ربنا عجل لنا، وهم مقرون بالربوبية ومقرون بانفراد الله تعالى بها، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفيه من فوائدها أن الإقرار بالربوبية لا يخرج الإنسان من الكفر إذا كان لم يقر بالألوهية بتوحيد الألوهية، لأن هؤلاء مقرون بالربوبية وبأن الله هو الخالق الرازق والمنفرد بالخلق والرزق، لكنهم يشركون به في العبادة، يعبدون معه غيره، فلم يدخلهم ذلك في الإسلام. ومن فوائدها بطلان ما ذهب إليه كثير من المتكلمين في تفسير التوحيد، حيث قالوا في تفسير التوحيد أن تؤمن بأن الله واحد في ذاته لا قسم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له، فإن هذا فيه إنكار الألوهية، يعني لم يتعرضوا لذكر الألوهية إطلاقا، قالوا إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه له. هذا هو التوحيد عند عامة المتكلمين، ولا شك أن هذا التوحيد لم يدخل فيه توحيد الألوهية الذي جاءت الرسل بتحقيقه وإثباته والقتال عليه. لم يقل واحد في ألوهيته لا يعبد غيره، أسقطوا هذا نهائيا، ولا شك أن هذا قول باطل في أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، بل هذا من التوحيد الذي دعت إليه الرسل وليس هو التوحيد كله، بل فيه أيضا إجمال في قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، فيه إجمال، ولكنه ليس هذا موضع بحثي لأنه نتكلم عن التفسير. المهم أن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم كانوا يقرون بما يدعي المتكلمون أنه هو التوحيد. طيب من فوائد الآية أيضا استكبار هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام حيث تحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التحدي وقالوا ربنا عجل لنا قطنا أي نصيبنا من العذاب، وهذا غاية ما يكون من الاستكبار والعناد. ومن فوائد الآية الكريمة إيمانهم بيوم الحساب. من أين تؤخذ؟ نعم، ممكن أن نقول هكذا، ويمكن أن نقول إنهم قالوا ذلك على سبيل التهكم فيكون هذا أشد في العناد والاستكبار، يعني قبل يوم الحساب الذي يزعمه محمد فيكون المراد بهذا التهكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أخبر به من يوم الحساب، وهذا هو الظاهر. يعني كانوا يقولون عجل لنا نصيب من العذاب قبل يوم الحساب الذي يقوله هذا الرجل. ثم قال الله تعالى اصبر على ما يقولون. من فوائد هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتأثر في تكذيبهم ولهذا أمره الله بالصبر لأجل أن يعينه على صبره عليهم، وهذا أمر لا شك فيه، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتأثر في تكذيبهم ويتألم، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء رسولا من عند الله فإذا كذبه هؤلاء فإنهم يكونون قد كذبوا الله عز وجل، فيتألم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، كما أنه بشر يتألم بمقتضى الطبيعة البشرية أيضا، فإن البشر لا بد أن يتألم إذا رد قوله وعورض وكذب وقدح فيه من أجله، لا بد أن يتأثر مهما كانت حاله. من فوائد الآية الكريمة وجوب الصبر على أذى الكفار لقوله تعالى اصبر على ما يقولون. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور يؤمر وينهى وليس ربا آمرا ناهيا، ولولا أن الله أمرنا بطاعته لكان كغيره من البشر لا تجب طاعته، لكنه رسول الله أمرنا الله بطاعته أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القول الصادر صادر منهم جميعا أو من أكثرهم أو من أشرافهم وجهائم لقوله على ما يقولون، فأضاف القول إلى الجميع، فإما أن يكون الجميع كلهم يقولون هذا، وإما أن يكون الأكثر يقول بذلك فنسب إلى الجميع اعتبارا بالأكثر، وإما أن يكون القائل هم الأشراف والوجهاء والمتبوعين فيكون قول هؤلاء قولا للجميع لأن الآخرين سوف يقلدونه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذكر ما يتسلى به العبد وتذكيره بذلك لقوله واذكر عبدنا داود. ومن فوائدها فضيلة داود عليه الصلاة والسلام وأنه عبد. ومن فوائدها أن داود قوي في عبادته لقوله عبدنا داود ذا الأيد. ذا الأيد في أي شيء؟ في هذا الوصف الذي وصفناه به وهو العبودية. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على القوي في العبادة لقوله عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة في العبادة، وعليه يتنزل قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فإن المراد بالقوة هنا القوة في الإيمان، يعني القوي في إيمانه، لأن القوي وصف يعود على المؤمن، فيكون المراد القوي في هذا الوصف وليس قوي البدن، لأن قوة البدن قد تنفع وقد تضر بخلاف قوة الإيمان فإنها نافعة لا مضرة فيها. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة داود أيضا من جهة أخرى، وهو أنه مع قوته في العبادة رجاع إلى الله من ذنبه في قوله إنه أواب، أي رجاع إلى ربه، لو أذنب فإنه يرجع إليه كما تدل عليه القصة التي ستأتي. ثم قال الله تعالى إنا سخرنا الجبال معه. من فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات العلل والأسباب، لأن الجملة في قوله إنه أواب تعليلية، تعليلية لكون داود عليه الصلاة والسلام موصوفا بالقوة والعبودية، لأنه رجاع إلى الله عز وجل.

0: بقوله إنا سخرنا الجبال أي ذللناها. والجبال كما نعلم خلق عظيم لا يستطيع أحد أن يؤثر فيه، ولكن الله تعالى بقدرته يسخرها ويذلله. ومن فوائدها أن للجماد إرادة، أن للجماد إرادة، من قوله يسبحنا، لأن التسبيح لا بد أن يكون بإرادة. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. ويترتب على هذه الفائدة رد قول من يقول إن قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فيه مجاز، حيث قالوا إنه لا إرادة للجدار، ونحن نقول بل له إرادة، لأن الله تعالى أثبت له الإرادة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء خاضع لأمر الله، الطير التي تسبح في الهواء خاضعة لأمر الله، وهذا هو ما أكده الله بقوله في سورة تبارك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الله، نعم ما يمسكهن إلا الرحمن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الجبال والطير تسبح مع داود وترجع معه، لقول كل له أواب، أي كل لداود رجاع أي مرجع معه، إذا سبح سبحت الجبال، إذا سبح سبحت الطيور المجموعة إليه. وقيل إن الأواب بمعنى الرجاع، الرجاع مو المرجع، الرجاع الذي يرجع إلى داود، يرجع إلى داود، والمعنى يعني متلازمة، لأنه إذا كان رجاعا يرجع إلى داود ليسبح معه فهو المرجع معه. على أن في الآية قولا آخر في مرجع الضمير في قوله له أواب، فإن من أهل العلم من قال إن الضمير في قوله له يعود إلى الله، وأنه من باب الالتفات، بدل أن يقول كل لنا أواب قال كل له أواب. ولكن هذا المعنى لا يتعين، لا يتعين، بل المعنى الأول أظهر كما مشى عليه المؤلف رحمه الله. نعم، إيش
1: النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: نعم،
1: الله
0: سبحانه وتعالى قصة داود، ماذا قصة داود؟ وما قال اصبر على ما يقولون، الله تعالى أمر أن نصبر على ما يقولون في هذه الآية، في هذه السورة، تعجبهم من الألوهية وقولهم إنه ساحر كذاب، هذا قول يعني كأنه ما تعرض للأذية بالفعل. قال الله تعالى وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. من فوائد هذه الآية وما بعدها أن الله سبحانه وتعالى قوى ملك داود بما ذكرنا من التقوية المعنوية والحسية. ومن فوائدها أن تقوية الملك من أكبر أوصاف الملك التي يتمتع بها، لأن الله تعالى من بها على داود في قوله وشددنا ملكه. ومن فوائدها الثناء على داود لأن الله تعالى مع تقوية ملكه آتاه الحكمة في تصرفه

0: قوله تعالى وآتيناه الحكمة. ومن فوائدها أيضا أن الله تعالى من على داود بفصل الخطاب، أي الخطاب الفصل البين الذي يفصل به بين الناس ويفصل به بين الحق والباطل وبين الضار والنافع، المهم أنه فصل. ومن فوائد قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إلى آخره أن هذه القصة عجيبة، وأنها مثار للعجب، ولهذا شوق الله إليها بقوله وهل أتاك نبأ الخصم. ومن فوائدها بلاغة القرآن، حيث يأتي بمثل هذه الصيغة في الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يتشوق إليها ويهتم بها. ومن فوائدها أن الخصم يطلق على الواحد والمتعدد اعتبارا بالمعنى، فإن الجماعة إذا كانت دعواهم واحدة صاروا كأنهم رجل واحد. ومن فوائدها أن من أتى البيوت من غير أبوابها فإن فعله هذا سبب للخوف والفزع. والنافع، المهم أنه فصل. ومن فوائد قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إلى آخره أن هذه القصة عجيبة، وأنها مثار للعجب، ولهذا شوق الله إليها بقوله وهل أتاك نبأ الخصم. ومن فوائدها بلاغة القرآن، حيث يأتي بمثل هذه الصيغة في الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يتشوق إليها ويهتم بها. ومن فوائدها أن الخصم يطلق على الواحد والمتعدد اعتبارا بالمعنى، فإن الجماعة إذا كانت دعواهم واحدة صاروا كأنهم رجل واحد. ومن فوائدها أن من أتى البيوت من غير أبوابها فإن فعله هذا سبب للخوف والفزع، لقوله إذ تسوروا المحراب. ومن فوائدها أن داود عليه الصلاة والسلام في هذه الحال كان قد أغلق بابه، أو جعل عليه حاجبا يمنع الناس من الدخول فيه. ومن فوائدها أن الحكم بين الناس أفضل من العبادات الخاصة، لأن نفعه متعد والعبادات الخاصة نفعها قاصر. ومن فوائدها أن الأنبياء يلحقهم من الطبائع البشرية ما يلحق غيرهم، لقوله ناظم ففزع منها، حيث لحقه الفزع كما ألحق سائر الناس. ومن فوائدها أنه ينبغي، إن لم نقل يجب، أن يطمئن المفزع من فزع منه بنفي سبب الفزع قبل كل شيء، حيث قالوا لا تخف ثم ذكروا القصة ولم يبدأوا بالقصة رأسا. ومن فوائد هذه القصة بيان أن الخصمين، أن هذين الخصمين قد اعتدى بعضهما على بعض، يعني وليست المسألة مسألة كلامية أو ليس فيها عدوان، بل فيها عدوان اعتدى بعضهم على بعض بما ذكروا من السبب. ومن فوائدها أنه أن هذين الخصمين أساء الأدب من بعض الوجوه، حيث قال فاحكم بيننا بالحق ولا تشطب. ووجه الإساءة أنهما ما جاء إلى الحكم إلا وهما يعتقدان أنه سيحكم بالحق، فإذا قال احكم بيننا بالحق فإن هذا قد يولد تهمة من أنه لن يحكم بالحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم يحتاج إلى إلزام لقولهم واهدنا إلى سواء الصراط، فإن هذا أمر زائد على الحكم، لأن الحكم أن يفصل بينهم والهداية أن يدلهم على ذلك من أجل إلزامهم به. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل البشر يطلب الصراط السوي الذي ليس فيه ميل ولا إجحاف لقوله مهدنا إلى سواء الصراط. ومن فوائد هذه الآية أو هذه القصة لباقة هذين الخصمين، حيث لم تثر الخصومة ضغينتيهما، ولهذا قال إن هذا أخي له 99 نعجة، مع أنه قال في الأول بغى بعضنا على بعض، لكن هذا البغي لم تفقد به الأخوة لقول إن هذا أخي. ومن فوائد الآية هذه القصة أن هذه الخصومة غريبة، فإن أحدهما كان له 99 نعجة والآخر نعجة واحدة، ومع هذا طمع الأول بالثاني، وكان الذي يتبادر إلى الذهن أن يضيف الأول صاحب النعاج الكثيرة إلى الثاني ما تيسر. ومن فوائد الآية الكريمة أن بعض الخصوم قد يكون أقوى في المخاصمة من الآخر حتى يغلبه لقوله وعزني في الخطاب، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا مما لأخيه بغير حق فإنما أقتطع له قطعة من النار أو قال جمرة من النار. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي أن يكون الإنسان قوي الحجة قوي البيان حتى يحصل له الغلبة على صاحبه، هذا إذا كان بحق، أما إذا كان بغير حق فإن الواجب على الإنسان أن يخرس لينطق غيره بالحق. ومن فوائد هذه القصة أن داود عليه الصلاة والسلام حكم بينهما دون أن يسمع دفاع الخصم الآخر لقوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ولعل عذر داود عليه الصلاة والسلام أنه أراد السرعة في إنهاء القضية ليتفرغ لما احتجب به عن الناس من عبادة الله عز وجل، وخاف أن يدلي هذا بالشيء وهذا بالشيء ويطول النزاع والخصام، فبادر بالحكم. ومن فوائد الآية الكريمة أو من فوائد القصة أن أكثر الشركاء يحصل منهم من أحدهم بغي على الآخر، لقوله وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض. وهذا من الغريب أن يكون الإنسان كلما قرب إلى الشخص توقع منه البغي أكثر مما لو كان بعيدا، لأن البعيد ليس بينه وبينه صلة، لكن الذي بينه وبينه صلة وهو الشريك هو الذي ربما يجحده أو ينكره أو يفعل شيئا لم يعذن به أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه القصة أنه ليس جميع الخلطاء يحصل منهم البغي، لقوله وإن كثيرا من الخلطاء. ومن فوائدها أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يحصل منهم البغي، والذي يمنعهم من ذلك هو إيمانهم بالله وبالحساب وعملهم الصالح الذي يكون درعا بينهم وبين العدوان والبغي. ومن فوائد الآية القصة أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا وأكثر عملا من الصالحات كان أبعد عن الظلم والبغي. وجهه أن استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنما كان من أجل إيمانهم وعملهم للصالحات، والحكم إذا علق بالشيء بوصف ازداد قوة بقوة ذلك الوصف. وهذه قاعدة ذكرناها كثيرا، أن الحكم المعلق بوصف يزداد قوة بما يحصل فيه من ذلك الوصف. ومن فوائد هذه القصة أن العمل لا ينفع إلا إذا بني على الإيمان وكان صالحا، فعمل بلا إيمان لا يقبل، كما قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وكذلك لو كان هناك إيمان لكن لم يكن العمل صالحا لفقد الإخلاص أو الاتباع فيه فإنه لا ينفع. ومن فوائد هذه القصة أن الجمع بين هذين الوصفين الإيمان والعمل الصالح قليل، لقوله تعالى وقليل ما هم. ومن فوائدها أن الحاكم لا يحكم حتى يستوعب حجج الخصمين، لقوله وظن داود أن ما فتناه. ومن فوائدها أيضا أن الحاكم الذي نصب نفسه ليكون حكما بين العباد لا يحل له أن يختفي عنه في الوقت الذي يكون وقتا للتحاكم. ومن فوائدها أيضا أن الاشتغال بما مصلحته عامة أفضل من الاشتغال بما مصلحته خاصة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يفتنون ويختبرون، يقول وظن داود أن ما فتناه، ولكن الفتنة التي يفتن بها الأنبياء لا يمكن أن تعود إلى إبطال مقومات الرسالة والنبوة، كالفتنة التي تعود إلى الكذب أو الشرك أو الأخلاق الرديئة وما أشبه، هذا لا يمكن أن يقع من الأنبياء. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل صبر، ومن فوائد القصة أن كل شخص محتاج إلى الله عز وجل مفتقر إليه، لقوله فاستغفر ربه. ومن فوائد هذه القصة أن الاستغفار سبب لمحو ما حصل من الذنوب، لأن الفاء في قوله فاستغفر مبنية على قوله وظن داود أن ما فتناه. ومن فائد هذه القصة أن السجود خضوعا لله من سنن الأنبياء لقوله وخر راكعا وأناب. وهل يشرع لمن أذنب أن يفعل كما فعل داود أو أن يصلي ركعتين تامتين؟ الثاني والمشروع، فإنه إذا أذنب الإنسان فينبغي له أن يتوضأ ويصبغ الوضوء ويصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، فمن فعل ذلك فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فوائد هذه القصة إجابة الله سبحانه وتعالى دعاء من دعاه لقوله فغفرنا له ذلك، وهذا يستلزم عدة صفات، منها السمع والبصر. من أين يؤخذ؟ من قوله ذلك، ونعم فغفرنا له ذلك، لأن الذي حصل من داود قول يسمع وفعل يرى. القول الذي يسمع قوله فاستغفر ربه، والفعل الذي يرى قوله وخر راكعا. فلما قال فغفرنا له علم أن الله قد سمع ما قال ورأى ما فعل. وتستلزم هذه الصفة فغفرنا له ذلك من الصفات إضافة إلى العلم والسمع والبصر، تستلزم القدرة. القدرة لأن المغفرة لا تقع إلا من قادر على الغفران، وتستلزم كذلك كرم الله عز وجل ولطفه بعباده، حيث يغفر لكل من استغفر وإن مهما عظم ذنبه، كما قال تعالى قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن فوائد هذه القصة أن الله تعالى غفر لداود وبين ما لديه من الثواب لداود في قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العندية لله، إثبات العندية لله عز وجل، وهي عندية قرب وعندية علم. ففي قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب هذه عندية علم، وفي قوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته هذه عندية قرب. طيب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ومن فوائد الآية الكريمة، من فوائد هذه القصة أيضا الثناء على داود عليه الصلاة والسلام بحسن مآبه أي مرجعه إلى الله لقوله وحسن مآب. ثم قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يخاطب الله تعالى داود بالنداء، والمخاطبة بالنداء تدل على يراد بها التنبيه، لأن هناك فرق بين أن تقول محمد قام وبين أن تقول يا علي محمد قام، ففي الثاني تنبيه. وإذا كان الكلام يحتاج إلى تنبيه فإنه دليل على أهميته، إذ أن الكلام الذي يهتم به يقدم بين يديه ما يكون به التنبيه. فالله عز وجل ينادي داود تنبيها لما سيلقي عليه فيقول إنا جعلناك خليفة في الأرض. جعلناك أي صيرناك، لأن الجعل تارة يكون للتصير وتارة يكون للإيجاد، ففي قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، هذه جعل إيش؟ إيجاد، جعل إيجاد يعني أوجدهما. وفي قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه، جعل تصيير. والفرق بينهما أنه إن تعدى إلى مفعول واحد صار بمعنى الإيجاد، وإن تعدى إلى مفعولين صار بمعنى التصيير. طيب هنا يقول جعلناك خليفة، تعدى إلى مفعولين الكاف وخليفة فتكون بمعنى التصيير. طيب وقوله إنا جعلناك خليفة في الأرض أي خالفا لنا في تبليغ شرعنا، خالفا لنا في تبليغ شرعنا. وليس المراد أنه خالف لله أنه يأتي بعده، لأن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لكن خليفة لله في تبليغ إيش؟ في تبليغ شرعه وحكمه بين الناس. وقوله فاحكم، ألف هذه للتفريع أي فبناء على كونك خليفة في الأرض احكم. قال المؤلف رحمه الله خليفة في الأرض تدبر أمر الناس كما يدبر الخلفاء أمر من رعاهم من جعلهم الله راعين له. فاحكم بين الناس بالحق، ألف هذه كما قلت للتفريع على إيش؟ على جعله خليفة. احكم بين الناس بالحق، بالحق أي بالعدل، لأن الحق إن كان في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق، وإن كان في مقابلة الحكم فهو بمعنى العدل. فإذا قيل أخبرني محمد بكذا وهو حق، ها؟ يعني صدقا. وإذا قلت حكم فلان بكذا وهو حق يعني عدلا. هنا يقول احكم بين الناس بالحق أي بالعدل، لأن الحق هنا وصف به الحكم فصار بمعنى العدل. فاحكم بين الناس بالحق أي بالعدل، وهذا يتضمن الحكم وطريق الحكم ولوازمه. فالحكم بأن تحكم بالشرع، وطريقة طريق الحكم أن تعدل بين الخصمين في كل شيء، حتى إن العلماء يقولون يجب على القاضي أن يحكم أن يعدل بين الخصمين في لفظه ولحظه وكلامه، نعم، وجلوسهما ودخولهما عليه في كل شيء. ففي لفظه لا يغلظ القول لأحد الخصمين ويلين القول للآخر، وفي لحظه لا ينظر إلى أحد الخصمين نظرة غضب وإلى الثاني نظرة رضا، مجلسه لا يجلس أحد الخصمين إلى جانبه والثاني بعيدا عنه، دخولهما عليه لا يقول لأحد ما أدخل قبل الآخر، حتى ولو كان كافرا فإنه لا يقدم المسلم عليه في الدخول. وإن كان بعض العلماء قال إذا كان أحدهما كافرا فإنه يقدم المسلم عليه في الدخول، لكن المقام مقام حكم، الواجب فيه العدل، وهذا كفره عليه وهذا إسلامه له. هذا إذا كان الدخول يحتاج إلى تقديم وتأخير، أما إذا كان الباب مفتوحا فإنه لا يلزمه أن يجعل عند الباب رجلا يقول أدخل جميعا، يجعل الأمر موكولا إلى من؟ ها؟ إلى الخصوم، من جاء فليدخل، دخل قبل الثاني أو بعده. لكن إذا كان هناك ترتيب الدخول فلا يقدم أحدهما على الآخر، هذا طريق الحكم. أما الحكم فإذا علم أن الحق مع أحدهما وجب عليه أن يحكم به له مهما كان، سواء كان عدوا أم صديقا. فاحكم بين الناس بالحق. الناس أصلها الأناس، الأناس، لكن حذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت من شر وخير. قال الله تعالى: قل فأنبئكم بشر من ذلك، أي بما هو أشر من ذلك. ثم قال: ولا تتبع الهوى. الهوى هو النفس، وإنما نهاه عن اتباع الهوى تعظيما لهذا الأمر. ولا يلزم من نهيه عنه أن يكون ممكنا في حقه، لا يلزم أن يكون ممكنا في حقه، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لأحبطن عملك. ولا يلزم من هذا أن يكون الإشراك في حقه ممكنا. وقد يقال إن الله نهاه عن اتباع الهوى لقوة الهوى في البشر، فإن الهوى في البشر أمر مفطور عليه البشر، لأنه يندر أن شخصا يتقدم إليه أبوه مع شخص آخر عدو له، يندر أن لا يكون له هوى، أو يتقدم إليه شخص من أصدقائه الحميمين وآخر من أعدائه الألداء ثم لا يميل مع الأول، يندر هذا. فلقوة الداعي وهو الهوى نهى الله عنه، وإن كان لا يمكن في حقه. وقوله فيضل، أي ولا تتبع الهوى، أي هوى النفس، فيضلك عن سبيل الله. فيضلك، الفعل هنا مضارع ولكنه مرفوع ولكنه منصوب. فلماذا كان منصوبا؟ لأنه وقع بعد النهي، والمضارع إذا اقترنت به الفاء بعد النهي صار منصوبا بأن مضمرة وجوبا، بأن مضمرة وجوبا. وقوله فيضلك عن سبيل الله، أي يجعلك تضل وتحيد يمينا وشمالا. وقوله عن سبيل الله، قال المؤلف: أي عن الدلائل الدالة على توحيده. هذا ضعيف جدا هذا التفسير، بل المراد بسبيل الله طريقه الموصل إليه، طريقه الموصل إليه، لأن السبيل في الأصل هو الطريق، وأضيف إلى الله لأن الله هو الذي وضعه، هو الذي شرعه، ولأن هذا السبيل يؤدي إلى من؟ يؤدي إلى الله، فأضيف إلى الله باعتبار وضعه وباعتبار نهايته. وإذا قلنا بما ذكرت أن المراد عن سبيل الله أي عن طريقه وشريعته، صار أعم مما قال المؤلف، أعم مما قال وألصق باللفظ، لأن السبيل في اللغة معروف أنه الطريق، وليست الدلائل الدالة على التوحيد. لكن الدلائل الدالة على التوحيد لا شك أن النظر فيها من شريعة الله. فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله إلى آخره. لم يقل الله عز وجل إنك إن تتبع الهوى أو إن تضل عن سبيل الله فلك عذاب شديد، بل أتى بالجملة الاستئنافية الاستقلالية، أولا تفاديا لمخاطبة داود بذلك، وثانيا ليكون أعم. ففيه فائدتان، أو الأول أو الأولى تفادي مخاطبة داود بذلك، والثاني إرادة العموم. طيب، ولهذا قال الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، فعبر بالفعل الماضي، فعل الماضي الدال على الغائب عبس وتولى، ولم يقل عبست وتوليت أن جاءك الأعمى وما يدريك لعله زكى، بل قال عبس تفاديا لمخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الوصف. وقوله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. طيب، قال المؤلف إن الذين يضلون عن سبيل الله أي عن الإيمان بالله، وهذا أيضا فيه نظر. والصحيح أن سبيل الله هنا هو سبيل الله الأول، والمراد به إيش؟ شريعته، لأنها هي الطريق الموصل إليه. لهم عذاب شديد، الجملة خبر إن، وأين اسمها؟ الذين، هذا الاسم، ولهم عذاب شديد خبرها. فالجملة هنا خبر لاسم أو خبر لإن، وكل جملة تقع خبرا فلا بد فيها من رابط يربط بين هذه الجملة وبين المبتدا، والرابط هنا الضمير في قوله لهم عذاب شديد. وقوله شديد أي قوي وعظيم، ويدلك لقوته وعظمته ما وصفه الله به في القرآن الكريم من صفات تنزعج لها القلوب وتتفطر لها الأكباد. وقول شديد أي قوي بما نسوا يوم الحساب، أي بسبب نسيانهم يوم الحساب. فالباء هنا للسببية وما مصدرية، ولهذا قال المؤلف بنسيانهم يوم الحساب، المرتب عليه تركهم الإيمان، ولو أيقنوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا. وقوله يوم الحساب بما نسوا يوم الحساب، المراد بيوم الحساب يوم القيامة، وأضيف إلى الحساب لأن الناس يحاسبون فيه على أعمالهم. وأول ما يحاسب به الإنسان فيما يتعلق بحق الله الصلاة، وأول ما يحاسب عليه فيما يتعلق بحق العالمين هو الدماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين الناس في الدماء. نعم.
1: السجدة.
0: ها؟ نعم. إيش؟ نعم نعم. أما بالنسبة لداود فهي سجدة توبة. سجدة توبة. ولهذا قلنا إن المشروع في شرعنا أن يصلي ركعتين لا أن يسجد مرة واحدة. أما بالنسبة لنا نحن تالي القرآن، فإن السجدة سجدة تلاوة، ولهذا يسن للإنسان أن يسجد ولو كان في الصلاة، خلافا لمن قال إن سجدة الصعاد لا يسجد فيها في الصلاة، فإن هذا القول ضعيف. نعم. شلون؟ أبدا ما يسلم من الهوى إذا لم يراقب الله، لكن بعض الناس قد يسلم من الهوى لا تدينا ومراقبة لله، ولكن خوف من العار، مثل أن تكون القضية واضحة فيحكم بخلاف ما اتضح، فهذا ربما لا يهمه أن يكون ذلك خشية الله، ولكن خوف من العار الذي يصيب بين الناس. نعم. ها؟ كيف؟ يرون ايش؟ من علمنا ان الله غفر له فانه مغفور له، فهنا داود غفر الله له، فاذا غفر الله له فلا يحاسب على ذلك. نعم.
2: هل يشرع الانسان ان يمتنع عن القضاء حتى لا يفسد القضاء؟
0: لا، القضاء فرض كفاية، وإذا لم يوجد صالحا إلا هو تعين عليه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتخذ القضاء ولاية ودينا، ولاية ودينا. أما كونه ولاية فظاهر أنه يتولى أمور الناس ويحكم بينهم، وأما كونه دينا فلأن هذا فرض كفاية، لا بد للناس من القضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس فيقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا ويحصل له خير كثير. نعم.
1: كن بين الناس لا في هذه الآية من الفوائد إثبات كلام الله عز وجل وأنه بحرف وصوت، وذلك من قوله يا داود إنا جعلناك، فإن هذه الجملة مركبة من حروف، فإن هذه الجملة من حروف، ولا بد أن تكون بصوت لأنه مخاطب بها داود، ولا بد أن يكون المخاطب سامعا ولا سماع إلا بصوت، فيؤخذ منه الرد على الأشاعرة وغيرهم ممن قالوا إن الله سبحانه وتعالى يتكلم وأن كلامه هو المعنى النفس القائم بذاته الملازم له أزلا وأبدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمر أمر الله، هو الذي ينصب من شاء ويعدل من شاء،

ومنها أنه لا مانع من أن يقول القائل للسلطان ذوي السلطة العليا في الأرض أن يقول له إنه خليفة الله، ولا يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى أن يستخلف أحدا ليقوم عنه بتدبير الخلق، ولكنه خلفه أي جعله حاكما بين الناس بما شرع الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الحكم بين الناس بالحق، تقول فاحكم بين الناس بالحق. ويتفرع على هذه الفائدة أن منصب القضاء فرض كفاية كما قال ذلك أهل العلم، وإذا لم يوجد إلا الشخص المعين المؤهل فإنه يكون في حقه فرض عين. ومن فوائد هذه الآية أنه لا ينبغي للشخص إذا وكل إليه تولي القضاء أن يفر منه ما دام يعرف من نفسه الكفاءة، وذلك لأنه إذا فر منه وفر الثاني منه والثالث والرابع تعطل هذا المنصب العظيم الذي هو منصب الرسل. ولكن إذا أتى الإنسان هذا الشيء بدون سؤال فليستعن بالله فإن الله يعينه على هذا. تعال هنا يا هدى أكمل أول في الأول بارك الله فيك. نعم. ومن فوائد هذه الآية أنه يجب أن يحكم بين الناس بالحق، سواء كان ذلك في طريق الحكم أو في نفس الحكم. ففي طريق الحكم يجب أن يعدل بين الناس في كل شيء، حتى قال أهل العلم يجب أن يعدل بين الخصمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخولهما عليه، فلا يقدم أحدا في ذلك على أحد. تقدموا أنتم يا أهل، ما في مكان؟ أما في الحكم فأن يحكم بينهم بمقتضى الشريعة، وما تقتضيه الشريعة فهو العدل بلا شك. إذن بالحق يشمل الحكم وطريق الحكم، أما طريق الحكم فهو معاملة الخصمين بحيث تكون المعاملة بينهما على وجه العدل، وأما في الحكم فأن يحكم بما تقتضيه الشريعة، وما تقتضيه الشريعة فلا شك أنه هو الحق. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجوز للقاضي الحاكم بين الناس أن يحابي أحدا لقرابة أو صداقة أو غنى أو فقر أو جاه أو غير ذلك، لقوله بإيش؟ بالحق. ويؤيد هذا قوله ولا تتبع الهوى. ويستفاد من هذه الآية أنه في المقام الهام ينبغي أن يذكر الإثبات المطلوب، يعني ينبغي أن يذكر الإثبات المطلوب ويذكر النفي المكروه، وذلك من أجل إتمام الإثبات المطلوب. كأنه قال احكم بالحق حكما لا يدخله الهوى، وهذه الفائدة واضحة، يعني الشيء المهم إذا ذكرت الصفات المطلوبة فينبغي أيضا أن تذكر الصفات التي لا تطلب، من أجل أن تكون الصفات المطلوبة مجردة عن الصفات غير المطلوبة، لأن من الكمال إثبات الكمال ونفي ضده، من الكمال إثبات الكمال ونفي ضده.
فمثلا احكم بين الناس بالحق، هذا ايش؟ اثبات كمال. ولا تتبع الهوى، نفي ضده. وانما يؤتى بنفي الضد من اجل ان يتبين ان المطلوب ينبغي ان يكون مجردا عن كل ما ينافيه. ومن فوائد الايه الكريمه ان اتباع الهوى سبب للاضلال عن سبيل الله، لقوله فيضلك عن سبيل الله. ولكن هل الاضلال في نفس المخالفه، او ان المخالفه نفسها ضلال وتكون سببا لاضلال اخر؟ الجواب الثاني، فان الهوى يجلب للانسان الضلال كما انه هو نفسه ضلال. فاذا اتبعت الهوى في قضيه ما فانتظر اتباع الهوى في القضية التي تليها، لأن المعصية قبل أن يقع فيها الإنسان يجد نفسه تستوحش منها، تستوحش وتنفر، فإذا فعلها مرة هانت عليه، انكسر الحجاب. فإذا هانت عليه أول مرة هانت عليه المرة الثانية ثم الثالثة حتى تصبح وكأنها لا شيء. ولهذا يضرب العامة مثلا له فائدة، يقولون بكثرة الإمساس يقل الإحساس، يعني إذا أكثر الإنسان ممارسة الشيء قل إحساسه به. الحاصل أن اتباع الهوى، انتبه، ضلال بنفسه، كمل، وسبب للضلال. ووجه ذلك أن المعصية تنفر منها النفس، فإذا فعلتها مرة نعم هانت عليها، ثم الثانية تكون أهون، والثالثة أهون، والرابعة أهون، حتى تصبح المعصية وكأنها ليست بمعصية. ولهذا قال فيضلك عن سبيل الله. فتجد قاضيا مثلا لا يمكن أن يحكم بالحيف والجور، وتجده نافرا من ذلك، فإذا حكم مرة هان عليه، جاء المرة الثانية وهان عليه، الثالثة والرابعة وهكذا. فلهذا قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويمكن أن يقال إن هذا لا يختص بالحكم بين الناس، أي أن اتباع الهوى سبب للإضلال عن سبيل الله في كل شيء، حتى في غير الحكم، حتى في المعاصي الخاصة اللي في نفسك إذا اتبعت هواك فيها فاعلم أن هذا سبب للإضلال عن سبيل الله، فعليك أن تتوقع المعاصي فإنها كلها شر. ومن فوائد الآية الكريمة أن دين الله تعالى واحد لا يتشعب، لقوله عن سبيل الله فأفردها. ويدل لهذا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله واحدة، ولكن ما خالفها فهو المتشتت، هذا سببه الهوى، وهذا سببه خشية الناس، وهذا سببه كذا، وهذا سببه كذا، فتتفرق السبل. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء العظيم على شريعة الله، وذلك بإضافتها إلى الله، لأن كل ما أضيف إلى الله فإنه إذا كانت الإضافة خاصة يدل على، فإن الإضافة تدل على شرفه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الضالين عن سبيل الله متوعدون بهذا الوعيد، لهم عذاب شديد أي قوي. ويتفرع على هذه الفائدة
الحذر من الضلال عن سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أسباب الضلال عن سبيل الله نسيان يوم الحساب والغفلة عنه والانغماس في الدنيا حتى تنسي الإنسان ما خلق له وما هو مقبل عليه. ولهذا قال بما نسوا يوم الحساب، أي غفلوا عنه. ليس المراد النسيان الذهول الذي يعفى عنه، بل المراد نسيان الترك الذي هو الغفلة وعدم المبالاة به. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من الانغماس في الدنيا الذي يوجب نسيان يوم الحساب. ومن ثم حرم الشرع كل لهو يلهو به الإنسان، وقاله كل لهو يلهو به الإنسان فهو باطل إلا ما استثني، يعني باطل ليس فيه خير، ثم قد يكون محرما وقد يكون ضياعا للوقت بدون تحريم، لكن كل اللهو يصد عن سبيل الله وينسي يوم الحساب. ولذلك تجد أقل الناس إيمانا بيوم الحساب أكثرهم ممارسة للملاهي، لا يمكن أن يقع في قلبه تذكر ليوم الحساب إلا نادرا، إن وفق لسماع موعظة أو ما أشبه ذلك، وإلا فإنه غافل لاهي. ومن فوائد الآية الكريمة أو يتفرع على هذا أن يعرف الإنسان عداوة أعداء الله الذين أغرقون بالملاهي وأنواعها حتى صرفوا الشباب الإسلامي عما ينبغي أن يؤهل نفسه له، فأغرقوهم بالملاهي بأنواعها حتى صار الإنسان كأنما خلق لهذا اللهو، وصار رأس ماله وعقب ماله كله هو هذا اللهو، لا يتكلم إلا به، ومن فاز به ومن لم يفز فضاع الشباب بسبب هذا اللهو الذي انغمسوا فيه ونسوا يوم الحساب إلا من شاء الله. ومن فوائد هذه الآية إثبات الأسباب. من أين تؤخذ؟ من قوله بما نسوا يوم الحساب، لأن الباء هنا للسببية. ويتفرع على هذه الفائدة إثبات حكمة الله عز وجل، وأنه تعالى لا يفعل شيئا إلا لسبب يقتضيه، لا يفعل شيئا إلا لسبب يقتضيه. حتى إن بعض أهل العلم قال إن كون الله عز وجل خلق السماوات في 6 أيام دون أن يخلق خلق السماوات والأرض في 6 أيام دون أن يخلقها بلحظة من أجل ترتب هذا الخلق بعضه على بعض حتى تكون الأسباب فاعلة فعلها فتنتج الشيء شيئا فشيئا حتى يتم. وهذا ليس ببعيد ما دمنا نؤمن بأن الله تعالى حكيم، وأن كل شيء فإنه يكون بسبب، فلا يستبعد أن يكون بقاء خلق السماوات والأرض ممتدا إلى 6 أيام هو من أجل هذا، من أجل أن يتركب الخلق بعضه على بعض وينبني بعضه على بعض حتى يكون مطابقا للحكمة. وإلا فنحن نعلم علم اليقين أنه لو شاء الله لقال كن فيكون بلحظة، لكن الله عز وجل حكيم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحساب في الآخرة لقوله تعالى بما نسوا يوم الحساب. وكيف هذا الحساب؟ الحساب يختلف، حساب المؤمن أن يخلو الله به من غير أن يطلع عليه أحد فيقرره بذنوبه، يقرر بذنوبه، يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، حتى إذا رأى أنه هلك
قال الله له: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا حساب المؤمن، وهذا حساب يسير. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وما أيسره أن يخلو بك الله عز وجل وحدك، ليس عندكم أحد، ويكلمك ليس بينكما ترجمان، ويقول: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الحمد لله، نعمة. أما الكافر فليس كذلك. الكافر ينادى عليه على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله، ألا لعنة الله على الظالمين. يخزون ويفضحون، كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فهم يخزون بها أعمالهم ويفضحون بها. ثم قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أي عبثا، ذلك أي خلق ما ذكر لا لشيء، ظن الذين كفروا من أهل مكة، فويل واد للذين كفروا من النار. يقول الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. خلقنا أي أوجدنا، فالخلق بمعنى الإيجاد، لكنه إيجاد عن تقدير، إيجاد عن تقدير، لأن الإيجاد قد لا يكون عن تقدير ولا عن ترتيب، ولكن الخلق لا بد أن يكون عن تقدير وترتيب. يقول: وما خلقنا السماء والأرض. السماء المراد بها الجنس، فيشمل جميع السماوات، وكذلك الأرض. وقوله وما بينهما معطوف على السماء، أي ما خلقنا ما بينهما، والذي بين السماء والأرض من المخلوقات مخلوقات عظيمة، بعضها معلوم لنا وبعضها مجهول لنا، لا لم نعلمه حتى الآن، لكننا يغلب على الظن أنها مخلوقات عظيمة، لأن الله تعالى جعلها قسيمة لخلق السماء والأرض، وقسيم الشيء لا بد أن يكون مقاربا له أو مساويا له. وقوله باطلا هذا محط النفي، ولهذا نقول: لا يجوز الوقوف على قولك وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما، لأنك لو وقفت لأدى ذلك إلى أن يكون

وما بينهما لاعبين. فالباطل هنا بمعنى اللغو الذي لا فائدة فيه، فالله ما خلق السماء والأرض باطلا، لو خلقها باطلا لكان ذلك في غاية السفه أن تخلق هذه المخلوقات العظيمة بما فيها وهي لا لشيء، بل لعب وله باطلا. قال المؤلف أي عبثا، ذلك أي اعتقاد أن خلق السماء والأرض باطلا ظن الذين كفروا، يعني هذا ظن الكافرين الذين يظنون أن خلق السماوات والأرض لمجرد اللغو واللعب ولا يترتب على ذلك شيء. ومن هذا قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومن ذلك أيضا ما يظنه بعض الناس أن المقصود من خلق السماوات والأرض وجود هذه الخليقة ثم فناؤها إلى غير رجعة. فنقول من ظن ذلك أي أن الله خلقها عبثا ولعبا فهو كافر، ولهذا قال ذلك ظن الذين كفروا، هم الذين يظنون أن خلق السماء والأرض كان باطلا. وقول المؤلف من أهل مكة فيه نظر، لأنه قصر للدليل على بعض أفراده، والصواب أنه عام لأهل مكة وغيرهم. فالذين كفروا لا يظنون بالله إلا ظن السوء، فيظنون أن أفعاله عبث وباطل وليست لحكمة. ظن الذين كفروا، قال الله تعالى فويل للذين كفروا من النار، قال المؤلف وادي، ويل وادي، وادي في أي مكان؟ في جهنم. ولكن هذا ليس بصحيح بالنسبة للآية هذه، بل كلمة ويل كلمة وعيد، وعيد بأمر شديد، لأن قيل ويل له من النار فهو يتوعد بها، كما تقول ويل لك من فلان، هل معناه ويل لك من فلان يعني واد في فلان؟ لا، بل هي كلمة وعيد على أمر شديد. فقوله فويل أي وعيد شديد للذين كفروا من النار، يعني ما أعظم ويلهم من نار جهنم والعياذ بالله. وقوله للذين كفروا خبر ويل، وقوله من النار بيان لويل، يعني هذا الشيء العظيم يكون للذين كفروا من النار. ثم قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أم هنا متصلة أم منقطعة؟ منقطعة، لأنه لم يذكر لها معادل أو لم يذكر فيها معادل، فهي إذن بمعنى بل والهمزة، يعني بل أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا الاستفهام المقصود به النفي والإنكار، يعني لا يمكن أبدا أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. إذن أم هنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام، والمراد بالاستفهام النفي والإنكار. طيب والإضراب هنا انتقالي أو إبطالي؟ انتقالي. نعم، أم نجعل أي نصير، فهي تنصب مفعولين، الأول الذين آمنوا والثاني كالمفسدين في الأرض.
يعني لا يمكن.

0: أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. وقولها الذين آمنوا آمن يعني صدقوا بما يجب التصديق به على وجه القبول والإذعان، يعني تصديقا مستلزما للقبول والإذعان. وقوله وعمل الصالحات أي عمل الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات هي التي اجتمع فيها شيئان: أولهما الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لشريعة الله، المتابعة لشريعة الله. فمن عمل عملا موافقا للشريعة في ظاهره لكنه يرائي فيه فعمله ليس بصالح، ما الذي اختلف فيها بندر؟ الإخلاص لله. والذي عمل عملا مخلصا فيه لله يريد به وجه الله لكنه على غير الشريعة، هل هو صحيح أو لا؟ ليش؟ عدم الموافقة لشريعة الله. طيب، إذن لا بد من أن يكون مخلصا لله موافقا لشريعة الله. وقوله كالمفسدين في الأرض، كالمفسدين، إذا كان قال إذا قال الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين، فالمفسد هو مقابل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيكون المراد بالمفسدين في الأرض الكفار الذين يعملون السيئات. فكل كافر فهو مفسد في الأرض في مقابل إيش؟ الذين آمنوا. وكل عاص فهو مفسد في الأرض في مقابل وعملوا الصالحات. فالشيء يعرف بمقابله، فإذا كان الله قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين، علمنا أن المفسد هو من قابل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني من كان ضدهم. فالكفار مفسدون في الأرض، وأهل المعاصي مفسدون في الأرض. ولهذا فسر أهل العلم قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فسروا ذلك بالمعاصي، قالوا لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي. وهذا التفسير صحيح، يشهد له قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طيب، هدم البيوت هل هو فساد في الأرض؟ لا، ليس بفساد، لا تنفي ولا تثبت. إن هدمها الإنسان ظلما وعدوانا فهو فساد في الأرض، لأنه معصية، لا يجوز الإنسان أن يعتدي على بيت أخيه فيهدمه. وإن هدمها لإصلاحها فهذا ليس فسادا في الأرض. طيب، يقول أم نجعل المتقين كالفجار، هذه أيضا بمعنى بل وهمزة الاستفهام الذي يراد به الإنكار والنفي. أم نجعل المتقين أي نصير المتقين كالفجار، يعني لا، لا يمكن أن نجعل المتقي كالفاجر. نعم، المتقي من؟ المتقي من اتخذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا المتقي. وهذا أجمع ما قيل في تعريف المتقي، أنه إيش؟ من اتخذ هداية الله، نمشي في هداية، اتخذ إيش؟ كيف نسى؟ أمداك تنسى؟ الظاهر انك ما حطيت بالك، انك سرحت شوي، يعني طلع الفكر صح. المتقي من اتخذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا المتقي. طيب، كالفجار، من الفجار؟ خلاف المتقين، خلاف المتقين يعني الذين فجروا وخرجوا عن طاعة الله إلى معصيته. هنا قابل المتقي بالفاجر، وفي سورة المطففين قابل الفاجر بالبر فقال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ثم قال كلا إن كتاب أبرار لفي عليين. ومن هنا أخذ أن التقوى والبر إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، يعني أن البر كلمة إن ذكرت وحدها فهي شاملة للتقوى، والتقوى إن ذكرت وحدها فهي شاملة للبر، وإن جمعتا جميعا فقيل البر والتقوى صار البر فعل الطاعة والتقوى اجتناب المعصية. فقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى يعني على فعل الطاعات وترك المعاصي. نعم. نعم نعم نعم نقول هذا ورع في في في غير محله، هذا ورع في غير محله، او لعلهم يجدون او لعلهم يجدون في القوم من هو خير منهم. والرسول قال قاضي يعني في النار وقاضي في الجنه، لماذا لا تاخذ بالقضاء، تاخذ القضاء وتكون من القسم الثالث؟ فالورع الذي ورد عن بعض السلف هذا في غير محله، إلا إذا كانوا يجدون أن في القوم من هو خير منهم فيكون هذا في محله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ليش السكنة الراء؟ الراء ساكنة؟
1: لا يتذكر.
0: يتذكر. نعم نعم.
2: وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذَا

0: بس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في آخر ما شرحناه وأخذنا فوائده على قوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أخذنا فوائدها. قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. من فوائد هذه الآية إثبات خلق السماء والأرض وأنها حادثة بعد العدم، وليس في الكون شيء يكون أزليا أبديا أبدا، فالسماوات ليست أزلية بل هي مبتدأة وسوف تفنى، وكذلك كل شيء سوف يفنى إلا ما مستثنى الله عز وجل وخلقه للبقاء، مثل الأرواح فإنها خلقت للبقاء، وكذلك ما في الجنة من النعيم والولدان والحور وما أشبهها. فما دل الكتاب والسنة على بقائه وأبديته فهو باق أبدي، ولكن كل شيء لا يمكن أن يكون أزليا أي ليس له أول إلا الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذي خلقها هو الله لقوله: وما خلقنا السماء والأرض، وهذا كقوله تعالى: أم خلقوا السماوات والأرض، يتحداهم هل هم الذين خلقوا السماوات والأرض. ومن فوائدها أن الله تعالى خلقها لحكمة عظيمة ليس فيها سفه لقوله: باطلا، فإننا في خلقها باطلا يستلزم أنها خلقت لحكمة عظيمة بالغة، وهو كذلك. وهذا فرد من أفراد مخلوقات الله عز وجل، فإن الله تعالى لم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع شيئا عبثا، بل كل ما خلقه وشرعه ودبره فهو لحكمة عظيمة، أحيانا نعرفها وأحيانا لا نعرفها. ومن فوائد هذه الآية إثبات الحكمة في أفعال الله لقوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، إذ لو انتفت الحكمة لأمكن أن تخلق السماء والأرض باطلا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يظن أحد أن الله خلق ذلك باطلا إلا الكافر لقوله: ذلك ظن الذين كفروا. ومن فوائدها أن من ظن ذلك فهو كافر، والفرق بين الفائدتين أن الفائدة الأولى يكون الكفر سابقا على هذا الظن فيكون الكفر سببا لهذا الظن، وأما الفائدة الثانية فهي أن هذا الظن سابق على الكفر فيكون هذا الظن سببا للكفر. واضح يا هداية الله؟ طيب، إذن لا يظن أحد أن الله خلق السماء والأرض باطلا إلا كفار. إذا ظن أحد أن الله خلق ذلك باطلا صار كافرا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الوعيد للكفار في قوله: فويل للذين كفروا من النار، وأنهم سيدخلون النار وهم أيضا مخلدون فيها أبدا، كما ذكر الله ذلك في 3 آيات من كتاب الله في سورة النساء في قوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبعد هذه الآيات الثلاث لا ينبغي أن يلحقنا شك في أبدية النار، وإن قاله من قاله من الناس، لأن هذا كلام الله وهو خبر، والخبر لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن يلحقه النسخ. الخبر في كتاب الله لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن يلحقه النسخ. فلا عبرة بقول من قال إن النار لا تؤبد، بل قوله مرفوض باطل مردود بدلالة القرآن الصريحة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من جملة الحكم، من فوائد الآيات كلها، أن من جملة الحكم التي هي من صفات الله عز وجل أنه لا يمكن أن يجعل المؤمن العامل للصالحات كالمفسد في الأرض، لأن ذلك ينافي الحكمة منافاة بالغة. لا يستوي المؤمنون والكافرون كما لا يستوي الأعمى والبصير. قال الله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ ومن فوائد الآية الكريمة: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن الإيمان والعمل الصالح سبب لصلاح الأرض، وهذا يؤيده آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن فوائدها أيضا أن المعاصي سبب للفساد في الأرض، لأنه قابل هذا بالإيمان والعمل الصالح. ويشهد لهذا قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فكل فساد يحدث في الأرض من جدب وفقر ومرض وفساد ثمار وغير ذلك، فإنه بسبب المعاصي بما كسبت أيدي الناس. ومن فوائدها أيضا أن الله لا يمكن أن يجعل المتقين كالفجار في مآلهم، فالمتقي في جنات النعيم والفجار في عذاب الجحيم. أم نجعل المتقين كالفجار، يعني لا يمكن أن نجعل المتقي كالفاجر في مآله، لأن المتقي مآله الجنة والفاجر مآله النار. ثم نبدأ بشرح المؤلف. قال: نزل، يعني قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره، لما قال كفار مكة للمؤمنين: إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطون. وهذا قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، لكن إن كان صحيحا فهو كقول اليهود: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فكل أحد يدعي أنه على الحق، كل أحد يدعي أن الثواب له وأن الآخرة له، ولكن الشأن كل الشأن بمن شهد الله له في ذلك. يقول: وأم بمعنى همزة الإنكار. أم يعني قوله، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين، بمعنى همزة الاستفهام الإنكار، لكن يقدر قبلها بل، لأن أم هذه تفيد الإضراب. ثم قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. قال المؤلف: خبر مبتدأ محذوف، أي هذا كتاب، والمشار إليه القرآن الكريم، وكتاب بمعنى مكتوب. ووصف القرآن بأنه كتاب لعدة أوجه. أولا أنه كتاب، أنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ثانيا أنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة كما قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ثالثا أنه يكتب في المصاحف، يكتب في المصاحف كما هو معروف. وربما يدعي مدع أنه بمعنى مفروض، فعال بمعنى مفعول، أي مفروض على الأمة الإيمان به والعمل به، فيكون هذا معنى رابع لكلمة مكتوب. وقوله أنزلناه إليك، أنزله الله على محمد، إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإنزاله إلى محمد من الله يدل على أنه كلام الله. وجه ذلك أن هذا الكتاب كلام، والكلام لا بد له من متكلم، فإذا كان الله هو الذي أنزله لازم أن يكون هو المتكلم به، فيكون في هذا إثبات أن القرآن كلام الله. وفي قوله أنزلناه إليك، وأحيانا يأتي التعبير بأنزلناه عليك، والجمع بينهما أن إلى تفيد الغاية، أي أن غاية هذا الإنزال إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى تفيد الاستعلاء، على تفيد الاستعلاء، وذلك لأن هذا القرآن جاء من عل، أي من فوق، من الله عز وجل. ثم إن في على إفادة التحمل، التحمل للشيء. أنزله عليك يعني لتتحمله وتقوم به. فالفرق إذن من وجهين. الوجه الأول أن إلى تفيد الغاية، أي أن غاية الإنزال إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا تعده إلى غيره ولا نبي بعده. والثاني، وأما على فتفيد الاستعلاء، أي أنه نزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من فوق. وتفيد أيضا التحمل، التحمل، لأنه نزل عليك كأنه فوقه، والشيء الذي فوقك لا بد أن تتحمله. ويؤيد هذا قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقوله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، ما يدل على ثقله. وهو كذلك قال أنزلناه إليك مبارك، مبارك صفة لكتاب. وأنزلناه أيضا الجملة صفة لكتاب، هذا بناء على إعراب المؤلف أن كتاب خبر مبتدا محذوف. ويجوز أن يقول أن يكون كتاب مبتدا ومبارك خبره، وجملة أنزلناه صفة لكتاب. وسوغ الابتداء به وهو نكرة وصفه بجملة أنزلناه. مبارك، مبارك بماذا؟ بركة القرآن من عدة أوجه. الوجه الأول في الثواب الحاصل بتلاوته، في الثواب الحاصل بتلاوته، فإن من قرأ حرفا منه فله بكل حرف، فله بكل حرف 10 حسنات، وهذه بركة عظيمة. وثانيا مبارك من حيث الأثر، المترتب على تلاوته سواء كان عاما أم خاصا. فالخاص ما يحصل للإنسان من تلاوة القرآن، ما يحصل للإنسان بتلاوة القرآن من إشراح الصدر ونور القلب وطمأنينته كما هو مجرب لمن قرأ القرآن بتدبر. وأما العام فإن الله تعالى فتح بهذا القرآن مشارق الأرض ومغاربها، فإن المسلمين لما كانوا متمسكين بهذا الكتاب سادوا العالم كله، ولا شك أن هذا من البركة بهذا القرآن. ثالثا، ما يحصل بهذا القرآن من اجتماع الكلمة وحفظ اللغة الأصيلة للقوم الذين نزل بلغتهم، فإن من المعلوم أن الناس إذا كانوا على لغة واحدة صاروا إلى الاجتماع أقرب، وإذا تفرقت لغاتهم صاروا إلى التفرق أقرب، لأن إذا اتفقت لغاتهم استطاعوا أن يتفاهموا فيما بينهم وأن يعرف بعضهم ما عند بعض، وإذا اختلفت اللغات لم تحصل هذه الفائدة. فهذا من بركة القرآن الكريم، وله أوجه أخرى ربما لا نستطيع أن نستوعبها في هذا المكان، لكنها ظاهرة لمن تأملها. وقوله ليدبروا آياته، هذه متعلقة بأنزلناه، يعني أنزلناه ليدبروا آياته. والتدبر معناه تكرار اللفظ على القلب دبرا بعد دبر حتى يتضح المعنى، يعني هو عبارة عن التأمل في معاني القرآن وترديد هذا التأمل حتى يتضح ما فيه من المعنى. وأصل هذه الكلمة ليتدبروا، أصله ليتدبروا، فأدغمت التاء في الدال، ليتدبروا، إذا أدغمنا التاء بالدال جعلنا التاء دالا فصارت ليتدبروا آياته. وقول آياته جمع آية، والآية هي ما تنتهي بفاصلة، ما تنتهي بفاصلة. ومن حفظ الله لهذا القرآن أن آياته محفوظة مرقمة أو محجوز بعضها عن بعض إلى يومنا هذا. والآيات هي العلامات، علامات على أي شيء؟ علامات على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، بما تحويه من اللفظ والمعنى. ولهذا كانت الآية الواحدة معجزة للبشر، بل معجزة للخلق كلهم، لأنها آية من آيات الله. قال ينظروا في معانيها فيؤمنوا، هذه حكمة من حكم إنزال القرآن، أن يتدبر الإنسان في الآيات. الثاني قال وليتذكر يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول، هذه فائدة ثانية، لكن جعل التذكر بعد التدبر، لأنه لا يمكن أن يتعظ الإنسان بالشيء إلا إذا عرف المعنى الذي يتضمنه، فتدبر أولا ثم تذكر ثانيا. فأولا أن يقرأ الإنسان القرآن، المرحلة الثانية أن يتدبره لفهم معانيه، المرحلة الثالثة أن يتعظ به. والاتعاظ بالقرآن هو التأثر به، التأثر من في التأثر في القلب والتأثر في الجوارح. فالتأثر بالقلب إخلاص العبد لله وإنابته إليه وتوكله عليه وما أشبه ذلك من أعمال القلوب، وبالجوارح القيام بطاعة الله بالجوارح الظاهرة مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك. إذن الفائدة من إنزال هذا القرآن المبارك تتركز على شيئين، هما التدبر والاتعاظ. وليتذكر أولو الألباب، أولو بمعنى أصحاب، وهي ملحقة بجمع المذكر السالم لأنه ليس لها مفرد من لفظها بل لها مفرد من معناها، مفرد من معناها. إذا قلنا معناها أصحاب صار مفردها من المعنى صاحب، فأولو جمع صاحب باعتبار المعنى، ولهذا نقول إنها ملحقة بجمع المذكر السالم لأنه لا مفرد لها، وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء المفرد. فإذا لم يكن له مفرد لم يكن جمعا فيلحق به. وقوله أولو الألباب يعني أصحاب العقول، لأن صاحب العقل هو الذي يتعظ، أما من لا عقل له فإنه لا ينتفع بذلك. طيب، والعقول هنا، العقول هي عقول الرشد وليست عقول الإدراك، لأن العقل عقلان، عقل إدراك وعقل رشد. فعقل الإدراك هو ما يتعلق به التكليف، وعقل الرشد ما يكون بحسن التصرف، ما يكون بحسن التصرف. فالكفار مثلا لهم عقول، لكن عقول إيش؟ عقول إدراك، لأن هذا هو الذي يتعلق بالتكليف. وليس لهم عقول، يعني ليس لهم عقول رشد، لأنهم لم يحسنوا التصرف. وكل من لا يحسن التصرف فإنه يصح أن ينفى عنه العقل. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ونحن فيما بيننا إذا وجدنا شخصا يسيء التصرف قلنا هذا غير عاقل، وإن كان عاقلا من حيث الإدراك لكنه ليس عاقلا من حيث التصرف. والعقل الذي يمدح هو عقل الرشد، أما عقل الإدراك فهذا يحصل لكل أحد حتى للكفار والفجار. وقول الباب، الباب جمع لب، ولب كل شيء، لب كل شيء المقصود منه، هذا لب الشيء والمقصود منه. فالحبة مثلا لبها ما كان بداخلها، المخ الذي في داخلها هو اللب، وما فوق فهو قشور. البيضة الذي في داخلها هو اللب، وما فوقه قشور. قال: ووهبنا لداود سليمان، وهبنا أعطينا، ووصف الله ذلك بأنه هبة لأنه محض فضل منه لا يحتاج منا إلى شيء. قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. إذن وهبنا لداود يعني أعطيناه هبة فضلا منا وتبرعا بلا قيمة. وقول سليمان لم ينون، لماذا؟ ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون. لا، سليمان هو عاجم، السلامة موجودة في اللغة العربية. داود ممنوع من الصرف للعالمية والعشمة كذا. نعم العبد، قال المؤلف سليمان ابنه، ابنه، من أين عرف المؤلف أنه ابنه؟ ألا يجوز أن يكون المراد وهبنا لداود سليمان يعني خادمه؟ فالجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الأولاد هبة في قوله يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال نعم العبد أي سليمان، والجملة إنشاء للمدح والثناء، يعني أنه يؤتى بها للمدح والثناء، وعلى نقيضها بئس، فإنها كلمة لإنشاء الذم. وقوله نعم العبد، المعروف أن نعم وبئس تحتاج إلى فاعل ومخصوص بالمدح في نعمة والذم في بئس. قال المؤلف سليمان ابنه، ابنه، من أين عرف المؤلف أنه ابنه؟ ألا يجوز أن يكون المراد وهبنا لداود سليمان يعني خادمه؟ فالجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الأولاد هبة في قوله يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال نعم العبد أي سليمان، والجملة إنشاء للمدح والثناء، يعني أنه يؤتى بها للمدح والثناء، وعلى نقيضها بئس، فإنها كلمة لإنشاء الذم. وقوله نعم العبد، المعروف أن نعم وبئس تحتاج إلى فاعل ومخصوص بالمدح في نعمة والذم في بئس. فأين نعم العبد؟ العبد معنا موجود وهو الفاعل، النعمة في الماضي والعبد فاعل، لكن أين المخصوص؟ المخصوص إما الضمير المستتر، ولا نقول مستتر أيضا، ضمير محذوف، ضمير محذوف، لأنه لا يمكن أن نقول مستتر والفاعل اسم ظاهر العبد، لكن نقول إنه محذوف تقديره هو أو تقديره سليمان، يعني إما أن نقدره اسما ظاهرا أو ضميرا. نعم العبد إنه أواب، إنه هذا سبب هذا الثناء من الله عز وجل على سليمان، إنه أي سليمان أواب أي رجاع إلى الله عز وجل، سواء كان ذلك بترجيع الصوت بالذكر أو بالرجوع إلى طاعة الله عز وجل. والظاهر أن الآية الشاملة للمعنيين، أنه أواب رجاع إلى طاعة الله، وأواب رجاع بالتسبيح أي يرجع الصوت به ويردده. يقول هنا المؤلف رجاع في التسبيح والذكر في جميع الأوقات، ولكن الصحيح أنه أعم مما قال المؤلف، أنه رجاع بالتسبيح والذكر، وكذلك رجاع لله بالتوبة والطاعة. قال إذ عرض عليه بالعشي، إذ عرض عليه، عرض من العارض؟ أبهمه للتفخيم، أبهمه للتفخيم، لأن الفعل هنا مبني لإيش؟ للمجهول، لما لم يسمى فاعل، للتفخيم، يعني كأنه يوحي بأن له جنودا كثيرة يعرضون عليه ما يعرضون. وقوله بالعشي هو ما بعد الزوال إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وقوله بالعشي الباء هنا للظرفية أي فيه، لكن الغالب أن الباء إذا جاءت في مكان في الغالب أنها تكون مستوعبة لجميع الوقت، كأن العشية كله صار مستوعبا بهذا العرض لكثرة الخيول التي تعرض عليه. بالعشي الصافنات، ما الذي رفعها؟ ها؟ نافع الوين؟ نافع العرض؟ إيه نعم. نعم. طيب، إذا قال قائل الصافنات جمع والفعل مذكر عرض، وهذه جمع ذات حر يعني جمع مؤنث حقيقي، وابن مالك يقول في التاء وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حر، فما رأيكم؟ نقول إنما لم يجب التأنيث لوجود الفاصل، وهو قوله عليه الصافنات. قال المؤلف الخيل جمع صافنة، وهي القائمة على ثلاث مش بعده، وإقامة الأخرى على طرف الحافر، وهو من صفنا يصفن صفونا. الصافنات هي الخيل، تقوم على ثلاثة أرجل وترفع الرابعة قليلا بحيث يكون طرف الحافر على الأرض، وهذا يدل على قوتها، وهو أيضا من ناحية الجمال أجمل عند رؤيتها، فإنك لو تصورت الخيل مصفوفة صافنة لكان لها أبهة وتشعر بشيء من العظمة من هذا المشهد الذي تشاهده. قال الجياد، ها انت ما سمعت اللي. اي حسن
0: صافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخيل عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء.
1: تعالوا هنا شوف، ما في أحد هذا المكان، واخره هذا أيضا. كم يا هنا يا أخ، قم يا نظم. نعم.
0: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفنا أظن في الفوائد. نعم. قال الله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ كملنا فوائدها. طيب طيب ذكرنا الحكمة أنه لو كان كذلك لانتفت حكمة الله. وأنه اقرأ عنه فوائد عندك مالك الفوائد؟ ها؟ لا لا الفوائد ها؟ بس إلى هذا؟ إيه اقرأ اللي بعدها.
2: الذي بعدها أنه لا يظن ذلك الظن إلا الكافر، والذي بعدها أن من ظن ذلك فهو الكافر. وفرق بينهما ذاك الفرق بين هذين الفائدتين.
1: نعم.
2: الفائدة التي بعدها إثبات بعيد الكفار قول الفويلة.
1: نعم.
2: فهم مخلدون فيها أبدا كما في ثلاثة مواضع في سورة النساء والأحزاب والجن.
1: نعم.
2: ثم الفائدة التي بعدها أن من جملة الحكم التي هي من صفات الله أنه لا يمكن أن يجعل المؤمن كفاسد لأن ذلك ينافي الحكم. والتي بعدها أن الإيمان والعمل الصالح سبب
1: أنه لا يجعل إيش المؤمن
2: كالفاسد
1: الفاسد
2: كالمفسد
1: كالمفسد.
2: والتي بعدها أن الإيمان والعمل الصالح سبب لصلاح الأرض. والتي بعدها أن المعاصي سبب لفساد في الأرض. والأخيرة أن الله لا يمكن أن يجعل المتقين كالفجار.
1: نعم بس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، كيف نعرب كتاب؟ وهذا رأي من؟ نعم طيب على هذا التقدير كيف صح الابتداء بكتاب وهو نكرة؟ لأنه وصفت ب لا مبارك والخبر في أنزلناه إليك. طيب أذكر ثلاثة جوانب من بركة القرآن.
3: من بركة القرآن أولا أنه يحصل فيه الثواب،
1: كثرة الثواب قارئه. أسبروا كيف كثر ذكرها؟
3: كثرة الثواب.
1: نعم.
3: النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألفان ميم حرف ولا
1: ألفان. أسبر ما أتيت بالشاهد.
3: نعم
1: لم تأتي بالشاهد.
3: ما ترتب على تلاوتي من
1: الثواب. يقول ما الدليل وما هذا الثواب الذي ترتب؟ ما هو الثواب الذي يترتب؟
3: الذي يترتب على تلاوة
1: القرآن. نعم
4: في
1: تلاوتي
4: كل من قرأ حرفا منه فله 10 حسنات.
1: تمام. أحسن. طيب. كمل.
3: أيضا ما يحصل لقراءته من أثر عام أو خاص، وذلك من نور القلب وانشراح الصدر.
1: نعم. تمام. هذا خاص ولا عام؟
3: هذا خاص.
1: نعم. والعام؟
3: العام ما يحصل به من اجتماع الكلمة وجمع الصف ولم الشعر.
1: نعم. هذا اثنين. تخلي العام والخاص. نعم.
4: الخاص هو الذي ذكره والعام هو ما اتصل به المسلمين في هذا القرآن. هل حصل لهم؟
1: ذكره.
4: هذا العام وجعله الثالث. وأما الثالث فهو اجتماع الكلمات واتحاد الصف.
1: ماشي. كيف؟ ها؟
4: كلام نفس.
1: طيب. احنا ما ذكرنا ان المسلمين فتحوا به مشارق الارض ومغاربها.
3: نعم
1: إيه؟ هذا عام. وكذلك اجتماع الكلمه لان اللغه واحده، واذا اجتمعت اللغه اتفقت اللغه اجتمع الناس، وبتفرق اللغه يحصل التفرق. فهذا غير هذا. فلان عندنا الاثر الخاص ما يحصل من نور القلب وانشراح الصدر والطمانينه وما الى ذلك. العام اجتماع المسلمين عليه لأنهم يكونوا بلغة واحدة، توحيد اللغة. ولهذا كثير من الفرس تعلموا اللغة من أجل أن يفهموا هذا القرآن. والثالث آثاره الحميدة في الفتوحات، فتحات في مشارق الأرض ومغاربها. طيب قوله تعالى ليدبروا آياته، اللام أحمد التعليل، وما معنى التدبر؟ على إيش؟ على إيش؟ طيب قوله وليتذكر معناها يتعظ به فيقوم بالعمل، ها كذا
2: يتذكر يتعلم يعني ويتعظ ثم
1: ايش معنى يتعظ؟ يتذكر يتعظ يعني ليعمل به، لأن العمل لا يكون إلا بعد فهم المعنى الحاصل بالتدبر. طيب ما معنى قوله أولو الألباب؟ أولو العقول، أحسنت. ما المراد بالعقول هنا؟ هل هي عقول الإدراك؟ ها؟ عقول الرشد. تمام، أحسنت، بارك الله فيك. من فوائد هذه الآية أن هذا القرآن كلام الله، لأن الله أضافه لنفسه في قوله أنزلناه، والقرآن كلام كما نعلم، وإذا أضيف الكلام إلى أحد لازم أن يكون صفة له، لأن الكلام معنى لا يقوم إلا بغيره. ومن فوائدها إثبات علو الله عز وجل لقوله أنزلناه، والإنزال لا يكون إلا من العلو، وقد قررنا هذا كثيرا في عدة مجالس، أي قررنا علو الله بذاته فوق خلقه، وبينا أنه ثابت بجميع أنواع الأدلة السمعية اللي هي الكتاب والسنة والإجماع، والرابع العقل، والخامس الفطرة. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن كتاب أي مكتوب، وقد بينا أنه مكتوب في ثلاثة مواضع: اللوح المحفوظ، والكتب التي بأيدي الملائكة، والكتب التي بأيدي الإنسان. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أنزلناه إليك. ومن فوائدها فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان أهلا لأن ينزل عليه القرآن، والقرآن لا ينزل إلا على من هو أهل لإنزاله، لجمعه صفات الكمال البشرية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم مبارك حسب الوجوه التي ذكرناها. ومن فوائدها الحث على العناية به والتزامه، لأنه إذا كان مباركا فإن كل أحد من البشر يريد أن ينال بركة هذا الشيء المبارك. ومن فوائد هذه الآية أنه يستشفى به، أن القرآن يستشفى به، كما دلت على ذلك آيات أخرى. يستشفى به من أمراض القلوب ومن أمراض الأبدان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن فمن بركة القرآن أنه إيش؟ يستشفى به في أمراض القلوب وفي أمراض الأبدان. الاستشفاء به في أمراض الأبدان يقع على وجوه متنوعة، منها أن يقرأ على المريض به، أن يقرأ على المريض به كقراءة الفاتحة على المريض فإنها مفيدة جداً، ومنها أن يكتب في إناء ويصب عليه الماء ويدار الماء عليه حتى يتغير في هذه الكتابة ثم يشرب، وهذا مجرب. ومنها على رأي بعض العلماء من السلف والخلف أن يعلق بصفة تميمة، بصفة تميمة يعني يكتب في جلد أو شبهه ثم يعلق على المريض، فإن هذا قد اختلف فيه السلف فرخص فيه بعضهم ومنعه بعضهم، فمن رخص فيه استدل بعموم الأدلة الدالة على أن القرآن فيه الشفاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أعظم الحكم في إنزال القرآن تدبر القرآن، لقوله ليدبروا آياته. ومن فوائدها حث الإنسان على تدبر القرآن وأن لا يقرأه قراءة لفظية فقط، فإن الله تعالى قد ذم هؤلاء الجنس من الناس، أعني الذين يقرؤونه قراءة لفظية، فقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أمانية يعني قراءة لفظية فقط، فوصفهم الله بأنهم أميون لأنهم لم ينتفعوا بالقرآن، إذ لا يمكن الانتفاع بالقرآن إلا بفهم معانيه، فإذا لم يفهم معانيه صار العربي والأعجمي على حد سواء. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن تدبر القرآن فرض، لأن العمل بالقرآن فرض، ولا يتم العمل إلا بالتدبر، وما لا يتم الفرض إلا

ومن فوائد هذه الآية أن القرآن الكريم كله آيات دالة على المتكلم به سبحانه وتعالى، ولهذا قال ليتدبروا آياته ولم يقل آية منها أو عشر آيات، كل الآيات. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن من أعظم ما نزل القرآن من أجله التذكر، التذكر لقوله وليتذكر. ومن فوائدها أن القرآن الكريم نزل موعظة للناس، كما قال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. فالقرآن نزل ليؤثر، ما نزل ليتبرك الإنسان بقراءته أو ينال الأجر بقراءته، هذا سهل، لكن لا بد أن يؤثر تذكرا وموعظة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتذكر بالقرآن إلا أصحاب العقول لقوله وليتذكر أولو الألباب. ومن فوائدها أن من تذكر بالقرآن فهو صاحب العقل، ومن لم يتذكر فليس له عقل كذا. وجه ذلك أن الله جعل التذكر لمن اتصفوا بمن؟ بالعقول. ومن فوائدها أن لب الإنسان وروحه هو العقل، عقل الرشد، لأن الله سمى هذه العقول سماها ألبابا جمع لب، كأسباب جمع سبب. ثم قال الله تعالى في قصة سليمان بن داود ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. إلى هنا تم تفسيره. قال جمع جواد وهو السابق، المعنى أنها إذا استوقفت سكنت، وإن ركضت سبقت، يعني أن هذه الخيل التي عرضت عليه موصوفة بهذين الوصفين، أنها من الصوافن وأنها من الجياد، فهي إذا وقفت وقفت على أحسن هيئة وهو الصفون، وإذا مشت مشت على أكمل هيئة وهو الجود، جيدة في السبق وتحمل المشاق ولو طال السير. وهذا غاية ما يكون من جمال الخيل، غاية ما يكون من جمال الخيل هو هكذا، أن تكون هيئتها حين الوقوف مما يسر النفس، وأن يكون فعلها وأداؤها حين السير مما ينفع لكونها من ذوات الجود. وقول المؤلف وكانت ألف فرس عرضت عليه بعد أن صلى الظهر لإرادته الجهاد عليها لعدو، فعند بلوغ العرض منها 900 غربت الشمس ولم يكن صلى العصر فاغتم. تقدير هذه الخيل بألف فرس يحتاج إلى دليل عن معصوم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها ألف أو ألفان أو أقل أو أكثر. وحينئذ يكون أو تكون مسؤوليتنا أن نقف حيث وقف القرآن، فلا نحددها بألف ولا بأكثر ولا بأقل، إنما هو عرضت عليه في آخر النهار هذه الخيول الصافنات الجياد. فلما عرضت عليه نسي أن يصلي لقوة ما في قلبه من التعلق بهذه الخيول التي أعدها للجهاد في سبيل الله أو أعدها للزينة

0: والتمتع، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام كان من الأنبياء الملوك، كان من الأنبياء الملوك كما قال تعالى: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. والملوك من عادتهم أن يسروا ويبتهجوا بالنظر إلى الخيول، فسواء كان أعدها للجهاد إن كان قد أمر به أو أعدها للتمتع بها بصفة أنه ملك. يقول: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. قال أحببت أي أردت حب الخير، يعني محبته، محبة الخير. والخير يطلق على المال عموما، كما في قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. والدليل على أن الخير هو المال قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فقول حب الخير يعني حب المال. وتفسير المؤلف رحمه الله لهذا الخير بالخيل أخص من دلالة اللفظ، وقد مر علينا أنه لا يجوز أن يفسر اللفظ الأعم بالمعنى الأخص، لأن هذا قصور في التفسير. لكن قد يكون عذر المؤلف أن السياق في الخيل، فيكون حمله لهذا العام على الخاص بقرينة السياق. وهنا إشكال، وهو قوله أحببت حب الخير. هل الحب يحب؟ يعني لو قال قائل: لماذا لم تكن الآية إني أحببت الخير كما قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. المؤلف رحمه الله أول المحبة التي جاءت بلفظ الفعل بالإرادة، فقال أحببت أي أردت حب الخير. لكنه رحمه الله وإن تخلص من تضارب اللفظ لم يتخلص من فساد المعنى، لأنه إذا قال أردت حب الخير فالمراد قد يحصل وقد لا يحصل، مع أن حبه حاصل. ولكن الجواب على هذا أن نقول إن أحببت الأولى على بابها، وأحببت الثانية على بابها من باب التوكيد، كأنه أحب حب الخير فضلا عن الخير. ومن أحب حب الشيء لازم أن يكون محبا للشيء. كما لو قلت أنا أحب أن أحب فلانا، مثلا أنا أحب أن أحب قراءة الكتاب الفلاني، فيكون هذا من باب التوكيد، كأنه كرر المحبة مرتين. وبهذا نتخلص من الإيراد الذي يرد على تفسير المؤلف رحمه الله. وقوله عن ذكر ربي، قال المؤلف أي صلاة العصر. وهذا أيضا فيه تفسير للعام بما هو أخص، وهو قصور في التفسير، وذلك لأن الذكر أعم من الصلاة، الذكر أعم من الصلاة، فكل صلاة ذكر وليس كل ذكر. صحيح هذا؟ كل صلاة ذكر وليس كل ذكر صلاة، صحيح؟ نعم. إذا فسرنا الذكر بالصلاة فقد فسرنا الأعم بالأخص، وهذا قصور. ولكن ربما يعتذر عن المؤلف بإيش؟ بالسياق بالسياق. ولكن هذا العذر لا يقبل، لأنه من الذي يقول إن سليمان أراد بذكر ربه صلاة العصر؟ إذ قد يكون أنه أراد ذكر الله في المساء، لأن المساء له أذكار معينة، وتكون صلاة العصر داخلة في هذا الذكر. وهذا هو الصحيح. الصحيح أن المراد بالذكر في قول عن ذكر ربي إيش؟ عموم الذكر الذي يدخل فيه صلاة العصر. طيب، وقول عن ذكر ربي يشمل التذكر الذي هو ذكر القلب، ويشمل القول الذي هو ذكر اللسان، ويشمل الفعل الذي هو أفعال الجوارح إذا أدخلنا صلاة العصر في هذا، لأن صلاة العصر تشتمل على أنواع الذكر الثلاثة. الصلاة تشتمل على أنواع الذكر الثلاثة، فيها تذكر القلب وتذكر اللسان وتذكر الجوارح. وقوله عن ذكر ربي في إضافة الربوبية إلى الله استعطاف من سليمان لله عز وجل، حيث أذعن له بالربوبية التي تقتضي أن يكون مشغولا بذكر سبحانه وتعالى. وقوله عن ذكر ربي، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. استشكل بعض العلماء تعدي الفعل بعن، أحببته عن ذكر ربي كيف؟ فقيل إن عن معناها من، يعني البدلية، يعني بدلا عن ذكر ربي. وقال بعض العلماء إن أحببت مضمن معنى آثرت، معنى آثرت حب الخير عن ذكر ربي. ومر علينا فيما سبق أنه إذا جيء بمتعلق لا يناسب المتعلق ظاهرا، فإن لعلماء النحو في ذلك قولين. القول الأول تضمين معنى المتعلق، أو تضمين المتعلق معنى يناسب المتعلق، والثاني أن يضمن الحرف الذي لا يناسب المتعلق حرفا يناسب المتعلق. وذكرنا أن الأولى أن يكون التجوز بإيش؟ بالفعل. نعم. طيب، وقوله حتى توارت بالحجاب، حتى توارت، قال المؤلف أي الشمس بالحجاب، أي استترت بما يحجبها عن الأبصار. نعم، توارت بالحجاب. توارت، إذا قال قائل الضمير مستتر والشمس لم يسبق لها ذكر، فلماذا لا يقال حتى توارت أي الخيل بالحجاب، يعني أنها أبعدت حتى استترت عنه، وكأنه شغل بالنظر إليها وهي تتطارد وتتسابق حتى وصلت إلى مسافة بعيدة بحيث غابت عنه. نقول لا شك أن هذا المعنى محتمل في الآية، يقول إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، أي هذه الخيول فأبعدت واستترت. ولكن وردت أحاديث تؤيد ما ذهب إليه المؤلف، من أن الذي توارت هي الشمس بالحجاب، أي بما يحجبها عن الأبصار. فما هو هذا الحجاب؟ الحجاب هو الأرض الحجاب الذي يحجب الشمس إذا غابت هو الأرض، كما قال الله تعالى عن ذي القرنين: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، في عين حمئة يعني في البحر. إذن فالذي يسترها إذا غابت هي الأرض، وهذا لأن الأرض كروية في الشكل، فإذا دارت الشمس عليها ووصلت إلى الجانب المنحني فلا بد أن تغيب، وهكذا تغيب عن كل قوم شيئا فشيئا حتى تطلع على من غابت عنهم أولا. ثم قال تعالى: ردوها علي. ردوها الضمير يعود على الخيل التي عرضت عليه، أمر أن ترد عليه وترجع عليه مرة ثانية من أجل أن يقضي عليها غضبا لله عز وجل. وتنكيلا لنفسه التي تعلقت بهذه الخيول وأعرضت بها عن ذكر الله. قال: ردوها علي، أي الخيل المعروضة، فردوها. فطفق مسحا بالسيف، بالسوق جمع ساق، والأعناق جمع عنق. قال: ردوها علي، فردوها علي. فطفق، طفق هذه فعل ماضي من أفعال الشروع، من أفعال الشروع، ويكون خبرها فعلا. وبناء على ذلك فإن قوله مسحا ليس خبرا لها، بل مصدر للفعل المحذوف الذي هو الخبر، والتقدير: فطفق يمسح مسحا. طيب، وقوله مسحا بالسوق يعني يضربها مع سوقها جمع ساق، والأعناق مع العنق، لأن الخيل تتعلق بها النفس باعتبار المشي وباعتبار الصفون عند الوقوف وباعتبار الرقبة وما عليها من الشعر وحسن العنق. فلهذا ضرب عليه الصلاة والسلام، ضرب مواقع الحسن في الخيل، وهي سوقها وإيش وأعناقها. والله أعلم. أعم من الصلاة. لا، لأن الأذكار في المساء تستمر إلى ما بعد الغروب. عام عام الذكر عام يشمل الصلاة وغيرها. نعم، إذا لم تكن مقيدة بالمساء فلا فرق أن يذكر بعد غروب الشمس أو قبل. طيب، ولا في أذكار بعد العصر؟ طيب، لماذا لا نجعلها عاما ومنها الصلاة؟ نعم، لأن أذكار المساء تكون بعد العصر، تكون بعد العصر، فهو يذكر الله بعد العصر فاشتغل عن ذلك. نعم.
1: ليش ما كتب يردوها مع الواو؟
0: كيف؟
1: مع واو الجمع، كل
0: واو الجمع يكتب ألف. لا، يكتب ألف ما لم تتصل بالضمير. إذا اتصل بالضمير ما حاجة للألف، أي ما حاجة. يعني لو قال ردوا فقط، ما قالها
1: في ردوا ضمير راجع إلى من؟
0: لا، قصدي أن تقول ليش ما حط، لماذا لم يكتب ألفا بعد الواو كذا ولا لا؟ أقول لا تكتب الألف بعد الواو مع الضمير. لو قلت ردوه ما تكتب ألف، ردوها ما تكتب ألف، لكن ردوا زيدا تكتب ألف. الواو راجع للمخاطب. إيه واو الجمع يخاطب جماعة. وها تعود على الخيل، يعني رد الخيل علي. لا لا مخاطب مو الأمر، الأمر إذا وجه لجماعة ما هي للغائب، لو كان فعلا ماضي صارت للغائب، لكن هذه فعل أمر، والواو المقترنة بفعل الأمر تكون للمخاطب. واضح؟ ها؟ لا لو كان ماضي تنقال قال ردوها، الماضي يقال ردوها. لا مجهول فيها المفعول ردوها. على كل حال هي فعل أمر، يأمرهم أن يردوها عليه. نعم. السؤال هذا متقدم على وقته لأن سيكون فوائد إن شاء الله. نعم. أي نعم، لأنك إذا ضمنت الفعل استفدت معنى جديدا زائدا على معنى الفعل الأصلي. فمثلا إذا قلنا في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، إن المراد يروى بها، تضمن هذا معنيين الشرب والري. إذا قلت إن الباء يشرب بها بمعنى من، يشرب منها، لم نستفد إلا معنى واحد وهو الشرب. لا لا مهم زائد، لأن الفعل إذا قلنا يروى أتينا بالمعنى الأصلي ليشرب، إذ لا ري إلا بعد شرب. والذي جعلنا نأتي بالمعنى الزائد وهو الري، لأن صحيح أن الري زائد على مجرد الشرب، الذي جعلنا نأتي به هو أن بها الباء ما تتعدى بيشرب. نعم.
2: هذه
0: فيها مسألة،
2: فيها
0: إدخال
2: يعني
0: تقرر
2: على الناس
0: أن الطريقة هذه كثير
2: اللي تقرر هذه
0: وتحط تشكيات ويدخل. هذا يسأل يقول التميمة، إذا أجزنا التميمة بالقرآن جاءوا ناس فدخلوا فيها أشياء شركية، فماذا تقول؟ نقول الحكم دون ما علته، إذا كتب أشياء شركية صار ممنوع لأجل الشرك، لكن إذا كتب شيئا من القرآن فليس فيه الشرك. يعني لابد أن نكون هذا الكاتب اللي كتب التميمة لابد أن يكون مأمونا.
2: ومن هذا يقرب مع الناس.
0: ها؟
2: تقول
0: إيش؟
2: تقول تكثر من بعض المحال في الأرض الغربية أو الشمالية، هذا
0: وش اللي تكثر؟
2: التعليق هذا
0: بشكل كيادي. لا هذا يمنع هذا.

0: كم نون؟
1: فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى واذكر عبدنا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد إلى آخره. أين متعلق إذ في قوله إذ عرض؟ يعني إذ ظرفية تحتاج إلى متعلق. ها؟ نعم واذكر إذ عرض. طيب قوله الصافنات، ما هي الصافنات؟ أحببت الخير حبا شديدا. طيب ما المراد بالخير هنا حمد؟
2: خير المؤلف فسرها بالله
0: الخير. الخير لا. طيب ما الذي حمله على تفسيرها بالخير؟
2: يعتذر عنه بالسياق، سياق الآية
0: حيث قال الصافنات الجهاد. طيب والقول الثاني أو الاحتمال الثاني؟
2: نعم تشمل الخيل وغيرها من المال وغيرها.
0: نعم
2: يطلق على الخير المال.
0: طيب ما هو الدليل أو الشاهد على أن الخير يراد به المال؟ هذا فضل يا جماعة من هنا تقدم واحد فيه. وإنه لحب الخير لشديد. طيب والمراد بالخير هنا المال، ما الدليل على أن المراد به المال؟ لا وتحبون المال. نعم. طيب قوله عن ذكر ربي إمداد، من المراد بذكر ربي؟ نعم
3: ولكن
0: الذكر
3: يشمل
0: أعم
3: من الصلاة.
0: أعم من الصلاة
3: ويشمل أذكار المساء.
0: نعم والصلاة أيضا. أحسنت. طيب قوله حب الخير عن ذكر ربي، عن ما موقعه هنا؟
4: بمعنى
0: إيه؟ وش معنى أحببتها عن ذكر ربي؟
4: أي دون ذكر ربي
0: يوش يعني إيش؟
4: أحببت حب الخير دون ذكر الله سبحانه وتعالى.
0: لكن عن وش معناه على هذا؟
4: سوى.
0: ها؟
4: بمعنى سوى.
0: عن بمعنى سوى؟
4: سوى الله
0: سبحانه وتعالى.
4: أي سوى ذكر
0: الله. نعم.
5: بدل.
0: يعني. بدل ذكر ربي هذا واحد. وجه آخر.
5: أو أنها مضمنة.
0: مضمنة. يعني آثرت حب الخير عن ذكره. طيب. قوله توارت بالحجاب. الضمير يعود على من؟ جعل يشاهدها ذاهبة وجائية.
3: القول الثاني أن تراه الحجاب عن الشمس.
0: الشمس. وما المراد بالحجاب على هذا القول؟
3: الحجاب عن
0: الأرض. الأرض صحيح. طيب قال فطفق مسحا. فهد طفق من أفعال، وأين خبرها؟
4: عشر خبر جمع.
0: خبرها محذوف. فطفق يمسح مسح. طيب بالسوق لا وش معناه؟ جمع ساق يعني يضرب سوقها حتى يعقرها. والعناق بيده يمسح بيده كذا. ها؟ إذن من على كلامك أنه يمسح سوقها بيده ويمسح عناقها كذلك.
4: ضربا بالسيف
0: حتى في السوق. والأناق القتل. طيب نأخذ الفوائد أظن. قال الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأولاد هبة من الله عز وجل للعبد، ويتفرع على هذا أنه يجب على العبد أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على سليمان في قوله نعم العبد، والعبودية هنا العبودية الخاصة. ومن فوائد هذه الآية إثبات العلل والأسباب بقوله إنه أواب، فإن هذا هو سبب الثناء عليه. ومن فوائدها فضيلة الأوبة إلى الله والرجوع إليه بالقلب والعمل، لأن الله أثنى على سليمان بسبب ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة في قوله إذ عرض عليه إلى آخره، من فوائدها بيان عظمة ملك سليمان، حيث كان الناس يعرضون عليه هذه الخيول للتمتع بها ومن أجل الاطلاع عليها وتفقدها. ووجه ذلك أنه قال إذ عرض عليه، فهذا يدل على أن هناك أناسا يعرضون عليه هذه الخيل. ومن فوائد هذه الآية أن هذه العادة وهي عرض الخيول والتمتع بجريها في آخر النهار عادة قديمة ما زال الناس عليها إلى اليوم، يعني لا تكاد تجد أحدا يجري مسابقة على الخيل في أول النهار، إنما يكون في آخر النهار، وهذه من العادات القديمة في الناس إلى اليوم. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي اختيار الخيل الجيدة الجميلة التي تسر النفس في رؤيتها وفي جريها، لقوله الصافنات الجياد. ومن فوائدها أنه ينبغي اقتناء الخيل، حيث كان هذا من دأب الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فمتى كانت الخيل آلة حرب فالخير في نواصيها إلى يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية ذكر أنموذج من وصف سليمان بالأواب، حيث قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي إلى آخره. ومن فوائدها أن المال خير، وهو كذلك، لأن الإنسان إذا رزق المال تمكن أن يتمتع تمتعا كاملا فيما يختص بالمال، بخلاف ما إذا ضيق عليه المال فإنه لا يستطيع أن يتمتع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإعراض عن ذكر الله بأمور الدنيا أمر مذموم، لأن سليمان وبخ نفسه في كونه أحب الخير وقدمه على ذكر الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الشمس تجري دائما وليست تغيب بمعنى أنها تنحجب عن الأبصار في السماء، لقوله حتى توارت بالحجاب. ومن فوائدها إثبات أن الشمس هي التي تدور على الأرض في طلوعها وغروبها، لأنه أضاف الفعل إليها فقال حتى توارت، ولو كان الأمر كما يقول أهل الجغرافية اليوم إن الأرض هي التي تدور وتنحجب الشمس بسبب دورانها لقال حتى توارينا بالحجاب، أو حتى توارى بالحجاب هو يعني، لأنه إذا كان أنت الذي تدور ومقابلك ثابت فمن الذي يتوارى، الثابت أو الدائر؟ الدائر. فإذا كان الله تعالى أثبت أن التواري للشمس دل هذا على أنها هي التي تدور، وهذا كقوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فهذه أربعة أفعال كلها أضيفت إلى الشمس. وفي الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس فقال له أين أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تسجد تحت العرش وتستأذن، فإن أذن لها وإلا قيل ارجعي من حيث جئت فتخرج من مغربها. هذا هو ظاهر القرآن، والواجب على المؤمن أن يتبع ظاهر القرآن، لأن هذه الطريق في كل شيء، كما تعرفون في أسماء الله وصفاته نتبع ظاهر القرآن، وكما تعلمون في الأحكام الشرعية نتبع ظاهر القرآن، إذن في الأمور الكونية نتبع ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن صدر من الخالق العليم فهو أعلم من خلقه بخلقه. قال الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، فإذا كان هذا صادرا من أعلم من يكون وجب علينا أن نصدقه ويشاكر. أين كتابك؟ وإلى أين صرحت؟ نعم طيب عسى أن تكون. فالواجب علينا إذن إجراء ظواهر كتاب السنة على ما هي عليه حتى يقوم لنا دليل حسي واضح يتبين أن اللفظ ليس على ظاهره. فلو فرض أنه تبين تبينا واضحا مثل الشمس أن الأرض هي التي تدور، فإننا نقول عبر بهذه الأفعال الداء التي ظاهرها أن الشمس هي التي تدور باعتبار ما نشاهد، باعتبار ما نشاهد، فتكون غربت باعتبار مشاهدتنا، لأن المشاهد المحسوس حسب الأمر الظاهر لعامة الناس أن الأرض ثابتة والشمس تدور عليها، فيكون التعبير بحسب ما يشاهده الناس في الظاهر. لكن متى هذا؟ متى نحتاج إلى تأويل الآيات؟ إذا ثبت ثبوتا حسيا قطعيا ما في إشكال، لأن الظاهر دلالته ظنية ولا يمكن زحزحة هذه الدلالة إلا بدليل قطعي يكون أقوى منها. ومن فوائد هذه الآية أن الأرض كروية، أن الأرض كروية، لأنه لما أثبت أنها تتوارى بالحجاب دل هذا على أن الأرض هي التي تحجبها، وهي كما نشاهد تنزل الشمس في أوج السماء في أعلى ثم تنزل شيئا فشيئا حتى تكون في الأسفل في الأرض، فيدل ذلك على أن الأرض كروية، وهذا أيضا أمر مقطوع به ولا إشكال فيه، فهو ظاهر من القرآن وظاهر كذلك بالواقع. ففي القرآن يقول الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. متى هذا؟ يكون يوم القيامة، لأن السماء الأرض لم تشق الآن. فقوله إذا الأرض مدت يدل على أنها قبل هذا ليست ممدودة بل هي كروية. وهذا لا يعارض قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لا يعارضه لأن سطحها باعتبار المشاهد. فأنت الآن إذا وقفت على الأرض تجدها مستوية إلى مد البصر. ومن فوائد هذه الآيات في قوله ردوها علي فطفق إلى آخره، من فوائدها جواز التعزير بإتلاف المال، جواز التعزير بإتلاف المال. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، هل يجوز أن نعزر الإنسان بإتلاف ماله أو لا يجوز؟ فمن العلماء من قال إنه لا يجوز لأن إتلاف المال إفساد له، ويمكن أن نعزره بأخذ المال دون إتلاف، فنأخذه منه وننفقه في جهة أخرى نافعة. ومنهم من قال بل إن ذلك جائز، واستدلوا لهذا بأن الغال من الغنيمة الذي يكتم ما غنم يحرق رحله، يحرق رحله، وهذا إتلاف له، مع أن الجيش قد يكون في حاجة إلى ماله ومع هذا امتلفه. وهذا القول هو الراجح أنه يجوز التعزير بإتلاف المال، أولا لدلالة السنة على ذلك، وثانيا لأن إتلافه أنكى وأعظم أثرا، لأنه لو أخذ وجعل في مصالح صار التنكيل خفيا، ثم قد يكون فتح باب للولاة الظلمة إذا أرادوا المال أقاموا دعوى على شخص ما ثم قالوا نعزره بأخذ ماله، ثم يأخذون ماله على أنه سيكون في بيت المال ولكنه سيكون في جيوب هؤلاء الظلمة. فإذا قلنا بأنه يحرق ويتلف أمام الناس زال هذا المحذور. وبناء على ذلك لو وجدنا مع شخص آلة له تصلح أن تستعمل في غير له وعزرناه بتكسيرها كان ذلك سائغا، ولا نقول حولوها إلى آلة غير آلة له، لأن إتلافها أمام الناس أنكى وأشد مما لو أتلفت بإنفاقها في جهة ما. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان لا بأس أن يعزر نفسه بإتلاف ماله بنفسه لفعل إيش سليمان. فلو فرضنا أن شخصا اشتغل بشيء معه عن ذكر الله وأراد أن يكسره لكان ذلك سائغا جائزا، لأن هذا يؤدي إلى أن لا يعود مرة أخرى إلى التشاغل عن ذكر الله تعالى بشيء من المال. ومن فوائد هذه الآية قوة سلطان سليمان في أمره ونهيه كقوله ردوها علي، فإن هذا يدل على أن له جنودا كثيرة تأتمر بأمره، إذ لم يقل ردها، لو قال ردها لكان الخادم واحدا، لكن لما قال ردوها دل على أن له جنودا خدما يخدمونه كثيرين. ومن فوائدها سرعة ومبادرة سليمان عليه الصلاة والسلام بتنفيذ ما أراد من إتلاف هذا المال لقوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قد يقول قائل أليس في هذا تعذيب للحيوان إذا جعل يضرب سوقه بالسيف؟ فيقال بلى، لكن الظاهر أنه يعقرها أولا ثم يقطع عنقها ثانيا أو نعم، وهذا لا بأس به لأن الألم لا يدوم، وإنما خص السوق بالضرب من أجل أنها صافنات، والصافنة إذا رفعت حافرها بعض الشيء صار لسوقها منظر جميل، فهو متعلق الرغبة، ولذلك جعل يضرب هذه السوق. وأما الأعناق فظاهر من أجل إتلافها نهائيا. نعم.
1: كلمة
0: طيور
1: ويعني
0: صدقة
1: يعني
0: أي. هذا السؤال جيد، يقول هل أكل لحومها أو تصدق به أو ماذا فعل؟ ما تقولون؟
3: المؤلف يقول تصدق.
0: لو تصدق بها اقرأ عبارته.
3: يقول والأعناق أي ذبحها وقطع أرجلها تقوى من الله تعالى حيث اشتغل بها عن الصلاة وتصدق بلحمها فعوضه الله خيرا منها وأسوأ وهي بلح.
0: سمعت؟ هذا يحتمل ما قال المؤلف أنه تصدق بها، ويحتمل أنه لم يتصدق بها لأن ذبحها تقرب إلى الله تعالى بإتلافها، وما كان كذلك فإنه لا يؤكل. نظيره لو زنى رجل ببهيمة فإن البهيمة تقتل ولا يؤكل لحمها، لا يؤكل لحمها لأنها أتلفت لحق الله فلا ينبغي أن تؤكل. على كل حال يحتمل أن سليمان تصدق بها كما قال المؤلف أو أكلها أو تركها، الله أعلم. هنا
1: ألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي
0: حتى من وراء

0: من حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن وامسك بغير حساب.
1: إيش هذا عطاؤنا؟
0: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك
1: لا أو أمسك أمسك فقط.
0: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وإنا له
1: لا فيها ألف وإنا له ولا ما فيها ألف؟ وإن له
0: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
1: لزلفى بالألف.
0: وإن له عند وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وقفنا بالشرح على خلصنا يعني ما بقى شيء. طيب قال الله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هذه الجملة كما هو معروف مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم المقدر واللام المؤكدة للقسم ويسمونها موطئة للقسم، والثالث قد. ولقد فتنا سليمان أي اختبرناه، والضمير في فتنا يعود على الرب عز وجل وجاء بضمير الجمع تعظيما لا تعديدا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد، لكن تارة يعبر عن نفسه بلفظ الإفراد وتارة يعبر عن نفسه بلفظ الجمع. يقول سليمان هو بن داود. ولم يبين الله سبحانه وتعالى هذه الفتنة لا عينها ولا نوعها، ولهذا ينبغي لنا أن نبهم ما أبهمه الله رحمك الله، أن نبهم ما أبهمه الله ونجمل ما أجمله، ونعلم أنه لو كان هناك فائدة لنا في تعيين ما أبهمه لذكره، لأن الله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكل شيء فيه مصلحة فلا بد أن يبينه الله عز وجل. ولهذا نقول هذه الفتنة لو سألنا سائل ما نوعها وما عينها قلنا الله أعلم، لأن الله تعالى لم يبينها لنا ولم ترد في خبر معصوم، فوجب علينا أن نسكت. أما ما ذكر في هذا الموضع من الإسرائيليات فإنها إسرائيليات كاذبة لا تليق بمقام النبوة، لكن الإسرائيليون أتوا بها لأنهم لا يعتقدون أن داود وسليمان رسولان، يعتقدون أنهما ملكان، والملك يجوز عليه كل شيء. يقول فتنا سليمان ابتليناه بسلب ملكه، هذا بدأ المؤلف بالقصة الإسرائيلية، بسلب ملكه وذلك لتزوجه بامرأة هواها وكانت تعبد الصنم. نسأل الله العافية، يعني جعلوا داود وسليمان كلهم كلاهما عشيقا ليس لهما هم إلا النساء. فداود كما مر علينا أنه أراد أن يتزوج امرأة شخص وكان عنده عند داود 99 امرأة فأراد أن يكمل 100. أما سليمان فيقول إنه هوى امرأة، يقول تقول هذه القصة الكاذبة إنه هوى امرأة وعشقها وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه. إذن صارت الدار دار كفر وشرك بدون علمه، وهذا نقطع بأنه كذب، لأنه لو كانت هذه كافرة لبين الله ذلك كما بين كما بين ذلك في امرأتي نوح ولوط. قال: وكان ملكه في خاتمه فنزعه عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسمات بالأمينة على عادته، فجاءها جني في صورة سليمان فأخذه منها. هذه القصة. ملكه في خاتمه، فإذا أراد دخول الخلاء نزعه، ولا أدري ما السبب في نزعه، لماذا ينزعه؟ اسم سليمان ليس فيه لفظ جلالة، ليس فيه اسم من أسماء الله حتى يقول قائل إنه تحرز من أن يدخل بشيء فيه ذكر الله. وأيضا يضع عند امرأته المسمات بالأمينة على عادته، هذا أيضا يدل على كذب القصة. أولا كيف يكون ملك في الخاتم فقط؟ وثانيا إذا كان ملكه في خاتمه فهل يمكن أن يفرط فيه هذا التفريط يلقيه عند امرأة؟ قد يقول قائل إنها أمينة، ولكن نقول ما هو الدليل على هذا؟ فجاءها جني في صورة سليمان فأخذه منها، أخذ إيش؟ الخاتم. فلما أخذ الخاتم صار سليمان، لأن الملك يتبع هذا الخاتم. طيب، قال الله تعالى: وألقينا على كرسيه جسدا، هو ذلك الجني، وهو صخر أو غيره، يعني اسمه صخر أو غيره، جلس على كرسي سليمان وعكفت عليه الطير وغيرها، فخرج سليمان في غير هيئته فرآه من عنده مذكر رآه. طيب، هذا هو الظاهر، فرآه على كرسيه، فرآه على كرسيه وقال الناس أنا سليمان، فأنكروه مسكين. لما جاء وجد هذا الجني الذي المسمى بصخر أو غيره على الكرسي، فجعل يقول الناس أنا سليمان، يقول له لست سليمان، ارجع وراء. ليش؟ لأن سليمان هو الجالس على كرسي الملك، أما أنت فلست بسليمان. فماذا تكون حصته؟ ستكون شديدة. ثم أنا، والواقع أن هذه المسألة ألقينا على كرسيه جسدا، بعض العلماء يقول إنه شيطان، لكن بقطع النظر عن كون الملك في الخاتم وأنه أعطاه امرأتها وأن الجني جاءها فأخذه منها، يقول إن الله تعالى ألقى على كرسيه جسدا، يعني في غيبة سليمان، لأن سليمان ليس دائما على الكرسي، لكن الله سبحانه وتعالى سلط عليه شيطانا جلس على الكرسي، جلس على الكرسي وجعل يدبر الدولة. وسليمان لما جاء إلى مكان جلوسه وجده مشغولا بهذا العفريت، وعجز عن إنزاله عن الكرسي وعن تولي تدبير شؤون الدولة، فعرف أنه مفتون وأن الله سلط عليه هذا الشيطان ليختبره سبحانه وتعالى. هذا قول لبعض العلماء. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه شيطان، ولكن ابن عباس كما هو معلوم كان أخذ عن بني إسرائيل كثيرا، وربما يكون هذا مما أخذه. المهم، هذا قول غير ما قال المؤلف. المؤلف يرى أن هذا القول حصل بسبب أن الملك في الخاتم، وأن هذا الجني أخذه من المرأة المؤتمنة وجلس على الكرسي وقال أنا سليمان، هذه واحدة. الثاني أن الله سلط شيطانا بدون أخذ الخاتم وبدون التصور بالجني، سلط شيطانا جلس على الكرسي وصار يدبر شؤون الدولة، وانتهب السلطان من سليمان، لأن سليمان ليس دائما على الكرسي. القول الثالث أن الجسد هو شق الولد الذي اختبر الله به سليمان حين قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. حلف أن يطوف يعني يجامع 90 امرأة وأن كل امرأة وأن كل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله اعتمادا على ما في نفسه من العزم على تنفيذ ما أراد، فنفذ ما أراد وجامع 90 امرأة. لكن ما أراده الله لم يتمكن منه، وهو أن تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فولدت منهن واحدة شق إنسان، نصف إنسان. لأجل أن يعرف سليمان وغير سليمان أن الأمر بيد الله، وأنه لا يجوز أن يتألى أحد على ربه سبحانه وتعالى. يقول بعض المفسرين إن هذا الولد هو الجسد، لأن هذا الولد ليس كامل التدبير، نصف إنسان كيف يدبر؟ هذا هو الذي ألقي على الكرسي ففوتنا به سليمان. القول الرابع أن قوله وألقينا على كرسيه جسدا يعني

تفكيره الذي يدبر به شؤون مملكته، فصار لا يحسن التدبير. ومن لا يحسن التدبير كالجسد بلا روح، فيكون مراد بالجسد من؟ سليمان نفسه. ويكون كأن الكلام وألقيناه جسدا على كرسي، لا يحسن التدبير. وهذا أيضا قريب، قريب أن الله سبحانه وتعالى يسلب عن الإنسان عقله وتفكيره حتى يكون جسدا بلا روح. ومن المعلوم أن مملكة عظيمة كمملكة سليمان إذا فقد منها المدبر سوف تتخلخل وتتزعزع. فهذه أربعة أقوال في معنى قوله وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. أما ما ذكر المؤلف فهو باطل بلا شك، وأما ما ذكر من أنه الولد الشق فالظاهر أنه ضعيف. بقي عندنا قولان، أحدهما أنه شيطان سلط على كرسي سليمان فبقي فيه وصار يدبر شؤون المملكة، والثاني أنه إيش؟ سليمان نفسه سلب الله منه التفكير وتدبير شؤون المملكة فصار لا يحسن التدبير. هذان القولان محتملان، أقربهما إلى اللفظ الأول، أي أنه شيطان ألقي على الكرسي، لأن جسدا هذه نكرة تقتضي أن يكون الملقى غير الملقى عليه على كرسيه. ولكن الثاني أقرب من حيث المعنى، من حيث المعنى يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا سلب الإنسان عقله وتفكيره وسلطته فهو بمنزلة الجسد. على كل حال، هذه الفتنة التي حصلت لسليمان بإلقاء الجسد على كرسيه، سواء أكان هو نفسه أم شيطانا جلس على الكرسي، لا شك أنها فتنة عظيمة، ولا يتصورها أحد لم تمسه هذه الفتنة، لأن ما نسمع من الفتن والمصائب وغيرها نسمعها على أنها تمر علينا مرورا ذهنيا، وليست كالذي يباشر، وليس هذا كالذي يباشر المصيبة أو القضية نفسها. على سليمان لما وصلت به هذه، لما وصل به الأمر إلى هذه الحال أناب إلى الله، لأن من طبيعة البشر إذا أصيب بمصيبة أن يحاسب نفسه، أما قبل أن يصاب فقد يغفل، لكن إذا أصيب صار يحاسب نفسه ورجع إلى الله. حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك وأصابتهم الأمواج التي يضرب بعضها ببعض يلجؤون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، يدعونه مخلصين له الدين أن ينجيهم. فمن طبيعة البشر أن يعود إلى القوة التي يمكنها أن تدفع عنه المصيبة التي نزلت به، ومن خرج عن هذه الطبيعة فقد يخرج عن الطبيعة أناس، كما قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قد يخرج ناس عن هذه الطبيعة الفطرية فتصيبه المصائب والنكبات والعذاب، ولكن قلبه يكون قاسيا لا يتأثر، نسأل الله العافية. نعم. قال ثم أناب، رجع سليمان إلى ملكه بعد أيام بأن وصل إلى الخاتم فلبسه وجلس على كرسيه. هذا من أبعد ما يكون تحريف لكلام الله عز وجل. ثم أناب أي رجع إلى ملكه. المتعين أن المعنى أناب إلى الله، أناب إلى الله يعني عرف أن هذا الذي نزل به لأمر حدث منه فرجع إلى الله وأناب إليه وأحسن التوبة وأصلح العمل. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هذا نعم، يا رب، قال رب اغفر لي بدأ بالمعنى.

المغفرة لطلب المغفرة قبل طلب الملك العظيم الذي لا ينبغي لأحد من بعده، وذلك لأن زوال أثر الذنوب هو الذي يحصل به المقصود. فالذنوب في الحقيقة تتراكم على القلب وتمنعه من كثير من مصالحه، فيسأل الإنسان التخلص من آثار هذه الذنوب قبل أن يسأل ما يريد. قال رب اغفر لي. المغفرة مأخوذة من المغفر، وهو الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام في حال القتال، وهو شيء من حديد يسمى البيضة، فهو يقي الرأس وفي نفس الوقت يستره. ولهذا نقول إن مغفرة الذنوب سترها عن الخلق ومع التجاوز عن عقوبتها، يعني أنه جامع بين معنيين، هما إيش؟ الستر والتجاوز عن الذنب، أي أن الله تعالى لا يعاقب عليه. وهب لي ملكا، يعني أعطني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لا ينبغي يعني لا يصلح أن يكون لأحد من بعدي، يعني ملكا عظيما لا يفكر به أحد من بعدي. فغفر الله له واستجاب له، قال تعالى من بعدي أي سواي، نحو فمن يهديه من بعد الله أي سواه. يعني كأن المؤلف يقول إن معنى قوله من بعدي أي سواي، وليس المراد من بعدي زمنا، بل لا ينبغي لأحد في زمني ومن بعد زمني، ولكن المراد بالبعد هنا السوى. واستشهد لذلك بقوله تعالى فمن يهديه من بعد الله، ومعلوم أنه لا أحد بعد الله، فالله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، لكن معنى من بعد الله أي من سوى الله. نعم. قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب، هذه الجملة تعلقها بما قبلها أنها من باب التوسل، من باب التوسل، لما سأل الله أن يهبه ملكا توسل إلى الله بالاسم الذي يناسب ما دعا به، إنك أنت الوهاب. وأنت في قوله إنك أنت الوهاب يسميها العلماء ضمير الفصل، وتفيد ثلاثة أشياء: التوكيد والحصر والتمييز أو الفصل بين الصفة والخبر. وقول الوهاب صيغة مبالغة، وذلك لكثرة هبات الله وكثرة من يهبه الله. كل ما في الخلق من نعمة فهو هبة من الله، وما أكثر النعم على الإنسان نفسه، وما أكثر الإنسان الذي أنعم الله عليه. ولهذا جاء صيغة المبالغة إنك أنت الوهاب. قال الله تعالى فسخرنا له الريح، ألف للسببية من وجه وللتعقيب من وجه آخر، أي فبسبب دعائه وفور دعائه. ليش قدرنا فبسبب؟ الله يهديك. نعم، قدرنا بسبب دعائه لأن الفاء للسببية، فور دعائه لأنها للتعقيب، يعني فلما دعا استجاب الله له.
فسخرنا له الريح، يعني ذللناها له، ذللنا الريح له، والريح الهواء. يقول تجري بأمره رخاء حيث أصاب، تجري أي تسير، بأمره أي على وفق أمره، رخاء أي لينة، حيث أصاب يعني حيث أراد، وحيث ظرف متعلقة بقوله تجري يعني تجري إلى الجهة التي أرادها، رخاء يعني لينة، لينة في سيرها وهبوبها، لينة في طاعتها، ما تستعصي. لو كانت الريح جنوبا الآن مثلا وهو يريد أن يذهب إلى الجنوب، يأمرها أن تهب شمالا فتهب شمالا، تهب شمالا ويمشي عليها، نعم تجري بأمره، حتى لو كان الاتجاه السائد للريح جنوبا وأمرها أن تكون شرقا اتجهت شرقا، تكون شمالا شمالا اتجهت شمالا، تمشي حيث أراد. وقوله عز وجل تجري بأمره رخاء، قد يقول قائل ما الجمع بين قوله رخاء وقوله في آيات أخرى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين؟ والجواب أن الجمع بينهما سهل، فهي رخاء يعني ليس فيها زعزعة، وهي عاصفة سريعة، فالمراد بالعصف في قوله عاصفة أي أنها سريعة ليست بطيئة، لأن غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تمشي في الصباح ولا يأتي زوال الشمس إلا وقد قطعت مسافة شهر، وبعد الزوال تمشي ولا يأتي الغروب إلا وقد قطعت مسافة شهر. وكيف ذلك؟ يعني هل تطير به نفسه؟ لا، قال أهل العلم إنه يضع شيئا كالبساط، يضع على الأرض ويجلس هو وحاشيته على هذا البساط، ثم يأمر الريح فتحمله، تحمله فيطير بين السماء والأرض. ومع ذلك هو رخاء. وكان المتبادر أن مثل هذا الطيران يزعج الراكبين على هذا البساط، ولكن الله تعالى جعلها رخاء رخية، كأنها لا تسير، كأنهم لا يطيرون، فليس فيه إزعاج، وهذا من آيات الله. قال حيث أصاب أي حيث أراد. فهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يجعله وسيلة لا شرعا ولا قدرا، فإن التوسل إلى الله تعالى بما لم يجعله وسيلة لا شرعا ولا قدرا محرم، وهو نوع من الاستهزاء بالله عز وجل، لأن كان الإنسان يتقدم بشيء يجعله وسيلة وليس بوسيلة، فكأنه يستجهل الله عز وجل، يتوسل إليه بشيء ليس بوسيلة ويجعله وسيلة، إذن الله جاهل على هذا الفعل أو بناء على هذا التوسل. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان إجابة الله للدعاء، وهو دليل على منته على عباده لقوله أركض برجلك، ومن فوائدها بيان قدرة الله حيث أنبع الماء من ضرب الرجل، ومن فوائدها إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله أركض برجلك، ولو شاء الله لأنبع له الماء بدون ركض بالرجل، ولكن الله تعالى جعل ذلك سببا. ومن فوائدها أن الله تعالى قد يجعل السبب الضعيف الذي لا يقوم بالمسبب سببا مؤثرا، كما أنه قادر على أن يمنع السبب المؤثر فلا يؤثر، واضح؟ فالركض بالرجل ليس من العادة،
أن ينبع الماء، والإلقاء في النار من العادة أن يحرق، فإبراهيم ألقى في النار فلم يحترق، وأيوب ركض برجله فنبع الماء. إذن فيه دليل على أن الله قد يجعل السبب الضعيف قويا مؤثرا، ويجعل السبب القوي المؤثر غير مؤثر. ومن فوائد هذه الآية بيان القدرة الإلهية بكون هذا الماء النابع من جوف الأرض باردا وصالح للشرب. ومن فوائدها الإشارة إلى المطهر للباطن، المطهر للباطن وهو ما يعرف عند الناس الآن في الهلول، يعني يتخذون أشياء ملينة للبطن تنظفه، لقول هذا مغتسل بارد وشراب. ومن فوائدها أن الله تعالى يمن على العبد بأكثر مما فقد إذا صبر واحتسب، لأن أيوب وهب الله له أهله ومثلهم معهم، فأنت أصبر تظفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما حصل للإنسان من نعمة فإنه بمقتضى رحمة الله، لقوله من عندنا رحمة من عند منا رحمة منا. ومن فوائدها أن في هذه القصة العظيمة ذكرى لأولي الألباب، وقد سبق لنا بيان وجه هذه الذكرى، وأظن ذكرنا كم وجها؟ أربعة أوجه أو خمسة. طيب، ومن فوائدها جواز الحيلة المباحة أو استعمال الحيلة المباحة، لقوله وخذ بيدك ضغطا فاضرب به، وهذا الحكم ثابت حتى في الشريعة الإسلامية، فلو حلف رجل أن يضرب شخصا 100 مرة وكان هذا الشخص لا يتحمل الضرب 100 مرة قال أهل العلم فله أن يأخذ ضغثا فيه 100 شمراخ ويضرب به. وبنوا على هذا ما لو زنى رجل مريض مرضا لا يرجى زواله ولا يتحمل الجلد 100 على الانفراد، قالوا فإنه يجمع له ضغث فيه 100 عود ويضرب به ضربة واحدة، أخذا مما أفتى الله به من أيوب. ومن فوائد هذه الآية أن الحنث في اليمين في الأصل، أو أن المخالفة في اليمين في الأصل حرام، لقوله ولا تحنث، ولكن الله تعالى يسر لعباده فأجاز لهم الحنث مع الكفارة، ولهذا قال الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان إلى قوله واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم، قال العلماء احفظوا أيمانكم أي لا تكسروا اليمين، وقال بعضهم احفظوها من الحنث فلا تحنثوا فيها، والوجهان كلاهما لا يتنافيان. المهم أن الإنسان ينبغي له أن يحفظ يمينه فلا يحنث، لكن مع ذلك أحيانا يكون الحنث خيرا، أحيانا يكون الحنث خيرا. وقد قسم العلماء رحمهم الله الحنث في اليمين إلى الأحكام الخمسة، فقالوا قد يجب الحنث وقد يحرم وقد يكره وقد يستحب وقد يباح. فإذا حلف أن لا يصلي مع الجماعة فالحنث واجب، يعني يجب أن يصلي ويكفر. ولو حلف أن يشرب الخمر فالحنث واجب، يجب أن يدعه وأن يكفر. ولو حلف أن لا يشرب الخمر كان الحنث محرما، لأنه لو شرب لفعل محرما وقع في محرم. ولو حلف أن لا يصلي راتبة الظهر فالحنث هنا مستحب.
ولو حلف أن يأكل بصلا أو ثوما وهو من يحضر المسجد كان الحنث مستحبا، الحنث مستحبا، ولو حلف أن لا يأكل كان مكروها. المهم أن المكروه والمستحب متضادان، والواجب والمحرم متضادان. أما المباح فهو إذا تساوت المصلحة والمفسدة فهو مباح. ومن فوائد هذه الآيات الثناء على أيوب بالصبر لقوله إن وجدناه صابرا، وهذا يتعدى إلى غيره أيضا، فإن من كان صابرا فهو محل للثناء. ومن فوائد الآية أيضا الثناء على أيوب بهذا الوصف نعم العبد، والعبودية لله عز وجل لا شك أنها تمام الحرية، فكل من كان لله أعبد فهو أشد تحررا ممن كان على العكس. وقد قال ابن القيم رحمه الله بيتا في النونية مفيدا، قال: هربوا من الرق الذي خلقوا له، هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. رحمه الله، يعني الإنسان لا بد أن يقطع لشيء، فهؤلاء هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله، وبلوا برق النفس والشيطان، صاروا عبيدا لنفوسهم وشياطينهم. طيب، فأشرف أوصاف الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباد الله الصالحين. طيب، ومن فوائد هذه الآية الثناء على أيوب بكونه رجاعا إلى الله، رجاعا إلى الله تعالى بفعل الطاعات وترك المعاصي لقوله إنه أواب. وعلى هذا فيكون هذا الوصف أيضا ثناء لكل من اتصف به، فكل من كان رجاعا إلى الله فإنه يثنى عليه. ومن فوائد الآية إثبات الأسباب، من فوائد الآيات إثبات الأسباب وجواز نسبة الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا. انتبهوا، يعني يجوز أن يضاف الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا بدون أن ينسب إلى الله. فلو قلت مثلا: سقطت في الماء أو سقطت في البحر ولولا فلان لغرقت، لكان هذا صحيحا. لماذا؟ لأنه أضافه إلى سبب معلوم، فلان هو الذي انتشره من الماء. ولو قال: سقطت في البحر ولولا فلان الولي الميت لهلكت، لكان هذا شركا، لكان هذا شركا، وهو شرك أكبر في هذا الحال. المهم أن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم دون أن يضاف إلى الله هذا جائز. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا. فأضاف الشيء رحمك الله إلى سببه، إلى سببه المعلوم. أما إذا أضافه إلى سبب غير معلوم فهذا نوع من الشرك، ثم قد يكون أكبر وقد يكون أصغر بحسب الحال. قال الله تعالى: واذكر عبادنا، اذكر كيف؟ من أن يمسني الشيطان، من قوله أني مسني الشيطان أضافه إلى السبب. قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. اذكر يا محمد وتذكر أيها المخاطب هؤلاء السادة الأبرار، اذكر عبادنا إبراهيم، إبراهيم بدل من عبادنا، بدل بعض من كل، وما عطف عليه يكمل الكل. اذكر عبادنا، والعبادة هنا أخص الخاصة لأنها عبودية الرسالة والنبوة. إبراهيم إمام الحنفاء الذي أمرنا باتباع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وإسحاق ابنه، ويعقوب حفيده ابن ابنه،
أولي الأيدي أصحاب القوة القوى في العبادة والأبصار البصائر في الدين، يعني اذكرهم مشيرا إلى قوتهم في الدين، لأن الأيدي جمع يد والمراد باليد هنا القوة، وكذلك الأبصار يعني البصائر في دين الله، لأنهم رسل وأبصر الناس في عبادة الله هم الرسل. وفي قراءة عبدنا إبراهيم بيان له وما بعده عطف على عبدنا، يعني أنها تقرأ بالجمع وبالإفراد. والقراءة هنا سبعية أو شاذة؟ سبعية، لأن القاعدة أن المؤلف رحمه الله إذا قال وفي قراءة فهي سبعية، وإذا قال قرئ فهي شاذة. ثم قال إنا أخلصناهم بخالصة، أخلصناهم أي نقيناهم وصفيناهم، لأن إخلاص الشيء أن تزيل شوائبه حتى يبقى خالصا، ومنه إخلاص الدين لله أن تزيل عنه شوائب الشرك. وقول بخالصة بينها بقوله هي ذكرى الدار، وأفادنا المؤلف أن ذكرى خبر مبتدأ محذوف تقديره هي ذكرى، ويجوز أن تكون ذكرى بدلا من خالصة أو عطف بيان لها. والمراد بالدار هنا الآخرة، ذكرى الدار الآخرة أي ذكرها والعمل لها. وفي قراءة بالإضافة أي بخالصة ذكرى الدار، وهي للبيان، يعني الإضافة هنا بيانية على تقدير من، لأن الإضافة البيانية تكون على تقدير من، كما تقول خاتم فضة أي من فضة، ثوب خز أي من خز، باب خشب أي من خشب، وهكذا. قال ذكر الدار يعني الدار الآخرة أي تذكرها والعمل لها. وإنهم عندنا لمن المصطفين المختارين الأخيار، جمع خير بالتشديد. وإنهم الضمير يعود على الثلاثة، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. عندنا عند الله، والعندية هنا عندية المرتبة لا عندية المكان، لأن مرتبتهم عند الله أنهم من هؤلاء. والمصطفى اسم مفعول، اسم مفعول بمعنى المختار. وهنا المصطفين جمع مذكر سالم، ولكن فيه إشكالا، وهو أن المعروف أن جمع المذكر السالم يكسر ما قبل الياء، تقول المسلمين والمؤمنين والقانتين والصابرين والصادقين، وهنا ما قبل الياء مفتوح، والمعروف أن الذي يفتح ما قبل الياء فيه هو المثنى، كما تقول الرجلين والمسلمين والمؤمنين وهكذا. فلماذا فتح ما قبل الياء في هذا؟ في هذا قال النحويون لأن أصله المصطفى بالألف، فحذفت الألف لأن الياء ساكنة وهي ساكنة فتحذف، كما قال ابن مالك إن ساكنين التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق. فالآن التقى ألف وياء، تحذف الأولى منهما وهي هنا الألف، وتبقى الفتحة دليلا عليها، واضح؟ طيب، المصطفين يعني في العبادة والعلم والرسالة. الأخيار جمع خير، والخير على وزن فيعل، وهو كثير الخير، كثير الخير. ولا شك أن هؤلاء الرسل الثلاثة فيهم خير كثير، وجاء من نسلهم رسل كرام وأمم
من أفضل الأمم، جاء من نسل إبراهيم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل الأمم وأكرمها عند الله. واذكر إسماعيل واليسع، إسماعيل بن إبراهيم أفرده بالذكر لأن سلالته تختلف عن سلالة إسحاق ويعقوب، فإسحاق ويعقوب سلالتهم بنو إسرائيل، وهؤلاء سلالتهم العرب، ولهذا أفرده. واليسع وهو نبي، واللام زائدة، وإذا كانت اللام زائدة فيكون الأصل ويسع وهو نبي، لكنه نبي رسول، لأن كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول. وذا الكفل، هذا مختلف في نبوته، فقيل إنه نبي، والكفل بمعنى العمل، بمعنى العمل والنصيب، يعني صاحب العمل الكثير والنصيب، هذا على القول بأنه رسول. أما على القول بأنه غير رسول فقد قال المؤلف قيل كفل 100 نبي فروا إليه من القتل، وكلمة قيل تدل على أنه ضعيف، فالظاهر أن معنى ذا كفل يعني ذا العمل، صاحب العمل الكثير والجد والنشاط. وكل أي كلهم، وعلى هذا فالتنوين في كل عوض عن لا عن اسم، عن اسم كلهم. من الأخيار جمع خير بالتثقيل، قول هنا جمع خير بالتثقيل هو معنى قوله فيما سبق جمع خير بالتشديد. هذا ذكر لهم بالثناء الجميل هنا، وإن للمتقين الشاملين لهم لحسن مآب مرجع في الآخرة. قوله هذا ذكر يحتمل ما قال المؤلف، أي أن هذا ذكر لهؤلاء السادة بالثناء الجميل، ويحتمل أن المراد هذا ذكر للناس، أي تذكير لهم، كما قال الله تعالى في أول السورة صاد والقرآن ذي الذكر، وهذا الأخير أرجح، يعني هذا المذكور في هذه السورة ذكر لمن؟ لجميع الناس. ثم الناس ينقسمون متقي وغير متقي، وإن للمتقين، ومنهم الرسل بل هم سادة المتقين وعلى رؤوسهم، لحسن مآب أي مرجع. وهنا قال لحسن وفيه إشكال، حيث إنه منصوب مع دخول اللام عليه، هذا اسم إن مؤخر، ولهم للمتقين خبر مقدم. جنات عدن بدل أو عطف بيان لحسن مآب، ولهذا نصبت، لكن نصبت بالكسرة نيابة عن الفتحة. والجنات في الأصل البستان الكثير الأشجار، سمي به لأنه يجن من كان فيه أي يستره، والمراد بها الدار أو دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمتقين في الآخرة. وعدن بمعنى إقامة، أي الجنات التي يقيم فيها ساكنها ولا يتحول عنها ولا يبغي عنها حولا ولا يرى أن لغيره فضلا عليه، كل واحد من أهل الجنة يرى أنه لا فضل لأحد عليه، وهذا هو تمام النعيم، لأن الإنسان إذا رأى أن غيره أفضل منه احتقر ما أعطاه الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنظروا، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب منها، مفتحة لهم الأبواب، مفتحة ولم يقل مفتوحة،
وذلك لكثرة الفاتحين أو لكثرة الأبواب أو لهما جميعا. فعلى الأول كثرة الفاتحين يكون المعنى أن لهم خدما كثيرة تفتح لهم الأبواب، وعلى الثاني تدل على أن أبوابها كثيرة لكثرة من يدخلها. ومن المعلوم أن أبواب الجنة الأصلية الكبيرة كم؟ ثمانية، لكن هناك غرف في وسط الجنة وتجري من تحتها أنهار لها أبواب فتفتح لهم الأبواب. متكئين فيها أي في هذه الجنات، والاتكاء يدل على الهدوء والطمأنينة وعدم القلق، وأيضا يدل على أن الإنسان ذو سلطان يخدم ولا يخدم. وقول فيها أي في الجنات، وبين المؤلف على أي شيء تكون، فقال على الأرائك كما جاء ذلك في آية أخرى. يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، يدعون أي يطلبون، يعني يقول هاتوا فاكهة كثيرة، كثيرة النوع أو كثيرة العين أو هما، النوع والعين، كثيرة النوع والعين، يعني أنواع كثيرة، وكذلك أعيان كثيرة، لو تطلب أي ما تطلب حصل لك. وشراب، هذا الشراب بين الله تعالى أنواعه أو أجناسه بأنه أربعة: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه أربعة أنواع من شراب الجنة. ولكن لاحظوا أن هذه الأسماء تختلف عما في الدنيا اختلافا عظيما، يعني لا تظنوا أن الماء كالماء الذي في الدنيا، أو أن العسل كالعسل الذي في الدنيا، أو اللبن كاللبن الذي في الدنيا، أو الخمر كالخمر الذي في الدنيا، لا، يختلف اختلافا عظيما لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ولو كان لا يختلف لكنا نعلم هذا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللهم اجعلنا من أهلها. وعندهم قاصرات الطرف، قاصرات الطرف، قال المؤلف حابسات العين. نبي نكمل إن شاء الله، يعني آخر درسنا يوم الخميس الآتي. قاصرات الطرف يعني حابسات، والطرف النظر، يعني أنهن يقصرن النظر على أزواجهن. هذا معنى من المعاني. المعنى الثاني: قاصرات طرف أزواجهن فلا ينظر الأزواج إلى غيرهن. والفرق بينهما ظاهر، ولكن اللفظ صالح للأمرين: فهن قاصرات طرفهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن، وهن قاصرات طرف أزواجهن فلا ينظر الأزواج إلى غيرهن. نساء الدنيا هكذا أو لا؟ أبدا. المرأة إذا خرجت السوق قامت طالع في الرجال، نعم، وتقارن بين هذا الرجل وبين زوجها، نعم. وكذلك الرجل إذا خرج إلى السوق، فبعض الناس يتطلع إلى النساء ويقارن بين المرأة وبين زوجته، وتجده إذا وجد من النساء من هو أجمل أو من هي أجمل من امرأته انشغل قلبه بها وأعرض عن امرأته وزهد فيها. وهذا من الحكمة العظيمة في وجوب ستر الوجه يا إخواننا، لكن السفهاء جهال. من الحكمة العظيمة أن الرجل إذا لم يرى امرأة لم يتغير نظره بالنسبة لامرأته، لكن إذا رأى امرأة كالشمس
وزوجته كسها ايش هو؟ نعم، تعلق قلبه بهذه المرأة التي كالشمس، وزهد في هذه المرأة التي كسها لا يكاد يرى. إذن من حكمة الله عز وجل أن وجب على النساء ستر وجوههن. قاصرات الطرف أتراب أسنانهن واحدة، وهي بنات 33 سنة. أتراب يعني أنهن على سن واحدة، على سن واحدة، شابات، بنات 33 سنة. كذلك أهل الجنة يدخلون الجنة وهم أبناء 33 سنة، ولا يتغير أحد منهم، يبقى على ما هو عليه. وكونهن أترابا، قد يقال إنهن أتراب في السن وأتراب في الجمال وفي كل شيء، لئلا يميل الإنسان إلى من فاقت غيرها ويكون نظره إليهن على حد سواء. قال الله تعالى: هذا المذكور ما توعدون بالغيبة والخطاب التفاتا ليوم الحساب. طيب، هذا ما توعدون، قال المؤلف بالغيبة والخطاب. الخطاب ما توعدون، الغيبة ما يوعدون، والقراءتان سبعيتان. قال المؤلف التفاتا، أيهما الذي فيه التفات، الغيبة أو الخطاب؟ الخطاب، الغيبة لا الخطاب ولا الغيبة، الخطاب والغيبة. إيش نقول؟ هذا وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم، هم غيبة متكئين فيها يدعون غيبة، وعندهم غيبة. إذن الإسفات في أي شيء؟ في الخطاب، هذا ما توعدون. طيب، يعني يقال لهم هذا ما توعدون على ضمير الخطاب، وعلى ضمير الغيبة يكون هذا خبرا من الله عز وجل بأن المذكور هو الذي يوعدون به يوم القيامة. ليوم الحساب أي لأجله، هذا ما مشى عليه المؤلف، أي أن اللام للتعليل، ولكن الصحيح أن اللام للتوقيت، اللام للتوقيت، فهي كقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. فاللام هنا بمعنى في، لأنها للتوقيت، أي هذا ما توعدون في ذلك اليوم، يوم الحساب، وهو يوم القيامة. وسمي يوم الحساب لأن الناس يحاسبون فيه على أعمالهم. قال: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إن هذا المشار إليه ما ذكر من نعيم الجنة، لرزقنا لعطاؤنا، واللام في قوله لرزقنا للتوكيد. ما له من نفاد، من نفاد مبتدا مؤخر، ودخلت عليها من الزائدة لفظا الزائدة معنى، يعني ما له نفاد أي انقطاع. وما هنا هل هي حجازية أو يتفق فيها التميميون والحجازيون؟ ها؟ يتفقون. لماذا؟ لتقدم الخبر، ولا تكون ما حجازية إلا مع الترتيب، إلا مع الترتيب، لقول ابن مالك: مع بقى النفي وترتيب زكي. طيب، إذن نقول نفاد مبتدأ على اللغتين جميعا. قال المؤلف: ما له من نفاد أي انقطاع، والجملة حال من رزقنا أو خبر ثان لإن، أي دائما أو دائم. اختصار شديد، الجملة حال من رزقنا
وعلى هذا يكون المعنى ما له من نفاد، أي على تفضيل المؤلف دائما ولا دائم؟ دائما. أو نقول خبر ثاني إن هذا لرزقنا، إن هذا ما له من نفاد، ويكون التقدير دائم ولا دائما؟ دائم. طيب حطوا بالكم، إذن في الكلام لف ونشر مرتب ولا غير مرتب؟ وين أنتم يا جماعة؟ ها؟ شوف لك. حال من رزقنا قدم الحال، أو خبر ثاني أخر، أي دائما قدم إيش؟ الحال، أو دائم أخر الخبر. إذن الترتيب مرتب. قال هذا المذكور للمؤمنين وإن للطاغين. هذا مبتدأ لا بد له من خبر، خبره محذوف كما قدره المؤلف، لمن؟ للمتقين. المؤلف يقول للمؤمنين، ولكن الصحيح أن نقدر للمتقين، لأن الله قال هذا وإن للمتقين، هذا ذكر وإن للمتقين، فالأولى أن نقول هذا للمتقين. طيب فما لغيرهم؟ قال وإن للظالمين مستأنف، نعم وإن للطاغين مستأنف، وإن للطاغين، الطاغين جمع طاغية، والطاغي من تجاوز الحد، وحد الإنسان أن يكون عبدا لله ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه، فمن لم يمتثل الأمر فهو طاغي، ومن ارتكب النهي فهو طاغي، اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذن الطغيان هو تجاوز الحد، والحد للإنسان هو عبادة الله، فمن تجاوز هذا الحد فخالف الأمر أو ارتكب النهي فهو طاغ. فإن قال قائل ما الشاهد على أن الطغيان بمعنى تجاوز الحد؟ قلنا قوله تعالى إنا لما طغى الماء، يعني تجاوز حده، حملناكم في الجارية. هذا وإن للطاغين مستأنف لا شر مآب، أي شر مرجع، وشر منصوبة على أنها اسم إن مؤخر. ما هو هذا الشر مآب؟ قال جهنم يصلونها، هذا عطف بيان لشر مآب، وهي النار، جهنم النار، سميت بهذا الاسم لأنها تتضمن الجهمة لسوادها، لأنه ليس فيها نور، وبعد قعرها والعياذ بالله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو أصحابه في المدينة، سمعوا وجبة، يعني وقعة شيء، فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار فهو يهوي بها 70 خريفا، حتى الآن وصل إلى قعره 70 سنة، وحجر كبير له صوت عظيم يهوي في النار. إذن هي قعيرة جدا، ولهذا صارت مدلهمة والعياذ بالله سوداء. وقيل إن جهنم ليس عربيا، وأن أصله في الفارسية كهنام، كهنام، ولكنه عرب فصار جهنم. ولا أدري عن أخينا هداية الله، ها؟ بالفارسي، أي نعم. وعلى هذا فلا يرد علينا ما قلنا من أنه من الجهمة وهو السواد والبعد، فيقال اسم للنار علم، علم غير مشتق. وأيا كان فهو اسم من أسماء جهنم، من أسماء النار نعوذ بالله منها.
يصلونها صفة لجهنم أو حال، بل هي حال لأن جهنم معرفة، والمعرفة تكون الجملة بعدها حالا. يصلونها يعني يدخلونها، لكن لا يكفي أن يقول يدخلونها في الواقع، بل يصلونها يعذبون بصلاح، وهو شدة الحرارة. فبئس المهاد الفراش، نعم المهاد الفراش، كما قال الله تعالى وجعلنا الأرض مهادا، وفي آية أخرى الذي جعل لكم الأرض فراشا. فالمهاد الفراش. فبئس المهاد يعني هي هذا. طيب فبئس المهاد لأنه والعياذ بالله افتراشها شديد، ولحافها أيضا شديد، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، نعوذ بالله. هذا أي العذاب المفهوم مما بعده فليذوقوه. ويجوز أن يكون هذا مبتدأ والخبر محذوف، أي هذا ما لهم فليذوقوه. واللام في قوله فليذوقوه للأمر، والدليل على أنها لام الأمر وليست لام التعليل أنها سكنت بعد الفاء، ولام الأمر تسكن بعد الفاء والواو وثم. فليذوقوه فليكتووا بحره، فليكتووا بحره، والاكتوى بحره هو ذوق، وذوق كل شيء بحسبه. في الطعام والشراب يذوقه الإنسان بالمذاق، بمذاق الفم، والنار يذوقها بماذا؟ بحرارتها في أي موضع من الجسم، والبرد كذلك يذوقه بلسعه في أي موضع من الجسم. فليذوقوه حميم، أي ماء حار محرق، وغساق بالتخفيف والتشديد، يعني غساق هذا التخفيف، غساق هذا التشديد، ما يسيل من صديد أهل النار، نعوذ بالله. الآن نقول هذا مبتدأ، وحميم وغساق خبر ومعطوف عليه، فعدلنا عما ذكرنا من قبل، هذا ما له من العذاب حيث قدرنا الخبر ما له من العذاب، ورأينا أن الأولى أن نجعل غساق حميم خبر وغساق معطوف عليه، ويكون جملة فليذوقوه معترضة بين المبتدأ والخبر للمبادرة، للمبادرة بإهانتهم. فإن قوله فليذوقوا العذاب لا شك أنه إهانة، فمن أجل المبادرة قدم هذا على الخبر، أي قدم قوله فليذوقوه. وأصل الكلام على الترتيب هذا حميم وغساق فليذوقوه. طيب انظر للشراب، حميم ماء حار، وليست حرارته سهلة أو يسيرة، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، تردي الزيت يشوي الوجوه. فأولا لا يأتيهم هذا الشراب بسهولة، متى يأتيهم؟ بعد أن يعطشوا عطشا شديدا، ثم يستغيثوا، يسأل الله أن يغيثهم من هذا العطش. وإذا أغيثوا بهذا الماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا دنا من وجوههم ليشربوه شواها، قال العلماء وتتساقط لحوم الوجه. ثم إذا شربوه في البطون وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، فيقطع ظاهرهم وباطنهم والعياذ بالله. قارن بين هذا الشراب وبين شراب أهل الجنة،
أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة الشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ومع ذلك يشربون ما تشاء. وأيضا يدبرون هذه الأنهار كما شاءوا بدون حافل سواقي وبدون كلا، يعني ما يجعلون جدار يمنع الماء لا يسيل يمين وشمال ولا يحفرون. قال ابن القيم في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. طيب، يقول الغساق أيضا، الغساق والعياذ بالله بمجرد ما تسمع معناه تشمئز. صديد أهل النار، الصديد الذي يجري من أجسادهم من احتراقها، هذا أيضا نوع من شرابهم، فصار شرابهم إما ماء حار يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء، وإما صديد، صديد أهل النار يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت، ومن ورائه عذاب الغليظ. قال الله عز وجل: وآخر بالجمع والإفراد، آخر مفرد، أخر جمع. طيب، فيها قراءتان إذن سبعيتان: من شكله أي من جنسه أي مثل المذكور من الحميم والغساق، أزواج أي أصناف، أي عذابهم من أنواع مختلفة. آخر من شكله من جنسه أو أخر من جنسه، أزواج أصناف من العذاب يعذبون بها كما أراد الله عز وجل، ويهانون غاية الإهانة، يقرعون ويوبخون ثم يمنون بالخروج، ترتفع بهم النار حتى إذا دنوا من أبوابها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وهذا من شدة العذاب يا أخوان. لو أن شخصا محبوس وكان يقرب من الباب يظن أنه سيخرج ثم يرد، هذا أشد عليه عذابا مما لو بقي في مكانه. فهم ينوع عليهم العذاب أنواع عظيمة ما تخطر بالبال ولا تدور في الخيال. اللهم نجي من النار. نعم. وآخر من شكله أزواج أي أصناف، أي عذابهم من أنواع مختلفة. ويقال لهم عند دخولهم النار بأتباعهم: هذا فوج جمع مقتحم داخل معكم النار بشدة. فيقول المتبوعون: لا مرحبا بهم، أي لا سعة لهم، إنهم صالوا النار. قالوا أي الأتباع: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه أي الكفر لنا، فبئس القرار. شفنا، أعوذ بالله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. شف كيف العداوة بين أهل النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها. وهكذا المجرمون في الدنيا الذين يوالي بعضهم بعضا سوف يكون يوم القيامة أعداء، فلا ولاية لأحد في الآخرة إلا من كان متقيا. هؤلاء هم الذين تبقى ولايتهم. وأما غير المتقين فهم وإن كانوا أولياء في الدنيا فإن ولايتهم في الآخرة تزول نهائيا. انظر الآية: هذا فوج مقتحم معكم. هذا فوج، الفوج الطائفة، والغالب أنها تكون للطائفة الكبيرة. مقتحم معكم يعني داخل بمشقة، يعني الاقتحام لا بد أن يكون هناك ازدحام شديد، فلاقتحم العقبة لأن أي صعدها بشدة. هؤلاء أيضا يدخلون النار بزحام شديد، فهو فوج مقتحم معكم، يعني يقال لهم فيقولون: لا مرحبا بهم، يعني ما نريدهم، نتبرأ منهم.
ولا تتسع صدورنا ولا أمكنتنا لهم. والمرحب مأخوذ من الرحبة وهي السعة، فيقول لا مرحبا بهم، يعني لا نرحب بهم ولا نريدهم، بل نحن ننابذهم، غاية المنابذة. إنهم صالوا

إبطال، يعني أبطلوا قولهم لا مرحبا بكم وقالوا نحن نبطل هذا الكلام ولا نعترف، بل أنتم الذين لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، يعني قدمتم لنا الكفر وسهلتم لنا سلوكه وزينتموه في نفوسنا حتى تبعناكم، فبئس القرار لنا ولكم النار، أعوذ بالله. كل منهم الآن تبرأ من الآخر. طيب، يقول الله عز وجل قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا، أي مثل عذابه على كفره في النار. من قدم لنا هذا، من المشار إليه؟ لا، المشار إليه من قدم لنا هذا الكفر، يعني من قدم لنا الكفر وهم المتبوعون، فزده عذابا ضعفا في النار، ضعفا يعني زائدا على عذاب الأصل، يعني عذبهم لكونهم كفروا وعذبهم لكونهم قدموا لنا الكفر. ولكن هل هذا إليهم؟ نعم، لا، ليس إليهم، ليس إليهم، فلكل امرئ منهم ما عمل، لكل امرئ منهم ما عمل. وهؤلاء المتبوعون هل أجبروا الأتباع على اتباعهم؟ أبدا، ما أجبروهم، ما أجبروهم. وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ وش قال؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، حكم بينهم بعدله فجازى كل واحد منهم ما يستحق. ثم قال الله عز وجل وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. قالوا، يقول المؤلف أي كفار مكة وهم في النار، والصواب أن المراد بهم كل الكفار. الكفار يرون أن المؤمنين ضالون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وليس هذا خاصا بكفار مكة، كل الكفار إلى اليوم يرون أن المؤمنين أشرار ضالون، نعم، ويصفونهم بأنهم طغاة مفسدون في الأرض. والحقيقة أن الأمر بالعكس، الطغاة المفسدون في الأرض، الضالون الظالمون المعتدون هم الكافرون، كما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون. فلا أحد أشد فسادا وظلما وعدوانا وطغيانا من الكافر، لأنه يتمتع بنعم الله ويبارز الله بالكفر به. هم يقولون الكفار ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، نعدهم يعني في الدنيا من الأشرار، نعدهم يعني في باعتقادنا من الأشرار، اتخذناهم سخريا يعني في الدنيا أم زاغت عنهم الأبصار فلم نرهم. هم يقول بعضهم لبعض يا جماعة ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، فلان وفلان نعدهم من الأشرار، هل نحن اتخذناهم في الدنيا سخريا نسخر بهم ونقول أنتم الشر وأنتم الطغاة وما أشبه ذلك وهم ليسوا كذلك، أم أنهم كما تصورناهم في الدنيا وعددناهم بأنهم الأشرار لكن زاغت عنا أبصارهم في النار، وأنهم الآن في النار لكن أبصارنا زاغت عنهم؟ شوف كيف الاحتمال، يعني يقولون هل نحن اتخذناهم سخريا في الدنيا وقلنا إنهم من الأشرار وهم ليسوا منهم، هذه واحد، وإذا كانوا ليسوا منهم فليدخلوا النار، أم أنهم كانوا أشرارا حقيقة وأن قولنا إنهم أشرار كلام جد ولكن وهم الآن في النار ولكن زاغت عنهم أبصارهم؟ فما هو الجواب؟ الحقيقة الأول ولا الثاني؟ الأول. ولهذا قال الله عز وجل

0: عنهم اتخذناهم سخريا بضم السين وكسرها، أي كنا نسخر بهم في الدنيا، والياء للنسب أي أمفقودونهم أم زاغت مالت عنهم الأبصار فلم نرهم. والجواب أن نقول أن يقال ها إنكم اتخذتموهم سخريا وسخرتم بهم واستهزأتم بهم وصمتموهم بالعيب والشر وهم براء منه. قال أم زاغت الأبصار يعني أبصارهم فلم نرهم وهم فقراء المسلمين كعمار وبلال وصهيب وسليمان وسلمان. هذا بناء على أن القائلين كفار مكة. أما إذا قلنا بالعموم فكل زمان له أهل. قال الله تعالى إن ذلك لحق واجب وقوعه وهو تخاصم أهل النار كما تقدم. إن ذلك أي المشار إليه من كل ما ذكر من تخاصم أهل النار لحق أي أمر ثابت واقع، وهذا تأكيد لخبر الله عز وجل مع أن خبر الله كله حق وصدق وثابت. والمراد بالحق هنا الصدق أو العدل؟ الصدق، لأنه يعني خبر عن أمر سيقع. وقول التخاصم أهل النار هذا بدل أو عطف بيان لقوله الحق. والمؤلف رحمه الله قدره خبرا لمبتدأ محذوف فقال وهو تخاصم أهل النار كما تقدم، يتخاصم الأتباع مع المتبوعين. والله أعلم. نعم ها؟ نعم
1: عن النساء في الدنيا فيما يبدو المرأة إذا كان عمرها 33 عاما لا تمدح على هذا السن.
0: لا إيش؟
1: لا تمدح على هذا السن.
0: نعم
1: كانت أصغر.
0: نعم
1: كانت أرغب.
0: نعم
1: وهذا
0: إيه
1: فما الحكمة؟
0: والله على كل حال إذا كانت ترغب أن تكون من 16 تكون من 16، لأن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. أحوال الآخرة تختلف يا خالد. الآن لو جاء واحد طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع هل هو مرغوب عند الناس؟ إيه؟ غير مرغوب. لكن في الجنة أهل الجنة على هذا الوصف، طول الواحد 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع هذا القدر بهذا الجسم بهذا الحجم غير مألوف في الدنيا. ف33 سنة بالنسبة لهذه الأحجام تعتبر صغيرة مناسبة. نظر الحجم المهم متناسب، لا شك إن هذا أحسن شيء. نعم ها؟ أما الأول فهو في الصحيح، وهذا ما أدري الذي ذكر المؤلف، لكنه متناسب مع عمر الرجل. نعم ها؟ لا غير منسوخ. العلماء رحمهم الله قالوا يجوز أنه يجلد الإنسان من الجلدة بشمراخ أو شبه. طيب وهنا لا لا نقول اضرب الحنث خير هنا، أما الحنث البر هنا أحسن، لأن المقصود تربية المرأة وتأديبها وهذا خير. لكن لو قلنا كفر ولا تضرب فات هذا المقصود. نعم
2: شيخ التأويل إذا لم يكن الإنسان ظالم ولا مظلوم،
0: الصحيح أنه حرام، صحيح أنه حرام إذا لم يكن هناك مصلحة.
2: المصلحة تعود على نفس الحال.
0: هي نعم حتى وإن كانت تعود عليه، المهم أن يكون في مصلحة. لأنه كان أحيانا يراد به مجرد التضليل ولو عن شيء غير ظلم، وأحيانا يكون في مصلحة.
2: هو يرى في نفس المصلحة لكن المحلوف عنده يرى غير ذلك.
0: ما أعرف، لو جاء إنسان مثلا يسألني قال كم مالك، فقلت مالي مثلا 10، هو يفهم من 10 ريالات وأنا عندي 10 ملايين، يصلح ما في شيء لمصلحة.
2: يمكن يظهر بعد ذلك ويعتبر.
0: ما يهم، ما يهم، لأن ما ظلمته. ربما لو يقول عندي 10 ملايين قال يلا عطني الحين 9,900,090، مش مشكلة، يأخذ مالي وأنا أشوف. ويقال إن رجلا جاء يسأل الإمام أحمد عن المروذي أحد أصحابه، وكان المروذي حاضرا في الدرس، فقال ليس المروذي هاهنا، وما يصنع المروذي هاهنا؟ يعني في كفه، في كفه. هذه وش المقصود منها؟ مصلحة ولا لا؟ مصلحة، ما في دفع، ما في لا ظلم ولا مظلوم. نعم. أيهن؟
3: ومفتح حال للجنات. نعم. والجنات ما هو فاعل ولا مفعول ولا خبر، يعني يجوز الحال من الثلاث، يعني من مبتدا والخبر ويعني فاعل ولا مفعول. والجنات ببيان من المتكئين حال من لهم ولهم متعلق، والخبر
0: متعلق. لا، ما في تحيل. هذا وإن المتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. جنات بدل منين؟
3: بدل
0: من حسن. وحسن لكن مبتدأ.
3: نعم، هذا ما في البدل متابع.
0: ما دام اسم إن وهي منسوخ يصح منه الحال. إن زيدا قائم منيبا، يصح أن نجعل قائم منيبا حال من زيد، لا من الضمير المستتر في قائم.
3: ومن لهم
0: أيضا ضمير، ضمير ولو كان، لكن الكلام على أن الضمير هنا معرفة يصح منه الحال. لا، ما في شك، مو دائما الحال تكون متنقلة وتكون ثابتة. اي لا، من على السماء، لا، بغير القرى، بحسب الحال. نعم.
4: كيف من آية هنا أن إسماعيل واليسع وذكر مع المتقين في جنة عدن؟
0: شلون؟
4: هل
0: يفهم
4: انه في
0: الجنات،
4: في
0: جنة عدن اسماعيل واليسع وذو الكفل مع المتقين؟ كل المتقين، اسماعيل واليسع وذو الكفل وابراهيم واسحاق ويعقوب وغيرهم،
4: اليس المتقين في اعلى جنة؟
0: كلهم متقون، كلهم متقون
4: في الفردوس الاعلى.
0: اقول كلهم متقون.
4: نعم.
0: اي نعم.
4: الجنة درجات
0: معلوم، درجات. فاذا قلت مثلا، اذا قلت فلان في القصر، هذا في القصر وهذا في أسفله وهذا في وسطه،
4: يعني جنة عدن هنا شامل الجنة كاملة،
0: كل الجنات. نعم. نقرأ حديث. هنا

0: بس
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نأخذ ما فوائد ما سبق من قوله تعالى واذكر إسماعيل واليسع، أليس كذلك؟ من هنا قال الله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. من فوائد هاتين الآيتين الثناء على إبراهيم وإسحاق ويعقوب بأنهم أصحاب قوة في عبادة الله وبصيرة في دين الله. ومن فوائد هذه الآية وكذلك ما مثلها مما سبق أنه ينبغي ذكر أهل الخير بالثناء، لأن في ذلك فائدتين: الفائدة الأولى إحياء ذكر هؤلاء ليتبين فضلهم ويدعى لهم، الفائدة الثانية الاقتداء بهم واتباعهم فيما هم عليه مما استحقوا به الثناء. انتبهوا لهذا، فائدتان: الفائدة الأولى بيان فضلهم وإحياء ذكراهم للدعاء عليه لهم، والثانية التأسي والاقتداء بهم. ومن فوائد هذه الآية الآيتين الكريمتين أن الله تعالى أخلص هؤلاء بخالص، وهي تذكر الدار الآخرة، بحيث لا ينغمسون في طرف الدنيا. ويتفرع على هذه الفائدة أن من أنعم الله عليه بهذه الصفة وهي تذكر الدار الآخرة فإن هذا من الأمر الذي يستحق الثناء عليه هو، ويستحق الرب عز وجل عليه الشكر، حيث لم يجعل هذا ممن ينطوي في سلك أهل الدنيا. ومن فوائد هاتين الآيتين أن لله تعالى عبادا مصطفين، لقوله وإنهم عندنا لمن المصطفين، لأن من هنا إما للجنس أو للتبعيض، فتدل دلالة واضحة على أن لله تعالى عبادا مصطفين. ومن فوائدها أنه إذا كان العامل له مراتب فإن العمل كذلك له مراتب، لأن العامل إنما ينال المراتب بحسب عمله. ويتفرع على هذه الفائدة ما فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص. ومن فوائد هاتين الآيتين أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب من هؤلاء المصطفين. ومن فوائدها أيضا أن من اصطفاهم الله فإنهم أصحاب خير وفضل، لقوله المصطفين الأخيار، فرتب الأخيار أو الخيرين على الاصطفاء. ثم قال تعالى واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب إلى آخره. نعم، في هذا أيضا الثناء على إسماعيل واليسع وذا الكفل، لأن الله أمر بذكرهم للثناء عليهم، وفيه فضيلة هؤلاء الرسل الثلاثة إسماعيل واليسع وذا الكفل. وفيه أيضا أن لله عبادا أخيارا منهم هؤلاء الثلاثة لقوله وكل من الأخيار. ومن فوائدها كالتي قبلها أن لله تعالى فضلا على بعض العباد يحرمه البعض الآخر، حيث يجعل هؤلاء من المصطفين الأخيار والآخرين على العكس من ذلك. ثم قال تعالى هذا ذكر وإن للمتقين لآخره. من فوائد هذه الآيات أن القرآن الكريم ذكر يذكر به الله بتلاوته، ذكر يتذكر به الإنسان معاده ومعاشه، ذكر يذكر به غيره، وقد ذكرنا هذا في أول السورة. ومن فوائد هذه الآيات بشارة المتقين بأن لهم حسن المآب أي المرجع، وعلى العكس من ذلك غير المتقين لهم سوء المآب، لأن الله إذا حكم للشيء بصفة من الصفات فإنه يحكم له بضده إذا انتفت هذه الصفة. فإن قال قائل لماذا لا تقولون إنه إذا انتفت هذه الصفة ولم تثبت الصفة المضادة لماذا لا تجعلونه وسطا بين هذا وهذا، فلا يستحق الثناء المثبت بالصفة ولا القدح الذي يكون بضدها؟ فالجواب على ذلك أن نقول لا شك أن الأمور طرفان ووسط، الطرفان متضادان والوسط بينهما، لكن قد دل الكتاب والسنة على أن التقوى وضدها ليست طرفا ووسطا بل هما طرفان متقابلان، كما قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا ثبت للمتقين حسن المآب فلغيرهم سوء المآب، ولا نجعله هنا شيئا وسطا، لأنه لا وساطة بين الإيمان والكفر والتقوى والفسوق. ومن فوائد هذه الآيات الحث على التقوى، وذلك بذكر ثوابها، لأن الحث على الشيء يكون بالأمر به كما هو ظاهر، ويكون بالوعيد على تركه، ويكون بالثناء على فعله. المهم أن طرق الحث على الشيء متنوعة، منها ذكر حسن المآب. ومن فوائد هذه الآيات إثبات الجنات لهؤلاء وأنها هي حسن المآب لقوله جنات عدن، ولا شك أن أحسن مآب يؤوب إليه البشر هو الجنات، فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكل إنسان مؤمن إنما يسعى للوصول إلى هذه الغاية العظيمة. من فوائدها أن الجنات دار إقامة لقوله جنات عدن، فالناس مقيمون فيها لا يرحلون عنها، مقيمون فيها لا يبغون عنها حولا. ففيها إقامتان، إقامة لا ارتحال عنها، إقامة ثانية لا يبغي المقيم عنها حولا، يرى أنها محل إقامة وأنها أشرف مكان، وذلك لأنه لو رأى أن غيره أشرف منه لم يتم نعيمه، لأنه يرى أنه قاصر. وهذا بخلاف أهل النار، أهل النار كل واحد يرى أنه لا أحد أشد منه عذابا، لأنه لو رأى أن أحدا أشد منه عذابا لتسلى به، لكنه بالعكس يرى أنه أشد الناس عذابا. أهل الجنة لا يرى الواحد منهم أن غيره أكمل منه نعيما على وجه يفوق، بل يرى أنه هو في أكمل ما يكون من النعيم حتى لا يتنغص عليه نعيمه. ومن فوائد الآيات أن للجنة أبوابا لقوله مفتحة لهم الأبواب. ومن فوائدها كثرة الخدم المستفاد من قوله مفتحة، ولم يقل مفتوحة، بل هي تفتح، يستقبلون بها كلما دنوا من غرفة فتحت لهم الأبواب. ومن فوائد هذه الآيات أن أهل الجنة يطلبون كل ما يشتهون من الفواكه لقوله يدعون فيها بفاكهة كثيرة، وفي سورة الدخان يدعون فيها بكل فاكهة، كل فاكهة آمنين. ومن فوائدها أي هذه الآيات أن لأهل الجنة شرابا يدعون فيها بكل شراب. وقد مر علينا في التفسير أن أنواع الشراب أربعة. ومن فوائد هذه الآيات ما في الجنة من الأزواج المطهرة العفيفات البالغات في الحسن غايته، لقوله وعندهم قاصرات الطرف. ومن فوائدها أن هذه القاصرات الطرف خيرات، خيرات الأخلاق طيبات ليس فيهن نشوز إطلاقا، لقوله وعندهم قاصرات. في الدنيا الزوجات تارة تكون عندك وتارة تزعل وتروح لها، لا ما تكون عندك، لكن في الجنة أزواجهم دائما عندهم، ليس هناك نشوز ولا غضب ولا زعل، بل أخلاق طيبة على ما ينبغي. ومن فوائدها كمال عفة هؤلاء النساء لكونهن قاصرات الطرف على أزواجهن، لا ينظرن إلى غير أزواجهن. وفيها أيضا كمال جمال هؤلاء النساء لأنهن قاصرات الطرف، أي يقصرن أطراف أزواجهن عليهن، فالزوج لا ينظر إلى غيرها لأنها قد ملأت عينه وسرت قلبه. ومن فوائدها أن هؤلاء النساء أو هؤلاء الأزواج أتراب متساويات في السن والخلق، بحيث لا تغار واحدة من الأخرى لكونها أجمل منها أو أسن منها أو ما أشبه ذلك، لقوله أتراب. ومن فوائدها أنهم يخاطبون بما يسرهم ويدخل النور في قلوبهم، لقوله هذا ما توعدون ليوم الحساب، عكس أهل النار فإنهم يوبخون أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات وما أشبه ذلك من التوبيخ. أما هؤلاء فيدخل في قلوبهم السرور فيقال لهم هذا ما توعدون به، أخذتموه ووصلتم إليه وجنيتموه. ومن فوائد هذه الآيات إثبات يوم القيامة وأنه يوم الحساب لقوله ليوم الحساب. ومن فوائدها حث الناس على العمل، لأنه كلما تذكر الإنسان أنه سوف يحاسب عن عمله فإنه سوف يحرص ويجتهد في العمل حتى لا يحاسب على شيء يكون عليه. ومن فوائد هذه الآيات أن هذه الجنات التي وعدها هؤلاء المتقون فضل من الله ومنه، لقوله إن هذا لرزقنا. ومن فوائدها أيضا أن هذا الرزق لا ينفد أبدا ولا ينقطع أبدا، الفاكهة في كل وقت، لحم الطير في كل وقت، الشراب في كل وقت، الزوجات في كل وقت، ما في هذا فصل صيف ليس فيه فاكهة شتاء وهذا فصل شتاء ليس فيه فاكهة صيف، كل شيء ليس له نفاد. ومن فوائد هذه الآيات كمال القرآن في التعليم والبلاء والتبليغ، وأنه مثاني، إذا ذكر المتقون وثوابهم ذكر المجرمون وعقابهم، ولهذا قال هذا وإن للطاغين لشر مآب. الطاغين ضد المتقين، لهم شر مآب. ومن فوائد هذه الآيات أنه ينبغي للداعي إلى الله أن تكون دعوته تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، بل الأفضل أن يجعل دعوته مشتملة على الترغيب والترهيب. وذلك لأنها أي الدعوة إذا كانت مقتصرة على الترغيب صارت سببا للأمن من مكر الله، وأن يتمادى الإنسان في معصية الله ويرجو الله. وإذا كانت مشتملة على الترهيب صارت سببا للقنوط من رحمة الله واستبعاد الرحمة، وهذا ضرر. بل ينبغي أن يكون الداعية جامعا بين هذا وهذا، ليحمل الناس على الرجاء وعلى الخوف. ولهذا قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعض أهل العلم: الرجاء والخوف كالجناحين للطائر، إن انخفض أحدهما سقط الطائر، وإن تساويا صار طيرانه متزنا. وقال بعض أهل العلم: ينبغي للإنسان عند فعل الطاعة أن يغلب جانب الرجاء، وعند الهم بالمعصية أن يغلب جانب الخوف. يعني عند المعصية يغلب جانب الخوف، وعند الطاعة يغلب جانب الرجاء. قالوا: لأنه إذا فعل الطاعة فقد فعل سبب الرجاء، وإذا فعل المعصية فقد فعل ما يكون سببا للخوف. وقال بعض العلماء: ينبغي في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف، وفي حال الرجاء وفي حال المرض أن يغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ولعل القول الوسط هو القول الوسط، أنه إذا أن الإنسان إذا فعل المعصية وهم بها غلب جانب الخوف، وإذا فعل الطاعة وهم بها غلب جانب الرجاء. وهذا قول طيب، ولكن ليس معنى قولنا أن يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف أن لا يكون لديه شيء من الطرف الآخر، بل يجمع بين هذا وهذا، لكن الكلام على التغليب. ومن فوائد هذه الآيات أن الطاغين مآبهم شر مآب بخلاف المتقين، فإن مآلهم حسن مآب، أما الطاغون فإن مآلهم شر مآب، لأن مآلهم إلى جهنم والعياذ بالله. وقد ذكر الله تعالى من أنواع العقوبات في هذه الدار ما يكفي ردعا للمؤمن عن المعصية. ومن فوائدها أن من أسماء النار جهنم، ومن فوائدها أن هؤلاء يصلونها، أي يقعون في صلاها أي حرها الذي لا يمكن أن يبرد أبدا. لكن مع ذلك قد ورد أنهم يطاف بهم أحيانا في زمهرير شديد البرودة، وأحيانا في نار شديد الحرارة. من فوائدها الثناء بالقدح على هذه الدار. أما الجنة قال الله تعالى: فلا نعم دار المتقين، أما هذه فقال هنا: فبئس المهاد، فأثنى عليها بالقدح والقبح والسوء. ومن فوائد هذه الآيات أن أهل النار والعياذ بالله يذوقونه أي العذاب بين حميم وغساق، يعني يسقون ماء حارا ويسقون صديد أهل النار الغساق والعياذ بالله، والإنسان منهم يتجرع هذا الشراب ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت. ومن فوائدها أي الآيات تنويع العذاب للطغاة لقوله: وآخر من شكله أزواج، يعني أصناف متنوعة من العذاب. وهذه الأصناف مذكورة في الكتاب والسنة، فمن أحب أن يراجعها يراجعها في الكتب المؤلفة في ذلك. ومن فوائد هذه الآيات أن أهل النار يتنازعون فيما بينهم ويتخاصمون ويتلاعنون، كلما دخل فوج لعن الثاني، كلما دخلت أمة لعنت أختها، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. ومنها أن الأتباع والمتبوعين من أهل النار كلهم يكونون في النار، فلا يعذر هؤلاء بتبعيتهم للسادة والكبراء، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فإنه قد دلت النصوص أنه لا يعذب أحد حتى تقوم عليه الحجة. وعلى هذا فيحمل الأتباع هنا على الأتباع، على الأتباع الذين بلغتهم الحجة وبلغتهم الرسل، ولكن قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. ولهذا قال الله تعالى في سورة الأحزاب: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فدل هذا على أن هؤلاء الأتباع قد قامت عليهم الحجة، ولهذا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ومن فوائد هذه الآيات أن أهل النار يكلم بعضهم بعضا وينبذ بعضهم بعضا، وهم ليسوا أحياء ولا أمواتا، ليسوا أمواتا مستريحين ولا أحياء منعمين، بل هم أحياء معذبون. ومن فوائد هذه الآيات تبرؤ التابع من المتبوع وبالعكس، كما دلت على ذلك سورة آيات سورة البقرة. ومن فوائد هذه الآيات أن أهل النار يتذكرون ما جرى لهم في الدنيا، لقوله وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم الأشرار، وهذا يدل على أنهم يتذكرون ما كان في الدنيا. وكذلك أهل الجنة يتذكرون ما كان لهم في الدنيا، قال الله تبارك وتعالى في سورة الصافات: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون. يقول لأصحاب الذين معه في الجنة، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رأى من؟ قرينه. قال له تالله إن كدت لتردين، وهو يسمع، هذا في أعلى العليين وهذا في أسفل السافلين، يسمع تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي من المحضرين في العذاب كما أنت محضر في العذاب. ومن فوائد هذه الآية قصور عقل أهل النار، حيث قالوا كنا نعدهم من الأشرار، لأنهم إذا لم يرواهم الآن فهم إما أنهم ليسوا في النار، وإما أن هؤلاء قد زاغت أبصارهم. وقد صرحوا بذلك في قولهم اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، فيقال إن الواقع أنكم الآن مقصرون إما في الدنيا وإما في الآخرة، إن كنتم اتخذتمهم سخريا فهذا تقصير هي في الدنيا، وإن كانت أبصاركم زاغت عنهم فهذا قصور في الآخرة. ومن فوائد هذه الآيات أن هذا الخصام الذي يقع بين أهل النار حق، لقوله إن ذلك لحق. ويتفرع عن هذه الآية، عن هذه الفائدة، أنه يجب على كل أحد أن لا يغتر بالسادة والمتبوعين، بل يكون دأبه دأب نفسه. ثم قال الله تعالى: قل يا محمد لكفار مكة إنما أنا منذر. قل، لا شك أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه من الخطاب الخاص به، لأن الإنذار الذي هو إنذار الرسالة خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف قل لكفار مكة، وجه التخصيص أن هذه السورة مكية قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الخطاب الموجه له بالإعلان بأنه منذر خاصا بأهل مكة، ولكن يقال إن الأولى أن يجعل عاما، وأن يقال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والمكان. قل إنما أنا منذر مخوف بالنار. من؟ الكفار. فالإنذار بالنار للكفار، والبشارة بالجنة للمؤمنين، لكن المقام هنا يقتضي الإنذار. وما من إله إلا الله الواحد القهار، هذا حصر من أعظم أنواع الحصر، لأنه مبني على النفي والإثبات. النفي المؤكد بمن، وما من إله إلا الله، لأن من حرف جر زائد، والزائد يفيد زيادة المعنى في القرآن الكريم. وقول ما من إله أي ما من معبود حق إلا الله، وإلا فهناك آلهة تعبد لكن ليست بآلهة حقا، بل هي أسماء سماها أصحابها ما أنزل الله بها من سلطان، ولهذا لا يعبدونها العبادة الحقة. إذا أصابهم الضر من يدعون؟ يدعون الله وحده، وهم فهم بلسان حالهم يشهدون بأن هذه الآلهة والأصنام التي يعبدونها ليست آلهة. المهم من قوله ما من إله أي ما من إله حق إلا الله خالق السماوات والأرض عز وجل الواحد، يعني الذي لا شريك له، القهار الذي لا غالب له بل هو قاهر لخلقه. والقهار هنا يجوز أن تكون نسبة، أن يكون التضعيف فيها للنسبة، ويجوز أن يكون التضعيف فيها للتكثير فتكون صيغة مبالغة، ويمكن أن نقول إنها للأمرين جميعا. فالله تعالى من صفاته اللازمة له أنه قهار، ولكثرة من يقهرهم من الجبابرة يكثر قهرهم، فتكون هذه للنسبة إيش وللتكثير الذي يسمى المبالغة. رب السماوات والأرض وما بينهما، رب هذه بدل من الله، ويجوز أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو رب. والسماوات والأرض سبق الكلام عليهما كثيرا، وقوله ما بينهما أي من المخلوقات العظيمة التي نعلمها والتي لا نعلمها. وقد سبق لنا أن كون الله عز وجل يجعل ما بين السماء والأرض قسيما للسماوات والأرض يدل على عظم ما بينهما من المخلوقات التي لم نصل إلى الآن إلى غايتها. وقولها العزيز، قال المؤلف الغالب على أمره، وهذا أحد معاني العزيز، لأن العزيز له ثلاث معاني. العزيز بمعنى ذو القدر والشرف، العزيز بمعنى القهر والغلبة، العزيز بمعنى الذي يمتنع أن يناله السوء، مأخوذ من أرض عزاز أي صلبة لا تؤثر فيها الفؤوس. إذن العزة لها ثلاثة معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. الامتناع يعني يمتنع أن يناله السوء سبحانه وتعالى. وقوله الغفار يعني الكثير المغفرة، ولنا أن نجعلها أيضا إيش نسبة، أي أنه موصوف بالمغفرة دائما. فما أكثر من يغفر الله لهم، وما أكثر الذنوب التي يغفرها الله عز وجل. وهنا قرن العزة بالمغفرة فأكسب معنى ثالثا غير العزة والمغفرة. وقوله عز وجل تجري بأمره رخاء، قد يقول قائل ما الجمع بين قوله رخاء وقوله في آيات أخرى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين؟ والجواب أن الجمع بينهما سهل، فهي رخاء يعني ليس فيها زعزعة، وهي عاصفة سريعة، فالمراد بالعصف في قوله عاصفة أي أنها سريعة ليست بطيئة، لأن غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تمشي في الصباح ولا يأتي زوال الشمس إلا وقد قطعت مسافة شهر، وبعد الزوال تمشي ولا يأتي الغروب إلا وقد قطعت مسافة شهر. وكيف ذلك؟ يعني هل تطير به نفسه؟ لا، قال أهل العلم إنه يضع شيئا كالبساط، يضع على الأرض ويجلس هو وحاشيته على هذا البساط، ثم يأمر الريح فتحمله، تحمله فيطير بين السماء والأرض. ومع ذلك هو رخاء. وكان المتبادر أن مثل هذا الطيران يزعج الراكبين على هذا البساط، ولكن الله تعالى جعلها رخاء رخية كأنها لا تسير، كأنهم لا يطيرون، فليس فيه إزعاج. وهذا من آيات الله. قال حيث أصاب أي حيث أراد، يعني إلى الصوب الذي يريده، أي جهة. هذا واحد، وهذا لم يحصل لغيره فيما نعلم، ما حصل لرسول ولا ملك من الملوك أنه يأمر الريح فتسير حيث أراد. ثانيا قال والشياطين، يعني وسخرنا له الشياطين، والشياطين جمع شيطان، وهم عفاريت الجن، عفاريت الجن. سخر له كل بناء يبني الأبنية العجيبة، وغواص في البحر يستخرج اللؤلؤ، وآخرين منهم مقرنين مشدودين في الأصفاد القيود بجمع أيديهم إلى أعناقهم إلى آخره. سخر الله له الشياطين، ذللها له، تمتثل بأمره، وقد صنفهم ورتبهم حسب قدراتهم واختصاصاتهم، منهم من يبني، يبنون له البنيات الشامخة العجيبة، يعملون له ما يشاء من محاريب، مش بعد، وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. هذا قسم. قسم آخر غواص، يغوصون في البحار، يأتون له بأنواع اللؤلؤ والمرجان والدرر وغيرها، كل ما يريد، يغوصون ويأتون له بما يريد. فيه قوم مردة من الشياطين يؤذون الناس، وربما يتمردون عليه فيعصونه. هؤلاء يقرنهم في الأصفاد، يشد أيديهم إلى أعناقهم ويحبسهم في الأصفاد. قد يقول قائل هل هذا من التسخير؟ نقول نعم، هذا من التسخير، أن الله جعل له سلطة عليهم، فالله تعالى جعلهم يعصونه ويتمردون عليه أو يؤذون من في مملكته من أجل أن يعمل بهم هذا العذاب، حتى يتبين بذلك كمال سلطانه على هؤلاء الشياطين. واضح يا جماعة؟ لأنه لا يعرف تمام السلطان إلا بمثل هذه الأشياء، يعني إلا بإنزال العقوبات على المتمردين. أما إذا كان السلطان رخيا يداهن في المتمردين فإن هذا يدل على إيش؟ على ضعف السلطان، وأنه ليس عنده قدرة على تدبير مملكته. فسليمان جعل الله تعالى هؤلاء يتمردون عليه أو يؤذون من في مملكته لأجل أن ينزل بهم بطشة ويعرف أنه قوي وذو سلطة وسيطرة على هؤلاء الجن. وآخرين مقرنين في الأصفاد، قال الله تعالى: هذا عطاؤنا. هذا المشار إليه ما سخر الله له من الريح والسلطة على الشياطين. عطاؤنا يعني الذي أعطيناك إياه، لأنه قال: هب لي ملكا الأخ. عطاؤنا قال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فأعطاه الله هذا العطاء. والذي فهمنا مما أعطاه الآن تسخير الريح وتسخير الشياطين. هذا عطاؤنا فمن أعطي منه من شئت أو أمسك عن الإعطاء بغير حساب، أي لا حساب عليك في ذلك. أعطاه الله تعالى يا شاكر هذا الملك وقال له: أنت بالخيار، أمن على من شئت وأمسك المنة عن من شئت ولا حساب عليك في ذلك. وهذا من التخيير المطلق، من التخيير المطلق في التصرف. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في بيان الفوائد أن التخيير قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا في بعض الأشياء. ففي خصال الكفارة مثلا تخيير، لكن مطلق أو مقيد؟ مقيد بين أشياء معينة. وهناك تقييد مطلق يقال: افعل ما شئت واترك ما شئت. هذا التخيير المطلق هو الذي حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لما ذكر الله ما من عليه في الدنيا ذكر ما من عليه في الآخرة، وهو أن له عند الله مرتبة عالية، زلفى قريبة من الله عز وجل، وحسن مآب أي حسن مرجع، لأن مرجعه إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، هنا وإن له عندنا لزلفى. ذكرنا فيما سبق أن العندية المضافة إلى الله تنقسم إلى ما؟ عندية العلم، عندية الصفة قصدي، وعندية القرب. عندية القرب مثل هذه الآية، عندية الصفة مثل إذا قلت عند الله وعند، نعم، مثل قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فإن هذه عندية صفة. أما عندية القرب فتكون منفصلة عن الله، يكون الشيء عند الله أي قريب منه. وقوله لزلفى وحسن مآب، الزلفى يعني القربى، لأن أعلى مراتب الخلق هم الأنبياء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. كلهم.
0: نعم. وآخرين بعض، هو هذا يدل على بدلية
1: البعض. نعم. لا، هذه كل بناء وغواص، هذه بالنسبة للبنائين والغواصين. وآخرين غير هؤلاء.
0: يعني
1: باعتبار البعض هو الشياطين قسمهم الله قسمين، قسم بنا وغواص، وقسم آخر غيرهم، وآخرين لأن آخر معناها مغاير، آخر بالفتح يعني مغاير، من القسم الأول. نعم القسم الأول كل بناء. نعم مستغل. نعم.

0: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا. هذا اللي وقفنا عليه. قال الله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ما ما ما ما المراد بهذه الفتنة يا خالد؟
2: هذه الفتنة فيها بعض أهل العلم قال أن سليمان عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يذهب إلى الخلاء ترك خاتمه الذي يكون به الملك.
1: لا لا
2: نعم هذا الاختبار.
1: نعم
3: مراد من الفتنة هذا ما بين الله تبارك وتعالى وعلينا السكوت
1: فيه. تمام أحسنت. هذا فتنا سليمان إذا قيل ما هذه الفتنة والله أعلم ما نعلم. قوله ألقينا على كرسيه جسدا، ما المراد بهذه الجملة؟
2: هذه الجملة المراد فيها يعني في أربعة
1: أقوال. نعم.
2: القول الأول على قول المؤلف أنه كان سليمان له مرأة يحبها وكانت تعمل صنع في بيته وكان عنده خاتم، فلما دخل الحمام دخل الخلاء وضع الخاتم عندها فات الشيطان دخلها الخاتم
1: وسلم. نعم.
2: والقول الثاني انه حلف عليه السلام انه لا يطوفن على 90 أو 100 مرأة وياتي منها ياتي منها بقول برجل او برجل يجاهد في سبيل الله.
1: كيف حلف ان يطوف على 90 مرأة تلد
2: ولدا يجاهد في سبيل الله
1: كل واحدة غلام يقاتل في سبيل الله؟ طيب عدل شوية، عدل مع الصف تدل شوية. نعم.
2: فلم يلد له إلا شق رجل.
1: نعم.
2: فقاله المقصود هو بهذا الشق هو المتعلق سليمان.
1: نعم.
2: القول الثالث أنه ألقي الشيطان على كرسي سليمان بغض النظر عن قصر ذكره مالك. والقول الرابع أنه سليمان هو ألقي على كرسيه ولكن أخذ منه تدبير.
1: نعم. والسلطان. أحسنت. طيب قوله ثم أناب شاكر، ما معنى أناب؟ إلى أي شيء؟ أحسنت. طيب قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ما معنى لا ينبغي؟ أي لا يكون. وما المراد بقوله من بعدي؟ هل هي البعدة الزمنية أو البعدة الشخصية؟
4: سواء.
1: هل لديك شاهد على أن بعد تأتي بمعنى سواء؟
2: من يهديه من بعد الله.
1: قول الله تعالى فمن يهديه من بعد الله، هذه ليست بعدة زمنية لأن الله هو الذي ليس بعده شيء. طيب أي سوى الله. ما موقع قوله إنك أنت الوهاب على أيام مما قبلها؟ تعليلية، يعني إنما سألتك يا رب أن تهب لي لأنك أنت الوهاب. الوهاب هنا صيغة مبالغة أو نسبة؟ طيب لماذا؟

0: ولسليمان الريح عاصفة.
1: هناك بمعنى السريع.
0: بمعنى السريع.
1: وهنا بمعنى اللين. ليس بين المناقة. يعني ليس في سريع وليس فيها زعزعة ولا.
0: إذن تكون رخاء وهي سريعة. بارك الله فيك. طيب قول والشياطين ما الذي نصبها يا سامي؟ يعني ما الذي نصبها على إيش؟ على الريحة. طيب كل بناء وغواص وآخرين كم قسم الله الشياطين بالنسبة له؟
2: بناء
0: وآخرين مقرنون. طيب هؤلاء المقرنون بندر لماذا كانوا مقرنين؟ لماذا كانوا مقرنين؟ يتمردهم عليه. طيب ما الفائدة من ذكر هذا؟ لأن تمردهم عليه قد يقال فيه إن هذا دين على ضعف سلطانه.

نعم اي نعم. هذا مما يدل على قوة سلطانه وأن المتمرد منهم ليس له إلا هذا الجزاء. طيب قوله فامنن أو أمسك معناها زهير؟ نعم نعم. أين يعني أن الله خيره بينه وهذا كناية عن أن الله أعطاه ملكا مطلقا يفعل فيه ما شاء. طيب ما الفائدة من قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب؟ صح، لأن لا يظن أن هذا الملك في الدنيا ينافي ثواب الآخرة. طيب نأخذ الفوائد الآن والحمد لله. ما هو بحسن يصير هكذا زعلان هم هم لا اكرهوا اكرهوا يا لا اكرهوا ما ذي معذي ما هذا لا لا هذا طويل ها ها الحين انت به ياخذ مني ولا ياخذ من غيري ها اي الأسئلة قال الله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد يختبر عباده المصطفين عنده بما شاء من اختبار، وينبغي كما قلنا في التفسير أنما أن نبهم ما أبهمه الله وألا نبحث عنه بالتكلف الذي يفعله بعض الناس. ومن فوائدها أن لسليمان كرسيا يجلس عليه كما يجلس الملوك، لأن الله جمع له بين النبوة والملك. ومن فوائدها أن الإنسان قد يسلب بعض النعم إما جزاء على عمل عمله واستحق عليها أن يسلب بعض النعم، وإما من أجل أن يترقى إلى درجة الصابرين، لأن الصبر درجة عالية لا ينال إلا بأسبابه إلا بأسباب الصبر. فمثلا

0: الصبر ثلاث اقسام: على طاعة الله وعن معصيته وعلى اقداره. اما الطاعة اما الصبر على الطاعة وعن المعصية فهي باختيار الانسان، واما على اقدار الله فالاقدار بغير اختياره. فقد يبتلي الله العبد باقدار تحتاج الى صبر ومصابرة من اجل ان يستكمل مراتب الصبر، ومنه إلقاء الكرسي على إلقاء ومنه إلقاء الجسد على كرسي سليمان. ومن فوائد هذه الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد أن يرجعوا إلى الله وينتبهوا لقوله ثم أنا، بخلاف غيرهم فإنهم قد يبتلون بالذنوب ولا يرجع منها. وهذا هو الفرق بين الأنبياء وغيرهم، أن الأنبياء معصومون من الاستمرار في المعاصي وأما غيرهم فلا. هذا فرق تقول عبد الله؟ إيه نعم. لا مصلح، ما هو الفرق الذي ذكرته الآن؟ اللي جنبه
1: الأنبياء معصومون من المعاصي.
0: لا جماعة،
2: من الاستمرار في المعاصي
0: بخلاف غيرهم، فإن الإنسان يبتلى بالمعصية ولا يوفق للتوبة منها. ومن فوائد هذه الآية أن مسلوب التصرف والسلطة كأنه جسد، جسد بلا روح، لقوله وألقينا على كرسيه جسدا، وهذا على أحد الأقوال الأربعة التي ذكرناها. ثم قال عز وجل قال رب اغفر لي وهب لي إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معنيون أكثر في أمور الآخرة، ولهذا طلب من الله المغفرة قبل أن يطلب الملك. ومن فوائدها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محتاجون إلى مغفرة الله لقوله قال رب اغفر لي. ومن فوائدها أنهم مربوبون وليسوا أربابا لقوله رب اغفر لي. ومن فوائدها جواز الذنوب على الأنبياء، تؤخذ من أين؟ لا من قوله قال رب اغفر لي. وجه ذلك
3: أنه حين استغفر من ذنب فعله.
0: نعم، لأنه لولا أن يكون هناك ذنب لما استغفر. تمام. ومن فوائد ذلك، من فوائد الآية جواز طلب الإنسان الملك، أن تسأل الله أن يملكك شيئا لقوله وهب لي ملكا. ولكن يشترط في هذا أن يكون لدى الإنسان استعداد للقيام بما سأل. أما أن يقول رب اغفر لي هب لي ملكا وهو بنيته أن يضيعه فإن هذا لا يجوز. وقد اختلف أهل العلم في جواز سؤال الإمارة، هل يجوز للإنسان أن يسأل الإمارة أو القضاء أو ما أشبهها من الولايات؟ فمنهم من قال إن ذلك جائز، ومنهم من قال إنه محرم، ومنهم من فصل. أما من قال إنه جائز فاستدلوا بقصة يوسف حيث قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فسأل الولاية. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، واستدلوا بحديث عثمان بن أبي العاص حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم. وأما من منع ذلك فاستدلوا بحديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الإمارة، وبين له السبب بأن من سأل من أعطيها عن مسألة وكل إليها ولم يعنه الله، ومن أتته بدون مسألة أعانه الله عليها. واستدلوا أيضا بأن رجلا طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عاملا، فقال إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله، لا نولي هذا الأمر أحدا سأله، وهذا يدل على أنه لا يسأل، وأن من سأل فليس أهلا لأن يولى. وفصل آخرون فقالوا إن سألها لإصلاح ما فسد منها فإن ذلك جائز إذا علم من نفسه القدرة، وإلا فلا يجوز، لأن السلامة للإنسان أسلم. وهذا القول التفصيلي هو الصحيح، لأن به تجتمع الأدلة. فإن الإنسان مثلا إذا رأى ولاية قام عليها شخص ليس أهلا لها، إما في دينه أو أمانته وتصرفه، إما في دينه أو تصرفه، وهو يعلم من نفسه القدرة على القيام بها على أحسن وجه، أو على الأقل على وجه أحسن مما كانت عليه، فلا بأس أن يسألها، لأن غرضه بذلك غرض شخصي أو غرض عملي وإصلاحي، عملي وإصلاحي، ما قصد الشخص. أما إذا كان ليس هناك سبب، أو كان الإنسان يعرف من نفسه أنه ضعيف لا يستطيع القيام بها، فإنه لا يسأل ولا يجوز أن يسأل. وقوله ومن فوائد هذه الآية أن سليمان عليه الصلاة والسلام سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، أي ملكا لا يغلبه عليه أحد، ملكا لا يغلبه عليه أحد. وليس المعنى لا يناله أحد بعد موته، هذا على أحد القولين وهو الذي مشى عليه المؤلف. وبناء عليه يحصل الجواب عما قيل إن قوله لا ينبغي لأحد من بعدي يدل على أن سليمان حسود بخيل، وإلا فلماذا يتحجر واسعا ويريد أن يقصر الملك على نفسه. والقول الثاني أن المراد لا ينبغي لأحد من بعدي أي من بعدي في الزمن متأخرا متأخرا، كما ذكرنا في التفسير، وقلنا إن هذا يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام حين تفلت عليه عفريت وهو يصلي وأراد أن يمسكه وأن يربطه بساية المسجد يلعب به صبيان أهل المدينة، قال لولا أني ذكرت قول أخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لفعلت. فهذا يدل على أن المراد من بعدي إيش؟ زمنا، من بعد زمن. فيرجح أن يكون سليمان عليه الصلاة والسلام سأل ملكا عظيما لا يكون لأحد من بعده. وبناء على هذا القول يحصل الإشكال، لماذا تحجر هذا الملك؟ فكيف يجاب عنه؟ قد نقول إن القول الأول أصح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم